أكيد. كمان تأملات من الملوك الأول 17، وخاصة عن المرأة الشونمية والمرأة أرملت صرفة صيدون، ونشوف دقة التوقيت الإلهي في استجابة الصلوات. الله عنده تايم، عنده تايمينج، توقيت، بس دقيق جدا، لا يقدم ولا يؤخر، لأنه في حينه يسرع به. ربنا عظيم. نحن يلتبس علينا الأمر فنضطرب، وممكن نصلي ونتوقف عن الصلاة، لأن الصلاة التي رفعناها طال زمانها. لكن الكتاب المقدس من روعته بيعلمنا دروس، وكل ما بنقرأ من كلمة الله بنكتشف أشياء ما انتبهنا لها قبلا، فمنشوف أنه على طول الرب بيتكلم إلينا. اليوم أنا حاسس أنه الرب بده يتكلم إلينا من جهة الملوك الثاني الإصحاح الرابع. في البداية بيتكلم الروح القدس أنه في امرأة من نساء بني الأنبياء زوجها مات، والمرابي جاء لكي يأخذ ولديها عبدين له. صرخت لإليشع بحسب البدايات، بيقول عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الله، كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. منشوف أنه الطلبة استجيبت بسرعة، لكن في طلبات بتصلي وبتصلي ثم تصلي وبتنتظر، لكن تشعر أنه الوقت طال، بتحس أنه التوقيت كأنه مش موجود لدى الله، مش بحسابات الله. لكن الله يسمع، والله في حينه يسرع به، الله يسمع ويستجيب. لكن هذه الطلبة حالا بإلا أليشع، فقال لا أليشع ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. دهنة زيت يعني شيء بسيط من الزيت. فقال اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بيتك، وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه. يعني وعاء ورا وعاء. لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك على بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وأغلقت الباب على بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، فقال اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. في المقطع الأول من هذا الإصحاح منشوف للزيت دور، في دور للزيت، والزيت رمز للروح القدس، ومنشوف أنه الصرخة استجيبت بسرعة. ليه؟ لأن الأمر يتعلق بالعبودية. ما في شخص بيصرخ للرب من أجل أنه ينجو من عبودية إبليس، لأن المرابي رمز لإبليس، والرب بيتأخر. كثيرون بيقول لك أنا طلبت الرب، بس هو لو طلب الرب بالطريقة الصحيحة في الحال يستجيب، في الحال، لأنه الله يريد أن جميع الناس يخلصون. ما ممكن واحد يصلي ويقول له يا رب ارحمني وخلصني واغفر لي خطاياي، وبيقول له لا روح وبعدين بنحكي في الموضوع. حاشا، موضوع التحرير أمر سريع جدا جدا، والله بيتدخل في الحال، بس شرط أن يكون في توبة حقيقية وإيمان. فاستجاب الرب. في المقطع الثاني من الإصحاح في صرخة أخرى، بس صرخة لا نراها، لم يلون عنها الكتاب المقدس، لكن نحن نعلم أنه لازم تكون هذه الصرخة موجودة، اللي هي صرخة صلاة. ما هي؟ من الشونمية بتقلي لما مات ابنها؟ لا، قبل ما مات ابنها، لما طلبت، لما كانت مش بس طلبت، لما كانت تطلب. إليصابات زوجة زكريا الكاهن، لما الرب أرسل جبرائيل رئيس الملائكة
وبشروا

امرأتك أليصابات بدأت تحبل وتنجب شخص وتسميه يعني ولد طفل وتسميه يوحنا وهذا يكون عظيم وهذا يعد طريق الرب، فرحت كثير وقالت الرب نزع عاري عني بين الناس. فإذا بنشوف أنه هذا الفكر كان موجود في إسرائيل أنه الأمرأة التي كانت عاقر تعتبر أنه بحالة عار وأنه الرب حاطت إيده عليها. فالشونمية 100% كانت عم تصلي في مخدعها سرا، يا رب أنا أريد ثمرة البطن، أريد ثمرة البطن، والرب مش عم يسمع. هل لأنه لا يريد أو هل لأنه عاجز قاصر أو أنه لا يحبها؟ بالعكس الكتاب المقدس بيقول وكانت هناك امرأة عظيمة، بيقول لك وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا. عظيمة وبتخاف الله، أمسكته ليأكل خبزا حتى بلكي بتحبل وبصير عندها ولد بعدين الله بيرضى عليها؟ لا. ليه؟ لأنه قطعت الأمل. بس هل صلت؟ 100% صلت. قديش صلت؟ كثير، سنين، لأنه زوجها قد شاخ، فلابد أنه قطعت الأمل. وكيف بنعرف أنه قطعت الأمل؟ لأن الكتاب المقدس بيقول وكان كلما عبر أليشع النبي يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. تأكدت سلوكياته كلامه حياته مبيني أنه إنسان مقدس. يعني يا ما ناس بنقول لهم يا رجل الله بس بيطلع مش رجل الله، بيطلع يا شرير، بيطلع شرير. فقالت له أنا متأكدة. ليه؟ لأنه المرأة عندها حساسية لما بتعامل معها الرجل، تقدر تشم الريحة إذا كان نظيف ولا مش نظيف، صح ولا لا؟ 100%. بعدين بيقول الكتاب المقدس قالت له لزوجها فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة. الخوان يعني الطاولة، حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واضطجع فيها، فقال لجيحزي غلامه ادعوا هذه الشونمية، فدعاها فوقفت أمامه. فقال له قل لها هوذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج. يعني عملتوا لي علية ورتبتوا لي وضعي وكذا حتى اجي استريح، لأنه كان أليشع يمر على مدن إسرائيل ويعلم وتعرف ويقضي. فبتقول فقال فماذا قال له اسألها فماذا يصنع لك؟ هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فقالت إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. يعني مكتفية، في اكتفاء، ما عندك طلبة، ما أنت عم تصلي بالسر، أكيد عم تصلي، الكتاب مدون ونحن مش عم نتكهن. مش انه يعني اذا الرب اعطاها اعطى، اذا ما اعطاها ما، لا، لابد صلت. وليش بنعرف؟ لانه رح نوصل لجمله هي مفتاح الموضوع كله. قالت له انما انا ساكنه في وسط شعبي. ثم قال فماذا يصنع لها؟ شو ممكن نفيدها؟ مش طالب شيء. نفس الطريقه ارملت صرف الصيدون، قبلت النبي ايليا وبعد ما شافت انه لا الطحين رح يخلص ولا الزيت رح ينقص، صح ولا لا؟ يعني قبلته كما هو، بعدين اتاكدت انه هو رجل الله وكلام الله على فمه، في فمه، وانه كلامه حق، بعدين بنشوفها بعد شوي. اذا الشونمية عم تعمل عمل كرمال الله، كرمال انه هذا نبي، وعم تخدم الرب من خلال هذا الموضوع. وارملت صرفة صيدون قبلت انه تستضيف هذا الشخص اللي جاي لعنده ما بتعرفوش اصلا. بعدين عرفته انه طبعا رسول الله. ليه؟ لانه ابنها مات واقاموا ايليا. ونفس الامر هذه المراه ولدت فيما بعد بحسب قول اليشع، وابنها مات واقاموا اليشع. ففي تشابه بين الحادثتين. هذه لم لا تريد شيئا، ما عندهاش طلبه تطلبها، وتلك ما عندها

طلبة تطلبها. لكن الاثنتان حابين يخدموا ربنا كويسين يعني صالحتان. في فرق بين انك انت تخدم الرب لانه بيعطيك، وفرق انك انت بتخدم الرب ولو ما عطاك. يعني انا محل شونامية ما إلي نفس اعمل شيء، وانا لو محل المرأة ارمل الصرف الصيدون بعد عندها شوية طحين بينعملوا كعكة وكعكة صغيرة، وعندها شوية زايد بالكوز، وعلى شو يعني على شو بدها تقبل تعمل خير؟ وطبعا هي عندها شعور انه رح تعمل الكعكة وتاكلها، مثل ما قالت لآلية، قالت له لآلية انا عندي كعكة صغيرة بعملها انا وابني ناكلها ومنموت. يعني قدام عيونها شبح الموت، لكن هذه عندها رغبة تعمل خير حتى لو ربنا لا يستجيب، وهذه عندها رغبة إنها تكون كويس وتعمل خير حتى لو الله ما عم يستجيب. طبيعة المؤمن تبقى طبيعة حلوة، عنده شعور داخلي إنه إذا الرب سمع لي أو ما سمع لي أنا أعرف، أنا أعلم أن الله صالح وأنه يستجيب. ومثل ما بيقول كتاب، مثل ما قال الوحي عن المسيح له كل المجد، بيقول له أيها أنا علمت أيها الآب، أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، أنا بعرف. طب وبلكي ما سمع لك، ما بكرة رح تطلع على الصليب ورح تصرخ الصرخة المعهودة المشهورة، إلهي إلهي لماذا تركتني. أتاري هو مش عم يصرخ لأنه عارف أنه ربنا تاركه، الآب السماوي تاركه، لا، عم يصرخ تيقول لرؤساء الكهنة والكهنة والفريسيين والكتبة اللي عم يشمتوا فيه في مكان مصلوبا، رجعوا لمزمور 22، لأنه مكتوب في بدايته إلهي إلهي لماذا تركتني، ومكتوب أيضا فقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيه. فكان صرخته مش لأنه مش عارف ليش ربنا تركه أو عم يحتاج، لا. فشعور المسيح كابن الإنسان، الله يعطينا نعمة يكون عندنا هذا الشعور والثقة. المسيح عاش كابن الإنسان كامل، والمسيح بيعرف الكتب لأنه هو اللي أعطى الأوحى للأنبياء أن يكتبوا الكتب. بمزمور 84 بالأواخر، قبل آخر آية من الآخر، بيقول لك لأنه لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. ماشي مع الرب، الرب مش هيمنع عنك خير، بس إذا أنت عايش بالشر مش يعطيك. ليه؟ لأنه إذا أعطاك بدك تفسد، يعني بينزعك، you will be spoiled مثل ما بيقولوا. إذا الولد بتعطيه بتعطيه بتعطيه ومنه كويس، أنت عم تشجعه على الإعوجاج وتقول له خليك مثل ما أنت وأنا رح ضل أعطيك شو ما بدك. لا لا، غلط غلط غلط. فالموضوع هون بيقول الكتاب قال أنت شو أنت انزعجتي بسببنا، يعني عملتوا لي علية ولا علية وكذا. وبعدين سأل، قالت له أنا ساكنة، إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. قال له طب ماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي إنه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. فقال ادعوها. أتاري مشيت، بس قالت الكلمة أنا ساكنة في وسط شعبي، مشيت، ما ضلت ووقفت على الباب. على فكرة ما دخلت، محترمة جوا في رجال، ضلت محترمة. زوجة لو معها دخلت، بس إذا زوجة مش معها لا، يسكو فيه احترام. طيب قال له ادعوها. فدعاها فوقفت في الباب، فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. لاحظ العبارة اللي هي مفتاح بيت الأصيد. فقالت لا يا سيدي رجل الله، هي عرفته رجل الله، متأكد انه رجل الله. لا تكذب على جاريتك. يه ليه؟ ما أنت عرفتيني رجل الله ومش عم كذب. ليه؟ لأنه هذا الموضوع زي ما تقول شلته من حساباتها. زوجي شيخ وأنا صليت كتير وزمن طويل، والموضوع يبدو أنه مش رح يمشي الحال. خلص أنا رضيت، أنا راضي، الرب ما لم يعطي، أنا قبلاني. في ناس بيعتبوا على ربنا وبيصير عندهم حقد مش طبيعي. لا، إن أعطاني أو لم يعطني أنا بسلم للرب، أنا أسلم لمن يقضي بعدل، لأنه هو الله قاضي عادل. لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، مش ممكن. إذا بيعرف إنه هيدي خير لي بده يعطيني إياها، وإذا مش لخيري مش رح شوفها. طيب وإذا أخرها

بيكون عم بأخرها لأنه في شيء معين، خطة معينة بده يتمجد فيها وبده يمجدني معه، لأنه الكتاب المقدس بيقول أنه لما بيتمجد بيمجدنا معه. قديش صرنا بنقرأ قصة الشونامية؟ فأتاري الشونامية إذن كانت تصلي وتطلب، لكن الكتاب لم يدون. بس نحن بين السطور منشوف أنه مش عم تقبل هذا الإعلان النبوي. قالت له لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك، لكن بيقول الكتاب فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها أليشع. نبوءة. إذن منشوف نحن لابد أنه كانت تصلي وتتضرع في المخدع بالسر، يا رب أعطيني ولد، أعطيني بنين، أعطيني أعطيني. ولهفة الأم ليكون لها بنين، ما فيك تقول أنه في أم بتكره يكون عندها أولاد. يعني إذا كان في وحدة هيك بيكون أمر مش طبيعي، لأنه ربنا حط فينا روح الأمومة، الفكر الأمومة، بتحب تكون أم. لكن حاليا في هذا الزمن بتلاقي الناس كتير بيقول لك لا لا ما بدي أولاد، ما بدي ما بدي ما بدي. هذا شيء في شيء مش طبيعي، مع احترامي لهم، لهن، حتى تكون الكلمة صح، لهن. طيب، لكن بيقول الكتاب المقدس أنه الولد كبر وراه لعند أبوه مع الحصادين، عائلة مرتاحة الظاهر بالنسبة لل يعني مرتاحين ماديا. قالوا لأبوه راسي راسي، قال له خذوا لعند أمه، أخذوا لعند أمه، حطته على ركبتيها لحد الظهر ومات. ما نتفت شعره وما قالت وين الله وانت كيف بتعطيني وكيف بتاخده مني، لا لا، قبلت بالموجود. لكن هذا لا يعني أن استسلمت، لأنه ضمنيا هي عارفة أنه اللي أعطاها قادر أن يقيم من الأموات. نفس الأمر مثل مين؟ إبراهيم. إبراهيم لما قال له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وأدمه لي على محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها، أخذه. والكتاب بالعهد الجديد عبرانية 11 ورومية 4 بخبرنا أنه كان عنده ثقة الإيمان أنه ربنا قادر أنه يقيم من الأموات، حتى لو قدمته الله بقيمه من الأموات، في ثقة. فأنا لبدي صلي يا رب بليز زيد إيماني، يا رب زيد إيماننا، يا رب علمنا، علمنا من إيمان ابن الله، نعيش بإيمان ابن الله ونعيش ونتعلم من القديسين والقديسات اللي عاشوا قبلنا. هؤلاء حلوين، جماعة كويسين، يعني دروس لنا. حطته وبقول لك الكتاب المقدس دخلته على غرفة رجل الله، بقول لك فصعد، بقول لك مات على ركبتيها، جلس على ركبتيها إلى الظهر ومات. فصعدت وأجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت. لك طبيعي طبيعي، إيه ما تصير معنا يا لطيف؟ اضطراب، اضطراب كبير، اضطراب كبير كبير كبير، مش سهل. بيقول لك ونادت رجلها وقالت أرسل لي واحدا من الغلمان وإحدى الأطن فأجري إلى رجل الله وأرجع. ومسافة، بدأت تطلع على جبل الكرمل. فقال لماذا تذهبين اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت، ما فيش مناسبات يعني أعياد أو مناسبات روحية دينية. فقالت سلام. أي سلام، خلي الزوجة يشتغل بالشغل، ولا يضطرب ولا يحمل هم. شو هالأمرأة العظيمة، عن جد عظيمة، عن جد عظيمة. ولا خلت الشغل، عم يشتغلوا حصادين معه بالحق، الكل طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي طبيعي. وذهبت إلى رجل الله. أليش على الاختصار رآها، قال له هاي الشنامية، اذهب واسألها أسلام لك، ابتدى فيها أسلام لمين تانية؟ لزوجك، مش للولد، الزوج قبل الولد. ما تزعلوا مني، في ناس كثير بفضلوا أولادهم على زوجاتهم أو أزواجهم، لا، أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد. قالت له سلام. سأل جحزي، وبعدين وصلت لعند أليشع وتمسكت برجلاه. قالت له هل طلبت ابنا من سيدي؟ أنا ما طلبت منك، ليش الرب أخده؟ ما أنا مش طالبي، خلص أنا وقفت الطلبة. في ناس بيوصلوا لمرحلة بيقول لك أنا وقفت الطلبة، ولما الرب بيسمح أنه يعطي ويرجع ياخد بيصير في اضطراب، أنه ليه؟ طب ما أنا ما طلبتش. طب أنت شو عرفك الرب شو ناوي يعمل؟ الرب ناوي يعمل
أصدق بملوك الثاني الإصحاح الرابع والناس

تقرأ قصة الشونامية وتتعلم وتقرأ وتتعلم على أجيال طويلة عريضة، وانت صرت درس يا شونامية، وما بنعرف اسمها، امرأة عظيمة من شونم ما بنعرف اسمها، بس انت صرت عظيمة. صدقوني ما حدا بيعيش الإيمان وحياة الإيمان وبيكون عنده روح العطاء والتضحية إلا والرب يجزي خير وألف ألف خير بطرق متنوعة، مش ضروري يعطيك فلوس، بس الله بيباركك، لا يمكن إلا ويبارك. طيب طبعا الكتاب المقدس بحسب للاختصار أيضا، فقال جيحزي، فقال أليشع لجيحزي: اشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، وإذا صادفت أحدا فلا تباركه. مش قصده أنه ما يباركه، يعني ما تتعطل بالمسيرة، وإن باركك أحد فلا تجبه، عجل روح وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. خلاص أنا أخذت الوعد منك وبكمل معك. وهون إشارة للتواصل مع الله. أليشع أرضيا هون بمثل التعامل مع الرب. أنا ما بدي يا ربي وسائط، ما بدي مين يتوسط لي، ما بدي الميديوم زي ما بسمون بالنص. يعني نحن بنعرف اللي بيشتغلوا بالتجارة بيبقوا بدهم يشتروا صفقات كبيرة من شركات معينة، والشركات الصغيرة بتجيب من شركات أكبر، فبيجي السيلز مان اللي ببيع من قبل الشركة الأساسية بيقول له: أنا بدي I would like to cut the middle man أو the middle person، يعني أنا ما بدي خلي بيناتنا شخص، ها نشتري ومنبيع دغري، أنت بتوفر وإحنا منربح أكتر. وهذا اللي بيصير أحيانا، نحن علاقتنا مباشرة مع الرب، مع الرب. قالت له: ما بتركك. أوكي. فقام أليشع وتبعها، وجاز جيحزي قدامهما سبقهم، ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مصغ، لأن العكاز رمز للناموس. الناموس بيقول لك أنت ميت بس ما في شيء لك، بيقول لك أنت خاطي بس ما في يعطيك حياة. فبعدين بيقول لك: ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واتجع فوق الصبي. صلى الظاهر الرب قال له عمول هاي الطريقة، يعني هو قبل ما يدغري يتمدد على الولد أرشد الرب قال له تمدد على الولد. أتير الرب بدي يوصلنا لرمز مهم جدا من خلال هذه المرأة المؤمنة والمصلية التي ذهبت وبلجاجة قالت له: مش هتركك. وهذه الصلاة الحلوة، إنه يا رب لما روح الله بيصلي فينا، الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، بصير عندنا لجاجة بالصلاة، مش بنصلي كلمتين وبنفشل. إذا نحن متأكدين إنه هاي طلبة لازم نطلبها من عند الرب، مهما طال الأمر الرب قادر أن يكمل، رب قادر. فاللي صار إنه لما صلى الرب الظاهر قال له تمدد على الولد. حدا بده يشيل ميت بيتمدد عليه؟ أتاري هون إشارة إنه هذا الشخص الضخم الكبير أكبر من الولد، إشارة للرب الذي يصغر نفسه، الكلمة الأزلي الله صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فتمدد عليه، وبقول كده مقدس بتدقيق، يعني عم يشرح لك حتى يفهمك بين بين السطور الرمز، بيقول لك ثم بيقول لك ثم صعد واتجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه. ليش ما قالش رجليه؟ لانه رجليه اطول. اوكي. وتمدد، وهي الإشارة حلوة أنه ما قالش رجلي حتى يقلنا أنه هو أطول منه، وهي بدنا تيجي بين السطور إشارة على أنه ربنا العظيم العظيم العظيم هو أعظم منا بكثير، لكن هو اتضع. اللي مكتوب عنه: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت،
موت الصليب، لذلك رفعه الله كابن الإنسان وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتبث

باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن موضوع مهم جدا. فإذن كانت فوق الوسيلة وسيلة إنه المرأة الأولى اللي قرأناها ببداية الإصحاح إحدى نساء يعني زوجة أحد بني الأنبياء كانت الوسيلة لإسعافها هو الزيت رمز للروح القدس. هنا منشوف الوسيلة لإسعافها موضوع التجسد الإلهي. الله يصغر نفسه ينزل ويصير إنسان. الكلمة الأزلي صار جسدا مش سهلة. أوكي؟ فبيقول لك فتمدد عليه فسخن جسد الولد ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات ثم فتح الصبي عينيه فدعا جيحزي وقال ادعوا هذه الشونمية فدعاها ولما دخلت إليه قال احملي ابنك فأتت وسقطت على رجليه وسجدت على الأرض ثم حملت ابنها وخرجت. وانتهت القصة هون وخلصنا. بعدين بيرجع بيتكلم عنها الروح القدس بمكان آخر. بعدين بيخبرنا عن نقطة تانية في صرخة أخرى. إذن كم صرخة صرنا عم تشوف نحن؟ صرخة المرأة التي هي زوجة أحد بني الأنبياء بده يأخذ المرابي ولديها لأن الزلمة مات، وصرخة الشونمية الخفية في المخدع وصرختها لأليشا لما ذهبت إليه. والآن نشوف صرخة رابعة بهذا الإصحاح بيقول لك ورجع أليشا إلى الجلجال وكان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه فقال لغلامه هيئ القدرة الكبيرة واسلق صليقة لبني الأنبياء وخرج إلى واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا فوجد يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه وأتى وقطعه في قدر الصليقة لأنهم لم يعرفوا مش عارفين أنه هذا بري. سؤال قبل ما نتابع، بزمن أليشع في جوع، طب هو أليشع قادر أنه يبارك، هذا نبي، والمرأة الشونمية عظيمة، معقولة هيدي العظيمة وإيمان العظيم ويا رب أنت راضي عليهم، ليش حاجب عنها بركة ثمرة البطن؟ وهيدا الرجال هون نبي عظيم جدا، ليش في جوع وبده ينزل يروح يجيب قثاء بري ويكون جوعانين؟ ما هو بنو الأنبياء، ليه؟ من احنا حين نسأل يعني نحن على أساس مؤمنين، لماذا رغم أننا تمام التمام ومنحب الرب وكله حلو، ليش الرب حابس عنا نعم وبركات وأمور كثيرة نحن نريدها والرب منعها عنا؟ ليه؟ ما منعرف، بس الله عنده خطط يتمجد فينا، الله بده يتمجد فينا. وطوبى للنفس التي تستسلم بين يدي الرب كما لخالق أمين في عمل الخير لحتى يتمجد الرب. فهون يعني نبي طويل عريض، في جوع، طب جوع للناس شو خصنا نحن؟ لا، حتى الإنسان المؤمن بيتأثر بحالة الجوع العام. الجوع كان بسبب أليشع؟ لا. بسبب بني الأنبياء؟ لا. طب بسبب مين الجوع؟ الرب قال لهم إنه الجوع لما بيجي بيكون نتيجة خطاياكم، خطايا الأمة. طب شو خصنا بالأمة؟ لا، نحن بنحمل الناس العايشين في الأرض بيتأثروا بحالة الأرض وبيتأثروا بظروف العالم للصعبة. يعني لما ذهب الفتية الثلاثة من من من أرض يهوذا ودانيال راح معهم إلى السبي، شو عاملين هؤلاء غلط؟ ما عملوا غلط. طب ليش راحوا على السبي؟ كانت أورشليم مليانة خطايا والشعب كان خاطي، بس نحن شو خصنا؟ إرميا شو خصه أنه ينزل مع المجموعة الأخيرة ويروح على مصر ويتألم هناك؟ ليه؟ نحن متحمل آلام العالم، نحن مع العالم، فهون في جوع. لكن الكتاب المقدس بيقول أنه هذا الشخص عمل الصليقة ومش عارفين أنه هي مسم يعني كأنه سم، وصبوا للقوم ليأكلوا وفيما هم يأكلون من الصليقة صرخوا في القدر موت يا رجل الله ولم يستطيعوا أن يأكلوا، فقال هاتوا دقيقا فألقى في القدر وقال قال ليش يعني أليش عن النبي قال له للشخص صب للقوم فيأكلوا. بدك مين يتشاصر يأكل سم؟ كيف قبلوا يأكلوا؟ في إيمان أكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. وبعدين بيقول لك وجاء رجل من بعلي شليشة وأحضر

لرجل الله خبز بكورة، بكورة 20 رغيفا من شعير وصويقا في جرابه، فقال أليشع طبعا: أعطي الشعب ليأكله. فقال خادمه: ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ فقال: أعطي الشعب فيأكلوا، لأنه هكذا قال الرب: يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب. واو، يعني بنشوف بالأولى بالمقطع الأول مع المرأة الأولى استخدمت الزيت، قال له: روحي بيعي الزيت وعيشي بالباقي، أوفي دينك وعيشي بالباقي. بالمقطع الثاني مع الشونامية بنشوف رسالة التجسد ورسالة الإثمار، كانت عاقر أو ما قالش الكتاب عنها عاقر، قال زوجها شيخ، بس إنه رسالة الإثمار في ثم الله باركها وكافأها، لأنه الرب قال أعطوا تعطوا. لما بتكون أنت عم تبارك عمل الرب، الله بباركك. والذي يزرع بالشح فبالشح يحصد أيضا، والذي يزرع بالبركات فبالبركات يحصد أيضا. وبالتالتي بتشوف الطحين، الطحين رمز للمسيح المسحوق، لأنه حبات الطحين كلها مثل بعضها متساوية، رمز لشخصية المسيح المتساوية المتزنة، ما في شيء مثل بقوله تناقضات. رمز الدقيق رمز للمسيح اللي مكتوب عنه سحق، ظلم، بيقول لك مسحوق لأجل أثامنا، أو بيقول لك ظلم أما هو فتذلل لم يفتح فاه، من الدينونة ومن الضغطة ومن الدينونة قد أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قد قطع من أرض الأحياء، أنه مات أو أنه بمعنى ضرب من أجل ذنب شعبي. المسيح دقيق. إذن الزيت، التجسد، المسيح الدقيق، لازم يسحق المسيح. وكل البركات اللي عم ناخدها نحن لأجل موت المسيح وضرب المسيح بالصليب. كل الطلبات كلها كأنها مجموعة بنهاية الإصحاح بالدقيق. والخبز رمز لجسده الطاهر، اللي هم كانوا يعني جايب 20 رغيف الرجال، قال له حط وبيأكله. وهي المعجزة بتذكرنا بمين؟ بالرب يسوع، إشباع الجياع. وكأنه الإصحاح بيختتم بما فعله المسيح لما تجسد من العذراء مريم المطوبة، وكان يشبع الآلاف الآلاف المؤلفة من 5 أرغفة وسمكتين. فبتشوف في 4 صرخات والرب استجاب. وبتشوف مع الأرملة، أرملة صرفة صيدون، ما قالنا الكتاب كانت عم تصلي وتندب حظها وتقول يا حظي شو بدي أعمل، لكن الرب مفكر فيها وهي مش مفكري أكتر من مثل بقوله من الوضع اللي هو خلاص خلاص بدنا ناكل ونموت. لا، نحن أحبائي لسنا أبناء الموت، نحن أبناء الحياة. الرب عارف قديش بعد معك بجيبتك من الفلوس إذا جاز التعبير، وقديش عندك بعد أكل وطعام بالبيت، وقديش عندك بعد من أمور معينة، لكن الرب مكتوب عنه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ألقي على الرب همك وهو يعول لك. إجا ببالها الأرملة، أرملة صلف الصيدون، أنه رح يجي وقت والرب يخصص يبعث إيليا لأجلها، أعظم نبي كان بإسرائيل في ذلك الوقت. الملك أخاب عم يبحث عن إيليا في كل الممالك ويستحلفهم يقول لهم عندكم إيليا، يقول له لا مش عنا، وينه؟ اختفى. فالرب قال له أنا بدي أرسلك إلى أول شيء إلى نهر كريث، أمرت الغربان هناك أن تعولك، بس خلص ونشف النهر، قال له بدي بعتك على صرفة صيدون في أرملة، هناك بدها تعولك. أرملة ولو يا رب غرابه أرملة، ربنا هيك مشيئته. هل كانت تتوقع؟ لا. هل نحن نتوقع أحيان كثير كيف الرب بيستجيب لنا طلباتنا؟ بهذا الإصحاح بتشوف كم حل، حلول حلول، حل ورا حل، حل ورا حل. تبقى أمور معقدة ياس، بس ألقي على الرب همك، ملقينا كل همكم عليه. منوثق ومنصلي من كل قلوبنا أنه ما نطلبه الرب قادر، الرب قادر أنه يستجيب. بمزمور 34 حطوا الرب على قلبي، أنا وقعت في مكاني اللي بدي أقرأ، حطيت عندي علامة هون حط أقرأ لأنه حلو نقرأ وبنختم وبنصلي. بيقول بمزمور 34 داود كتب هذا المزمور بعد ما نجا من قدام أبي مالك، بيقول أبارك الرب في كل حين.

دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظم الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. أنا ألقيت همي عليه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. وهو بيقول طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل كل كل كل مخاوفي أنقذني. مش رح الرب يساعدك نص نص وربع ربع وجزء، لا لا لا. الله لما بيمد إيده بالمراحم بيخلص وبيبارك. بتقول لي ساعدني بقضايا وبعد في قضايا عالقة، الله بيعرف. الله اللي فكر بالأرملة دون أن تعلم، واللي فكر بالمرأة الأولى اللي قرأنا عنها بقصة الزيت، واللي فكر أنه إليشع يميل ويبيت عند هذه المرأة حتى يباركها، وكل هذه الأمور تكون تعليم لنا. الله اللي كتب لنا كل هالأشياء عم بيعلمنا، ليكن لك إيمان، ليكن لك إيمان. والله عارف، الله عارف كل شيء. بعدين بيقول لك نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. أنت بس انظر إلى الرب. وليش مش ممكن واحد يلتفت إلى الرب ويصرخ للرب ويرجع فارغ؟ لا يمكن. رعوس لما راحت لعند بوعز وكانت أرملة ومسكينة، قبل ما يطلع الصباح قال له افتحي افتحي يعني حضنك، مثل ما بيقولوا، حط له 6 أكيال من الشعير من البيدر، قال له حتى ما تروحي لعند حماتك فارغة، روحي. الله بيملأ مثل ما قال بولس الرسول، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. الله مش ممكن يتركنا. طب عم نصلي والرب عم يسمع، طب ما الشونامي يصلي، بس لما جاء الوقت خلص، جاء الوقت، في توقيت عند الرب. يعني بيقول لك هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وهو وينجيهم. مين ملاك الرب؟ إشارة للرب يسوع المسيح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قدسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوا الرب فلا يعزهم شيء من الخير. بعدين إلى ما هنالك الفكرة، وين داود عم بيسبح الرب وعم يشكر الرب لأنه نجاه من كذا كذا شدة. ونحن كمان فينا نسبح الرب وفينا نشكر الرب. أحيان كثير لما بتقعد أنت وبتجرد جردي للماضي، قديش الرب نجاك من أمور، والرب سمع لك طلباتك وصلواتك. بيجي أحيانا إبليس بيقول لك يا خي صار لك مدي عم تصلي، خلص بطل صلاة. لا يا حبيبي، ما نحن بالماضي الصلوات اللي الرب استجاب لنا إياها أخذت بعض الوقت، أخذت بعض الوقت، الرب بياخد وقته، بس الله يستجيب في الوقت المحدد. من أجل ذلك لنتعلم من الماضي، نشطر على الأمور اللي عملها معنا الرب، ونتعلم مما حدث من أمور صارت في الكتاب المقدس، لأن الكتاب كله كتب لأجل تعليمنا وتعزيتنا وإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. ليكن اسم الرب مبارك. رح نعمل بنعمة الرب حلقات صلاة، بس بصلي صلاة قصيرة وبعدين بنصلي صلوات الفردية فردا فردا بنعمة الرب بعد قليل. إلهنا الصالح، نشكرك من كل القلب. نحن بننسى نفوسنا، الأم بتنسى رضيعها، الساقي نسي يوسف، بننسى، وبننسى حتى أحيانا نطلب ونتضرع، لكن نشكرك أنت تعلم ما نحتاج إليه. كما قلت اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. ومرة تانية بتقول أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، لكن اطلبوا، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يا ربي بنشكرك، سيئنا نحن نعرف ومنتأكد ومتأكدين أنك عارف ماذا نريد، لكن قلت لنا صلوا، لأجل هذا أتينا نصلي، أتينا لكي ما نتضرع ونتشفع بمن يتعب يخدم، نصلي لأجل الخدمة، نصلي لأجل كل حبايبنا، نصلي لأجل كل الأمور اللي عم تصير في هذا العالم من ظلم ومظالم، لأجل الحروب، لأجل الظروف الصعبة، لأجل التوترات، لأجل العائلات المنقسمة، لأجل الناس الدامعة الباكية. ما رح نحدد لك أسماء، لكن أنت تعلم أن الأرض بحالة ظلم شديد، وإبليس بشكل رهيب عم يفتك بالإنسان بالناس. من فضلك يا ربي ارحم. بعد قليل رح نصلي لك ونحط طلباتنا مثل ما هو مكتوب، لتعلم طلباتكم لدى

لكن يا رب نحن عم نصلي بالشكل العام، ليتك تأتي، ليتك تشق السماوات وتنزل من حضرتك، تتزلزل الجبال يا رب العالم متألم. أمين يسوع، أمين يا رب يسوع، عجل في مجيئك، عجل في مجيئك، لأنه الحال صار صعب جدا والناس دامعة وباكية. لكن تأخرك إبطائك إنما لكي لا يهلكوا ناس، أنت عم تتأخر حتى لا تهلك الناس. يا رب منصلي لأجل اللي عم نصلي لأجلهم من

0: يا رب في بيوت منقسمة محتاجة إنها تتصلح، في نفوس مجزأة أو قلوب مجزأة محتاجة إنها تتصلح، يا رب في نفوس عندنا بالكنائس حزينة ودامعة باكية لأجل البنين، لأجل الزوج، لأجل الزوجة، لأجل ظروف متنوعة، لأجل الألم والمرض. يا رب ارحم، اذكر مرضانا أيضا باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك الكرامة ولك كل المجد إلى أبد الأبدين. آمين آمين. مجدا للرب.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.
2: عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وثلاثة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات وصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: وقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أبوك سامع، أبوك سامع لأنات قلبك، أبوك سامع ومش سامع وبس، ده سامع وشايف،
1: نعم
0: مش سامع وشايف بس، لكن سامع وشايف وهيتدخل في اسم الرب يسوع المسيح. احتمال بتسمعني النهاردة وانت يمكن مش مرتب انك تقعد قدام

0: التلفزيون وتسمع، لكن اعرف ان ابوك سامع، ابوك شايف وهيتدخل. نفس القصة اللي احنا هناخدها النهاردة في اسم يسوع المسيح. برنامجنا اسمه أبوك سامع، واحنا بنرحب بيك عزيزي المشاهد، وكمان بنرحب بوجود الأخت نجاة شريكة الحياة والدرب والصلاة معانا في اسم يسوع المسيح.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: أهلا بيك. أبوك سامع، قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي علاقة الصداقة التي تربطنا بالله. عارفين يعني إيه علاقة صداقة؟ بقيت أنا وهو حاجة واحدة. قال قبل كده عن إبراهيم: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا صانع؟ الرب النهاردة جايبك علشان تسمع اللي الرب عايز يقوله لك في اسم يسوع. رغم أن رجل الصلاة اللي هنسمع عنه النهاردة اتغلط في حقه، لكن الجميل فيه أنه تشفع. وبنصلي النهاردة أن الله أخت نجاة يقيم متشفعين أمين. في اسم يسوع المسيح. أمين. يا رب يا رب كنيسنا يكون فيها ناس متشفعة في اسم يسوع. أمين. القصة بتاعتنا موجودة في سفر العدد أصحاح 12، وهي عبارة عن ببساطة أن مريم راحت جابت أخوها هارون وبدأوا يتكلموا على موسى. بصوا الكلام بيقول لك: فتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه قد اتخذ امرأة كوشية. فقال: هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ بصوا لغاية كده كل الكلام حطوا مع بعض، لكن في كلمتين جم بعد نقطة: فسامع الرب. فسامع الرب. ورب يكلمنا عن ثلاث شخصيات: الشخصية الأولى مريم، الشخصية الثانية هارون، الشخصية الثالثة موسى الذي تشفع. خلي بالكم للكلام الجميل ده. أول حاجة مريم حصل معاها ثلاث حاجات: اتكلمت، غلطت. وفي كل مرة أنت بتتكلم اعرف كويس أن الله بيسمع، عشان خاطر كده يا رب بعدنا عن النميمة والكلام على الناس في اسم يسوع. عارفين اللي حصل؟ اللي حصل نموا على أخوهم. النميمة في تعريفها البسيط هي كلام سلبي بين شخصين أو أكتر، بين شخصين أو أكتر بيتكلم على شخص ثالث غايب مش موجود. كل اللي محتاجاه النميمة هي لسان يتكلم وودن تسمع، لسان يتكلم وودن تسمع، دي اللي محتاجاه النميمة. خاطر كده يا رب تعالى شيل مننا. أمين. يا رب إن ما كنتش تقدر تقول كلمة حلوة على أخوك فبلاش تقولها، خلاص اسكت أحسن. النهاردة الرب عايز يعلمنا الدرس الجميل ده. أول شخصية مريم لما غلطت حصل معها ثلاثية: ضربت، طردت، عطلت. أول حاجة اتضربت بالبرص، ربنا قال لهم تعالوا لي كده، هات موسى، هات هارون، هات مريم، تعال. خد التلاتة وراح قال لي: موسى خليك انت كده، اطلع لي مريم وهارون تعالوا لي قدام شوية عشان انا عايز اتكلم معك. أول حاجة انت غلطت في حق أخوك، راح ضربت بالبرص. لكن الحاجة التانية اتطردت 7 أيام خارج المحلة. والحاجة التالتة عطلت الرحلة، يعني كانوا ماشيين زي ما هم ماشيين في رحلاتهم، اتعطلت الرحلة بسبب مين؟ بسبب كلام النميمة، الكلام السلبي. الشخصية التانية مش مريم بس، هارون. هارون اتكلم مع مريم وتكلم، هو اتكلم يعني نم شاركها في الكلام. ومرات كتير واحد كده يبقى قاعد مع حد بيتكلم وينم، طيب ماشي، ما هو عمل كذا، ونبدأ نكمل في الكلام. يا رب ادينا النهاردة ان احنا نعيش حياة كاملة بدون اي نميمة على الاخرين. الحاجة التانية اعترف، قال له ايوة فعلا انا غلط. الحاجة التالتة تضرع، يعني اتكلم واعترف وتضرع. دي الثلاثية التانية بتاعت هارون، عندنا مريم وعندنا هارون. هنسمع عن موسى. المتشفع الجميل جميل. موسى. امين.
1: قدام شخصية موسى الواحد بيقف كده في حاجات كتيرة كده، يعني بيستغرب او بيقول ازاي موسى عمل كده، بالذات في الموقف دوت، يعني موقف مش سهل فعلا. طبعا فعلا. انه اخته واخوه ده كان يعني رئيس كهنة او حاجة كبيرة،
0: مش حاجة صغيرة.
1: فبالرغم عن كده ان هم اتكلموا ونموا عليه وهو ما كانش يعرف، لكن الرب زي ما انت فعلا. قلت الرب مش بيسمع بس، لكن بيسمع وبيشوف وبيعمل حاجات كده، يعني بيدافع وبيعمل حاجات كتيرة جميلة قوي يعني.
0: صح.
1: فجي الرب راح كلم موسى وقال له انه هم زي ما سمعنا ان هي مريم اتضربت بالبرص، لكن موسى عمل حاجات جميلة قوي قوي قوي. والنهاردة يعني أنا قبليكم بقول للرب: يا رب ساعدني أكون فعلا زي موسى، الراجل المكتوب عنه إن هو كان رجلا حليما. أيوة. يعني احنا نعرف موسى أول ما جه بدأ يخرج علشان ينقذ حد من شعبه، قتل المصري، فكان موسى شخص مش حليم خالص.

0: في الأول، لكن وهو في البرية 40 سنة رب خده وشكل في حياته وشكل فيه لغاية ما وصله إن هو حليم جدا، يعني عنده طول آنات رهيبة وعنده احتمال وعنده قلب وصدر رحب كبير جدا جدا. فعلشان كده موسى كان راجل حليم وكان راجل أمين قوي وكان راجل متشفع. فعشان كده بالرغم عن إن مريم اتكلمت عليه وأساءت إليه واتكلمت من وراه مع أخوها، لكن هو كان حليم جدا وقلبه مليان بالمحبة. قال للرب يا رب اشفها، ما قالش أحسن أخليها تتعلم، خليها تتأدب، خليها تعرف أنا مين بالنسبة للرب، شوف الرب انتقمني إزاي. وإحنا في أوقات كتيرة لما حد بيسيء إلينا أو بيتكلم علينا أو بيوصل لنا النميمة بتاعتهم، ولما بيحصل لهم إساءة أو ضيقة أو ظرف صعب، إحنا أحيان كتير بيبقى جوانا بقى فرحانين كده ونقول أه شوف الرب انتقم لنا وشوف الرب رد عننا، شوف الرب مش عارفة عمل إيه. لكن الرب النهاردة زي ما الكتاب بيقول في إنجيل متى إنه باركوا لعينكم، احسنوا إلى مبغضكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. رب النهاردة عاوزنا ما نردش الإساءة بالإساءة ولا الكلام بالكلام ولا النميمة بالنميمة. وبالرغم ان كان في العهد القديم، انا برضو بستغرب له ان كان في العهد القديم عين بعين وسن بسن، يعني ما كانش حتى لسه الرب جه وقال انه صلوا من اجل الذين يسيئون عليكم زي في العهد الجديد. لكن موسى عمل الكلام ده بالرغم ان هو كان لسه في العهد القديم،
1: تشفع عشان اخواته،
0: تشفع عشان اخواته وتشفع من اجل مريم وقال له يا رب اشفيها. فخلينا نتعلم من حياة موسى انه ازاي حتى لو حد بيسيء الي، اتكلم علي، جرحني، قال كلام ممكن يكون افترى وكذب او اشاعة مذمة او اي حاجة، خلينا ان احنا نكون يعني بنتعلم من شخصية موسى. ومن العمل وموسى في الموقف دوت، وده كانت حاجة مش قليلة خالص، ان احنا نكون بنصلي من اجلهم، نطلب لهم البركة، نطلب لهم الغفران. ولو هم عرفنا عنهم ان هم دخلوا مثلا في ضيقة، نصلي من اجلهم ان رب ينقذهم من الضيقة ديت. وفي حتة تاني كمان ان موسى تشفع من اجل شعبه مش من اجل مريم بس،
1: ده اكتر من مرة،
0: ده كتير كتير قوي، ده موسى كان على طول يعني احتمال احتمال يعني. لكن كان في موقف اللي هو ساعة حرب عماليق في خروج 17، في حرب عماليق كان يشوع بيحارب تحت وموسى قال له انا هطلع فوق الجبل وهرفع ايدي. كان كل ما موسى بيرفع ايديه ورفعت الايديه دي دليل الصلاة، مش فكرة، مش قصة بس شكل رفع ايده وخلاص، لكن ده معناه ان هو بيصلي للرب. كان يشوع تحت بيحارب بينتصر، اول ما موسى ايديه بتتعب ينزل ايديه كان يشوع بينهزم، لغاية ما جه هارون وحور سندوا له ايديه الاثنين ورفعوا له ايديه الاثنين عشان تستمر مرفوعه. واحنا محتاجين في الوقت دوت والايام ديت ان احنا نكون بنسند بعض وبنرفع ايدين بعض وبنصلي من اجل بعض ونشجع بعض.
1: أيوة.
0: لو لاخويا او اختي حسيت ان هو يعني عنده ضعف او تعبان او او يعني مضغوط من حاجات كتيره ومش قادر ان هو يقف ويصلي او ان هو يكمل الصلاه، انا اكون بسنده، مش باجي عليه لكن بكون بسنده وبرفعه وبسند ايديه علشان تبقى ايديه دايما مرفوعه. احنا محتاجين ان احنا نكون بنتعلم من حياه موسى وحياه التشفع.
1: هنكمل في الخماسيه الجميله ديت، لكن الله في المشهد، شفنا حياه مريم وهارون وموسى، لكن في حته ما تتسابش، الله في المشهد يقولك فسمع الله. في كل مرة أنا بتكلم عن حد، خلي بالك في حتة النميمة دي، أنت بتشاور كده تقول فلان دوت بالصباع ده كده، أنت بتشاور كده، لكن خلي بالك أنت بتشاور كده وأنت بتشاور كده، ففي صباع الإبهام دوت ده باصص لفوق، ده بص على ربنا دوت، ده بتاع ربنا ده. والحاجة التانية في ثلاث صوابع دول بيشاوروا عليا، ففي كل مرة أنا بتكلم أنا بشاور على فلان، لكن الله شايف وسامع. وفي ثلاثة بيقولوا طب ما أنت فيك زي كده وأكتر من كده، ساعدنا يا رب إن احنا نعيش صح. لكن الله سامع، يقول لك إيه، فقال لهم حالا اطلعوا لي حالا، سمع الله. لكن الأكتر من كده الله سمع، حاجة تانية الله اتكلم. وعايز أطمنك أقول لك إن أبوك في صفك، أبوك في صفك، خلي بالك أبوك في صفك ما بيستحملش عليك حاجة. أول ما سمع الكلام ده يقول لك إيه، فنزل الرب في عمود السحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم تعالوا لي اطلعوا لي. أبوك في صفك، ما تجلكش حتى لو الناس اتكلموا عليك من ورا ظهرك، أبوك في صفك.
0: ده كانوا مؤمنين يعني،
1: وكانوا
0: مش ناس
1: مؤمنين
0: خطاة يعني.
1: صح كده. لكن الحاجة التانية

0: ليه كمان بيدافع عنك، يقول الكلام دوت، اسمعوا الكلام اللي انتوا اتكلمتوا بيه، انتوا بتكلم معاكم بالرؤية والاحلام، اما عبد موسى هللويا ده انا بشاركه بكل حاجة، ده فم الفم بتكلم معاه عين بعين، انا بشوفه، انا بشوفه وبتكلم معاه بج البج، فدوت حاجة لوحديها. اللي عايزين نوصل له من الحلقة ديت، كن رجل صلاة متشفع زي موسى. الله يدينا متشفعين في الأيام دي في اسم يسوع. وأنا بختم معاكم، افتكرت قصة عن واحد خادم من أوروبا راح يخدم الرب في أفريقيا، وراح خدم في مكان في أفريقيا قبيلة، وبعد كده راح قبيلة تاني، وراح قبيلة تالتة، ليل عليه الليل، وأول ما ليل عليه الليل بدأ مش لاقي مكان، راح جه عند شجرة وراح نام. هو نام تحت الشجرة ديت، وبعد كده تاني يوم اتحرك وراح المكان وبدأ يخدم ويخدم، وربنا عطاله نفوس في المكان دوت. ومن ضمن النفوس واحد قال له بعد ما تخلص وعرف رب، قال له بقول لك ايه، قال له ايه، قال له انا حاولت اقتلك لانك انت شكلك ابيض واكيد معاك حاجة، وانا كنت ماشي وراك، انت ما معكش سلاح، انا معايا سلاح، كنت اموتك واخلص منك، بس حاجة غريبة، كل ما اجرب منك الليل كله وانت نام تحت الشجرة الفلانية حددها له، الاقي حواليك ناس، قعدت اعد فيهم لقيتهم 26 واحد، كل ما ادخل عشان اموتك ما لاقيش، مش قادر، في 26 واحد حواليك. سمع الاختبار دوت ورجع بلده، والجسيس بتاع الكنيسة في يوم الحد قال لك الاخ فلان رجع من السفر بتاعه، يا ريت تقولنا على حاجة غريبة. حكى لهم الحكاية، قال لهم ده انا كنت جاي من مكان لمكان، وبعدين حصل والراجل دوت عرف الرب يسوع وقال لي 26 واحد. فقال لك الجسيس نفسه، قال لك الكلام ده كان يوم ايه، حدد له اليوم والتاريخ، قال لك اليوم دوت انا صحيت من النوم وكتبت على جروب الكنيسة احنا عايزين نصلي لفلان في افريقيا، انا عايز اعرف كام واحد في الكنيسة هنا صلوا علشان فلان ده، وقفوا عدوهم لهم 26 واحد.
1: هللويا.
0: عايز اقول لك ان تشفع لاجل الاخرين. نعم. حب الاخرين. نعم. وانا بصدق ان صلاة التشفع صلاة مقبولة رائعة جدا عند الرب يسوع المسيح. والى ان نلتقي في حلقة اخرى، نترككم في رعاية الله مع برنامج ابوك سامع. امين.

0: أعزائي مشاهدي شبكة قنوات الكارما، أهلا بكم وسلام الرب معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي، برنامج الكارما المباشر. عندما تكلم الله كان الخلق، قال الله ليكن نور فكان نور، ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. وعندما تكلم الله كان التجسد وصار الكلمة جسدا وحل بيننا. وعندما تكلم الله كانت المعجزات، العمي يبصرون والصم يسمعون والعرج يمشون والموتى يقومون. ولكن ماذا عندما يصمت الله؟ يذكر لنا كتاب في العهد القديم في صموئيل الأول 28، فسأل شاول من الرب فلم يجبه الرب لا بالأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. حتى داود النبي عبر عن ذلك في مزمور 10 بقوله: يا رب لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ يذكر لنا أيضا العهد الجديد في متى 15، إذ امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إلى المسيح قائلا: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. فلم يجبها بكلمة. فهل يصمت الله حقا وسط المصائب والمحن؟ إذا كان يصمت في وقت احتياجنا إليه، فمتى يتكلم إذن؟ أليس بذلك هو يتركنا ويهملنا ويخذلنا؟ كيف لأب أن يصم أذنه عن سماع ابنه عندما يصرخ له؟ كيف لإله حنون محب لذته في بني آدم وفرحه في مسكونة أرضه؟ كيف يختفي وكيف يصمت عندما نكون في أمس الحاجة له؟ ذلك لأنه عندما يصمت الرب تتولد فينا خيبة أمل، والخيبة الأمل تولد الشك فيه، والشك يولد الغضب منه وشعور الإحباط واليأس والفشل. يشكل صمت الله ثقلا حتى عند المؤمن الذي يشعر أن الرب حرم البشرية من محبته ورحمته عندما لا يتحرك أمام البشاعات التي حدثت وتحدث من قتل وسفك دم وسلب ونهب. رجعت كتابات كثير من الذين تناولوا صمت الله في عصرنا، أشهرهم الفيلسوف الوجودي الملحد ألبير كامو، الذي ربط إلحاده بهذه المسألة وقال: إن كان الله كلي قدرة ويقبل بالشر فهو سيء، أو إنه صالح لكنه عاجز. وحاشا لإلهنا أن يكون سيء أو عاجز. صمت الله هو موضوع محير لكثيرين، يشكل حجر عثرة في علاقتنا وإيماننا بالله. لذلك سوف نناقش ونتكلم عن أن صمت الله الذي يحمل الكثير من الكلام، لنفهم الكثير عن طبيعة الله من كلماته عندما يتكلم، والأهم عندما يصمت وماذا نفعل أذا صمت الله وكلامه. ذلك يسعدنا وشرفنا يكون معنا اليوم ضيف الحلقة رجل الله وخادم الرب القس بيتر أنيس. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا بيك أختي ليديا.
0: حقيقي موضوع مهم جدا، أحيانا كثيرة ربنا بيتكلم وأحيانا كثيرة ربنا بيصمت، هو ليه حكمة في هذا أو ذاك، لكن مهم إن إحنا نكون بندور ونفتش كتب عشان نعرف إلهنا أما بيتكلم بيقول إيه وما بيصمت يا ترى هدفه إيه. طيب السؤال الأول هو فعلا ربنا بيتكلم؟ يعني إمتى ذكر الكتاب المقدس إنه الله تكلم؟
1: أنا بشكر رب أولاً من أجل الحلقة دي ومن أجل أن أنا موجود مع حضرتك ومع أخواتنا المشاهدين، ومن أجل الموضوع نفسه لأنه موضوع خطير جداً، وأعتقد أنه بيشغل فعلاً زي ما حضرتك قلت الكثيرين حتى من الأولاد الله نفسهم المؤمنين. أوقات بندخل في حيرة شديدة. صحيح. سؤالك المهم قوي أن هل الله بيتكلم أصلاً؟ يعني في البداية أصلاً بيتكلم؟ الحقيقة واحدة من أروع صفات الله أنه كائن علاقاتي. يعني إيه؟ دمان. بيحب أنه يتكلم وبيحب يسمع. علاقاتي يعني لما أول جملة الرب قالها قال: وقال الله ليكن نور، زي ما حضرتك قلت في الخلق صح؟ لكن ابتدى الله يتكلم كمان آدم أول خلائقه. كان ينزل الرب بيتكلم مع آدم وآدم يتكلم لي. أكتر جملة موجودة في الكتاب المقدس تلقاها قال الله أو قال الرب طول الوقت، يعني معناه

0: إن الله بيتكلم طول الوقت. إبراهيم الرب يتكلم معاه، وحتى مرة لما قال أخفي على عبدي إبراهيم ما أنا صانع للدرجة، أصل ده إبراهيم ده خليل الله.
1: صحيح.
0: موسى يقول لك كان يكلم الرب وجها لوجه كما يكلم الإنسان صاحبه. صحيح. يعني الله كمان بيدخل في صداقات مع الإنسان، عشان كده بيقول يوجد صديق ألزق من الأخ. فالله كائن علاقاتي. نعم الله يتكلم. لذاتي في بني آدم، طب يستمتع معهم إزاي أو استمتع بهم إزاي؟ زي الأب اللي بيستمتع بأولاده، يحب يقعد معهم، يحب يكلمهم، وهو كمان يسمعهم. عشان كده عايز أؤكد إن الله بيتكلم، والله بيتكلم بطرق مختلفة، ولكن تبدو إن صوت الله أو يبدو صوت الله مش واضح، ده موضوع آخر. يبدو إن الله صامت بالنسبة لي أو ربنا ساكت، ده موضوع آخر.
1: صحيح.
0: لكن لازم أتأكد في بداية الحلقة بتاعتنا وأكد على أخواتي إن الله يا حبايب بيتكلم، ومصر قلبه إنه يتكلم، والطبيعي للرب إنه بيتكلم.
1: رائع جدا. حضرتك فعلا تعرضت لأشخاص الله اتكلم معاهم في العهد القديم.
0: نعم.
1: طبعا حضرتك اتكلمت على آدم، وكلمت حضرتك على موسى وعلى إبراهيم، لكن أيضا كثير وكثير من الأنبياء فعلا يعني لا يسعنا الوقت نحن نقول عليهم.
0: طبعاً.
1: كل أنبياء العهد القديم رجال الله، الله اتكلم معاهم وتذكر أحيانا كثير أحاديث بين الله وبينهم. لكن خلينا نتكلم على الفترة اللي بين العهدين. في فترة حصلت بين العهدين ودي بيسموها 400 سنة صامتة، يعني ما فيش وحي فيها، ما نزلش فيها وحي. بعد كل الكلام اللي الله قاله في العهد القديم في فترة صمت 400 سنة، بيسموها 400 سنة صامتة. لماذا صمت الله في 400 سنة اللي فترة بين العهدين، ما بين ملاخي ده كان آخر سفر في العهد القديم، وما بين متى إنجيل متى ده أول سفر في العهد الجديد؟
0: طيب إلى فترة الصمت الله كان بيتكلم ولا لأ؟ طيب لما كان بيتكلم كان إيه محور وجوهر الكلام؟ هو كان إعلان المسيا اللي هو تجسد المسيح. عشان كده في عبرانيين 1:1 يقول الله بعدما كلم
1: الأباء
0: بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كان بيكلمهم من أجل في أمور كثيرة، من أجل كلام لأجل الشعب، نبوات من أجل الشعب، حتى من أجل دينونة. لكن الحقيقة كان محور وجوهر كلامه مع الأنبياء كان يهيئ ويعد المسرح لمجيء المسيح.
1: صحيح.
0: إلى أن وصلنا إلى المسيح في لما ابتدينا في في في إنجيل متى، لما كلمنا في ابنه في يسوع المسيح. واخد بالك؟ فكان الفترة دي هي فترة صمت الوحي، لكن إن الله قال كتير قوي واتكلم بكتير.
1: صحيح.
0: قوي وأعلن كتير قوي، لكن كان الوقت ده هو وقت إعداد لمجيء المسيح ومرتبطة بتجسد المسيح في ملء الزمان، أي في نقطة من الزمن. فالرب قال كل حاجة، وكمية من النبوات عن المسيح عظيمة جدا في العهد القديم من خلال الآباء والأنبياء. صحيح. إلى أن وصلنا إلى نقطة ملء الزمن. فكان أول ما تكلم الله تكلم في يسوع المسيح.
1: صحيح. صحيح. طيب ده يمكن يخلينا نقول أنه إيه علاقة الكلام ربنا بالله الكلمة؟ يعني أو ممكن نقول بطريقة تانية، إزاي الله تكلم لنا في العهد الجديد؟
0: تمام. الله تكلم لنا أولا من خلال شخص ربنا يسوع المسيح.
1: تمام.
0: الكلمة المتجسد. لكن كمان كلمنا من خلال الروح القدس بعد صعود المسيح وانسكاب. صحيح. الروح القدس في أعمال 2 كلمنا من خلال أناس الله المسوقين من الروح القدس، كانوا أداة في يد الله ليتكلم، وكتبوا لنا بالروح القدس العهد الجديد اللي بين أيدينا.
1: صحيح.
0: نقدر نقول على لوقا، نقدر نتكلم على يوحنا، نقدر نتكلم على متى، على بولس، وهكذا.
1: صحيح.
0: فدي كانت أدوات تكلم بها الله من خلال أولاده المسوقين وتحت سلطان وسيطرة الروح القدس. وبالتالي إن كلمة الله اللي بين إيدينا هي كلمة الله الحية، هو صوت الله الحي المتمثل في الأناجيل اللي احنا بنتكلمها، وكمان أيضا العهد القديم، عشان احنا لازم نأكد على فكرة إن العهد القديم والعهد الجديد كل الكتاب هو

0: موحى به من الله. كلمة الوحي أنفاس الله، هي الكلمة، الله قال كل اللي في قلبه اللي عايز يوصله لي ده من خلال كلمته المقدسة. علشان كده كلمة الله اللي بين إيدينا هي صوت الله الواضح لكل البشرية.
1: رائع جدا. طيب يمكن ناس تقول الله اتكلم، وزي ما حضرتك كنت بتقول الله اتكلم في الكتاب المقدس بطريقة كافية جدا، ادينا كل التعليمات اللي قدر يقولها لنا، قال لنا قد ايه هو بيحبنا، قال لنا امور كثيرة جدا، لكن يا ترى هل بيتكلم دلوقتي ليا انا؟ هل الله ما زال يتكلم، ام بعد انه يعني ادى اللي هم الانبياء والرسل اداهم الكتاب، ادهم الوحي والروح القدس ساقهم ان هم يكونوا بيكتبوا كتاب، خلاص توقف عن الكلام؟
0: طيب اولا خلينا لازم نفرق ما بين الاعلان العام والاعلان الخاص.
1: رائع.
0: الاعلان العام هو في كلمه الله المعلنه لي، وده اعلان مشيئه الله الكامل. زي ايه مثلا؟ الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون، فده صوت الله ليا ولحضرتك ولكل اخواتنا المشاهدين، ده اسمه الاعلان العام. لكن في إعلان خاص، كلام خاص لي أنا، يختلف عن كلام الله لحضرتك. أنا لي حياة، في خطة، في فكر معين لله لحياتي، شكل حياتي خلال وجودي في البرية، خلال أيام اللي أنا بعيشها على الأرض، من ارتباط، من سفر، من مشروع، من دراسة، من إلى آخره. ده خطة الله تختلف من شخص لشخص آخر، ده اسمه الإعلان الخاص. طيب هل الله يتكلم في الإعلان الخاص؟ أعتقد حضرتك تقصد الحتة دي، أنه بيتكلم لي أنا بشكل شخصي إلى جانب كلمة الله.
1: بالزبط.
0: بكل تأكيد. ليه؟ الروح القدس فينا ساكن ويدوم فينا، ولا هو بيفارق زي العهد القديم؟
1: لا طبعا هو موجود على طول.
0: أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. طول ما الروح القدس يسكن فينا، طول ما كلمة الله مستمر وصوت الله والله يتكلم من خلال الروح القدس. عشان كده الله يكلمني من خلال الروح القدس ساكن فيا، ويكلمني أيضا من خلال الكتاب المقدس، لأن سراج لرجلي كلامك
1: ونور
0: لسبيلي. ممكن يكلمني من خلال الطبيعة، يكلمني من خلال الظروف.
1: إزاي يكلمني من خلال الطبيعة؟
0: إني لما مثلا لما أشعر إني في شك إني تجاه عظمة الله، لما أتأمل في الطبيعة أقول واو، إيه ده، إيه العظمة دي، أكيد وراها خالق عظيم، السماوات تحدث بمجد الله والفلك
1: يخبر
0: بعمل يدي. في أوقات كتيرة إني أسرح في خليقة الله، أرى قوة الله، أرى عظمة الله، ده يطمني إن إلهي قدير، إن الله عظيم مثلا. فالله يكلمني من خلال الطبيعة، الله يكلمني من خلال الأحداث، والله يكلمني من خلال الظروف، ظروف معينة يعني أشعر بها، حتى من خلال الألم. ويمكن أكيد هنتعرض للأمر ده، أكيد إني أضيق حولهم حتى يشعروا، فبيكلم من خلال ظروف معينة يحاصرني بها بالروح القدس. الله يكلمني من خلال الخدام
1: طبعا،
0: أو يكلمني من خلال إخواتي اللي في الكنيسة. في طرق متعددة الله بيتكلم فيها ليا، وأنا أقدر أسمع صوت الرب ليا، بس طبعا ليها شروط، إن أنا أكون أقدر أميز صوت الله، وأقدر إن أنا أعرف إن ده صوت الله ولا لأ، من خلال إني أعيش في مقداسة، في مخافة لله. علشان كده الروح القدس حساس قوي، لا أطفئ الروح، لا أحزن الروح، وهكذا في سكة ومشوار. أنا قاعد قدام الرب، أقوى مكان الله يكلمني فيه هو محضره، في محضر الرب. لو أنا ما عنديش وقت خاص أختلي به مع الرب، بيبقى عندي صعوبة أن أنا أسمع الرب. عشان كده قبل، يمكن أكيد هندخل أكتر وأكتر ونتعمق في الموضوع، أنا عايز بس في البداية أقول أن شرط أن أنا أسمع صوت الله أن أنا يكون عندي علاقة حقيقية وشركة يومية كل يوم مع الرب. لأن أوقات كتيرة أني أنا أكون منفصل على الله، وممكن يكون الله بيكلمني بس أنا السماعة مقفولة. عارف حضرتك، أنا لو عايز أتصل بحضرتك لازم حضرتك تفتحي، صح؟ برن عليك طبعًا. على تليفونك حضرتك لازم. طب لو أنا طول الوقت برن وعايز أكلمك، عايز أوصل لك حاجة، عايز أبعت لك مسج، وحضرتك قافلة التليفون، هوصل لك إزاي؟ أحيانا

0: كتيرة إن الله بيتكلم لي. عشان كده يقول الله يتكلم بمرة واثنتين والإنسان لا يلاحظ. ليه؟ لأنه الإنسان قافلسك مشغول، أصوات كتيرة عالية قوي في ودانه، فصوت الرب ضايع في النص.
1: يمكن اللي حضرتك بتقوله دوت أثار في ذهني سؤال، هو الله ممكن يتكلم لشخص خاطي بعيد عنه، ولا بس بيكلم ولاده المؤمنين به فقط؟
0: طيب، من خلال مفهومنا لكلمة الله، يعني مش مجرد آراء شخصية، لأن احنا يعني نحن لا نملك الحق، بل الحق هو من يمتلكنا.
1: صحيح،
0: تمام. فبنجتهد نفهم ده من كلمة الرب. دعوة الله للإنسان الخاطئ أو صوت الله للإنسان الخاطئ هو الإعلان العام أولا،
1: اللي هو
0: أن يتوب ويرجع إلى الله ويكون في شركة مع الله فيكون ابن لله. ده اسمها المشيئة العامة. إذا خضع الإنسان لمشيئة الله العامة المعلنة في كلمة الله، يعلن لي مشيئة الله الخاصة. ليه؟ أقول لك فكرة حتى منطقي. إذا كنت مش قادر تخضع أو تسمع لصوت الله الواضح في كلمته، في مشيئته العامة الواضحة اللي بين إيديك، بتطلب مشيئة الرب الخاصة ليه؟ لما أنت مش عايز تخضع لمشيئته العامة.
1: دي نقطة مهمة قوي قوي قوي اللي حضرتك بتقولها. دي أنه أحيانا فعلا يعني بنطلب ربنا وقت معين في أزمة معينة، ويمكن حد ملوش علاقة بربنا خالص ويقول له يا رب في الوقت ده. طيب، يبقى دي نقطة مهمة قوي.
0: نعم.
1: معلش، من فضل حضرتك كررها تاني لأنها مهمة جدا جدا وتفرق في حياة ناس كتير. اتفضل.
0: لو أنا ما خضعتش للإعلان العام لمشيئة الله، عشان نبسط الكلام،
1: الإعلان العام بلاقيه فين؟
0: في كلمة الله،
1: في الكتاب المقدس،
0: في كلمة الله. يعني مثلا لما الرب يتكلم، زي ما قلت من شوية، أكرر تاني وأكد أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون ومعرفة الحق يقبلون. يريد، دي مشيئة.
1: صح.
0: دي مشيئته. صح. لو أنا مش خاضع لهذه المشيئة العامة، أنا بطلبه ليه في مشيئة الخاصة؟ تمام. كمان لازم أفهم أني لو ما خضعتش للخطة الله العامة، أنا صعب جدا أن أنا الله يعلن الخطة الخاصة لحياتي. بمعنى إيه؟
1: دينا مثل.
0: مثل، هقول مثل بسيط جدا.
1: تفضل.
0: لو أنا عندي ابن، أوكي، وفي نفس الوقت في الشارع، وأنا الشارع اللي بمر بيه مثلا عند إشارة المرور، في ولد صغير في سن ابني بيبيع مثلا يعني مناديل زي ما عندنا في مصر، يعني بيبيع حاجة يعني، أو قاعد على الرصيف مثلا بيشحت مثلا، فبتعاطف معاه وأعتبر نفسي أن أنا رجل صالح. تمام. فأنا بتعاطف معاه فبقدم له حاجة علشان الولد ده يعني صعبان عليا، وأنا قلبي بيحن عندي أحشاء لي.
1: صحيح.
0: هل طريقة تفكيري في الولد ده نفس طريقة تفكيري في ابني اللي في البيت؟
1: وانت بتدي ابنك طبعا. لا،
0: ابني اللي انا بفكر يدخل احسن مدرسة ويتجوز احسن جوازة ويكون عنده افضل حاجة وافضل مستقبل، واهتم بصحته والى اخره، مع ان انا هو نفس الرجل ورجل صالح، عندي مشاعر صالحة واحشاء صالحة. ايه الفرق في القصة دي لما نطبقها مع الرب؟ الاشرار هم قرروا ينفصلوا عن الله ادبيا وروحيا. صح.
1: طبعا.
0: وقالوا في هم بقرارهم بيقولوا ابعد عنا ومعرفة طرق
1: لا نصر.
0: لا أصر. فإذا أنت رافض طرق الله، رافض أحكام الله، رافض فكر الله، الله يحترم إرادتك ما يفرضهاش عليك. لكن لو أنت ابن، تفعل مشيئة الله الخاصة ليك لأنك أنت ابن، فأنت اخترت أنك تبقى ابن ليا، وأنا اخترتك تكون ابن لي، فكل أحشائي ليك، كل تفكيري ليك كأب بيفكر في ابنه. لأنك أنت قبلت أنك تكون تحت البيت، تحت سقف بيتي، تحت سلطاني.
1: لأنه ممكن نقول كمان لأنه أنت ابن، أنت مش عبد.
0: أنا
1: في فرق.
0: بالضبط. الابن يورث. صح؟
1: طبعا.
0: والعبد لا يورث. ده الكتاب قال كده. صح؟
1: العبد لا يوجد في البيت إلى الأبد.
0: لا يوجد في البيت أصلا. لما أختار أكون ابن الله، تفعل مشيئة الله. عشان كده في ناس بعيدة عن الله، خطام، لم يتوبوا توبة حقيقية، لم يولدوا من الله، لم يتجاوبوا مع إعلان الكتاب الكامل، حق الإعلان العام والمشيئة العامة، وأوقات ياخدوا على خطورهم من الله انك انت ليه مش بتتدخل في حياتي؟ حضرتك انت ما دخلتش الرب اصلا في حياتك.

0: عشان يتدخل في ظروفك. عشان يتدخل الله في ظروفك لازم يدخل حياتك الأول. وعلى فكرة ده احترام لإرادتك. الله بيحترمك كإنسان حر.
1: صحيح.
0: ما يفرضش نفسه عليك.
1: الله لا يقتحم القلوب.
0: لا يقتحم.
1: بالعكس خالص. بيدي كل واحد حريته. مع وزي
0: تأكيد
1: ما
0: حب. عشان بس تكون الصورة كاملة. مع تأكيد أن الله صالح يشرق شمسه على الأشرار والأبرار. ده موضوع تاني. نفس الفكرة اللي أنا شفت الولد اللي في الشارع.
1: في عطايا عطايا الناس كلها.
0: طبعا طبعا. علشان يأكل ويشرب. لكن ما عنديش خطة لي لأنه هو مش ابن.
1: صحيح.
0: أوكي.
1: صحيح. وكتاب بيقول الرب قد ميز تقيه. يعني مرة كنت بسأل حد خادم كبير بقول هو ربنا عنده خيار يعني وفقوس زي ما بنقولها بالطريقة الدرجة يعني. فقال لي هو كتاب بيقول كده. هو بيقول الرب قد ميز تقيه. الرب يستجيب لي عندما أدعو.
0: نعم.
1: طيب لو حد دلوقتي ملوش علاقة بربنا ووقع في مأزق, هل الله مش بيستجيب له خالص؟ ولا ممكن الله أحيانا احنا بنشوف الله ممكن يستجيب وللشخص دوت وبيسمع صلاته وأحيانا الشخص ده بيتجاوب مع مشاعر الله ويبتدي يدور على طريق ربنا ويمشي فيه وأحيانا لا.
0: لأني
1: إيه تعليق حضرتك؟
0: لأن احنا نرجع للي قلناه من شوية أن الله بيتكلم بطرق مختلفة. واحدة من الطرق دي هي الألم. أضيق حولهم حتى يشعروا. في أوقات كتيرة بشعر أني أنا لوحدي, بشعر أن أنا يعني تعبان, بشعر أن أنا ضايع. المشاعر دي أوقات كتيرة بتكون بوابة أن الإنسان يدرك أنه بعيد عن الله وأنه بدون الله ما يقدرش يكمل حياته.
1: رائع. طيب بنوات يمكن يعني دوت يقودنا لسؤال, وسؤال مهم. إزاي أنا يبقى لي علاقة مع الله وأدخل في الإعلان العام اللي هو الله يريد أن جميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. إزاي أخلص؟ ماذا أفعل لكي أخلص؟ زي ما سجان فيليبي قال وسأل بولس وسيلة, يعني أعمل إيه عشان أبتدي الطريق دوت ويبقى لي علاقة مع الله؟ أنا عمري يمكن ناس كثيرة ممكن تقول أنا عمري لا صليت ولا صمت ولا دخلت كنيسة. في ناس بتقول كده, وفي ناس أصلا مولودين كمان أصلا ما يعرفوش حاجة عن الإله الحقيقي الرب يسوع وعن فدائه وعن محبته. إزاي يبتدوا العلاقة مع الله؟ كل طريق ليه بداية. يا ترى بداية الطريق مع الله والمسيح إيه؟ لأن هو الطريق والحق والحياة. إزاي أبتدي أتكلم معي أنا؟ الإله ده بالنسبة لي يعتبر مجهول.
0: روعة. رقم واحد أن أدرك أن أنا خاطي وأحتاج إلى خلاص المسيح. لو أنا ما أدركتش ده أنا مش هتوب. ليه؟ لأن أحس أن أنا كويس. ده بولس قال الآية الروعة أني صادق هي الكلمة واستحق كل قبول أن المسيح يسوع قد جاء إلى العالم ليخلص الخطاء الذين أولهم
1: أنا.
0: فأنا اعترافي أنا بولس أنا أو شاول كان ساعتها لما بيقبلوس أنا بعترف أمام الله إن أنا خاطي. عشان كده العشار أدرك إنه خاطي في محضر الله. ما همهوش إيه اللي بيتقال, الفريسي بيصلي إزاي ولا ده بيصلي إزاي, ده رفع إيده ولا مش رفع إيه. هو همه حاجة واحدة, أنا أدركت أنا خاطي. اللهم ارحمني أنا الخاطي. إدراكي إن أنا خاطي ومحتاج مخلص وقدامي المخلص شخص ربنا يسوع المسيح. خلينا أخد الخطوة الثانية. الخطوة الثانية رغبة قلبية إن أنا أتغير. فأنا رقم واحد أدرك إن أنا خاطي وأحتاج خلاص المسيح. رقم اثنين رغبة قلبية إن أنا عايز شخص المسيح يخلصني, الرب يسوع يدخل حياتي. ليس بأحد غيره الخلاص. ما عندناش سكة ولا طريق للخلاص غير شخص ربنا يسوع المسيح. أنا هو الطريق والحق والحياة. لأعمال تنفع, ليس من الأعمال كي لا يفتخر أحد. بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان. طيب عندي رغبة قوية. رقم ثلاثة الخطوة الثالثة الإيمان. إن أنا بصدق أن الرب يسوع بيحبني برغم خطاياي برغم شروري برغم أثامي. لكن في آية وإعلان العام هكذا أحب الله
1: العالم
0: يوحنا 3:16 حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فأنا حابب أقول لإخواتي اللي بيسمعوني النهاردة, حتى لو أنت أدركت أنك خاطئ وتحتاج إلى خلاص المسيح, لكن صدق أن الرب يسوع بيحبك محبة عظيمة جدا.

0: إذن هكذا أحب الله العالم. الرب يسوع مات وإذ ونحن بعد خطاة، مش عشان كويسين ولا حلوين، لكن لأن احنا خطاة مات المسيح لأجلنا.
1: صحيح.
0: مات البار لأجل الفجار. يعني تخيل تقول ده أنا فاجر، ده أنا بعمل اللي ما يتعملش. حتى لو أنت فاجر الرب يسوع بيحبك، صدق في محبة الله المغيرة ليك، بس شرط أنك تدرك أنك خاطي، شرط يكون عندك رغبة أنك تتغير. رقم ثلاثة، صدق بالإيمان أن الرب يسوع بيحبك. رقم أربعة، أنك تديله فرصة وتدعيه لحياتك، قل له تعالى رب غير حياتي، ادخل حياتي، أنا بسلمك حياتي، بتوب أمامك، والله هيدي لك نعمة خاصة أنك هتتغير.
1: رائع جدا. طيب يمكن برضو يعني المشاهد قدامي عمره ما صلى قبل كده، هل ممكن تقودنا في صلاة؟ يعني هي مش كلمات سحرية احنا بنقولها، لكن هي مجرد تعريف وازاي نبتدي نتكلم مع ربنا ازاي. هل ممكن حضرتك تكون بتقود يعني المشاهد اللي عايز يبتدي حياه من؟ انا متاكده الناس كتير جدا
0: بتحب نصلي مع بعض. أتفضل. هي الفكره ان احنا طبعا مش بنعلمهم الصلاه اكتر من ان احنا بنصلي معاهم، وكلنا محتاجين الله بشكل او باخر.
1: بالتاكيد.
0: امين.
1: اتفضل.
0: يا رب يسوع المسيح، اشكرك من كل القلب، اشكرك من اجل فدائك العظيم، واشكرك من اجل خلاصك. يا رب أنا بضم صوتي مع بولس إن أنا أول الكل خاطئ أمامك، وشكرا لأنك في يوم من الأيام افتقدت حياتي ودخلت حياتي. يا رب أنا بصلي لأجل كل شخص بيسمعنا النهاردة وبيشوفنا، وصلي باسم المسيح يسوع إن شبكة النعمة توصل له. يا رب افتح قلوبنا من فضلك لتستقبل الكلام والإعلان العام إن هكذا أحب الله العالم. يا رب اظهر محبتك لينا، وافتح عيوننا على صليبك من فضلك. يا رب بنعترف ان احنا خطاة، وبنعترف ان احنا اشرار بدونك جدا، لكن انا بشكرك لاجل خلاصك وفدائك اللي دفعت ثمن غالي جدا. مفروض اجرة الخطية موت، انا مفروض اموت لان انا اللي اخطأت، لان انا اللي اذنبت، لكن بكل حب ارتضيت انك تموت بالنيابة عنا. احنا بنشكرك من اجل صليبك، وساعدنا من فضلك ان احنا نسلمك الحياة. ادخل حياتنا يا رب، غيرنا، ادخل بيوتنا وعائلاتنا من فضلك. بنفتح قلوبنا، بنفتح بيوتنا لشخصك انك تدخل حياتنا وتغيرنا، فانت المخلص العظيم. باسم يسوع اصلي لكل المجد.
1: أمين. أمين في اسم المسيح. وعزيزي المشاهد، لو أنت صليت الصلاة دي تأكد أنه المسيح غفر لخطاياك، وأنت بقيت خليقة جديدة في المسيح يسوع. كتاب بيقول كده هوت أنه أما كل الذين قبلوه، قبلوا عمله الفدائي وقبلوا موته الكفاري على الصليب، قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، أي المؤمنون باسمه. طيب احيانا العالم بيمر، مش احيانا ده كتير قوي، بنلاقي ازمات وحروب ومجاعات، زلازل، ظروف كتيره قوي مؤلمه ومتنوعه، بتسبب لنا الام كتيره جدا، بتسبب للعالم كله ككل الام. اما نسمع عن حد بيموت في منطقه او مجموعه ناس حصل لهم مشاكل او اكيد كلنا بنتالم كبشر. يعني يا ترى ايه سبب الالم؟ ليه الانسان بيتالم؟ يعني وهل ألم المؤمن زي ألم غير المؤمن ولا بيختلف؟
0: روعة. طيب خلينا نتفق أن قضية الألم قضية متشعبة
1: طبعا،
0: وبنجتهد كبير. وهنفضل نجتهد أن كل شوية نفك فيها بعض الألغاز اللي فيها وبعض الأسرار اللي فيها، لأنها مرتبطة بألام البشرية.
1: طب وإمتى ابتدت الألام في البشرية؟
0: بالضبط. إني خلينا ناخد الموضوع من أوله.
1: فضل.
0: الله لم يخلق الشر، صح؟
1: بالتأكيد.
0: تمام. حتى في بعض الآيات الناس بتدخل فيها في قصة دفاعات، دي مش موضوعنا بسبب فهم غلط، لأن الله غير حتى مجرب الشرور، والله لم يخلق الشر. الرب لما خلق آدم خلقه في أحسن صورة، صح؟
1: صحيح.
0: قال نعمل الإنسان على صورتنا على كشبهنا. وقبل ما يخلق آدم خلق له جنة علشان ابني بالخليقة يجي يلاقي جنة من كل حاجة، زي ما بيقول احنا المصريين من مجاميعه.
1: صحيح.
0: صحيح. فالله كان كل شيء خلقه كان يقول وكان وراء الله انه حسن. وجي عند آدم قال حسن جدا،
1: ده بعد ما خلق حواء.

0: خلق كل حاجة الرب، خلق الإنسان في أروع صورة. فده فكر الله.
1: صحيح.
0: بسبب الإرادة الحرة اللي اعطاها الله للإنسان واداله كمان فرصة لممارسة هذه الإرادة المتمثلة في شجرة معرفة الخير والشر، لأن الحتة دي مهمة قوي، هتحلنا شوية في قضية الألم.
1: صحيح.
0: إن يقول هل الله جرب آدم فعشان كده آدم وقع؟ لا، هو آدم لم يجرب، آدم الله اداله فرصة لممارسة هذه الإرادة. تخيلي لو الرب اداله الإرادة للاختيار، حرية الاختيار، بس ما ادالهوش اختيارات، يبقى حرية مع وقف التنفيذ.
1: صحيح.
0: لكن اداله حرية الإرادة، ووضع له، وضع في الجنة شجرة معرفة الخير والشر، وابتدى يحط له هنا بقى ايه فرصة الاختيار. قال له من كل شجر الجنة ما تاكلش، ونصيحته ما تاكلش منها، لأن يوم ما هتاكلها موتا تموت. يعني في موت وهنا في حياة.
1: صحيح.
0: وضعت أمامك الموت والحياة، اختار الحياة
1: لتحت.
0: طب لو اخترت الموت
1: هتموت،
0: أجرة الخطية موت. للأسف آدم استغل الحرية دي وسقط في الخطية. بدخول الخطية دخل الشر إلى العالم. فالشر مرتبط بالسقوط.
1: صحيح.
0: قايين وهابيل، مين عرف قايين القتل؟ هل شاف عملية قتل قبل كده فتعلمها مثلا من دراما،
1: من أفلام
0: من حاجة
1: خالص،
0: شاف حد في الشارع؟ مين علمه؟ لأن الطبيعة الساقطة الفسدت، لأن الجميع زاغوا
1: وفسدوا
0: معاً. ليس من يعمل صلاحاً ليس واحد. طيب طبيعة فسدت، مفروض هتنتج إيه؟ هتنتج فساد ولا هتنتج خير؟ هتنتج شر ولا خير؟ هتنتج فساد ولا هتنتج حاجة صالحة؟ أكيد شر، أكيد نجاسة، أكيد ضرر، أكيد غيرة، أكيد خصام، أكيد أكيد. كل اللي إحنا بنعاني منه نتيجة فساد الطبيعة الإنسانية بسبب السقوط. ومن هنا دخل الشر العالم، دخل المرض إلى العالم.
1: صحيح.
0: خلي بالك الله خلق آدم ليحيا إلى الأبد، صح؟ وحتى الله لما افتقدنا إحنا آدم الأول وآدم الأخير رب يسوع المسيح، افتقدنا من خلال آدم الأخير شخص ربنا يسوع المسيح، رجع مرة تاني الرب لنفس الفكر، هو إني أنا أعيش إلى الأبد من خلال حاجة اسمها الحياة الأبدية. عشان كده
1: رائع
0: لما إحنا نتوب ونرجع للرب، إحنا حتى الموت تحول إلى رقاد، إلى انتقال، صح؟
1: صحيح.
0: فالإنسان المؤمن الحقيقي لا يموت إلى الأبد، يموت جسديا عشان لازم نفرق، لكن يحيا إلى الأبد أمام الرب. ليه؟ لأن ده كان فكر الله اتجاه آدم، أن آدم يحيا إلى الأبد. فحتى الموت والوجع والألم دي كانت نتيجة الخطية، صح؟ في فكرة اللعنات اللي حصلت، إن حتى الولادة، ولادة البنين والبنات، إن قال لها
1: بالوجع
0: تحبلي. طب وإنت يا آدم بعرق جبينك
1: تأكل خبز
0: وشوكا وحسكا
1: تنتج لك الأرض،
0: ده ألم ولا مش ألم؟ ده وجع.
1: أكيد.
0: وهكذا.
1: أكيد.
0: مع التطور بقى طول الوقت، تطور الزمن وتطور الإنسان في شره، وصلنا للحتة اللي هي دي. فأنا لازم، مش احنا مش طالعين نبرئ الله، لأن الله ليس بمتهم علشان نبرئه.
1: صحيح.
0: ولكن احنا عايزين نفهم القصة جاي منين. عشان كده في حتة كمان خطيرة جدا، العالم اللي احنا فيه الكتاب واضح قوي، العالم قد وضع
1: في الشرير.
0: طب مين رئيسه؟
1: إبليس.
0: تخيلي لو بيت رئيسه فعلا إبليس، يعني سوري أنا خلينا أقول حتة كده يعني، وده مش صح يعني، بس بيتقال في الثقافة لما يكون رب البيت شرير جدا، فالأم أو الزوجة تقول ده أنا معايا شيطان في البيت، صح؟ مولع البيت. مع أن احنا مش بتشجع الناس تقول كده، بس أنا بقول وصف عشان فاكر. تخيلوا احنا عايشين في بيت كبير، رب البيت ده فعلا الشيطان فعلا.
1: صحيح.
0: فلك أن تتخيلي الوضع، البيت ده هيكون في إيه. فالعالم وضع في الشرير، فالشر اللي حوالينا والألم اللي حوالينا مفروض أن احنا ما نستغربهوش. لما ندرس كلمة الرب وندرك الأمر دوا، احنا مش هنتفاجئ بيه، أن صحيح. ده طبيعي جدا. إلى جانب أن احنا، طب المؤمنين، حضرتك قلت الجزء الثاني المؤمنين،
1: صحيح يعني. طيب. ده بالنسبة للخطاة.
0: طب بالنسبة للمؤمنين، لا ننسى ان احنا في برية، والبرية تعني الألم. والبرية تعني الصمت زي صمت الله زي ما احنا التانية

0: البرية تعني الترك، البرية تعني الغدر وهكذا. بولس قال جملة حلوة جدا، آية أنا مشجعة بالنسبة لي، قال الخليقة كلها
1: كأنه تتمخض،
0: ده بيتكلم عن كل الخليقة حتى الحيوانات. دلوقتي في بعض الدراسات بتقول بقت مكتئبة أكتر من الأول يعني تمام، فالخليقة كلها يعني بتشمل الأشرار صح، تئن وتتمخض. طيب إحنا المؤمنين حتى نحن لنا بكورة الروح نئن في أنفسنا متوقعين التبني
1: فداء
0: أجسادنا. يعني إحنا كمؤمنين في البرية اللي إحنا عايشينها معرضين للأنين وللألم ولا لأ؟
1: طب إحنا عايزين نعرف سبب، يعني إيه سبب ألم الأشرار؟ إحنا فعلا في مكان فعلا زي ما حضرتك بتقول في العالم سيكون لكم ضيق، المسيح ما تحكش علينا قال في العالم سيكون لكم ضيق، صحيح قال ثقوا أنا قد غلبت العالم، لكن في ضيق، احنا بنمر اوقات في ضيق صعب جدا، وفي اسر بتمر بمصاعب اكثر من اخرى، لكن ايه سبب الم الشرير الشخص البعيد عن ربنا المصر يبعد عن ربنا، وايه سبب الم الشخص المؤمن بربنا بالمسيح؟
0: تمام. خلينا نقولها في عجاله
1: اتفضل
0: باجتهادات من خلال كلمه الرب. اول حاجه لازم نعرف ان بسبب الخطيه في الم، في خطية في حياتك لازم هيكون في ألم. خلونا ناخد مع بعض مثلا بطرس الأولى 4:15 بطرس الأولى 4:15 بيقول فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق،
1: ده بيكلم المؤمنين،
0: أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. ده بيكلم مين؟
1: مؤمنين ولا بيكلم خطاة؟
0: بيكلم مؤمنين صح؟ طب ما بالك الخطاة؟ أنا قاصد أجيبها دي، إن إذا كان حتى المؤمنين لو انت عملت خطية في الحتة دي لازم الرب يقدبك. ليه؟ لأنك انت ابن.
1: صحيح.
0: وانا ابني لما يعمل حاجة مش مظبوطة بمرة واثنين وتلاتة،
1: اي ابن لا يقدبها ابوه،
0: انه في عناده لازم اعمل ايه؟ لازم اقدبه. ولو رفضت التأديب زي ما قال الكتاب يكون نغول لبن. يعني ايه نغول؟ نقول يعني مش ابن غير شرعي،
1: مش
0: ابن حقيقي لرب. فإذا كان المؤمنين بسبب الخطية يتألموا، ما بالك بالشرير اللي عايش في الخطية؟ الشر يميت الشرير.
1: صح
0: ولا غلط؟ فأنا جبتها الأول من المؤمنين. حتى المؤمن بسبب الخطية، يعني في ناس كتيرة متألمة جدا بسبب في خطية غير معترف بها، أو في إصرار على الخطية. أنا مصر على الخطية دي، مش عايزة تبقى، أنا بحب الخطية دي. فالله يبتدي يتعامل معايا بطرق مختلفة لتأديبه. خلي بالك لازم أفرق هنا بالنسبة للمؤمن ما بين التأديب وما بين العقاب.
1: طبعًا.
0: العقاب هو طرح بحيرة النار والكبريت، لكن التأديب هو التصليح.
1: العقاب للخاطي،
0: العقاب للخاطي، واللي هو بيتمثل الفترة لآخر الطريق آخر مشوار طرح في بحيرة النار والكبريت. دي أجرة الخطية
1: طبعا عن خطية.
0: لكن بالنسبة للمؤمن اللي عنده خطية معينة في علاقة غير مقدسة، في شيء لا يمجد الرب، في عدم أمانة في الشغل، في كلام، حتى النميمة كمان. إيه رأيك في أختنا مريم أخت هارون؟
1: صارت برصاء، يعني جالها برص،
0: اتكلمت على رجل الله موسى، الرب نفسه اللي سمع صح؟
1: طبعا
0: الرب نفسه اللي سمع واتضربت بالبرص، ولولا ان موسى تشفع عليها امام الرب فخدت قرصة ودن لمده اسبوع كده
1: بالظبط، وخفت
0: بعد كده. ليه؟ لان الرب مش عايز يقطمها، يعني مش عايز يجيبها نصين، لا الرب عايز ايه؟ يتوبها عن الخطية. ففي اوقات بسبب الخطية بيحصل الم معين الله بيسمح بيه في حياتي من اجل ان انا ارجع مرة تاني للاستقامة، أرجع مرة تاني.
1: لأنه الكتاب بيقول كده هو كل لا يقول أحد إذا جرب أني أجرب من قبل الله، الله غير مجرب بشروها لا يجرب أحد، لكن إذا انجذب وانخدع من شهوته، شهوة إذا حبلت تنتج خطية، وخطية إذا كملت تنتج موت. إذا بداية الخطية نهايتها موت.
0: تمام. فبالنسبة للأشرار ده نتيجة طبيعية جدا.
1: صحيح.
0: للألم اللي حصل.
1: طيب. لكن المؤمن المؤمن لماذا يتألم؟
0: تمام. رقم واحد زي ما احنا قلنا خلاص وضحناها، بسبب ممكن يكون في خطية في حياتي.
1: تمام.
0: الرب بيسمح. رقم اتنين بسرعة كمان، لتزكية الإيمان. يعني ايه كلمة تزكية؟
1: في آية بتقول كده؟
0: طبعا في بطرس الأولى 1:7 بيقول لكي تكون تزكية إيمانك.

بتاعكم وبتكلم عن الألام اللي أنتوا كمؤمنين وككنيسة ممكن تكونوا بتجتازوا فيها. الوقت ده كان فيه اضطهاد شديد على الكنيسة وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن به بنار. طيب هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن أن التزكية الإيمان مش معناها أنك أنت يعني ان هو عايز يكسرك او عايز يشوفك انت يعني مؤمن ولا مش

0: شوف أصل المعدن، ما معدن الإيمان بتاعك وصل لفين.
1: ويمكن كمان عايز يكشفنا قدام نفسنا. أحيانا كتير إحنا بنكون بنتخدع فعلا، بنحس إن إحنا ما حصلناش وإحنا رائعين وإحنا لكن الامتحانات أحيانا بتعرفنا إحنا مين. يعني عشان كده حتى يمكن داود صلى وقال للرب كده، هو اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري وانظر إن كان فيا طريقا باطلا، اهدني طريقا أبدا.
0: بالظبط. فهو هنا امتحان الإيمان مش عشان يكسرني ولا علشان يقول لي أنت مش مؤمن أو أنت إيمانك قليل، لا ده ليه؟ عايز يقول لي حط زي ما حضرتك قلتي، حطني قدام نفسي
1: مراية
0: نفسي، هل صحيح. أنت بتحب الرب بجد؟ فالألم هو الأداة اللي بتخليني أكشف حقيقة إيماني. إيماني فلسو، إيماني يعني مش حقيقي ولا إيمان ده. عشان كده هو كان بيتكلم أنه يمتحن بنار. ليه؟ زي الذهب، عايز أكشف أن المعدن ده ذهب ولا حقيقي ولا مضروب داخلي النار.
1: صحيح. شيل الشوائب،
0: خلي بالك. هو أولا بتكشفي أنه نوعيته، رقم اتنين كمان بتنقيه من الشوائب. فعشان كده اللي عنده إيمان أصيل يدخل الألم يطلع عيار 24، يطلع بيلمع. ليه؟ لأنه إيمانه أصيل، لأنه إيمانه حقيقي.
1: يمكن أيوب قال كده، إذا امتحني أخرج
0: إذا جربني رب أخرج.
1: صحيح.
0: أخرج. فعشان كده تزكية الإيمان هو امتحان الإيمان. إيه رأيك في إبراهيم؟
1: صحيح، امتحن الرب إبراهيم.
0: امتحن الرب، صح؟ طيب الرجل ده نجح لما حط في الموقف، طلع إن إيمانه معدنه أصيل، معدن حقيقي.
1: حسب له برا.
0: حسب لي برا. عشان كده كل البركات اللي نقلها كان بركات عظيمة جدا. لأني خلي بالك هقول لك على حتة مهمة. بس خلينا نفهمها في إطارها. أوقات كتيرة الرب عايز يطمن لنا ويطمن علينا. يطمن لنا. يا إبراهيم أنا عايز أديلك تكليف عظيم جدا. خلاص، ومن نسلك تتبارك فيه جميع قبائل الأرض. بس أنا عايز أطمن لك، إيمانك إيمان يقدر يشيل التكليف ده ولا لا؟
1: صحيح.
0: وعايز أطمن عليك أن البركة العظيمة دي ما تاخدكش وتنزل.
1: صحيح.
0: شاول مثلا،
1: يعني
0: شاول ما ضيعتش. في ناس كتيرة بركات الرب واستخدامات الله خدتهم ونزلت، صح ولا لا؟ شاول
1: طبعا.
0: تكليفه شاول.
1: شاول الملك طبعا
0: أخذوا نزل، على عكس داود اللي قاعد دخل في وجع ومرار وتشكيل إلهي. أنا مش عايز أروح ناحية التشكيل لأن هتكلم بعد شوية عنه. بس خلي بالك اللي بيعمله الرب هو عايز يطمن أن إيماني إيمان أصيل.
1: صحيح.
0: وده من خلال الألم.
1: صحيح.
0: كمان خلينا طالما دخلنا في التشكيل ناخد جزء التشكيل الإلهي. صحيح. إن مهم قوي الألم للتشكيل والنضوج الروحي. يعقوب. صحيح. رسالة يعقوب بيقول هذه الكلمات إن الجميلة، احسبوا كل فرح يا أخواتي، يعقوب 4. فبيقول احسبوا كل فرح يا أخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. بعد كده يروح رايح لحتة مهمة قوي، ليكونوا كاملين وتامين غير ناقصين في شيء. واحدة من الأدوات الخطيرة العظيمة في يد الرب للتشكيل الإلهي هي الألم. هو الألم زي ما كنت لسه بتكلم شوية عن داود، الرب مسحه يكون ملك، قعد سنين طويلة في تشكيل إلهي من الألم.
1: صحيح.
0: غاية ما خرج أنه شخص يقدر الرب يعتمد عليه، إناء فعلا تحت إيدين الرب، رجلا حسب. صحيح. قلبي. عشان كده دايما الله يستخدم الألم ده للتشكيل الإلهي، يحطك على الدولاب. في ترنيمة بتقول إن أتوجع، على فكرة إن أتوجع مش لن أتوجع، أوقات بنرنمها لن أتوجع، لا هي إن أتوجع لن أتراجع. أثناء التشكيل لو حد شاف الشخص الفخاري هو بيشكل الإناء، فيبتدي يحطه على الدولاب والدولاب عمال يلف، تمام؟ فهو بإيديه عمال يدوس في حتة معينة ويطبطب في حتة معينة، بس في حتة يروح شايلها، في حتة مش مظبوطة كده، في حتة مش طرية تحت إيدي، غاية ما يطلعه إناء كما يحصل في عناء الفخاري. الألم إيه رأيك؟ إحنا الذهب عايزة تشكلي حاجة جميلة، دخلي النار يسيح ويتعمل. صح. حاجة حلوة. صح؟ دايما الألم بيشكل طبيعة الإنسان، بيغير حتى في طبع الإنسان صدقيني. بيعمل حاجة الرب في حياتي.

0: الإنسان من خلال الألم. فوارد جدا أن يكون الألم اللي حضرتك بتمر بيه أخويا المشاهد مش بسبب خطية، بس ممكن تكون أنت المقصود أن الله يستخدم الألم ده في حياتك
1: ليصنع منك. الله طبعا غير مجرب الشرور،
0: لكن غير مجرب، لكن ده اللي قاله يوسف،
1: قال كده يحول لعنة لبركة.
0: أنتم قصدتم صحيح لي شرا، مش الرب اللي قصد لي شر، لكن الرب عمل إيه؟ قصد به باللي انتوا عملتوه
1: بالشر ده خير.
0: هو كده في حول الشر اللي حصل في حياتك لخير لصالحك من أجل تشكيلك.
1: صحيح.
0: وهكذا في حاجات كمان احنا نتشبه بالمسيح، شركة طبعا. ألام المسيح ودي حتة مهمة قوي.
1: لا أعرفه زي ما
0: ولا أعرفه قال
1: طبعا
0: قوة قيامته وشركة ألامه. إن وهب لكم أن لا تتألم، لا تؤمنوا
1: بفقط بل أن
0: تتألموا من أجله.
1: صحيح. يعني عايزين نرجع تاني موضوع صمت الله، لأنه ده بيألم ناس كتير قوي قوي. أحيانا الناس بتقول أنا بمر في فترة صعبة جدا في حياتي، محتاج قرار، محتاج أخد حاجة مصيرية في حياتي، بتألم بتوجع وصرخ للرب، يا رب من فضلك أنا محتاج رأيك في الموضوع، أو أنا محتاج كلمة منك، أو عايزك تكلمني، عايزك تقولي أي حاجة ترشدني. أحيانا أفاجأ بصمت رهيب من الله، مفيش أي حاجة، أقرأ كلمة ربنا مفيش. يعني ليه ربنا أحيانا بيصمت صمت رهيب وأحيانا لفترات كبيرة، وأحيانا بحاول ألتمس كلمة من ربنا بحس أنه مفيش خالص، الدنيا صامتة خالص والله ما بيتكلمش، وكأني متروك، وكأن خلاص نسيني وخلاص أنا مش موجود في حياته وهو مش، بس أنا عايزه، أنا عايز أسمع منه إيه اللي بيحصل في حياتي، عايز أفهم. يا ترى ليه الله بيصمت في المواقف اللي احنا بنصرخ له بنقول يا رب تعالى اتدخل في الأمر الفلاني، تعالى. لماذا يصمت الله أحيانا في وقت احنا محتاجين ليه؟
0: تمام، خلينا أربطه بالأسباب الألم عشان يبقى الكلام متركب على بعض أو مبني على بعض. خليني أول حاجة، أوقات الله بيصمت في حياتي وأنا مش عارف، لأني برضو بسبب ممكن يكون في خطية في حياتي.
1: صحيح،
0: ممكن عشان كده لما في مزمور 66:18 بيقول إن رعيت إثما في قلبي
1: لا يستمع
0: لي رب. لما تدور على كلمة لا يستمع، هو مش فكرة إن هو بيسمع صوت بس، لكن لا يستمع ويستجيب، جاية بمعنى لا يستمع ويستجيب، أي لا يستمع ويتحرك. استجابة معناها تحرك
1: طبعا.
0: إنه يتكلم،
1: ياخد
0: أكشن معين. بسبب الإثم أو سبب خطية غير معترف بها في حياتي ممكن تعطل صوت الله. فعشان كده أنا محتاج إن أنا أراجع حساباتي، هل أنا في خطية أو في سهوات أو في خطايا مستترة غير معترف بها؟ هقول لك على حاجة.
1: تفضل.
0: إحنا ناس في أوقات كتيرة نوعية بشر مننا إن لو في دوشة وفوضى يتلاقيه ساكت، يقولك الدنيا فوضى، أو لو تلاقي في خناقة كبيرة حاصلة أو في لخبطة كده يقولك إيه أنا بفضل الصمت. صح؟
1: صحيح.
0: الله أوقات كتيرة يفضل الصمت لما يلاقي فوضى في حياتي.
1: يلاقي زي دوشة. ايه فوضى في حياتي؟
0: دوشة شوية مع الله وشوية مع العالم وشوية في لخبطة وشوية بسمع ترانيم وشوية مش عارف بسمع ايه حاجات في العالم وشوية انا هنا وشوية في كركبة، في اصوات عالية كتيرة او في حياتي في لخبطة. ففي الاوقات دي الله بيصمت. ليه؟ لان كلام الرب غالي قوي
1: طبعا،
0: ولازم لما بيقوله لازم انت تكون بتسمع كويس قوي. فلو في خطية تمنع صوت الرب عن حياتي، لو في فوضى في حياتي. صحيح. قلبي مش موحد زي ما قال وحد قلبي لخوف اسمك. لو قلبي مقسوم، لو أنا بعرج بين الفرقتين، أنا بأكد لك أخواتي، بأكد حضرتك لو أو حضرتك بتسمعيني، لو في فوضى في حياتي طبيعي جدا أن الرب يسكت، مش طبيعي أن الرب يتكلم. فده أمر مهم جدا. كمان أحيانا بيكون يمكن لازم أتحرك شوية عشان ضيق الوقت.
1: فضل.
0: فممكن
1: فضل.
0: كمان برضو لما كنا بنتكلم عن تزكية الإيمان، الله بيعمل إيه؟ طيب بيختبرها إزاي؟ بيعملها إزاي؟ بيستخدم أوقات الصمت نفسه لتزكية الإيمان أو لامتحان الإيمان. طب إزاي؟ طيب خلينا نتفق إن الله معلم صالح
1: أكيد
0: وشاطر قوي. مش الرب يسوع بيقوله أيها المعلم الصالح؟ يعني هو معلم
1: طبعا.
0: خلينا أرجع للمدارس أيام ما احنا كنا بندرس. فلما يكون مدرس شاطر قوي بيفضل السنة كلها يعمل إيه؟ يشرح ويتكلم.
1: صحيح.
0: فيجي وقت اسمه وقت الامتحان، هذا المدرس الحلو اللي احنا علاقتنا بيه حلو.

0: حلوة ولذيذة يتحول إلى مراقب. والمراقب ده في اللجنة بتاعت الامتحان بيبقى إيه؟ ساكت. فأسأله يا أستاذ السؤال ده، يقول له ما أعرفش. يا أستاذ طب الحتة دي ما أعرفش. طب يا أستاذ يعني. طب ما أنا شرحت قبل كده. يقول لي أنت في امتحان. في أوقات الرب عمل ده مع التلاميذ، قعد يكلمهم كلام كتير ويعلمهم حاجات كتير، بعد كده قال لهم ايه ادخلوا العمق بقى. ودخل بقى وراح في السفينه عمل ايه وراح نام. نوم الرب معناه صمته، ما هو ساكت صحيح. فهيتكلم هو ساكت مش سوري هو نايم، ما هو نايم الرب في حاله ثبات تماما. فبعد كده هنلاقي القصه دي في مرقس 4 ومن عدد 37 لغايه عدد 40
1: صحيح.
0: فلما في عدد 38 عشان الوقت، وكان هو في المؤخر منطقه الحته الاخيره في في السفينه على وساده نائما. ساكت تماما فايقظوه وقالوا يا معلم اما يهمك ان انا اهلك. قام الرب وانتهر الرياح صح. اول كلمه قالها لهم ايه؟ قال لهم كده ما بالكم خائفين هكذا كيف لا إيمان لكم. أو مرة تاني في موضوع آخر يقولوا ماذا يقللين إيمان. أثار الرب سكت علشان يمتحن إيمانهم. عشان كده في أوقات كتير عايز أقول لإخواتي المشاهدين، احتمال أنت بتمر فترة صمت الأيام دي، صمت الله يعني، أنت بتمر فترة الرب مش بيكلمك. خلي بالك لألا يكون الله واخد دور المراقب اللي هو شرح كتير قوي وكلمك كتير قوي وعلمك كتير قوي، بس جه وقت يمتحنك في اللي علمك اللي علمهولك اللي قالهولك. فبيشوفك انت وصلت لفين، فانت محتاج بروح تمييز. هل رب الوقت ده انت عايزني ان انا اعلن ايماني حتى لو انت مش بتتكلم؟ ده مهم جدا
1: طبعا،
0: ده مهم قوي
1: كمان
0: يعني. الروح يعمل حاجه لو انا نجحت في الحته دي، يبتدي يعمل حاجه اسمها ترقيه روحيه
1: صحيح،
0: فيدخلني في عمق تاني مختلف من الإيمان. فهتلاقي الكلام ده مثلا في موقعة لعازر، موقف لعازر يقولوا له يا سيد يعني العازر اللي انت بتحبه
1: مريض
0: اعمل حاجة. الرب يقعد 4 أيام ما فيش في المشهد خالص، وهو الحالة عمالة تسوء، وكل يوم بيعدي الوضع بيسوء أكتر، وهم انت فين يا صحيح. معلم انت فين، مش احنا بنعمل كده لغاية ما العازر مات. بعد 4 أيام الرب ابتدى يتحرك للعازر، فعايز يرفع، بيقول له ارفع الحجر، فجريت عليه مرثا بتقول له يا سيد قد أنت لنا لي 4 أيام صحيح. فرح قايل جملة عظيمة جدا، قالها إن أمنتي
1: ترين مجد،
0: هيحصل ترقية عظيمة، أنت مش هتشوفي صحيح. مجد الله هيحصل ترقية في حياتك عظيمة جدا. عشان كده أوقات الله يستخدم الصمت لإعلان الإيمان
1: صحيح.
0: طبعا يعني في حاجات كتير بس
1: في حاجات في امور كتيره فعلا لكن خلينا نقول يعني ونسال. احيانا فعلا بيبقى في ظلم، وقت الظلم ما الواحد بيعدي في وقت الظلم بيبقى عايز ربنا يتصرف وبسرعه. احيانا ربنا بيتاخر يعني، حضرتك ما اعرفش تتفق معايا ولا لا، يعني حتى كمان ده في سفر حبقوق 1:13 بيقول كده عيناك أطهر، بيكلم ربنا بيقول له عيناك أطهر من أن تنظر الشر ولا تستطيع النظر إلى الجور، فلما تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو أبر منه. إزاي أفهم أنه الله بيحبني، الله رحيم والله قادر والله صالح، كل الأمور ديت في ضوء أنه هو بيتأخر وشايفني مظلوم، وما أكثر الظلم في العالم، شايفني مظلوم وأنا ابنه وأنا بنته ومش بيعمل أي حاجة وشايف الشرير وهو بيعمل كده. أحيانا الشرير بيفهم اللي هو أخد حقي أو ظالمني، أحيانا بيفهم إن هو كده كويس وحتى ربنا ما عملوش حاجة وهو فلت بعملته. يا ترى لماذا يتأخر الله عن تحقيق العدل في الأرض خصوصا لأولاده؟
0: طيب خلينا أقول جملة مهمة قوي قوي.
1: اتفضل.
0: صمت الله لا يعني إن ربنا مش بيعمل حاجة.
1: احنا بنفهم كده
0: تاني، ما انا هقولك بالدليل الكتاب. صمت الله مش معناه انه مش بيعمل حاجه، بس انا مشكلتي وازمتنا كلنا غالبا هي مشكله التوقيت ما بيني وبين الله. الله خارج الزمن لكن يحترم الزمن
1: طبعا،
0: الله خارج

0: الزمن، بس احنا جوه الزمن، احنا اللي بندور وبنطوف حوالين الزمن. كل معاملات الله دايما بيحترمها بوقت، حتى التجسد في ملء الزمان. واخد بالك؟ في آية بتقول في وقته أسرع به. في وقت مين؟ في وقت الحل، في وقت الحل نفسه. عامل زي البذرة لما بتتبذر تقعد كامنة وقت طويل إلى أن وقت الإنبات تبتدي تنفجر مرة واحدة خلاص وتظهر مرة واحدة. طيب إيه رأيك في وقت لما شعب الرب كان مذلول في عبودية فرعون في أرض مصر، والشعب عمال يصرخ والرب كأنه غايب، والرب حقيقي بالنسبة لهم غايب ومختفي تماما، مش موجود خالص، لكن في نفس الوقت اللي هم بيصرخوا فيه وأكيد كانوا بيتهموا الله أنك أنت لا سامع ولا شايف ولا حاسس، وغالبا أنت مش موجود، والموضوع يعني إحنا خلاص بقى إحنا يعني مننا لفرعون. نفس الوقت ده الله بيتحرك لموسى في البرية ويبتدي يظهر له من خلال العليقة ويقول له جملة خطيرة جدا، يقول لي أني أنا قد رأيت مذلات شعبي وسمعت صراخهم وأنينهم ونزلت ليه؟ لأخلصهم وأنقذهم. طيب وأنا جاي لك مخصوص عشان أرسلك كمخلص. طب سؤال بقى، التحرك، تحرك الله لموسى الشعب كان عارفه؟ كان شايفه؟ هو مش شايف غير فرعون ومزلة فرعون والمسخرين وكسرة النفس والدمار والظلم الرهيب اللي حاصل، لكن أثناء ما هم بيصرخوا الرب شاف وسمع وتحرك وراح لفرعون، آسف لموسى، ورجعوا مرة تاني وقادوا مرة تاني ليصنع خلاص. معناها إيه؟ إن في أوقات وأنا في قلب الظلم وقلب الوجع أنا بصدق بالإيمان، ودي خلي بالك ده عمق إيمان وتزكية الإيمان، إن أنا بعلن إيماني إن رب بيعمل حاجة بس لسه ما وصلت ليش، وفي وقتها الرب هيعملها. طيب نرجع لحبقوق، حضرتك قلت جملة عظيمة جدا، هو عمال يكلم الرب يقول له دي مش طبيعتك. يعني أنت راجل، أنت أنا راجل عارف عنك إنك أنت بار وأنت حاشا ليك إنك تظلم، وعينك أطهر حتى لما تنظر للشر، وانت شايف ان الشرير بيبلع من هو أمر منه، وعايز يقول له يعني اللي انت شايفه ده معقولة هتسكت عليه؟ بس الراجل ده عمل حتى حاجة حلوة قوي في حبقوق 2، يقول انا طلعت كل شكواي قدامك،
1: صحيح،
0: وطلعت كل اسئلتي قدامك وشكوكي قدامك، بس انا مش هسيب حضورك، على مرصدي اقف وعلى الحسن انتصب لأراقب ماذا يجيبني الرب عن شكوى. ده إعلان إيمان إنك أكيد هتتكلم، أكيد هتتراءى، أكيد هتظهر، والرب ما كدبش خبر معاه. بعدها على طول يقول إيه؟ ورجع الرب قال له كده، وقال الرب لي يلا الرؤية انقشها
1: إلى ميعاد،
0: انقشها كده، الكلام اللي هقوله لك تنقش كده عشان يبقى يفضل طول الوقت كل اللي معدي يقراه، والرؤية بعد
1: إلى ميعاد متوانت فانتظرها
0: في الميعاد. لا أنا عايز أكد على الميعاد، إن في ميعاد، أصبر في الميعاد، وفي النهاية هتتكلم
1: ولا
0: تجزم. طب أنت وانت بالنسبة لتوقيتاتك، بالنسبة لمقاييسك البشرية، بالنسبة لتوقعاتك، فانتظرها لأنها تأتي اتيانا ولا تتأخر. تتأخر عن إيه؟ عن الوقت اللي أنا شايفه في حكمتي أن تظهر، يعني أنا أظهر وأنا أتكلم وكلمتي تجرى في الوقت ده في الوقت المعين، الاستجابة بتاعتي في الوقت اللي أنا حددته هي مش هتتأخر عنه. فعشان كده انت وانت بمقاييسك، لكن هي لن تتأخر بمقاييسي.
1: رائع
0: عشان الحتة دي محتاج، انا محتاج فيها خضوع كمان، وصدق ان بابا صالح. عشان كده ظلموني، قالوا عليا كلام وحش، حصل معايا شر، اتخذ حقي، قول اللي انت عايزاه. هل الرب البار الصالح هيشوف ده بيحصل في عياله هيسكت؟ حاشا لي، بس ليه وقته.
1: صحيح.
0: فأنا عايز أقبل الموضوع باكج على بعضه وانتظره.
1: صحيح جدا. إذن الله هو أحيانا بنتظره بيعمل وبيعمل في هدوء. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل نرنم للرب إلهنا وملكنا، ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.

0: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. نرحب بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين ونرجع لكم بعد الفاصل وبنستكمل حديثنا الشيق والممتع في موضوع بعنوان أيصمت الله وقتما تضربنا المصائب والمحن. وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقة رجل الله القس بيتر أنيس. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا وسهلا.
0: في الحقيقة نتيجة التربية نتيجة ظروف بنعدي بيها نتيجة أمور كثيرة قوي تجارب في الحياة بيبقى عندنا صور مشوهة عن الله قد تكون حقيقية وقد تكون غير حقيقية قد تكون مطابقة لكلام مقدس وكلمة الله وأحيانا ما تكونش بالطابق دوت. فيا ترى يعني ما مدى تأثير هذه الصورة ممكن تكون مشوهة عن الله ان انا ما تخليش اقدر اسمع صوته ممكن يكون بيتكلم وانا مش قادر استقبل كلماته او مش قادر اتفاعل مع كلماته او بشوف الصورة او كلماته بتكون مشوهة بالنسبة لي. ايه الصور اللي ممكن تمنعني ان انا اكون بفهم ارادة الله بطريقة صح وصوته
1: تمام.
0: بطريقة صح؟
1: في مزمور 10:1 بيقول يا رب لماذا تقف بعيدا لماذا تختفي في أزمنة الضيق. واحدة من الصور المشوهة عن الله إن الله بعيد. في ترنيمة بتقول كذبوا من قالوا إن وحيد وأشاعوا أن الله بعيد كما السماوات. دي واحدة من الصور المشوهة الرهيبة عن الله إن الله بعيد لدرجة إن الناس وصلت لحتة إن يعني بعض النظريات اللي طالعة إن الله خلق الكون وبعد كده انعزل عنه وساب الكون ده في يعني لوحده كده واخد بالك.
0: او في ناس بيقول لك ده سيرك يعني عملنا زي السيرك
1: زي السيرك
0: وقعد يتفرج علينا.
1: بالظبط وقعد يتفرج علينا وان الله بعيد لا هو حاسس بينا ولا حاسس باوجاعنا ولا حاسس بظروفنا. علشان كده اوقات كتيره بفكر لو الرب صامت هل ده عشان هو بعيد؟ يعني إبليس يدخل الحتة دي
0: صحيح هل لا يبالي بيا مش فارق معي.
1: فإبليس بيدخل في الحتة دي
0: إبليس جدا
1: شرير قوي إن هو بيدخل في الأوقات صمت الله وأنا لو أنا مش واقف على أرض صلبة زي حبقوق واقف على مرصدي وعلى الحصن كده المكان صحيح. اللي هو في خلوتي واقف قدام الرب أنا ممكن أبتلع بسهولة. إن هل الله بعيد؟ لا الله النهاردة الرب عايز يعلن أنا مش بعيد أنا أقرب جدا ليك من
0: الرب
1: نفسك.
0: قريب
1: الرب قريب لكل الذين
0: يدعوه
1: بس تكون جاد الذين يدعوه
0: بالحق.
1: بالحق أنا اللي ببعد مش هو اللي بيبعد حتى في خطاياي في شروري أنا اللي ببعد هو بيفضل واقف ثابت مكانه. عشان كده أنا محتاج أن أنا أصلح الفكرة دي لا يعني ما تصالحش معاها بل أرفضها أن الله مش بعيد
0: صح.
1: الله قريب جدا لكل الذين يدعوه وانا مصدق الكلمه صح. انا بصدق الاعلان ده انا بصدق الوعد ده. كمان واحده من الصور الثانيه المشوهه عن الله ان الرب عملنا زي مسرح العرايس وعمال يلعب بينا زي ما هو عارف. عارف المسرح العرايس ان
0: طبعا.
1: واحد بيتحكم فيه تمام فاللي عايزه هيعمله خلاص
0: أنا أشغل نفسي ليه بقى أنه أعرف
1: بالرغم أن طول الوقت الرب يقول أنتوا أبناء أنتوا أحباء أنتوا عندك إرادة حر ده اللي مضيعكوا أساسا أن أنا مديكوا إرادة حر وأنا برضو مقتنع أني أنا مسير مش مخير وأن ربنا بيعمل اللي هو عايزه
0: ده هو القضاء وفكرة القضاء والقدر
1: قضاء
0: يعني قدر الله ما شاء فعل والحاجات اللي ربنا عليها للأسف
1: مش
0: وفي
1: إيماننا.
0: المجتمعات الشرق أوسطية
1: مش إيماننا
0: طبعا.
1: ده مش إيماننا لا أنت ليك إرادة حرة الله بيحترم إرادتك. أنا واقف على الباب وأقرع إن فتح الباب من الأكرة من جوه ولا من بره من جوه صح
0: يعني.
1: لو فتحت هدخل

0: وهتعشى معك ومعي إعلان على الشركة. صح. علشان كده ده واحدة من الحاجات اللي أنا بتخيل فيها إن الله صامت لأنه هو بيتحكم وهو اللي عايزه عايز يعمل, أو إنه الإله هتلر يعني اللي هو إيه يعني صارم وشديد, ويوم ما هيتكلم
1: منتقم جبار نقدر نقول منتقم في ناس,
0: ويوم ما هيتكلم هيقول لي كلام صعب. فواخد بالك, فهو ربنا يسكت أحسن وأنا بعيد عنه, وهكذا وهكذا وهكذا كثير قوي من أوقات كمان إن أنا ببقى عندي فكرة إن الله أبونا وبسمع إن الله أبونا, بس أنا عندي أزمة في مع أبويا الأرضي.
1: صحيح.
0: فبتنعكس على أبويا السماوي. فبحس إن أبويا الأرضي ده لا بيسمع ولا بيقعد معانا ولا بيكلمنا, فباخد انطباع إن كمان أبويا السماوي زي أبويا الأرضي لا بيحب يسمع ولا بيحب يتكلم وبينفذ اللي في فكره وبس. فدي كلها صور مشوهة عن صحيح. الله مش حقيقية.
1: صحيح. احيانا في ناس لما ما بتسمعش صوت ربنا وبتنتظره مده طويله قوي قوي بتاخد قرارات تقول لي لو انت مش عايز تعملها انا بقى اعملها بطريقتي. ويمكن ابراهيم او ساره كانوا مثل واضح جدا, حضرتك تشرح لنا اكتر طبعا.
0: يعني
1: اعمل ايه وانا بنتظر الرب؟ يعني انا دلوقتي منتظر الرب في حاجه, هل اخد قرارات والقرارات ديت وانا اتصرف؟ يمكن ربنا عايزني اخد قرارات انا بنفسي, عايز يعني يديني حريه وناخد قرارات بنفسي. ايه راي حضرتك في وقت انتظار الرب؟ لانه احيانا الله مش بيستنى سنه ولا سنتين ولا ثلاثه زي ما ابراهيم وساره استنى كام سنه كتير.
0: صحيح.
1: فمن فضلك اشرح لنا الموضوع دوت وازاي نتصرف بطريقه صح واحنا بننتظر الرب.
0: طيب لما الله يصمت اوعى تتحرك من مكانك. اوعى تدور على بدائل بشريه لانها تكون النتيجه مكلفه جدا جدا. لما الرب يقول لك, واخواتي المشاهدين, لما الرب يقول لك اقف انتظر انتظر, لما ما تسمعش صوته اوعى تروح يمين ولا يسار. ده مهم جدا. صحيح. زي ما حضرتك تفضلت وقلتي على ابراهيم. مع انه ابو المؤمنين حد يعني ده ابونا, لكن في النهاية إن مع مرور الوقت ومع الزمن اللي طول أخذ قرار مش مظبوط, كلفه موضوع صعب جدا وكلفه حياة ملخبطة جدا.
1: يعني قول لنا إيه باختصار, معلش, إيه اللي حصل مع إبراهيم وسارة؟
0: إبراهيم وسارة الرب قال له هيكون من سارة نسل. صح؟
1: صحيح.
0: فقعد كم سنة منتظر الرب؟ وقت حاجة 20 سنة. صح؟
1: صحيح.
0: لكن جه في وقت مقات سارة بقى تدخلت تدخل البشري, ودي مشكلة مهمة قوي. فراحت قالت له يعني خد هاجر وانجب منها الهاجر الجارية وانجب منها ولد. وفعلا حصل كده, هو خضع للبدائل, خضع للخطط البشرية للأفكار البشرية, ولم يستشير الرب.
1: يعني هو هي دي طرق بشرية.
0: بالزبط.
1: أحيانا الناس بتلجأ ليها تقول لك أنا أتصرف لو ربنا ما تصرفش.
0: طيب.
1: لكن
0: وكانت النتيجة جه إسماعيل اللي كان سبب أزمة كبيرة جدا وإلى الآن, واللي صار كمان كان سبب تعب ومشاكل ليها هي نفسها.
1: صحيح
0: صار
1: جداً.
0: واضطر
1: جداً.
0: إنه بإيديه يطرد هاجر وابنها. ويطرد إسماعيل.
1: صحيح.
0: وخلي بالك ال- ال- ال- ال- أنا محتاجة أتعلم قوي قوي قوي أنا في محضر الله أطول بالي شوية. توكل على الرب بكل قلبك على فهمك
1: لا تعتمد.
0: بلاش دماغك تشغلك انك تاخد قرارات كأنك بتساعد الله حتى, او ان يعني ربنا عايز مساعدة او ربنا مش شايف انا اعملها بيدي. ارجوك انتظر الرب واصبر له. حتى لو طول, حتى لو طول بالنسبة لمقاييسك زي ما احنا قلنا من شوية. عشان كده في منتهى الخطورة, في منتهى الخطورة, خلي بالك اقولك على حاجة تانية. مش بس ان هو ياخد قرارات, ده ممكن كمان يهرب من الوقت صمت الله, يدخل في حاجات تانية مش مظبوطة سلبية. ياما ناس راحت لإدمانات, وياما ناس دخلت في علاقات, وياما ناس خلاص الرب صامت, الرب مش بعيد, يبتدي الموضوع يكبر جوايا, هو فين ربنا ده أصلا؟ فيبتدي يخدر ضميره, يسكن ضميره, يخلق أعذار جواه انه يروح في سكك بعيدة.
1: صحيح.
0: فالحتة وقت انتظار الرب, ولو انت مش فاهم الرب او مش سامع حاجة من الله, اعمل زي حبقوك. انا هقف قدام الرب, انا بحب جملة كده بحب اقولها, انا هطلطع على بابه غاية ما يتكلم.
1: صحيح. ما ينفعش نتحرك من غير الرب. لكن في ناس بتعمل حاجة, في أشعياء 58:3 بيقول يقولون لماذا صمنا ولم تنظر, ذللنا أنفسنا ولم تلاحظ. في ناس بتقول لو أنا صمت وبذلت نفسي

0: شوية ربنا هياخد باله وهيلاحظ ان انا محتاج كلمة منه، وده يمكن يمثل انه مش هنقول ضغط على ربنا، لكن هنقول ان ربنا يمكن يستجيب بسرعة او حاجة زي كده. هل الصوم يفرق في حاجة زي كده هوت ولا؟
1: طيب بس هو الجزء ده اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني هو كانوا عايشين حياه خطيئة. يعني نجاسه وخطيه،
0: بس في ناس
1: لان لا يطيق الاثم والاعتكاف، فده موضوع تاني
0: طبعًا.
1: فهو يعني ايه برضو على اساس انا عايش حياتي ملخبط، فلما اتزنق في ربنا فاديها ثلاث ايام صوم وصلاه والاقي صحيح. ربنا ما عملش، لا ما هو اكيد، لان زي ما احنا قلت لازم اتوب الاول ولازم ما يكونش في خطيه تحجب وجه الرب عني او تصنع فاصل. لكن خلينا نتفق، لو أنا عايش بأمانة واستقامة ومخافة الله وبصوم وصلي، الصوم والصلاة وهو اتضاع أمام الله، ده مش معناه تسريع يد الله، لكن ده معناه تتميم مشيئة الله، فاهمة ازاي؟ وتتميم مشيئة الله برضو مرتبطة بتوقيتات الله. أقولها لك بصراحة من الآخر حسب مفهومي لكلمة الله وحسب اختبارات شخصية مع الرب، ربنا ما بيجيش بالضغط. يعني ايه؟ مش معنى ان انا بصوم وبتذلل يعني انا بضغط عليه ان انا اخليه يعمل حاجه قبل ما هو
0: قبل
1: شايف
0: الوقت.
1: قبل وقته هو ما شايف ليه؟ ده حكمه، وعلى فكره ده لصالحي. يعني في لو ترجعي لحياتك الروحيه او العمليه تلاقي ان في حاجات اشكر الله ان هي ما جاتش قبل ولا بعد. طب اقول لك على حاجه تانية، ده انا اشكر الله ان في حاجات الرب ما استجابهاش اصلا، لو استجابها كانت بهدلت حياتي.
0: صحيح.
1: بس ما عرفت امتى الكلام ده؟ عرفت بعدين. نفس الشيء ان انا عايز الرب يتكلم دلوقتي، الرب عايز الحاجه دلوقتي، عارفين احنا زي الاطفال دلوقتي يا بابا انا عايز الحاجه يا حبيبي
0: هجيبها لك، عايز لبان انا عايزه الان يعني مش بعد
1: او شوية. حتى في سنه مش سنه انا عايز عجله دلوقتي، حبيبي مش سنك انك تاخد اجيب لك عجله تعورك تاذيك.
0: صحيح.
1: حدها لك بس لما يوصل وقت معين، احنا بنقول مثل بس نبسط ونقرب الفكره، وهكذا اني انا علي ان انا اصوم واصلي قدام الرب لتتميم مقاصد الله، اتحد مع الله كمان. صح. اني صوم والصلاه يحميني من البدائل اللي احنا كنا بنقول عليها، اني كمان تحميني من القرارات الغلط. ليه؟ لان انا صوم وصلاه ده معناه ايه؟ ان انا واقف امام الرب، وطول ما انت واقف امام الرب ما يتخافش عليك. يتخاف عليك امتى؟ لما تخرج بره المقادس.
0: طبعا
1: ده مبدا عام حتى طبعًا. في كل اساف لما خرج بره المقادس باظت الدنيا، غايه حتى دخلته الى مقادس العلي الصوره وضحت ورجعت مره ثانيه تتظبط وهكذا. فنصوم نصلي لكن الصوم والصلاه بيظبط صلواتي انها تتوافق مع مشيئه الله.
0: صحيح. طيب احيانا ناس كثيره ما سموش صوت ربنا في خلوتهم، احيانا بيروحوا لناس ويطلبوا منهم ان هم يكونوا بيقولوا قول لي ربنا عايز يقول لي ايه. يعني دي حاجه مكتوبه في الكتاب المقدس انه في ناس بتدي نبوات، الكتاب يقول انبياء ومواهب. حلو قوي. هل اعتمد على دوت؟ لانه في مشاكل كتير جدا بتحصل في النقطه دي، فمن فضلك قول لنا العجله لان الوقت بيخلص.
1: تمام.
0: قول لنا النقطه ديت، هل اجري على حد ولا استنى اسمع صوت ربنا لوحدي ولا اعمل ايه؟
1: تمام. مواهب الاعلان، موهبه الاعلان دي حضرتك اللي تقصدي، بس او النبوه، موهبه النبوه دي موجوده في كلمه الله وانا اؤمن انها ما زالت موجوده. وكل المواهب هي اعطيت لينا للكنيسه من اجل بنيان الكنيسه.
0: طبعا.
1: صح
0: طبعا.
1: زي اي خدمات تانية،
0: زي
1: مواهب،
0: زي المعلمين وزي
1: المسبحين وزي المدبرين، فدي واحده من المواهب اللي هي مهمه او موجوده. تمام. لكن ليها شروط، واخده بالك؟ اولا لما انا حياتي تكون ملخبطه ويجي واحد يقول الرب بيقول لك كذا كذا ما تصدقوش، انا بقولها لك لازم حياتي تتظبط الاول، لان انا شفت يعني حاجات قدامي الرب بيقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، واللي قدامك ما هو محتاج يتوب الاول. يعني محتاج يتوب. تمام. الحاجه الثانيه كمان ان امتحنوا الارواح. طيب لو انا حياتي كويسه ومظبوطه وجي حد اداني اعلان معين لازم انا اختبره. يعني امتحنوا الارواح، هل هذه من الله ولا
0: ازاي؟
1: اختبروا ان انا اولا الصوت ده هل هو متوافق مع كلمه الله ولا لا؟ ده رقم واحد.
0: لو هو مهمه قوي،
1: لو يعني مثلا انا واحده مؤمنه، اخت مؤمنه، وجالي عريس مش مؤمن، وجالي وانا جيت اديتك اعلان وقلت لك لا ده من الرب، يبقى ده من الرب ولا من ابليس؟ مش من الرب، ده من الجسد. لانه للاسف ضد مبادئ الله، ضد كلمة لا تكونوا تحت نير مع غير مؤمنين، فهل الإعلان ده يتوافق مع مبادئ كلمة الله؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، هل

0: أنت تشعر بسلام وراحة في داخلك إن هذا الصوت من الله، من خلال إنك تاخد الصوت ده وتمتحنه في في في محضر الله، تصلي بيه كتير وتشوف الرب يأكده ليك، ولا أنت هتحس بيه روح القدس اللي جواك هيحس بيه. لو في توافق روح الله هيديك سلام،
1: صحيح.
0: لو مفيش توافق هتحس إنك أنت مش مرتاح للآخر. تمام. كمان حاجة مهمة قوي إن الشخص ما يكونش عارف عنك ولا حاجة.
1: دي نقطة مهمة،
0: مش ده انا اكون عارف وادي لك اعلان بتوقع
1: او حد قريب مني فهو عارف كويس قوي انا بدور على ايه،
0: مش عارف عنك حاجة خالص.
1: دي نقطة مهمة.
0: تمام. كمان اخر حاجة ان انا اتريس، ان انا ما نفذش اللي انا سمعته ده لكن احطه قدام الرب. يعني انت ده الرب ده، خلي بالك القديسة العذراء متوبة مريم لما كانت تسمع حاجة عن الرب يسوع هو طفل مثلا من سمعان الشيخ، كانت تحفظ هذا الكلام في ايه،
1: متفكرة بيها في قلبها.
0: فخبيه جواكي وحطيه قدام الرب، لو هو من الرب هيأيد الكلام ده.
1: يعني ما استعجلش على طول
0: واخد الرب بيقول لك
1: حتى لو حد مشهود له كمان، معلش
0: الرب بيقول لك بيع مش عارف ايه، اقفل البيزنس، روح مش عارف ايه، واروح انا جار الرب قال له يا حبيبي اهدى
1: لازم يعني الانتظار في شويه خضوع وتوقع، يعني
0: ليس تشكيك في المواهب
1: طبعا،
0: لان اؤمن ان في مواهب طبعًا حقيقيه من الرب
1: والى الان
0: بالظبط.
1: صحيح جدا طبعًا. شكرا لك. طيب ازاي اميز صوت الله ما بيتكلم، يعني في جمله من فضلك
0: لو انا عندي ارتباط بكلمه الله وقاعد قدام الرب، مكتوب مع كثرة التمرن صارت لهم الحواس مدربة. تقدر تميز بين الخير وبين الشر، بين صوت الرب وبين صوت الرب، بين صوت الراعي وبين صوت الأجير.
1: صحيح.
0: لو أنا قاعد قدام الرب كتير متدرب، وخلي بالك يعني متدرب، يعني في أوقات ممكن أكون في حياتي خبرة أن أنا سمعت صوت الرب غلط، لا زي بتدرب على مثلا كيبورد مثلا، بنضرب على ترنيمه مثلا غلط، فبنرجع يا جماعه نعيد مره تاني، صح؟ غلط بعيد مره تاني. مع كثره التمرن وقعدت قدام الرب قدام الكلمه وصلواتي الكتيره اللي مش 5 دقائق و10 دقائق اللي بيقدر يميز صوت الرب، ده شخص منقوع في محضر الرب.
1: صحيح.
0: ده باختصار.
1: صحيح. عشان كده داود قال دربني في حقك كلامك هو حق.
0: بشكرك
1: جدا جدا يا سيس بيتر لأجل فعلا وجودك معنا، ربنا يباركك ويبارك خدمتك وفعلا تكون مثمر دائما في كل مكان وفي كل عمل صالح. بشكرك جدا،
0: ربي يباركك. شكرا لك.
1: زي مشاهدين أصلي من كل قلبي لكل شخص متألم أو حائر أو عاتب أو يبحث عن الحقيقة أن يكون قد أدرك أن الله يتكلم دائما، وما نحسبه صمتا ليس في الحقيقة صمتا ولكنه عملا يعمل فينا أو في الظروف أو في الأشخاص من حولنا، يعد لنا أفضل ما يكون أن نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون بحسب قصده. هل نثق في هذا الإله المحب الحنون الحكيم القدير؟ فصمت رسالة قد تكون أبلغ من أي كلام، وإن لم أثق فيه فبمن يا ترى أقدر أن أثق؟ فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازية عظيمة. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الكرم المباشر، ورب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر وصلنا النهاردة، رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب، البس صحي. قلت له لا، الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نحن نفتح كتاب الله الكتاب المقدس ونذهب معا في دراسة في هذا السفر العظيم، سفر الخروج. سفر الخروج احنا بدأنا الحلقة اللي فاتت كمقدمة لسفر الخروج وعرفنا من هو الكاتب وزمن الكتابة وأقسام السفر، واليوم سوف نبدأ دراسة الأصحاح الأول من سفر الخروج. أشجعك أنك تجهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا ونحاول بنعمة الرب نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة،
0: بنرحب كمان بالضيوف. أهلا وسهلا.

0: أخ يوسف، اسمح لي أقرأ بعض الأعداد الأولى من الأصحاح الأول وأرجع لحضرتك بسؤال. نرى الأعداد من 1 إلى 7. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب. جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبلون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا، وامتلأت الأرض منهم. بداية يبدأ لنا العدد الأول بهذه العبارة: وهذه أسماء بني إسرائيل. حضرتك قلت لنا في الحلقة السابقة إن عنوان السفر يؤخذ من أول عبارة في أول عدد، وهذه أسماء.
1: أي.
0: فده عنوان السفر، هذه أسماء. لكن أنا عايز أخذ تعليم روحي لينا. شعب الله معروف بالأسماء ولا بالأرقام عند ربنا؟
1: يعني زي ما قلنا إن هذا السفر في العبري هذه أسماء أو أسماء. باليوناني لما ترجم في الترجمة السبعينية اختاروا الموضوع بتاع السفر فسموه سفر الخروج. أنا بشوف علاقة وثيقة وحلوة جميلة بين الاسمين، هذه أسماء الخروج، أو خليني أقولها بما جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 10 عدد 3، يقول: ويدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجه. يعني كأنه قبل ما يخرجها بيعرف كل واحد باسمه، وده اللي حصل هنا. هذه أسماء، أنا ناوي أخرجكم لكن أنتم معروفين عندي بالأسماء. وفي الحقيقة البعض يظن أن المختارين عدد، لكن أنا بقول لها هي مش زي الميكروباص لما يكمل العدد يطلع أيا كان الركاب هم مين، هو سواء ملوش دعوة. لا، الله يدعو خرافه الخاصة بأسماء: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. فالله عرفنا بأسماءنا، وده أمر رائع. لما نوصل في سفر الخروج إلى ثياب رئيس الكهنة هنكتشف أن رئيس الكهنة يضع أسماء الأسباط على قلبه، ويضع الأسماء أيضا على كتفيه. المسيح له كل المجد، مش بيضع أسماء العائلات ولا الأسباط ولا الدول،
0: أشخاص.
1: كل مؤمن باسمه على صدره وعلى منكبيه.
0: إذن شعب الله معروف عند الرب باسمه.
1: صحيح.
0: يدعوهم ويخرجهم.
1: صحيح.
0: وإحنا الحقيقة الخرافة الذي دعانا الرب وأخرجنا.
1: صحيح.
0: طلع شعبه من أرض مصر عشان يكونوا أمة مقدسة له.
1: تمام.
0: تمام. بعد ما سرد لنا أسماء بني يعقوب الجم مصر، بيقول في عدد 5: وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. أنا عايز أعمل يعني توفيق ما بين العدد 70، وبرضو العدد 70 ده جاء في تكوين 46، بس قبلها قال 66 ووصلوا ل 70، وعدد 75 اللي قاله استفانوس في أعمال 7:14.
1: يعني لو قرينا في تكوين 46: جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفس. بعدين نضيف عليهم ابن يوسف اللذان ولد له في مصر، طبعا بالإضافة إلى يوسف وأسنات، فيوصل العدد إلى 70. 75 اللي جم في أعمال 7 هم 66، يضاف إليهم 9 نساء من بني يعقوب، مش محسوبة من ضمنهم مرات يوسف لأنها كانت في مصر، مش محسوبة مرات
0: يهوذا
1: لأنها كانت ماتت، ويمكن كمان مرات شمعون أيضا كانت ماتت زي ما نفهم من تكوين 46. إذن لما تشيل الـ 12 ابن منهم 3 ما تذكروش، يبقى 9 بالإضافة إلى 66 يطلع المجموع 75.
0: يعني 66 زائد 9 نساء نوصل أيوة. ل 75.
1: أيوة.
0: فلما استفانوس يقول 75 ما فيش غلط ولا اختلاف عن
1: لا.
0: لما يقول لنا في سفر التكوين ان هم 66 و70 ويقول هنا في سفر الخروج انهم 70.
1: هي عايزه واحد يكون مخلص ويقرا بتأني هيعرف الاجابه.
0: تمام. بعدها على طول يقول

0: في عدد 6 ومات يوسف، مش بس يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. أنا عايز أقف عند موت يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل ونطلع منها تعليم. بنشوف إيه؟
1: يعني نتذكر زمان إن يعقوب كان خايف من عيسو، نجني من أخي من يد عيسو لأني خايف أن يأتي ويضرب الأمة مع البنين. لكن الله كان ليه قصد في أولاد يعقوب فعاشوا وراحوا إلى مصر إتماما لكلام الرب لإبراهيم في تكوين 15. لكن هل حد بيخلد؟ ماتوا برضو، ماتوا، لكن ماتوا بعد أن أدوا
0: تمام
1: دورهم في الحياة.
0: تمام.
1: إذا الرب تأنى، ما احنا برضو يحتمل كتير أو إن احنا نموت لو الرب تأنى، لكن علينا في فترة الحياة أن نكون في خطة ومشيئة الله بالنسبة لنا. وإحنا عندنا الوعد، من آمن بي ولو مات فسيح.
0: يعني كثيرا ما تكون هناك أفكار فجائية على أذهان المؤمنين.
1: أي
0: خايف يركب المواصلة ديت لألا يحصل حاجة، خايف يروح المشوار الفلاني لألا تنتهي حياته، وتبقى المخاوف كلها مرتبطة بكيف تنتهي الحياة. علينا أن ندرك أنه طالما المؤمن له رسالة على الأرض والوقت المعين من قبل الرب لم يأتي بعد، الرب قدر أن يحفظ المؤمن حتى لو في أتون النار، أو حتى لو في غمار الأنهار، أو حتى لو جوه يعني السجن الداخلي، طالما المؤمن له رسالة أو الخادم له رسالة على الأرض.
1: يعني احنا عارفين أن الموت ملك الأهوال، ويقول لنا في عبرانيين 2 خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم
0: تحت
1: العبودية. المؤمن مفروض ما يرتعبش من الموت لأنه بينقلنا إلى المسيح. ليش تهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ ذاك أفضل جدا. وزي ما حضرتك أشرت، الخادم محصن من الموت إلى أن تنتهي رسالته. يعني لو لسه ما خلصش رسالتي، ما حدش في الوجود يقدر ياخد من عمري يوم واحد، لأن مش هيقدر غير لما يكمل رسالته.
0: أمين. شكرا. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 8. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. مين هو الملك الجديد وإيه المقصود بأنه لم يعرف يوسف؟
1: فضل يا يوسف.
2: الحقيقة الكتاب لم يسجل لنا في هذا الأصحاح اسم هذا الملك، ومع أنه سجل لنا اسم قابلتي العبرانيات لأنهما خافت الله.
1: صحيح.
2: فالكتاب يهتم بتسجيل اسم فتاتين رقيقة الحال والملك المتغطرس الذي لا يعرف الله، كأن الرب أيضا لا يعرف ويسقطه من حساباته. هنا بيقول لم يكن يعرف يوسف، ولما نوصل لأصحاح 5:2 فرعون ده يقول مين هو الرب؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلق، يعني لا بيعرف يوسف ولا حتى بيعرف الله. عشان كده الله لا يهتم بتسجيل اسم ذلك الملك اللي كان الرب عنده بالنسبة لي نكرة. لكن أخذ تعليم وأقول إن الصورة هنا ناطقة. فإحنا فاكرين إن في الجنة كان الملك لله، وبكل أسف آدم سلم الملك للشيطان فصار الشيطان هو رئيس هذا العالم. الفرعون بتاع يوسف اللي في آخر سفر التكوين صورة ورمز لله، لكن هنا قام ملك جديد أو ملك آخر بلغة أعمال 7،
1: من صنف جديد،
2: يعني من صنف جديد، من أسرة ومن أسرة مختلفة. هذا الملك الشرير الجديد هو في الحقيقة واحد من صورة للشيطان، وعشان كده لا نقرأ عن أنه يعرف الرب ولا يعرف يوسف، بالضبط صورة للرئيس هذا العالم الذي لا يعرف الرب ولا يعرف المسيح.
1: تأييدا لكلام حضرتك بيقول العارفون باللغة أن كلمة قام ملك جديد، قام يعني قام بتمرد، قام ضد الحياة ده اللي عمله الشيطان ضد الله.
2: بالضبط.
1: قام ضد
2: بالضبط.
1: فهو ملك جديد من صنف جديد.

0: جديد، واضح انه يعني نظام ملكي جديد،
1: اي اسره جديده،
0: فتره انتهت وفتره جديده، ام بانقلاب او بتمرد.
1: صحيح.
0: وبالتالي لم يكن يعرف يوسف. وهل يوسف اللي اشبع كل ارض مصر، اللي عمل الخير في كل ارض مصر، يتنسي للدرجه ديت ومحدش يقدره؟ ينفع الناس اللي اتملأت بطونها من خير يوسف تنساه بالشكل ده؟
1: وهو ينفع ان الرب يسوع المسيح اللي هو رب يوسف

0: حكمة في سفر الجامعة، يقول حكمة عظيمة رأيتها تحت الشمس، عظيمة عندي، مدينة صغيرة فيها أناس قليلين، وجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراج، وفيها وجد إنسان رجل مسكين وحكيم نجى المدينة بحكمته، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين.
1: فإن العالم الآن انصرف عن المسيح.
0: بالضبط.
1: قلائل اللي بيجتمعوا يوم الأحد عشان يذكروه.
0: أيوة.
1: تتميما لوصيتي اصنعوا هذا
0: لذكر.
1: لذكر. لكن كل العالم منصرف عنه. بالزبط. الآن.
0: بالضبط.
1: عدد 9 يقول: فقال لشعبه هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا فاختشوا من بني إسرائيل. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. درجة إذلال شديدة جدا قام بها هذا الملك، وأقام عليهم رؤساء تسخير. كلمنا عن ذل هذا الملك لشعب الله.
0: يعني بداية أحب أقول أن في 3 محاولات في هذا الأصحاح لإذلال الشعب ولإبادة الشعب. أول حاجة اللي قريناها في عدد 10: هلما نحتل لهم لألا ينمو. المرة الثانية في عدد 15 كلم ملك مصر قابلتي العبرانيات: لو لقيتوا ابن فطسوه وهو في المهد، قبل ما يتولد فطسوه. المحاولة الثالثة بنقرأ عنها في عدد 22: ثم أمر فرعون جميع شعبه أنه أول ما تشوفوا ابن عبراني ارموه في النهر. 3 محاولات، وده كان إتماما لكلام كان الرب قاله في تكوين أصحاح 15: اعلم يقينا يا إبراهيم أن نسلك سيكون غريب في أرض ليست لهم، يستعبدون لهم يذلونهم. كلام ده جف تكوين 15. لو بصينا هنا هنلاقي أن كلمة الذل تتكرر مرتين. عدد 11: جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأسخالهم.
1: أي.
0: ومرة تانية في عدد 12: ولكن بحسبما أذلوهم. والعبودية تتكرر مرتين، عدد 13 و14: فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف ومرروا حياتهم بعبودية قاسية. اللي قاله ربنا في تكوين 15 ذل وعبودية تحقق في خروج أصحاح 1 ذل وعبودية.
1: بنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، يقال إنها كانت مخازن للأسلحة والعتاد العسكري عشان يحمي الحدود الشرقية والشمالية.
0: أيه.
1: وتزلوا.
0: اتزل.
1: وشعب الله في أرض مصر كان في ذل.
0: صحيح.
1: عدد 15: وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة. ومن بداية هذه الأعداد كلمنا عن هاتين الشخصيتين.
0: فرعون ما نفعش الأسلوب الأولاني اللي هو الإذلال، لأنه يجي آية في منتهى العجب: بحسبما أذلوهم هكذا ناموا وامتدوا. يعني هو يذل فيهم وهم يزيدوا. طبعا ده غير الخطة بتاعته، لأنه ليس مشورة ولا حكمة تجاه أو ضد الرب. فلجأ إلى أسلوب آخر أكثر شراسة. قال لقابلتي العبرانيات أنك لما تنظران النساء العبرانيات وهم بيولدوا على الكراسي، إذا كان المولود ابن اقتلوه، ولا من سمع ولا من دري. يعني ده ابن إبليس الملك ده، قتال للناس من البدء. وبرضو هذه الحكمة فشلت نتيجة أن القابلتين شفرة وفوعة، يقول التعبير في منتهى الروعة عنهم، خافت الله. يا حلاوة الفتاة الرقيقة البسيطة، مجرد قابلة داية يعني، لا راحت ولا جت، لكن مع ذلك عندها خوف الله، والمكافأة آتية لا ريب فيها، لأن الله قال: حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني. فهم استحيوا الأولاد، صنع الرب لهما بيوتا وأكرمهما. وزي ما قلت من شوية، اسم فرعون مش موجود في الأصحاح ده، لكن اسم شفرة وفوعة مسجل في الكتاب، بل ومسلمين.

0: تجل في السماء.
1: يعني هنيجي تاني للقابلتين ونستخلص الدروس الروحية منهم، بس أنا عايز أتوقف عند الصراع الدائر بين هذا الرديء الشيطان ونسل المرأة.
0: أيوه.
1: يعني عبر العصور عايز ينال من نسل المرأة، عايز يقطع الطريق على مجيء المسيح. فياريت تكلمنا عن مراحل الصراع عبر العصور عشان يقطع الطريق على المسيح.
0: يعني بلا شك الرب كان أوضح في تكوين 3:15 أضع عداوة بينك أيتها الحية وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. ففي عداوة، العداوة دي وضحت من أول قايين لما ذبح أخوه هابيل، اعتبر أن هابيل نسل المرأة فذبح. لكن الصراع لم ينتهي هنا. واحدة من ضمن المراحل في سفر الخروج أصح 1 و2، لما نوصل مثلا لعسليا الملكة الشريرة التي أبادت جميع النسل الملكي، يعني الشيطان على قد النور اللي بيوصله على قد شراسته تجاه شعب الله، فعرف أن النسل هيجي من بني إسرائيل. الرب بارك هذه الأمة، هيجي منها المخلص، اقضي عليهم كلهم. عسليا عرفت أن المخلص هيجي من بيت داود، أبادت جميع النسل الملكي. هامان بعد ذلك عرف، أو الشيطان عرف، أن الشعب برضو أراد إبادة اليهود جميعا. إذن على طبعا لما نوصل لمتى 2 هنشوف محاولة أخرى وربما الأخيرة اللي فيها الشيطان أراد عدم وصول نسل المرأة، لكنه وصل ومضى إلى الصليب، وبالموت أباد ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس.
1: شكرا. كنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 15. وكلما ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم احدهما شفرة واسم الاخرى فوعة. كنا محتاجين نعرف معاني اسماء القابلتين.
1: تفضل يا اخي يوسف.
2: اسمين جمال اللي اقدر افهمه ان انه اسماء مصرية، ولان من المستبعد انه يكونوا عبرانيات ويطلب منهم ملك مصر انهم يموتوا ابناء العبرانيات، ومع انهما مصريات لكنهن خافت الله. وده شيء جميل انه في كل أمة الذي يصنع البر ويتقي الله مقبول عنده. والرب أكرم البنات دول اللي هم أكرموا أولا، فاسم شفرة معناها جمال، واسم فوعة على الأرجح أبها أو بهاء، الاتنين أسماء جميلة. والأجمل من كده إنهم خافت الله، وإن الرب سجل أسماءهم في الكتاب المقدس كتاب الله العظيم. عندما لم يسجل اسم فرعون سجل اسم قابلتين اللتين خافت الله.
1: هما الاثنين خافت الله.
2: نعم.
1: لكن يتقال عن الله المردود بقى أحسن الله إلى القابلتين.
2: أيوة.
1: وصنع لهما بيوتا.
2: صحيح.
1: يعني كلمنا عن المبدأ الكتابي، حاش لي فأني أكرم الذين يكرمون. أنا صحيح. بعمل إيه وهو ممكن يعمل معايا إيه.
2: صحيح.
1: كلمنا عن هذا المبدأ.
2: ده مبدأ إلهي، إن الرب لا يمكن إنه يتغاضى عن واحد أكرمه مهما كان. الله لا ينظر وجه إنسان. دول زي ما قلنا بنات صغيرين وقيمتهم في المجتمع بسيطة، لكن الله ما عندوش هذا الكلام. أرى إحسانا ثلاثيا من الله لهما. أولا نجاهم من فرعون، لأن فرعون الشرس اللي ناوي يقتل كل الأولاد الذكور من الشعب ده، أعتقد ما كانش يتورع أنه يقتلهم لو عرف باللي عملوه، لكن ربنا نجاهم. أو بلغة ملاك الرب حال حول خائفي
1: وينجيهم.
2: أو زي ما بيقول في مزمور 91، تعلق بي أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمي، فنجاهم. حاجة تانية أنه صنع لهما بيوتا، ما خربوش البيوت والجزاء من جنس العمل. أنتم ما خربتوش البيوت، أنا هصنع لكم بيوت. والمكافأة الثالثة وهي الأروع، أنه سجل اسميهما في الكتاب المقدس. الله لما بيعرف، لما بيحب يعوض.

0: بارك ويكافئ بيعرف يعمل كده.
1: يعني زي ما حضرتك أشرت في أول حلقة إنه أسقط اسم فرعون ولم يذكره
0: بالضبط،
1: لكن خلد اسم الفتاتين أو القابلتين.
0: صحيح.
1: عبر العصور كل اللي يقرأ الكتاب ويروح بالزبط. لخروج واحد يتعلم من هاتين القابلتين.
0: بالضبط.
1: الرب يباركك يا أخ يوسف. إذا حبيت تسيب معانا كلمة أخيرة من خلال هذا الأصحاح تقول لنا إيه؟
0: أقول إن في أصحاح 1 و2 نقرأ عن 5 نساء، رقم 5 رقم النعمة، والنساء هما الإناء الأضعف، لكن الرب استخدم 5 دول علشان تحقيق مخططه. والرب قادر يستخدم أضعف واحد فينا، أبسط واحد فينا. 5 هما شفرة وفوعة ويوكابد في أصحاح 2 ومريم في أصحاح 2 وصفورة في أصحاح 2. يبقى 1 و2 بنقرأ عن شفرة، فوعة، يوكابد، مريم، صفورة، 5 نساء الرب استخدمهم. وأنا أتمنى أن مهما كانت المستمع إمكانياته ضعيفة ويحس بأنه ما يقدرش يعمل حاجة عظيمة، أبسط حاجة تعملها لمجد الرب لن ينساها الرب بالنسبة لي.
1: كل عضو في جسد المسيح له عمل.
0: صحيح.
1: تتباين الأعمال لكن أيوة. كل عضو له عمل.
0: تمام.
1: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: منشوف هنا أن الكتاب سجل أسماء القبلتين رغم أنه لم يذكر اسم فرعون لأنهم كانوا بيخافوا الله.
1: تمام.
3: منشوف هنا فرعون وهو بيحاول يبيد شعب الله في 3 محاولات. المحاولة الأولى كان بيزل الشعب، تاني حاجة كان بيوصل قبلتين إن هما وهما بيولدوا العبرانيات يموتوا كل ابن ذكر، تالت حاجة إنه وصل الشعب كله بالكلام ده. لكن احنا في النهاية بنشوف سلطان الله وهو بيهيمن على كل الأمور وهو المتحكم في كل حاجة.
4: الله يقف إلى جانب شعبه، فإن كان الله معنا فمن علينا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، كما تعلمنا في حلقة اليوم أنه يبدأ السفر بهذه الكلمة، هذه أسماء، أسماء شعب الله، أسماء بني يعقوب، غالية جدا على قلب ربنا. وأيضا في نهاية الأصحاح الأول يذكر اسمين لقابلتين كانوا غاليين جدا على قلبه علشان بيخافوه، مع أنه أسقط لينا ذكر اسم فرعون، وكانت مصر هي أعظم الدول في هذا الوقت، وفرعون مصر هو نمرة واحد في كل العالم. ربنا ما يهمهوش الشخصية ديت عظيمة ولا لا، الإنسان ده عظيم ولا لا، لكن ربنا يهمه الشخص ده بيحب ولا لا، تابع ولا لا، قلبه معاه ولا لا. ربنا يدعو خرافه الخاصة بأسماء، ما يفرقش معاه إن كنت وزير أو غفير، لكن يفرق معاه جدا إن كنت بتحب ولا لا. لو أنت بتحبه كل يوم بتيجي تكلمه وبتعبده، أنت غالي جدا على قلبه، واسمك غالي جدا على قلبه، دعوتك باسمك أنت لي. لكن مهما كنت عظيما ولك اسم عظيم بين الشعوب وبين العظماء، لكن ملكش علاقة بالرب يسوع المسيح، اسمك يتكتب في التراب. فالبعيدون عن الرب أسماءهم تكتب في التراب. الله لا يصر بذكر أسماء الأشرار، لكن يصر جدا أن يذكر أسماء المؤمنين اللي بيحبوه حتى لو كانوا فقراء. إيه رأيك؟ ما تدخل إلى هذه العلاقة الجميلة الحبية وتسمع صوت الراعي وتقرب منه وتقول له شايف غلاوتي في عينيك، هدي ظهري للعالم بكل ما فيه وادي لك حياتي، واشكرك لأنك جيت على الصليب ومت لأجلي، أنت مخلصي، أنت ربي، أنت سيدي. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

واحد من أدواره، طبعاً أدوار الكبير ده مش هتخلص، يعني لو عندنا سنتين مش هنخلص دور الكبير، لكن واحد من الأدوار المهمة لوجود الكبير، سواء مرة تانية بقول أنا ممكن المفروض أبقى الكبير بتاع حياتي،

يعني أنا بتكلم على مستوى الفرد، والمفروض الشيء الطبيعي أن كرب للأسرة بتاعتي أنا الكبير في الأسرة بتاعتي. ودايما بمزح وبقول ما حدش عارف أسرتك من الكبير، وبالمناسبة يعني الكبير ممكن تبقى المدام، يعني ما فيش، بس خلي بالك ما تبقاش الكبير عليك، لأن أنت عايزها الكبير عليك أنت حر، لكن دعوة الله أنه أن الراجل يبقى الكبير في البيت. ولو عايز تسأل في الموضوع ده بسألني بيني وبينك بس، وممكن نتكلم في الموضوع ده. فمن أهمية وجود الكبير في البيت هو تحذير من يخضعون له من عواقب وأمور ستأتي عليهم نتيجة كشف من الروح القدس له. الرسول بولس هنا بيكتب، الرسول لوقا بيكتب عن الرسول بولس وبيقول الكلمات دي: لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهار لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. يعني هذا الرجل اللي هو كان الكبير في وقت من الأوقات عايش في الأرض، بيقول هنا اسهروا ليه؟ لأنه في منتهى البساطة متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أنذر بدموع كل واحد. أنا كالكبير المفروض بتاع البيت، أو أنت الكبير بتاع البيت، والكبار اللي موجودين في الكنيسة، وأنا عارف إن إحنا بننسى مرات كتيرة الكلام، الكبار مش لازم في الكنيسة يبقى واحد، ممكن يبقى مجموعة من الإخوة والأخوات، لأن مفيش فرق في الكنيسة بين الإخوة والأخوات أبدا بالمناسبة يعني. وده مش مجاملة للأخوات، لكن الكتاب قال عننا إن إحنا جسد، والجسد فيه أعضاء مختلفة بتتكون من إخوة وأخوات. والرسول هنا بيتكلم عن إنه بيسهر، كان بيسهر لأجل الكنيسة، بيقول لهم متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أنذر بدموع كل واحد. أعتقد أن احنا تكلمنا عن الموضوع ده المرة الماضية برضو. تقريبا آخر حاجة في النقطة دي هي تشجيع الصغار وتشديد الركب المخلعة ووضعهم على الطريق الصحيح، ودي من صفات الكبير في الكتاب المقدس. بيقول الكلام ده الكتاب: ونطلب إليكم أيها الإخوة، بيكلم الإخوة. أنا الرسالة المفروض أنها مرسلة لكل الناس، لكن أعتقد أنه هو بيكلم دلوقتي مجموعة في الكنيسة، هم شايفين أو الرب حطهم كبار في الكنيسة، وعايز يوضح لهم ببساطة يعني إيه تبقى كبير في الكنيسة. ده جزء من الكلام اللي إحنا قلناه. بيقول لهم: أطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب. يعني شغلة الكبير، وزي ما اتفقنا هقول للمرة الثالثة، الكبير أنا المفروض على نفسي وعلى بيتي وعلى الكنيسة، كل واحد فينا، مش أنا ناجي، يعني أنا كشخص مفروض أن أنا كبير على حياتي وكبير في بيتي وكبير في عمل الله وفي الكنيسة. فبيقول لهم: أطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب. المفروض أن الكبير بيشوف حاجات مش كل الناس بيقدروا يشوفوها، ومتهيألي ده كلنا عارفين الحكاية دي. ولادنا لما كانوا صغيرين كان كل اللي في ذهنهم بيبقى حاجات معينة عايزينها، وعايزينها دلوقتي، وعايزينها بالطريقة دي، ولو هما ما بيشوفوش ما بعد الحاجة اللي المفروض هما شايفينها بعنيهم. والكلام ده بينطبق بالمناسبة علينا حتى كشعب في الكنيسة. مرات كتيرة احنا ما بنشوفش الأمور كلها، الصورة كلها، لأن أي صورة لما بتركز فيها ممكن تشوف جزء منها، لكن لو ما شفتش الصورة كلها مش هتقدر تفهم القصة كلها. فبيقول لهم: خلي بالكم يا جماعة يا كبار، في ناس في كل كنيسة بتسلك بلا ترتيب. يعني إيه؟ عارف ما هي بلا ترتيب دي؟ معناها هرجلة. عارف هرجلة يعني إيه؟ يعني يمشي زي ما هو عايز، يعمل زي ما هو عايز، يغيب زي ما هو عايز، يقول اللي هو عايزه، يعترض على حاجة ممكن يعترض عليها أو مفيش حاجة يعترض عليها برضو يعترض، مفيش مشاكل، المهم يعني أنا وبعد الطوفان. فبنلاقيهم

الناس دول على فكرة موجودين، ولا تنظر حولك لأن مش حد يمكن ما تلاقيش اللي جنبك بالطريقة دي، بس أنا بقولك إن دول موجودين، دول موجودين. إحنا مرات بنبقى في حياتنا الشخصية كأشخاص بنبقى بنسلك بنفسنا مع نفسنا بلا ترتيب، صح اللي أنا بقوله ده مش كده؟ يعني لما تقعد تفكر في حياتي وحياتك واللي المفروض بعمله واللي المفروض بتعمله والأمور كلها، مرات كتيرة تحس تقول هو إيه الهبل اللي أنا بعمله ده؟ إيه اللخبطة اللي أنا عايش فيها ديا؟ إيه اللي بيحصل في حياتي ده؟ ليه؟ لأن الأمور ملهاش ترتيب، إحنا مش فاهمين ترتيب الأمور الصح، بدليل إنه العدو دلوقتي بيقنعنا بحاجات ما يعني المفروض إنها يعني تبقى نمبر 5 6 7 في الاهتمامات اللي المفروض ان احنا بنتطلع ليها، وبيحطها في عينينا كانها نمبر 1. فانا عارف ان بعضكم عنده بيزنس وبعضكم عنده ارتباطات واشغال مختلفه، وده مش عيب ولا حرام، وفي كل وقت ربنا بيقود الشخص بشكل او باخر يعني بطرقه الخاصه. لكن خلي بالك لو أنا ببص مثلا للبزنس بتاعي إن ده أهم حاجة في حياتي ولازم أعمل كل المستحيل عشان البزنس بتاعي ده يوصل للمستوى اللي أنا بفكر فيه، مش المستوى المفروض يوصل له، يعني باختصار إن كان بزنس، إن كان عادة معينة، إن كان حد من الفاميلي، كل واحد فينا بيشغل نفسه بحاجة معينة وبيتخيل إن هي دي أهم حاجة في حياته، لو خد باله منها، لو عملها، لو وصل لها، لو قدر يجيب الكريستور ده ولا مش عارف يعني يجيب إيه حاجة معينة، أو يشتغل في وظيفة معينة، أو يحصل على شهادة معينة، يبقى هم خلاص حياتهم هتمشي تمام، والمشاكل اللي في الدنيا اللي فيها كلها هتنتهي. واضح طبعا ان مفيش حاجة معينة بالمنظر ده ممكن تعملها تحل لك كل مشاكلك في الدنيا، لان مشاكلك ومشاكلي في الدنيا هتفضل لغاية ما يجي الرب يسوع المسيح وياخدنا، ساعتها مش هيبقى في مشاكل. لكن لو انت كنت متخيل يعني ان انت يعني هي الحاجة دي، متهيألي أنا بكلم عن نفسي، مرات كتيرة بتتخيل لو أنا حصلت على كذا، لو حصل في حياتي كذا، لو كنت أنا يعني خدت الشهادة دي ولا خدت الوظيفة دي ولا خدت الترقية، واتفر الحاجة اللي مرات كتيرة بنركز فيها وبنتخيل أنه هو ده الترتيب الصحيح للأمور اللي احنا بنعيش فيها. وبعدين لما تكبر شوية تكتشف إن الترتيب الإلهي اللي حطه للأمور بتاعتنا اللي المفروض نفكر فيها مختلف مرات كتيرة، بيبقى تماماً عن ترتيبنا للأمور. أديكم مثال بسيط، الترتيب الإلهي للأمور اللي في حياتي اللي المفروض تبقى أول حاجة في حياتي، الكتاب بيقول مش الجري على المعايش، مش الأشغال الزينة المريحة، مش حتى صحتي وافضل اروح الجيم، ومش عيب ولازم تروح الجيم لو تقدر تروح، مع ان انا دلوقتي بوصيك بحاجه ما بعملهاش، لكن anyway اديني بقول لك بعترف بيها، يعني مش هو ده الموضوع. لكن انا ببص للامر الكتابي، الكتابي بيقول الترتيب الصحيح لحياتي وانا عايشها على الارض هي تبتدي منين؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، إن الله يملك علي ويملك على الأرض ويملك على كنيستي ويملك على بيتي ويملك على حياتي. تقول لي واللي أنت بتقوله ده هيأكل عيش يعني؟ يعني أنا لما أطلب أولا ملكوت الله وبره، طبعا لما تطلب مش الفكرة أن أنت هتقعد تصلي هات ملكوتك وبرك، لا، الفكرة أنك أنت الله هيستخدمك عمليا علشان ملكوت الله وبره ينتشر في الأرض. طب يعني تقول لي لما أنا يعني هخلي بالي بقى واعمل ملكوت الله وبره دي هتأكلني عيش، هتدفعني لقدام، الكتاب قال كده، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها، أي حاجة بعد كده هتحطها بعد ملكوت الله وبره مش هيديها لك الرب ستزاد لك، يعني هيديها لك بوفرة، هيديها لك بأباندنس زي ما بيقولوا. فهنا بيقولوا اطلب لك ايها الاخوه انذروا الذين بلا ترتيب،

عايز بس أقول لك حاجة، 99% من الذين يسيرون بينكم بلا ترتيب ما بيسمعوش الكلام. مش عايز أقول في 100%، ليه؟ لأنه يمكن ربنا يفتح على حد فيهم يعني يبقى كويس، لكن معظم يعني الغالبية العظمى من الذين يسيرون بلا ترتيب، أولا هم بيبقوا عارفين إن هم بيسيروا بلا ترتيب. ليه؟ لأن حياتهم بتتلخبط، لأن مشاكلهم بتكتر، لأنه حتى لو هو مثل قدامنا إن هو ناجح وحلو وتمام وعنده وبتاعه والقصة دي، إحنا مش بنتكلم على قدام الناس، أنا بتكلم على لما تطفي النور بالليل وتحط دماغك على السرير بتفكر في إيه؟ أنت بتراجع نفسك ولا لأ؟ ولما تراجع نفسك بإخلاص في محضر الروح القدس قدام الله هتقدر تعرف نقط الضعف اللي عندي واللي عندك. عشان كده الجماعة اللي بيسيروا بلا ترتيب دول أكتر ناس مش عايزين يسمعوا الكلام. ليه؟ لأنه عارف إنه هو بيسير بلا ترتيب. لو وجد 1% الذي يسير بلا ترتيب وكان مخلص حقيقي، وكلنا ممكن نغلط بشكل أو بآخر، وعلمته وفهمته يا أخويا العزيز أنت بتسير بلا ترتيب، لو هو الشخص فعلا يطلب ملكوت الله وبره هيسمع لك، وانت من خلال الكتاب ومن خلال خبرتك الروحية هتقدر تنصحه. لكن للأسف معظم الذين يسيرون بلا ترتيب، لأن الحياة بصراحة كده عشان نبقى يعني برضو مخلصين، الحياة مرات كتيرة بتجبرنا على أننا نسلك بلا ترتيب. ليه؟ يلا زي ما تيجي، صح؟ مرات كتيرة بنعمل كده، تجاهد عشان حاجة معينة وفي الآخر تقول لك زي ما تيجي، تيجي زي ما تيجي، يحصل زي ما يحصل. لكن علشان، ومن أصعب الحاجات بالمناسبة برضو الترتيب ده اللي احنا بنتكلم عنه، حتى ترتيب السرير بتاعكم من غير ما ترفع ايدك، كم واحد فيكم بيرتب السرير بتاعه لما يصحى من النوم؟ أظن أنا قلت لكم على الأسرار العائلية دي قبل كده من اجتماعين ثلاثة قبل كده. مرات كتيرة أماني لما تقوم لازم ترتب السرير، لازم ترتب النص بتاعها عشان احنا نصين يعني. زمان كانت لما تعمل كده اقول لها نفسي افهم انت بتعملي كده ليه، وفي حد بيخش اوضه النوم بتاعتنا؟ انا قلت لكم الحكايه دي قبل كده مش كده؟ ها، فلا، وفي حد بيخش اوضه النوم بتاعتنا؟ يعني الكمفرتر ولا اللحاف متبعكك متكسر يعني هو في حد هيجي يشوفها؟ تقول لي عشان لما نيجي بالليل ونيجي ننام تبقى كده، يبقى السرير مفروش. يعني نعمل بيه السرير المفروش ده؟ هو سرير مفروش ولا متلخبط؟ حد في الرجاله بس زي كده يكون عنده شجاعه يرفع ايده؟ طب كويس، نشكر الله. انا عشان ما اعملش مشاكل ما قلتش رجاله وستات، ها، فعشان احنا لازم ناخد القصه دي. وبعدين انا حاسس ترتيب ايه اللي انت عايزه ترتبيه للسرير؟ المخدات لازم تبقى محطوطه بشكل معين، واللي مش عارف البتاع هو في ايه؟ احنا بنصحى بنرمي الفرشه وبناخد بعدنا ونمشي. اخاف يكون ده مؤشر لسلوك بيعدي اوضه النوم، بيعدي السرير اللي مش بترتبه. ليه؟ انا معاكم في الصوره، زي انا قلت لكم من الاول قبل ما لوم حد، انا قلت لكم انا بفكر كنت بالاسلوب ده. وعلى فكره لغايه النهارده لما برتب السرير بتاعي برتبه عشان هي ما تتضايقش، عشان هي ما تزعلش، واحس ان اتس نوت فير، يعني هي عماله ترتب في النص بتاعها وانا النص بتاعي متبعكتك، ففي الاخر خلص وانا ماشي بروح شده كده عشان يعني ايه ابقى سويته. بس خلي بالك احنا بنتكلم جد في الحته اللي زي دي، في حته بلا ترتيب دي. الترتيب ده مفيد جدا لحياتي، ان يبقى كل شيء بلياقه وحسب ترتيب زي ما قال الكتاب. ده مهم جدا في حياتي، لان لو ما رتبتش اولوياتي هتبقى مصيبه، لو ما رتبتش يومي هيبقى كارثه، لو ما رتبتش نيمت كل الامور اللي احنا بنتكلم عنها، كل حاجه في حياتنا صغيره او كبيره ليها ترتيب صحيح. اما كنتش عارفه تسال الكبار او تسال whoever وتسال الروح القدس وهيقول لك القصه دي ترتبها ازاي.

الترتيب، أنا عندي عشرات الأمثلة بالمناسبة. يعني عارف مرات كتيرة لما تقعد تدور على ورقة كنت كاتب فيها حاجة يعني وتبقى محتاجها ومحتاجها ضروري، ممكن تقعد 3 ساعات تدور عليها، صح؟ وبعدين تقولي خلاص بقى زهقنا ومش عايزين ندور عليها، وفجأة تلاقيها اتصت في وشك كده وتبص لنفسك تقول يعني دورت عليك بقالي 3 ساعات مش لقيكي، يعني ودلوقتي أنا خلاص ما جيف اب زي ما بيقولوا، مش محتاجها. طلعت إمتى الورقة دي؟ شوفوا الترتيب بيوفر الوقت. مرات كتيرة بنتخيل إن الترتيب بيضيع الوقت. ليه؟ أنا لسه مفتح عيني هقعد أرتب في السرير بتاعي. صدقني الترتيب في حياتي العملية بيوفر الوقت جدا. أنا فاكر لما كنا بنمتحن امتحان الدكتوراه بتاع الأسنان، جزء كبير من اللي كانوا بيعلموه لنا خلي بالك من ترتيب الأسئلة في الامتحان، كانوا دايما يجيبوا لنا سؤال رقم 1 وسؤال رقم 2 وسؤال رقم 3، واحنا طبعا كطلبة اول ما بتمسك الامتحان المفروض هتشتغل على، انا بتكلم على امتحان عملي يعني هتمسك سنان وتشتغل في حاجات من كده، فالمفروض هتمسك رقم 1 وبعد كده هتمسك رقم 2 ورقم 3، مش كده ولا ايه؟ ده اللوجيك بتاع الترتيب بتاع الدنيا دي. بس دايما كانوا بيعلمونا حاجة، ما تبتديش برقم 1، ابتدي برقم 2. ليه نبتدي برقم 2؟ ليه؟ لان رقم 2 المفروض انه بياخد وقت اكبر من رقم 1، بس في جزء في رقم 2 احنا بنعمل بيسموها الكاست بتاع السنان وبنصب فيه جبس وبنستنى لما بينشف قبل ما نكمل الشغل. ففي الفترة دي لو ابتديت انت برقم 1، انا عارف انت مش هتقدر تتخيلها لانه هي حاجة مش بتاعتك، لو باختصار لو ابتديت برقم 1 مش هتقدر، الوقت مش هيكفيك انك انت تشتغل رقم 2 ورقم 3. فزمان لما كانوا بيقولوا لنا الترتيب الصحيح هو رقم 2 وبعدين رقم 1 وبعدين رقم 3، كان دايما في ذهني هو 1 يتعمل 1، نخلص 1 بعدين نبتدي 2 وبعدين نبتدي 3. ده ممكن يكون الترتيب في ذهني للأمور. احنا دلوقتي هنقلب على حياتنا العادية. ممكن انا اكون شايف ان الترتيب الصحيح في حياتي 1 2 3، ومحدش يقدر يقنعني انه الترتيب الصحيح انا شايفه 1 2 3، لكن يكون الروح القدس عايز يحذرني ويقول لي لو ابتديت بواحد مش هتعرف تخلص 2 زي ناجي لما كان في الامتحان بتاعه. واشكر الله انا في الاخر طبعا كنت بخضع لان هم الدكاتره الكبار اللي هم اللي عارفين القصه دي. فلو ابتديت برقم 1 مش هتقدر تخلص 2 ومش هتوصل ل3، فلازم تبتدي ب2 وبعد كده تبتدي ب1 وبعدين تبتدي ب3. باختصار مش مهم الرقم، في ترتيب للأمور في حياتنا لازم تتبعه وفقا للكلمة النبوية التي هي أثبت بالروح القدس. لو رتبت حياتي وفقا للي بيقوله الروح القدس تأكد ان كل شيء حوالين حياتي هيبقى مظبوط. ليه؟ لأن أنا مرتب حياتي على اللي فاهم كل شيء، الروح القدس اللي عارف كل شيء. فبيقولوا أطلب إليكم يا جماعة يا كبار، أنتوا بقى يا كبير يعني في الكنيسة، انذروا الذين بلا ترتيب. طب بص بقى، إحنا بننذر الذين بلا ترتيب وهم مصرين على أنه يسلكوا بلا ترتيب. شوف العقاب بتاع السلوك بلا ترتيب أنا وإنتوا بنجيبه لنفسنا، يعني ركز معايا في اللي أنا بقوله. العقاب بتاع ما أنت لا تسلك من غير ترتيب هتجيب عقاب لنفسك، دي ما فيهاش فصل، هتجيب مشاكل لنفسك، هتجيب حاجة مش مظبوطة لنفسك. محدش تاني هيبقى مسؤول عن الحكاية دي إلا أنت. ليه؟ لأن أنت وأنا ممكن أكون ماشي بلا ترتيب، وبما أني ماشي بلا ترتيب ففي consequences زي ما بيقولوا أو تداعيات أو أمور هتحصل نتيجة لعدم الترتيب بتاعي. فعشان كده بيقول انذروهم. طب لو هم ما سمعوش
يبقى خلي بالك من حاجة، تقول لي بص بقى

أنا حر في ترتيب الأمور بتاعت نفسي، وهتفيدني مش هتفيدني، أنا أهم حاجة أن أنا بمزاجي كده هرتبها وحمشيها تمام. خلي بالك لو ترتيبك للأمور ما كانش متوافق مع ترتيب الروح القدس هتدفع ثمن كبير جدا. أمين؟ موافقين؟ ليه؟ لأن الروح القدس مش هيبصلي ويقول لي الواد ده ماشي من غير ترتيب ومهمل ومش مرتب الأمور في حياته، بس معلش خطية زي ما احنا بنقول خطية، يعني إن شاء الله بكرة يكبر ويعقل. معظم الحاجات اللي حصدناها لما شعرنا بيض كانت بسبب السلوك بلا ترتيب لما كان ممكن نسلك بترتيب لما كنا شباب. حد موافق من الكبار على الكلام اللي أنا بقوله ده؟ نشكر الله، ده حتى الصغيرين موافقين كمان مش من وبعدين تيجي، أنا بتكلم عن نفسي، بعدين تيجي تقول هو ليه حصل كده؟ هو ليه أنا وصلت للحاجة دي؟ عارف، لأن في منتهى البساطة أنت تسلك بلا ترتيب، فلما تسلك بلا ترتيب يبقى في النهاية في عواقب للسلوك بلا ترتيب. طب في الكنيسة هنعمل ايه؟ خلي بالك الكتاب هنا بيقول ايه، كلمة انذروا مش حذروا، انذروا. عارف الانذار؟ عارف لما تعمل تاخد المفروض تاخد تيكت وبعد كده الأوفيسر يشفق عليك ولا يعني اهو لأي سبب يقول لك مش هحسبها لك تيكت، حدها لك وورنينج، انذار، تحذير. حد فيكم حصل معاه الحكاية دي؟ أنا حصلت معايا أكتر من مرة. أحكي لكم واحدة من الحاجات اللي دي برا الخدمة. زمان كنت طالع من الدي ام في، أنا وأماني وتيمي وأندي، طالع من الدي ام في، يعني المفروض أن أنت في المكان اللي لازم تمشي فيه على طراطيف صوابعك مش والبوليس طالع ورايا وأنا شايف عربية البوليس موجودة ورايا، وعلى مدخل الدي ام في في اشاره حمراء، والاشاره حمراء والناس بتعدي الاشاره الحمراء. طبعا انت عارف الاسيس عمل ايه، من غير ما افكر، من غير ما افكر لقيت نفسي بعدي الاشاره الحمراء، وقلمت لمست ايد واحد من الناس اللي بيعدوا الاشاره، وكانت وجع طينه بطين. طبعا انا اول ما حصل كده بصيت ورايا لتر اللي قدام الله، لقيت الأوفيسر بتاع البوليس عامل كده، يعني هو مش مصدق انه البوليس ورايا والاشاره حمراء. انا ما اعرفش حصل كده ازاي، وصدقوني دي مش طبيعتي، بس انا بحكي لكم على اللي حصل يعني لانه ليه تطبيق عملي هنا. لقيت الرجل البوليس ماسك حاطط ايديه على الدركسيون وباصص كده، متهيئ اللي بيقول هو البني آدم ده، يعني ده مين ده بالظبط اللي هو شايفني ماشي وراه وبيكسر إشارة حمراء وبيخش كمان في العبور في الناس اللي بتعبر المكان. بس عايز أطمنكم كمية المخالفات اللي أنا عملتها في اليوم ده، كان ممكن مثلا تدفعني $2000 وكان ممكن تتحط 3-4 نقط في الريكورد بتاعي، وما اعرفش كانوا خدوني السجن ولا لا. يعني الراجل جه طبعا عبيت ما وصلني الاوفيسر، انا كنت طلعت الدرايفرز لايسنس بتاعتي، هقول له ايه؟ هقول له ما عدتش اشاره حمراء؟ هقول له ما خبطتش في الراجل العجوز اللي يعني انا ما لمستوش، بس يعني اولموس خبطت فيه؟ ما فيش كلام تتقال. فهو قبل ما يوصلني كنت انا مطلع البتاع دي وعطيتها له كده. فالراجل مسك البتاع كده وبعدين قال لي did you see الإشارة الحمراء؟ قلت له yes here. ما احنا هنتناقش فيه، ما فيش يعني حاجة نتناقش فيها. قال لي عارف؟ قلت له قال لي انت حظك حلو النهاردة. فقلت له لي قال لي جاني دلوقتي استدعى I have to leave right now، راح عطينا البتاع وقال لي take care، خلي بالك المرة الجاية خلي بالك من الموضوع ده. خلي بالكم انا دلوقتي مش يعني احنا التركيز مش على البتاع ده، ان شاء الله ما حدش يستخدمها ضدي في الانترنت ولا حاجه، لكن اللي انا عايز اقوله لكم ان احنا محتاجين حد ينذرنا لما بنسلك بلا ترتيب.
خلي بالك أنا مش بقول إن في واحد هيعمل كده غصب عنك، لا.

بتكلم دلوقتي عن احتياجي واحتياجك ان يبقى في حد كبير ينذرني. ليه؟ لان مرات ببقى عارف ان اللي انا بعمله غلط، ومرات ببقاش عارف ان اللي انا بعمله غلط، لكن بما ان محدش بينذرني فهي مشيه وخلاص. فعشان كده الرسول هنا بيقول للكبار في الكنيسة انذروا الذين بلا ترتيب. طب واحد بقى انذرته وما جابش نتيجة معاه، يعني انذرته وحذرته وقلت له خلي بالك ان اللي انت فيه دون هيعمل مشكلة في الكنيسة مثلا، ما جابش نتيجة معاه، تعمل فيه ايه بقى؟ بالمناسبة ما تقدرش تسيب حد زي كده. ليه؟ لانك ككبير المفروض انك انت بتبقى over this، يعني هذا الشخص او الانسان او الانسانة، بحيث ان هو يستوب التصرفات دي. لو الآية وقفت عند هنا نطلب إليكم أيها الإخوة انذروا الذين بلا ترتيب كانت تبقى كويسة برضه. لكن خلي بالكم الآية دي عبارة عن باكيج لازم كله يمشي مع بعضه. يعني إيه؟ انذروا الذين بلا ترتيب، لكن في الوقت نفسه شجعوا إيه؟ شجعوا صغار النفوس. وده بيقول إنه لازم يكون عندي تمييز بين الذين يسلكون بلا ترتيب والصغار النفوس اللي موجودين. صغار النفوس دي محتاجة لها اجتماع كامل نقدر نتكلم عنه. بس في ناس دايما موجودة في الكنيسة حاسة ان عندها صغر نفس، وصغر نفس ده على فكرة مرض سايكولوجي، يعني مرض نفسي محتاج يتعالج. وطبعا احنا عشان مش بناخد محاضرة طبية، فاحنا بالمناسبة يعني عايز اقولك مفيش حد فينا في وقت من الاوقات ما كانش حاسس بصغر نفس في وضع او في اخر. صح اللي انا بقوله؟ صح اللي انا بقوله؟ حتى انت قسيس، حتى انت صاحب الشهادات، يا مش عارف مين، مفيش حد فينا ما بيحسش بصغر النفس في وقت من الاوقات، ما بيحسش بصغر النفس في وقت من الاوقات. لكن المشكلة مش ان انا يكون عندي صغر نفس، المشكلة ان انا استمر في صغر النفس وما عالجش الحكاية دي. تقول لي بس بقى سيس انت بتقول ان احنا مش محاضرة طبية، انا عندي صغر نفس، يعني اخلص ازاي من صغر النفس؟ خلي بالك انك لو مسكت حد عنده صغر نفس وفضلت تقول له ان عندك صغر نفس، اصل انت عندك صغر نفس، اصل انا عارف ان عندك صغر نفس، انت ما بتعالجوش، انت بتدمره. انت معايا؟ طب ونعالج الناس بتوع صغر النفس دول ازاي؟ لو انا عرفت ان تمني هو يساوي دم المسيح، ده اول خطوه تعالجني. دلوقتي انا بتكلم روحيا مش بتكلم نفسيا، لان نفسيا ليها علاجات مختلفه، لكن انا بتكلم روحيا. لو انا عرفت انا مين في المسيح مستحيل يبقى عندي صغر نفس. أمين؟ وأنا في الكنيسة وأنا بتعامل مع الناس وأنا بتعامل مع الخدام وأنا بتعامل مع، يعني إحنا بنجتمع، ودايما بقول لكم أنا الأمثلة دي، أنا و30 خادم تقريبا مرة في الشهر، كل أول تلات الساعة 8 الصبح، كل أول تلات في الشهر بنجتمع مع بعض، يعني خدام سينيور باسترز. بس معظم الكلام اللي بيتكلموا فيه انت كنيستك فيها كم واحد وانا كنيستي فيها كم واحد، بغض النظر بقى، يعني مش عايزين ندق في الموضوع ده. ولا هم بيقولوا كده ليه؟ عشان العطاء، عشان النفوذ، علشان مش عارف مين. بس المهم يعني السؤال ده بيعمل صغر نفس عند بعض الخدام. ليه؟ لأنه عمال يهري نفسه وعمال يشتغل وعمال يخدم، وفي الآخر خالص عنده 10 نفر في الكنيسة، عنده 20 نفر في الكنيسة بالكتير، فدايما بيقارن نفسه بالآخرين، دايما هو كأسيس بيقارن نفسه بالأسوس الآخرين. معرفش بقى هو بينه وبين ربه يعني بيفكر ازاي في الأمور، إن كان بيفكر يصلح أمور ولا ما يصلحش أمور، يعني ليها قصص كتيرة. لكن أنا بتكلم عن حتى الأسوس اللي بيقفوا على المنام

مرات بسبب عدد الناس اللي بيسمعوهم بيبقى عندهم صغر نفس. ليه؟ لأنه شايف، سامحوني في التعبير، ممكن يكون خادم أهبل ما عندوش أصلا خلفية في حاجة، بيقول أي كلام في أي كلام، ومرات بيقولوا كلام حتى ضد المكتوب، وتلاقي ماشي وراه 60,000 واحد من الفولورز بتوعه، والمسكين اللي مسلم أمره لله والمليان بالروح القدس واللي بيخدم من كل قلبه، اللي موجود في قرية مثلا ولا موجود في كنيسة صغيرة، الرجل هيتجنن. ليه؟ لأنه الناس اللي موجودين قدامه ما يطلعوش واحد على 1,000 من الكبير دون، مش الكبير اللي احنا بنتكلم عنه، من اللي هو الشخص التاني. سيبك من الكنائس، سيبك من الأسس، أنا بكلم عليك أنت وبكلم علي أنا. صدقوني مرات حتى السكن بتاعنا اللي احنا ساكنين فيه بيعمل لنا صغر نفس. ليه؟ لأن الأسيس عنده بيت كبير، وعنده على رأي واحد زمان كان بينتقدني وبيلومني على الفيسبوك، بيقول لك ده عنده مسبح كبير وبيأكل كل يوم لحمة وفراغ وسمك. معرفش هو عارف منين إن أنا بأكل كل يوم لحمة وفراغ وسمك، بس anyway غالبا أنا عزمته أكتر من مرة فحطت لي على الفيسبوك بيقول لك. مرات كتيرة إحنا من غير ما نشعر بنقارن نفسنا بالآخرين، مش بس في الكنيسة، حتى في حياتنا العادية. وبعدين المقارنة، لما المقارنة لها أوجه كتيرة، هي كل حاجة من اللي بنقولها دي عايزة اجتماع لوحديها. المقارنة لها أوجه كبيرة خالص. مرات كتيرة بنوصل إن في الآخر خالص اشمعنى أنا؟ ليه أنا ما وصلتش زي الشخص ده؟ ليه أنا ما عنديش زي الشخص ده؟ وبتكون النتيجة إن في وجود، لو في 2-3 من الأشخاص دول اللي هم يعني اللي ربنا كرمهم بشكل أو بآخر، وجودي أنا في وسطيهم يحسسني بصغر نفسي. ليه؟ لأن أنا ما عنديش اللي هم اللي عندهم، أنا ما عنديش الشهايد اللي عندهم، أنا ما عنديش الخبرة اللي عندهم، وتفر الحاجة اللي احنا بنتكلم فيه. لكن عايز أقول لك حاجة، لما تعرف إن قيمتي وقيمتك هي في المسيح فقط، وقيمتنا في المسيح متساوية، سواء كنت بيل جيت، سواء كنت ناجي يوسف، سواء كنت أقل واحد ما مش لاقي يأكل، قيمتي وقيمتك في المسيح ثابتة، وهذه القيمة تساوي دم المسيح نفسه. لو أنا فاهم الحقيقة دي مش هبص للي قدامي ويحصل لي صغر نفسي. ومش حد بقول لكم في فرق بين الوعظ على المنبر والحياة الطبيعية العادية اللي احنا بنعيشها، صح؟ مش كده برضو؟ ها؟ أشكر الله، أنا بحاول من على المنبر وغير المنبر بقول تخلصني من ربنا زي ما بيقول. بس أخ ناجي، الكلام اللي انت بتقوله ده يبدو أنه هو من عالم تاني. ليه؟ لأن احنا عايشين في وسط العالم ده. لأن أول حاجة حد بيسألني على الكنيسة بتاعتي عددها كام؟ طب العطا بتاعها كام؟ طب الأنشطة بتاعتها بتبقى قد إيه؟ واللي في بيتنا بيسألوني أنت ساكن في أبارتمنت ولا ساكن في بيت؟ كان عندي واحد من ولادي المتنصرين قريب، فبيحكي لي القصة دي، بيقول لي دعونا في كنيسة أمريكية، كنيسة يعني هي أمريكية بس كنيسة عربية في مكان أمريكاني يعني. فدعوهم علشان يوعظوا هو ومراته، لأن هم متنصرين وعندهم اختبار، أنتوا عارفينهم كويس قوي يعني. فبيقول لي دخلنا الباب الكنيسة، أول واحدة على الباب سلمت على مراتي، المفروض تقول لها إيه؟ المفروض تقول لها أهلا وسهلا بيكم، ربنا بارككم، شرفتونا، أي حاجة من اللي بيقولوها الناس يعني اللي عندها دماغ يعني. بيقول لي سلمت على مراتي وما شفتهاش قبل كده، قالت لها أنتوا ساكنين في أبارتمنت ولا ساكنين في بيت؟ حد يصدق اللي أنا بقوله ده؟ حد يصدق اللي أنا بقوله ده؟ يعني في ناس بتفكر بالطريقة دي. لو دول مثلا سي إن هم تعبانين مش لاقيين، وتسأل السؤال ده، أنت ساكن في أبارتمنت ولا ساكن في بيت؟ على فكرة من أحلى الأيام اللي أنا عشتها في حياتي، وأنا عارف إن مراتي ما بتوافقش على كده، من أحلى الأيام اللي أنا عشتها في حياتي وكنا مستمتعين بها، الأيام اللي كنا ساكنين فيها في أبارتمنت، وبرضه في البيت نشكر الله مستمتعين. بس أنا بقول لكم يعني، أنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده، رحنا نزور واحد دكتور، أنا وأندي
وكان عندي صغير كان بتاع 7 سنين.

سنين ثمان سنين. احنا كنا ساكنين في ابارتمنت ورحنا نزور صاحبنا ده، وصاحبنا ده قريب مننا كان جدا يعني. وبعدين انا طبعا قاعد معاه ومع مراته واماني في الصاله، وابنهم خد اندي معاه في الاوضه بتاعته بتاعت الولد، والاوضه بتاعت الولد يعني تطلع قد الابارتمنت بتاعنا مره ونص يعني كان باختصار. وبعدين طبعا فيها كل اللعب الاخر كلام والتلفزيون اللي مش عارف شكله ايه، والسرير مش عارف بيلف لوحده، حاجات كده حاجات عجيبه يعني. واندي المسكين يعني ساكن في ابارتمنت. فبعد ما نزلنا قال لي بابا، قلت له نعم، قال لي مش انت قسيس زي انكل فلان ده؟ قلت له اه. قال لي بابا مش انت دكتور زي انكل فلان ده؟ قلت له اه. قال لي بابا انت شفت الاوضه بتاعت ابنه؟ اشمعنى ابن عنده الاوضه دي وانا ما عنديش؟ معرفش ولادك حطوك في الموقف المنيل ده قبل كده ولا لا، لكن مرات كتيره بيحطونا في الموقف اللي زي. هتقول له ايه بقى الحكايه دي؟ بصراحه لو انا ما عطانيش الروح القدس اجابه على طول للموضوع ده، متهيالي كان جاني صغر نفسه وحسيت ان فيه لا انا في حاجه غلط. ليه؟ لان انا ما انا قسيس زيه ودكتور زيه واكبر منه في السن وبشتغل مش عارف ايه، فيعني اشمعنى انا اللي في الوضع ده؟ لكن خلي بالكم يا اخوه اخوات، الكتاب هنا بيقول ان الكبار بيعملوا ايه؟ الكبار بينذروا الذين بلا ترتيب، وفي الوقت نفسه بيعملوا ايه؟ مش بيحطوا صغار النفوس وضعاف النفوس داون ويفضل ندوس عليهم، لا ده احنا بنعمل ايه؟ بنشجع صغار النفوس. ليه؟ علشان يفهموا ان مش المفروض كمؤمن مغسول بدم الرب يسوع المسيح تبقى من صغار النفوس، تبقى من الناس اللي عندهم عقدة بشكل او باخر. طب بص اخ ناجي بقى، يعني دلوقتي صغار النفوس دول احنا بنحاول نشجعهم، طب والضعفاء بقى دول اللي هم صغار نفوس ومش عايزين يتصلحوا، او اللي هم يعني الضعفاء ما عندناش وقت نجيبها كلها، يعني نعمل فيهم ايه؟ اسندوا الضعفاء. انا ما اعتقدش ان اسندوا الضعفاء معناها انك تيجي تمشي جنبه كده وتخبط عليه وتحط كتفك في كتفه وتقول له انا بسندك اهو يا ضعيف، يعني عشان ما تميلش مننا. لا، اسندوا الضعفاء معناها انك بتعرف ان الاخوه دول او الاخوات عندهم ضعفات معينه، وانت بتحاول تكمل النقص اللي عندهم عشان تقدر تسندهم علشان يطلعوا من حاله الضعف اللي موجودين فيها. ده شغل الكبير من غير ما ترفع ايدك. حد فينا بيفكر بالطريقة دي؟ حد فينا عنده القلب ده بحيث انه يقدر يقولك يا عم ناجي احنا ناقصين ضعفاء، نقد ضعفاء وصغار نفوس وعايشين بلا ترتيب، واحنا يعني انت جبت لنا كل البلاوي النهاردة، ناس عايشة من غير ترتيب وناس صغار نفوس وناس ضعفاء، احنا مالنا ومال القصة دي؟ يعني انا مالي ومال القصة دي؟ هو انا عندي وقت؟ هو انا عندي تفكير؟ هو انا عندي قدرة ان انا اعمل كده؟ يا اخوة اخوات، لو كنا اعضاء في جسد المسيح اللي موجود في المكان اللي احنا بنتكلم فيه ده، دي شغلتنا. لو كبير يبقى شغلتك انك تنذر الذين بلا ترتيب وتشجع صغار النفوس وتسند الضعفاء. وسندة الضعفاء بالمناسبة ممكن تبقى بابتسامة، انتوا معايا مش كده؟ ها؟ ممكن تبقى بابتسامة. واضح طبعا انا لو جيت دخلت الكنيسة لقيتك مكشر في خلقتي من غير ما اعرف انت مكشر ليه ولا حاجة، متهيالي مش هبقى يعني سو اكسايتد وانا بخدم، على قد ما انا حتى ماشي جنبك عملت لي كده، حتى لو عملتها من شفايفك يعني مش مشكلة. اسناد الضعفاء، احنا مش بنتكلم عن اقراضهم فلوس، ولو انه لو محتاجين بالمنظر ده يبقى برضو من واجبنا ان احنا نعمل كده،
لكن إسناد الضعفاء دول

ان انا احط نفسي جنبه، ابقى الدعامه بتاعته اللي هيتسند عليها. امين. واضح اللي انا عايز اقوله؟ احنا محتاجين نشوف ان دول الناس دول موجودين في وسطنا، الناس دول موجودين في كنيستنا. طبعا انت لو كلمت اي كنيسه يقول لك لا نشكر الله احنا عددهم قليلين الناس دول يعني، فعشان كده احنا مش واخدين قبلنا. لا لا لا، على فكره اي واحد

ومحتاج واحد يمكن مش باين عليه ان هو قوي علشان يسنده، علشان يقف في كتفه. امين. ومرات كتيرة مش لازم يعني يبقى ضعفاء ضعفاء، بيجيني مثلا تكست مسج من اي حد من منكم يقول انا بصلي لك، هو ما قالش غير كده، انا بصلي لك. يمكن في الوقت ده اللي قال لي انا بصلي لك فيه انا كنت زهقان وقرفان من نفسي، وحاسس ان انا فيري داون وضعيف، ومش حاسس ان انا قادر اقف على رجلي. او يجي واحد من الاخوه مثلا يقول لك على فكره يا سيس انت شكلك بتقول انك تعبت، لكن انت لسه ربنا بيقول لك انت لسه ما ابتديتش خدمتك، ده في خدمتك فيه كذا وكذا وكذا. واحد تاني يقول لك على فكره يا سيس انا كنت بصلي لك النهارده والرب ارشدني وقال لي صلي عشان ناجي، لانه مثلا عليه حرب روحيه، وات ايفر الحاجه اللي انت بتبعت. تقول لي ايه ده، هو انت بتضعف؟ انا ما بتكلمش على ان اضعف، يعني الضعف ده انواع، بس انا بتكلم عن انت كأسيس ممكن تضعف. بتهيالي مش كده ولا ايه؟ ها، ولو حد قال لك غير كده يبقى كذاب. ليه؟ لان كلنا في الموازين لفوق، لان كلنا بنتعرض لنفس العدو، لان كلنا بنتعرض لنفس الاحتياجات، لان احنا محتاجين حد يسندنا. عشان كده الكتاب هنا بيقول يعملوا ايه، اسندوا الضعفاء، دور على الضعفاء. بس خلي بالك يعني عشان نبقى بنقول الصورة كلها كاملة، ما تجيش بعد الاجتماع تقعد تبحلق في الإخوة كده وبعدين تقول ده ضعيف ولا مش ضعيف، هو ده الضعيف اللي أنا لازم أسنده ولا هي دي التعبانة اللي لازم أقف جنبها. الضعفاء دول يقولك عليهم الروح القدس. ليه؟ لأن بعض اللي بيبانوا سواء كان على المنبر ولا تحت المنبر، بعض اللي بيبانوا في منتهى القوة وهم على المنبر ممكن تمر بيهم لحظات يبقوا في منتهى الضعف. فده مش محتاج بقى فيجرز، فلان ده مش ممكن يبقى من الضعفاء، لا فلان ده هو اللي مفروض ياخد باله من الناس التانين. لو أنا خضعت للروح القدس وسمعت الروح القدس بيقول لي إيه وحطيت جوايا إن أنا عايز أسند إخوات الضعفاء، الروح القدس هيقول لي ازاي اسند اخوات الضعفاء. امين. انا هخلص عند الحته دي، وقلت لكم الحكايه دي قبل كده، يمكن قلتها الاجتماع اللي فات او اللي قبليه، لما كان ديفيد هوفمان القسيس الامريكاني اللي معانا تعبان. ده انا مش بقول اسرار عنه، يعني هو كان عنده كانسر في بقه وكده، والكانسر بتاعه المفروض ان هو فيري اجريسيف، ويعني كانت هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة له. وفي ليلة من الليالي، أنا طبعا كنت بصلي له ليل ونهار يعني، وفي ليلة من الليالي الساعة 3 بالليل لقيت الروح القدس بيقول لي ابعت له تكست مسج وقول له أنك بتصلي له. فأنا أول حاجة جت في ذهني الساعة 3 بالليل والراجل نايم، لو أنا بعت له تكست مسج هتقول له ترن في التليفون بتاعه هيصحى، والراجل مش ناقص يعني، ده رايح يعمل عملية كبيرة ويعني مش معقولة يعني ساعة 3 بالليل. بس to make the long story short، حسيت من جوايا لا ابعت له دلوقتي الرسالة دي، فبعتها له قلت له أنا بصلي لك وأنا بعت لك الرسالة دي دلوقتي عشان بكرة الصبح لما تصحى تبقى أول حاجة شفتها، والرب بيقول لك كذا، ويعني الرب عطاني الرسالة لي أوصلها له. انا بعتها له بعد ثانيه لقيته بعت لي مسج بيقول لي انا صاحي. وبعد كده لما تقابلنا فبيقول لي انت عارف الوقت اللي انت بعت فيه التكست مسج دي؟ فبقول له لا. قال لي انا كنت almost منتهي، مش قادر حتى افكر. قال لي وانا نايم على السرير فجي العدو قال لي المرض اللي عندك ده هيموتك قبل ما بنتك تتجوز، وبعد ما تموت مراتك هتتجوز واحد تاني، ولما بنتك تتجوز جوز مراتك هو اللي هيمسك بنتك عشان يدخلها للعريس. شفتوا العدو؟ شفت العدو ازاي يعني بيفكر ازاي وبيقول للمؤمنين ايه؟ قال لي لدرجة ان انا حسيت ان السرير تحتي ولع، انا مش قادر انام. فقال لي طلعت الصالة رميت نفسي على الكاوتش من كتر التفكير اللي في دماغي،

بعدين لقيتك انت بتتصل بتقول لي انا بصلي لك، والتكست مسج اللي انت بعته لي. حتى حصل في حياته حاجات زي كده، متهيألي معظمنا مش كده، فيش الا واحد اتنين نشكر الله اللي بيهزوا دماغهم. مرات كتيره انا فاكر مره، وهختم لكم بالقصه دي، فاكر مره لما كانت اماني في مصر واندي في مصر وانا قاعد لوحدي هنا، وجت في ليله والورق اتاخر والدنيا كانت متنيله، يعني زي ما بيقولوا يعني لونها ازرق يعني. فالمهم يعني بالليل كده الساعه يمكن واحده بالليل، فتحت عيني قلت له يا رب ما فيش قوه اصلي، انا عارف انك موجود وعارف انك بتسمعني وعارف انك انت تسمعني، لكن انا تعبان، انا فعلا وصلت لحاله من الضعف اني لترالي مش قادر افتح شفايفي علشان اصلي لك. وطلبت طلب عجيب جدا من الرب، قلت له بص اختار واحد من المؤمنين وقول له صلي الناجي، خلي واحد من المؤمنين يصلي لي. المهم بعد 5 دقايق نمت وصحيت. تاني يوم الصبح بيتصل واحد من المؤمنين بالناس اللي انا كنت نايم عندهم، فبيقول لهم ايه المشكله مع ناجي؟ ناجي عنده مشكله. فبيقولوا لا ناجي كان سهران معانا وكنا مبسوطين وفرحانين وراح نام وعادي يعني، وبعد كده مشي الصبح فما عندوش حاجه. قال لهم لا لا لا لا، ناجي الرب صحاني الساعة 4 الصبح، لأن هو كان في ولاية تاني والساعة 1 عندنا 4 عندهم الصبح. قال لهم ناجي الرب صحاني الساعة 4 الصبح وقال لي صلي عشان ناجي علشان عنده مشكلة، وأنا محتاجك تصلي علشان ناجي. اللي أنا بقوله ده ألف ليلة وليلة، زي ما بيقولوا مجرد اختبارات على المنبر، مجرد لتشجيع الناس. خلي بالك لما تبقى حاطط في دماغك وانا حاطط في دماغي تشجيع الضعفاء، الروح القدس هيرشدك لمين تقول له ايه او تشجعه ازاي او تبعت له ايه او تقف جنبه ازاي. هو الروح القدس اللي هيرشدك للشخص وهيرشدك لطريقه علاجك ووقوفك جنب هذا الشخص. امين. حد موافق على اللي انا بقوله ده؟ اخر حاجه اقولها لك، تقول لي بس اخ ناجي بقول لك يبقى كلنا ضعفاء وكلنا تعبانين وكلنا في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي قرفانين، متهيألي مش كلنا مش كده ولا ايه؟ يعني مش لازم نكون كلنا يعني، لكن الغالبية العظمى اخ ناجي ما بينطبقش عليها الكلام اللي انت بتقوله ده، لان الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي دنيا يعني متعبة، وكلنا كل واحد عنده الهم بتاعه. الوصية الكتابية اللي احنا قريناها اكتر من مرة النهاردة بتقول انذروا الذين بلا ترتيب، واعملوا ايه؟ شجعوا صغار النفوس. الوصية كلها زي ما قلنا حتة واحدة بس. فعشان كده انا عايز اقول للرب انت عايز تستخدمني مع مين؟ تقدر تدرب نفسك على الموضوع ده؟ خلي بالك لازم تسمع من الرب. آخر مرة أقولها لك ليه؟ لأن مرات كتيرة بتتخيل أن الرب قال لك هو ده الضعيف، وتروح تقول له على فكرة يا أخونا الرب قال لي أن أنت ضعيف وأنا هصلي لك. على فكرة اللي بيصلي عشان الضعفاء واللي بيقف جنب الضعفاء ما بيروحش للضعيف يقول له أنت ضعيف، بيروح للضعيف يقول له أنت بطل في الرب. أمين؟ واضح اللي أنا عايز أقوله؟ يعني اللي يجي يقول لك أنت ضعيف ولا أنت صغير النفس، تعرف أنه ما بيكلمش بالروح القدس، لأن الروح القدس ما بيجيش علشان يحطنا داون زي ما بيقولوا أو يقلل منا. لكن الروح القدس لما بيجي يشاور على حاجة في حياتي بيبقى عايز يصلحها، وبيبقى أوريدي عنده التصليح بتاعها، وخلى حد يجي يشاركني بيها علشان الروح القدس يهمه أنه يصلحني ويهمه أن احنا، وده جزء من العمل بتاع الكبيرة. طالما أنت كبير في الكنيسة دي ولا أنت كبير؟ متردش عليا. انت حاسس انك كبير في الكنيسة؟ حاسس ان الرب حطك في الكنيسة ككبير؟ حاسس ان الرب عايز يستخدمك في الكنيسة ككبير؟ اتمنى ان يكون فيه عدد كبير، انا متأكد ان فيه دلوقتي من اللي موجودين قدامي، بس اتمنى ان عدد كبير يبقوا بيلعبوا فعلا او بيمارسوا، بلاش يلعبوا دي عشان ما تفهمش غلط، بيمارسوا دور الكبير في الكنيسة من تشديد الصغار النفوس ومن علاج الناس
ومن اللي الرب عايز يعمله في وسطينا. تعالوا نحن رؤوسنا في الصلاة وقول يا رب أشكرك لأنك لو أنا من صغار النفوس أنت ما نسيتنيش، حتى لو أنا من الذين يسلكون بلا ترتيب أنت برضو ما نسيتنيش، وصيت عليا. لو أنا من الضعفاء يا رب أشكرك لأن أنت بتفكر فيا ووصيت عليا مهما كانت حالتي. أنت وصيت شعبك وكنيستك والقادة اللي فيها إن هم ينتبهوا ليا بالروح القدس وإن يعالجوني بالروح القدس. أشكرك لأجل الروح القدس اللي بيكلمنا عن بعض وبيرشدنا البعض وبيطلب مننا إن احنا نعالج بعضنا البعض. أنا عارف يا روح الله إن عندك الطرق الخاصة بتاعتك اللي تقدر تعالج بيها أي حد لوحدك منك ليه، لكن أشكرك لأنك بتأتمنك أكبر في الكنيسة على هذا الأمر إن احنا نعالج الآخرين، إن احنا ننذر الذين بلا ترتيب، وإن احنا نشجع صغار النفوس، وإن احنا نسند الضعفاء. أشكرك لأجل استخدام كل واحد فينا. لو الرب كلمك في أي حاجة من اللي أنا قلته ده أو أنت حاسس أنك واحد من أي نوعية من النوعيات دي، أو ممكن ما تكونش واحد من النوعيات دي لكن اللي الرب عايز يستخدمك مع النوعيات دي، أنا عايزك تقف قدام الرب دلوقتي مش قدامي، عايزك تقف قدام الرب وقدام الروح القدس وتشكر الروح القدس إنه عارفني وعارفك وعارف دواخلي ودواخلك وعنده الحل لكل أمر في حياتي. وعايزك تقول له يا رب من فضلك أنت وحدك اللي تقدر تعالجني، وأنت اللي تقدر تبعت لي اللي أنت شايف إنه الكبير اللي يقدر يعالجني ويقدر ياخد بإيدي يقدر يشجعني.

0: انا عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أعزائي المشاهدين وأحبائي في كل مكان في العالم، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحية حياة. يسعدني أن يكون ضيف مشرفنا النهاردة، ضيف دائم للبرنامج، جناب الدكتور القس بطرس فلتاوس. خلينا نرحب بيه. أهلاً حضرة السيسي.
1: أهلاً بك أخ جوزيف، وأهلاً بالأحباء المشاهدين.
0: موضوع حلقة النهاردة أحبائي هو عصمة يسوع من الخطية. جناب القسيس بطرس، ما معنى العصمة من الخطية؟
1: خليني أقول لك الأول قبل المعنى، أقول لك حاجة، أن الإيمان المسيحي جزء لا يتجزأ من عصمة الرب يسوع. يعني لما تيجي تتكلم عن الإيمان المسيحي يبقى أربطه على طول بإيه؟ بعصمة الرب يسوع من الخطية. لأن من المستحيل أن ننكر حاجة تبني الإيمان المسيحي. أنا نهدم بنيان المسيح كاملة من ينكر حقيقة عصمة الرب يسوع.
0: نعم.
1: عشان كده لما أجي أتكلم عن معنى العصمة، معنى العصمة من الخطية نقول العكس، طبيعة الخطية. أنا طبيعتي إنسان خاطئ، لكن الرب يسوع خالي من هذا الأمر.
0: نعم.
1: يعني بمعنى أن الطبيعة الخاطئة دايما طبيعة تفتقر إلى الاتساق وتعادي مشيئة الله، وحاشا للرب أن يكون إيه هذا. عشان كده أنا كإنسان ممكن أحيد عن الوصايا، لأن فيها طبيعة فاسدة.
0: نعم.
1: وطبيعة مليئة بالخطية.
0: أي.
1: لكن النمط الصحيح للحياة اللي جوايا هو اللي بيحدد مساري. اللي جوايا يعني. الخطية أخ جوزيف مش شيء خارجي إحنا بنعمله. الناس فاهمة كده؟ لا. الخطية حاجة كمان جوايا اللي هي بتقودني لفعل الشيء. ده الخطية، تفكير. ميول داخلية.
0: نعم.
1: أفكار غريبة.
0: أي.
1: دي كلها بتقودني، حتى لو سألت أي واحد بيقتل ولا بيسرق بيكون مخطط مع سبق الإصرار والترصد مثلا.
0: أيوة. أيوة.
1: يكون مخطط ليه
0: طبعا.
1: فنفهم الحق الكتابي في هذا الموضوع.

0: موضوع عن الطبيعة القاطعة على ضوء التفسير. في حاجة اسمها التنزيه عن الخطيئة، خدت بالك؟ هو اللي بتقودني إلى كل ما هو صالح، ده الإنسان الطبيعي. لكن لما يبقى في شيء قدامك أصلا ما فيش حاجة فيه مرتبطة بالخطية، يبقى نقدر نقول ده معصوم من الخطأ.
1: يعني في فرق بين المنزه عن الخطيه
0: أيوة.
1: والمعصوم عن الخطيه.
0: بالظبط.
1: المنزه ده بيعمل اي شيء صالح،
0: بيسوق نفسه، يعني بيقود الروح القدس العمل كل ما هو ايه
1: صالح،
0: عمل صالح.
1: لكن المعصوم،
0: المعصوم لا، ده حاجه تانية خالص،
1: لا يخطئ.
0: لا يخطئ،
1: نعم
0: ده صح.
1: طب خلينا نقرا كده من عبرانيين ابونا بعد اذنك، نقرا من
0: اتفضل.
1: عبرانيين اصحاح 4 وعدد 15.
0: ايوه،
1: بتقول كلمة الله أحبائي، عبرانيين إصحاح 4 وعدد 15: ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية.
0: نعم.
1: في كمان جزء مرتبط بالموضوع ده في بطرس الأولى إصحاح 2 وعدد 21 و22. يا ابونا بيقول ايه؟ لانكم لهذا دعيتم، فان المسيح ايضا تالم لاجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطيه ولا وجد في فمه مكر، الذي اذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بالعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم، لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رحمتم، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. أمين. طيب يا ابونا، إيه هي الشهادات اللي تؤكد عصمة الرب يسوع؟
0: في شهادة الرب يسوع عن نفسه المنزه عن الخطأ.
1: أيوة.
0: الرب يسوع كان عنده حساسية خاصة تجاه هذا الأمر.
1: نعم.
0: لازم يستشف إن هو مختلف عن الآخرين في هذا الموضوع بالذات.
1: أيوة.
0: استشعاره بأن الخطيئة فيما يتعلق بكيانه هو لم يكن أقل قوة، يعني بمعنى أن هو هذا الأمر لازم يعلن للجميع الموضوع ده منفصل عنه تماما.
1: نعم.
0: موضوع الخطيئة، استشعاره بالخطيئة فيما بعد يتعلق بالكيان بتاعه، زي ما قلت لك البشر يعترفون من جواهم أنهم عندهم أخطاء، أما هو
1: بلا خطيه،
0: بلا خطيه، اذا ما عندوش المنطق الحته دي موجوده اهو. هو شهد عن نفسه، ولما وقف كده قدام الناس اللي جابوا له المراه
1: الممسوكه بذات
0: الفعل، وقال كده: من منكم يبكتني على خطيه؟ ان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ اعلان واضح شهاده الرب عن نفسه.
1: ايوه،
0: ان هو بلا ايه؟ خطيه. ونفس الكلام، الرب شهد عن كامل عصمته من الخطية. لو دخلت على يوحنا 8 وإصحاح 8 عدد 29 هتلاقي نفس الكلام، أن الرب بيشهد عن نفسه أن هو معصوم منين؟
1: من الخطية.
0: من الخطية.
1: نعم.
0: أيضا في شهادة على لسان الآخرين.
1: نعم.
0: هو شهد عن نفسه، شهادة على لسان الآخرين. البشر دايما بيسروا أو بيسردوا الحياة الصالحة أحيانا، اللي بيعيشها أصدقائهم بطبيعة الحال. يعني الشخص دايما بيكون متحيز لحد شاف فيه شيء إيه؟ صالح. حتى لو كان الشخص مش صديق، يقول كلمة حق. هنلاقي الكلام في فين؟ نلاقي بيلاطس البنطي مثلا، حاكم روماني،

0: كان يمثل الإمبراطورية
1: الرومانية.
0: وديت قوية في ذلك الوقت، اللي هي الرومان كانوا أقوياء جدا.
1: الإمبراطورية الرومانية كانت قوية في الوقت ده.
0: جلس في مجلس الحكم وسمح شهادة الشهود، جاب الناس في محاكمة وشهد وفحص الشهادات كلها.
1: نعم.
0: وبعد ما سمع كل الشهادات وتوصل إلى قرار واحد وقال كده: لم أجد فيه علة واحدة. مين اللي يشهد عنه ده؟ ده اللي بيحكمه يعتبر ده اللي هو بيلاطس
1: البنطي.
0: البنطي. أيضا زوجة بيلاطس البنطي، تلك المرأة لم ما كانتش مهتمة جدا بمصير المسيح.
1: نعم.
0: بأي شكل من الأشكال، يموت يعيش مش مشكلة.
1: لكن
0: شافت حلم، والحلم ده عذبها وخلق لها في داخلها يقينا بأن هناك جريمة ستحدث
1: لإنسان بار،
0: لإنسان بار
1: بلا خطية.
0: وفي دماغها أن العدالة ستنتهك.
1: نعم.
0: يعني الأمر ده مهم عند المسكين في ذلك الوقت، المسكين الحكم يعني. فأرسلت رسالة إلى زوجها اللي هو بيلاطس، وقالت له: إياك
1: وذاك البار.
0: البار.
1: نعم.
0: لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. دي مين دي؟
1: مرات بيلاطس.
0: مرات بيلاطس.
1: أي.
0: ممكن ما شافتوش شكلا
1: طبعا،
0: لكن شهدت عنه إن هذا بار.
1: نعم.
0: أيضا كل دول مش أصدقائه. احنا لسه هنتكلم عن شهادة الرسائل، لكن أنا بتكلم عن أشخاص آخرين غير أصدقاء. اللص المعلق على الصليب
1: شهد برضو،
0: مكرم، مجرم. وهذا المجرم عاتل الإجرام، يعني شخص في كل الصفات ومذنب عن حق. ووجوده على الصليب ده بلسانه هو من اللي هو إيه ارتكب. لكن أما جه يقول يتكلم عن الرب يسوع، أقول له: أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. يعني دي شهادة قوية من
1: طبعا.
0: شخص مجرم مذنب أنه يستحق بما إيه
1: هو قال نحن نستحق العقاب، لكن ده إيه بيتعاقب ليه؟
0: لكن ده ما عملش حاجة،
1: ما عملش حاجة،
0: ده شهد عنه. ده لص. نشوف يهوذا الأسخريوطي اللي باعه اتكلم عنه. طبعا قصة يهوذا وباعه ب30 من الفضة والكلام ده كله. لكن قال آية غريبة وما شعر بالذنب. قد أخطأت اتسلمت دما بريئا.
1: بريئا.
0: مظبوط. إذا ده كل دي شهادات عن مين؟ عن الرب يسوع،
1: عن
0: أنه معصوم.
1: مع عصمة الرب.
0: طيب قائد الحرس الروماني اللي هم في الصلب وشافوه على الصليب، وشافوه كده والأحداث اللي حصلت وهو على الصليب، شهد عنه وجاء الشهادة دي في لوقا 23. قال إيه؟ بالحقيقة كان هذا الإنسان برا. أنا في بعض البعض بيقول إن هو ييروس، بس ما نعرفش يعني، بعض المفسرين. لكن شهد عن الرب يسوع إن هو
1: معصوم
0: بار، يعني معصوم منين؟ من الغلط. نشوف الرسالة اللي حضرتك قريت بعض الرسائل كتبت عن الرب
1: بطرس
0: يسوع.
1: بطرس الأولى.
0: لكن لا، في أول كورنثوس الثانية 5:21 بيقول إيه؟ لأن جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا
1: لنصير
0: نحن بر الله فيه.
1: نعم.
0: والقراية اللي في العبرانيين حضرتك قريتها.
1: أي.
0: وقراية بطرس. وأيضا في عبرانيين 7 ويوحنا ورسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 كلها تؤكد عن عصمة المسيح. دي شهادات
1: صحيح
0: رادعة قاطعة تؤكد عن عصمة المسيح موجودة في قلب الكتاب المقدس.
1: إيه هو ردك على الناس اللي بينكروا عصمة

0: الرب يسوع من الخطية.
1: طبعا إنكار احتمال العصمة هنا لازم نفهم كل شخص مؤمن يسأل نفسه هل كان يسوع بلا خطية؟ دي مش نظرية، لا، المسيح فعلا كان بلا خطية.
0: نعم،
1: شهادة كلمة الله تقدم إجابة وافية بما يحتاجونه بهذا الكلام. الذين يؤمنون بكلمة الله لابد أن يأخذوا بما جاء في كلمة الله ويشهدوا أن ابن الله هو بلا خطية، وده اللي أكدته كلمة إيه؟
0: الله،
1: كلمة الله. أيضا إنكار أن يسوع كان بلا خطية شخصا صالحا حسب ما قيل، يعني بيقولوا ده شخص كويس لكن مش معصوم
0: طبعا،
1: ان العصمة اللي هم بيقولوا كده يعني.
0: أيوه.
1: ولكنه لم يكن بلا خطيه. ده للاسف بينكر كلمه الله الشخص اللي يقول كده يعني.
0: ايوه،
1: وبيجدوا انفسهم ان هنا لا يقبلون شهاده الله عن المسيح، يعني بيرفضوا الوحي ويرفضوا الله ذاته وبيرفضوا كلمه الله. لازم نعرف على أي حال يسوع الوحيد الذي نعرفه هو يسوع الكتاب المقدس، مش يسوع تاني في أي مكان آخر.
0: صحيح.
1: نحن نؤكد أن ابن الله هو معصوم بلا خطية. إنكار حقيقة عصمة المسيح من الخطأ، أنا أقول المسيح معصوم من الخطية، والدليل كان واضح جدا في موضوع التجربة. المسيح جرب وجاله المجرب. لما جال المجرب قدم لي كل شيء الهدف منه نوقعه ويسمع كلام إبليس. لو ما كانش المسيح معصوم كان ممكن يسقط في واحدة، لكن الرب كان رده بشكل قاطع: انت جاي تجربني انا؟ لا، لا تجرب
0: الرب
1: الهك. لان لو ما كانش هو الرب الاله كان سقط واحده منهم، لان التجارب كلها بتتكلم عن الجوع، بتتكلم عن الكبرياء، عن الملك،
0: محبه العالم،
1: محبه العالم، كلها امور الجسد ممكن يكون ليه دور
0: طبعا
1: في انه ممكن يقع. فعشان كده عصمة المسيح من الخطية
0: ايوه
1: ساعدته، بل هي الدليل القاطع
0: على
1: انتصاره على التجربة امام إبليس، لانه هو جرب في كل شيء ما عدا ايه الخطية. فدي نقطة مهمة. ايضا لابد ان نعرف إن المسيح كإنسان حقيقي واجه التجربة، واجه الجوع، يعني جاع زينا، عطش زينا، فهو كإنسان حقيقي. لكن أيضا هذا الإنسان هو الله الظاهر في الجسد المعصوم من الخطية.
0: حضرتك تقصد إن المسيح قاوم إغراءات إبليس دي
1: طبعا.
0: كإنسان؟
1: طبعا. يعني في ثلاث حاجات ذكرت في الكتاب المقدس دايما تحارب الانسان.
0: ايوه،
1: وفي واحده بتعمل اللي هي شهوه الجسد،
0: ايوه،
1: وتعصم المعيشه،
0: وشهوه العيون. تمام،
1: مفيش انسان ما بيقعش فيها، والثلاثه دول الرب جرب فيها من ابليس
0: طبعا
1: في التجربه
0: الثلاثه
1: على الجبل.
0: نعم.
1: لكن ايه اللي يجعل الرب ينتصر؟ لانه معصوم بلا خطية. ده نقطة مهمة. معصوم طبعا. فهنا الحقيقة لو احنا تأمننا والرب يدينا وقت ان احنا نتكلم في التجربة، تجربة الرب، نؤكد من احد الدلائل القوية على أولية المسيح انتصاره على ابليس في التجربة.
0: اذا الرب يسوع كان عنده عصمة ضد الخطية، زي مثلا نقول ده واحد عنده حصانة
1: طبعاً
0: ضد الخطية.
1: طبعاً.
0: طيب ايه عواقب الانسان اللي بتنكر عصمه الرب يسوع ابونا؟
1: هنتكلم في اربع حاجات باختصار شديد عشان

0: الوقت بتاعنا.
1: طب بقى
0: إذ كان ليسوع طبيعة خاطئة فمن المستحيل أن يكون هو ابن الله. لو عنده هو طبيعة فيها شيء من الخطية كإذا إنسان عادي لا، لأن الذي يؤمن به إن الإيمان طبعا إحنا بنؤمن منذ 2000 عام لغاية النهاردة أن المسيح هو معصوم منين؟
1: من الخطأ.
0: من الخطأ. فلا يمكن أبدا نقول إذا أنت بتنكر لاهوت المسيح. لو قلت بتنكر عمل الله في المعجزات اللي عملها المسيح اللي هي كلها معجزات فائقة إيه؟ الطبيعة. طبيعة. دي نمرة واحدة. نمرة اثنين ونؤكد عليها، كان ليسوع طبيعة فيها العصمة. إذا كان في طبيعة خاطئة إذا من المستحيل يكون ابن الله نموذج للإنسان الذي فدى البشرية. إذا ما ينفعش يكون فادي. أنت لازم تفهم الأمر ده بالذات. عصمة المسيح هو اللي جعلته يكون ذبيحة فدية عن كل البشر.
1: صحيح.
0: لأن لو في خطية، إذا مواصفات الذبيحة اللي ذكر في العهد
1: لازم تكون بلا خطية.
0: بلا عيب.
1: بلا عيب.
0: وبلا عيب. الخطية بتدي العيب. طب ليه لو قلنا المسيح مش معصوم كان ممكن يعملها أي نبي من الأنبياء؟
1: صحيح. أو أي إنسان.
0: أرميا أو أي حد تاني. فإذا المسيح هو في كل المواصفات اللي يكون ذبيحة صالحة قدام الله ومقبولة.
1: صحيح.
0: قدام الله الآب فدية مش عن شخص أو عيلة أو أسرة أو بلد، لا عن كل البشر من أول آدم اللي قدم نفسه من أول آدم لغاية آخر إنسان قبل ما جيه. فدي حاجة. الشيء الثاني الثالث
1: يعني
0: من المستحيل أن يكون هذا الذبيح للتكفير عن خطايانا أن يكون هو المخلص والفادي الكافي للإنسان الخاطئ. يعني ما ينفعش مثلا الرب يسوع له كل المجد يكون مش معصوم ويدي غفران.
1: صحيح.
0: ده انت خاطئ زيه وزيك. ما ينفعش ان وفاء يفدي شخص خاطئ. ما ينفعش. فاولا ما ينفعش ان يكون مقبول قدام الله. تاني حاجة ما ينفعش ان هو يكون فادي لإنسان زيه خاطئ.
1: لا ما ينفعش.
0: فاذا لابد ان يكون هو ايه؟
1: بلا
0: خطية تماما ومعصوم من الخلط.
1: صحيح.
0: ايضا لو كان المسيح واحد من الخطاة، اذا لماذا صارت الكنيسة الى هذا اليوم واقفة على اساس متين احنا بنقف عليه؟ اذا من احد اسباب ايمان الكنيسة والثوابت اللي الكنيسة واقفة عليها عصمة الكتاب المقدس، عصمة يسوع المسيح. ده ثوابت احنا ما نقدرش نيجي جنبها. فمن احد الثوابت دي نؤمن ان المسيح بلا خطيه.
1: يعني يا ريت حضرتك في الوقت المتبقي ده توضح للساده المشاهدين ايه معنى عصمه يسوع من الخطيه.
0: المسيح بالفعل هو الاعلان الشخصي لله القدوس. وما كان باستطاعته أن يكون هذا الإعلان لو لم يكن بلا خطية. يعني المسيح قدم صورة الله للبشر.
1: صحيح.
0: لو كان المسيح مش معصوم من المستحيل يكون صورة الله، لأن الله إيه؟ قدوس.
1: أكيد.
0: فلابد اللي يمثله يبقى فيه نفس ايه؟
1: قداسة.
0: الصفات. فالله قدوس. مفيش انسان نقدر نقول عليه يصلح انه يقدم صورة الله للبشر. لكن كل المواصفات اللي كانت في المسيح هي كفيلة انها تقدم صورة الله للبشر. عشان كده لابد ان من احد هذه الصفات نقول ايه؟ الله ظهر في الجسد. والمسيح معصوم من الخطية. لأن لو لم يكن المسيح معصوما لما كان قد تجسد.
1: صحيح.
0: دي نمرة واحد. دي معنى العصمة.

0: الأولى. الشيء الثاني إن هو الوسيط بين الله وإيه والإنسان، هو الذبيح المنزه.
1: صحيح،
0: ده ما فيش خلاف عليها من أي حد. والمنزه عن بلا عيب، ما فيش حاجة تيجي جنبه تعيبه، يعني الذي يكفر عن خطايا البشر حبيبي، وهو خالي من أي ذنب، يعني ما ارتكبش حاجة عشان نقول أنت مذنب أو غير مذنب، يعني ده صعب. وبيعجبني قوي الرب يسوع له كل المجد في محاكمته وشهادة بيلاطس ومراته واللص، وبما جاء في كلمة الله حتى يهوذا قال إنه بريء. الحاجات دي كلها أكدت لي حاجة مهمة قوي، أكدت لي إن هو إن الرب يسوع منزه بلا عيب عن الخطية.
1: صحيح،
0: هو الخالي من كل ذنب بريء، وهو اللي عايز أقول ذبح من أجل المذنبين لكي يكونوا أبرياء. طبيعته الخالية من الخطية هي اللي حققت الفداء اللي عجزت عنه أن تتحقق في كل الذبائح في العهد القديم. بسرعة يا ريت تقرأ لي بطرس الأولى 1:18 عشان قبل ما نختم بيه.
1: بتقول كلمة الله: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
0: ما ينفعش الفادي يكون مش معصوم. فادي نيابة عن كل البشر لابد أن يكون إيه؟
1: معصوم. نعم.
0: فكان لازم المسيح يكون لي فيها هذه الصفات.
1: نعم.
0: آخر حاجة أتكلم فيها أنه أسس المسيح شركة بين البشر في جميع أنحاء العالم. شركة لا تعرف مكانا ولا حدودا. هي إيه؟ الكنيسة. الكنيسة لما نقول الكنيسة شعب الله المفديين. من الذي فداهم؟ المسيح. اللي هي بتتكون من رجال، من نساء، من شباب، اسمه مجتمع سماوي عايش على الأرض. هي الكنيسة. وده صعب جدا يتأسس ويثبت إن لم يكون الفادي الذي فداهم هو معصوم من الخطايا. فإذا لابد أن نقر ونؤكد أن المسيح خالي من الخطية. أخي المشاهد وأنا بختم بقول لك تعالى إلى يسوع المسيح المعصوم من الخطأ، هو الذي يستطيع أن يغفر خطيتك.
1: لا سعني في نهاية الحلقة إلا أشكر جناب الورع القس الدكتور بطرس الطاووس على المعلومات الجميلة الغزيرة.
0: أنا خليك
1: عزيزي المشاهد، اتعلمنا النهاردة عن عصمة الرب يسوع المسيح الذي كان بلا خطية، أخذ خطيتنا وصار هو لعنة لأجلنا على الصليب، أخذ خطايانا وادانا بره، زي واحد كده بيقلع رداءه ويديها لك فتصير أنت لابس الرداء بتاعه. أخذ خطايانا وادانا بره، قدم نفسه ذبيحة مقدسة مرضية أمام الله والناس على الصليب. في العهد القديم كان اللي بتقدم ذبيحة بلا عيب، زي ما قال أبونا من شوية الذبيحة كانت بتقدم ملهاش عيب. كذلك الرب يسوع جه بلا خطية بسبب العصمة الموجودة عنده، بلا خطية عشان يغفر خطايانا. ما ينفعش إنسان خاطي يغفر لإنسان خاطي، لازم يكون معصوم من الخطية. إلى لقاء آخر أعزائي وأحبائي المشاهدية في كل مكان في العالم، في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة، ورب معكم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أحبتي كالعادة أن أرحب بضيفي الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. في حلقة سابقة تكلمنا كثير عن الفكرة اللي تبلورت منه set my people free. تكلمنا عنه دي مسؤوليتنا احنا كمؤمنين كمسيحيين، انه نحن الغلط احنا نقوله، لانه ده ماشي ده ما حاجه غلط. احنا لما نقول ليه ده يحصل، المفروض ده ما يحصل، لانه ده مهمتنا نحن. بديت البرنامج والعمل في اطلق شعبي ليعبدني وانت موجود في مصر، والفكره اصلا جاءت من بدري، ولكن في مصر الفكرة أصبح واضح وأصبح حقيقة أنت لازم تنفذه. كلمنا شوية عن بدايات العمل ده، بدأت كيف، وبعد ذلك احنا ندخل في التفاصيل شنو الشغل اللي أنت بتعرف تعمله.
1: طبعا يعني عادة الهدف الرئيسي الوضع إنه القوانين دي تتلغي. الهدف إنه الناس يكون عندها حرية الاختيار، وإنه القتل والتعذيب والسجن للناس ما دارين يؤمنوا أو يؤمنوا بدين تاني يكون عندهم الحرية إنهم يختاروا، لأنه ده حرية مكفلة. بنفس الوقت كمان الحرية إنه الإنسان في التعبير
0: يعبر عن رأي،
1: يعني يعبر عن رأي، يعني الإنسان ممكن يقول مثلا أنا ما عاجبني إنه تقطع يد الإنسان عشان

0: سرق. عندي الحاجة أقول إنه دي حاجة ما كويسة ما بتحل المشكلة. الحاجة أنت عاوز تغير قلب الإنسان.
1: بالضبط.
0: العقاب زي ده ما حيساعده لأنه ما حيقدر يشتغل. فأنا حقه يكون عندي الحق أنتقد الحكاية دي. أنا ما عندي الحق أنتقد الحكاية دي. بعتبر إنه أنا أسيئته. ما في سادة فكر يكون ممكن نحن نتبادل الفكر ونتكلم ونتناقش ونقول ده صح ولا غلط. يعني كثير ناس في السودان لما نعلنوا القانون بتاع السرقة ده قالوا إنه مكتوب وكانوا بعلموا إنه لما تسرق مال عام ما بيقطعوا يدك، يقطعوا يدك لما تسرق. يعني الناس ما كانوا مبسوطين من الحكاية دي، لكن كلام صح. كيف يعني المال العام تسرق؟
1: السرقة سرقة.
0: السرقة سرقة. فمثلا يعني لكن ما ممكن تقتل زول لأنه ما بيسرق ما بيؤمن بفكر معين. عنده الحق يتكلم ما دام ما ضرك ما ضربك ما حرق جامعك ما قتل زول. لكن أنت لازم تدي الإنسان الحرية إنه يناقش ويتساءل وما يؤمن. فدي دي دي حق حق إنه زول داري غير دينه ده لازم يكون ده أساس الحرية الدينية. نحن عندنا جملة قلنا if you don't have the freedom to change religion you don't have religious freedom. يعني من غير الحرية تغير دينك ما في حرية دينية.
1: ما في حرية دينية.
0: والإنسان مكفل يكون عنده حرية دينية. يختار إنه ما دار يومي أو يؤمن. والله أدانا الحق ذاته لأنه قال لنا اختار بين الطريقين. دار تمشي جهنم تفضل حبيبي. دار تتبعني أنت بطريقتك. لكن طبعا أنت لازم تتعاقب لما تعمل جريمة وكذا. لكن عدم أنك أنت ما بتؤمن في الله موجود دي ما مشكلة.
1: ده ما جريمة.
0: ودي ما جريمة. لكن الجريمة لما أنت تقتل زول لما أنت تسرق وتكذب دي جريمة. لما تكون شاهد زور لما تكون انت كذاب دي جرائم. لما انت تسرق السرقة ممكن تكون يعني انت لو انت شغال في شغل ومدوك ما هي وما بتشتغل بالكامل في الشغل بتزوغ ساعة ما بتشتغل بأمانة يعني تشتغل قليل انت قاعد تسرق الراجل لأنه بتاخد قروش على شغلك وما قاعد تعمل
1: ما قاعد تعمل.
0: أو لو بتدي ما هي أقل من الزول بيستحقها برضو انت قاعد تسرق منه.
1: بالضبط.
0: لو بعت بضاعة أغلى
1: من
0: سرقة يعني ولو اشتريت حاجة أرخص مما هي بتدي بعد دي سرقة. والزينة نفس الشيء والأشياء دي الحاجات الغلط دي حاجة تانية. لكن أنت إنسان بتغير العقيدة بتاعتك عندك الحرية زي تغيير الهدوم.
1: بدأت تضع الخطة في الورق ونظمت الأمور دي كله ورتبت الأمور ده وبعد ده انطلقت لأول مهمة. ما هي أول مهمة بتاعت أطلق شعبي ليعبدني أنتوا فكرتوا أن أنتوا لازم تعمل؟
0: إحنا طبعا فكرنا في عدد من الحياة إحنا كنا دارين to create awareness نعرف ناس كثير ما كانوا عارفين الحقيقة
1: يعني توعية
0: توعية للناس يعرفوا توعية للعامة عشان يعملوا حاجة من لأنه دي مصيبة دي مشكلة ده انتهاك للمادة 18 والمادة 19 لازم نعرف الناس في انتهاك حاصل. أول حاجة قلنا لازم نعرف الكنيسة لأن الكنيسة عندها مسؤولية تصلي. فتتذكر مردخاي مردخاي سمع أنه شعب الله حيقتل كان لازم يعرف منه إستر فكلم إستر قال لا يا إستير أنت عارف ربنا خدتك هناك لسبب عشان أنت تنقذ الشعب. فإستر يعني لا وزت كيف حتعمل شنو
1: لازم تلاوز
0: لا قال لك لو أنت ما عملت حاجة أنت حتروحي وربنا حيجيب زول ثاني يخلص الحكاية خدتك هناك لسبب. فهي قامت قالت لي مردخاي شنو صلي وصوم خلي الناس كلهم يصلوا شنو
1: ويصوموا
0: يصوموا أنا لو دخلت للملك من غير إذن حقدر. فأول حاجة دايرين الكنيسة تعمل شنو
1: تصلي وتصوم
0: من أجل الأمل. ده ما نسكت نعيد يا سلام يا سلام الاضطهاد الكنيسة حتنمو لا نصلي إنه الناس ما تموت حرام أيتام أرامل أبو في السجن الأولاد قاعدين برا ما في حاجة ما تبوش قاعد 5 سنين في السجن أولاده شهر اعتنبين منه مصيبة مشكلة فلازم تعمل حاجة.

0: على قال إنه القوانين دي مارتن لوثر كين قال إنه القوانين ما بتغير قلب الإنسان ولا طريقة حياته ولا أسلوبه ولا القيم بتاعته، لكن بتمنع الإنسان اللي ما عنده قلب إنه يعمل ليش شنو؟
1: الجريمة.
0: فلازم يكون في قوانين تمنع الموضوع ده، دي جريمة في حق الإنسان. فنحن دايرين الكنيسة تصلي، فها استير صاموا وصلوا، دخلت قدرت تدخل لابنه
1: للملك.
0: كانت حكيمة جدا، عرفت انه هي بتقضي الرجال اهم حاجة البطن. عمل اردام كم وليمة واحد وليمة اثنين، وبعدين قالت الكلام. المشكلة شنو؟ لكن قبل ما تحصل الوليمة الثانية، الراجل مشى بالليل يقرأ في التاريخ، ما قدر ينوم، دي يد منه
1: يتدرب،
0: ربنا ابتدى يعمل شنو؟
1: عمل
0: دخل ابتدى يقرأ، اكتشف انه مردخاي انقذه من شنو؟ من الموت، تدخل منه
1: إلهي
0: الرب. لكن حصل شنو؟ صلاة، صوم، تحرك.
1: يس.
0: فأحبائي نحن لازم نعمل كده، لأنه الرب حيتدخل. الموضوع ده في يد منه
1: يد الرب،
0: هو قادر يتدخل ويعمل تغيير. نحن صغار، نحن حنقدر نغير القوانين؟
1: لا. طبعا أكيد لا.
0: اللي حيغير منه الله. الرب السلطة عنده هو. فأول حاجة عاوزين الكنيسة تعرف، أحبائي المشاهدين، صلوا من أجل إلغاء قوانين الردة والبلاسفمي له.
1: أمين.
0: ده شيء مهم، دي مسؤوليتنا نحن عشان نقيف مع أخواننا العابرين، ننهي سبب كل المصائب. لازم الكنيسة تصلي من أجل إلغاء القوانين دي. القوانين دي مصيبة، دي سبب اضطهاد العابرين، سبب المصائب الحاصلة لهم. فواجب علينا كمسيحيين ما نكون متفرجين بس، لكن نلعب دور بالصلاة والأدفوكاسي عشان القوانين دي تزول، ونطالب بإزالتها. نحن مطالبين حق من حقوقه، حق من حقوقنا في إنه نحن نشارك الرسالة، وفي نفس الوقت كمان إنه هم يكون عندهم الحرية إنهم يتركوا الإسلام، إن كانوا بيجوا علمانيين أو اختاروا إيمان آخر، عندهم الحق كبشر عايشين في هذه الأرض، عطى لهم الله وكمان حقه تديه لهم الدول.
1: نعم. ذكرت الحاجة الثانية أنه توصلوا الرسالة للحكومات.
0: ابتدينا نحن نحاول الطريقة دي عن طريق الاتصال مثلا بالحكومات، حتى الحكومات المحلية أو حتى كمان مع الدول الغربية، في إن كان الإيو، إن كان مجلس حقوق الإنسان، إن كان الأفريكان يونيون، إن كان عن طريق الأمم المتحدة في نيويورك.
1: نعم.
0: فابتدينا، والحقيقة كمان شعرنا إنه نحن كل سنة حاولنا نعمل الحكاية دي، لكن للأسف ما نجحنا فيها. اللي هي إنه نعمل كل فترة بتاعت عيد قيامة إنه نحن نعمل بروتست عالميا نطالب فيه بإلغاء قانون الردة.
1: نعم.
0: وقانون البلاسفمي لو هو.
1: قبل ما تكمل الفكرة ده، أنت كنت ذكرت في حلقة من الحلقات إنه أنتوا رسلتوا خطاب حتى لجامعة الدول العربية وخاطبتوا.
0: يعني إحنا كنا موجودين في القاهرة، شلنا جواب للجامعة العربية. اللي كان السكرتير العام الوقت ذاك الدكتور عمر موسى، وضعنا فيه 4 طلبات لو أتذكر. الحقيقة الخطاب موجود في الويب سايت، ممكن أنت تشوف الويب سايت. طلبنا فيه بحرية التغيير، لأنه ده بينتهك المادة 18. طلبنا فيه بالمساواة بين المواطنين، إن كانوا مسلمين أو مسيحيين أو وثنيين أو بهائيين أو ما كده، يعني ما في يكون في تمييز نتيجة للعرق أو الدين. الحاجة الثالثة كمان الحرية بتاعة مشاركة إيمانك مع الآخرين، لأنه طبعا حرية التعبير والرأي دي هي حرية مكفلة لكل المواطنين. نحن لما نطالب بحق مساواة بين الناس،
1: نعم،
0: ما دايرين يكون في أبارتيد، بين الـ المسلمين وغير المسلمين.
1: نعم.

0: فلأنه نحن مواطنين ونحن دايرين خير بلادنا، وطبعا نحن كنا مهتمين بالمنطقة العربية لأنه دي البلاد اللي نحن جزء منها في الوقت الحالي، وطالبنا أن يكون في مساواة بين الناس. نحن الحقيقة تأثرنا كثير بمارتن لوثر كينغ،
1: نعم،
0: يعني حاجة من الحاجات أنا عندي شريط عن الحركة بتاعته والحاجات العمل

0: فنحن ما دايرين أي نوع من الأبارتيد بسبب الدين أو كده. فأنت ممكن تشاهد حقيقة كان زوجتي وبنتي كانوا في المتحف بتاع مارتن لوثر كينج في أتلانتا وجابوا لي هدية كتاب عنه بالكوتس بتاعته في شريط كيف الحركة ابتدت. أهم حاجة نون فايلنس بالعربي تقول شنو ما
1: يعني حركة يعني
0: سلمية زي الثورة في السودان. نعم. كانت سلمية وطالبت بالحرية وطالبت بالعدالة والسلام. فنحن لكن بنطالب بالمساواة ونطالب بالحرية. الحرية أساسية في أي نوع من الحرية بتحت التعبير، الحرية بتحت العقيدة والفكر والضمير، فدي أساسية. وده انتهاك للقوانين بتحت الردة والقوانين بتحت التكفير. دي قوانين بتنتهك المادة 18 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19.
1: نعم.
0: في الجواب ده كتبنا كده وكتبنا جواب جميل ذكرنا فيه المواد دي. وطبعا كان كمان المادة واحد بيتكلم إنه الناس كلهم مخلوقين متساوين. فالحقيقة الإعلان بتاع حقوق الإنسان إعلان ممتاز في كل شيء، يعني بنحتاج ده عشان نعيش في هارموني في وسلام مع بعض.
1: هل قلت أي رد من عمرو موسى؟
0: ما جانا أي رد.
1: ما جاي.
0: وبعدين كمان وزعنا جواب، بعدنا جواب لكل سفارة ممثلة في الجامعة العربية. بعدنا بالبريد لأنه كنت فكرت ندي لهم على أساس يوزعوا لهم، قالوا لا ده اللي تبعت لهم راصد، فبعدنا لهم بالبريد الجواب. وطبعنا في شارع 9 في الجواب نسخة كبيرة كده قدمنا لهم مع الجواب الصغير
1: عشان زول ما يقول ما جاني
0: ما جاني الجواب صح.
1: نعم نعم. ده شيء رائع. هل قدرتوا زي ما ذكرت أنه قدرتوا تخاطبوا المنظمات الدولية زي الأيو والأيو بعدين كل المنظمات الدولية؟
0: الحقيقة ربنا بساعد يعني. ده شغله ما شغل يعني. أنا ما كان بيدخلني الإحساس هو قاد وهو اللي بيفتح الأبواب وربنا اللي بيدبر ده عمله. فأول حاجة اتخيل جماعنا مع الرابطة بتاعت حقوقيين في حاجة اسمها Religious Liberty Partnership. دي مجموعة كبيرة. لا قبل ما تحصل دي كان في لأنه دي جميلة صح دي واحدة، لكن حصل شنو؟ كان في لقاء مهم على الاضطهاد للمسيحيين. كل المنظمات المسيحية الكبيرة بتاعت حقوق الإنسان كان عندهم اجتماع في ستوتغارت. وبعدين ممثل من الخدمة اللي أنا فيها دعوا واحد يمشي ما كان فاضي. في تاني واحد مسؤول عن منطقة تانية زي منطقتنا دي برضو كان مسؤول عن وسط آسيا وسط آسيا وشرق آسيا وغرب آسيا ما قدر يمشي. فقام قال له لزولك في كمال يبتدى حاجة جديدة اسمها Set My People Free، هو بيكون interested يمشي. فقمت مشيت.
1: انت يعني انت شغال في الاثنين، شغلك القديم وشغلك
0: الجديد.
1: نعم.
0: فمشيت سافرت هناك لستوتغارت. كل الأوبن دور Voice of the Martyr الرؤساء بتوعهم كلهم الناس الكبار ديل كلهم كانوا جايين. إيزايا كان جاي بالمناسبة برضو هناك ممثل لأنه كان عنده كتاب عن الاضطهاد إيزايا بس ما قدر يجي لين ظروف صحية. فالوورد إيفانجيليكال ألاينس برضو الناس المسؤولين عن الحرية الدينية. فكان الفرصة أشارك الحكاية دي لأنها جديدة. وطبعا دي كانت بركه انهم هم كمان شجعوني.
1: شوف ربنا ذاته رتب كيف يعني بجد الهنا صالح.
0: لا
1: يعني لا من انت فعلا تمشي في خطه بتاعه ده الشغل بتاعه ده ما شغلك
0: تاني. بس
1: نعم.
0: مشينا للار ال بي دي Religious Liberty Partnership دي فيها اكثر من 40 منظمه مختلفه. فبرضه قبلونا كاعضاء قبل ما نسجل ما عندنا حاجه ولا حاجة. طبعنا شوية لأنه كلهم فكرين نعمل أول بروتست. الحقيقة شعرنا بشدة ربنا دايرنا نبتدي. قلت يا رب نحن ما عندنا أي حاجة.

0: يعني توني كيف يعني. لكن اوريدي وفي أخت ساعدتنا عمل درست إعلام في أستراليا يعني رهيبة جدا, وأعلنت البروتست الأول الدارين نعمل وبعثوا. المهم لأنه عملنا البروتست بتاع الأول ده, واحد يتعمل في سيدني وعملنا واحد في السويد. في السويد طبعا كلها حاجات جديدة ما عارفين, لكن طبعا كنا دايرين أكثر ناس انضموا معنا. فديك دي عملت لنا بوسترز جميل, عندنا البوسترز الأولى اللي تعملت هي كان درست إعلام زي ده وكيف تعمل كامبين وحاجات زي كده. فعرفت بعتت, نحن ولا عندنا أي حاجة, بعتت لكل ناس الميديا في مكان مختلف إنه في منظمة دي ابتدت عشان تلغي قانون
1: الردة
0: والأشياء دي, وفي ناس ردوا وفي ناس خطوها في الويب سايت بتاعتهم. لكن احنا ولا حاجة, احنا ما 2-3-4 ناس. المهم بعدين طبعا في RLP جبلونا وده برضو ساعدنا, لكن وقفوا معانا. وهناك كمان عملوا تاس جروب تشتغل في إلغاء القانون, فده شيء جميل. وبعد كده كمان نحن شوية شوية طبعا ربنا ساعد, ابتدينا طبعا أول حصل إنه كان في لقاء, شوف ربنا بيدبر كل حاجة, كان في لقاء عن the misuse of blasphemy law in Pakistan. برضو جاتني دعوة أمشي أحضر ذاك, وده كان عامله الـ World Council of Churches, وكان معمول في جنيفا. وكان في يعني جايين مسلمين ومسيحيين من باكستان عشان يلو يساعدوا, لأنه البلاسفمي لو في باكستان صعب خالص. أي زول داير توديه في داهية تقول الزول ده ويشيلوا طوال يسجنوا ويحكم عليه بالإعدام, فمشكلة كبيرة خالص يعني كثيرين. يعني أغلب المسيحيين بيهربوا حسبين, وبرات بيقتلوك حتى قبل ما توصل المحكمة, يعني حكاية صعبة خالص. وكانت أول فرصة لي لقاء زي ده والناس بيتكلموا في الموضوع ده, وبعد كده يكون في سايد إيفنت داخل مجلس حقوق الإنسان, ما في حياتي ما دخلته وببطاقة وتحضر وتشوف الناس بيتكلموا وتتكلم وقصة زي دي. المهم فدي
1: أمين
0: المجلب ابنه
1: للرب.
0: بعدين من قلب كده برضو فجأة كان في لقاء في بورسو اسمه Organization of Security and Cooperation for Europe. زوجتي لقته وسمعت انه بده يعني بيسند الشخص عشان يمشي هناك من نفس المنظمة في السويد. طبعا حاولنا نطلب منه مساعدة لكن رفضوا, ما عدونا لانه هو لعيا نحن جداد وكده. المهم الوقت ذاك نحن كنا سجلنا الحقيقة يعني, لأنه بعدين سجلنا رسميا في السويد كمنظمة عاوزة تلغي قانون الردة, يعني تنفيذ قانون حرية الضمير والفكر والعقيدة وحرية الدين والتغيير الدين وحرية التعبير يعني إلغاء قانون الأبوستاسي اللي هو قانون الردة. ده البيربوس ستيتمنت بتاع المنظمة.
1: نعم.
0: وعن طريقه لأنه مسجلين كأسوسيشن قدرنا برضو نكون نحضر الاجتماع ده في وورسو, ومننا ابتدينا نحضر تقريبا كل سنة. anyway, فربنا بدي أفكار. هناك بتجتمع سفارات مختلفة من كل أوروبا, وسط آسيا, تركيا, أمريكا, كندا, فبيكون فرصة تجيب الإشيو ده ليه. وبعدها يعني anyway, في قصة حاجات صغيرة
1: أكيد نحن
0: يعني عجيبة حصلت. المهم فكان التركيز في ديك, وبعدين كمان الرب فتح لنا باب إنه ممكن ندخل مجلس حقوق الإنسان واليو إن عن طريق منظمات عندها كريديتيشن. لازم يكون عندك كريديتيشن عشان تقدر تدخل.
1: أنا هنتكلم في دخولك لمنظمة بتاع حقوق الإنسان والأمم المتحدة كمنظمة بتاعة إطلق شعبي ليعبدني, ونحن هنقف هنتوقف في الموضوع ده كتير في حلقات قادمة عشان نلقي الضوء على الحاجة ده بطريقة أفضل, وخاصة أنك أنت بتقوم بهذا العمل بعد تقاعدك, بعد ما أنه أنت أخذت تقاعد من شغلك القديم وانت اتفرغت بشكل كامل كمتقاعد للعمل بتاع إطلق شعبي ليعبدني. أعزائي المشاهدين, حلقتنا انتهت, يعني احنا

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معايا النهاردة مع حلقة جديدة من السلسلة اللي أنا بقدمها لكم من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا بعنوان الحجارة تتكلم. لو حضراتكم فاكرين الثلاث حلقات اللي فاتت، أنا كنت معاكم في جزيرة بطمس وشفنا المكان اللي الرسول يوحنا شاف فيه الرؤية، وشفنا المكان اللي سجد فيه للمسيح، وشفنا إزاي قال له اكتب ما انت رأي والواقع، وهنا هوريك بعد كده اللي هيحصل، وده اللي هتشوفوه حضراتكم في اصحاح 4. وزي ما قلت لكم في البداية، انا مش هدفي ان انا افسر سفر الرؤية، ولا هدفي ان انا اقدم مدارس. انا كل هدفي من السلسلة دي ان انا انادي لكل واحد لسه عنده شك في كلمة ربنا، بيشككوك في الوحي، بيشككوك في كلمة الله، بيشككوك في الكتاب المقدس. عايز أقولك أنه حتى لو الناس دي كلها حاولت تسكت كل المؤمنين، الحجارة هتتكلم. احنا في مدينة أفسس العظيمة، واحدة من أعظم الأماكن اللي لسه محتفظة بأجزاء كتيرة. يعني احنا هنحاول في خلال الحلقة دي نوريكم بعض الأجزاء العظيمة في مدينة أفسس، وده اللي باقي من أفسس. مش عارف انتوا قادرين، انا متأكد انكم شايفين الورايا وشايفين الأجزاء الكتيرة اللي بتحصل هنا في المكان اللي احنا فيه. على على على ناحية ايدي الشمال كان في معبد الآلهة، معبد أرتميس الآلهة ديانا. ومعبد الآلهة ديانا ده طبعا انتوا فاكرين الرسول بولس لما عمل في سفر الأعمال تقروا عنها، وابتدوا يصرخوا فيه عظيمة هي آلهة أرتميس. وكانت العبادة في معبد أرتميس، في معبد ديانا، هي عبادة زنا. كانت الكهنة بتاعتها ستات، الكهنة بتاعتها العذارة، كانوا بينزلوا الشارع لابسين صنادل مكتوب عليها فولو مي، وبيجيبوا الشباب أو الرجالة لجوه المعبد ويزنوا فيها. فكان مكان في منتهى الخطورة اللي كان بيواجهها الرسول بولس، وبيواجهها تحديات للمؤمنين اللي جايين جديد للإيمان المسيحي. أفسس واحدة من الكنائس اللي ابتدى الرب يسوع يوجه ليوحنا انه يكلمها. فاكرين زي ما اتفقنا انه الرب يسوع بعت 7 رسائل للسبع كنائس، وكأنه بيوجه رسالة للكنيسة.

للكنيسة العامة، للكنيسة العامة. وزي ما هنشوف في الرحلات اللي جاية، في الحلقات اللي جاية، أنا هاخدكم كنيسة كنيسة، بنبتديها من أفسس، وبعد كده بنروح سميرنا، برغاموس، بنروح لأماكن كتيرة، بننتهي بلودوكية الكنيسة السابعة، الكنيسة الفترة. طيب، علشان وقتنا، أنا أشجعك أن يكون معاك كتابك المقدس وأنت بتتابع معايا اللي بيحصل دلوقتي. أنا عايزك وأنا بوعظ أو أنا بقدم لك الفكرة النهاردة، اوعى تنسى انه الحجارة تتكلم. ايه هدف الكلام ده؟ انه جم في وقت من الاوقات من 2000 سنة قالوا للمسيح سكت تلاميذك، سكت الناس اللي بتصرخ، سكت الناس، زي ما العالم النهاردة بيحاول يسكت كل واحد بيقول ان كلمة الله حية وفعالة، كلمة الله صادقة، وعمالين نطلع باساليب جديدة وافكار جديدة وفلسفات جديدة. ودي انا في ظهري اهو قمة الفلسفات، الفلسفات دي وقعت فاضل منها أثار، واللي باقي كلمة الله اللي عمرها ما سقطت. الناس دي ياما فلسفات بتطلع وياما نظريات بتطلع، عشان كده بيسموها نظريات، عشان كده بيسموها نظريات. وبستعجب عن المؤمنين اللي بيحاولوا يجمعوا أو يوفقوا بين النظريات اللي العالم بيقولها والكتاب المقدس، وبيضغطوا على كلمة الله كأن كلمة الله محتاجة تطوية ومحتاجة. يا جماعة، أنا هنا عشان أقول لكم الحجارة تتكلم، الحجارة بتشهد أن كل كلمة، كل حرف قالوا المسيح. إحنا هنا في تركيا، أيوة، هي بلد مش مسيحي، لكن الأثار اللي فيها بتتكلم. لو على بعد 600، يعني مش عايز أقول بالضبط كيلوهات من أفسس، في جبل أرارات، الجبل اللي نزلت عليه سفينة نوح. فكل مكان في الكتاب المقدس في حجارة بتشهد عن الكلام ده وعن صدق الكلمة وصدق. يفضل حاجة بقى أهم، إن الله ما بيكذبش، وليكن كل إنسان كاذب، لكن الله لأ، الله كل كلمة قالها هنا وكل كلمة بعتها. طيب، وإحنا بنتكلم عن الكنائس السبعة، زي ما قلت لكم أنا مش دوري هنا أن أنا أديك درس كتاب تقدر تاخده في كنيستك، ومش دوري أن أنا ناقش مدارس. أنا بقرأ الكتاب المقدس، بشوف اللي بيحصل ده، ربنا عايز يقول لي أنا هشام إيه، أنا كخادم، أنا كابن ربنا، أنا كمتعبد لربنا، أنا كواحد بيحب يسوع واتخلصت بدمه، زي ما تكلمنا الحلقة اللي فاتت لما الرسول يوحنا بيقول الذي أحبنا وقد غسلنا بدمه. إحنا محظوظين جدا ومباركين جدا إنه ربنا حبنا وغسلنا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة، جعلنا ملوكا وكهنة. فأنا لما بقرأ الرسائل دي، مش بقول شوف بتاع أفسس أو بتاع لودوكية، لا، أنا بقول يا ترى أنا في الموقف بتاع لودوكية، يا ترى أنا فاتر روحيا، ولا أنا إيه وضعي. أنا بحاول أخد كلمة ربنا وطبقها في حياتي، وعايزك تطبقها في حياتك، لأن عايزك تعيش حياة وحياة أفضل. بصوا، تعالوا نقرأ الرسالة إلى كنيسة أفسس. بيقولوا واكتب إلى ملاك كنيسة أفسس. فإحنا في المكان اللي يوحنا شاف في الرؤية في بطمس، وبيكلم المدينة بتاعة أفسس. وبالمناسبة برضو عشان أقول لكم، الأفسس دي المدينة اللي كان فيها الرسول يوحنا واتقبض عليه واتخاد للمنفى، وعلى بعد 2.5 كيلو بالضبط، 2.5 كيلو من المكان اللي أنا واقف فيه. وهاخدكم بعد شوية، تابعوني على الفيسبوك، بعد شوية هتلاقونا عند بيت العذراء مريم. البيت ده اكتشف من حوالي 200 سنة، وقالوا أنه واحدة راهبة ألمانية قدرت تكتشف أن ده البيت اللي كانت عايشة فيه العذراء مريم لما يوحنا اتاخد للمنفى. والكنيسة الكاثوليكية والبابا يوحنا اعترف به كمكان للزيارة أو كمكان للحج المسيحي. وهنطلع نشوف البيت ده فوق، بس مش هنحطه في الحلقة، لكن تقدر تتابعني على الفيسبوك أو اليوتيوب، هتلاقي هكون عامل جزء عن كده. بس ده انا بقوله لك، شوف الموقع اللي احنا واقفين فيه استراتيجي ازاي. ده المكان اللي كان بيبشر فيه يوحنا، ده المكان اللي كانت فيه كنيسة افسس، ده المكان اللي العذراء مريم كانت عايشة فيه. فالحجارة دي كلها بتشهد وبتتكلم. بيقول واكتب الى ملاك كنيسة افسس، هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه. وانا عايز افكر حضراتكم بان المشهد اللي شافه يوحنا لما قال انه الرب كان ممسك بسبعة الكواكب في يمينه، ودي حاجة تطمنك وتطمنك مهما كان
انت عايش في انهي بلد في العالم، مهما كنت بتنتمي لاي بلد في العالم، وبلد ديمقراطية مش ديمقراطية، بلد فيها حرية ما فيهاش حرية، عايز اطمنك انه مهما كان الكوكب اللي انت عايش فيه والبلد اللي انت عايش فيها كلها مضمونة في ايد يسوع، وانت بتنتمي ليسوع.

فعشان كده بيقول له خد بالك يا يوحنا يا ملاك كنيسة أفسس، هذا يقول الممسك بيمينه السبعة كواكب. الله هو المتحكم في كل الأمور. بس لو عايز أفكركم أن في إصحاح واحد لما يوحنا وقع عند رجلين المسيح سقطت كميت عند رجليه، وضع يده اليمنى علي وقال لا تخف. الإيد اللي شايلة السبع كواكب دي هي نفس الإيد اللي بتطبطب عليا وبتطبطب عليك وبتطبطب عليك وبتقول لك النهاردة لا تخف. طيب بيقول له هذا يقول الممسك بيمينه السبعة كواكب في يمينه الماشي وسط السبع مناير الذهبية. وهنا المناير الذهبية بترمز، وطبعا تقدر ترجع لكنيستك والأسيسك ولدراساتك، سبع مناير أغلب المفسرين بيقولوا أنها بترمز للسبع كنائس. فهو ماسك السبع كواكب وبيمشي. أنا عجبني قوي تعبير السائر بين السبع مناير ذهبية. عارف معناها ايه؟ معناها ان ربنا شغال في كل كنيسة وشغال في كنائسه، الفترة والواقعة والضيعة واللي فيها محاربات واللي فيها خصومات واللي فيها المرأة إيزابل اللي بتعلم تعليم، الرب لا يهدأ عن كنيسته، لان دي عروس المسيح. انا عايزك لما تفكر في الكنيسة فكر انها عروس المسيح، عروس الرب يسوع، عروس المسيح. عشان كده بيقول له ايه؟ بيقول له الماشي، الماشي في وسط السبع مناير الذهبية. يا ترى ربنا ماشي في بيتك؟ يا ترى سامح لربنا يتمشى في بيتك؟ يا ترى يا كل أسيس ويا كل خادم سامح لرب الكنيسة يتمشى في كنيستك؟ ولا أنا دي كنيستي وعقدتي وأنا عندي الرولز بتاعتي وأنا أصلا كبرنا على كده ودي عقائدنا ودي معتقداتنا؟ عشان كده كتير قوي الممر بيبوظ من الكنايس لما بنحاول إن إحنا ما نديش فرصة لرب الكنيسة انه يمشي في كنيسته، انه يمشي في كنيسته، انه ياخد مكانته في كنيسته. هنا بيقول لملاك افسس، بيقول له الماشي في وسط السبع مناير الذهبية. طيب عدد اتنين، ودي اول مرة بقى هنسمع كلمة انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. هنا أول مرة بنسمع أن ربنا بيقول لملاك الكنيسة، وطبعا في تشريحات كتيرة لمين هو ملاك الكنيسة، مين هو ملاك الكنيسة، لكن anyway أنا عايزك تاخدها على أنها رسالة شخصية ليك. أنا أقدر أديك تفسير، وطبعا عندي تفسير كتيرة قوي، لكن أنا عايزك تاخدها بالإيمان البسيط بتاعي. انت اللي ربنا بعت لك الرساله دي النهارده، انت اللي ربنا بعت لك الرساله دي النهارده. بيقول له اكتب الى ملاك الكنيسه، لملاك الكنيسه، وقول له انا عارف اعمالك. وربنا النهارده بيبص في عينيك وبيبص في عينيا وبيبص في عينيكي وبيبص في عينين خدام كتير ورؤساء كتير وقاده كتير ومرنمين كتير وشعب كتير، بيقول له انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك. الكلمه دي ليها جانبين، جانب سلبي او جانب يخوف وجانب مشجع. الجانب اللي يخوف انك كل حاجة بتعملها في السر وبتفتكر ان محدش شايفها، ربنا بيقول لك انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك، فتخوف. واو، ربنا عارف، ربنا عارف. لكن خليني اخد الجانب الايجابي، الجانب اللي بيشجعني انا شخصيا. احيان كتير احنا كخدام وكمؤمنين بنعمل حاجات محدش بيشكرنا عليها ومحدش ما بتلفتش نظر، انت دايما ما بتسمعش غير لو في نقد لو في تقصير. لكن ربنا بيقول لك انا عارف اعمالك، انا عارف. يمكن انت ما تشكرتش من الناس، يمكن الناس ما سقفتلكش، يمكن الناس ما قالتلكش برافو ربنا يباركك على اللي انت بتعمله، يمكن ده بيحصل معنا مع ناس كتيره مننا كلنا. لكن ربنا النهارده بيقول لك بص، حتى لو العالم ده ما قدركش وما شكركش، انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك كويس قوي، انا عارف اللي انت عملته في الخفة، اللي انت كم واحد طبطبت عليه، كم واحد مسحت دموعه، كم واحد زرته، كم واحد كلمته عني، كم واحد كنت انت سبب فرح وتشجيع ليه. انا عارف اعمالك اللي انت يمكن عملتها وما كنتش فاكر ان حد تاني شافها ابدا. انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك. فانا عايز اشجعك النهاردة، الذي يرى يعمل في الخفاء ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك، يجازيك علانية، ابوك يجازيك علانية. اوعى تخاف، اوعى تخاف من اعمالك، اوعى تخاف ان انت تبطل تعمل اعمال تقول ما فيش تقدير، ما حدش بيحس باللي انا بقوله. صدقوني انت حتى لو بتشيل ورقة في الكنيسة، حتى لو بتطبخي علشان لاخوة الرب، لو بتعمل اي حاجة يمكن ملهاش تشجيع وملهاش بريق كده زي اللي واقف على المنبر ولا اللي بيقود تسبيح، لكن ربنا بيقولك انا عارف، انا عارف اعمالك. ومش بس عارف اعمالك، عارف تعبك. يمكن الناس ما بتقدرش تعبك،
ما بتقدرش تعبك، بتبقى ليل نهار تعبان في خدمة ربنا وتعبان في الكنيسة وتعبان في العمل وتعبان وتعبان.

محدش بيقول لك شكرا او حاسس بتعبك. ربنا بيقول لك انا عارف اعمالك وعارف انك تعبت، انا عارف انك تعبت، وتعبكم ليس باطلا في الرب. انا عايز اشجعك، اوعى تبطل تعمل تخدم لربنا، اوعى اوعى الشيطان يفشلك ويقول لك شوف محدش بيقدر. انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، صبرك يا اخي، يا صبرك. الناس كانت تقول يا صبرك، ايوه هي الخدمه صبر، صبر، الصبر، الصبر يقود للرجاء. بيقول وعارف اعمالك وتعبك وصبرك، صبرك. انت مر عليك قد ايه ناس قالوا ان هم رسل وفتحت لهم الابواب، وافتكرت ان دول ولاد ربنا، وافتكرت ان دول خدام، وافتكرت ان دول انا اقدر اكتب تاريخ، اقدر اكتب كتاب، بالذات لان انا عايش في المهجر. كمية الناس اللي عدت علينا في الكنيسة وقالوا انهم رسل، قالوا انهم تلاميذ، قالوا انهم خدام، قالوا انهم اسس، قالوا انهم بتاع، وكانوا في النهاية مش كده. ربنا بيقول للكاتب افسس، لملاك كنيسة افسس، بيقول له انا عارف اعمالك، عارف تعبك، عارف صبرك، عارف احتمالك للناس اللي جم وكذبوا عليك، والناس اللي جم ومثلوا الايمان. في وقت هتقع ورقة التوت دي، هتقع في وقت كل شكل التدين وشكل المنظر التدين والايمان ده هيقع، مش هيفضل غير الايمان الحقيقي. فبيقول له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وان انت مش قادر تحتمل الاشرار، وهو في شر اكتر من اللي احنا عايشين فيه في مجامع وفي كنايس وفي قادة في العالم كله، اللي بيوافقوا على رسامة الشواذ ولا جواز الشواذ ولا على كل ما هو ضد كلمة الله، وانت مضطر تتعامل معاهم، وانت مضطر تتعامل معاهم. الشر اللي بقى منتشر في يعني كتير هوا. ما بعد افكر لما ربنا كان بيقوله عند الباب خطية رابضة، النهاردة الخطية مش رابضة عند الباب، دي الخطية رابضة جوه البيت وتحت السرير وفوق السرير وفي التليفون وفي التلفزيون وفي الانترنت وفي كل حاجة. الخطية النهاردة بقت محيطة، الشر محيط بينا من كل اتجاه، لان العالم قد وضع في الشرير. فبيقولوا انا عارف ان انت مش قادر تحتمل الاشرار، انا عارف انه روحك بتحتد جواك من اللي بيعملوه الاشرار، ومن اللي من كل حرب من الاشرار عليك. خد بالك من انك تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسل. جربت انك ناس جم وقالوا لك ده احنا عايزين نخدم معاك، ده احنا كذا بس اعمل كذا، ده احنا، ويتقدم لك واحد وتفتكرين انه خادم وبعد كده يطلع او خادم. الرب يقول لك انا عارف انك جربت اللي قالوا انهم رسل وليسوا رسلا، فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل. وانا هنا بس عايز اوجه انه احنا حين كتير بنتعب، بس مش بنتعب من اجل اسم المسيح، بنتعب من اجل اسم هشام. انا عايز اسم هشام يبقى معروف، انا عايز الناس تقول يا شوف هشام بيعمل ايه وايه وايه، شوف كنيسة هشام بيحصل فيها ايه. شوف قصوا، كل واحد تعب من اجل اسمه خد اجره على الارض. الحاجة الوحيدة اللي مجيدة وهتفضل تمجد هو انك تتعب من اجل اسم يسوع، انك تضطهد من اجل اسم يسوع، انك تجاهد من اجل اسم يسوع، لان هو الاسم الوحيد اللي يستحق انك تحارب من اجله، تجاهد من اجله. هو الاسم الوحيد، لان هو الاسم الوحيد اللي بيخلص وبيحرر وبيفدي وبيشفي وبيعمل كل حاجة. فاعظم نصيحة بنصحها لك النهاردة، ان كل ما تعمل خدمة، كرازة، تبشير، صلاة، وضع أيدي على مرضى، إخراج أرواح شريرة، كل اللي أنت أي حاجة بترنم، بتقود فترة صلاة، بتقود فترة عبادة، اعمله باسم يسوع. بيقول ولم تكل من أجل اسمي. أنت عملت كل ده أنا مقدره جدا، لأنك ما كنتش بتعمله عشانك أنت، ولا عشان اسم كنيستك، ولا اسم طائفتك، ولا اسم القادة اللي أنت بتنتمي ليهم، أنت عملته من أجل اسمك. أنا بشجعك النهاردة وبشجعك إن كل حاجة تعملها من دلوقتي ككنيسة، كمؤمن، كمؤمنة، اعملها لمجد اسم يسوع. كفاية بقى السنين اللي احنا عشنا نمجد طائفتنا ونمجد عقيدتنا ونمجد في قادتنا ونمجد في رؤسائنا وكأن هما دول الحماية. الاسم الوحيد اللي لازم يمجد وكلنا نعمل من أجله هو اسم يسوع، اللي فداني وحررني وحبني وغسلني بدمه، فداك وحررك وحبك وحبك وغسله وغسلك بدمه. بيقولوا كده ولكن عندي عليك، هنا بقى الكلمة الصعبة قوي وهنلاقيها في كنائس كتيرة. عندي عليك، في عندك مشكلة صغيرة، هي مش صغيرة بصراحة، هي مشكلة، عندك مشكلة. ايه يا رب المشكلة دي؟ عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. هنا بيقول له بص يا اسيس، بص يا خادم، بص يا مؤمن، يا

مؤمنة، فاكر يوم ما اتجددت؟ فاكر يوم ما سلمت حياتك ليسوع؟ فاكر يوم ما ركعت قدام يسوع واستقبلت منه الخلاص وغفر خطاياك وسامحك على كل شرورك وسامحك على كل خطاياك الماضية وكتب اسمك في سفر الحياة؟ فاكر لما نقلك من الظلمة للنور؟ فاكر لما نقلك من الموت إلى الحياة؟ فاكر؟ دي حاجة ما تتنسيش، دي حاجة ما تتنسيش، لأنه أنا ممكن أنسى أي حاجة في الدنيا، غير أن أنا ما أقدرش أنسى أن في يوم من الأيام كنت شرير وكنت ساقط وكنت ضايع وكنت غير محبوب وكنت ملقى على قارعة الطريق وكان إبليس مستعبدني. ولكن يوم ما قابلت حبيبي يسوع غير حياتي، يوم ما قابلت يسوع نقلني نقلة تانية، قال لي مغفورة لك خطاياك، قال لي أنا سمحتك على الماضي، قال لي خطاياك لا أعود أذكرها، قال لي أنت من الآن اسمك مكتوب في سفر الحياة، من الآن أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. عشان كده بيقول له فاكر اليوم لما ربنا دعاك للخدمة؟ فاكر اليوم اللي ربنا قالك فيه أنا عايزك تخدمني؟ أتحبني؟ ارعى خرافي؟ فاكر المشاعر اللي كانت جواك والقوة اللي كانت جواك؟ يا رب أنا عايز أخدمك، أتبعك. إحنا بنقولها كتير في الترنيمة، أتبعك يا ربي، أحبك يا رب يسوع، أتبعك بلا رجوع، أتبعك أين أتبعك. كلام حلو قوي يتقال في الترنيم، بس يا ترى إحنا عايشين الكلام ده ولا لا؟ قال له عندي عليك أنك نسيت المشاعر الأولى دي، نسيت المحبة الأولى دي، نسيت العلاقة اللي كانت بيني وبينك، نسيت بيني وبينك. الصلاة بقيتش تهتم بيها، الكلمة ما بقيتش تهتم بيها، العلاقة مع أخواتك ما بقيتش تهتم بيها، إنك تتكلم عني. أنت فاكر لما تكون بتحب واحد أو بتحبي واحدة على طول بتجيب سيرته، على طول بتتكلم عنه. احنا دلوقتي بنتكلم عن السياسة، بنتكلم عن الحكومات، بنتكلم عن الكورة، بنتكلم عن الفاشن، بنتكلم عن كل حاجة بتحصل. الحاجة الوحيدة اللي العالم نجح ان يقولك لا مفيش داعي تتكلم عنها هي يسوع. مفيش داعي، ليه يعني تكلم؟ ليه تزعل اللي قدامك؟ اتكلم عن السياسة يا اخي، ايه بايدن ولا ترامب ولا بوتين ولا مش عارف ايه ولا الملك فلان ولا الرئيس فلان، اتكلم عن السياسة، اتكلم عن الموضة، شفت الموضة طالعة جديد، انهي شنطة وانهي فستان وانهي براند، اتكلم عن ماتشات الكورة، مش عارف النادي الفلاني ولا النادي الفلاني ولا الحاجات دي كلها. ده بتاع كده تقعد وتتكلم وانت وتلاقي قدامك واحد بينتمي لنادي تاني وتتخانقوا مع بعض، لكن كأنك تتكلم في الموضوع ده. لكن تعالى بقى تتكلم عن اسم يسوع، يبتدي ابليس يقولك لا الناس دي هتزعل، ده مش هيجوا تاني، ده مش هيبتدى. عشان كده بيقوله انا عايزك ترجع لمحبتك الاولى، انا عايزك ترجع لمحبتك الاولى، انا عندي عليك. اي بص، انت خادم رائع يا هشام، انت بتوعظ في العالم كله، انت بتبشر، انت بتخدمي، ده انت مش مبطل الاجنده بتاعتك يا حرام، مليانه مواعيد، كل ده رائع، لكن انت ناسي اهم حاجه عندي، لا وعظك ولا تعليمك ولا ترنيمك ولا خدمتك ولا جاريك هنا وهناك، اهم حاجه عندي محبتك الاولى. يا ابني اعطني قلبك، انا كل اللي بدور عليه مش انت عملت قد ايه، انت بتحبني قد ايه، اتحبني. ده اللي قاله البطرس، ما قالوش انا، قال له انا عايز اسالك سؤال، انت بتحبني ولا لا؟ لانه المسيحيه كلها ايه؟ هكذا احب الله العالم بس، ويوحنا يقول لنا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. فهي العلاقه في المسيحيه كلها علاقه حب، ويوم ما بيقف الحب ده يوم بص المسيحيه احنا ما عندناش شريعه تدخل برجلك اليمين ولا تدخل برجلك الشمال، تصلي كذا ولا تصلي المواعيد، احنا ما عندنا. المسيحية لم تقدم لنا شريعة، المسيحية قدمت لنا مخلص. مهم قوي انك تعرف الكلام ده، احنا ما عندناش شريعة، احنا عندنا مخلص بيحبني، ولان انا بحبه مش هكذب، لان انا بحبه مش هشتم، لان انا بحبه مش هعمل كذا. اللي بيخليني ما اعملش الخطية وببعد عن الخطية وبعيش حياة قداسة لانه غيرني، فانا بقيت بحبه. عشان كده بيقوله انا مقدر كل اللي انت بتعمله ده، ومقدر كل اللي انت اكتست فيه، ومقدر كل المتاعب اللي انت عشتها والحروبات اللي انت عشتها. انا عندي مشكله واحده، انك تركت محبتك الاولى. طب يا رب الاقيها ازاي؟ يقوله لا انا عايزك بقى تقعد كده قاعده بينك وبين نفسك. وده انا بشجع كل اخواتي المشاهدين في العالم كله النهارده انك تعمل الوقفه دي، ادخل مخدعك، اقعد لوحدك وافتكر من اين سقطت، افتكر في اللحظة اللي علاقتك فيها ابتدت تفتر، في سقطة حصلت في حياتك، قد يكون حد عثرك، قد يكون وقعت في خطية ومش عارف تخرج منها، قد يكون وقعت في إدمان مش عارف تطلع منه، أنا ما عرفش إيه اللي حصل. بيقولك أذكر من أين سقطت، اللحظة اللي حصلت في حياتك دي وخلتك أيوة لسه بتخدم ولسه ماشي بنفس السرعة بس مش بنفس الحب. خد بالك
خادم.

افسس كان ماشي بقوه بنفس القوه وبنفس السرعه بس مش بنفس الحب. وربنا قال له انا ما يهمنيش ده كله، انا عايزك ترجع لمحبتك الاولى. عشان كده بيقول له اذكر من اين سقطت، اذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. انا عايزك ترجع، انت دلوقتي بقيت بروفيشنال، دلوقتي بتعمل اعمال عظيمه قوي، لا انا عايزك ترجع للاعمال الاولى اللي كنت بتعملها بحب. صدقوني عارفين ليه كلنا بنحب اكل امهاتنا اكتر من اكل الشارع واكتر حاجه؟ لانها كانت بتطبخ بحب. انت بتقدر تعرف، انا بقدر اعرف لما بروح ازور حد الاكله دي معموله بحب، لما يقول احنا كنا عارفين ان انت بتحب ده فعملناه، تفرق جدا مع انها نفس المقادير ونفس المواصفات، بس حتى الاكله المعموله بحب، الطبطبه المعموله بحب، الايميل ولا التكست المعمول بحب، اللي معمول بحب طعمه مختلف تماما. عشان كده بيقول له ارجع اعمل الاعمال الاولى اللي انت كنت بتعملها بحب، والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. ولكن عندك هذا انك تبغض اعمال النقلويين، وانا هتكلم عليها اكتر بعد كده في حلقات تانية، التي ابغضها انا ايضا من له اذن. وده اللي انا عايز اختم بيه بقى، انه الرسائل دي مبعوثة من اللي ليه اذن وبيسمع همس الروح القدس. ممكن تسمع الحلقة تقول ده هشام ده راح اماكن حلوة قوي، ده كويس انه ورانا الاماكن الجميلة دي، انا ده ما يهمنيش. انا يهمني انك تسمع همسه الروح القدس وهو بيخبط على باب قلبك. عشان كده هتلاقيه متكرره في السبع كنائس، من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيسه. ربنا بيكلم الكنيسه، بيكلمك كمؤمن، بيكلمك كمؤمنه، بيكلم الخاطئ اللي لسه ما اختبرش محبه ربنا، بيقول له تعالى شوف انا بحبك ازاي. اوعى تقفل ودنك واوعى تقفل قلبك عن همس الروح القدس في حياتك. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح القدس، الروح للكنائس. هنا بقى في الختام أروع كلمة، بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس. اللي هيقدر يرجع لمحبته الأولى، فاكرين الشجرة اللي ربنا طرد آدم وحواء قال ألا يأكل من شجرة الحياة؟ شجرة الحياة دي من حقك النهاردة ومن حقك النهاردة. بيقول من يغلب، من يستطيع أن يغلب هذا الصراع ما بين المحبة الفترة وما بين الفتور، ما بين الاستكانة لحالة الفتور، ويرجع مرة تانية لحرارة الروح. والروح القدس بس هو اللي يقدر يعمل فيه كده، لما تفتح قلبك وتستلم نار الروح القدس جواك، تلاقي كده يتقول زي تلميذي عمواس ألم يكن قلبنا ملتهب فينا، تلاقي قلبك ملتهب بفرح وملتهب بحب ومليان مشاعر لله ومليان حب، عايز ترنم له، عايز تصلي له، عايز تقضي معاه وقت، مش قادر تبطل قلبك عمال، لأنه قلبك بيحب يسوع لما ترجع لمحبتك الأولى. فبيقول من يغلب، من يستطيع أنه يخرج بقى من حالة الفتور المحبة الفترة، ومن يغلب أنه يقدر يرجع للمكان اللي سقط فيه ويتوب توبة حقيقية. الشخص اللي هيقدر فينا النهاردة يسمع همس الروح القدس ويغلب، يغلب حرب إبليس ويغلب كل روح إبليس رميها عليك أنك تفضل زي ما أنت. إبليس عمال يشجعك يقولك ما أنت بتخدم، أنت رائع هو، ما أنت حلوة هو، ما أنت بتعمل كل حاجة حلوة هو، أنت يعني إيه يعني ما بقيتش تحب ربنا زي زمان، سواء ربك يا أخي، ربك رب قلوب. من يغلب، هنا ربنا عارف ان في صراع وعارف ان ابليس بيعمل كده، بس يقول من يغلب ساعطيه ان ياكل من شجره الحياه، الشجره اللي كانت ممنوعه على حواء وممنوعه على ادم، النهارده الشجره دي بقت من حقك. انا برحب مره تانية باسئلتك، برحب مره تانية بتجاوبك معانا، وبصلي انك تتابع معانا النهارده، دي اول كنيسه من الكنائس السبعه، تابعنا في الحلقات اللي جايه هنكمل رحله في السبع كنائس. وإذا نسيت كل حاجة تذكر حاجتين، إن الله بيحبك وإن الحجارة تتكلم. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وكنيسة جديدة.

0: سلام ونعمة مشاهدينا الأعزاء، بحب رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الشاهد، وكمان بحب رحب بضيفي العزيز الدكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك،
0: مبسوطة تكون معنا بهاي الحلقة.
1: أشكرك وأنا مبسوط أن أكون موجود معك.
0: بتشكرك. خلينا اليوم نتكلم عن بعض التعليقات اللي إجت حول خصوصا الحلقة اللي حضرتك سجلتها حول اختبارك كيف اجيت للمسيح. وقبل هيك خلينا نروح على بعض اللقطات اللي تصورت وتسجلت من قبل ببرنامج الشاهد ونرجع مع مشاهدينا. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة،
2: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
0: يعني إيه وحدانية الله؟
3: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
0: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالوث؟
2: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
0: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
3: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو به هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
0: الشيخ أحمد ديدات وهو قال بنظرية الإغماء،
3: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد، الصمد ده وثن.
0: المسيح مثله مثل آدم خلقه الله من تراب.
3: خرافات.
0: ورجعنا مشاهدينا لنسمع الدكتور سامي بهاي الحلقة، و بينما هو عم بيرد على التساؤلات اللي اجت والتعليقات اللي اجت حول هاي الحلقة اللي سجلت حول اختبارك الشخصي. النقد شيء كويس، لكن الانتقاد والتجريح بهدف التجريح بهدف التكذيب شيء ما يعني مش إنساني، يعني شيء مزعج. ففي دائما في هدف وراء الكلام، يعني النقد باجي أنقد حدا لحتى يتغاضى عن الأخطاء ويصير أحسن لحتى يكمل بصورة أفضل، لكن الانتقاد والتهجم والتكذيب

0: تهذيب والتجريح. بدي هذا الإنسان مثلاً يا أما يسكت يا أما يبطل يكون ناجح.
1: ما هي دي وسيلة الشتيمة، يعني هي وسيلة الضعيف لأنه ما عندوش حجة، ما عندوش حجة يقولها. في عندنا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيقولوا أول ما صوتك ابتدى يعلى أنت خسرت المعركة.
0: نعم،
1: لأن أنت ما عندكش، خليك هادي، رد على الحجة بالحجة.
0: نعم.
1: اقنعني.
0: نعم.
1: مش مقتنع خلاص أنت حر، لكن كون أنك تبتدي تدخل في أمور شخصية وتشتم وتزعق طبعا ده أسلوب الفاشل يعني.
0: طبعا في عنا مصباح المجذوب. مصباح المجذوب بيقول سبحان الله، يقومون بفبركة ونشر سيناريوهات وأشخاص الله يعلم منين أصلهم وفصلهم. ألاعيب شيطانية لعنهم الله. شكرا يا مجذوب، مصباح المجذوب، لك كامل الحرية لتعبد الأصنام. اطلب من النحاتين أن يعملوا لك تمثال تعبده حسب ذوقك. أنا آسفة دكتور سامي، لكن هذا التعليق من مصباح مجذوب، وبيتهم أنه في فبركة في الموضوع، في سيناريوهات بتتكتب وبتتعمل بتقدم للناس.
1: أنا مش هرد على حتة الفبركة والكلام ده، هرد على أطلب من النحاتين أنهم يعملوا لك تمثال عشان تعبده حسب ذوقك. طب وإيه حكاية الحجر الأسود يا مجذوب؟ وإيه حكاية الطواف حوالين الكعبة؟ هل تعلم أن عادة تقبيل الحجر الأسود والطواف حوالين منه من العبادات الوثنية اللي البخاري بيقول عليها عبادة الأنصاب، عبادة الحجارة؟ ده البخاري اللي بيقول، مش أنا، كتابك الإسلامي بيقول إن عادة تقبيل الحجر الأسود والطواف حوالين الكعبة دي وثن، دي أصنام.
0: نعم.
1: الشيخ خليل عبد الكريم في كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية،
0: نعم،
1: الشريعة الإسلامية جاية منين، بيقول إيه الراجل ده الشيخ خليل عبد الكريم؟ بيقول إن العرب في الجاهلية هم مصدر الكثير من الأحكام والقواعد والأنظمة والأعراف والتقاليد اللي جه بها الإسلام أو شرعها، هي كانت موجودة وبعدين هو شرعها. وبيكمل يقول حتى يمكننا أن نؤكد ونحن على ثقة شديدة بأن الإسلام ورث من العرب الجاهليين الشيء الوفير بل البالغ الوفرة في كافة النواحي التعبدية الاجتماعية الاقتصادية السياسية الحقوقية. ده كلام مسلم في كتاب بيدور على الجذور التاريخية بتاعت الشريعة. بعدين بيقول إيه، كلام خطير، بيقول هناك مجالا يحرص دعاة الإسلام على إغفاله أو التعميم عليه، بيغفلوه أو بيعمموا عليه قصدين، وهو اللي بيقول ده واحد منهم. وهو المجال الديني التعبدي، فالكثير قد يدهش عندما يعرف أن الإسلام قد أخذ من الجاهلية كثيرا من الشؤون التعبدية، زي تعظيم الكعبة، فريضة الحج والعمرة والمناسك، شهر رمضان، تحريم الأشهر الحرم. الكلام ده واخدينه من الجاهلية وشرعوه. تعالى لواحد زي الدكتور سيد القمني، والراجل ده حائز على جائزة الدولة التقديرية سنة 2009 في مصر. يعني راجل له مكانته، كتب كتاب اسمه الأسطورة والتراث. في الكتاب ده بيقول ايه، الحجر الأسود كان أبيض لكنه سود من مس الحيض في الجاهلية. أنا آسف إن أنا بقول الكلام ده. بيقول إنه كان في طقس عند الجاهليين بتؤديه النساء في الحجر، الحجر ده الأسود اللي كان أبيض وبقى أسود، وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض عند المرأة. ليه؟ لأن في اعتقاد الأقدمين إن ده سر الميلاد، من المرأة الدم ومن الرجل المني

0: الإله الروح. والطقس العجيب الآخر هو بيقول الكلام ده في كتابه سيد القمني، الطقس العجيب الآخر هو الاحتكاك بالحجر الأسود، فهي في أصلها من حاف كاف مع الأخذ بالاعتبار هيئة الحجر الأسود وشكله. مين اللي بيعبد الأصنام يا مجدوب؟
1: طبعا هو يعني بهذا التعليق عم بيتهم المسيحيين انه بيعبدوا اصنام.
0: طب بص لنفسك الاول، انت شوف انت بتعمل ايه.
1: كمسيحيين لا نعبد اصنام،
0: لا طبعا طبعا،
1: ولا نعبد الصليب حتى، لكن نحن نعبد الاله اللي انصلب. فدير بالك ما تتهم المسيحيين بشيء هم ما بيؤمنوا فيه. مش عقيدة عنا نحن أنه نعبد أصنام. موجود كمان في تعليق واعتراض بيقول: هل يصح أن نقول ليسوع يا رب؟ أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فكيف بترد على هذا الشخص أنه يحق ليسوع أن يقول له يا رب؟
0: طبعا الرب اسم من أسماء الله، وده واضح طبعا. إشعياء النبي كتب كتير، قال على لسان الله: أنا الرب وليس غيري مخلص. أنا الرب وأنا المخلص. في مكان تاني يقول: أنا الرب وليس آخر، لا إله سوايا. وبعدين في مكان تاني يقول: أليس أنا الرب ولا آخر غيري. المسيح له المجد قال: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وقال كمان: لا تجرب الرب إلهك. فالرب هو الله. بس المسيح في العزة على الجبل بيقول: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات،
1: صحيح،
0: بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. وفي مكان تاني في إنجيل لوقا يقول: لماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟
1: نعم.
0: برضو السيد المسيح في كلامه عن يوم الدينونة الرهيب قال: كتير حيقولولي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا المعجزات قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط.
1: نعم.
0: اذهبوا عني يا فاعلي الإثم.
1: نعم.
0: فلما هو بيقول في يوم الدينونة حيقولوا لي يا رب يا رب وأنا الحكون الديان، طب ما ده إعلان عن ألوهته، هو الديان.
1: نعم.
0: في قصة الفصح لما بعت تلميذين عشان يجيبوا جحش عشان يركبوا يدخل بيه على أورشليم، قال لهم: لما يسألوكم أنتوا بتعملوا إيه، قولا الرب محتاج له. ده نقراها في مرقس ونقراها في لوقا. فهو قال عن نفسه أنه هو الرب، والرب هو الله.
1: نعم. يعني هو لما يعني هو ما كانت إرادته أنه يمنع التلاميذ أنه يقولوا يا رب،
0: بالعكس
1: بالعكس
0: قبل.
1: هو قال أنه إذا أنت بتقول عني يا رب لازم تكون عم تعمل
0: الأعمال،
1: لازم تعمل الأعمال اللي أبي بده إياك تعملها، الآب السماوي أنه تعملها. لحتى يدعى اسم الله علينا لازم نعمل أعمال صالحة مثل ما الله بيريد.
0: وزي ما حضرتك قلتي ما منعهمش،
1: يعني ما منع.
0: قبل أنهم يقولوا له يا رب.
1: والدليل عم بيقول لهم كمان: الرب قول له الرب محتاج إليه. في كمان في الكتاب بيذكر أنه أوقات أو في أحداث سجدوا للرب يسوع المسيح وهو لم يمنعهم.
0: وكان سجود عبادة مش سجود احترام، كان سجود عبادة. أقولك كتير سجدوا ليسوع في الأناجيل،
1: ما منعهم طبعا،
0: ما منعهمش. يعني لما منح البصر للمولود أعمى قال له: أؤمن يا سيد، وسجد له قبل ما يفتح عينيه. قال له: أنت تؤمن أن أنا ابن الله؟ قال له: أؤمن، وسجد.
1: صحيح.
0: وبعدين لما مشى على المية، لما بطرس قال له: خليني أجي وامشي معاك، ومشى. وبعدين ابتدى يغرق وشاله ودخلوا المية، دخلوا السفينة. بعد كده يقول: الذين في السفينة جاءوا وسجدوا له.
1: نعم.
0: سجدت له نازلة.

خليفة الدم لما شافها سجد له يايروس، قال له بنتي ماتت، تعال وضع ايدك عليها فتحيا. فلما قال له بنتك حية سجد له سجود عبادة. سجدت له المريمتين.

0: باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وما على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
1: شو معنى تجثو كل ركبة؟ يعني
0: شوفي، إحنا بنجثو دلوقتي بمزاجنا، لكن في يوم من الأيام بيقول كل غصب عنه حيركع، حيركع قدام يسوع.
1: نعم.
0: القول ده مقتبس من إشعياء، ومعنى إنك تجثو إن كل واحد حينزل على ركبه ويركع ويسجد قدام يسوع. وده إيه؟ ممن في السماء ومن على الأرض. مين اللي في السماء؟ الملائكة، وكمان المؤمنين اللي انتقلوا قبلينا.
1: نعم.
0: يقصد هم دول اللي في السماء. مين اللي على الأرض؟ أنا وإنت اللي لسه موجودين وبنعبد الله.
1: نعم.
0: نفوس اللي دخلوا المجد هم اللي في السماء، والهم اللي بيسجدوا له. المفديين اللي على الأرض اللي سمعوا بالخبر وأمنوا بيسوع حيسجدوا. الأشرار والأبلسة يعني مش بس الأبرار، الأشرار والأبلسة وكل الشياطين حيكثوا، حيركعوا.
1: نعم. نعم.
0: باسم يسوع. هو علشان كده الرسول الثاني يوحنا برضو كتب بالوحي كل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر، كل ما فيها. ده في سفر الرؤيا بيقول سمعتها قائلة للجالس على العرش وللحمل: البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين. يعني في سفر الرؤيا، السفر النبوء اللي على هيحصل إيه في المستقبل، الكتاب النبوء الوحيد اللي موجود في العهد الجديد سفر الرؤيا، بيقول لنا ده اللي هيحصل كمان هناك.
1: في تعليق آخر من محمد شلبي بيقول: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، إنها لا تعمي الأبصار ولا تعمي القلوب التي في الصدور، ولكن تعمي القلوب التي في الصدور الهدى، هدى الله. الله ولي الذين آمنوا، الكافرون كافرون وليهم الشيطان. فبيقول عن نعمة الإسلام إنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب.
0: آه، بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام.
1: والحمد لله على نعمة الإسلام
0: عبارة بنسمعها كل يوم من المسلمين. طب ممكن يا أخ محمد تقولي بالضبط إيه هي نعمة الإسلام دي اللي أنت بتحمد ربنا عليها؟ الأخ رشيد بتاع برنامج سؤال جريء قالها بطريقة حلوة، فأنا هستعير منه اللي هو قالها، لأنه قال كل ما يمكن أن يقال. يعني عبارة استهلاكية وطمأنة نفسية لروحهم. بيقول: ما الذي يحمد المسلم عليه بخصوص الإسلام؟
1: أيوة.
0: إيه اللي قدمه الإسلام للبشرية؟ هل بيحمد الله على نعمة قطع يد السارق؟ هل بيحمد الله على نعمة رجم الزاني؟ هل بيحمد الله على نعمة الجلد؟ نعمة ملك اليمين؟ أو نعمة التداوي بالحبة السوداء وبالسبع ثمرات وببول البعير؟ إيه هي النعمة اللي بتخص المرأة في الإسلام؟ هل نعمة لعن الملائكة ليها؟ هل نعمة كونها ناقصة عقل ودين؟ هل نعمة كونها عورة؟ عوراء؟ المرأة كلها عورة؟ أم نعمة ضرب الرجل لها؟ فين النعمة؟ يعني أنتوا بتكرروا كلام، قولولي إيه هي النعمة اللي أنتوا بتحمدوا ربنا عليها ديت؟
1: صح، صحيح. طب النعمة في الإسلام؟ تكلمنا عنها. شو هي النعمة في المسيحية برأيك دكتور سامي؟
0: كلمة نعمة في العهد الجديد متاخدة من اليوناني تشاريس، واللي هي رضا أو بركة أو إحسان. لكن لما بتتحط مع صفة لله هو اللي بيدينا نعمة، نعمة الله، بتاخد معنى أكبر بكتير من كده. الله اختار أنه يباركنا بدل ما يلعننا. يعني في الجنة كان ممكن يلعن آدم لأنه عصى الوصية، وكان ممكن يقتله، بس اختار أنه ينعم عليه بنعمة، أنه يغطيه ويلبسه لباس من الجلد ويديله فرصة تانية. النعمة عندنا حاجتين في الكتاب المقدس: نعمة ورحمة. النعمة والرحمة، ودي غير دي.

0: الرحمة إن أنت تستاهل حاجة أنا مش هديها لك، تستاهل العقاب بس أنا مش هعاقبك. النعمة إن أنت ما تستاهلش الحاجة دي بس أنا هديها لك.
1: نعم.
0: أنت ما تستاهلش إن أنا أغفر لك بس أنا هغفر لك.
1: صحيح.
0: لكن الرحمة أنت تستاهل إن أنا أعاقبك بس مش هعاقبك. الله يعني الرحمة بتشيل العقاب اللي أنا بستحقه. النعمة بتديني حاجة أنا ما استحقهاش.
1: نعم. صحيح.
0: ربنا بيقدم لنا غفران، بيقدم لنا مصالحة، بيدينا حياة أفضل، بيدينا روح القدوس، بيدينا مكان معاه في السماء في يوم من الأيام. كل دي نعمة.
1: نعم.
0: هي دي النعمة عندنا في الإيمان المسيحي.
1: فمن النعم اللي ربنا أعطانا إياها في المسيحية، المصالحة، الغفران، والحياة الأبدية. بيقول نعمة يعني أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله اللي هي هبة الله هي النعمة، أما هبة الله فهي حياة أبدية. في ترنيمة بتقول أوهام كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام. فدير بالك وشوف شو هو الحق، شو هو الوهم، شو هو الكذب الباطل، شو هو الحق.
0: يا ريت ترنمي لنا يعني.
1: حاضر.

0: من غير يسوع أوهام.
1: آمين.
0: أنت قلتي في الترنيمة صوتك
1: صوتك فكرني أنا بموتك، صحاني في كلمة حبيتك.
0: آه هي دي، صحاني بكلمة حبيتك.
1: أنا راجع
0: طبعا الله محبة مش موجودة في القرآن.
1: نعم.
0: مش موجودة في أي ديانة.
1: نعم.
0: الله محبة، المسيحية بتتفرط بالحتة ديت.
1: نعم.
0: ويقول لنا لأنه هكذا أحب الله.
1: نعم.
0: العالم، مش العالم المادي اللي هو الناس أنا وإنتي.
1: نعم.
0: حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. فالمحبة بتاعت يسوع.
1: نعم.
0: محبة بتاعت الإيمان المسيحي.
1: نعم. بتقولوا بالمصري يا بختي، فيا بختنا في المسيح، يا بختنا في المسيح. شكرا كتير دكتور سامي على
0: أشكرك.
1: هذا اللقاء الحلو، هذا الردود اللي حضرتك رديت فيه على التعليقات والأسئلة اللي طرحناها عليك في هاي الحلقة. شكرا كتير.
0: شكرا ليكي وشكرا على ترنيمك.
1: شكرا.
0: ربنا يباركك.
1: ربنا يباركك. أعزائي المشاهدين، نشكر متابعتكم لإلنا بهاي الحلقة من برنامج الشاهد. وإذا كانت هاي الحلقة أثارت عندك أي فضول، أي سؤال، أي استفسار، يا ريت تبعت لنا على الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج الشاهد. الرب معكم.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم

وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

0: قصتنا النهاردة بتحكي عن راجل كان عايز يسافر لبلد تانية يبتدي يشتغل ويكون نفسه فيها، لأنه ظروفه المادية ما كانتش كويسة قوي في البلد اللي هو كان عايش فيها. وفعلا ابتدى يشتغل ويحوش تمن التذكرة علشان يسافر، وكانت أرخص وسيلة للسفر في الوقت دوت هي السفن. وفعلا قدر إن هو يجمع مبلغ كويس واشترى التذكرة بتاعة السفر على السفينة اللي كانت رايحة للبلد اللي هو كان عايز يروح عليها. والراجل دوت حضر شنطته الصغيرة، وهو بيحضر الشنطة حط شوية عيش ناشفين وحتة جبنة معاه، قال علشان الطريق يقدر ياكل طول فترة السفر. وفعلا ركب على المركب وطلعت المركب وسافر، وكل يوم الصبح يقوم يطلع العيش الناشف اللي معاه وحتة الجبنة ويقعد ياكل كده في ركن كده في السفينة، وكل بقية الركاب يدخلوا على المطاعم اللي في المركب ويأكلوا أشهى الأكلات وأحلى العصاير، ويعني كانوا مبسوطين خالص بالأكل اللي كان موجود في السفينة. ويجي وقت الغداء نفس الحكاية، الراجل يروح فاتح شنطته ومطلع حتة الجبنة اللي كانت معاه وشوية العيش اللي كانوا معاه ويقعد يأكل فيهم، ويسمع بقى كل الركاب وهم إيه بيتكلموا يا محلى الأكل اللي هم أكلوه. ويجي العشاء نفس القصة، فضل الموضوع دوت لغاية قرب نهاية السفر. وعلى نهاية القرب واحد من الركاب بقى ملاحظ الراجل دوت فطار غدا عشا فطار غدا عشا، كل يوم بيطلع الجبنة والعيش وبيقعد ياكل ومش متمتع بأي أكل على السفينة على الإطلاق. وكان لدرجة إنه أوقات الراجل ده هو نايم بيحلم بالأكل اللي كان على السفينة اللي هو ما أكلهوش. فالراجل ما قدرش يمسك نفسه أكتر من كده وراح سأله، قال له أنت بتعمل كده ليه؟ أنت ليه دايماً بتاكل الجبنة والعيش اللي معاك؟ فرح الراجل قال له لأنه أنا لما اشتريت التذكرة ما كانش معايا فلوس كفاية إن أنا أشتري أكل على السفينة، فجبت أكلي معايا، هو ده اللي أنا أقدر يعني أشتريه، جبنة وعيش. فالراجل بصله باستغراب جداً وقال له أنت ما تعرفش إنه التذكرة اللي أنت اشتريتها دي بتشمل كل حاجة على السفينة حتى الأكل؟ يعني كان ممكن قوي انك تدخل طول فترة السفر وتاكل الاكل زي ما كلنا اكلنا واستمتعنا بالاكل. الراجل ما كانش عنده اي فكرة ولا كان مدرك ان التذكرة اللي تعب على ما جمع فلوسها واشتريها علشان يسافر للبلد اللي هو كان رايحة انها بتشمل كل الاكل والشرب والخيرات اللي كانت على السفينة اللي كان ممكن قوي انه يتمتع بيها طول فترة سفر. كتير احنا بنعمل كده في حياتنا زي الراجل ده بالظبط، معانا تذكرة لحريتنا، تذكرة لشفانا، وتذكرة لسلامنا، ومش عارفين ومش مدركين التذكرة بتاعتنا دي بتشمل ايه. التذكرة اللي معانا دي اتدفع تمنها، وتمنها كان غالي جدا، وهو كان دم المسيح اللي اتصلب علشاني وعلشانك علشان يديلك ويمتعك بكل حاجة، بالحرية، بالشفاء، بالسلام، بالفرح، بالأمان. النهاردة ليك الاختيار، يا تعيش زي الراجل على ركن في السفينة وتاكل عيش قديم وجبنة وما انتش مدرك ايه اللي بتشمله التذكرة اللي في ايدك، يا اما تاخد التذكرة وتقبلها زي ما هي وتتمتع بكل حاجة فيها. الاختيار في ايدك.
1: بعد الظهر الساعة 5 بطرس ويوحنا طالعين للجلسة، بالصلاة مركزين ولا همسة، بالروح جاهزين للكرزة. رجل اعرج من يوم ميلاده يحمل، اهله يحطوه عند باب الهيكل، لا عنده رأي أو إرادة ولا قوة أو حتى قدرة. كل يوم الإخوة والأحبة يحملوه لهيكل الجميل، يأخدوه يقعد عند باب الهيكل يطلب صدقة، يتحركش بالداخل بده رفقة، ناس تحزن عليه وما تعرف شو تعطيه، ناس خبز تعطيه وبعضها تنظر له بشفقة، ناس بتسلمه كلمة وغير

0: أهلها ما في بقلبها رحمة، أكيد هذا أعرج لأنه أهله خطاه ما بيستاهل يعيش ولا بحاجة لصلاة. والأعرج يفكر شو ذنبي بهالحياة، الناس بيعاملوني بلقامة وجفا، يا ربي ارحمني وخلصني من هالأسى، يا ريتني ما خلقت ولا جيت لهالدنيا. شاف بطرس ويوحنا للهيكل داخلين، اتطلع وقال لله يا محسنين، أنا بحاجة وطلب فلسين، انتو جماعة مبين طيبين، بتعطوا بمحبة للمحتاجين، أكيد مش زي الباقيين. بطرس قال له منا بتسأل، اتطلع علينا وفينا تأمل. الأعرج راقب يوحنا وبطرس وبملامحهم كتير تفرس، ساعتها قال بطرس لا عندي فضة ولا ذهب ولا عندي مال أعطيك، كل يلي عندي يسوع هو كل مالي بكفيك. مسكه شده وبإيده قال له باسم يسوع امشي بشفيك، ساعتها قام وقف بقوة وحس برجليه صحوة، صار يمشي ويقفز ويسبح الله، ودخل معهم الهيكل للصلاة، كان يهلل بفرح ويمجد الإله لأنه من عنده الفرج أجا. والناس يلي فلس أعطوه أو بالنظرات عذبوه واحتقروه، ما صدقوا عيونهم لما شافوه ماشي فرحان بالهيكل صادفوه، وتأكدوا إنه هو الشحاد يلي عباب الهيكل دلوه، كانوا متفاجئين وحيرانين لما قابلوه.
1: النهاردة هنتكلم على التغذية في الأطفال، ودي حاجة مهمة جدا كتير قوي من الأمهات يجوا يقولوا لي إنه ابني مش بياكل كويس، والشكوى دي بنسمعها كتير مش لما الطفل عنده شهرين أو 4 شهور أو حتى سنة، لكن الشكوى دي بنسمعها بعد ما الطفل بيكمل سنة. الأم بتيجي بتقول الطفل مش بياكل كويس، ديله حاجات تفتح الشهية أو ممكن يديله فيتامينز أو حاجات كده. ودوت عشان نفهم إنه الموضوع دوت إنه الأطفال لما بيتولدوا بياكلوا بعد الولادة مثلاً كل ساعتين، أو مثلاً عند سن 3 شهور بياكلوا كل 3 ساعات، أو عند سن 6 شهور بياكلوا كل 4 ساعات. فده بيخلي الأم تلاحظ إنه في فرق ما بين الأكل بتاع الطفل وهو لسه إنفانت يعني من أول الولادة لغاية سنة، والأكل بتاعه بعد سن سنة طبعا بيقل، بيبقى زي الأدلت مثلا بياكل 3 مرات في اليوم أو حاجة. وده بيخلي الأم دايما تتسائل إنه الطفل مش بياكل كويس، عايزين نأكله كويس، وإن الطفل السمين اللي هو وزنه تقيل هو الطفل اللي أصح، وده مش صح دايما. اللي احنا عايزين نقوله إنه الطفل لما بيتولد بنشجع الأم إنها ترضع الطفل بتاعها، وفي هيئات ومنظمات كتيرة جدا بتنادي بضرورة رضاعة الأطفال من صدر أمهم، لأنه دوت أحسن من الناحية الغذائية، من الناحية النفسية، من الناحية الاقتصادية كمان. الناحية الغذائية أنه لبن الأم بيحتوي على عناصر غذائية أعلى من اللبن التاني، زي الفيتامينز ما عدا فيتامين دي، عشان كده في البلاد اللي هي ما فيهاش شمس كتير زي في يوروب أو كندا أو البلاد اللي هي ما فيهاش شمس كتير بيدوا للأطفال دايما فيتامين دي علشان يعوضوا قلة الشمس. الحاجة التانية اللي ناقصة في لبن الأم هو الحديد. الحديد بيبقى قليل، لكن الطفل لما بيتولد بيبقى عنده مخزون من الحديد بيكفيه على الأقل 3 شهور، عشان كده بعد 3 شهور أو 4 شهور بنبتدي ندي للطفل حديد عشان نعوضه على النقص الحديد اللي في لبن الأم. من ناحية الدهون ومن ناحية القيمة الغذائية لبن الأم أعلى من ناحية المية، من ناحية الأملاح أقل، من ناحية البروتين أقل، لكن لبن الأم البروتين قليل لكن قيمة غذائية أعلى جدا من اللبن الغير طبيعي. من الناحية النفسية كمان اللبن الأم مفيد جدا في الرضاعة، إنه بيخلق نوع من البوندينج، إنه اتحاد وتواصل ما بين الأم وطفلها النفسي لما بتقوم برضاعة الطفل بتاعها. مش بس كده، انه بيحميه كمان، اللبن الام بيحمي الطفل من الامراض، التهاب الاذن الوسطى، النزلات المعوية. لبن الام فعلا بيحمي الاطفال من النزلات المعوية، من الالتهابات الاذن الوسطى، من امراض كتيرة، لانه بيحتوي على كمية عالية جدا من مضادات الامراض اللي هي بيسموها IgA او الاميونوجلوبولين A، اللي بيحتوي على نسبة عالية منه لبن الأم. لما بنيجي نتكلم على اللبن البديل للأم، بنشجع الأم إنها ترضع طفلها. إذا ما ينفعش إن الأم ترضع طفلها، وده في حالات نادرة زي حالات اللي بنقول لهم ما

0: ترضعوش الطفل لما يكون عند الام مثلا سل او مرض المناعه المكتسبه اللي هو الايدز او اي حاجه تانيه تمنع الام انها تدي لبنها لطفلها. في الحاله دي بنشجع ان احنا ندي الفورمولا او اللبن اللي هو الصناعي للطفل. لبن الام مفيش احسن منه، على قيمه غذائيه عاليه جدا. بشجع كل ام انها تدي لطفلها اللبن من صدرها لو حتى عدد شهور معينه، يعني احسن من انها ما تديش خالص. في امهات بتقدر تدي شهرين، في امهات بتقدر تدي 4 شهور، في امهات بتدي 6 شهور، ساعات بشوف امهات بتدي لغايه 2 سنين، وده طبعا كتير جدا ومش بنشجع ان الام تعمل حاجه زي كده. امتى نبتدي ندي الطفل اكل سوليد فود؟ لما الطفل بيتولد بيبتدي ينضج البلع والتنفس، عنده الكوردينيشن ما بين البلع والتنفس عند سن 4 أو 5 شهور. عشان كده مش بنشجع انه ندي اكل سوليد فود للاطفال قبل السن دوت، علشان ما يحصلش ان هم يزوروا او حاجه تروح في صدرهم وتعمل لهم مشاكل كبيره. عشان كده بنقول انه الاكل بيبتدي عند سن 5 شهور، ونبتدي بنوع واحد مره كل اسبوع. ليه بنقول مره كل اسبوع؟ لانه اذا حصل حساسيه لنوع معين من الاكل يبقى عارفين ان احنا بنديله في الوقت ده مثلا جزر، الجزر عمل له حساسيه، ففي الحاله دي ما نقدرش نديله الجزر اني مور، او نقدر نقول انه عمل حساسيه للموضوع ده، فنقدر نتعرف بسهوله على نوع الاكلات اللي بتعمل حساسيه للطفل. الحاجه الثانيه اللي احنا بنحاول نبتعد عنها واحنا بناكل الاطفال هي المكسرات، الفول السوداني، السجق، ودي حاجات خطيره جدا انها بتروح في الجهاز التنفسي بتاع الطفل وتعمل مشاكل كبيره، ان الطفل ممكن يموت او يحتاج ان هو لمنظار معين يطلع الجسم الغريب دوت اللي دخل في الجهاز التنفسي بتاعه. عشان كده بنقول مفيش داعي ان احنا ندي مكسرات او فول سوداني او سجق لأطفالنا الصغيرين لغاية مثلا على الأقل سن 5 أو 6 سنين، عشان نقدر نحافظ على أطفالنا من إن هم يحصلهم تشوكينج أو إن هم الأجسام الغريبة دي تخش في الجهاز التنفسي بتاعهم وتأثر على التنفس بتاعهم وتؤدي إلى أضرار خطيرة جدا بحياتهم. نتمنى إن كل أطفالنا يكونوا بيتغذوا تغذية سليمة، ويكونوا بياخدوا التغذية المطلوبة فعلا عشان أجسادهم تنمو، وإنه مش بس أجسادهم تنمو لكن كمان ذهنهم ينمو ويكونوا نشطين ذهنيا وجسديا.
1: لما بنيجي نروح انترفيو أو مقابلة لشغل بيقولولنا إزاي نلبس وإزاي نتحضر وإزاي نتكلم. ليه؟ لأن الانطباع الأولاني مهم جدا، وهم طبعا عندهم حق، بس لما يكون الانطباع الأولاني هو الانطباع النهائي تبقى فيه مشكلة. بنشوف مشاهير كتير أشكالها من بره رائعة، عاملين كده بتاع 17-18 عملية تجميل، لكن لما تشوفهم وهم بيتكلموا تحس إن جواهم فاضي ومفيش حاجة قادرين يقولوها. المظهر الخارجي مهم، لكن المظهر الداخلي والمحتوى الداخلي أهم بكتير. المجتمع اللي إحنا عايشين فيه دايما بيحكم على اللي هو شايفه مش على اللي موجود فعلا. بمعنى ايه؟ يعني انا النهارده لو قتلت حد بس محدش عرف خالص اني عملت كده، مفيش اي مشكله، محدش زعلان مني، ولسه شكلي كويس قدام الناس، ولسه مركزي محترم قدام الناس. لكن لو كذبت وحد بس عرف ان انا كذبت تبقى مشكله كبيره، لان الناس بتتكلم وبتحكم على اللي هي شايفاه مش على اللي بيحصل فعلا. احنا كبشر بنبص على بعض من بره، وبعد ما نعرف بعض من بره نبتدي ندخل لجوه ونعرف الانسان اللي قدامنا من جوه. لكن ربنا مختلف، الله بيفحص القلوب ويشوف نوايا القلوب وافكار القلوب. عشان كده لما كان الرب يسوع بيدي تعليمه لتلاميذه ووصاياه كان دايما يقول لهم انه مهم جدا اللي بيعملوه من جوه وبيعملوه في الخفاء بعيد عن الناس، مش اللي بيوروه قدام الناس. لما علمنا نصلي قال ادخل مخدعك واغلق بابك، انا هشوفك وانت مستخبي ورا بابك بتصلي. ولما حب يعلمنا ندي قال ادي في الخفاء، لدرجه اما جت الارمله المسكينه تدي فلسين، الناس كلها حكموا على المظهر ان هي بتدي فلسين قليلين، لكن هو قال أنا شايف اللي جوه، شايف إن هي بتدي من إعوازها

بتدي من قوت يومها وبتدي من احتياج بيتها، عشان كده ده مهم عندي اكتر من الحاجات الكتير اللي عمالين الناس التانية يدوها. قريت كتاب بيقول ازاي ما نربيش ولادنا بطريقه القبور المبيضه من الخارج. والقبور المبيضه من الخارج ده حاجه قالها المسيح لمجموعه من الناس، وكان بيقول لهم اوعوا تكونوا عاملين زي القبور المبيضه من الخارج، يعني ما يكونش جوه قبر وموت واللي من بره حاجه متبيضه وجميله ومتزوقه. وكان قصدي يقول لهم ان اتجاه القلب ونوايا القلب اهم عندي من اشكالكم من بره. لو جوه في موت ودمار ومن بره جميل ما يفرقش عندي. فاكرين لما ادم وحواء غلطوا وابتدى ادم وحواء يفكروا في ايه الحل اللي يعملوه، وخاطوا لانفسهم من اوراق التين، حاجه سترتهم، بان منظرهم مستور قدام الناس، كان مظهرهم اوكي ينفع، لكن كانت اصل المشكله لسه موجود، كانت الخطيه لسه موجوده، وكان لازم الحل يستلزم ان ربنا يتدخل بنفسه يحل المشكله، علشان هي المشكله مش حاجه خارجيه، لكن المشكله من جوه. والكتاب ده كان بيقول كده، بيقول ان ما نيجي نربي ولادنا ما نهتمش انه نكون بنخلي مظهرهم حلو من بره، مثل معين وكويسين، صوتهم واطي، بياكلوا بعادات كويسه على السفره، وبيعاملوا الناس من بره باحترام، ولما يتخانقوا كده شويه مع بعض اقول له بس يا ولد وبس يا بنت صوتكم يبقى واطي، ومفيش حد يتخانق على حاجه ومفيش حد يعلي صوته، بدل ما اقعد على جنب معاهم وابتدي اشوف ايه المشكله وايه اصل المشكله وايه اللي بيخليهم ما يعرفوش يشاركوا مع بعض حاجتهم، ايه اللي ما بيخليهم ما بيعرفوش يدوا، ايه اللي بيخلي الولد ده اناني او البنت دي مغروره ومتكبره. احنا دايما بنحاول نداري على المشكله وبنحاول نخلي المظهر من بره شكله جميل لدرجه انها تبقى في الاخر قبور مبيضه من الخارج. ولما فكرت كويس في المبدا ده لقيت ان احنا بنعمل كده في حاجات كتير، مش بس في تربيه ولادنا. والتحدي النهارده ان احنا نفكر مع بعض، يا ترى مشاكلنا بنحلها بعمليات تجميل خارجيه ولا بنحل المشكله الحقيقيه؟ احنا عايزين النهارده نيجي لربنا ونقول له رب احنا مش هنكتفي بعمليات تجميل خارجيه، لكن هندي لك المشرط ونقول لك ادخل يا رب حل المشكله من اصلها. احنا مش خايفين من المشرط لانه في ايدك انت، وعايزينك يا رب تهتم انت بدوافعنا وتهتم بافكارنا، وما نفضلش دايما نفكر الناس هتفكر فيا ازاي وشكلي من بره ايه وغلط شكلي هيكون غلطان ولا شكلي هيكون على حق، لكن افتكر انه انت بتشوف اللي جوه مش اللي بره، وهو ده المهم. تعالوا النهارده نبص زي ما ربنا بيبص، نبص من جوه لبره مش من بره لجوه.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا

أبي تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

31 وعدد 1. فسمع يعقوب سمع كلام بني لبان قائلين: أخذ يعقوب كل مكان لأبينا ومما لأبينا صنع كل هذا المجد. ونظر يعقوب وجه لبان وإذ هو ليس معه كأمس وأول من أمس، وقال الرب ليعقوب: ارجع إلى أرض أبائك وإلى عشيرتك فأكون معك. عايز أشارك معاك في حاجة صغيرة في الآية دي أو المعنى ده. اللي تريجرد المرحلة دي ببساطة هو أنه فجأة لقى أنه لبان وجهه اتغير معاه، معاملة لبان، ملامح وش لما بيشوف لبان بيحس أنه لبان لا في حاجة مختلفة، وشك مختلف، تعاملاتك معايا مختلفة، أنت مش زي امبارح وزي أول أمس. وتقرأ قصة أنه نتيجة لبان كان في الموقف ده لأنه أولاد لبان، بني لبان ابتدوا يقولوا إيه؟ ابتدوا يشوفوا يعقوب متبارك، ابتدوا يحسوا أنه كل اللي عند يعقوب ده بتاع أبونا أصلاً. كل اللي عمله يعقوب ده الناريتيف بتاعتهم، يعني their side of the story، جانب القصة بتاعتهم، أنه ده كل اللي فيه يعقوب ده جاي من عند أبونا. إحنا مش شايفين الناريتيف الحقيقية أنه ده نتيجة لأنه يعقوب تعب سنين طويلة جداً، 20 سنة، 7 سنين، ليه أو

7 سنين بالرحيل و6 سنين بالغنم اللي هو طلع بيه، مش شايفين ده، لكن كل اللي شايفين انه يعقوب اتغنى جدا، واصلا يعقوب ده ما كانش معاه حاجه، فكل ده جاء نتيجه ابونا، ده كل ده ملك لابونا، وصدقوا القصه دي. والكلام ابتدى ينتشر ما بينهم، والكلام ابتدوا يتكلموا بيه لابان، ولابان ابتدى يتاثر بالكلام ده، ابتدى يتاثر. ممكن تحس انه القصه بشعه، ليه يتاثر؟ ليه ما يقدرش؟ ليه؟ لكن اللي عايز اقول لك في القصه دي انه كل الاشياء تعمل معا ايه؟ للخير. كل حاجه الرب بيستخدمها، انه حتى الموقف الصعب ده اللي عدى بيه يعقوب هو كان الموقف اللي الرب استخدمه علشان بدايه جديده. لو لقيت الناس بتتغير ناحيتك، ممكن ده يسبب مراره، ممكن ده يسبب تعب ليك، بس ممكن انت تفكر بطريقه تانية وتقول انه الرب بيشتغل في كل الظروف، حتى في الحاجات الصعبه والامور اللي تبان صعبه في حياتي. فلو انا لقيت حاجات صعبه جايه عليا، يعقوب دي كانت البدايه لي انه تحصل حاجه جديده ومرحله جديده، والرب يستخدم ده لخيره. الايمان في حياتنا بيعلن انه في كل حاجه او في حاجات كتيره بنعدي بيها، يا رب انت هتطلع منه ايه كويس. انت يا رب يور سوفرين، انت سيد على كل الاحداث، انت سيد على كل الناس، انت سيد على كل الظروف. يا رب الوضع شكله صعب جدا، في موقف متعب انا بعدي بيه، لكن يا رب ايه انت بتشتغل، بتعمل ايه دلوقتي؟ يا رب ايه الحاجه الحلوه اللي انت عايز تطلعها من الظروف الصعبه والقاسيه اللي انا بمر بيها؟ بقسم القصه دي 3 مراحل، مرحله مع لابان، ومرحله اللي فيها مقابله وليله الصلاه واوقات الصلاه، ومرحله المواجهه مع عيسو. والثلاث حاجات دول هم كانوا الكي انه يعقوب يدخل المرحله الجديده للبركه في حياته، كانه علشان يوصل للمكان اللي فيه دعوه وفي البركه وفي بدايه كلمات الرب تتحقق، انه في الطريق التحديات دي انا محتاج اتعامل معاها ومحتاج اواجهها. ما تنزعجش من اوقات بتواجه تحديات، لان اوقات بتبقى هي المحطات اللي الرب عايز يستخدمها علشان يتحقق القصد الإلهي في حياتك. وزي ما بقولك إنه قصة يعقوب بتعلمنا إن أمور حياتنا، لأن إحنا أولاد الرب ولأننا في خطة الرب، أمور حياتنا مش بتمشي بالطريقة الطبيعية. يعني زي ما قلتلك قبل كده، كان ممكن يعقوب ببساطة خلاص يعني ياخد كل حاجة ويسافر ويوصل الموضوع خلص، بس الموضوع فيه تحديات روحية ضخمة. يعني مش ما كانش بالسهولة دي ان واحد مسافر من بلد لبلد بيقطع تذاكر الطيران ومسافرين والموضوع خلص. الحاجة اللي تبان بسيطة جدا، لأنها في خطة الرب كان عليها مقاومة شديدة جدا. وعشان كده أوقات المقاومة ممكن ما تنزعجش فيها، لأن انت بتبقى عارف ان المقاومة دي جاية من العدو، بس دايما في خطة إلهية عكس اللي الشيطان عايز يخططه وعايز يعمله في حياتك. قصة موسى وشعب الرب والخروج من فرعون، فرعون بيكلم عن نوع من المواجهة، انه كأنه مواجهة مع قوة شيطانية. الرب قال لموسى جعلتك إلها لإيه؟ لفرعون، إلها ليك سلطان، زي ما الرب يدينا سلطان ندوس الحياة والعقارب كل قوة العدو. فدي مواجهة تقدر تقول إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، مواجهة. زي ما بقول لك قصة موسى مواجهة، قصة يعقوب مواجهات، بس في فرق بين الاثنين. قصة موسى مواجهة إنجاز التعبير مع الشيطان نفسه، قصة يعقوب بتتكلم عن مواجهة بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك من خلال الناس اللي عايشة في الجسد. يعني لابان ده شخص عايش في الجسد، يعقوب عيسو ده شخص عايش في الجسد، وجودهم في الجسد بيحرك أرواح شريرة إيه؟ ضد يعقوب. لأن عشان كده كانت مواجهات ضخمة، إنه يسيب لابان دي مواجهة روحية ضخمة، لأن وراء لابان، لأن لابان شخص في زي ما كنت بقول لك مرحلة فيها أبيوز، فيها استغلال، ما كانتش مرحلة سهلة،
وعشان يتعامل مع عيسو مرحلة ما كانتش سهلة، لأن عيسو من سنين طويلة جدا، عيسو إنجاز التعبير عمل نذر إنه من كتر

المرارة تعب، يعقوب تعب عيسو، يعقوب عمل مواقف مؤذية ومتعبة جدا لعيسو، بس عيسو في الموقف ده ما أطلقش نعمة وغفران ليعقوب، لكن عيسو احتفظ بالمرارة جواه، ولما احتفظ بالمرارة فتح الباب إنه يبقى أداة في إيد العدو عشان يستخدم ضد يعقوب وخطة الرب في حياة يعقوب. زي بالضبط قصة يوسف. يوسف عبارة عن إخوات حسده. الحسد ده من أعمال إيه؟ الجسد، وأعمال الجسد بتفتح باب للأرواح الشريرة، فالنتيجة إنه بقوا أدوات أرباب السهام استخدمتهم علشان يمرروا ويجيبوا مرارة لحياة يوسف. فالرسالة هنا إنه اللي محتاج تفهمه إنه أوقات بيبقى فيه مواجهات بسبب الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. لبان تقرأ عنه في أعمال الجسد، تقرأ عنه لما يتكلم عن أعمال الجسد سحر، كلمة سحر معناها كنترول. وشخصية شخصية لبان هي شخصية فيها كنترول وأبيوز، واستغله سنين طويلة، بيستغله سنين طويلة، بيشغله سنين طويلة، ونفسية يعقوب تعبت من الأمور دي. إيه المعنى اللي في القصة دي؟ إنه في مواجهات روحية أوقات علشان تعدي، والأوقات المواجهات الروحية دي بتبقى نتيجة الأرواح الشريرة اللي بتتحرك نتيجة الجسد. فتكوين 32 وعدد 8 يقول كده: وقال، عمل حاجة، قسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين، وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الأول وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. ده تخطيط. أنا داخل في مواجهة صعبة، المواجهة دي ممكن تبقى فيها إبادة جماعية، ممكن يبيت كل حاجة، لأنه لما كلم الرب قال له: رب أنا خايف من يأتي ويضربني الأم مع البنين. يعني عنده توقع أن المواجهة دي هتنتهي، ممكن أنه هو يبات، هو زوجاته، هو كل أولاده، كل هو ممتلكاته، يفقد كل حاجة. كان شاعر في الموجه، فابتدى يرتب زي إحنا، زي أنا وإنت، لما بيبقى في حياتنا مواجهات من النوع ده نبتدي نخطط ونبتدي نفكر ونبتدي نرتب. فهو ابتدى يرتب، قال أنا حقسم كلنا على جيشين. ليه؟ عشان لو جيش اتضرب، لو عيسو جاء بالنية بتاعته وضرب الجيش ده، يفضل جيش تاني، مش كل حاجة تروح، يكون الجيش الباقي ناجية. دي أول حاجة عملها. تاني استراتيجي عملها للمواجهة دي، تاني استراتيجي يقول في عدد 13 في نفس الإصحاح، يقول كده أنه أخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخوه. قال أنا حاجة تانية، أول استراتيجي هواجه المشكلة دي هقسم جيشين، تاني استراتيجي هعملها أنه هستعطف وجه، يقول كده زي ما قال لو إن قال، عدد 8 قال إن جاء عيسو للجيش الواحد وضرب يكون الجيش الباقي ناجيا، برضو في عدد 20 يقول لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة الأمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع إيه وجهه. فحط الاستراتيجي دي، أنا بتعامل، وطبيعي أن أنت في حياتك تحط استراتيجي. فجاب هدية، الهدية دي يقول عنها أنه كمان رتبها بطريقة، أخذ 200 عنز و200 نعجة، 20 تيس، 20 كبس، 30 كبش، 30 ناقة مرضعة أولادها، 40 بقرة، 10 صيران، 20 أتان، 10 حمير، وقسمها قطعان وبعتها قصاده، وكل شوية قطيع مع حد. فعشان عيسو كل ما يقابل حد يسأله: يا حبيب ده بتاعت مين الحاجة دي؟ يقول له: دي بتاعت مين؟ دي بتاعت يعقوب، ودي هدية لعيسو. فعشان قلب عيسو يبتدي إيه؟ يلين شوية، وبعد كده يمشي شوية فيلاقي قطيع تاني. ده إيه المتين نعجة دول ولا المتين؟ ده علشان هدية كذا، ويفضل ماشي كذا لأنه قال أستعطف وجهه بهدية. إيه الرسالة اللي عايز أقولها؟ إنه طبيعي في حياتك ممكن يبقى فيه مواجهات، وممكن تبقى محتاج ترتب أمورك وترتب أنا أتصرف بالطريقة دي والطريقة دي، أحسن حاجة أن يتصرف كده، بس بدون الصلاة كل حاجة بتفقد التأثير بتاعها. حلو أنك ترتب، بس الرائع أنك تتكل على عمل الرب اللي هينجح ترتيبي نتيجة للصلاة. الصلاة بتخلي أنه الروح هو اللي يقودك في الأفكار اللي من الرب،
انت في تشالنجز، بترتب مورجج، بترتب تحديات، بترتب ايام، بترتب خطوات لحياتك. ليله الصلاه

هي اللي هتخلي انه ترتيبك يبقى ناجح في حياتك. شاعر انه في ناس بترتب لامور كتيره الوقت ده، بترتب لخطوات كتيره في قلب الانسان، افكار كثيره مشوره الرب تثبت. اوقات ممكن يبقى في قلبك افكار، هو رتب لانه داخل في مواجهه، بس اللي نجح الترتيبات دي مش شطارته هو، لكن اللي نجح الترتيبات دي هو ايه؟ وقت الصلاه

أحب أشاركك بآية من الآيات الغالية المحبوبة جدا عندي في سفر المزامير، وأعتقد مزمور 44 يقول كده، تكلم عن عمل الرب مع شعب إسرائيل لما دخلهم الأرض وامتلكوا الأرض. يقول 44 وعدد 2، أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم. عمل إلهي عظيم، وبنشوف أعمال الرب العظيمة وفي آيات مشجعة، الآيات دي قوية. أنت بيدك استأصلت، يعني شلت من الجذور أمم وغرستهم، حطمت شعوب ومددتهم. يعني الرب اشتغل بقوة في أمور هذه الشعب، وتشوف إيد الرب بتشتغل بقوة في حياتك، مش حاجات بسيطة لكن يتكلم كلمات قوية. استأصلت مش شلت، يعني شلها من الجذور التحديات، زي ما كنا بنشارك أول السنة لما اتكلم على أبت من أمامهم الأموري اللي هو قامته كالأرز وقوي كالبلوط، أبت أصوله من تحت وثمره إيه؟ من فوق. يعني تعاملات الرب في التحديات اللي بتواجه شعب الرب، تعاملات فيها قوة، تعاملات فيها حسم، تعاملات من الأصول بتاعتها. وده يشجعك انك تصلي بالآيات دي، لو في أي وقت انت بتواجه تحديات من النوع ده تقدر تصدق في قوة الرب اللي بتشتغل معاك، انه أنت بيدك استأصلت الأمم وغرستهم، حطمت شعوبا ومددتهم، لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم. هو ده الإعلان الضخم، إنه مش ترتيبات يعقوب، مش ذكاء يعقوب، مش ذكائنا، مش تفكيرنا، مش خططنا، لكن ده عمل الرب. ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم، هم فعلا استعملوا السيف، هم فعلا دخلوا حروب، بس كل ده ما كانش هيجيب نتيجة لولاش تأييد الرب في حياتهم، لولاش النعمة اللي من الرب في حياتهم، لولاش وعد الرب أن وجه يسير أمامك هو اللي بيعمل كل حاجة. علشان كده يقول أنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض ولا زراعهم خلصتهم، لكن يمينك وزراعك ونور وجهك، لأنك إيه؟ رضيت عنهم. ده عمل إلهي هو اللي الرب بيعمل كده. رائع تشوف أنك بترتب، لكن رائع تشوف أنه إيد الرب هي اللي بتنجحك في كل خطط وفي كل ترتيبات، إنك متكل على الرب. يا رب أنا بعمل الحاجة الصغيرة دي، يا رب أنا زي داود مسكت ورميت كده بالمقلاع الحاجة البسيطة، لكن يا رب أنت هتمسح اللي أنا بعمله وتنجحه. يا رب يعقوب رتب إنه يقسم جيشين وقال إنه عشان لو ضرب واحد يفضل واحد، يعقوب رتب وقال عشان أستعطف وجهه بهدية، لكن يا رب إنه عشان أنت معاه، أنت اللي حفظته، أنت تحركت معاه. ليلة الصلاة غيرت في عيسو، ليلة الصلاة خلت الترتيب يعقوب ترتيب ناجح، بس ليلة الصلاة غيرت يعقوب في مواجهته لعيسو. يعقوب اتغير في تعامله مع أخوه عيسو. عيسو اللي بقاله 20 سنة شايل مرارة، بس عيسو كان شايل مرارة بسبب تعاملات يعقوب معاه. عايزك تبص على القصة، كتير بنتكلم على عيسو اللي عنده مرارة، بس محتاجين نتكلم على إزاي يعقوب يربح عيسو حتى لو عيسو اللي عنده مرارة. ليلة الصلاة غيرت في يعقوب وخلت يعقوب شخص متضع. فلما تواجه مع يعقوب، ما تواجه مع عيسو، اتكلم مع عيسو باتضاع، والاتضاع ده هو اللي دوب كل حواجز ودوبت التعب اللي جوه عيسو. ليه ما تفكرش انه الرب يستخدمك حتى لو انت كنت سبب في جروح قديمه لحد، انه الرب يديك نعمه، انه وقت الصلاه يغيرك. طبيعي ممكن تشوف قصة يعقوب في اللي فات ان يعقوب كل اللي بيفكر فيه نفسه، يعقوب بيفكر ان ازاي هاخد البركة من اخويا، يعقوب بيفكر ازاي هاخد البكورية من اخويا ويتعامل وحياتهم مليانة صراعات ومشاكل. لكن لما تقرأ بعد كده تلاقي انه حصل تغيير كان هو المفتاح انه يدوب قلب عيسو. مش شرط دايما انك تقعد تبص على عيسو وتقول اصل عيسو عنده مرارة. طب ما يمكن الرب يستخدمك انت بعد ليلة صلاة تقعد تصلي فيها انه الرب يخليك متضع، ولما تيجي تتكلم مع الشخص ده الرب يديك كلمات فيها اتضاع وفيها نعمة،

وتربح الشخص اللي كان تعبان. لما ابتدى يقرب من عيسو يقول انه سجد لي. اتضاع طبيعه يعقوب مش بتاع الكلام ده. يعقوب يتكل على دماغه ودراعه، ما يعملش الحاجات دي. وبعد كده ابتدى يتكلم كل شويه يقول له لاجد نعمه في عين سيدي، يكلمه سيدي. وبعد كده عدد 10، فقال يعقوب لا، ان وجدت نعمه في عينيك تاخذ هديتي من يدي، لاني رايت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت عليا. كلام كله الاتضاع بيدوب، الاتضاع بيعمل كده هو. واوقات كتيره الرب بيبقى عايزنا انه حتى لو بتعامل مع شخص ممكن تقول اصل ده عنده مراره وتحكم عليه، بس ليه ما تصليش انه الرب يديك كلمات اللي فيها النعمه دي؟ صحيح عيسو جاي بالغضب وبالمراره وبالتعب ونيته انه يؤذي ويتعب يعقوب، بس القصه دي بتورينا انه كلمات يعقوب دوبت كل الحاجات دي، لان داود لا يعقوب اتضع قصاد الرب. نتيجه الاتضاع كلامه اختلف، ونتيجه ان كلامه اختلف ربح اخوه، حصل ريستوريشن في العلاقه. زي ما الكتاب بيقول في العهد الجديد كده، ان ربحت ايه اخاك، ما احدى الطرق انك تربح بيها اخاك انه الكلام اللين، الجواب اللين، الكلام اللي فيه نعمه. يمكن الرب عايز يعمل كده في وسطينا، انه يملانا بالكلمات ده، بالجواب اللين ده، علشان العلاقات تربح. خليني اقرا معاك الايه في سفر امثال، ايه رائعه، امثال اصحاح 15، يقول كده الجواب اللين يصرف الايه الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط. دي ايه ذهب في العلاقات، ايه شعار في العلاقات. لو انا متضع مش هيبقى رد فعلي بالجسد، انا كمان لو انا حتى لو عيسو جاي بالجسد ممكن رد فعلي يبقى في الجسد انا كمان، بس ممكن رد فعلي انا يبقى مختلف. ويبقى مختلف ازاي؟ انه انا متضع قصاد الرب، الانا مكسوره متضعه. فلما حتى لو واجهت بعيسو اللي بيحاول يأذيني، اتضاعي يخليني اني افوت الفرصه على العدو انه ينجح واربح. انا الجواب اللين يصرف الغضب. الغضب لما تتواجه بغضب ممكن يثير فيك رد فعل بالجسد، لكن الاتضاع يخلي رد فعلك مش بالجسد، لكن رد فعلك بجواب لين. والجواب اللين ده يربح ايه؟ يربح اخاك. الجواب اللين يصرف الغضب. طب لو انا ما جاوبتش جواب لين ورديت فعل بالجسد، وانت جرحتني فانا هجرحك، انت تعبتني فانا هتعبك، يحصل ايه؟ الكلام الموجع يعمل ايه؟ يهيج الايه؟ السخط. السخط الغضب يزيد اكتر. بكلامنا ممكن نربح عيسو، بكلامنا ممكن نصرف الغضب، او بكلامنا ممكن الموضوع يزداد. هرى معاك وهختم بحاجه اخيره كده في سفر القضاء، وقصه كلنا عارفينها، بتحكي على انه جدعون في اصحاح 8 يقول كده مثل، عايزين اكزامبل، القصص حلوه في الكتاب المقدس. ففي الايه في سفر الامثال وفي قصه تطبيق ليها. الايه اللي اتعلمناها انه الاتضاع بيخليني ما اعملش رد فعل بالجسد، بيخليني اتكلم كلام لين. زي ما اتيتيود يعقوب اتغير تجاه عيسو، ابتدى يكلمه يا سيدي ويقول له اجد نعمه، ويكلمه كلام في نعمه ومريح وربحه. فالايه بتقول انه الجواب اللين يصرف الغضب. هحكي لكم عن شخص في قصه اخيره هختم بيها في قضاة 8، يقول كده بعد ما جدعون الرب استخدمه، وجدعون اللي حط نفسه في المواجهه، وجدعون اللي ضحى بنفسه واخد 300 وحارب وناس كتيره الاسباط ما جاتش تساعده، فهو في موقف انه بيعمل الصح والناس ما وقفتش معاه. بس في القصه دي يقول ايه اللي حصل في 8، وقال له رجال إفرايم ما هذا الأمر الذي فعلت بنا إذ لم تدعونا عند ذهابك لمحاربة المديانين؟ وخاصموه بإيه؟ بشدة، جايين يهاجموه مع أنهم هم اللي غلطانين، هم اللي سابوه، بس هم شافوا انتصارات في حياته. لما شافوا انتصارات في حياته قالوا له

0: انت ما جبتناش ليه معاك؟ وخصموه بشدة. رد فعل جدعون كان ممكن يخبط فيهم، مش كده؟ كان ممكن يجرح، ده أنا اللي عملته وعملته وإنتم سبتوه، وابتدي يرد بالجسد. بس درس روحي غالي، ويمكن من الحاجات الرائعة الواحد اتعلمه في بداية حياته الروحية. رد فعله كان الجواب الإيه؟ اللين. الجواب اللين أم قايل لهم إيه؟ ماذا فعلت الآن نظيركم؟ أليس خصاصة إفرايم، يعني أصغر حاجة عند إفرايم، خير من قطاف، يعني كل الحصاد بتاع أبي عادر؟ ليدكم دفع الله أميري المديانين غرابا وذئبا، وماذا قدرت أن أعمل نظيركم؟ حينئذ ارتخت روحهم عنه عندما تكلم بهذا إيه؟ الكلام. درس روحي غالي، مش كده؟ أنه ينفع بكلماتنا في العلاقات، أنه ينفع أبقى شخص يميل إلى الصدام، وينفع أبقى شخص بعرف أربح بكلام لين. قال لهم ده أنا ولا حاجة جنبيكم، أنا أجي إيه جنب اللي أنتم عملتم؟ وده رب استخدمكم أنتم علشان إداكم، أنتم انتصرتوا على أميري. فيقول إن بسبب الكلام ده ارتخت إيه؟ روحهم. وقت الصلاة عمل تغييرات ضخمة، عمل تغييرات ضخمة في عيسو، عمل تغييرات ضخمة في كل ترتيبات بيرتبها يعقوب، وعمل تغييرات ضخمة في حياة يعقوب نفسه. وأوقات بنحتاج للتغيير اللي حصل، أهم حاجة في حياة يعقوب إنه عارف إنه يربح أخاه بسبب نتيجة الصلاة، إنه طلع متضع من الوقت ده وكلامه اختلف، فلين كل حاجة ودوب الحواجز وعرف إنه يربح أخوه. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. دايما في نتيجة لحضور ربنا، فبيبقى دايما رغبتي، ودايما بأعلن عن هذه الرغبة، بيبقى دايما رغبتي أن أطول في وقت العبادة. لو جوانا إدراك مستمر أن في حاجة بتحصل ما بيننا وما بين العرش، عمرنا ما بنقف قدام الرب وإلا في حاجة بتحصل ما بينك وما بينه. الرب عمره ما بيقف قدامك مكتف إيده، هو دايما واقف مادد إيده. إيد رب ممدودة من على الصليب من 2000 سنة لكل من حد بيلمسها، أو كل حد بيمد إيده ويقابلها. في حضور ربنا في العبادة والتسبيح احنا في حالة وقوف قدام العرش الإلهي اللي مادد إيده لكل حد فينا. ما عرفش عنكم بتعملوا إيه، بس أنا كنت بخلص شغل ما بيني وما بينه وإحنا بنعبد. يعني إيه بخلص شغل؟ يعني بخلص أمور على قلبي، وخلص أمور على روحي، بحسم أمور بواجهها، أمور كتيرة بحسمها في حضور رب. في حاجات بخلصها في الأوضة وبتخلص في الأوضة، بس في حاجات بحتاج أخلصها في وسط جسد الرب. فوقت العبادة، وقت الصلاة، ده مش وقت مجرد أهو بنجمع نفسينا وبنجمع مشاعرنا. وإن كان ده بيحصل، بنجمع مشاعرنا قدام الرب، بنجمع كل حواسنا عشان تبقى في البؤرة اللي جاية من يسوع، لأن إحنا منه خرجنا، بيه بنعيش وله بنرجع. العبادة هي منه وبه وله، هي خارجة منه، هي به العبادة وله العبادة. ده قصة القصة كلها، إن حياتنا خرجت منه وبيه بنعيش وبنرجع له، والعبادة هي اللي احنا بنرجعها ليه. فرجع له العبادة غير لما نرجع بالكامل ليه. فوقت العبادة مرة تاني وقت تفاعلي مع العرش. تفاعلي يعني ايه؟ أنت بتتفاعل مع الرب اللي أنت واقف قدامه، والرب بيتفاعل مع عبادتك الخارجة. مرة تاني عمره ما بيقف يكتف إيده كده ولا إيه الترنيمة اللي جاية، عمره بيعمل كده. فأشجعك، ومش محتاج أشجعك، ببقى عايز أشجعك في أول العبادة يعني. مش محتاج أشجعك في آخر العبادة، أشجعك حتى وإنت قاعد. في حاجة بتحصل ما بينك وبين السيد اللي أنت بتقف قدامه. الرب مش جامد، مش مصمت. فاكرين لما قال الأصنام لها أذان ولا تسمع، لها أعين ولا تبصر، لها أرجل ولا تمشي، لها أيدي ولا تلمس؟ بيقارن ما بينه وبين الأصنام، فيقول لك فأنا عكس الأصنام، أنا لي عينين وبشوف، لي أيدين وبلمس، وبالتالي بيتحرك في حياتك. فخلص أمور، وبيبقى رجائي ده اللي فتحت الحديث عن كده، بيبقى رجائي إن وقت العبادة يبقى الأمور كلها خلصت. اللي عليه أروح شر خرجت، والمريض خف، والمكتئب فرح، مش كده ولا إيه؟ هنقعد في السماء نعمل إيه؟ هنقعد في السماء في حالة من التواصل، التفاعل مع العرش. فخد على خد من دلوقتي على اللي أنت هتعمله في السماء. السماء أبدية، مش كده؟ فالسماء مش هتزهق فيها، مش هتزهق وأنت قاعد في السماء. ليه؟ لأنه وجها لوجه، واحنا في بوادر وجها لوجه، مش في بوادر يعني، احنا في حاله اسمها وجها لوجه ملأها في السماء. فهي وجها لوجه، حاله تفاعل، عباده، حب. والعباده على الارض هي صوره للسماء. وطول كل ما بنعطش كما في السماء كذلك على الارض، كل ما بنختبر عباده في الارض قريبه من اللي هنعيش فيه للابد. فمره تاني وقت العباده مش وقت ترانيم، مش وقت بنجمع فيه نفسينا، مش وقت بنجمع فيه مشاعرنا بس وأفكارنا بس، مش وقت بس بنبص فيه على البؤرة بتاعت حياتنا يسوع، لكن وقت

بنتفاعل فيه، بنخلص أمور وبنستقبل أمور. يا ما ناس شفيت وقت العبادة، يا ما ناس حسمت أمور وتحسمت في حياتها أمور وقت العبادة. في أخ بعت لي شهادة، بس شهادة طويلة قوي، وأنا بحب الشهادات اللي هي إيه؟ بدون وضع يد. والشهادة دي من لحد ما مش موجود، يعني ما كانش موجود في مصر، هو كان الأسبوع اللي فات، بس ما كانش موجود في مصر لفترات طويلة جدا. فحقرأ أجزاء من، يعني أنا علمت على، لأنه لو حقرأ لكم هي 7 صفحات قصة، فأنا علمت على بعض الجمل اللي حقرأها مع حضراتكم. فاللي عجبني في هذه الشهادة أنها بدون وضع يد، بس نمرة 2 أنها مش بصورة خاصة شفاء. فهي مش الرب مش بس بيعمل شفاء جسدي، وإن كان هو بيشفي شفاء الجسدي وبيحب يشفي الأجساد، هو بيحب، هو على الصليب عمل كل حاجة، دفع كل الثمن. بس هذه القصة قصة تغيير، قصة حياة وتغيير. ثالث حاجة عجباني في هذه الشهادة أنها رحلة طويلة بادية من 2022. فإحنا عارفين إحنا في كام؟ فـ4 سنين، قصة 4 سنين. مش هقرأ كل القصة، مش هقرأ 4 سنين، بس الشهادة بتقول حاجة عجباني، هقرأ لكم أجزاء منها. بالصدفة أنا عرفت الخدمة لما سمعت ترنيمة يهوى قديم الأيام تفتح الأصفار. طبعاً ما سمعش كده، بس هو بيقول كده. بالصدفة عرفت الخدمة لما سمعت ترنيمة يهوى قديم الأيام تفتح الأصفار. صدقت الكلام، جسمي أشعر في الوقت ده أنا كنت هربان من قضايا عليا كتيرة، أكتر من 45 قضية، خسرت أكتر من 18 مليون، كنت عايش لوحدي في مكان بعيد عن كل الناس وعن ولادي وعن مراتي، بعت كل شيء، 10 محلات، 4 سيارات، بيتي ومكتبي، وفضل عليا فلوس لكل الناس. أنا ما كنتش لاقي أكل، كنت هربان ضعيف مكسور، كل الناس بعدت عني. فضلت موجود في المكان اللي أنا هربان فيه أكتر من 4 سنوات، مسجون في غرفة لوحدي، معزول عن العالم. فكرت في الانتحار كتير، كنت متمرد على الرب وعلى الكنيسة، رافض فكرة أن الموضوع يتحل، لغاية لما سمعت الترنيمة يهوى قديم الأيام تفتح الأصفار. فضلت أكرر فيها ومش فاهم حاجة، بس كانت عاملة حالة كويسة معايا. حلو التعبير ده، كانت عاملة حالة كويسة معايا. ما عملتش حاجة غير أني كنت بسمع بس عن النت. سنة فاتت، يعني من 22 ابتدى يسمع في 23، لقيت نفسي أهدى، أحسن، أقوى، مش خايف، فرحان، في أمل بالرغم من كل الأحداث. بدأت أدور وأبحث، سمعت وعظة بتقول عن كنت بتتكلم عن شخص بيحكي لك أو بيراهنك أنه مش بيسمع صوت ربنا، أثرت فيها بشكل غريب كأنك بتكلمني. بكيت كتير قوي لأول مرة عشان فعلا ما كنتش بسمع ولا بشوف أي حاجة. لما رد في الوعظة رديت عليه وقلت له اكتب كل حاجة بتحصل معاك، وبعد كده هتشوف ربنا بيكلمك ولا لأ. عملت زي الشخص ده بالظبط، بدأت أكتب كل حاجة، ترانيم، تعليم، أحلام. بدأت أفهم مقاصد الرب ليا، وأشوف عيني تشوف، والستارة والبرقع والأشور والغشاوة تتشال. الرؤية بقت 4D، في حاجة كانت بتحصل في الأوضة. الأوضة هي الغرفة، هي بس أنا بقيت واحد تاني، اتغير، بقى في شغف للمعرفة. طبعا أنا بفوت حاجات كتير، يعني بيحكي عن نوعظات معينة سمعها وبيحكي عن حاجات. الروح القدس بدأ بالحديث معايا بالفعل، بقى في حاجة حلوة، في شغف المعرفة والتعليم والإيمان. بدأت أطبق كل حرف، أنا بفوت، بدأت أطبق كل حرف من هنا وهناك. بدأت الفلوس تتسد والهربان يرجع والمزبي يبقى بيزبي، كل أعداء الرب من أرواح الشر، المريض بقى صحيح، المشهد اتغير تماما، كل الشكل وكل المضمون في أول 25 سنة 25. بدأت الحياة تتغير 180 درجة.

ابتديت اصلي ها انا ذا ارسلني، ها انا ذا استخدمني. في 6:25 حصل اعلان لمجد الرب في اوضتي، فيض وسهوله كل اللي صليت من اجله، تمم كلامه ومشيئته، كل اللي حلمت بيه وتخيلته لنفسي ولخدمتي اكتر بكتير. فيض وغنى في الخدمه، ده هو اللي بيخدم، اخراج شياطين، كرازه، شفاء مرضى، خلاص لنفوس بعيده ما تعرفش الرب. من يفتخر فليفتخر بالرب، ليس اله مثله. لالهنا المجد. شهاده كويسه مش كده؟ 4 سنين بدون وضع يد في الاوضه، وتحول من شخص زي اللي احنا قرينا عنه ده لشخص بيخدم وبيجيب نفوس ما تعرفش الرب خالص. انا معدي تفاصيل كتير في الملزمه اللي هو بعتها لي. رب صالح، تيجوا نعظمه بس مره ثانيه، عظمه مره ثانيه. يا رب نعظمك، بنعظمك، بنعظمك، بنسبحك. ارفع عينك للرب وقدمها فعلا للرب، لانه صالح، لانه صالح، لانه صالح، مليان نعمه ومليان مجد ومليان، بيفتدي، مازال بيفتدي، مازال بيخلص، مازال قوي، مازال صالح، مازال موجود. بنديك كل المجد يا رب في اسم يسوع. امين امين امين امين. عاموس 9 بيتنبأ عن ازمنه، حاله اجواء الملكوت واجواء العباده خاصه جدا تحت هذه المظله. القوانين الطبيعيه ما بتبقاش شغاله، لكن قوانين الحضور، قوانين الملكوت هي اللي بتبقى شغاله. عشان كده قال اقيم مظله داود الساقطه. هذه المظله هو مظله الحركه اللي عملها داود من العباده. هذه المظله هي مظله ملوكيه، ما كانش فيها فاصل ما بين اي حد بيخش تحتيها وحضور الرب الناري. هذه المظله نقلت حياه داود، مظله العباده، مظله ان قلبك عابد وجها لوجه قدام الرب. داود بسبب حبه للرب اختبر اختبارات في العهد القديم قبل ما يبقى عنده الصلاحيه انه يعملها في العهد الجديد. احنا بس اللي عندنا صلاحيه، او احنا في العهد الجديد يعني بسبب دم يسوع لينا صلاحيه دخول الاقداس وجها لوجه. دي كلها امتيازات احنا النهارده بناخدها كده بالساهل، وبعض احنا نبقى سرحانين وقت العباده يعني اهو ترنيمه حلوه. مع ان هذا الامتياز انك تبقى وجها لوجه وعينيك شايف الرب وقلبك شايف الرب، ده امتياز العهد القديم ما كانوش حاصلين فيه. بس بسبب حب داود للرب جدا وعطش داود للرب، كان التكنولوجيا اللي جوه روحه، العطش اللي جواه مدخل قلبه ونفسه وروحه. عشان كده قال حتى جسدي ولحمي يهتفان، كان مدخل جسده ونفسه وروحه إلى حتة عميقة وجها لوجه. فلما عمل مظلة للحضور الإلهي عمل مظلة، وهذه المظلة كان تابوت العهد في وسطها مباشرة. بس هذه المظلة على مدار الأيام والعهد القديم وكل ما حدث فيها ما بقتش شغالة، هي موجودة بصورة نبوية وحصلت في يسوع المسيح. فهنا في هذا الشاهد يقول لك في الأيام الأخيرة أنا برجع هذه المظلة، أقيم أحصن شقوقها وأقيم ردمها، أبنيها كأيام الدهر. ليه؟ لأن هذه المظلة اللي فيها حب وحضور إلهي مباشرة وجها لوجه، تحتيها، تحت هذه المظلة القوانين مش طبيعية، وده اللي أنا منشن عليه. بس أنا بديك خلفية، هذه المظلة من حب الرب، من مراحم داود الصادقة اللي هو العهد اللي لينا في يسوع المسيح، تحت هذه المظلة القوانين، تحت هذه المظلة مش طبيعية. وكل حد فينا بيحتاج إن القوانين الطبيعية من فساد، من تعب، من إنهاك، من خوف، من اضطراب، من حاجات طبيعية، من حاجات لها أزمنة وطول بالك، طول بالك، هتاخد وقتها وتروح، حاجات زي كده، تحت هذه المظلة هذه القوانين الطبيعية ما بتتحركش، قوانينها مختلفة. وإحدى الأمثلة الآية اللي كلكم عارفينها في آية 13، ها أيام تأتي، هو في ذلك اليوم لما المظلة تتحط وانت تحت هذه المظلة.

أيام تأتي يدرك الحارس الحاصد. شايفينها الآية؟ ها أيام تأتي تحت المظلة، تحت اليوم اللي اتعملت فيه المظلة وترممت فيه المظلة. المظلة دي أذكرك دي مظلة عهد داودي ما بينك وبين الرب، عهد حب، عهد إيمان، عهد وجها لوجه، مراحم داود، عهد حميم من قلبك وراء الرب. تحت هذه المظلة القوانين الطبيعية ما بتشتغلش، فالحارس يدرك الحاصد. أذكرك بآية في يوحنا 4، فاكرين 4 شهور بقيت 4 شهور؟ فاكرين الآيات اللي قالها الرب يسوع؟ أما تقولون بقيت 4 شهور للحصاد، أما أنا فأقول لكم ارفعوا عيونكم الحقول قد ابيضت الحصاد. تحت مظلة داود في حضور الرب يسوع الحارس بيدرك الحاصد. القوانين الطبيعية بتاعت انتظار، أنا بذرت وربنا دي طولة العمر أحصد، بيحصل لها افتداء تحت مظلة داود. يسوع هو موجود في وسطهم قال لهم بصوا الحقول قد ابيضت الحصاد، مش لازم تستنوا 4 شهور. الحارس يدرك الحاصد، دائس العنب باذر الزرع، فده بيبذر والتاني مش بس لموا الحصاد، لا ده بيعملوا العصير بتاع العنب، يعني لموا العنب وبيعصروه، دول بيزرعوا وده بيعصر في نفس الموسم، برغم ان الطبيعي على الاقل 4 شهور، الحقيقه اكتر من 4 شهور، لان في وقتها لما يسوع قال ما كانوش لسه بيبذروا، بس كان فاضل 4 شهور للحصاد. تحت مظله الحب وتحت مظله العباده وتحت مظله العلاقه الحميمه ما بين قلبك وما بين الرب، القوانين الطبيعيه بتتغير. هخش في حاجه دايما بحب اتكلم عليها، ولما ربنا قال لي نتكلم عليها النهارده اتشجعت قوي، قلت له اشكرك ان هتكلم عليها، لأن الزمن مخلوق، رب خلق الزمن، الأيام والسنين والأوقات والأزمنة مخلوقة، بس رب أبدي. وكلمة أبدية فيها قوة لأنها من طبيعة الرب، رب أبدي. فكلمة الكلمة نفسها الأبدية فيها قوة لأنها برة الزمن. كتير لما بحكي عن الموضوع ده زي ما يكون متعودين على حبة كلمات، متعودين على حبة مسميات، فما بفكرش. لو الزمن بادي هنا هيخلص هنا، الرب برة الزمن، واللي برة الزمن ده أبدية، والأبدية أقوى من الزمن. الأبدية فيها قوة. ليه الأبدية فيها قوة؟ لأنها فيها طبيعة إلهية، هو الرب، الرب أبدي. أنتوا هنا؟ فرب بره الزمن. عندي أخبار لحضرتك، إحنا عايشين في الزمن، مش كده؟ حد هنا مش عايش في الزمن؟ هيبقى طاير في الهواء كده في الصين. كلنا عايشين في الزمن، بس العجيب في حضرتك وفي حضرتك إن بسبب إيمانك بالأبدي بقى جواك بالفعل أبدي. أنا عارف إن الجملة ما فيهاش حاجة يعني، بس محتاج تفكر بس فيها. الأبدية قوة، الأبدية حاجة مش هنا. الأبدية قبل يسوع ما كانش تنفع إنها تبقى في الزمن، لأن الزمن مخلوق والأبدية أبدية. فلو الزمن بادي هنا وحيخلص هنا، الأبدية مش هنا خالص، الأبدية أبدية. خبر لحضرتك، يسوع كان الأبدية في الزمن، في ملء الزمان جاء يسوع. حد عارف الآية؟ في ملء الزمان جاء يسوع مولود من امرأة. يسوع أبدي، فيسوع كان الأبدية في الزمن، فالأبدية غزت الزمن في يسوع المسيح. الأبدية قوة، عشان كده يسوع أينما كان يقول كان يقول يصنع خيرا، لأنه فجأة المحدودية

جت عليها أبدية. الأبدية بتعمل استبدال في حياتنا للطبيعي. الذين يؤمنون بالابن لهم حياة أبدية، فتحولت حياتهم من حياة طبيعية لحياة أبدية. بالفعل الأبدية بتعمل استبدال للطبيعي. إيه طبيعي في حياتي؟ لما بتأتي عليه الأبدية بتستبدله. فدول عايشين ليهم حياة، بس لما أمنوا بالابن حصل استبدال من حياة طبيعية لحياة أبدية. المؤمنين مش عايشين رايحين إن شاء الله لحياة أبدية، المؤمنين عايشين من أبدية سكنة فيهم رايحين لحياة أبدية، ثم عايشين من الأبدية مش للأبدية. أنتوا جمال. الأبدية بتكسر كل محدوديات طبيعية، لأن الأبدية فيها كل الإمكانيات الإلهية، في استبدال للإمكانيات الطبيعية للإمكانيات الإلهية، عشان كده حط الأبدية في قلوبنا. رومية 8، أنتوا هنا؟ الحياة الطبيعية مليانة محدودية، يعني مليانة حد بيعدي الأيام فبيعجز؟ ما حد ما بتعجزوش من على ايه؟ ما بتعجز. اشكرك يا شادي. ليه هو قال لا؟ لان هو تحت المظله، قوانين طبيعيه تخليه ما يعجزش. في المحدوديات الطبيعيه في انتظار، في فساد، في مرض، في موت، في عوز، في عجز مع الايام، كل حد بيكبر. بس في القوانين بيحصلها استبدال. خليني اقول لك رومية 8، مش كده؟ مش احنا قلنا رومية 8؟ قوانين الروح غير القوانين الطبيعيه. رومية 8:2، كلمه ناموس هي كلمه ممكن تترجمها قوه التشريع الاجباري، يعني ناموسه كان شريعه لها قوه، وهذه القانون قانون يعني اجباريه. ناموس روح الحياة، قوة التشريع الإجباري لروح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من قوة التشريع الإجباري للخطية والموت. ناموس روح الحياة، كلمة ناموس كلمة قوية، وبولس الرسول كان دايما بيصارع مع الناموس، فاكرين؟ كل رومية 7 بيقول الناموس والناموس والناموس، واللي كان مرتبط بالناموس مات فبقى حر من الناموس، فهو طول الوقت عمال بيعلن حرية من الناموس. بس أمستعمل الكلمة هنا لأن كلمة عجباه، لأن كلمة ناموس يعني تشريع إجباري مليان قوة، قوة التشريع الإجباري لروح الحياة. أنت مدرك أن الأبدية اللي جواك لها قوة تشريع إجباري بتكسر ناموس قوة التشريع للخطية والموت؟ مش بس الخطية، قال الخطية والموت، يعني كل فساد، كل ديكي، كل تحلل، كل عجز، كل انتظار، كل ناموس روح الحياة أعتقني من كل حاجة دخلت من سقوط آدم بالخطية والموت. فكلمة إن شاء الله بتتحول لي، لأن الأبدية ما فيهاش إن شاء الله، لأن هي معدية إن شاء الله، يعني نستنى. مش إن شاء الله بمعنى مشيئة ربنا، بستعملها بالمعنى الدارج بتاعنا المصري اللي هو يعني يحلها حلال. يعني تتحول إن الأبدية بتقول بتجيب حلها حلال، دي هو معدي فوق الزمن تماما، هو كاسر كل محدودات طبيعية، قوانين طبيعية، لأن ناموس روح الحياة الساكن فينا أعتقنا من ناموس الخطية والموت والفساد والطبيعي والسنة ومعلش وكل القصص دي. عشان كده عمر ما حد راح ليسوع قال له استنى. ولما قال لي المرأة الفينيقية استني، كان استني لغاية الفدا ما يحصل، عشان في الفدا الأمر بقى معروض طول الوقت، قد أكمل، it's finished، خلصت خلاص. كلكم عارفين القصة، هنرجع لها كمان شوية.

يوحنا 4. انتوا هنا برغم بساطة المشاركة، بس يا رب الإعلان يخبط جواك. يوحنا 4 وآية 14،

أجاب يسوع قال لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير في ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هتحتاج أنك تركز معايا وتحط جواك الآيات. يوحنا 3 قال: من له الإبن فله حياة أبدية. دي حصلت. الآية دي بتقول اللي بيشرب من هذا الماء، هذا الماء ينبع فيه رايح لحياة أبدية، فهو بالفعل جواه حياة أبدية، لكن المية اللي بيشربها بتحركه اتجاه الحياة الأبدية. حط معايا تالت آية، يوحنا 10:28. انتوا هنا؟ يوحنا 10:28. رب بيتكلم عن خرافه: خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفها فتتبعني، أنا أعطيها، ده 28، حياة أبدية لن تهلك إلى الأبد، ولا يحفظها أحد، ولا يخطفها أحد من يدي. حلوة دي، ولا يخطفها أحد من يدي. التلات آيات دول بيقول أنت فيك حياة أبدية، والمية اللي نازلة عليك بتحركك تجاه حياة أبدية، حملاك لغاية حياة أبدية، وانت ماشي في السكة لن يخطفك أحد من يده، لأنه حط الأبدية فيك. ليه أنا لعبت التلات آيات دي؟ مش عشان أشتتك، عشان أقول لك حاجة. أنت حياتك ورا الرب بادية بالأبدية، عايشة بالأبدية، محفوظة بالأبدية، رايحة للأبدية. لو نسيت التلات شواهد دول ارجع لهم بقى على اليوتيوب مع أخويا اللي كان قاعد في الأوضة لوحده. فحياتنا وراء الرب بادية بالأبدية، عايشة بالأبدية، محفوظة ولا تهلك بسبب الأبدية، ورايحة تجاه الأبدية. يوحنا 3، يوحنا 4، يوحنا 10 بيجمعوا الصورة، لأن أكتر واحد تكلم عن الأبدية كان يوحنا، أو جاب الآيات اللي يسوع قالها عن الأبدية هو إنجيل يوحنا. فالأبدية مش قصة يعني إن شاء الله. الأبدية هي قوة إلهية بتعمل مظلة في حياتك تحتيها القوانين الطبيعية، لأن الأبدية فوق الزمن. لو الزمن بادي هنا وهيخلص هنا، الأبدية هنا، وتحت مظلة الأبدية القوة الطبيعية بتتغير. عشان كده يسوع هو الأبدية، لما جاء في الزمن كان هد بسوبه بيشفي، لأنه أبدية في الأرض، والأبدية في أبدية جوه الزمن بتغير الزمن، بتغير قانون الطبيعة. المرأة نزفت الدم لمسته من وراء، إيه؟ لمست الأبدية. هي في الزمن بس لمست الأبدية، ولما زمنك يلمس الأبدية ترجمه بودي بأي حاجة، لما زمنك بيلمس الأبدية، الأبدية أقوى. فاكرين لما يسوع القوة خرجت مني؟ واحد لمسني، الأبدية اللي جوايا دخلت جوا محدودية، والأبدية تقوم مكسرة كل المحدودية، فعلمت في نفسها أنها برؤت من دقها. هذه القوة، هذه الأبدية دخلت في رحمها وقفت النسف. Are you here؟ هذه الأبدية جواك، لأنه من له الإبن له. أنت بتبتدي حياتك بالأبدية، بتعيش بالأبدية، بتحفظ بالأبدية، رايح للأبدية، والأبدية دي قوة سكنة فيك على الأبدية في قلوبهم. تحتيها، تحت هذه المظلة، مظلة داود، كل قوانين الطبيعة بتتغير، لأن الأبدية أقوى من الزمن. خليني أقرأ لك أشعياء. الأبدية في حياتنا مش بتحصل بالصدفة،

يعني اوكي انت قلت يا نادر ان في ابديه والابديه ساكنه جوايا، اوكي خلاص نبوس عارفين، فنبوس ايدينا وش وظهر ونروح خلاص يعني كله حلو. أليستا، أليستا دي سويسي. لا القصه مش كده، القصه الابديه مش بتتفعل او مش بتظهر في حياتك بالصدفه، الأبدية بتأتي بسبب أواني زي حضراتكم مؤمنة مدركة عندها إدراك وعي إن الأبدية ساكنة فيها في كل موقف، فجواها إيمان وهي متواصلة مع الحضور الإلهي، ففي إيمان، إيمان بالكلمة وحضور إلهي، ودايما الحضور والكلمة بيخلقوا حاجة. في البدء كان في حضور روح الرب يرف، وكان في كلمة، الكلمة زائد الحضور يساوي فكان. انتوا هنا في كلمة، وبالكلمة مليانة إيمان لأنه بالإيمان خرق رب العالم، عبرين 11. ففي كلمة مليانة إيمان وفي حضور إلهي، طول ما في حضور وكلمة يساوي خلق، فالقوانين الطبيعية بتتكسر في الخلق. كانت الأرض خاربة وخالية وقال الرب ليكن نور. الأبدية مش بتلمس أرضنا أو بتتفعل في أرضنا بالصدفة، الأبدية بتتفعل في أرضنا عن قصد، قصد خارج من مؤمنين مدركين إن في كلمة ومصدقينها ومليانين عبادة، دي مظلة داود. ففي هذه المظلة من الحضور الإلهي وكلمة مدركينها بيحصل خلق.

بتحتاج انك تدرك انك متواصل ما بين مستويين، مستوى ابدي لان الابديه فيك، ومستوى طبيعي لانك لسه في الجسد. فانت عندك تواصل مع الطبيعي وعندك تواصل مع الابدي طول الوقت. فحياتك اليوميه انت بتدرك الابديه اللي ساكنه فيك، اللي تتواصل فيها مع الحضور الالهي، مع العرش، مع النعمه، مع السكيب، مع جمرات النار، مع العباده اللي خارجه من قلبك. فده تواصل روحي ابدي وانت في نفس الوقت في الطبيعي في الجسدي. فاتاري الابديه بتتعامل مع الطبيعي من خلال انك قناه مفتوحه عن قصد. أشعة 46

إيه الإيمان اللي أنت بتعيش تحت مظلته؟ لأنه مرة تاني الأبدية مش بتمانيفست، مش بتظهر، مش بتستعلن في حياتك بالصدفة، لأنك أنت عندك الصلاحية تتحرك في الأبدية من دلوقتي. فاكرين الأبدية؟ أنت بتبتدي بيها، بتعيش بيها، تحفظ بيها، رحلة. فأنت عندك الصلاحية أن تتواصل مع الأبدية، لأن جواك روح أبدي، حياة أبدية. وفي نفس الوقت إحنا في الجسد، في الطبيعي، في المحدود. فالأبدية ما بتستعلنش، ما بتظهرش في حياتنا بالصدفة، لكن بتعلن، بتستعلن لما ندرك أنه، هقولك ندرك إيه حالا، بس لما بتدرك أنك ممكن تتواصل مع الأبدية وتأتي بيها للأرض. هو إيه الإيمان؟ أو إيمان بإيه؟ هقول جملة كلكم عارفينها، بنكررها في هذه الخدمة مشهورة طول الوقت، ولما بصلي معاك في أي حاجات كتير بصليها مع حضرتك وحضرتك. قد أكمل، يسوع قال قد أكمل، مش كده؟ أشعة 46. آية 10.

أنت مدعو أنك تعدي أزمنتك مش بأحداث أزمنتك، لكن بالأبدية اللي ساكنة جواك. إيه أخبار فبراير معاك؟ تعرفين فبراير بيخلص؟ إحنا لسه بادئين يعني. أوكي، حلوة. أنت مدعو أنك تعدي من يوم ليوم، من أسبوع لأسبوع، من شهر لشهر، مش بمواسم السنة، لكن بالأبدية اللي ساكنة فيك، اللي مش بتعديك في تاريخ يناير وفبراير، لكن بتعديك بالأبدية. هنا الأبدية بتكسر سلطان فبراير، لو جاز تعبير يعني إن فبراير ليه سلطان، بتكسر سلطان الموسم اللي أنت معدي بيه، لأنك معدي في حتة أعلى من هذا الموسم، أو بقوة أعلى من هذا الموسم. أنت بادي بالأبدية، عايش بالأبدية، محفوظ بالأبدية، رايح للأبدية، والأبدية ساكنة فيك يا ابن الرب يا بنت الرب. بس مش هتحصل إظهارها بالصدفة، بيحصل إظهارها لأنك مدرك أن الأبدية ساكنة فيك، وأنك تتواصل مباشرة في حضور إلهي، وفي كلمة منطوقة، هذه الكلمة لا ترجع فارغة. يشوع 10، قصة كلكم عارفينها، بس تعرفين إحنا المفروض معدين على يشوع، ده زمن امتلاكات. أنا فوتت كام إصحاح، هنرجع لهم بعدين، بس يشوع 10. حينئذ كلم يشوع الرب، قصة لذيذة، آية 12. حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل، وقال أمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على جيحون، ويا قمر على وادي أيلون. فدامت الشمس وقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه. ده مش اختزل الوقت، ده طول الوقت. Are you here؟ هو الرب يطول الوقت وبيقصر الوقت؟ نعم، الإجابة نعم، لا أغششكم، بس الإجابة نعم. طب في آيات تقول كده؟ آه، في الآية عهد جديد يقول لك أيام الضيقة لأجل المختارين رب يقصر تلك الأيام، فرب يقصر أيام هنا أم مطول أيام؟ ليه رب عنده القدرة؟ فاكرين لما حزقية قال له أرجع درجات الشمس ولا تطلع قدام ولا ترجع لورا، ولا ترجع لورا أصعب؟ قال له هرجع حالك لورا. أنتوا هنا؟ أنتوا حد مسيحي هنا؟ قريتوا الكتاب المقدس؟ الرب عنده صلاحية أنه يحرك الزمن، مخلوق الزمن بادي هنا خالص، هنا الرب هنا. فرب لما الأبدية تلمس الزمن يعمل، بيلعب في اللي هو عايز يعمله في الزمن. فأشعيا يسبق مركبة، سوري، إيليا يسبق مركبة أخاب، لأنه القصة ما لهاش دعوة بالزمن. فيلبس يبقى موجود مع الخس الحبشي، فجأة مبقاش موجود لأنه، ويوجد في أشدود لأنه ربنا ما تحت القوانين الروحية، تحت القوانين الأبدية، القوانين الطبيعية ليس لها سلطان. لم يكن مثل ذلك اليوم، آية 14، لم يكن مثل ذلك اليوم قبل ولا بعد، وسمع فيها الرب صوت إنسان، لأن الرب حارب عن إسرائيل فحسم المعركة. الأبدية وقفت الزمن المؤقت. الزمن حالة مؤقتة، الأبدية حالة مستمرة. الحالة الأبدية أقوى من حالة الزمنية، ولو الأبدية ظهرت الزمن، قوة الأبدية بتكسب على الزمن. فكين عوض عن السنين اللي أكلها الجراد؟ فالسنين ضاعت، أو سنين فقدتها، أو سنين ضعفت فيها زي أخويا، أو سنين اتهت فيها، الأبدية لما بترجع لها، الأبدية عندها القدرة أنها تفتدي هذا الزمن بكل مواسمه، وترجع ليك كل بركة ومقاصد إلهية كان في قلب الرب أنها تحصل في حياتك، لأن الرب يفتدي زمنك. الأبدية لما بتزور زمنك بتفتديه. الأبدية لما بتزور زمنك بتكسر القوانين الطبيعية. اللي حصل في بيتنا مش عارف ايه من كام سنه، حصل في بيتنا كذا، من وقتها احنا مش زي ما احنا كنا. الابديه عندها القدره انها تفتدي البيت، وترد الزمن، وترد الحاله لما قبل، لانها اتسفنش، قد اكمل، خلصت خلاص من البدء. انا بقول لك اللي حصل في الاخر ايه، خلصت خلاص. عارفين الايه بتاعت متى 16؟ انا

أبني كنيستي أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الآية دي هتحصل إمتى؟ في المجيء الثاني. ما خلاص ما مش محتاجينها في المجيء الثاني. هو مش كلام عن المجيء الثاني، وتكلم إن الكنيسة عمالة بتكبر تنمو، بتخبط في أبواب الجحيم وبتكسرها، فبتخلص نفوس على كل حال، بتخلص مقيدين على كل حال، بتخلص من أمراض على كل حال، وبتقيم موتى، لأن ده دعوة الرب. تبنوا وأبواب الجحيم لن تقوى عليكم. في المجيء الثاني أبواب الجحيم لن تقوى عليه، هو جه، لكن أبواب الجحيم لن تقوى عليكم. ده وإحنا هنا، أنتوا هنا، إحنا هنا، إحنا مدعين وإحنا هنا نكسر أبواب الجحيم. إيه اللي يكسر أبواب الجحيم؟ الأبدية. فالأبدية مش قصة، الأبدية قوة إلهية سكنة فينا من أول يوم، حياة أبدية أعطيتهم، حياة أبدية بتعيش بيها، بتحفظ بيها ورايح ليها. إدراكك للأبدية دي إنها مش من هنا، هي مش من الزمن، هي هي هي قوة إلهية فيها طبيعة الرب، لأن إلهك أبدي. وجودها في الزمن بغير القوانين الطبيعية. كل حضور وكل كلمة، كل أبدية وكل كلمة، والأبدية ساكنة فيك بتتواصل. عشان كده بنعرف نعبد الرب وجها لوجه. أنت الصلاحية لأنك تعبد الرب وجها لوجه وترى وجهه هي الأبدية اللي فيك. لا يمكنك أن ترى الأبدي إلا بأبدية. لا يمكنك أن تستقبل قوة أبدية إلا الأبدية ساكنة فيك، لأن الأبدية بتكلم أبدية. فوقوفك قدام الرب وإدراكك بعد الأبدي اللي جاي في الزمن. أنا عايش في فبراير، إحنا في أواخر فبراير، بس في أواخر فبراير أنا بمر بتحدي معين في البيت. حلو قوي، أقف وسط بيتك، أعبد الرب، أحب الرب، عظم الرب، وادرك أن الأبدية بتأتي في 28 فبراير. ولو أبدية جات في 28 فبراير وانت جواك كلمة بتنطقها، أنا بختار رقم يعني، وانت في كلمة بتنطقها بالأبدية اللي بتأتي على اليوم، شوف بقى ربنا هيعمل ايه. لأن كل قوانين طبيعية أول ما في كلمة في حضور بتحصل معجزة. أبواب دهرية عايشة في الدهر، بس أبواب قلبك أبدية. أبواب أبدية بتكسر الأبواب الدهرية. ارتفعت الأبواب الدهرية، يا شمس دوم يا قمر دوم. حركة إبليس ارجع الورا عن بيتنا، هجمات على نفسيتك وعلى قلبك، محبط في أمور معينة وصليت لحاجات وما حصلتش، اطلب الأبدية تأتي فتعودك عن أزمنة المسافة ما بين الصلوة ونتيجتها. فالحارث يدرك الحاصد، المصلي الاستجابة تدرك المصلي، الاستجابة تدرك المصلي. حد يحب الاستجابة تدركه؟ يعني يبقى بيصلي وبوم وراها طوال الاستجابة وراها كده. في الأبدية ده اللي بيحصل، بيفتدي الأزمنة. فمواجهاتك طلع صدر لها الأبدية وكلمة من الرب. صدر الأبدية عن اختيار، عن الأبدية. الأبدية مش بتظهر بالصدفة، الأبدية أنت بتؤمن بتصدرها معها كلمة من الرب قدام كل مواجهة، بتكسر أبواب دهرية قدامك. أمين.

المشاهد في حلقة جديدة من الحلقات اللي بنتأمل فيها في المعجزات اللي ربنا عملها عن طريق النبي إليشع. والنهاردة بنعمة الرب بنقرأ عن معجزة جميلة جدا. أنا شخصيا هذه المعجزة وهذه القصة من أكتر القصص اللي أثرت في حياتي شخصيا. خلينا مع بعض نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 1. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. قال لها إليشع: ماذا يصنع لك؟ اخبريني بماذا لك في البيت. قالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت، شوية زيت صغيرين يكفوا لدهن الرأس، إلا دهنة زيت. قال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلق الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية وما امتلأ أنقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. قال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت، فأتت وأخبرت رجل الله، فقال: اذهبي بيع الزيت ووفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي، ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين. المعجزة اللي احنا قريناها دي من المعجزات، واحدة من 14 مجموعة من المعجزات صنعها ربنا عن طريق إليشع النبي. وإليشع رمز للرب يسوع المسيح في كلمة الله، مش بس لأنه اسمه إليشع يعني إلهي يخلص، كما اسم الرب يسوع المسيح مكتوب: تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. مش بس شعبه في الأسماء، لكن أغلب المعجزات اللي صنعها النبي إليشع كانت معجزات نعمة، زي المعجزات اللي عملها الرب إله كل نعمة. الرب يسوع اللي مكتوب عنه: جاء مملوءا نعمة وحقا، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة. كالعادة أحكي المعجزة باختصار شديد ويدينا فيها الرب تأملات وفوائد، وبذكر كل مشاهد ومشاهدة بيشاهدوني النهاردة إن في آية في سفر الرؤيا بتقول إن شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني العهد القديم كله بيتكلم عن الرب يسوع المسيح بصورة رمزية في الذبائح، في القرابين، في الأشخاص. ثم العهد الجديد تحقيق هذه الرموز والنبوات عن ربنا يسوع المسيح. لهذا نحن نتحدث عن معجزات إليشع التي فيها رمز لعمل ربنا يسوع المسيح، لأن المسيح هو هدف كل الكتاب المقدس، هو مركز كلمة الله. كان في أسرة عبارة عن زوج وزوجة ولدين، والراجل اتداين يعني ما عندهش فلوس، وقتها ما كانش في بنوك، فراح لشخص اسمه المرابي، عمله المرابي. المرابي إلى الآن في الميدل إيست في الشرق الأوسط موجود، راجل بيبقى غني جدا، ولما واحد يبقى مزنوق يعني محتاج فلوس يروح للمرابي. المرابي يقول له: حبيبي تعال لي، عايز 1000 أديك 10، ما تاخدش 100,000، لأنه إذا بيدي 1000 جنيه بياخد قصادهم 1000 ولا 2000 وفايدة مركبة. المرابي يعني، حتى لو أنت مرابي لو بتسمعني، غير محبوب، قابلت ناس كتيرة مش بيحبوا المرابي. المهم انه الراجل ده هو مديون للمرابي مات، بس كان راجل مؤمن. وجي المرابي بعد ما الجنازة خلصت وقال للست: هاتي الدين. قالت: ما عنديش فلوس. هو طبعا كان عايز كده. قال لها: ماشي، هاتي الولدين اخدهم عبيد اشتريهم وخلي الباقي علشانك. وطبعا الام زعلت قوي: ازاي تاخد الولدين؟ قال لها: بفلوسي. ذهبت الى إليشع الذي هو يرمز لربنا يسوع المسيح. صرخت إلى إليشع قائلة: إن عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الله. وإليشع قال لها: طب عندك إيه في البيت؟ قالت له: أنا عندي دهنة زيت صغيرة، شوية زيت قليلين. قال لها: ماشي، روح البيت

استعيري أوعية فارغة ونظفيها تكون فارغة ونظيفة، اقفلي الباب عليكي انت وعيالك، وصبي من شوية الزيت الصغيرين ومن الأوعية. طبعا كان عايزة إيمان، ازاي شوية زيت قليلين يقضوا أوعية؟ بس هي دي المعجزة، إمكانية الرب في تسديد الاحتياج. وبدأت تصب والولاد يدوها الأوعية وتملأ عشرات بل مئات الأوعية. وبعدين قالت للواد انت يا ابني هات كمان وعاء. قال لها يا ماما خلصنا كل الأوعية اللي استعرناها. فوقف الزيت. وبعدين راحت تاني لأليشع وقالت له اعمل ايه؟ المعجزة تمت وبقي عندي زيت كتير. قال لها بيع الزيت سدد المرابي عيشي انت وولادك بما بقي. هذه المعجزة الجميلة اللي انا بحبها قوي لان لها تأثير عملي في حياتي. هذه المعجزة عايز اشارككم باربع افكار مركزة جدا ومحددة في هذه المعجزة. الفكرة الاولى عن اعظم شركة تأمين، والشركة الثانية عن مشهد للعالم الحزين، والشركة الثالثة يسوع يسدد الدين وحده اللي بيقدر يتداخل في احتياجاتنا بطريقة معجزية، واخيرا وداعا للمرابي الى ابد الابدين. يا مرابي اطلع برا، ربنا سدد الدين وما تجيش تاني ولا تقدر تاخد الاولاد عبيد. دي التأملات المختصرة بتاعتنا. اول حاجة اعظم شركة تأمين. شركات تأمين، ومحدش يزعل مني طبعا، بس انا بقول ان شركات التأمين دايما شركات تأمين، مفيش حاجة اسمها شركة تأمين على الحياة. هما بيقولوا يعني مثلا نروح لشركة تأمين قول لها عايز أأمن الحياة، تقول مثلا تدفع ازاي وبعدين يقول لك، تقول لهم طب وبعدين؟ يقولوا لما تموت. اموت؟ انا بقول انا مش عايز اموت. لا، يقول لك مفيش حد، ما احنا الشركة بنقول لك لما تموت ندي ولادك. اذا تقول لهم اسمها شركة تأمين بعد الموت مش الحياة. لكن هناك شركة تأمين على الحياة واحدة في الرب يسوع المسيح، بجد هو اللي بيدي ضمان للحياة الأرضية وبيدي ضمان للحياة الأبدية. مكتوب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. علشان كده الست دي جوزها كان مؤمن بربنا وتقي، قالت كده عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم إن عبدك يخاف الله. وأنا بقول لكل مشاهد ومشاهدة يسمعني الآن، يا ترى هل مأمن في شركة التأمين الإلهية؟ هل إذا انتهت حياتك بعد عمران طويل ربنا يديك طولة العمر ويديك طولة العمر تقدر يقولوا عليك أهلك إنه هذا كان يخاف الله، ويقدر ولادك وولاد ولادك وبناتك وبنات بناتك يقولوا جدتنا أو مامتنا كانت تخاف الله؟ هذه هي شركة التأمين. اسمع ماذا يقول الكتاب. التقوى، مخافة الله، التقوى مع القناعة تجارة رابحة. ما تخافش إذا أنت مسيح حقيقي، إذا أنت مؤمن بالرب إيمان حقيقي، ما تخافش حتى في موتك. الراجل ده مات وهو مديون، بس كان ربنا لسه حي وما زال حي وسيظل حي إلى أبد الآبدين لأنه مؤمن في شركة تأمين. أروع حاجة ممكن تسيبها لأولادك، أجمل حاجة ممكن تسيبيها لأولادك وبناتك إنك بتخافي ربنا. ما تخافش على الولاد، ما تخافش على البنات. إذا أنت بتخاف ربنا ما تخافش عليهم. أعظم شركة تأمين. هقرأ لك حاجة عن البيت المسيح الحلو اللي مأمن على نفسه وعلى أولاده. اسمع يقول إيه. سعيد هو الرجل الذي يتراءف ويقرض، يدبر أموره بالحق لأنه لا يتزعزع إلى الدهر. مؤمن في شركة تأمين. الصديق يكون لذكر أبدي، يعني حتى انتهت حياته على الأرض خدمته اللي عاشها ذكره حلو، ذكر أبدي، لا يخشى من خبر سوء. قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقه. أصلي إنك تعرف إن الشطارة مش إنك تاخد فلوس أكتر على الأرض، لكن الشطارة إنك تكون بتخاف ربنا وإنت هنا على الأرض. وعلى فكرة مخافة ربنا معناها الإيمان به، ومخافة ربنا معناها إنك بتضحي لأجله. مثلا لما أبونا إبراهيم قال له ربنا خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه، وبعدين إبراهيم أخذ الولد فعلا وكان خلاص رفع السكين، ربنا قال له بذاتي أقسمت يقول الرب إني لأباركنك مباركة لأني الآن علمت إنك خائف الله.
تزكى.

كأبونا إبراهيم إنه خائف الله. خائف الله يعني حب ربنا أكتر من الولد. يا ترى أنت بتخاف ربنا؟ عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم إن عبدك كان يخاف الرب. أعظم شركة تأمين. ثم مشهد للعالم الحزين. هذه المعجزة فيها 5 كلمات. ال5 كلمات دول بيحكونا بجد، بيذكروني بالدنيا دي. أول حاجة صراخ، صرخت. تاني حاجة موت، عبدك زوجي قد مات. تالت حاجة مرابي. رابع حاجة عبودية، عايز ياخدوا الولدين عبيد. خامس حاجة دين. الدنيا اللي احنا فيها دي كده. من يوم ما أخطأ آدم وحواء وقال ربنا للإنسان شوكا وحسكا تنبت لك الأرض، بقيت الدنيا كده. يمكن انت بتقول الدنيا لونها بامبي، يجوز، لكن عايز اقول لك الدنيا بعيد عن ربنا شقاء. سليمان الملك العظيم قال الانسان اللي بعيد عن الله لو بيسكر، لو بيزني، لو بيعمل اي حاجة، بيحس بشقاء وتفاهة الحياة، هي عناء رديء قد جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيها. صراخ. نفسي اسأل حضرتك او حضرتك سؤال، امتى يصرخ الانسان على الارض؟ لما يتولد، ولا هو في ظروف الحياة، ولا بعد ما تنتهي حياته؟ نفسي اسمع الاجابة. ايوة بتقول وهو بيتولد بيصرخ. طبعا ده دليل انه حي. علمونا كده في الطب انه بعد ما يتولد البيبي نخبط على ظهره، لو ما صرخش يبقى ميت. يتولد الانسان يصرخ، ويعيش في اشواك الحياة يصرخ لغاية ما بيموت وهو بيصرخ إذا كان بعيد عن ربنا، ثم يصرخ إلى أبد الآبدين في الجحيم. هتقول لي ده أنت الدنيا سودة معاك متشائم. لا، دي الحياة كده فعلا. الحياة هي كده من غير ربنا. بس عايز أقول لك الحياة مع المسيح فيها كل السعادة، فيها كل الفرح، في صراخ ثم في موت. الحياة فيها موت. من الحاجات المآسي بتاعت الحياة الموت. عبدك زوجي قد مات. هل انت مستعد لهذه اللحظة لما تقابل ربنا؟ عايز اقول لك حتى لو انت مش مصدق ان في ربنا، يعني في ناس بتفتخر انها ملحدين، وبالمناسبة حسب كلمة الله لا يوجد ملحد حقيقي. يعني ايه؟ يقول كتاب لم يستحسنوا ان يبقى الله في معرفتهم. يعني انت عايز تبقى ملحد، او انت بتتفاخر انك ملحدة علشان عايز تعيش في خطاياك وضميرك مرتاح، ومش هيرتاح. وانت ملحد ضميرك مش هيرتاح لا هنا ولا ابديا. ارجوك صدق ان في اله عظيم خلقك وحبك وفداك وبينادي عليك في هذه اللحظة وانت تسمع هذه الحلقة. صراخ وموت ومرابي. ايه مرابي يعني؟ مرابي زي ما قلت لحضرتك، تجي له مثلا تقول له انا مزنوق في 50,000 دولار، يقول لك خد 100 بس كل سنة هاخد عليهم مثلا 20,000. فعلا هم غاليين جدا كده. والسنة اللي جاية ياخد على 70, 50, 20، وبعدين وهكذا، فايدة مركبة. وقلت لحضراتكم انه القصة دي غالية عليا، لانه انا حرفيا مرة من المرات زمان كنت، ودي اول مرة واخر مرة حصلت معي القصة دي، كنت بوعظ عن المرابي في احد البلاد، وكانت الدنيا زحمة قوي، وبعدين كان في 3 قاعدين ومسكين بندقية آلية كده بنادق، وانا بوعظ بقول المرابي انسان شرير، وفجأة في الزحمة لقيت واحد اللي قاعد في النص خلع البندقية بتاعته واداها للي جنبه وطلع. قلت ما هيمشي، وفجأة فوجئت انه بدل ما يطلع من الكنيسة من على الباب طلع لي على المنبر. ودي كانت اول مرة واخر مرة حصلت معايا، وطلع لي على المنبر وانا مش عارف عايز ايه. بعدين قلت المرابي رمز لابليس، وهو قرب علي، وبعدين بس قلت المرابي، وبعدين قال لي هات الميكروفون. قلت له اتفضل. وقف، واتاري كل البلد كانت عارفاه. قال انتوا عارفين انا مين؟ سكتوا كلهم. قال انا معروف لديكم، عارفين انا بعمل ايه، عارفين انا تجرت في ايه، بس عايز اقول لكم الواعظ، كنت لسه انا شاب صغير، اللي بيقوله الشاب ده صح. انا خدت فلوس كتيره فعلا من المخدرات، وخدت وخدت وخدت، بس عايز اقول لكم ان انا حزين وكئيب واتعس انسان رغم ان عندي فلوس كتيره، لان الشيطان اللي بيوعظ عنه الشاب ده بجد
اداني فلوس لكن ما قدرش يديني سعادة ولا قدر يديني ان يكون في سلام في البيت. اسمعوا كلام ربنا وكلام الواعظ ده

علشان الشيطان مراه بيوحش، ونزل من على المنبر ولقيت ناس كتيرة بتبكي. أتاري الراجل ده كان معروف وكان يعني ليه سوابق انه قتل كذا حد ومشهور. اللي انا عايز اقوله لك، العالم ده فيه مرابي كبير. ايه المرابي ده؟ رمز لابليس. ابليس على فكرة لما بيديك مخدرات او افلام وحشة او فلوس، اوعى تعتقد، او شهوات او نجاسة او خيانة زوجية، اوعى تعتقد انه بيحبك ابدا. ابليس بيخدعك، بيديك بيديك بس هياخد منك. قال المسيح عن ابليس المرابي الكبير: السارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك، اما انا قال المسيح فقد اتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم افضل. مشهد العالم الحزين: صراخ، موت، مرابي، عبودية. المرابي عايز ياخد الولدين عبيد، رمز كما قال المسيح في انجيل يوحنا صح 8 وعدد 34: كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية. حتى السيجارة صدقني بتبدأ تقول السيجارة لعبة، وبعدين لاحظت ناس بيقولوا لي وانا حتى السيجارة مش قادر ابطلها. عبودية ثم دين. الدين كبير قوي لانه مكتوب اجرة الخطية هي موت. ايه يعني دين؟ يعني عايز اقولك لما تروح فندق مثلا في الليلة $50 تقضي ليلة يبقى تدفع $50 اجرتها كده. اهو انت اجرة الخطية وانا اللي بعملها اجرة الخطية الواحدة موت. مش بس موت جسدي، لكن موت ادبي، انفصال الانسان على الله، ثم موت ابدي، الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. هذا هو الموت الثاني كان مكتوب في رؤيا 20. مشهد العالم الحزين. لكن تعالوا نشوف كيف صنعت هذه المعجزة عن طريق أليشع الذي يرمز للمسيح، كيف يسدد الدين. أول حاجة صرخت له، وأنا بتمنى لك أنك تصرخ لله: انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. صرخت ثم قال لها: ماذا لك في البيت؟ الست دي ما كانش عندها حاجة إلا شوية زيت قليلين. خلي بالك ما قالتش ما عنديش، لكن قالت عندي شوية قليلين. ربنا عايز يباركك باللي عندك. ربنا يقدر يستخدم الإمكانيات البسيطة في شخصيتك، إمكانياتك المادية، إمكانياتك الثقافية. يمكن بتسمعني في أماكن مختلفة في العالم وتشاهدني، صدقني في ظروفك الحالية بدهنة الزيت اللي انت فيها ربنا يقدر يعمل عمل عظيم. لا تستقل الحاجات الحلوة اللي ادها لك ربنا. ثم قال لها: اذهبي. وقد دعا الرب يسوع المسيح الخدام في كل العالم، قال: اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدا. يدينا الرب أن نذهب إلى النفوس المحرومة، الذاهب ذهابا بالبكاء، حاملا مبزر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حامل الحزن. بس قال لها: روحي وجيبي أوعية فارغة. وعايز أقول لك حاجة، إذا قلبك مليان بحب العالم ونجاسة العالم وانشغالك بفلوس العالم وأمور العالم، صعب إنك تدور على ربنا لأنك مش عطشان ليه. قال المسيح: طوبى للجياع والعطاش إلى البر. قل له: يا رب أنا عايز أفضى، يا رب فضيني، يا رب أنا عايز أبقى إناء نظيف، يا رب أنا محتاج إليك. قال لها أوعية فارغة ثم: لا تقللي. ربنا كريم جدا، يعني عايز أقول لك بركة ربنا مش حسب احتياجك. يمكن وانت بتسمعيني تقولي أنا كل أملي في الدنيا دي إن ربنا يغفر لي خطيتي، حتى مش مهم يوديني السماء بس ينقذني من النار. مفيش حاجة كده. ربنا لما يخلصك هيباركك، باركنا بكل، مش حسب احتياجي، حسب غناه. يعني لما بروح مثلا لأسرة كريمة جدا، أنا احتياجي سندوتش طعمية، سندوتش همبرجر روعة، وانت كمان. فلكن تلاقي مثلا يعمل لك منسف وضلمة وفاصوليا، يعني اقول ده كتير قوي، يقول لا لا لا ما هو انا مش هقدر اكل ده كله. يقول احس ان هما بيقدموا حسب كرمهم مش حسب احتياجي. ربنا عايز يكرمك، وايد ربنا كبيرة قوي. لما يكرمك ربنا يكرمك حسب امكانياته، لانه القادر ان يصنع اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. المهم قال لها: اقفل الباب عليك وعلى اولادك. وده رمز جميل، زي ما حضراتكم وحضراتكن اذا بتحافظ الكلام اللي قال المسيح، قال متى صليت فتح

ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي يرى في الخفاء. اشجعك ان يبقى في مسبح عائلي في حياتك. يعني ايه؟ يعني انت وزوجتك والولاد كل ليله تقضوا ولو ربع ساعه في الصلاه، اغلق الباب. في ترنيمه جميله لقداسه البابا شنوده بتقول اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع. ثم قال ما امتلأ انقليه، يعني لما يمتلئ الزيت انقليه، يبقى في بركات ونقلات في حياتنا. ولما حصل كده جات واخبرت رجل الله. اللي انا عايز اقوله لك، الزيت ده يرمز لنعمه ربنا وعمل ربنا بالروح القدس. كل ما انا ابقى عطشان وعندي فراغ كل ما يملاني اكتر. ربنا عايز يباركك ويباركك ويباركك لغايه ما الست دي بقت مالتي مليونيره. يا سلام. اه طبعا في الوقت ده كان في مجاعه، وكان كيله الدقيق كان قبلها، قبل ما تحصل الخير كان قبلها انه الناس اكلوا ربع القاب من زبل الحمام بخمسه من الفضه، ورأس الحمار كان بتمانين شاقل من الفضة. مجاعة مجاعة شديدة. تخيل بقى زيت غالي جدا، فتخيل دي معاها مئات الأوعية من الزيت، بقت غنية جدا. عايز أقول لك الغنى الحقيقي مش أن يكون عندك فلوس كتيرة في البنك، الغنى الحقيقي هو أن تكون غني لله. قال المسيح في إنجيل لوقا أصحاح 12، هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غني لله. بمعنى قال المسيح عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ، تبقى محظوظ لو لجيت لربنا. هنا على الأرض تبقى نفسك سخية، نفسك غنية، تعرض عليك خطايا العالم بجد، مش حرمان ولا خوف، تقول دوسي يا نفسي بعز. الست دي بقت غنية في ليلة وضحاها. وانا عايز اقول لك بإخلاص شديد، يوم ما الزيت يجي حياتك، يوم ما عمل الروح القدس يسكن جواك، إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، يوم ما ليش على الحقيقي يجي بيتك ويدخل جوه حياتك، تحس إنك غني. حتى لو أنت فقير ماديا صدقني تحس إنك أغنى إنسان بجد، لأنك هتبقى وارث لله في السماء، بقيت غنية. النقطة الأخيرة اللي بختم بيها كلامي، إن المرابي مشي للأبد. اللي حصل، قول مثلا الست دي بقى عندها 20 مليون دولار، بجد الزيت كان غالي جدا في الوقت ده، وطبعا غيرت البيت وجابت دولاب حلو وخزانة حلوة والبيت اتغير خالص، وجابت لبس للأولاد، الأولاد بقوا زي الأمرة كده. وجي المرابي جي خبط على البيت، اتهيأله ان البيت مش هو. الله، طب ده البيت ده كان مكسر، ازاي بقي كده؟ يوم ما المسيح يدخل في حياتك بتتغير بجد. وخبط المرابي وتشجع جدا ودخل، ولقى الست طبعا لابسه لبس جميل لانه بقت غنيه بعمل ربنا، اقصد غنى روحي. يعني المسيح لما بيكرم بيكرم من كله، صدقني حتى منظر وشك بيتغير، مش بس عشان سنانك كانت فيها سجاير ولونها اصفر، لا لا لا، كل شكلك بيتغير. سلام، يعني عارف الناس المسيح بيغير حياتهم وشهم بيتملي سلام، حاجة عجيبة يا أخي، تحس هو اتغير، منظر وشه اتغير. المرأة دي بعد ما أليشع صنع معها هذه المعجزة، أي الذي يرمز لرب أليشع، تغيرت بالكامل. والمرابي راح داخل ومسك الواد، مسك الولد التاني وقال بفلوسي هياخدهم عبيد. قالت لهم سيب الولد. قال هسيب الولد ازاي؟ أنا ليا 100,000 دولار. هي كانت مجهزة 100,000 دولار، قالت له خد يا مرابي ادي 100,000 دولار، بس عايزك تطلع برة وما تقربش ولا مرة من الولاد، برة يا مرابي وما تقربش من الشارع ده. والمرابي استعجب، ازاي جابت الفلوس؟ عايز اقول لك المرابي اللي هو رمز الابليس اللي في حياتك، وعامل مشاكل زوجية بينك وبين مراتك، وعامل مخلي الولاد عايشين في العالم والخطية، يوم ما يسوع المسيح يسكن في قلبك وفي بيتك ابليس ما يقدرش يقرب. صدقني تشعر بالنصره على ابليس، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمه شهادتهم، وتحس انه مش انت خايف من الشيطان ومن السحر، ابليس بيهرب منك. قاوموا ابليس مش وهربوا منه فيهرب منكم. ابليس يهرب من حياتك، والمرابي يطلع، والولاد يبقوا حلوين.
ما نفسكش تصلي لأجل

بيتك. صلي معايا دلوقتي، قولوا يا رب أنا حياتي فيها ديون يا رب، ديون الخطية، في صراخ، في موت، في مرابي إبليس يا رب بيبيع لي الأمور التافهة بالغالي، واخد صحتي واخد وقتي. تعال يا رب يسوع افديني بدمك يا رب، تعال يا رب يسوع اديني حياة جديدة، تعال اغنيني بيك يا رب، أنا بسلمك حياتي، تعال املي حياتي بالخير واطرد إبليس مني يا رب، حررني، لأنه يا رب أنت قلت إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار. أنا بسلمك حياتي، أنا بسلمك بيتي، أنا بسلمك يا رب ولادي، كل ملكي ليك، تعال أسكن في بيتي يا رب، لأن أنت وعدت آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، له كل المجد. آمين.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: من برنامجكم المسيحية حياة. يسعدني أن يكون ضيف مشرفنا النهاردة، ضيف دائم للبرنامج، جناب الدكتور القس بطرس فلتاوس. خلينا نرحب بيه. أهلا حضرة السيسي.
1: أهلا بك أخ جوزيف، وأهلا بالأحباء المشاهدين.
0: موضوع حلقة النهاردة أحبائي هو عصمة يسوع من الخطية. جناب القسيس بطرس، ما معنى العصمة من الخطية؟
1: خليني أقول لك الأول قبل المعنى، أقول لك حاجة، أن الإيمان المسيحي جزء لا يتجزأ من عصمة الرب يسوع. يعني لما تيجي تتكلم عن الإيمان المسيحي يبقى أربطه على طول بإيه؟ عصمة الرب يسوع من الخطية. لأن من المستحيل ننكر حاجة تبني الإيمان المسيحي. أنا نهدم بنيان المسيح كاملا من ينكر حقيقة عصمة الرب يسوع.
0: نعم.
1: عشان كده لما جاء أتكلم عن معنى العصمة، معنى العصمة من الخطية نقول العكس، طبيعة الخطية. أنا طبيعتي إنسان خاطئ، لكن الرب يسوع خالي من هذا الأمر.
0: نعم.
1: يعني بمعنى أن الطبيعة الخاطئة دايما طبيعة تفتقر إلى الاتساق وتعادي مشيئة الله، وحاشا للرب أن يكون إيه هذا. عشان كده أنا كإنسان ممكن أحيد عن الوصايا لأن فيها طبيعة فاسدة.
0: نعم.
1: وطبيعة مليئة بالخطية.
0: أي.
1: لكن النمط الصحيح للحياة اللي جوايا هو اللي بيحدد مصاري. اللي جوايا يعني. الخطية أخ جوزيف مش شيء خارجي إحنا بنعمله. الناس فاهمة كده؟ لا. الخطية حاجة كمان جوايا اللي هي بتقودني لفعل الشيء. ده الخطية، تفكير. ميول داخلية.
0: نعم.
1: أفكار غريبة.
0: أي.
1: دي كلها بتقودني، حتى لو سألت أي واحد بيقتل ولا بيسرق بيكون مخطط مع سبق الإصرار والترصد مثلا.
0: أيوة.
1: يكون مخطط ليه
0: طبعا.
1: فنفهم الحق الكتابي في هذا الموضوع عن الطبيعة الخاطئة على ضوء التفسير. في حاجة اسمها التنزيه عن الخطيئة، خدت بالك؟ هو اللي بتقودني إلى كل ما هو صالح، ده الإنسان الطبيعي. لكن لما يبقى فيه شيء قدامك اصلا ما فيش حاجه فيه مرتبطه بالخطيه، يبقى نقدر نقول ده معصوم من الخطا.
0: يعني في فرق بين المنزه عن الخطيه.
1: أيوة.
0: والمعصوم عن الخطيه.
1: بالظبط.
0: المنزه ده بيعمل اي شيء صالح،
1: بيسوق نفسه، يعني بيقود الروح القدس العمل كل ما هو ايه
0: صالح،
1: عمل صالح.
0: لكن المعصوم،
1: المعصوم لا، ده حاجه تانية خالص.
0: لا يخطئ.
1: لا يخطئ.
0: نعم،
1: ده صح.
0: طب خلينا نقرا كده من عبرانيين، ابونا بعد اذنك نقرا من عبرانيين اصحاح 4 وعدد 15.
1: ايوه.
0: بتقول كلمه الله احبائي، عبرانيين اصحاح 4 وعدد 15: ليس لنا رئيس كهنه غير قادر ان يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه.
1: نعم.
0: نعم. في كمان جزء مرتبط بالموضوع ده في بطرس الأولى إصحاح 2 وعدد 21 و 22 يا أبونا، بيقول إيه؟ لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بالعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم، لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها.

0: أمين. طيب يا أبونا، إيه هي الشهادات اللي تؤكد عصمة الرب يسوع؟
1: في شهادة الرب يسوع عن نفسه المنزه عن الخطأ.
0: أيوة
1: الرب يسوع كان عنده حساسية خاصة تجاه هذا الأمر.
0: نعم
1: لازم يستشف إن هو مختلف عن الآخرين في هذا الموضوع بالذات.
0: أيوة
1: استشعاره بأن الخطيئة فيما يتعلق بكيانه هو لم يكن أقل قوة، يعني بمعنى إن هو هذا الأمر لازم يعلن للجميع الموضوع ده منفصل عنه تماما.
0: نعم
1: موضوع الخطية، استشعاره بالخطية فيما بعد يتعلق بالكيان بتاعه، زي ما قلت لك البشر يعترفون من جواهم انهم عندهم اخطاء، اما هو
0: بلا خطيه
1: بلا خطيه، اذا ما عندوش المنطق الحته دي موجوده اهو. هو شهد عن نفسه، ولما وقف كده قدام الناس اللي جابوا له المراه
0: الممسوكه
1: في ذاك الفعل، وقال كده: من منكم يبكتني على خطيه؟ ان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ اعلان واضح شهادة الرب عن نفسه.
0: أيوة.
1: إن هو بلا إيه؟ خطية.
0: خطية.
1: ونفس الكلام، الرب شهد عن كامل عصمته من الخطية. لو دخلت على يوحنا 8 وإصحاح 8 عدد 29 هتلاقي نفس الكلام. إن الرب بيشهد عن نفسه إن هو معصوم منين؟
0: من الخطية.
1: من الخطية.
0: نعم.
1: ايضا في شهاده على لسان الاخرين.
0: نعم،
1: هو شهد عن نفسه، شهاده على لسان الاخرين. البشر دايما بيسروا او بيسردوا الحياه الصالحه احيانا اللي بيعيشها اصدقائهم بطبيعه الحال. يعني الشخص دايما بيكون متحيز لحد شاف فيه شيء ايه؟ صالح. حتى لو كان الشخص مش صديق، يقول كلمة حق. هنلاقي الكلام في فين؟ نلاقي بيلاطس البنطي مثلا، حاكم روماني كان يمثل الإمبراطورية الرومانية، وديت قوية في ذلك الوقت، اللي هي الرومان كانوا أقوياء جدا.
0: الإمبراطورية الرومانية كانت قوية في الوقت ده.
1: جلس في مجلس الحكم، وسمح شهادة الشهود، جاب الناس في محاكمة وشهد وفحص الشهادات كلها.
0: نعم.
1: وبعد ما سمع كل الشهادات وتوصل إلى قرار واحد، وقال كده: لم أجد فيه علة واحدة. مين اللي يشهد عنه ده؟ ده اللي بيحاكمه، يعتبر اللي هو بيلاطس
0: البنطي.
1: ايضا زوجة بيلاطس البنطي، تلك المرأة ما كانتش مهتمة جدا بمصير المسيح.
0: نعم.
1: بأي شكل من الأشكال، يموت يعيش مش مشكلة.
0: لكن
1: شافت حلم، والحلم ده عذبها، وخلق لها في داخلها يقينا بأن هناك جريمة ستحدث
0: لإنسان بار بلا خطية،
1: وفي دماغها أن العدالة ستنتهك.
0: نعم.
1: يعني الأمر ده مهم عند المسكين في ذلك الوقت، المسكين الحكم يعني. فأرسلت رسالة إلى زوجها اللي هو بيلاطس، وقالت له: إياك
0: وذاك البار.
1: البار.
0: نعم.
1: لأني تألمت اليوم كثيرا في حلم من أجله. دي مين دي؟
0: مرات بيلاطس. أي.
1: يمكن ما شافتوش شكلا
0: طبعا،
1: لكن شهدت عنه إن هذا بار.
0: نعم.
1: أيضا كل دول مش أصدقائه. احنا لسه هنتكلم عن شهادة الرسائل، لكن أنا بتكلم عن أشخاص آخرين غير أصدقاء. اللص المعلق على الصليب
0: شهد برضه،
1: مجرم. وهذا المجرم عاتي الإجرام، يعني شخص في كل الصفات ومذنب عن حق. ووجوده على الصليب ده بلسانه هو من اللي هو

0: إيه ارتكب. لكن أما جه يقول يتكلم عن الرب يسوع أقول له أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. يعني دي شهادة قوية من طبعا. شخص مجرم مذنب أنه يستحق بما إيه
1: هو قال نحن نستحق العقاب لكن ده إيه بيتعاقب ليه
0: لكن ده ما عملش حاجة ده شهد عنه دالس. نشوف يهوذا الأسخريوطي اللي باعه اتكلم عنه. طبعا قصة يهوذا وباعه بثلاثين من الفضة والكلام ده كله لكن قال آية غريبة وما شعر بالذنب. قد أخطأت اتسلمت دما بريئا مظبوط. إذا ده كل دي شهادات عن مين؟ عن الرب يسوع عن أنه معصوم
1: مع عصمة الرب.
0: طيب قائد الحرس الروماني اللي هم في الصلب وشافوه على الصليب وشافوه كده والأحداث اللي حصلت وهو على الصليب شهد عنه وجاء الشهادة دي في لوقا 23 قال إيه بالحقيقة كان هذا الإنسان برا. أنا في بعض البعض بيقول إن هو ييروس بس ما نعرفش يعني البعض المفسرين لكن شهد عن الرب يسوع إن هو
1: معصوم
0: بار يعني معصوم منين من الغلط. نشوف الرسالة اللي حضرتك قريت بعض الرسائل كتبت عن الرب
1: بطرس
0: يسوع
1: الأولى. بطرس الأولى
0: لكن لا في أول كورنثوس الثانية 5:21 بيقول إيه لأن جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا
1: لنصير
0: نحن بر الله فيه. والقراية اللي في العبرانيين حضرتك قريتها وقراية بطرس وأيضا في عبرانيين 7 ويوحنا ورسالة يوحنا الأولى إصحاح 3 كلها تؤكد عن عصمة المسيح. دي شهادات
1: صحيح
0: رادعة قاطعة تؤكد عن عصمة المسيح موجودة في قلب الكتاب المقدس.
1: إيه هو ردك على الناس اللي بينكروا عصمة الرب يسوع من الخطايا؟
0: طبعا إنكار احتمال العصمة هنا لازم نفهم كل شخص مؤمن يسأل نفسه هل كان يسوع بلا خطية؟ دي مش نظرية. لا المسيح فعلا كان بلا خطية. شهادة كلمة الله تقدم إجابة وافية بما يحتاجونه بهذا الكلام. الذين يؤمنون بكلمة الله لابد أن يأخذوا بما جاء في كلمة الله ويشهدوا أن ابن الله هو بلا خطية. وده اللي أكدته كلمة إيه؟
1: الله.
0: كلمة الله. أيضا إنكار أن يسوع كان بلا خطية شخصا صالحا حسب ما قيل يعني بيقولوا ده شخص كويس لكن مش معصوم
1: طبعا
0: إن العصمة اللي هم بيقولوا كده يعني
1: أيوه.
0: ولكنه لم يكن بلا خطية ده للأسف بينكر كلمة الله الشخص اللي يقول كده يعني وبيجدوا أنفسهم إن هنا لا يقبلون شهادة الله عن المسيح يعني بيرفضوا الوحي ويرفضوا الله ذاته وبيرفضوا كلمة الله. لازم نعرف على أي حال يسوع الوحيد الذي نعرفه هو يسوع الكتاب المقدس مش يسوع تاني في أي مكان آخر. نحن نؤكد أن ابن الله هو معصوم بلا خطية. إنكار حقيقة عصمة المسيح من الخطأ أنا أقول المسيح معصوم من الخطية والدليل كان واضح جدا في موضوع التجربة. المسيح جربه وجاله المجرب لما جال المجرب قدم لي كل شيء الهدف منه نوقعه ويسمع كلام إبليس. لو ما كانش المسيح معصوم كان ممكن يسقط في واحدة لكن الرب كان رد

0: بشكل قاطع: انت جاي تجربني انا؟ لا، لا تجرب
1: الرب
0: الرب
1: إلهك.
0: الهك. لان لو ما كانش هو الرب الاله كان سقط واحده منهم، لان التجارب كلها بتتكلم عن الجوع، بتتكلم عن الكبرياء، عن الملك،
1: محبة
0: الزنداء،
1: العالم.
0: محبة العالم، كلها أمور الجسد ممكن يكون ليه دور
1: طبعا.
0: في أنه ممكن

0: فديت نقطه مهمه ايضا. لابد ان نعرف ان المسيح كانسان حقيقي واجه التجربه، واجه الجوع، يعني جاع زينا، عطش زينا، فهو كانسان حقيقي. لكن ايضا هذا الانسان هو الله الظاهر في الجسد المعصوم من الخطيه.
1: حضرتك تقصد ان المسيح قاوم اغراءات ابليس دي طبعا كانسان؟
0: طبعا. يعني في ثلاث حاجات ذكرت في الكتاب المقدس دايما تحارب الانسان.
1: ايوه.
0: وفي واحده بتعمل اللي هي شهوه الجسد.
1: ايوه.
0: وتعصم المعيشه
1: وشهوه العيون.
0: وشهوه العيون.
1: تمام.
0: ما فيش انسان ما بيقعش فيها. والثلاثة دول الرب جرب فيها من إبليس
1: طبعا
0: في التجربة
1: الثلاثة
0: على الجبل.
1: نعم.
0: لكن إيه اللي يجعل الرب ينتصر؟ لأنه معصوم بلا خطية.
1: عصمة.
0: ده نقطة مهمة. معصوم طبعا. فهنا الحقيقة لو إحنا تأمننا والرب يدينا وقت إن إحنا نتكلم في التجربة، تجربة الرب، نؤكد من أحد الدلائل القوية على أولية المسيح انتصاره على إبليس في التجربة.
1: إذن الرب يسوع كان عنده عصمة ضد الخطية، زي مثلا نقول ده واحد عنده حصانة طبعاً ضد الخطية.
0: طبعاً.
1: طيب إيه عواقب الإنسان اللي بتنكر عصمة الرب يسوع أبونا؟
0: هنتكلم في أربع حاجات باختصار شديد عشان الوقت بتاعنا. إذ كان ليسوع طبيعة خاطئة، فمن المستحيل أن يكون هو ابن الله. لو عنده هو طبيعة فيها شيء من الخطية كإذا إنسان عادي. لا، لأن الذي يؤمن به، إن الإيمان طبعا إحنا بنؤمن منذ 2000 عام لغاية النهاردة أن المسيح هو معصوم منين؟ من الخطأ. فلا يمكن ابدا نقول اذا انت بتنكر لاهوت المسيح. لو قلت بتنكر عمل الله في المعجزات اللي عملها المسيح اللي هي كلها معجزات فائقه الطبيعه دي نمره واحد. نمره اثنين ونؤكد عليها، كان ليسوع طبيعه فيها العصمه. اذا كان في طبيعه خاطئه إذا من المستحيل يكون ابن الله نموذج للإنسان الذي فدى البشرية. إذا ما ينفعش يكون فادي. أنت لازم تفهم الأمر ده بالذات. عصمة المسيح هو اللي جعلته يكون ذبيحة فدية عن كل البشر.
1: صحيح.
0: لأن لو في خطية، إذا مواصفات الذبيحة اللي ذكر في العهد
1: لازم تكون بلا خطية،
0: بلا عيب.
1: بلا عيب
0: وبلا عيب. الخطية بتدي العيب. طب ليه لو قلنا المسيح مش معصوم كان ممكن يعملها أي نبي من الأنبياء؟
1: صحيح. أو أي إنسان،
0: أرميا، أو أي حد تاني. فإذا المسيح هو في كل المواصفات اللي يكون ذبيحة صالحة قدام الله ومقبولة.
1: صحيح.
0: قدام الله الآب فدية، مش عن شخص أو عيلة أو أسرة أو بلد، لا، عن كل البشر من أول آدم. اللي قدم نفسه من أول آدم لغاية آخر إنسان قبل ما جيه. فدي حاجة. الشيء الثاني الثالث
1: يعني.
0: من المستحيل أن يكون هذا الذبيح للتكفير عن خطايانا أن يكون هو المخلص والفادي الكافي للإنسان الخاطئ. يعني ما ينفعش مثلا الرب يسوع له كل المجد يكون مش معصوم ويدي غفران.
1: صحيح.
0: ده انت خاطي زي وزيك. ما ينفعش ان وفاء يفدي شخص خاطي. ما ينفعش. فاولا ما ينفعش ان يكون مقبول قدام الله. تاني حاجه، ما ينفعش ان هو يكون فادي لانسان زيه خاطي.
1: لا، ما ينفعش.
0: فاذا لابد ان يكون هو ايه؟
1: بلا
0: خطية تماما ومعصوم من الخلط.
1: صحيح.
0: ايضا لو كان المسيح واحد من الخطاة، اذا لماذا صارت الكنيسة الى هذا اليوم واقفة على اساس متين احنا بنقف عليه؟ اذا من احد اسباب ايمان الكنيسة والثوابت اللي الكنيسة واقفة عليها عصمة الكتاب المقدس. عصمة

0: يسوع المسيح. ده ثوابت احنا ما نقدرش نيجي جنبها. فمن احد الثوابت دي نؤمن ان المسيح بلا خطيه.
1: يعني يا ريت حضرتك في الوقت المتبقي ده تقول توضح للسادة المشاهدين ايه معنى عصمة يسوع من الخطيه.
0: المسيح بالفعل هو الاعلان الشخصي لله القدوس، وما كان باستطاعته ان يكون هذا الاعلان لو لم يكن بلا خطيه. يعني المسيح قدم صورة الله البشر.
1: صحيح.
0: لو كان المسيح مش معصوم من المستحيل يكون صورة الله، لأن الله إيه؟ قدوس.
1: أكيد.
0: فلابد اللي يمثله يبقى فيه نفس إيه؟
1: قداسة.
0: الصفات. فالله قدوس. مفيش إنسان نقدر نقول عليه يصلح أن يقدم صورة الله للبشر. لكن كل المواصفات اللي كانت في المسيح هي كفيلة انها تقدم صورة الله للبشر. عشان كده لابد ان من احد هذه الصفات نقول ايه؟ الله ظهر في الجسد، والمسيح معصوم من الخطية. لان لو لم يكن المسيح معصوما لما كان قد تجسد.
1: صحيح.
0: دي نمرة واحد، دي معنى العصمة الاولى. الشيء الثاني ان هو الوسيط بين الله وايه؟ والانسان. هو الذبيح المنزه.
1: صحيح.
0: ده ما فيش خلاف عليها من اي حد. والمنزه يعني بلا عيب. ما فيش حاجه تيجي جنبه تعيبه، يعني الذي يكفر عن خطايا البشر. حبيبي، وهو خالي من اي ذنب. يعني ما ارتكبش حاجة عشان نقول انت مذنب او غير مذنب. يعني ده صعب. وبيعجبني قوي الرب يسوع له كل المجد في محاكمته وشهادة بيلاطس ومراته واللص، وبما جاء في كلمة الله حتى يهوذا قال ان هو بريء. الحاجات دي كلها اكدت لي حاجة مهمة قوي. اكدت لي ان هو ان الرب يسوع منزه بلا عيب عن الخطيه.
1: صحيح.
0: هو الخالي من كل ذنب بريء. وهو اللي عايز اقول ذبح من اجل المذنبين لكي يكونوا ابرياء. طبيعته الخاليه من الخطيه هي اللي حققت الفداء اللي عجزت عنه ان تتحقق في كل الذبائح في العهد القديم. بسرعه يا ريت تقرا لي بطرس الاولى 1:18 عشان قبل ما نختم بيه.
1: بتقول كلمه الله: عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضه او ذهب من سيرتكم الباطله التي تقلدتموها من الاباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
0: ما ينفعش الفادي يكون مش معصوم. فادي نيابة عن كل البشر لابد أن يكون إيه؟
1: معصوم.
0: نعم. فكان لازم المسيح يكون فيه هذه الصفات.
1: نعم.
0: آخر حاجة أتكلم فيها أنه أسس المسيح شركة بين البشر في جميع أنحاء العالم. شركة لا تعرف مكانا ولا حدودا. هي إيه؟ الكنيسة. الكنيسة لما نقول الكنيسة شعب الله المفديين. من الذي فداهم؟ المسيح. اللي هي بتتكون من رجال، من نساء، من شباب. اسمه مجتمع سماوي عايش على الأرض. هي الكنيسة. وده صعب جدا يتأسس ويثبت إن لم يكون الفادي الذي فداهم هو معصوم من الخطية. فإذا لابد أن نقر ونؤكد أن المسيح خالي من الخطية. أخي المشاهد، وأنا بختم بقول لك تعالى إلى يسوع المسيح المعصوم من الخطأ. هو الذي يستطيع أن يغفر خطيتك.

0: لا سامحني في نهاية الحلقة اللي أشكر جناب الورع القس الدكتور بطرس
1: أنا اللي
0: الطاووس
1: بشكرك
0: على المعلومات الجميلة الغزيرة.
1: ربنا يخليك يا أخي.
0: عزيز المشاهد، اتعلمنا النهاردة عن عصمة الرب يسوع المسيح الذي كان بلا خطية، أخذ خطيتنا وصار هو لعنة لأجلنا على الصليب، أخذ خطايانا وادانا بره زي واحد كده بيقلع رداءه ويديها لك فتصير انت لابس الرداء بتاعه. اخذ خطايانا وادانا بره، قدم نفسه ذبيحه مقدسه مرضيه امام الله والناس على الصليب. في العهد القديم كان اللي بتقدم ذبيحه بلا عيب، زي ما قال ابونا من شويه الذبيحه كانت بتقدم ملهاش عيب، كذلك الرب يسوع جه بلا خطيه بسبب العصمة الموجودة عنده بلا خطية عشان يغفر خطايانا. ما ينفعش إنسان خاطي يغفر لإنسان خاطي، لازم يكون معصوم من الخطية. إلى لقاء آخر أعزائي وأحبائي مشاهدية في كل مكان في العالم، في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة، ورب معكم.

من رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى والإصحاح الثاني. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. إحنا بنتكلم عن مسيح العالم كله، وشفنا في المرأة السامرية المسيح مخلص العالم. هنا يوحنا الرسول بيقول إن المسيح كفارة لخطايانا فقط، ليس لخطايانا فقط ولكن لخطايا العالم كله. كفارة المسيح لكل العالم. النهاردة هنتكلم عن الكفارة، وإن المسيح قدم ذاته ذبيحة على الصليب لأجل العالم كله. يوم الكفارة ده كان يوم عظيم جدا جدا، من أعظم أيام السنة في التقويم العبري، وكان عيد الكفارة من أعظم الأعياد. كان يوم الكفارة رئيس الكهنة كان بيقدم ذبايح عن نفسه وعن الكهنة وعن كل الشعب وعن قدس الأقداس وعن القدس وعن خيمة الاجتماع وكل ما هو في الخيمة. وكانت هذه الكفارة وهذا العيد هو اليوم الوحيد اللي بيدخل فيه رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. تقريبا أو هو بالضبط كده عدد الذبائح اللي كان بيقدمها رئيس الكهنة في هذا اليوم 15 ذبيحة. الذبائح العادية اللي هي ذبيحة الصباح والمساء بتقدم، وذبائح الكفارة. وكان من أهم ذبائح الكفارة إن رئيس الكهنة كان يقدم طور ذبيحة خطية عن نفسه وعن كل الكهنة، وكان بيقدم برضو ذبيحة خطية لكن عبارة عن تيسين من الماعز، وكانوا التيسين دول يبقوا متشابهين في الحجم وفي الوزن وفي القيمة وفي كل شيء، لأنهم ذبيحة واحدة. وكانت الذبيحة دي كانت ذبيحة عجيبة جدا. ليه؟ لأن دي إشارة إلى الصليب. كان يعمل رئيس الكهنة قرعة على قطعة رقيقة من الذهب مكتوب عليها للرب ليهوى، والتانية مكتوب عليها لعزازيل، وبعد كده ياخد القرعة أو ياخد قطعة من الذهب دي عليها للرب يحطها على واحد من التيسين والتانية لعزازيل على التيس التاني. وإحنا عارفين الذبيحة دي من أجل الشعب. الذبيحة الأولانية اللي هي للرب كان يقدمها رئيس الكهنة ويخش بها إلى قدس الأقداس من غير ما يذكر عليها خطايا، لأنها ذبيحة خطية، لكنها من أجل الخطية نفسها. الخطية نفسها كخطية مش كخطايا الناس عملوها، نفس الخطية نفسها. لكن تسعة عزازيل ده كان يحط راس ايده على راس التيس ده ويقول كل الخطايا بتاع الشعب، كل التعديات والآثام والنجاسات، ويقول ان الشعب كله أخطأ ويقول الخطايا كلها بأنواعها. وكان يطلق هذا التيس اسمه تسع عزازيل في القفر، واسم عزازيل جاية من كلمة اعتزال او ازال، يعني او رفع، يعني الله رفع الخطية، ازال الخطية، راح في القفر. ده كله برضو اشارات الى الصليب، وكمان إشارة الصليب، لأن المسيح اللي ذبح أو قدم ذاته ذبيحة على الصليب يوم الجمعة العظيمة قام من الأموات، زي تسع عزازيل ده اللي بيطلق في البرية حي. فاللي حمل الذبيحة اللي أسلم من أجل خطايانا
يوم الجمعة العظيمة هو الذي أقيم لأجل تبريرنا في اليوم الأحد يوم القيامة المقدسة. يوم الكفارة ده كان يوم عظيم جدا. وذبيحة يوم الكفارة بنشوفها في الصليب، بنشوفها في الصليب. المسيح قدم ذاته ذبيحة عن الخطية، بل إن لما نشوف ذبيحة الصليب نلقى فيها وجوه كثيرة لكل الذبائح اللي موجودة في سفر اللاويين الخاصة: ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإثم، ذبيحة القربان، ذبيحة السلامة. لكن الوقت ضيق عشان أشرح كل هذه الذبائح، لكن يكفي أنكم تعرفوا أن ذبيحة المحرقة كان الهدف منها حاجة واحدة بس، هو إرضاء الله للرضا عن الإنسان اللي بيقدم الذبيحة دي. الله رضي علينا في المسيح يسوع. أحبائي النهاردة إحنا عايزين نشوف ذبيحة الكفارة فيها غفران، فيها تطهير، وفيها كمان إبادة للخطية. أول حاجة غفران للخطية، غفران للخطية. وهنا غفران المسيح غير محدود، حمل كل خطايانا في جسده على الخشبة. لا توجد أي خطية مهما كانت ومهما الخطية دي كانت صعبة إلا والمسيح رص كل خطايانا، خطية فوق خطية، على جسده على الصليب وحملها، وجاز هو بنفسه موقف الإنسان المدان أمام الله، وحمل كل دينونة خطايانا، ومات على الصليب ووفى الدين الذي كان يعرض كل واحد وكل واحدة فينا للموت والهلاك الأبدي. لكن المسيح دفع ثمن خطايانا على الصليب، غفر خطايانا وآثامنا. عشان كده يا أحبائي بولس الرسول لما بيتكلم عن رئيس الكهنة الحقيقي في عبرانيين 9 يقولوا إيه في عدد 11: وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. المسيح رئيس كهنة للخيرات العتيدة. رئيس الكهنة كان بيدخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس، لكن كانت بتتكرر إيه؟ كل سنة. لكن المسيح دخل مرة واحدة إلى الأقداس السماوية بذبيحة نفسه، بذبيحة نفسه. هو الكاهن وهو الذبيحة، هو الذي كفر عن خطايانا وهو ذبيحة الكفارة في نفس الوقت. وهنا لما بيقول إن هو بالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، إيه المسكن ده؟ هو جسده. لكن إزاي ليس من هذه الخليقة؟ لأن جسد المسيح أو ناسوته كان متحد باللاهوت، عشان كده لاهوت المسيح أطفى على جسده بعض الخصائص التي لا يمكن أن تنسب إلى الجسد. لكن اتحاد اللاهوت بالناسوت كان اتحاد كامل، فشخصية المسيح شخصية لا يوجد فيها انقسام، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا إيه ولا طرفة عين. وعايزين نقول كمان المسكن الأعظم بيتكلم عنه ده، المسيح لما قام من الأموات قام بخليقة جديدة، هي نفسها الخليقة الجديدة اللي بيدهاني المسيح له كل المجد من خلال دم صليبه لما بؤمن به وأعتمد على اسمه. عشان كده يقول بالمسكن الإيه؟ المسكن الأعظم والأكمل غير مصنوع بيد، خليقة جديدة. إذن إن كان أحد في المسيح فهو إيه؟ خليقة جديدة، مش خليقة أرضية، خليقة سماوية. دي خليقة جديدة، حياة

جديدة، ده نور، دي حياة الإنسان لا يستطيع إن هو يحصل عليها إلا من خلال صليب المسيح ودم المسيح والإيمان بكفارة المسيح. عشان كده يا أحبائي يقول كده: ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. يوضحها بولس الرسول أكتر في روميا 3 وعدد من 21 إلى 24: أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى إيه؟ إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لكل الناس، مسيح العالم كله، لأنه لا فرق، إذ الجميع إيه؟ زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. العدد 24 يقول إيه؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء. خلي بالكم، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي قدمه يسوع المسيح كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، من أجل الصفح عن خطايا كفارة. النهاردة المسيح عايز يغفر خطاياي وخطاياك وخطايا العالم كله، عايز يستر عليك وعايز يستر عليا. هل أنا مستعد إن أنا أقول مع يوحنا الرائي الذي أحبنا وقد غسلنا إيه؟ من خطايانا بدمه. ده هنا بقى الغسيل ده أكتر شوية من الغفران، ده دخلنا في التطهير. المسيح بس مش بيغفر الخطية، ده بيطهرنا منها. فاكرين 9 عزازيل؟ أزال الخطية، طرحها في بحر النسيان لا يعود يذكرها فيما بعد. ده اللي عمله المسيح على الصليب، تطهير لكل خطية. اسمعوا الكلام اللي جاي بيقول ايه. بيقول: لأنه إن كان دم تيران وتيوس، في نفس الرسالة العبرانية صح 9، إن كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لكي إيه؟ تخدموا الله الحي. ده بيطهر الضمير من جوه من الأعمال الميتة. إيه الأعمال الميتة؟ خطايا، النجاسات، يطهر الضمير. دم المسيح بيطهر، بيطهر الضمير من الداخل. يعني ازاي يطهر ضميرك؟ يعني بعد ما كنت كل فكرك مشغول بالعالم، مشغول بالارض، مشغول بالنجاسه، مشغول بالخطيه، مشغول بمحبه المال، مشغول بالمقتنيات، المسيح يستطيع ان هو يطهر ضميرك من اعمال ميته. والثمر ايه؟ لكي تخدمه الله الحي. عشان كده لما اتكلم يوحنا الرسول في موضوع التطهير ده قال ايتين حلوين في الرسالة الأولى والأصحاح الأول وفي العدد 7. يقول ايه؟ يقول: إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه ايه؟ يطهرنا من كل خطية. الشرط واحد بس، إن سلكنا إيه؟ في النور. والنور عند القديس يوحنا هو إيه؟ المحبة. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا منين؟ من كل خطية. تطهير، عارفين المواد المطهرة دي بتطهر ايه؟ يعني بموت الجراثيم الصغيره قوي، دي الجراثيم اللي ما بنشوفهاش الميكروسكوب، يقول لك دي انتسيبتك، يعني ماده مطهره. دم المسيح بيطهر بقى كمان منين؟ من الخطايا الصغيره دي، الثعالب الصغيره المفسده للكروم، بيطهر. الايه نمره 9 يقول ايه؟ يقول: ان اعترفنا بخطايانا فهو ايه؟ أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. خلي بالكم الغفران ده حاجة، ويطهرنا منين؟ من كل اسم. ويطهرنا من كل اسم، كفارة غفران وكفارة تطهير. والأجمل كمان اللي هنشوفه في العبرانيين برضو الإصحاح 9 والعدد

24 بيقول لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. رئيس كهنة يظهر أمام وجه الله لأجلنا لأنه شافعنا، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر، فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الظهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. أبطل الخطية، أباد الخطية، دان الخطية في الجسد. المسيح أبطل الخطية، أبطل سلطان الخطية، أبطل سلطان الخطية. عشان كده يقول القديس بولس الرسول في رومية 6:14 فالخطية لن تسودكم لأنكم لستم إيه؟ تحت الناموس بل تحت النعمة. الخطية مش هلها السلطان عليك. المسيح أباد الخطية، أباد الخطية. وفي رومية 8 أوضح بكده بكتير، يقول كيه؟ يقول بولس الرسول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل إيه؟ بل حسب الروح. ليه بقى؟ لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وإيه؟ والموت. لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه حينما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، فالخطية أدينت. المسيح لما مات على الصليب أدان الخطية، يعني أبطل مفعولها وسلطانها. وأنا سمعت تفسير بيقول إيه؟ المسيح أدان الخطية إيه؟ لأن الخطية لما تسلم إنسان خاطئ للموت ده عدل، لكن الخطية لما تسلم البار القدوس المسيح للموت يبقى أدينة الخطية، أصبحت هي دلوقتي في قفص الاتهام. فالمسيح أبطل سلطان الخطية، أبطل مفعول الخطية، أباد الخطية. عشان كده لما نيجي بقى نقول أنا مش قادر أبطل خطية، أقول لك ما عندكش، المسيح أكمل كل شيء. المسيح بيغفر الخطية، المسيح بيطهر من الخطية، المسيح أباد الخطية، أبطل الخطية بذبيحة نفسه. لكن أحبائي الجزء الثاني النهاردة، إزاي إن احنا نحصل على هذه النعم، على هذه الخيرات العجيبة؟ بولس الرسول يتكلم عن الموضوع ده في نفس الرسالة الإصحاح 10، وكلم عن نقط كتير. أنا مش هكلم عن 4 نقط بس وسرعة عشان خاطر الوقت. أول حاجة الإيمان، الإيمان، الإيمان. تاني حاجة المعمودية والتوبة. تالت حاجة المحبة والأعمال الحسنة. رابع حاجة المواظبة على اجتماعات الكنيسة. نشوف الكلام ده قاله بولس الرسول في الإصحاح 10 من عدد 19، يقول إيه؟ فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. خلي بالكم، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، دي حاجة مش محتاجة إلى شرح. مش هنخش الأقداس السماوية إلا عن طريق دم المسيح، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. لنتقدم، اللي احنا بقى مفروض نعمله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. أدي أول نقطة، بقلب صادق في يقين الإيمان. هو كلام بنسمعه يا جماعة ولا إيمان؟ هل نؤمن فعلا إن الطريق الأقداس السماوية اتفتح لينا بدم المسيح، والمسيح لما صعد السماء وأظهر ذاته أو يعني تقدم بجروحاته، بجروحات الصليب أمام الله الآب، طراء أمام الله الآب،

وكان ظهور المسيح أو طرائيه أمام الله الآب إعلان عن أنه قد تبرر الإنسان الخاطي المغسول بدم المسيح، حتى أن الله الآب حينما ينظر إلينا ينظر إلينا في شخص المسيح يسوع، إن كنا اتحدنا فعلا به، إن كنا لبسنا المسيح زي ما قال بولس الرسول: أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد إيه؟ قد لبستم الإيه؟ المسيح. فأول حاجة الإيمان، الإيمان. وهنا أقول لك في يقين الإيمان، يقين الإيمان بقلب صادق. خلي في نوع من يعني خلي عندك نوع من خليك صريح مع نفسك، خليك صادق مع نفسك، خلي إيمانك يكون نبع من جوه من القلب مش بكلام الناس، لا خلي عندك اختبار شخصي، اختبر فعالية دم المسيح في حياتك. خليك كده لما أكون فعلا وقعت في خطية، وخطية كان أنت مش متصور أنك ممكن تقع فيها، وحاول أنك فعلا أنك أنت تمسك في دم المسيح، واثق أنك أنت دم المسيح هيغسلك، دم المسيح هيطهرك، دم المسيح هيحررك. هو ده الإيمان. تبص لأنك أنت حتى كل أثار الخطية ضاعت. يبقى أول حاجة الإيمان، وبعد كده يقول إيه؟ تقدم بقلب صادق في يقين، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. طبعا هنا مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، مرشوشة بإيه؟ بدم المسيح. من ضمير شرير يعني إيه؟ يعني خلاص الضمير، وإحنا قلنا من شوية إن دم المسيح بيطهر الضمير من الداخل. بس انت محتاج عشان خاطر محتاج الماء النقي. الماء النقي هنا يرمز الى المعمودية والى حياة التوبة، لان احنا عندنا بنقول ان المعمودية دي احنا لازم نعيشها كل يوم. يعني المعمودية ما هيش موت مع المسيح بس في جرن المعمودية عشان نقوم لحياة جديدة، لكن هو ان انا فعلا اعيش كل يوم المعمودية بتاعتي، اتوب عن الخطية، لان التوبة معمودية تانية. علشان كده فعلا يترش بقى قلبي بدم المسيح، يتغسل، اتغسل تاني من خلال حياة التوبة يا جماعة. عشان كده نقول مع ميخا النبي: لا تشمتي بي ايه يا عدوتي، لاني اذا سقطت ايه اقوم، اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. ومغتسل اجسادا. النقطة الثالثة والحاجة الثالثة يقول كده: ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والاعمال الحسنة. هو ده يا جماعة اللي بيميزنا عن العالم، المحبة والأعمال الحسنة. هتقولي إنك أنت إنسان مؤمن، أقولك فين المحبة اللي في حياتك؟ فين الأعمال الحسنة؟ طب أنت بتحرض أخوك على إيه؟ بتحرض أخوك على إيه؟ إنه يقسى على صاحبه؟ بتحرض، بقولك نحرض بعضينا على المحبة والأعمال الحسنة، نحرض بعضينا على المحبة والأعمال الحسنة. أنا لو ما عنديش محبة مش عارف أحرض أخويا على المحبة، لو ما عنديش أعمال حسنة ما أقدرش أحرض حد أعمال مع الأعمال الحسنة. فأنا عايز الأول أكون عندي محبة وأعمال حسنة وعايزين أحرض. بعدين يقول إيه؟ غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. ما سيبوش الاجتماعات، ونشكر ربنا دلوقتي الاجتماعات توصل لنا فين؟ في البيت. ساتلايت دلوقتي اجتماع، يعني الواحد ممكن يقعد في البيت واجتماع. بس خلي بالكوا شركة المؤمنين مهمة خالص، اجتماعات برضو في الكنائس وفي دي مهمة خالص. غير تاركين اجتماعنا كما، يعني في ناس اعتادوا على كده وما كانش مبسوط من الحكاية دي بولس الرسول، ان الناس تسيب الاجتماعات علشان اي امور تانية. دم المسيح، كفارة المسيح، كفارة غفران، كفارة تطهير. المسيح أبطل الخطية بذبيحة نفسه. ياريت يكون عندنا الإيمان، ياريت يكون فعلا نغتسل كل يوم ونتطهر ونعيش المعمودية وحياة التوبة، وكمان إن إحنا زي ما قلنا نحرض بعضنا بعض على المحبة والإيه؟ والأعمال الحسنة. المحبة والأعمال الحسنة. ونسيبش اجتماعاتنا، ما نسيبش اجتماعاتنا. أنا عارف إنه الحياة في البلد هنا صعبة وناس كتير قوي عندهاش وقت، لكن صدقوني الوقت اللي انت بتقدر انك انت كده تخطفه من العالم وتديه للمسيح. والمفتدين الوقت، لان الايه؟ الايام شريرة. بتفتدي الوقت ده، ان الوقت ده بيخش في الابدية. كل وقت بتحطه في الصلاة
أو في قراية الكلمة.

أو في الخدمة أو في الكنيسة، ده كل ده وقت محفوظ ليك في الأبدية. الوقت اللي في العالم ده وقت كله ضايع. ربنا دي نعمة علشان خاطر إن إحنا فعلا نقتني خلاص المسيح ودم المسيح وكفارة المسيح وتبرير المسيح بالحياة الإيمان وحياة التوبة والمواظبة على الاجتماعات الكنسية. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. في هذا البرنامج نحن نفتح كتاب الله الكتاب المقدس ونذهب معا في دراسة في هذا السفر العظيم سفر الخروج. سفر الخروج احنا بدأنا الحلقة اللي فاتت كمقدمة لسفر الخروج وعرفنا من هو الكاتب وزمن الكتابة وأقصى

0: تايم الصفر، واليوم سوف نبدأ دراسة الأصحاح الأول من سفر الخروج. أشجعك أنك تجهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا ونحاول بنعمة الرب نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: بنرحب كمان بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف اسمح لي أقرأ بعض الأعداد الأولى من الأصحاح الأول وأرجع لحضرتك بسؤال. نرى الأعداد من 1-7. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب. جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبلون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا، وامتلأت الأرض منهم. بداية يبدأ لنا العدد الأول بهذه العبارة: وهذه أسماء بني إسرائيل. حضرتك قلت لنا في الحلقة السابقة أن عنوان السفر يؤخذ من أول عبارة في أول عدد، وهذه أسماء.
1: أي.
0: فده عنوان السفر، هذه أسماء. لكن أنا عايز أخذ تعليم روحي لينا. شعب الله معروف بالأسماء ولا بالأرقام عند ربنا؟
1: يعني زي ما قلنا أن هذا السفر في العبري هذه أسماء أو أسماء. باليوناني لما ترجم في الترجمة السبعينية اختاروا الموضوع بتاع السفر فسموه سفر الخروج. أنا بشوف علاقة وثيقة وحلوة جميلة بين الاسمين، هذه أسماء الخروج، أو خليني أقولها بما جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 10:3، يقول: ويدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجه. يعني كأنه قبل ما يخرجها بيعرف كل واحد باسمه، وده اللي حصل هنا. هذه أسماء، أنا ناوي أخرجكم لكن أنتم معروفين عندي بالأسماء. وفي الحقيقة البعض يظن أن المختارين عدد، لكن أنا بقول لها هي مش زي الميكروباص، لما يكمل العدد يطلع أيا كان الركاب هم مين، هو سواء ملوش دعوة. لا، الله يدعو خرافه الخاصة بأسماء: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. فالله عرفنا بأسماءنا، وده أمر رائع. لما نوصل في سفر الخروج إلى ثياب رئيس الكهنة هنكتشف أن رئيس الكهنة يضع أسماء الأسباط على قلبه، ويضع الأسماء أيضا على كتفيه. المسيح له كل المجد، مش بيضع أسماء العائلات ولا الأسباط ولا الدول،
0: أشخاص.
1: كل مؤمن باسمه على صدره وعلى منكبيه.
0: إذن شعب الله معروف عند الرب باسمه.
1: صحيح.
0: يدعوهم ويخرجهم.
1: صحيح.
0: وإحنا الحقيقة الخرافة الذي دعانا الرب وأخرجنا.
1: صحيح.
0: طلع شعبه من أرض مصر عشان يكونوا أمة مقدسة له.
1: تمام.
0: تمام. بعد ما سرد لنا أسماء بني يعقوب الجم مصر، بيقول في عدد 5: وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. أنا عايز أعمل يعني توفيق ما بين العدد 70، وبرضو العدد 70 ده جاء في تكوين 46، بس قبلها قال 66 ووصلوا ل70، وعدد 75 اللي قاله استفانوس في أعمال 7:14.
1: يعني لو قرينا في تكوين 46: جميع النفوس ليعقوب التي أتت إلى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، جميع النفوس 66 نفس. بعدين نضيف عليهم ابن يوسف اللذان ولد له في مصر، طبعا بالإضافة إلى يوسف وأسنات، فيوصل العدد إلى 70. 75 اللي جم في أعمال 7 هم 66 يضاف إليهم 9 نساء من بني يعقوب، مش محسوبة من ضمنهم مرات يوسف لأنها كانت في مصر، مش محسوبة مرات
0: يهوذا
1: لأنها كانت ماتت، ويمكن كمان مرات شمعون أيضا كانت ماتت زي ما نفهم من تكوين 46. إذن لما تشيل الـ 12 ابن منهم 3 ما تذكروش، يبقى 9 بالإضافة إلى 66 يطلع المجموع 75.
0: يعني 66 زائد 9 نساء نوصل أيوة. ل 75.
1: ايوه.
0: فلما استفانوس يقول 75 مفيش غلط ولا اختلاف عن لما يقول هنا في سفر التكوين ان هم 66 و70 ويقول هنا في سفر الخروج انهم 70.
1: هي عايزه واحد يكون مخلص ويقرا بتأني هيعرف الاجابه.
0: تمام. بعدها على طول يقول في عدد 6 ومات يوسف. مش بس يوسف وكل اخوته وجميع ذلك الجيل. انا عايز اقف عند موت يوسف وكل اخوته وجميع ذلك الجيل ونطلع منها تعليم. بنشوف ايه
1: يعني. نتذكر زمان ان يعقوب كان خايف من عيسو، نجني من اخي من يد عيسو لاني خائف ان ياتي ويضرب الامه مع البنين. لكن الله كان ليه قصد في اولاد يعقوب فعاشوا وراحوا الى مصر اتماما لكلام الرب لابراهيم في تكوين 15. لكن هل حد بيخلد؟ ماتوا برضو، ماتوا، لكن ماتوا بعد أن أدوا
0: تمام.
1: دورهم في الحياة.
0: تمام.
1: إذا الرب تأنى ما احنا برضو يحتمل كتير أو إن احنا نموت لو الرب تأنى، لكن علينا في فترة الحياة أن نكون في خطة ومشيئة الله بالنسبة لنا. وإحنا عندنا الوعد من آمن بي ولو مات فسيح.
0: يعني كثيرا ما تكون هناك أفكار فجائية على أذهان المؤمنين.
1: أي
0: خايف يركب المواصلة ديت لألا يحصل حاجة، خايف يروح المشوار الفلاني لألا تنتهي حياته، وتبقى المخاوف كلها مرتبطة بكيف تنتهي الحياة. علينا أن ندرك أنه طالما المؤمن له رسالة على الأرض والوقت المعين من قبل الرب لم يأتي بعد، الرب قدر أن يحفظ المؤمن حتى لو في أتون النار أو حتى لو في غمار الأنهار أو حتى لو جوه يعني السجن الداخلي، طالما المؤمن له رسالة أو الخادم له رسالة على الأرض.
1: يعني إحنا عارفين أن الموت ملك الأهوال، ويقول لنا في عبرانيين 2 خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم
0: تحت
1: العبودية. المؤمن مفروض ما يرتعبش من الموت لأنه بينقلنا إلى المسيح. لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. وزي ما حضرتك أشرت، الخادم محصن من الموت إلى أن تنتهي رسالته. يعني لو لسه ما خلصش رسالتي ما حدش في الوجود يقدر ياخد من عمري يوم واحد، لأن مش هيقدر غير لما يكمل رسالته.
0: أمين. شكرا. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 8: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. مين هو الملك الجديد وإيه المقصود بأنه لم يعرف يوسف؟
1: فضل يا أخي يوسف.
2: الحقيقة الكتاب لم يسجل لنا في هذا الأصحاح اسم هذا الملك، ومع أنه سجل لنا اسم قابلتي العبرانيات لأنهما خافت الله.
1: صحيح.
2: فالكتاب يهتم بتسجيل اسم فتاتين رقيقة الحال والملك المتغطرس الذي لا يعرف الله، كأن الرب أيضا لا يعرف ويسقطه من حساباته. هنا بيقول لم يكن يعرف يوسف، ولما نوصل لأصحاح 5:2 فرعون ده يقول مين هو الرب؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلق، يعني لا بيعرف يوسف ولا حتى بيعرف الله. عشان كده الله لا يهتم بتسجيل اسم ذلك الملك اللي كان الرب عنده بالنسبة لي نكرة. لكن أخذ تعليم وأقول إن الصورة هنا ناطقة. فإحنا فاكرين إن في الجنة كان الملك لله، وبكل أسف آدم سلم الملك للشيطان فصار الشيطان هو رئيس هذا العالم. الفرعون بتاع يوسف اللي في آخر سفر التكوين صورة ورمز لله، لكن هنا قام ملك جديد أو ملك آخر بلغة أعمال 7،
1: من صنف جديد،
2: يعني من صنف جديد، من أسرة ومن أسرة مختلفة. هذا الملك الشرير الجديد هو في الحقيقة واحد من صورة للشيطان، وعشان كده

0: لا نقرأ عن أنه يعرف الرب ولا يعرف يوسف بالضبط صور للرئيس هذا العالم الذي لا يعرف الرب ولا يعرف المسيح.
1: تأييدا لكلام حضرتك بيقول العارفون باللغة أن كلمة قام ملك جديد، قام يعني قام بتمرد، قام أي. ضد الحياة ده اللي عمله الشيطان ضد الله
0: بالضبط.
1: قام ضد
0: بالضبط.
1: فهو ملك جديد من صنف جديد، واضح أنه يعني نظام ملكي جديد،
0: أي أسرة جديدة،
1: فترة انتهت وفترة جديدة، أم بانقلاب أو بتمرد.
0: صحيح.
1: وبالتالي لم يكن يعرف يوسف. وهل يوسف اللي أشبع كل أرض مصر، اللي عمل الخير في كل أرض مصر، يتنسي للدرجة ديت ومحدش يقدره؟ ينفع الناس اللي اتملأت بطونها من خير يوسف تنساه بالشكل ده؟
0: وهو ينفع أن الرب يسوع المسيح اللي هو رب يوسف، اللي عمل خلاص مش كلفه أنه يفسر حلم، لكن أنه يجتاز ويذوق بنعمة الله الموت. النهاردة كام واحد بيفتكر المسيح؟ لما تقرأ عن الحكمة في سفر الجامعة يقول حكمة عظيمة رأيتها تحت الشمس، عظيمة عندي، مدينة صغيرة فيها أناس قليلين، وجاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها أبراج، وفيها وجد إنسان رجل مسكين وحكيم نجى المدينة بحكمته، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين.
1: فإن العالم الآن انصرف عن المسيح.
0: بالضبط.
1: قلائل اللي بيجتمعوا يوم الأحد عشان يذكروه،
0: أيوة،
1: تتميما لوصيتي اصنعوا هذا
0: لذكري،
1: لكن كل العالم منصرف عنه. بالزبط. الآن
0: بالضبط.
1: عدد 9 يقول: فقال لشعبه هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، فاختشوا من بني إسرائيل. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. درجة إذلال شديدة جدا قام بها هذا الملك، وأقام عليهم رؤساء تسخير. كلمنا عن ذل هذا الملك لشعب الله.
0: يعني بداية أحب أقول أن في 3 محاولات في هذا الأصحاح لإذلال الشعب ولإبادة الشعب. أول حاجة اللي قريناها في عدد 10: هلما نحتل لهم لألا ينمو. المرة الثانية في عدد 15 كلم ملك مصر قابلتي العبرانيات: لو لقيته ابن فطسوه وهو في المهد، قبل ما يتولد فطسوه. المحاولة الثالثة بنقرأ عنها في عدد 22: ثم أمر فرعون جميع شعبه أنه أول ما تشوفه ابن عبراني ارموه في النهر. 3 محاولات، وده كان إتماما لكلام كان الرب قاله في تكوين أصحاح 15: اعلم يقينا يا إبراهيم أن نسلك سيكون غريب في أرض ليست لهم، يستعبدون لهم يذلونهم. كلام ده جف تكوين 15. لو بصينا هنا هنلاقي أن كلمة الذل تتكرر مرتين. عدد 11: جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأسقالهم.
1: أي.
0: ومرة تانية في عدد 12: ولكن بحسبما أذلوهم. والعبودية تتكرر مرتين، عدد 13 و14: فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية. اللي قاله ربنا في تكوين 15 ذل وعبودية، تحقق في خروج أصحاح 1 ذل وعبودية.
1: بنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس، يقال أنها كانت مخازن للأسلحة والعتاد العسكري عشان يحمي الحدود الشرقية والشمالية.
0: أيه.
1: وتزلوا
0: اتزل.
1: وشعب الله في أرض مصر كان في ذل.
0: صحيح.
1: عدد 15: وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة. ومن بداية هذه الأعداد كلمنا عن هاتين الشخصيتين.
0: فرعون ما نفعش الأسلوب الأولاني اللي هو الإذلال، لأنه يجي آية في منتهى العجب: بحسبما أذلوهم هكذا ناموا وامتدوا. يعني هو يذل فيهم وهم يزيدوا. طبعا ده غير الخطة بتاعته، لأنه ليس مشورة ولا حكمة تجاه أو ضد الرب. فلجأ إلى أسلوب آخر أكثر شراسة، قال لقابلتي العبرانيات:

انك لما تنظران النساء العبرانيات وهم بيولدوا على الكراسي اذا كان المولود ابن اقتلوه، ولا من سمع ولا من دري، يعني ده ابن ابليس الملك ده قتال للناس من البدء. وبرضه هذه الحكمه فشلت نتيجه ان القابلتين شفره وفوعه يقول التعبير في منتهى الروعه عنهم خافتا الله.

0: والمكافأة آتية لا ريب فيها، لأن الله قال حاشا لي فإني أكرم الذين يكرمونني. فهم استحيوا الأولاد، صنع الرب لهما بيوتا وأكرمهما. وزي ما قلت من شوية، اسم فرعون مش موجود في الأصحاح ده، لكن اسم شفرة وفوعة مسجل في الكتاب، بل ومسجل في السماء.
1: يعني هنيجي تاني للقابلتين ونستخلص الدروس الروحية منهم، بس أنا عايز أتوقف عند الصراع الدائر بين هذا الرديء الشيطان ونسل المرأة.
0: أيوة.
1: يعني عبر العصور عايز ينال من نسل المرأة، عايز يقطع الطريق على مجيء المسيح. فياريت تكلمنا عن مراحل الصراع عبر العصور عشان يقطع الطريق على المسيح.
0: يعني بلا شك الرب كان أوضح في تكوين 3:15، أضع عداوة بينك أيتها الحية وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. ففي عداوة، العداوة دي وضحت من أول قايين لما ذبح أخوه هابيل، اعتبر أن هابيل نسل المرأة فذبحه. لكن الصراع لم ينتهي هنا. واحدة من ضمن المراحل في سفر الخروج أصح 1 و2، لما نوصل مثلا لعسليا الملكة الشريرة التي أبادت جميع النسل الملكي. يعني الشيطان على قد النور اللي بيوصله، على قد شراسته تجاه شعب الله، فعرف أن النسل هيجي من بني إسرائيل، الرب بارك هذه الأمة هيجي منها المخلص، اقضي عليهم كلهم. عسليا عرفت أن المخلص هيجي من بيت داود، أبادت جميع النسل الملكي. هامان بعد ذلك عرف، أو الشيطان عرف، أن الشعب برضو أراد إبادة اليهود جميعا. إذن على طبعا لما نوصل لمتى 2 هنشوف محاولة أخرى وربما الأخيرة اللي فيها الشيطان أراد عدم وصول نسل المرأة، لكنه وصل ومضى إلى الصليب، وبالموت أباد ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس.
1: شكرا. كان نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عدد 15: وكلما ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة. كنا محتاجين نعرف معاني أسماء القابلتين.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: اسمين جمال اللي أقدر أفهمه إنه أسماء مصرية، ولأن من المستبعد إنه يكونوا عبرانيات ويطلب منهم ملك مصر إنهم يموتوا أبناء العبرانيات، ومع أنهما مصريات لكنهن خافت الله. وده شيء جميل، أنه في كل أمة الذي يصنع البر ويتقي الله مقبول عنده، والرب أكرم البنات دول اللي هم أكرموا أولا. فاسم شفرة معناها جمال، واسم فوعة على الأرجح أبها أو بهاء، الاتنين أسماء جميلة. والأجمل من كده إنهم خافت الله، وإن الرب سجل أسماءهم في الكتاب المقدس، كتاب الله العظيم، عندما لم يسجل اسم فرعون سجل اسم قابلتين اللتين خافت الله.
1: هما الاتنين خافت الله.
2: نعم.
1: لكن يتقال عن الله المردود بقى أحسن الله إلى القابلتين.
2: أيوة.
1: وصنع لهما بيوتا.
2: صحيح.
1: يعني كلمنا عن المبدأ الكتابي: حاش لي فإني أكرم الذين يكرمون. أنا
2: صحيح.
1: بعمل إيه وهو ممكن يعمل معايا إيه.
2: صحيح.
1: كلمنا عن هذا المبدأ.
2: ده مبدأ إلهي، إن الرب لا يمكن إنه يتغاضى عن واحد أكرمه مهما كان. الله لا ينظر وجه إنسان. دول زي ما قلنا بنات صغيرين وما قيمتهم في المجتمع بسيطة، لكن الله ما عندوش هذا الكلام. أرى إحسانا ثلاثيا من الله له: أولا نجاهم من فرعون، لأن فرعون الشرس اللي ناوي يقتل كل الأولاد الذكور من الشعب ده، أعتقد ما كانش يتورع أنه يقتلهم لو عرف باللي عملوه، لكن ربنا نجاهم. أو بلغة ملاك الرب حال حول خائفي
1: وينجيهم،
2: أو زي ما بيقول في مزمور 91: تعلق بي أنجيهم.

0: أرفعه لأنه عرف اسمي فنجاهم. حاجة تانية أنه صنع لهما بيوتا، ما خربوش البيوت والجزاء من جنس العمل، أنتم ما خربتوش البيوت أنا هصنع لكم بيوت. والمكافأة الثالثة وهي الأروع أنه سجل اسميهما في الكتاب المقدس. الله لما بيعرف، لما بيحب يعوض ويبارك ويكافئ بيعرف يعمل كده.
1: يعني زي ما حضرتك اشرت في اول حلقه انه اسقط اسم فرعون ولم يذكره
0: بالظبط،
1: لكن خلد اسم الفتاتين او القابلتين.
0: صحيح.
1: عبر العصور كل اللي يقرا الكتاب ويروح لخروج واحد يتعلم من هاتين القابلتين.
0: بالظبط.
1: الرب يباركك يا اخ يوسف. اذا حبيت تسيب معانا كلمه اخيره من خلال هذا الاصحاح تقول لنا ايه؟
0: اقول ان في اصحاح 1 و2 نقرا عن 5 نساء، رقم 5 رقم النعمه، والنساء هما الإناء الأضعف، لكن الرب استخدم 5 دول علشان تحقيق مخططه. والرب قادر يستخدم أضعف واحد فينا، أبسط واحد فينا. 5 هما شفرة وفوعة ويوكابد في أصحاح 2 ومريم في أصحاح 2 وصفورة في أصحاح 2. يبقى 1 و2 بنقرأ عن شفرة، فوعة، يوكابد، مريم، صفورة، 5 نساء الرب استخدمهم. وأنا أتمنى أن مهما كانت المستمع إمكانياته ضعيفة ويحس بأنه ما يقدرش يعمل حاجة عظيمة، أبسط حاجة تعملها لمجد الرب لن ينساها الرب بالنسبة لك.
1: كل عضو في جسد المسيح له عمل.
0: صحيح.
1: تتباين الأعمال لكن أيوة. كل عضو له عمل.
0: تمام.
1: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: منشوف هنا أن الكتاب سجل أسماء القبلتين رغم أنه لم يذكر اسم فرعون لأنهم كانوا بيخافوا الله.
1: تمام.
3: بنشوف هنا فرعون وهو بيحاول يبيد شعب الله في 3 محاولات. المحاولة الأولى كان بيزل الشعب، تاني حاجة كان بيوصل قبيلتين أنهم وهم بيولدوا العبرانيات يموتوا كل ابن ذكر، تالت حاجة أنه وصل الشعب كله بالكلام ده. لكن احنا في النهاية بنشوف سلطان الله وهو بيهيمن على كل الأمور وهو المتحكم في كل حاجة.
4: الله يقف إلى جانب شعبه، فإن كان الله معنا فمن علينا.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، كما تعلمنا في حلقة اليوم أنه يبدأ السفر بهذه الكلمة، هذه أسماء، أسماء شعب الله، أسماء بني يعقوب، غالية جدا على قلب ربنا. وأيضا في نهاية الأصحاح الأول يذكر اسمين لقابلتين كانوا غاليين جدا على قلبه علشان بيخافوه، مع أنه أسقط لينا ذكر اسم فرعون، وكانت مصر هي أعظم الدول في هذا الوقت، وفرعون مصر هو نمرة واحد في كل العالم. ربنا ما يهمهوش الشخصية ديت عظيمة ولا لا، الإنسان ده عظيم ولا لا، لكن ربنا يهمه الشخص ده بيحب ولا لا، تابع ولا لا، قلبه معاه ولا لا. ربنا يدعو خرافه الخاصة بأسماء، ما يفرقش معاه إن كنت وزير أو غفير، لكن يفرق معاه جدا إن كنت بتحب ولا لا. لو انت بتحبه كل يوم بتيجي تكلمه وبتعبده، انت غالي جدا على قلبه، واسمك غالي جدا على قلبه، دعوتك باسمك انت لي. لكن مهما كنت عظيما ولك اسم عظيم بين الشعوب وبين العظماء، لكن ملكش علاقة بالرب يسوع المسيح، اسمك يتكتب في التراب. فالبعيدون عن الرب اسماءهم تكتب في التراب. الله لا يصر بذكر اسماء الاشرار، لكن يصر جدا أن يذكر أسماء المؤمنين اللي بيحبوه حتى لو كانوا فقراء. إيه رأيك؟ ما تدخل إلى هذه العلاقة الجميلة الحبية وتسمع صوت الراعي وتقرب منه وتقول له شايف غلوتي في عينيك، هدي ظهري للعالم بكل ما فيه وادي لك حياتي، واشكرك لأنك جيت على الصليب ومت لأجلي، أنت مخلصي، أنت ربي، أنت سيدي. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ولد من كل 6 أولاد في العالم كله معتدى عليه جنسيا.
1: خلال 4 سنين اللي فاتوا إن نسبة الاعتداء الجنسي على الأولاد أعلى بكتير من البنات. إيه التغيير اللي هيعمله في حياتك؟
2: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره.
3: أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
4: إزاي؟
5: كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
6: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
4: مت؟
6: آه.
4: بنت تتولد من غير غشاء.
7: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
4: أهلاً وسهلاً بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة أنا موجودة في مصر وبصور مع عمار.

0: خالقة مصر، مع الناس اللي ربنا أقامها على البلد دي، على بلدنا الحلوة، على بلد الملجأ. بلد الملجأ اللي ربنا عملها علشان تكون مصدر راحة للناس. لكن إبليس بيجي وبيزرع زرع زوان. لكن احنا هنعمل ايه؟ هنطلع كل زرع زوان من جذوره. والنهاردة هنفضح إبليس وهنفضح أعماله. أنا النهاردة معايا شخصية أثرت في حياتي قوي ومتابعاها وتعلمت منها كتير. معايا الدكتورة ميرفت أمين. عارفين واخدة دكتوراه في إيه؟ في حماية الطفل من الإباحية. يعني كل واحد قاعد في بيته وفاكر إن طفله ده مستخبي ومتداري ومحمي ومفيش حاجة بتعدي عليه، واحنا مغطيين عليه وبنصلي له، كل ده كويس ولازم نصلي له. لكن لازم نعرف طفلنا بيتعرض لإيه وإزاي ومن مين ونحميه إزاي. تعالوا نتقابل مع دكتورتنا الدكتورة ميرفت أمين. أهلا بيكي.
1: أهلا بيكي.
0: أهلا بيكي، أنا متشرفة بيكي قوي النهاردة.
1: شرف ليا.
0: وعجباني جرأتك.
1: أشكرك.
0: لأنك دخلتي في حتة كل الناس بتقول عيب ونتكلم فيها إزاي، لا لا لا لا، لكن أنت بتكشفي أعمال إبليس.
1: فعلا معاكي حق، الناس بتخاف جدا تتكلم في الموضوع ده على أساس أنه يعني عيب، هنقول إزاي وهنتكلم نقول إيه، وما فيش داعي نفتح عينين الطفل، خليه، ما احنا يعني مين فتح عينينا، ما هو زي ما احنا اتربينا يتربى وخلاص. مش واخدين بالهم انه احنا ما كانش معانا الموبايل ده واحنا صغيرين زي اطفالنا النهاردة، وكلنا سمعنا زي الموبايل ده ممكن يكون مصدر انه الطفل يشوف حاجات، سواء بقى فيديوهات او صور، حتى في افلام الكرتون اللي هو بيتفرج عليها ممكن يشوف حاجات ما يبقاش فاهمها، ومش هيسأل. طول ما بابا وماما ما فتحوش كلام معاه هو مش هيروح يسألهم ده ايه، هو هيدور لوحده، ولو دور لوحده هيوصل لمعلومات يعني اقدر اقول ثلاث ارباعها غلط مش هيفيده. ففي مشكلة موجودة في كل بيت مع كل طفل معاه موبايل، وحتى لو معهوش موبايل برضو ينفع يشوف اي مشهد مش مظبوط، مشهد اباحي او صورة اباحية او فيديو اباحي او علاقات مش مظبوطة ممكن يشوفها على موبايل صديقه او حد في المدرسة. فده مجال انا النهاردة ما اقدرش كبيت احمي طفلي بان انا اسكت وما اتكلمش، دي مش طرق حماية خالص. مش هينفع اسكت، مش هينفع اسيبه زي ما انا طلعت هو كمان هيطلع يعرف لوحده.
0: احنا في جيل مختلف خالص.
1: بالظبط.
0: ما كانش عندنا الانترنت، ما كانش عندنا الكلام ده كله.
1: بالظبط.
0: لكن هو معرض لكل حاجة.
1: ده جيل يعني النهاردة طول ما أنا معايا موبايل أسهل حاجة وأرخص حاجة وأسرع حاجة إن أنا أروح أمسك الموبايل وأفتح الإنترنت وأدور على اللي أنا عايزه. والنهاردة ما ينفعش أقول طفلي مش فاهم، طفلي لسه صغير، عمره ما يروح للحاجات دي، طفلي مؤدب وعنده أخلاق ومتربي. ده ملوش علاقة بإنه طفلي متربي ولا لأ، ده ليه علاقة بإنه طفلي عايز يتعلم، عايز يفهم، ودي طبيعته الفطريه انه عايز يستكشف كل حاجه حواليه، فيروح يفتح الموبايل في اي مجال من المجالات ويروح يدور. لكن اكتر مجال ممكن يخليه يتشد انه يدور فيه هو الافلام الاباحيه، لانه النهارده التجار بتوع الافلام الاباحيه شايفين انه ده اكتر مجال بيجيب دخل مادي.
0: واو.
1: النهاردة في إحصائيات بتقول إن ده أكتر مجال بيدر دخل على التجار، إن أنا أصور فيلم للطفل
0: يا ربي.
1: أو يحط فيه أطفال يمارسوا إباحية مع بعض، وده موجود جدا جدا جدا. في ناس كتير تعرف الكلام ده، وفي ناس أكتر ما تعرفش حاجة عن الكلام ده، إن الطفل مستهدف. لأنه النهاردة لما ياخد الطفل وهو صغير واربطه بالإباحية الطفل مش هيعرف يتخلص ليه، لانه الصوره اللي بتخش في ذهن الطفل صعب يتخلص منها، يبقى عايز يدور ده ايه، ايه الحاجه الجديده دي اللي انا معرفش عنها حاجه، فهيخش ويدور، وبكده الطفل بقى مرتبط بالإباحية.

0: الصلاحيه من وهو صغير. هيجي يكبر في سن المراهقه وقت البلوغ، هيلاقي نفسه ابتدت تنشط عنده الرغبات الجنسيه، بقى اصبح مدمن، اصبح مدمن. انا عندي قصص لاطفال وصلوا للادمان بسبب موقف حصل وهم 4 سنين.
1: واو.
0: طفل بيحكي مثلا انه مامته كانت بتاخده معاه عند الدكتور اللي هي بتروح له، والدكتور كان عنده مجلات، ففي مجله كان مش اباحيه، لكن كان في مجله فيها صوره واحده عريانه. الطفل اتشد للصوره دي لانها حاجه غريبه، خدها قطعها وخدها، وفي البيت بسبب كل الضغوط اللي ممكن يتعرض ليها بقى كل ما يتضايق يخش اوضته ويقفل عليه ويطلع الصوره دي يتفرج عليها. وبيحكي انه هو في الثلاثينات لقى نفسه مدمن اباحيه بسبب البدايه دي.
1: ياه.
0: هو ما كانش عارف يعني ايه صوره صح وصوره غلط، فلقى الصوره دي شدته، جذبت انتباهه، قرر يحتفظ بيها. هو مسكين، هو ملوش ذنب.
1: يعني هو احتفظ بيها من هو سن 4 سنين؟
0: بالظبط. حاجات كتير قوي اطفالنا ممكن يتورطوا فيها بسبب انه احنا ما بنقولهمش حاجه، ما بنردش كمان على اسئلتهم. لما طفل يجي يسالني مثلا انا جيت ازاي، كلنا عارفين ان احنا كنا عارفين اجابات ضعيفه جدا، لقيناك يسوع بعتك، لقيناك مش عارف مين بعتك، الملائكه جابتك، كلها اجابات مش حقيقيه خالص. والطفل بيصدقها، بعد شويه لما بيكبر ويكتشف ان هي مش حقيقيه مش بيثق فيا، ومش هيجي يسالني تاني كماما او بابا، لانه حس ان انا بستخف بعقله وبقول له اجابات مش حقيقيه، كاني بقول له انت ما بتفهمش حاجه، فمش هيجي يسالني تاني، فانا بخسره. لكن لازم اعرف لما يسالني ايه السؤال اللي ممكن يسالوني وابقى جاهز قبليها. لو انا قلت له ده عيب وانت ما تسالش الحاجات دي بتاعت الكبار، طب ما هو ده سؤال جه في باله، فانا لازم يبقى عندي رد. ولو انا مش جاهز للرد ممكن اقول له طب حبيبي يعني كويس ان انت بتفكر وبتسال، دي حاجه ايجابيه جدا اشجعه. ولو انا مش جاهز للاجابه اقول له طب اديني فرصه انا هقرا وهسال عشان اجاوبك اجابه مظبوطه. لكن ما ينفعش اقول له عشان انا مش عارف ارد فداري على جهلي
1: وزربن عليه ولا تنرفز عليه،
0: او اقول له ايه ايه ده، دي قله ادب، عيب لما تسال في حاجات زي كده، دي حاجات كبار انت لسه صغير، انا كده ما عالجتوش،
1: انا وديته في حته تانية.
0: بالظبط. هيروح يدور معاه جهاز، هيروح يدور فيه يعرف، او يشوف اصحابه يعرف منه. وبعدين نيجي نشتكي ان اولادنا في سن المراهقه ما نعرفش عنهم حاجه، وبيقولوا الفاظ غريبه، وبيفكروا افكار غريبه، وبيمارسوا ممارسات غريبه، وبيقفلوا على نفسهم الاوض بالساعات وما نعرفش عنهم حاجه. طبعا ما انا سبته، انا ما حطيتش رجليه على ارض ثابته،
1: ما فهمش ان انا مصدر.
0: بالظبط بالظبط. هو شافني ان انا مش بفيده بحاجه فتجاهلني خالص، ركني على جنب وراح يدور بمعرفته، بس انا اذيته. النهارده الجيل اللي هو بتاع من سن 3-4 سنين لغايه وانت طالع كده، الجيل ده جيل الانترنت. الجيل ده مختلف عن الجيل بتاعنا واللي قبلينا واللي بعدينا. لو الجيل ده ما بقاش عنده وعي بتربيه جنسيه حقيقيه مظبوطه مناسبه لسنه، الجيل ده هيطلع مليان بالادمانات على كل الاشكال. ادمان مخدرات وده عارفينه ده قديم، بس الجديد دلوقتي ادمان الاباحيه. ليه؟ لان الاباحيه لا هي مكلفه، مش هيروح يشتري حاجه
1: ده في الموبايل اللي فيه،
0: بالظبط، مش هيروح يدور على حد يديله اي اقراص ولا بتاع، لا ده هو الموبايل معاه وفي بيته وعلى سريره ولا حد دريان بيه، وفي انترنت وسهل قوي ينزل يروح في اي مكان يفتح الانترنت او من عند اصحابه. يعني حتى لو ما فيش انترنت في البيت ده مش امان كفايه، لانه هيتصرف هيجيب انترنت باي طريقه.
1: بالظبط.
0: هيفتح يدور على الاباحيه. ليه يدور على الاباحيه؟ مش لانه ولد قليل الادب ولا بنت مش كويسه، لكن لانه عايز يفهم ايه ده.
1: صح.
0: ممكن يكون حد من اصحابه قال له شفت الفيلم اللي مش عارف شكله ايه،
1: كلمه
0: مثلا، او يساله يقول له انت عارف انت جيت ازاي، انا عارف بقى، وكان دي حاجه عيب وقله ادب. فالطفل طبعا يحس ان هو يا عيني مش عارف ومش فاهم، فيزعل فيروح يدور، فيلاقي نفسه متورط في صور جذبته،

0: وخليته يفضل يدور يفضل يدور، للأسف بيتحول إلى مدمن. والإدمان زيه زي إدمان المخدرات تمام، يعني بيعمل نفس التأثير على المخ. فصعب بعد ما ابقى مدمن إباحية واتفرجت عليها كتير، صعب إن أنا فجأة أقول لا لا أنا مش هتفرج تاني وخلاص هتوقف. لا، الموضوع بيحتاج طرق وسكك أمشيها طويلة. مع حد متخصص وحد فاهم يساعدني إن أنا أتوقف عن الممارسة دي.
1: أنا فاكرة كويس قوي إن كانوا جايبين صورة للمخ وهو في حالة إدمان للمخدرات، والمخ
0: بالزبط.
1: وهو في حالة إدمان للفيديو جيمز أو للإباحية.
0: أيوة.
1: ونفس المنظر، يعني نفس الكيمياء اللي بيتعرض ليها المخ لما بيبقى في حالة إدمان للمخدرات هي نفس المنظر ونفس نفس الشيء.
0: بالظبط.
1: طب ده ورطة كبيرة.
0: هي فعلا ورطة كبيرة جدا، لأنه الإباحية زي المخدرات بتشتغل على في مرحلة الطفولة، أنا بتكلم بتشتغل على قشرة الفص الجبهي. يعني بيقولوا إن الجزء المسؤول عن الإدمان في فصين في المخ مسؤولين أو مرتبطين بعلاقة قريبة بالإدمان، هي قشرة الفص الجبهي اللي هي مسؤولة عن اتخاذ القرارات والتفكير والمنطق، والجهاز الحشوي أو الحوفي وده اللي فيه المشاعر. جهاز المشاعر بينضج أسرع من قشرة الفص الجبهي. جهاز المشاعر بيكبر، يعني بينضج وبيوصل لمرحلة الاكتمال في سن مثلا 14-15 سنة، لكن الجهاز بتاع قشرة الفص الجبهي بتاعت الأفكار والقرارات بتستمر معنا لغاية سن 25 أو منتصف العشرينات. فبتاع المشاعر، الجزء بتاع المشاعر لما بينضج سريعا، أنا كأني بدخله مشاهد تخليها تعطل الجهاز بتاع التفكير.
1: واو.
0: فكأنه لما بلاقي طفلي مش عارف يركز، مش عارف يفكر تفكير منطقي، بيفكر غلط، مش عارف ياخد قرارات، أنا طبعا أنا عملت كده فيه لأنه هو مغروس في حاجة تانية، هو مشغول بأفكار تانية مش مظبوطة. فجهاز الفكر عطل، كأنه كده جهاز الفكر عطل، والجهاز اللي شغال بتاع المشاعر واللذة وان انا انبسط واشوف حاجات واشوف مشاهد واشوف افلام، فبيعطل الفكر. فاجي الاقي طفلي مش عارف يذاكر، مش مركز. وعايزه اقول لك عن التحرش كمان، يعني النهارده الميديا بتتكلم عن التحرش وفي مسلسلات ابتدت تتعمل عن التحرش.
1: انا عارفه ان في مسلسل اسمه لام شمسي.
0: ايوه، لام شمسيه.
1: ده ايه ده؟ ده بيتكلم على كلام كبير قوي.
0: ده كشف قص. المستور
1: بالظبط كده. يعني انا مبسوطه ان الاعلام ابتدى يتكلم في الحاجات
0: فعلا،
1: لان دي بتخرب المجتمع
0: فعلا. النهارده التحرش هو ظاهره موجوده من زمان، من زمان
1: هو
0: جدا.
1: ايه معنى كلمه تحرش؟
0: حلو قوي،
1: بنسمع الكلمه دي طول الوقت.
0: فعلا التحرش ده بيشمل كل انواع الاساءات الجنسيه، كل ما يتعلق بالاساءات الجنسيه يطلق عليه تحرش. زي مثلا الاغتصاب. طبعا انا بتكلم سواء للطفل او للكبار، بس اذا كنا بنتكلم عن الطفل فالاغتصاب او اللمس، التلامس في المناطق الخاصه، المناطق الخاصه اللي هي بيغطيها المايو، مش من حق حد انه يلمس المناطق دي. نرجع تاني نقول التحرش بيشمل ايه. فقلنا الاغتصاب، التلامس في المناطق الجنسيه، او العري، اني اعري الطفل، او اني اتفرج عليه وهو عريان بهدف إشباع الرغبة الجنسية، أو إني أخليه يلمسني وأنا عريان برضو بهدف إن أنا أنبسط كشخص كبير أو كشخص مراهق. يعني ممكن مراهق يعمل كده مع طفل، وممكن اتنين أطفال يعملوا كده مع بعض لأنهم شافوا حاجة مش فاهمينها. فقلنا التلامس، الاغتصاب، التعري، إن الطفل يشوف أي مشهد إباحي ده تحرش. لو شاف صورة غلط، صورة الاتنين عريانين، لو شاف العلاقة الحميمة بتاعت بابا وماما، ده يعتبر إزاء جنسي بالنسبة للطفل
1: طبعا لأنه مش فاهم وشايف حاجة غريبة عليه.
0: بالظبط بالظبط.
1: طب إيه رأيك نطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكمل الحديث الشيق جدا إزاي نحمي أطفالنا؟ تعالوا نطلع الفاصل ده ونرجع مرة تانية.

0: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: رجعنا بعد الفاصل وعايزين نشوف ازاي نحمي اولادنا.
2: حلو
1: نحميهم
2: جداً.
1: ازاي؟
2: حلو جدا، هو ده الهدف. مفيش حد النهارده اب او ام مش بيفكر انه عايز يحمي ولاده، بس احميهم من ايه؟ انا عايز احميهم من اي تعرض، سواء لتحرش او ايذاء او ان حد يعتدي عليه باي شكل وهو ميبقاش عارف.
1: بالظبط.
2: وعايز احميه من انه يتورط في انه يشوف اي اباحيه.
1: يعني انت قلتي كلمه، واحد شاف صوره من هو عمره 4 سنين فضل محتفظ بيها، كانت بتديله لذه معينه.
2: بالزبط.
1: حتى وهو 4 سنين.
2: بالظبط.
1: طيب ازاي اعلم الطفل ان الصوره دي غلط والصوره دي صح؟
2: حلو قوي. انا لازم ادربه طبعا. في كتاب حلو عاملاه واحده اسمها كريستين جونسون، ده كتاب يعني
1: اجنبي
2: مترجم. اللي
1: يدور
2: عليه على الانترنت هيلاقيه. ده بيتكلم انه ازاي احمي طفلي من انه يحصل له اي نوع من انواع الايذاء الجنسي. ده بيميز ما بين الصوره الحلوه والصوره الوحشه، بيميز ما بين اللمسه الحلوه واللمسه الوحشه. انا بجيب قدام الطفل صور، مثلا صورتي انا، صور احنا متصورين في البيت، بقول له ايه رايك الصوره دي حلوه ولا وحشه؟ هيقول لي حلوه. حلوه قوي. لو جبت صوره بحر، صوره عصفوره، الصوره دي حلوه ولا وحشه؟ صوره حلوه. طب لو جبت صورة حد عريان والمناطق اللي المفروض المايو بيغطيها مكشوفة، تبقى دي صورة ايه؟ هيقول لي مش عارف. هقول له، هبتدي افهمه، اقول له دي صورة وحشة. اي صورة فيها عري للمناطق الخاصة، سواء كنت ولد او بنت، يبقى دي صورة وحشة. وبالنسبة لللمسة نفس الحكاية، ببتدي اعلمه انه اي لمسة في المناطق اللي المفروض تتغطى بالمايو تبقى لمسة ايه؟
1: وحشة.
2: اي لمسه غريبه انا قلقت منها، اجي اقول لماما، يا ماما في حد بيلمسني اللمسه دي، لازم اجري واقول لماما.
1: يعني موضوع الصور ده ابتدي اقول لطفلي وهو سنه قد ايه؟
2: من وهو سن مثلا قبل ما يدخل الحضانه، يعني من
1: سنتين ثلاثه
2: لازم يبقى فاهم فين الصح وفين الغلط. لما ادخل الحمام محدش يدخل معايا، محدش يتفرج عليا، انا ادخل لوحدي. لو محتاج حد يساعدني لازم ابقى عارف مين المسؤول انه يساعدني، وماما بتبقى عارفه مين الشخص اللي هيدخل معايا يساعدني. طب لو طفلي ما بيسالش اسيبه؟
1: بالظبط.
2: خلاص ما سالش الحمد لله؟ لا، ما هو لو ما سالش في مشكله، يبقى ده هو ايه؟ يا اما هو بيروح يدور لوحده. لازم انا ابتدي اسير الموضوع ده وهو سنه 5 سنين 6 سنين، ابتدي اقول له ايه رايك لو شفت اي مشهد مثلا في التلفزيون، ايه رايك انت فاهم ازاي مثلا بابا وماما بيتجوزوا، بيجيبوا الطفل ازاي، الطفل بيجي منين،
1: وهل كل سن ليه اجابه معينه وتتلقى فين؟
2: بالظبط. كل سن ليه اجابه معينه. انا من سن 2-3 سنين ببتدي اوعي طفلي فين الصح وفين الغلط، مين يلمسك ومين ما يلمسكش، ويلمسك ازاي، وفين اللمسه الحلوه، فين الصوره الحلوه واللمسه الوحشه والصوره الوحشه. في صفحه انا عاملاها اسمها طفلك والاباحيه. الصفحة دي أنا بنزل عليها من وقت للتاني كل ما يختص بحماية الطفل من الإباحية.
1: ده مهم جدا. اسم الصفحة طفلك والإباحية، وموجودة على الشاشة، وأنا بشجع كل أم وأب وجد وتيتا إنهم يدخلوا عليها ويتعلموا منها.
2: بالظبط.
1: ده لحماية أولادنا.
2: بالظبط. النهاردة التربية الجنسية ما هياش كلمة عيب، وما هياش بفتح عينين الطفل، لا انا مش بفتح عينيه، هو كده كده كده
1: عينيه
2: هتتفتح. فانا لما فتحها بطريقه صح، على الاقل انا ضمنت انه بدخله معلومه صح. لكن لو عينيه اتفتحت غلط من الموبايل او من اصحابه، انا ما اعرفش

0: مش ايه اللي دخله ومش هيجي يسالني لانه عارف ان انا ما بتكلمش في الموضوع ده. لكن لو انا كونت علاقه صداقه مع طفلي وحبيبي تعالى او تعالي اي سؤال عندك تعالى، ولو انا مش عارفه هسال واقرا واجي ارد عليك.
1: انت حكيتي لي حكايه قبل ما ندخل على البرنامج، قلت لي ان في شاب ابتدى يدخل في ادمان جنسي، وعشان علاقته كانت حلوه بمامته
0: أيوة.
1: راح وقال لها.
0: ايوه
1: لو نقول ده في دقيقه لان وقت البرنامج للاسف خلص، احكي لي القصه دي.
0: قالت لي سيده مره انه كانت بتاخد رايي اعمل ايه مع ابني، ابنها يعني بيدرس دراسه محتاجه مذاكره شديده جدا جدا، وقال لها ماما انا شفت مشهد واحد اباحي وقع قدامي بالصدفه، انا ما قصدتش، ده في اولى جامعه يعني. ومن ساعتها وانا يعني ابتديت امارس العاده السريه ومش عارف ابطل ومش عارف اذاكر، وانا متضايق ومش عايز اعمل كده بس مش عارف، الصوره كل شويه تيجي قدام ذهني. فقلت للام ان انت هتقفي معاه وتشجعيه، وكويس قوي ان هو جه حكالك، وقولي له برافو عليك انا معاك، كل ما تحس ان انت عايز تمارس تعالى هنتكلم مع بعض او نخرج او نحكي مع بعض. ومع الوقت الموضوع محتاج دعم وتشجيع ووقت، انا هديك وقت، وطول ما انت معايا وانا جنبك وانت جنبي انت هتبطل وتقدر تتوقف عن كده. وفعلا الولد بعد كده بقى زي الفل وقدر انه يتغلب على الموضوع ده لما لقى حد واقف في ظهره.
1: واو، كل الكلام ده ممكن يؤثر على مستقبل أولادنا وعلى جوازاتهم. يعني لو الطفل ابتدى في الإباحية ويتفرج على الكلام ده عمره ما هيكون عنده علاقة حميمة صح مع مراته.
0: بالظبط بالظبط، دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا،
1: تخرب العائلات.
0: انه الإباحية بتضعف الأداء الجنسي. فلو الطفل طبعا الإباحية مرتبطة بممارسة العادة السرية، فلو الطفل ابتدى يتفرج على إباحية من هو صغير، طلع على مرحلة البلوغ ابتدى يمارس العادة السرية لأنهم مرتبطين ببعض جدا، هيجي بعد كده يتجوز هو مش هيعرف خالص يستمتع بأي علاقة مع زوجته، ده سواء كان ولد أو بنت. فالاتنين بيدمروا الأسرة، الأسرة اللي هي أنشأها الله واللي عايزها تكتمل وعايزها تبقى أفضل في أفضل صورة وتكون سبب بركة للمجتمع. فالموضوع مش بس طفل ومشكلة طفل، دي مشكلة الأسرة في المستقبل.
1: أنا مش عارفة أقولك إيه وأشكرك إزاي، وأنا بحيي فيكي إنك أنتي جريئة ووقفتي ضد كل العادات والتقاليد وقلتي هتكلم وهفضح إبليس. أنا بشكرك جدا جدا جدا ميرفت، وبشجع كل مشاهدين برنامج المرأة الفاضلة إنهم يدخلوا على الصفحة بتاعتها طفلك والإباحية ويدرسوا ويتعلموا عشان ننقذ بيوتنا وننقذ شبابنا وننقذ أطفالنا وننقذ أجيال. يا جماعة احنا بنتكلم على أجيال ممكن تتحطم. النهاردة ربنا ادانا المعلومة دي. هلك شعبي لعدم المعرفة. لو انت قفلت على الكلام ده وقلت مش عايز أعرف وده كلام عيب وازاي بتتكلموا فيه، هتهلك لعدم المعرفة. النهاردة ربنا ادانا معرفة عشان نتعلم وعشان لا نهلك. أحبائي بشجعكم جدا أنكم تشيروا الحلقة دي على صفحاتكم في الفيسبوك، شيروها اعلنوها علشان ننقذ أجيال. تواصلوا معنا، بحب قوي أتواصل معاكم على الفيسبوك على اليوتيوب وعلى كل الوسائل السوشيال ميديا اللي ممكن نتحرك فيها مع بعض. صلوا لنا ونصلي لكم، ابعتوا لنا كل طلبات الصلاة، ودايما افتكروا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامجكم المرأة الفاضلة.

مساء الخير، بنرحب كل مشاهدينا على قناة الكارما، بنرحب بيكم من جمعية خلاص النفوس الصبرة. نصلي في قلوبنا إن الرب يدينا وقت طيب، وقت ممتع، وقت بيه نفرح في الرب في أيام صعبة. لكن وعد الرب لنا افرحوا كل حين، وأقول أيضا افرحوا، لا ينزع أحد فرحكم منكم. خلينا نبدأ اجتماعنا بمزمور يطمن قلوبنا في أيام صعبة، أيام مليئة بالأسام والدقات والحروب. مزمور 91: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد، من وباء الخطر. بخوفه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه. لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسكت عن جانبك ألف، وربوات عن يمينك. إليك

لا يقرب، إليك لا يقرب، وإنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار، لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكته بك كي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملولك لئلا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والسل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه من تعلق بي أنجيه ورفعه لأنه رعى في اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، ومن طول الأيام أشبعه وري خلاصي، لأنه مهما كان الحال هتقدر ياللي بتشق البحور، ومهما كان على الأرض ظلمة لكن السماء مليان نور. كنت قريت المزمور لكن الأيام دي محتاجين الكلمة الحلوة، إليك لا يقرب، إليك لا يقرب، إليك لا يقرب، لبلدنا وحدود بلدنا وحماية بلدنا ما زالت الصلوات والصرخات مرفوعة إن الرب يقول كلمته في هذا الأمر. خلينا قبل ما نرنم نصلي كده ونطلب مجد الرب في وسطنا في هذه الليلة، نقول يا رب إحنا بنشكرك ونعظمك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك، جاي نكسو عند قدميك في أمسية، في يا رب تطمن قلوبنا، تشجعنا، تشددنا، تثبت كل أيادي مرتخية وكل رقب مرتعشة جوانا، واثقين في صلاحك أنك أنت العلي المتسلط في مملكة الناس. شكرا ليك يا رب لأنه في خير ورحمة بيتبعنا كل أيام حياتنا. نشكرك لأنك راعي صالح أمين بترعانا بكمال قلبك وبمهارة يديك بتهدينا، جايين على وعدك الصادق والأمين حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة هناك باسمي أنا أكون في الوسط. نشكرك لأن حضورك واضح في وسطينا يا رب، تفرح قلوبنا وتهدي كل انزعاج، كل توتر، كل مخاوف جوانا يا رب، لأنك وعدك لينا لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. املانا من محبتك واملانا من برك، كحل عينينا بهذا المشهد بالمدينة السماوية يا رب، واملانا من برك واملانا من قدستك، زرنا زيارة في هذه الأيام، افتقد بيوتنا، افتقد شبابنا وبناتنا في الأيام الصعبة العالم سحبهم والميديا سحبتهم يا سيد، لكن تقدر تغير، تفك من قبضة إبليس يا رب، تقدر تحرر، تقدر تشفي، تزور كل حد يا رب. النهاردة مكتوب عنك وسمع إنه في بيت، زيارة لكل حد مريض، لكل حد متألم، لكل حد مليان وجع، لكل حد شعر إنه لوحده، لكن أنت مكتوب عنك صديق ألزق من الأخ يا رب، سدد كل احتياجات بحسب غناك في المجد، إنه مكتوب عنك فيملأ إلهي كل احتياج. ادينا يا رب وقت في نكرمك نخدمك النهاردة، في يا رب فعلا فعلا نقدم أجسادنا ذبيحة حية لجلالك، تعالجنا من خلال التسبيح، من خلال الصلاة، من خلال كلمتك الحية الفعالة، من أمضى كل سيف ذي حدين يا رب، هدي كل انزعاج، كل اضطراب جوانا يا رب، احصرنا في الروح، احصرنا في الروح يا رب، استأثر كل أفكارنا لطاعتك ولحضورك الوقت اللي جاي، نقول لك أنا لك، أنا لك، أنا لك ولا غيرك لن أكون كل أيام حياتنا. بارك يا رب لإخواتي المسيري أمامك يا رب، اوصل كل حد يا رب منعته الظروف النهاردة قدرش يحضر معانا، عالج الكل في رحمتك ومحبتك، ودينا وقت طيب يا رب، في نرنم لك، في نصلي لك، في نسمع صوتك في هذه الليلة، منتظرينك يا سيد، ولا خاب أبدا رجاء منتظروك، ونشكرك ونشكرك ونشكرك لأنك بتسمع وتستجيب لكل المجد. لينا وقت نفرح ونرنم بالرب الموجود في وسطينا من خلال أخونا الأخ الغالي على قلوبنا أخونا جورج جرجس، نصلي في قلوبنا أن الرب يديله ترانيم.

مساء الخير، مساء البركة. يا رب كل أيامكم خير في المسيح يسوع. قولوا أمين. وجوهكم تلمع لأن احنا جايين نجابل الرب العظيم اللي مكتوب عنه كده: أمامه الشبع سرور وفي يمينه نعم. يمكن زي ما كان بيصلي الفاضل، احنا الناس مضطربة وناس تعبانة، بس الشاطر اللي يجي في الوقت ده يتمسك في الرب ويمسك في الرب إلهنا العظيم. أمين. المزمور اللي احنا كنا بنقراه عدد 14: لأنه تعلق بي، مش بالظروف ولا بالأحداث، لكن بالرب وحده. لأنه تعلق بي يعمل ايه؟ ينجيه ورفعه لأنه عرف اسمي. لو جاي النهاردة مضطرب، لو جاي تعبان، سدك في حضور الرب يطلعك من هنا وانت شاير البركة، زي ما قال الكتاب: يحملون بركة منين؟ من عند الرب. أمين. فرحان ومسرور ان انا معاكم. اشكر رب لاجل المكان الغالي جدا على قلبي اللي في كل مره رب بيشرفني في الخدمه فيه. رب يرفع رؤوسنا واحنا بنعبده وبنتلذذ بتسبيحات الرب هذه الليله. امين يا شعب الرب. نفسي في البدايه ارفع ايدك وانت بتقول معايا الكلمات دي: نحن نعلن حضور يسوع، هو امس واليوم والى الابد. تعالوا نعلن سلامه، تعالوا نعلن شخصه، نحن نعلن النهارده احتياجنا ليه، لأنه هو أمس واليوم وإلى الأبد.

بنفضل نستناه لأنه ملك السلام، لأنه إله السلام. إن كان العالم يكاد على صفيح ساخن، بس إحنا لينا رب عظيم وإله عظيم. هو قال كده: سلامي أترك، سلامي أعمل إيه؟ مش زي ما بيدي العالم، لا، العالم ما بيديش سلام. إن كان العالم بيدي فرح، لكن فرح ماله؟ مؤقت، وزي ما قال الكتاب إن فرح الفاجر للحظة. بس لو جيت النهاردة احتميت في اللي كنا بنجرى عنه في ستر العلي، هتعيش دايما في سلام. اسمع الرسول بولس يقول لنا رسالة الفرح، يلي جاي منزعج وجاي خايف وجاي عايل الهم، رسالة الفرح من قلب الألم، من قلب السجن، يقول ايه؟ حد فاكر؟ افرحوا في الرب كل حين. حتى وانت بتسمعنا دلوقتي، لو انت فقدت الفرح وفقدت السلام، في المسيح إله اللي انا بعبده كل السلام. افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا: فرحك الحقيقي مش في الجيب ولا في الصحة ولا في العمارة، لكن فرحك الحقيقي في إله العظيم اللي مكتوب عنه، اللي كنا بنرنم عنه من شوية، ان هو امس واليوم وإلى الأبد. عشان كده نفسي أرنم معاكم وأنا مطمن وأنا متشدد وأنا متشجع. اوعى تخاف من الليل وظلامه، اوعى تخاف من الليل. هيعمل إيه الرب؟ أنا هستر عمرك وأيامه، أنا هحمل وهشيل. اوعى تخاف من الليل أو من سهل. يسترفع إيدك كده تقول: أنا مطمن لأن يسوع معايا، مطمن لأن يسوع معايا.

شكرا مسيح في قلبي هو هو هو إلهي مسيح في قلبي

Hallelujah, Messie Shemaiah.

هللويا، لأن نعمته عملت إيه؟ شالتنا. شالتنا إمتى؟ وإحنا حلوين. اسمعوا برضو المزمور اللي جرناه، معه أنا في الرحب ولا في الضيق؟ في الرحب هتلاقوا كله معاك وكله في كتفك، لكن إلهي معه أنا في الضيق. حتى لو ضاقت بيك ارفع عينك للرب لأن الرب يشيلك. عارفين يقول عنه كتاب المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من البزبلة. أنا بيعجبني خالص المرنم لما في مزمور 145 قال كده عن الرب، إنه عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنيين، أعين الكل إياه تعمل إيه؟ عارف لو أنت لسه ساقط يبقى عينك راحت من عليه، لو ثبت نظرك عليه هيرفعك. ورفعه لأنه عرف اسمي. يا رب النهاردة تروح

اسمه. طب اسمه مكتوب عنه ايه؟ يضع اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله. ما تقولش معنا، قول معي عمانوئيل الذي تفسيره الله ضاقت أزمت. احنا لينا واحد اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله. الله معنا، الله معنا في كل الضيقات، الله معنا في كل الأزمات، يعرف يشيلنا، يعرف يرفعنا، لأنه إله أمين لا يتغير أبدا أبدا. في ترنيمة حلوة بدول كده، كل مرة بشوف إيديك قوية وضعيفة، لا إلهي مش ضعيف، قوية وقديرة، سلطانك ملهوش حدود وحلولك كثيرة. تعالوا نرنمها سوا.

حلوله كتيرة. حلوله إيه؟ ليه في الموت كم مخرج؟ ليه في الموت مخارج؟ بس أنت صدق فيه. خلينا مع الترنيمة الختامية نقدم عطيانا للرب وإحنا بنقول للرب الكلمات الحلوة دي. الترنيمة اللي جاية فيها إعلان من جواك تقدر تقوله، ما تخافشي في وعودي ليك أنا ما رجعش. اوعى تنسى إن معاك طول اليوم، عيني بترعاك، نقشتك يا ابني على كفي، علشان كده يا ابني ما تخافش. لو انت جاي خايف، في اله يطمنك النهارده، بس مش هيطمنك يوم واثنين وثلاثه، لا هيطمنك طول السنين زي ما كنا بنرنم، هو امس واليوم والى الابد.

تنسى إني معاك طول اليوم. يلا مع بعض.

خوفك يا ابني احميه وخوفك سلامي. قولها بإيمان وعدتك.

شكرا للرب اللي يستحق كل المجد وكل التقدير. إله أمانة لاجور فيك البتة، زي ما رنمنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. زي آخر تاني يقول أنا سندك وسط الأزمات، أنا رفعك فوق الضيقات. وارينا المزمور بيقول معه أنا في الضيق، أنقذه ومجده ومن طول الأيام أشبعه واري خلاصي. ده إلهنا اللي بنعبده، اللي وعدوا لينا أنا معكم كل الأيام. تتغير الأيام، تتغير الظروف، يتغير الاقتصاد، لكن يبقى الرب هو أمينا لها كل السيادة ولها كل السلطان. هو اللي حافظ أولاده وحافظ كنيسته. عشان كده مفيش حاجة تزعجنا ولا حاجة ترعبنا، لأن الله في وسطها فلن تتزعزع. يعينها عند إقبال الصبح. إن كنا في رعب، في مخاوف، العالم مضطرب، العالم منقلبا منقلبا منقلبا، لكن مصر محفوظة بقوة اسم يسوع، بصلاة الكنيسة وصلاة المؤمنين. زي ما قررنا إنما إليك لا يقرب، إنما إليك لا يقرب. دي صلاتنا ودي توجهاتنا، وإحنا واثقين في إيد الرب إن الرب يقول كلمته ويحقق مشيئة الصالحة في العالم كله، ليعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. يفتح عيون عمياء، يفتح أذان صماء، يحول القلوب الحجرية إلى قلوب لحمية، عشان الرب قرب يجي. عشان كده عايزين نصرخ صرخات كتير قوي الأيام اللي جاية لأجل العالم أجمع وبيتك وعيلتك وكنيستك، لأنه خلاص قريبا جدا سوف يأتي الآتئ ولا يبطئ. أذكركم اجتماعاتنا حد وثلاث وخميس الساعة 7:30 ابتداء مشيئة الرب من أول الشهر. هيبقى الثلاث والخميس الساعة 7، الثلاث والخميس الساعة 7، لكن الحد قائم كما هو، هيبقى الساعة 7:30. عندنا اجتماعات الحكمة يوم الاثنين الساعة 10، اجتماع السيدات يوم الأربعاء الساعة 6، يوم الجمعة يوم مليان بالاجتماعات، مدارس الأحد واجتماع الأسرة واجتماع ثانوي واجتماع جامعة واجتماع خريجين. وعندنا عولية الصلاة الجمعة من 8 إلى 10 صباحا، والسبت من الساعة 7 إلى 9 مساء. خلينا نقف نصلي قبل نسمع كلمة الرب، ونقدم شكر الملك الملوك ورب الأرباب اللي استحق كل المجد وكل التقدير على أمانته على محبته. بيها النهاردة نقدر نقوله ننصب حجر معونة ونقول إلى هنا أعاننا الرب. كيف يا رب أعنت من لا قوة له وخلصت زراعا لا عز لها. نشكرك لأجل معاملاتك، نشكرك لأجل محبتك. إله أمانة لا جور فيك البتة، تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. رب جاي لك النهاردة وإحنا بنقول لك مع كاتب مزمور: من تعلق بي ونجيه ورفعه لأنه عرف اسمي. زيارة لبيوتنا في هذه الأيام يا رب، طمن قلوبنا، طمن قلوبنا، هدي كل انزعاج، كل توتر، كل مخاوف جوانا. يا رب أنت الوحيد اللي وعدك لينا سلامي أنا أعطيكم، سلامي أتركه لكم، ليس كما يعطي العالم لكن أعطيكم أنا. بشكرك لك لسلامك اللي مالي قلوبنا ومطمننا في هذه الأيام. شكرا أنه في خير ورحمة يتبعننا كل أيام حياتنا. كان كثيرين في هذه الأيام يقول من يرينا خيرا، لكن أقول لك أنر علينا نور وجهك يا رب، لأنك أنت الخير وإحنا عايشين فيه، لأنك مؤتي الأغاني في ليل وأحزاني. يا ضامن سلامي يا يسوع رعية، اعلن عن ذاتك في

هذه الأيام يا رب، اوصل لكل حد تعبان، لكل حد مريض، كل حد منتظر استجابة صلاة في هذه الأيام يا رب. صرخة من الأعماق يا رب، صرخة من الأعماق، نقول لك كلنا ككنيسة وشعب بروح واحد، ارحمنا يا الله في هذه الأيام. افتقدنا بمراحم يا رب، افتقدنا بمراحم يا رب. اعطي جمالا عوضا عن الرماد، اعطي دهن وفرح عوضا عن كل نوح، لبسنا رداء تسبيح عوضا عن كل روح يائسة يا رب. يا رب عود وحية تاني في هذه الأيام، ارفع عينينا على المدينة السماوية اللي صنيعها وبرئها شخص ربنا يسوع المسيح يا رب. املأنا من جمالك، وملانا من برك، وملانا من قدستك يا رب، واسترد كل اللي سلبوا العالم والعدو مننا الأيام اللي عدت. ترجع بيوتنا تبقى ليك، وأولادنا وبناتنا يبقى ليك الأيام اللي جاية في اسم الرب يسوع. بيوتنا تبقى بيوت صلاة، بيوت تسبيح، بيوت ترنيم، يطلع منها أصوات الحمد والتسبيح، صوت وترنم وخلاص في خيام الصديقين يا رب. منتظرينك يا رب، منتظرك في ابنك من يكلمنا برسالة حياة الأبدية. يعطي له كلام عند افتتاح الفم حتى يتم فيه المكتوب، كان يتكلم أحد في أقوال الله، وإن كان يخدم أحد من قوة يمنح الله. امنح عبدك قوة في هذه الليلة يا رب، جاوب على تساؤلات قلوبنا من خلال كلمتك الحية فعالة الأمضى من كل سيف في مسيح الدين. نشكرك لأنك بتسمع واستجيب، واسمعنا يا رب لما نقول لك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. من دواعي سرورنا أن يكون معنا رجل الله المبارك أخونا القسيس رائف عزب، هو غنى على التعريف، هو أخو الأخ الغالي برضو على قلوبنا الأخ سمير عزيز اللي بيخدم فستين هنا وجميع خلص النفوس. نصلي في قلوبنا أن الرب يديله كلمة عند افتتاح الفم.

مبارك اسم الرب. مش عارف بقول هي مية المنيا، انتم ملاحظين مية المنيا بتخلي كده أصوات الشباب المبارك؟ هي مية المنيا. سعيد جدا أكون معاكم، مكان غالي على قلبي، وبشكركم أن انتم بتشرفوني أشارك معاكم بكلمة الله. صلوا من أجلي. جاي من مؤتمر في هولندا كان سما على الأرض، والرب ادانا 17 واحد، مش عايز اقول من هم بالظبط، لكن جم من بلوعة الفساد، جايين من ادمان مخدرات، جايين من هروين، جايين من مشاكل جنسية، و 17 اتعمدوا، ربنا فرح قلبي قوي قوي بالثمر. كان عندنا مؤتمر في اسيوط من خلص امبارح للخدام الجمال الحلوين الموجودين في قرى مصر، الأبطال اللي في قرى مصر، فأنا بقول عنهم أبطال. أنا عارف أنهم بيعانوا كتير والكنيسة بتعاني كتير، لكن الرب إدهم قرارات أنه الرؤية ترجع ليهم تاني، وروح القدس ينفخ في الفتيلة اللي بدت تدخن، والرب يفتقد الكنيسة ويعود ويحيي الكنيسة في صعيد مصر. بكل قلبي بصلي من أجل غزة، بصلي من أجل المشاكل اللي هناك، بصلي من أجل الخراب الموجود والموت الموجود، وبصلي من أجل عالمنا المضطرب. بصلي رب يدي حكمة للأمريكان إن هم يبصوا على المسيح العظيم رئيس السلام اللي على أساسه أمريكا ثبتت. فأنا بصلي إن ربنا يسود بسلامه على أرضنا وعلى مصر، ورئيس السيسي الرجل الجميل، وأنا بقول بفخر هذا الرجل المبارك اللي ربنا جابه، ربنا جابه عشان كنيستنا الكنيسة تكون صالد، كنيسة تكون قوية. فأنا بشكر ربنا، نصلي من أجله إن رب يديله قرارات حكيمة. أنا عارف الظروف الاقتصادية صعبة، أنا عارف، لكن إله

احنا اللي رنم عنه الشاب الجميل اللي حبيته اول ما شفته. الهنا يعتني باولاده في مصر والغلف كل الارض، بس لينا اله عظيم يعتني، هو اللي ماسك بزمام الامر، هو اللي ليه الكلمه الاخيره. امين امين. متشجعين؟ فرحانين بالرب؟ صحيين ولا نايمين؟ حلو قوي. انا ما بتفرقش معايا حد يقول هللويا، ما يفرقش معايا. لو حد حب يقول مجدا يقول هللويا، انا بحب المجدا والهللويا. امين. انا هشارك معاكم موضوع مهم قوي. انا عارف انه بعد ما وصلنا رساله جميله بالصلاه بالتسبيح عن الهنا اللي سندنا، انا هقول لكم اللي انا فيه. انا مش وعيز على فكره، او حد يفكر انا بتاع وعظ، انا بتكلم من القلب للقلب، ده طبيعتي. انا بشارك الرب بيشارك بيه معايا، احب اشارك بيه مع اخواتي. فانا هشارك معاكم رجال وسيدات، وانا بصلي ربنا يدينا قرارات، الالاد يدينا قرارات. بحيي وبرحب بكل اخواتي وحبايبي في قناه الكرمه الفضائيه، الشباب الجميل اللي بحبهم من كل قلبي، الرجاله والسيدات الافاضل. صامويل بنصلي من اجلك، ربي يباركك. بصلي من اجل كل اللي بيسمعونا في كل الارض، ناس كتير بتسمع كلمه الانجيل. امين. يا رب من كل القلب بشكرك، بعظمك، بمجدك، اشكرك لانك موجود في المكان يا رب. مش ممكن ابدا بعد اعلان مجدك وبعد عينينا ما شافت جلالك بقوتك بسلطانك بخلاصك بفدائك بصليبك باعانتك بتجديدك بتعضيدك ننكر وجودك يا رب. فاحنا بنعظم جلالك، بنعظم جلالك. بصلي من اجل الارض اللي ابليس بيرمي سهام عليها يا رب. بصلي من اجل الحروب، تعالى بسلامك يا رب. بصلي من اجل الناس اللي بتفقد ذويها، اذا كانوا ازواج، اذا كانوا زوجات، اذا كانوا اطفال، في اسم الرب يسوع تعالى بسلام على اراضينا يا رب. تعالى بسلام على اراضينا يا رب. يا رب ادي كده، ادي روح تعزيه، ادي روح سنده، وادي حكمه للمسؤولين يا رب. ادي حكمه للمسؤولين يا رب علشان سلامك يسود على اراضينا يا رب. لتكن اقوال فمي وفكره قلبي مرضيه امامك يا رب، صخرتي وولي. امين امين. خليني انا هقول لكم ايه الفكره اللي روح القدس حطها في قلبي. حاولت اغير الاتجاه، ما قدرتش وانا قاعد. ناس كتير حيرانه، والعدد الجميل اللي فيه رئيس السلام يا اله السلام، ناس كتيره تعبانين، ناس كتير موجوعين، وناس كتير حياره، وناس وسطينا النهارده في المكان او بيسمعونا بتصارع عشان توصل لقرار، اذا كان قرار لبيتك، اذا كان قرار لعيالك، اذا كان قرار في شغلك، اذا كان قرار في ظروف الاحتياج اللي احنا بنمر بيها والظروف الاقتصاديه الصعبه، اذا كان قرار في توبتك ورجوعك، بتصارع. واحنا بنرنم بنتكلم على الله اللي ماسك بزمام الامور. ارضنا ارضنا تحكمها اراده الله الحاسمه، ما فيهاش نقاش. يعني ما نقدرش نتناقش ونقول هل ربنا بيسمح بده بيسمح بده بيسمح بده بيسمح بده، لكن انا بقول الله هو شايف الامر، هو شايفه. اقول لكم قصه مضحكه شويه، ان الله ماسك بزمام الامور. انا ليا في امريكا 36 سنه، ولا مره ولا مره كنت بره امريكا وانا راجع، ولا مره حد يفتح لي الشنطه بتاعتي، ولا مره ولا مره. بعدين من حوالي 7-8 سنين، لا 12 سنه يمكن، 12 سنه انا راجع مطار نيوجيرسي، ولقيت الاخ واقف وانا طالع بالشنط، وقال لي شاور لي وقال لي لو سمحت عايز افتح الشنط. فانا قلت له اشمعنى؟ ليه يعني؟ قلت له انا افتح ما فيش ولا مره اجيب حاجه ممنوعه، ولا مره، فانت بتفتح لي الشنط ليه؟ قال لي كده ماشي. ف
ففتح الشنطة الأولانية مليانة اللبس بتاعه.

بتاعي، كنت بصور برنامج في فنلندا، فمليانه اللبس بتاعي وقمصاني وكرافتاتي والدنيا دي. وبعدين قفلها، وبعدين فتح الشنطه الثانيه، طلعت مش بتاعتي، مش شنطتي، انا جبت شنطه غلط. انا خدت الشنطه زي شنطتي، والشنطه الثانيه كان فيها حاجات لبنتي الكبيره، كانت يعني حامل وهتجيب بيبي، فعايزه تجيب حاجات من مصر عشان تعمل بيها اسبوع، فانا مليها بالحاجات دي. ففتح الشنطه طلعت مش بتاعتي، فانا بقول له دي مش شنطتي. قال لي عارف ليه انا طلبت منك افتح الشنطه؟ قال لي انا مؤمن، وان الرب شاور لي ان انا افتح شنطتك علشان ما تروحش البيت معاك شنطه غلط وبنتك تزعل منك. يتحكم، لا السقفه دي ليه هو، لان هو يتحكم في زمام الامور. لما حاجه غلط تحصل معاك اوعى تزعل، لما ظروف صعبه تواجهك اوعى تفكر ربنا مش واخد باله، لما تدخل في ضيقه وزنقه اوعى تفكر ان ربنا ما هواش يعني مد انتباه ليك اطلاقا. هو عارف الصح فين، هو عارف الحقيقه فين، هو عارف. ودانا رمية 8:28، ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعونا حسب قصده. هرى معاكم عددين في كلمة الله، وهتفاجئوا أن إحنا هنفكر مع بعض بشوية منطقية وعقلية ربنا عايز يقول لنا إيه. في آية بحبها قوي قوي من الآيات الجميلة اللي الرب شغال بها عليا اليومين دول، يعني شغال عليا. فالآية موجودة في أشعياء 30 في عدد 21، محفوظة لنا كلنا، أشعياء 30 عدد 21. فالآية بتقول إيه؟ كلام جميل، بيقول وأذناك تسمعان كلمة، لا أنت حافظنا، وأذناك تسمعان كلمة خلف قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها حينما تميلون إلى اليمين وحينما تميلون إلى اليسار. يمكن اليومين دول أنت مترنح، عارف مترنح يعني إيه؟ مش عارف تتظبط، رايح شمال ورايح يمين، تعبان، مش عارف تاخد قرار خالص، في كلمة خلفك، في كلمة خلفك، في كلمة من إله بيحب ولك هذه الطريق اسلكوا فيها. فايتين جمال قوي قالهم الرسول بولس بالروح في رومية 12 أول عددين، حلوين قوي. بيقول فأطلبوا إليكم، أنا سريع عشان على بات ما تيجي الآية تكونوا أنتوا رجعتوا بالتذكرة الكلمات اللي جوه قلوبكم اللي انتوا حافظينها. فاطلبوا إليكم أيها الإخوة برأفة الله، قولوا معي قولوا معي قولوا معي، أطلبوا إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. هكلمكم عن حاجة أنا معرفهاش، حلو الكلام ده، يعني حاجة أنا معرفهاش، أنا مش جاي أقولك تعرف مشيئة ربنا إزاي، أنا معرفش، وأنا ما عنديش وصفة سحرية بتقول إزاي أقولك تعرف مشيئة ربنا إزاي. ناس بتكلمك شمال، ناس بتكلمك يمين، واحد يقولها لك فوق، واحد يقولها لك تحت، واحد يقول لك حاجة والتاني يقول لك عكسها بالضبط ويقول لك دي مشيئة ربنا ليك. أنا ما عنديش ده، أنا ما أعرفش. فأنا النهاردة مش الكلام ده مش جديد عليا، أنا لي 4 سنين بصارع في نفس الحتة دي في المكان ده، وعايز أفهم، عايز أفهم من سيدي هو إيه بالضبط الطريق اللي أنا أسلكه، ايه اللي انت عايزه من حياتي؟ مشكلة اللي جوه البيت وعمالي ارتباك، والمصايب
اللي

مر بيها بيوت مؤمنين وملخبطين وبياخدوا قرارات العالم قرارات فاسدة، بيوت مش خدوا قرارات دمرت البيت لكن البيت متدمر من جوه والبيت مقسوم من جوه، هو في حتة وهي في حتة والعيال في حتة. مشاكل بتواجه شغلك ونفسك تعرف فكر ربنا، عايز تسمع صوته. مشاكل بتواجه قرارات انك تروح من مكان لمكان، تسيب شبرا الجميله دي وتروح في حته تانيه. احب شبرا انا. او قرارات تلمس امور كبيره انك تسيب مصر وتروح مكان تاني، يا رب لا، يا رب تقعدوا في مصر. على فكره انا سايب امريكا وراجع لمصر، يا علم ربنا صدقوني انا سايب امريكا وراجع لمصر، فيلا رحبوا بيا عشان اكون معاكم كتير. لا مش رحبوا بيا، سقفوا، رحبوا بيا انكم تستقبلوني، نسقف لربنا بس ولا يستحق السقف. ففي قرارات في حياتنا ازاي افهم من خلالها انا على فين، انا رايح فين، كيف افهم مشيئه الله. سمعت مليون وعظه قبل كده، مبروك عليك. انا هقول لك اللي رب قال لي عليه. أنا هديك وصفة من الوصفات الجميلة اللي روح القدس استخدمها معايا، إزاي أفهم فكر ربنا؟ القرار اللي أنا حيران منه في المرض. في ناس بتمر بمعاناة مرضية وعمال يسأله ربنا هي إيه حكمتك؟ هي إيه مشيئتك؟ هو ده ليه بيحصل؟ نسمع عن أمراض خطيرة وبنعاني كآباء وأمهات من أجل أولادنا وأبناء من أجل والدينا، وبنتساءل إزاي أفهم مشيئة ربنا. أنا هديكم وصفة لو مشيت يبقى دي هتوصلك لإدراك مشيئة الله. ده اللي الرب قال لي عليه أمام ربنا، يشهد ربنا، ده اللي الرب قال لي عليه. أنا هتكلم عن أول اتجاه، المقياس لفهم مشيئة ربنا أهو. أي حاجة بره الكتاب ده يبقى خارج دائرة مشيئة ربنا. أي واحد يقول لك حاجة وأي واحدة تقول لك حاجة خارج كلمة الله تبقى دي مش مشيئة الله. فأنا أتكلم عن أربع أمور مهمة قوي، هاخد كل واحدة أقف قدامها ثلاث أربع دقايق. إزاي أفهم مشيئة ربنا من المكتوب، من كلمة ربنا؟ أنا أخذ أربع مواقف في المكتوب بتكلموا عن مشيئة ربنا. أول واحدة فيهم قريناها من شوية، لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد، فلما تعملوا كده تعمل إيه، يحصل إيه، لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. يعني ما ينفعش أعرف مشيئة ربنا وأنا مؤمن عايش بقوانين العالم، ما تجيش ما تجيش. يعني ما ينفعش أعرف مشيئة ربنا وأنا عايش في منطقة مظلمة وأقول أنا مرتاح في المنطقة المظلمة وأدور على مشيئة ربنا. عشان كده الرسول قال لا تشكلوا هذا الظهر. إحنا مقاييس مختلفة، إحنا في مكان مختلف، إحنا أولاد الله، فأولاد الله يتعاملوا مع الله في النور، ما ينفعش أتعامل مع الله في الظلمة. واحد عايش بقوانين العالم، الميراث بقوانين العالم، الشراء والبيع بقوانين العالم، فهمني انتوا مش كده ولا انا بقول كلام؟ الشراء والبيع بقوانين العالم، اللف والدوران بقوانين العالم، النفاق بقوانين العالم، التعاملات التجارية كلها متلخبطة بقوانين العالم. بعدين اقعد اصلي يا رب وريني مشيئتك، يقول لك يا ولد اتظبط الاول عشان اعرف اكلمك. اتظبط. لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي مشيئه الله الصالحه المرضيه الكامله. هقول حاجه تانيه، رساله تسالونيكي فيها شغل كتير قوي قوي، رسالة الأولى والثانية، بس أنا هاخد كم آية أشجعكم بيهم. أنا مش هتكلم وقت طويل.

نحاول يعني يا رب يا رب أقدر. أنا عارف عندنا التزام بالوقت. تسالونيكي الأولى 5 عدد 18، هاخد كام حاجة ورا بعض. تسالونيكي الأولى 5 عدد 18، الروح القدس بيتكلم عن حاجة مهمة قوي لإدراك مشيئة الله. زي ما اتفقت معاكم، أنا مش هقول لك مشيئة ربنا ليك إيه، أنا معرفهاش، بس أنا عارف إن الأفكار التي هو مفتكر بها عني وعنك هي أفكار سلام لا شر ليعطيني أخير ورجع. ما عنديش نقاش، أنا ما عنديش نقاش، أفكار كلها حلوة، بس اللخبطة اللي أنت فيها أو اللخبطة اللي أنا فيها الروح القدس بيحط ليها كده كلمة هربة بالعربي بس جاية بالإنجليزي، بيديني جايد لاينز، بيديني طريق، بيديني المانيو، يديني يقول لي خلي بالك لو عشت كده وكده وكده هتعرف تسمعني، لو ما عشتش كده مش تسمعني، يعني لو عشت الشكل هذا الظهر مش تسمعني. الكلام الجميل ده الرسول بولس بيقول اشكره في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع لأجلكم. إزاي أفهم ربنا وأنا دايما متمرد؟ إزاي أفهم ربنا وأنا دايما بشكي؟ إزاي أسمع صوت ربنا وأنا حياتي كلها شكوى وجع، كلام مليان بالسلبية؟ إزاي أفهم ربنا؟ إزاي ربنا يكلمني؟ إزاي ربنا يكلمني وأنا مش عارف أمتن لي وبأشكره وأنا فرحان بكل حاجة؟ الشكر والفرح by the way، الشكر هو لغة سرور، الشكر واحد ممتن لربنا، فأنا وأنا فرحان وأنا بشكر ربنا بسرعة يكلمني، أسأل ويكلمني. طب لو أنا رافض كل حاجة ولك أنا عايز أفهم مشيئة ربنا، طب تفهمها إزاي وإنت غضبان من ربنا وغضبان من الظروف وغضبان من العيال وغضبان من الناس وغضبان من الغلا وغضبان من مش عارف إيه وغضبان من المونوريل الموجود وغضبان مش عارف كل الحاجات دي إنت غضبان منها، فإنت غضبان من كل حاجة، وأقعد أصلي يا رب يا رب عايز أفهم مشيئتك، يقول لي يا ابني إهدى شوية واشكر عشان أعرف أكلمك، امتن عشان أعرف أكلمك. فاهمين اللي أنا بقول؟ واخدين بالكم معايا؟ أنا بتكلم ببساطة الكلمة. مرات كتير قوي قوي أبقى عايز أفهم مشيئة ربنا، أروح للأسس أسألهم والأخوة المتقدمين أسألهم قول لي مشيئة ربنا إيه؟ يا عم طب أنت عايش مظبوط ولا مش مظبوط عشان تسمعها؟ أنت عايش مظبوط ولا لأ؟ أنت عايش في العالم بلخبطة العالم وعايز تسمع مشيئة ربنا وتعرف مشيئة ربنا؟ انت مش عارف تشكر ولا عارف تفرح وعايز دور على مشيئة ربنا؟ الرسول قال اشكره في كل شيء لان دي مشيئة ربنا. رب يسوع لكل المجد عايش لغة الشكر والتسبيح. لما نقرأ في عبرانيين 12 مثلا، هدي مثال واحد بس، عبرانيين 12 في بداية الأصحاح الجميل ده بعد ما اتكلم عن سحابة الشهود، في عبرانيين 11 بدأ في عبرانيين 12 يتكلم عنه رئيس الإيمان ومكمله، رئيس السلام وإله السلام ومانح السلام، وبعدين قال عنه حاجة جميلة جدا، قال من أجل السرور الموضوع أمامه. يعني إيه السرور موضوع أمامه؟ يعني إيه السرور؟ يعني إيه السرور؟ سرور يعني شكر على فكرة، سرور يعني امتنان، يعني أنا فرحان بسيدي، يعني أنا بشكر ربنا بالكثيرة، أنا بشكر بالقليلة، أنا بشكر في الظروف الصعبة، أنا بشكر في المرض، أنا بشكر في الصحة، أنا بشكر لما عيالي يكونوا شوية بيعانوا، أنا بشكر. على فكرة في كتاب طلعته جمعية خلاص النفوس من النشر منكم اللي هو الحياة بالشكر، أو كان كتبه أخ مترجم يعني، فده من روعة الحياة بالشكر، مش فاكر بالضبط العنوان بتاعه، لكن كان الأخ ده بيقول إني لما بكون في وسط المرض ربنا ممكن يشفيني لما أشكر. كنت موجود في الهولي لاند، كنت موجود في الناصرة وبصلي من أجل الأرض دي، ربنا يمد إيده بسلام عليها. وبعدين لقيت كانت معايا الأخت ليديا شديد، وبعدين أسرة من الأسر قالوا تعالى صلي مع ابننا، فلقيت بعيد عنكم عنده مرض خبيث، والمرض ضربه في خده كده، فكان خده ناحية قد كده بلا مبالغة قد كده، ودي كده دي طبيعية، شكل بشع، أسنانه كلها واقعة، والزوجة موجوعة والأم موجوعة، وهو من بيت كبير قوي في النصر، وكل الحاج كل حاجة ربنا حطها قدامي إحساس العيلة بالوجع بالألم. كل اللي الرب كلمني عنه في فيلبي 4، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء

الصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لما بشكر بتعلم طلباتي قدام الله. الرب يسوع كان مليان بالسرور لأنه كان شايف قدامه الكنيسة، هو كان جاي لأجل الكنيسة، هو كان قلبه رايح الكنيسة، الكنيسة التي اقتناها بدمه، الكنيسة الغالية على قلبه، فكان مليان بالسرور لأنه كان شايف قدامه الكنيسة. من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب واستهان بالخزي. ما بفكر في شاب جميل نظير كل الشباب، الشباب الحلوين اللي كانوا عايشين حياة الشكر زي مشائيل وعزاريا وحنانيا، أحب أقولهم باللغة بتاعتهم بأسمائهم، مش شدرخ وميشخ وعبد الناجي، أحب أقولهم بأسمائهم. ولاد الجمال دول كانوا عارفين إيه حياة الشكر، حياة الفرح، حتى ولو دخلوا جوه الأتون هم عارفين مشيئة الله وفاهمين مشيئة الله. لا تشاكلوا هذا الدار، اشكروا في كل شيء. خلينا ناخد حاجة تانية بعدين نلخصهم كلهم مع بعض. حاجة خطيرة قوي، النهاردة كنت ماشي مع شاب اتجوز من سنة، وبعدين وانا ماشي بالعربية معاه لقيت البنات الصغيرين اللي هم بتوع اعدادي وثانوي، بنات زي العسل كده حلوين متقطعين. افتكرت ايام زمان، افتكرت حشمة زمان وخجل زمان واحترام زمان. افتكرت لما كنت أبص على بنت وشي أحمر أتكسف حتى أقول لها صباح الخير، وهي قريبتنا، هي قريبتنا من العيلة بس ما ينفعش. لقيت الدنيا ملخبطة، بشوف العالم مليان بجانب من الفساد. رسول بولس وهو بيتكلم في الحدث ده لكم الآية دي، آية مهمة قوي في تسالونيك الأولى برضو 4:3 بيقول لأن هذه هي مشيئة الله أو إرادة الله قداستكم. بعدين قال أن تمتنعوا عن الزنا. إرادة الله أن أنا أعيش حياة مقدسة. لما أنا أعيش حياة مقدسة أن أنا دايماً أسمع صوت الجميل الرائع اللي كان موجود على جبل التطوبات، هو بيتكلم بالتطوبات للناس وقدامه آلاف بيسمعوه، وقال طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. عايز تشوف ربنا؟ عايز تفهم ربنا؟ عايز تسمع صوته؟ عايز تعرف مشيئته؟ عيش حياة مقدسة، عيش حياة توبة مستمرة. لما الدنيا تلخبط معاك، لما الأمور تلخبط معاك، على فكرة أنا مش بتكلم بس عن النجاسة الجنسية أو بتكلم عن النجاسة الشباب ولا الكبار ولا الصغيرين، أنا بسمع حاجات تكسر قلبي في كل الأرض، حاجات مرة، حاجات مرة، وأنا عايش حياة مش مقدسة في التعاملات بتاعتي، في اللي أنا بعمله. إيدي بتمتد لأمور غلط، لساني بينطق بأقوال غلط، وداني بتسمع حاجات غلط، وعناية بتشوف حاجات غلط، وأنا دخلت فيها. وبعدين أقول له رب فهمني مشيئتك، أقول لك يا ابني طب إزاي؟ طب يا بنتي إزاي؟ يعجبني الولد الجميل ده اللي اسمه يوسف، سمعته ملايين العظات عن يوسف بس ما زلت أتكلم عنه، علشان يوسف يعرف مشيئة الله من أجله اللي كان بيكلمه بيها وهو فتى صغير، وبيقول له ان انا هخلي مش عارف الشمس والقمر ينزلوا لك واشوف مش عارف ايه يحصل ايه، وحاجات جميله والولد كان بيسمعها، هو مش عارف يميزها قوي قوي. هل دي كانت جزء من مشيئه الله من اجله؟ طب تيجي ازاي؟ تيجي ازاي وهو اخواته يحسدوه؟ تيجي ازاي ويرموه جوه بير؟ تيجي ازاي ويبيعوه عشان يبقى عبد ويخدم في بيت فوتيفار؟ تيجي ازاي؟ تيجي ازاي ويتهم تهمه زور علشان يترمي جوه السجن؟ تيجي ازاي وهو جوه السجن يحكي حلم الواحد ويقول له اذكرني قدام فرعون وهذا الشخص ينساه؟ تيجي ازاي؟ تيجي لانه كان شاب مقدس قال الخطيه لا، رفض الخطيه ففهم مشيئه ربنا، فالرب اكرم هذا الشاب يبقى ثاني لفرعون. ازاي اعرف مشيئه ربنا؟

ازاي افهمها؟ مش هي قصة ان انت واحد يقول لك 2 زائد 2 يبقى 4 دي مشيئة ربنا، 1 زائد 3 يبقى 4 دي مش فكرة مشيئة ربنا. مشيئة ربنا سلوك مقدس أمام الله، مشيئة ربنا حياة امتنان وشكر قدام الله، مشيئة ربنا لا أشاكل هذا الظهر وأبقى موجود في ملكة الظلمة وعمال أقول ربنا يا رب أنا عايش وسط الأشرار وبسلك الأشرار، عايش

مشكلة كبيرة احنا بنواجهها. خليني اخد اخر آية في تيموثاوس الاولى وبعدين اقول لكم النقطة التانية بسرعة، وانا عايز اصلي معاكم شوية. في تيموثاوس الاولى 2:4، اللي بيسمعني او لو سمع لي خدمة زمان على في اي مكان، يعني انا الرب اليومين دول حطني في حتة ان عيني ما تجيش على الحيطان. حلو قوي نبقى جوه الكنيسة، حلو نتعبد معا في الكنيسة، حلو جسد المسيح يكون مع بعض، لكن الكلام اللي قاله الروح القدس تيموثاوس الأولى 2:4، الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الذي يريد، إرادة الله أن عينينا يا مؤمنين، عينينا يا مؤمنات، ان احنا ربنا ادانا إرسالية في الحتة اللي احنا ساكنين فيها. ربنا اداني إرسالية في العمارة اللي انا ساكن فيها. ربنا اداني كمؤمن انه انا عينيا تنفتح على الشغل اللي انا فيه واشوف الناس محتاجة المسيح. لو انا في قلب الرب يسوع اللي كان بيدور على الضال، اللي بيدور على البعيد، اللي بيدور على المكسور، اللي بيدور على المضطرب، اللي يدور على النجس والنجسة، اللي قال لها انا مش هدينك، اللي كان بيدور على البشع في غناه، اللي بيدور على القاسي في تعاملاته نظير سجان فيليبي، هذا الاله اللي كان بيدور على الناس دي النهاردة بيقول للمؤمنين في مصر، يا مؤمنين عندكم إرسالية، من تاش محتاج تروح أمريكا عشان يبقى عندك إرسالية. من تاش محتاج لأمريكا، من تاش محتاج لأستراليا. يعلم ربنا بقول الصدق في المسيح، عارف لما تيجوا عندي هشيلكم فوق الراس، بس صدقوني يعلم ربنا في إرسالية في البيت اللي أنا فيه، في المنطقة اللي أنا فيها، في الشغل اللي أنا فيه، لأن إرادة الله ليا أني أوصل كلمة الإنجيل للناس دي، أخبط على البيبان وأقول لهم يسوع بيحبكم، أقول لهم اختبار صغير قوي اسمه كنت أعمى والآن أبصر، أمر بسيط. هم لما الرب يكلمني أقدر أسمعه وأعرف إرادته، كلمة الله. أنا خدت أمثلة بس صغيرة. خلينا ناخد دور الروح القدس في فهم مشيئة الله. نتكلم على ثلاث حاجات في غاية الخطورة. دول خطر، الثلاثة خطر. الإيجابيات أنتوا دوروا عليها. بس أنا أتكلم على الحاجات خطر. الروح القدس هو اللي بيهمس في أذهاننا، الروح القدس هو اللي بيأتي بأخبار السماء لينا، الروح القدس هو اللي بيخبرنا بيقول لنا ربنا عايز يقول لنا إيه، الروح القدس هو الساكن بداخلنا، الروح القدس هو البوصلة الروحية في حياة المؤمنين، الروح القدس اللي ما بنتكلمش عنه كتير، الروح القدس هو اللي الله، الروح القدس اللي الابن المبارك قال الروح القدس جاي علشان يديكم هداية وطريق، الروح القدس هو رأس الكنيسة دي ورأس الجماعة دي، الروح القدس هو السيد، الروح القدس هو المدبر، الروح القدس هو رئيس مجلس إدارة الجمعية، الروح القدس هو رئيس مجلس إدارة الكنيسة، الروح القدس هو اللي بيقول، الروح القدس اللي كانت الكنيسة بتقول وقال الروح القدس. هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا عايزينه. ثلاث أمور خطيرة وفي غاية الخطورة. أول أمر بس هقف قدامه بسرعة، ودي ده حاجة للخدام الموجودين في الاجتماع، هرجع تاني لتسالونيك الأولى 5. رسول بولس راح قال تعبير كده جميل قوي قوي في العدد ده، تسالونيك الأولى 5 عدد 19، قال لا تطفئوا الروح. يعني إيه لا تطفئوا الروح؟ خلينا ناخد التلاتة مع بعض. قال لا تطفئوا الروح في تسالونيك الأولى 5:19، وقال لا تحزنوا الروح في أفسس 4، وفي أعمال 5 قال لا تكذبوا على الروح. هذه الثلاثة مع بعض. إزاي أفهم مشيئة ربنا وأنا الروح القدس جوايا مطفي؟ يعني إيه الروح القدس مطفي؟ أنا حطها في جملة جميلة جدا وحلوة قوي قوي، علمها الروح القدس، إن أنا ربنا عايزني أعمل حاجة وأنا رافض أعملها في الأمور الروحية. يعني أنا لا أريد أن أفعل ما يريد الروح القدس أن أفعله، اللي هو إيه؟ مواهب الروح القدس.

ما هو بروح القدس ربنا عايز ناجح يبقى كذا، ربنا عايز رأف يبقى كذا، عايز جورج يبقى كذا، عايز إستر تبقى كذا، عايز كل واحد كذا، وأنا عايز دورك في الجماعة وسط الجماعة إنك تبني هذا الجسد، شغلانتك تبني هذا الجسد. مش حاجة يعني ما شاء الله ليا أنا يتحط تحتي 100 خط، أنا المرنم، أنا الواعظ، أنا الكبير، أنا المعلم، أنا أنا أنا، إطلاق إطلاق. ربنا بيحط إذا كان في واعظ بيقدم بكلمة الوعظ والحث للجماعة أو يعلم، ففي واحد تاني من الأعوان. عارفين يعني إيه أعوان؟ عارفين يعني إيه أعوان؟ أعوان أعوان يعني بيقوم يمسح البنوكة، يمسح البنوكة وينظف الطرقة قبل ما إحنا نيجي. من الأعوان يعني شخص في الخفاء. فربنا حط الروح القدس، قال في كورنثوس الأولى 12، قال إنه كما يشاء كما يريد الروح القدس. فالروح القدس حطني في الحتة دي وقال لي يا رائف أنت نافع هنا، ياسين أنت نافع هنا، يا صاد أنت نافع هنا، وأنا أقول له لا سوري أنا عايز التانية مش عايز الأولانية. أنا لا أطيع الروح القدس وعايز أفهم مشيئة الله. طب هاو كام؟ فهمني ولا مش فهمني؟ يعني أنا ربنا عايزني أبقى مصلي من أجل الجماعة، وقال لي أنت هتبقى بركة كبيرة جدا لما تصلي من أجل أخواتك. الروح القدس عايزني أكون شخص مدعم ومشجع ويدي كده حتة حضناية كده وحط إيده على أخوه يقول له أنا بصلي من أجلك أنا بحبك قوي. وأنا رافض هذا الطريق لأن الحتة دي ما بتبانش قوي لكن على المنبر تبان. وقول له يا رب فهمني ما شئتك، كل يا ابني ما أنا قلتها لك بس أنت مش راضي بيها، مش عايز اسمع. لا تطفئ الروح، وإن أنا ما بخدمش ربنا ما بخليش الروح القدس ملتهب جوايا بالطريقة اللي الروح القدس يقدر يفهمني أنا نافع لجسد المسيح إزاي، وبالتالي مش بفهم الروح القدس وأقعد أصلي فهمني مشيئتك. يقول طب ما أنا بكلمك وأنت مش راضي، ما أنا بقولك أنت نافع في الحتة دي وأنت مش عايز. لا تحزن الروح القدس، أفصل 4، لا تحزن الروح القدس يعني في خطية أنا وقعت فيها فالروح القدس جوايا حزن انكسر، يعني بمعنى صح يعني الفرح بتاعي ضاع، فرحتي ضاعت. لا تحزن الروح القدس يعني في أشياء الرب قال لي لا تفعلها وأنا أفعلها، قال لي عيش حياة مقدسة وأنا ما بعيشهاش، قال لي بلاش تكذب وأنا بقي لساني كله كذب، حتى في التجارة بتاعتي والأخذ والعطاء كله كذب، حتى في تعاملاتي مع أولادي بالكذب، حتى الكلام اللي بقوله لمراتي كذب. ففي خطية، عيني بقت مش مقدسة، اتولد جوايا روح من الطمع أنا محتاج أمتلك، فأنا بحزن الروح القدس لأن الروح القدس روح قناعة روح رضا جوايا. فالروح القدس حزين وأنا بقوله ربنا عايز افهم مشيئتك يا ابني. طب انا افهمها لك ازاي وانت يا ولدي جواك مزعلني؟ انت مش بتسعدني، فانت اكلمك ازاي؟ اعمال 5، لا تكذبوا على الروح القدس. لما حنانيا وسفيرة وقفوا، على فكره حنانيا وسفيرة كانوا زي العسل بجد، يعني هم حلوين، هم كل القضيه بتاعتهم انه يعني عايزين يكرموا ربنا وعايزين يكرموا عمل الله. ما حدش يقول لي أسيس أنت يعني بتفلسف، لا أنا بفكر بالعقل يعني، بس الروح القدس هو اللي عارف، بس أنا بفكر في العقل. واحد قرر يدي على الأقل 50% من ممتلكاته، يعني ده وحش يعني؟ 50% من ممتلكاته وحش؟ يدي 40% وحش يعني؟ ده يعني إحنا ما بنقدرش ندي ربنا حاجة. وأنا في جنوب السودان، أنا في جنوب السودان، أنا بكلمكم بصدق، وأنا في جنوب السودان جه وقت العطاء. إحنا عندنا فقر في مصر، الناس فقراء، والناس في صعيد مصر فقراء محتاجين، بس بقول الصدق في المسيح جنوب السودان فيها الفقر بعينه، عندهمش حاجة، بيأكلوا ورق شجر، ما بيلقوش مية يشربوها، بيدوروا على المية لمدة 5-6 ساعات على بات ما يلقوا في الغابة مية، يروحوا يلقوا حفرة محفورة في الأرض، المطرة جت
فراحت ملت بالمية. دي المية اللي بيشربوها الموجودة في حفرة مليانة بالطين، ده اللي بيشربوه. والجماعة دول لما جم يجمعوا العطا، قدموا التقدمة يعني، فلقيت واقفين مش زينا كده بيلفوا بالطبق، هم واحد ماسك طبق كده جميل قوي من القش، معمول من البوس ولا مش عارف معمول من ايه، واقف وهم يطلعوا واحد واحد، وهم بيطلعوا يدفعوا العطا. يعلم ربنا، يعلم ربنا، لو عندنا وقت اوريكم الفيديو، يعلم ربنا واحد واحد وهو بيطلع بيرقص وهو بيدي العطا، صدقوني وبيزغرته عمال يزغرته، وانا واقف كده مليان بالخضه. هم ما عندهمش حاجه، هو بيقدم عمله صغيره قوي قوي قوي من احتياجه الشديد جدا، وهو بيقدمها بيزغرط وهو بيقدمها بيرقص، وبعد ما يخلصوا العطا يقفوا يعملوا حفله من الرقص والفرح عشان اكرموا الرب وعبدوا الرب بالعطاء، فرحانين وهم بيعطوا. واحنا مرات كتير بيبقى صعبان علينا قوي قوي قوي وزعلانين قوي واحنا بنعطي. حياه الامانه، لما اعيش حياه الامانه اقول له فهمني مشيئتك يفهمني مشيئتك. ازاي افهم مشيئه الله؟ كلمه الله بتقول لي اراده الله ان انا لا اشاكل هذا الدهر، اراده الله اني اعيش حياه الشكر، اراده الله ان انا اعيش حياه القداسه، اراده الله ان انا كمؤمن عينيا تنفتح على الارساليه اللي الرب ارسلني بيها. ازاي افهم مشيئه ربنا؟ لا اطفئ الروح القدس ولا احزن الروح القدس ولا اكذب على الروح القدس. خليني اخد اخر حاجتين بسرعه. المشيرين، ما تزعلوش مني اللي انا هقوله يمكن صعب شويه. المشيرين في ايه جميله قوي بحبها في الكتاب المقدس في كلمه الله. خليني اقرا الايه دي، بتكلم على القديسين اللي ربنا بيستخدمهم في حياتنا. في امثال 15 عدد 22، امثال 15 بيقول مقاصد بغير مشورة تبطل وبكثرة المشيرين تقوم. يعني أنا محتاج مشيرين، يعني أشوف قديسين أمناء أفاضل رجال ونساء، الأخت تسأل أخت فاضلة وتقول لها صلي من أجلي شجعيني، هترشدها من كلمة ربنا، تفتح الكتاب وتكلمها منه، وأنا أكلم حد من الأفاضل وأسأله. بس في مشكلة قائمة كلكم أنتوا شايفينها وانا شايف، ان مرات كتير قوي قوي نسمع مشيرين بطريقه غلط. انا هدي مثالين صغيرين، وانا مش بتكلم عن عن عن حد معين، طائفه معينه، ناس معينين، لان انا ممكن اعمل نفس الشيء فربنا بسرعه يردني. اسمع الكلام اللي قاله في مراتي 3، في مراتي 3 عدد 37 بيقول من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. أقول لك أنت هيحصل معاك ويحصل معاك والرب لم يأمر. يعني أنا ما خدتش أمر من ربنا أقول لك، بس أنا بقول لك. أنا ما خدتش أمر من سيدي، ما سألتش سيدي وأقول له أخويا ده أصلي له إزاي، أخت دي أصلي لها إزاي، فأنا بقول أمور ما هيش موجودة أصلا لأن الرب لم يأمر. وبروحوا البيت وقروا أرميا 23، أرمية 23 خلى رجلية كلها خبطت في بعض. أنا بقول الصدق في المسيح، رجلية كلها خبطت في بعض لما بيتكلم. أنا هقول لكم بس عدد واحد منه وعددين. أرمية 23 عدد 16 بيقول هكذا قال رب الجنود لا تسمعوا لكلام الأنبياء الذين يتنبؤون لكم فإنهم يجعلون كباطلا يتكلمون برؤى قلبهم لا عن فم الرب. يعني بيتكلم برؤية قلبه مش فم ربنا. سمعني يا مؤمنين، مركزين معايا؟ ازاي افهم مشيئه ربنا وانا حياتي كلها انساقت ورا الناس واقول له قول لي حاجه، قولي لي حاجه، قول لي حاجه، قولي لي حاجه، طب مفيش صرخه للرب اقول له قول لي حاجه، كلمني فهمني. في قديسين انا اتمنى اسالهم يقولوا لي حاجه لانهم يتكلموا باقوال الله، وفي ناس كتير بتقول لك مش اقوال الله. فخلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. خليني اخد رابع حاجه، نفسي اصلي معاك شويه. لو كل اللي فات ده انا ما فهمتوش وصعب عليا،
لو كلمة ربنا أنا مش عارف أقف قدامها وأقول له يا رب إزاي أنت عايزني أعيش إرادتك وأفهم

إرادتك، أعيش إرادتك لا أشاكل هذا الظهر، أعيش إرادتك إن أنا أكون شاكر وعندي امتنان لكرمك وخيرك. حفظتني، اديتني حياة ورحمة، حفظتني في الحادثة اللي فاتت، حفظتني في المرض، حفظتني أيام كورونا كانت المشكلة كبيرة، وأقمتني وباركتني، عمالة تعمل معي. أنا لازم أشكر أمتن وهم أفهموا، أعيش حياة القداسة عشان أقدر الروح القدس يتجاوب معايا والله يكلمني، عيش انفتاح على الإرسالية للرب الدهاني، أفهم مشيئة ربنا لما لأطفئ الروح القدس جوايا وأخدم ربنا بالموهبة اللي الدهاني حتى ولا صغير، لا أحزن الروح القدس فأتوب على الخطية اللي جوايا عشان ربنا يكلمني، لا أكذب على الروح القدس فأعيش حياة الأمانة، أعيش أمين، أبحث عن مرشدين ومشيرين يتكلموا بأقوال الله. طب لو ده كله مش عارف أفهمه، من تعوذه حكمة؟ صل قل يا رب أنا مش فاهم، يعني أنا مرتبك قوي، منزعج قوي قوي، فأنا بسألك. حياة الصلاة، أدخل للمخدع صل، مش عارف تقعد مع ربنا وبتسأله على مشيئته، فيش وقت تتحكي معاه وتقعد كده تاخد وتدي معاه. الترانيم بتاعت زمان معرفش، نشكر ربنا لأجل أخونا سعيد، مش هو سعيد اللي قال القعدة معاك بتغير فيا، هو اللي كتب دي. نشكر ربنا رجعنا بترنيمة من كام سنة فاتت نتكلم عن القعدة مع ربنا، كنا زمان نقول يطيب ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجري حديثي معه سرا ولا رخيب. كلام جميل كنا بنقوله، كنا بنتشجع لما بنتكلم عن القعدة مع ربنا. صلي، اقعد معي، حكي معاه، وهنا هتفهم مشيئة الله، تقرأ تفهم مشيئة الله. فأنا عايز أشجعك وعايز أشجعك وعايز أقول لك النهاردة، أنا ما عنديش حاجة معينة بتقول أعرف مشيئة ربنا إزاي، ما عنديش حاجة معينة، أنا ما عنديش وصفة معينة، ما فيش مخلوق يقدر يديك، دي تعاملات شخصية بينك وبينه، بينك وبينه. لو الكون كله قال ليوسف، لو الكون كله قال ليوسف كل نصائح الأرض، ما كانش هينفع مع يوسف غير أصبع الله، أصبع ربنا بس. فأنا عايز أشجعك النهاردة، وعايز أشجعك وأقول لك إنك لو أنت حيران، في واحد بيقول كلمة خلفك، هذه الطريق اسلكوا فيها، حينما تميلون إلى اليسار، حينما تميلون إلى اليمين. تيجي ناخد دقايق نصلي، تعالوا نقف مع بعض، تعالوا نقف مع بعض، هاخد معاكم ثلاثة أربعة، تعالوا رنم معي. عايزك وانت بتصلي، لو انت مضطرب، لو انت حيران، لو انت مش عارف تاخد قرار، لو انت عمالة تسأل الناس شمال ويمين، قول للرب النهاردة، يا رب القضية إنك بتتكلم بس أنا مش عارف أقول لك، يا رب اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وأنظر إن كان في طريقا باطلا اهتني طريقا كاملا. لو أنت حيران والأمور متلخبطة قدامك، أمشي في الحتة دي ولا أمشي في الحتة دي، أقول الأمر ده ولا أقول الأمر ده، أعمل كده ولا ما أعملش كده، الرب النهاردة بيقول لك أنت غالي عليا، أنت غالية عليا، أنت بنتي، أنت ابني. خليني أتجاسر وأقول قبل ما نرنم، لو أنت بعيد عن ربنا، لو أنت عايش في الخطية، لو أنت كل قصتك إنك تلبس قناع وتيجي بيك جمعية كل يوم حد، لو القضية بتاعتك إن أنت قدام الناس بتبارك بس جواك مفيش لغة بركة، لو أنت عايش مخدوع وأنت عايشة مخدوعة، رب النهاردة بيقولك أنا شايف قلبك، لأن عيني الله تجولان في كل الأرض. He's moving، هو بيتحرك، عيني شايفة. زمان رجل من رجال الله كان بيجي على هذا المنبر زمان، اسمه موريس جرجس، مع الرب دلوقتي، كان دايما يقول

التعبير ده يقول خلي بالك، ربي وربك بيشوف نملاية سودي في ليلة سودي فوق جبل اسود. شايف، هو شايف. لو النهاردة عمالة تسأل ربنا في مشيئته وانت بعيد عنه وانت ما تعرفوش، قل له غير قلبي غير قلبي غير قلبي. انت جبتني النهاردة عشان تقولي انا بحبك، انا بحبك، انا مت لاجلك. نعمتي نعمة فياضة، نعمتي نعمة غنية، نعمتي بتقبل، بتقبل البعيد، بتقبل الشريد، بتقبل النجس، بتقبل الكذاب، بتقبل المنافق، بتقبل القاسي، بتقبل العنيد، بتقبل بتقبل اي حد، لان دم يسوع المسيح ابنه بيطهر من كل خطية. قل له طهرني عشان افهم مشيئتك، طهرني علشان اعرف اسمع صوتك، طهرني عشان الكلمة لما تكون خلفي اقدر ادركها، طهرني علشان اعرف امشي في الطريق، طهرني علشان اقول الكلام الجميل اللي سمعناه في اول اجتماع، لانه قد تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي، معه انا في الضيق انقذه أخلصه أباركه أحوط حواليه لأنه عرف اسمي. قل له غير قلبي عشان يبقى في علاقة بيني وبينك، علشان لما أجي أكلمك أقول لك يا بابا، بابا حقيقي، فترد علي وتقول لي يا ابني أنا بسمعك، يا ابني أنت غال علي، حرتك أنا حاسس بيها، ظروفك أنا حاسس بيها، احتياجك أنا حاسس بيه، وجعك أنا حاسس بيه. ابدأ من هنا، ابدأ من الطريق الصح. قل له أنا محتاج لك، محتاج لك تغير قلبي، محتاج تغير حياتي، محتاج لك تديني القلب جديد. ما أبهج اليوم الذي أمنت فيه بالمسيح، أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح، حبي حبي حبي لسيد المجيد، يوما فيوما سيزيد، عمر جديد، يوم سعيد، يوم اختصاصي بالوحيد. قل له غير قلبي غير قلبي. أنا ليا سنين بحضر اجتماعات بس محتاجك تغير قلبي. أنا ليا سنين بقعد قدام شاشات التلفزيون بسمع وعاظ شمال وعاظ يمين. غير قلبي، غير حياتي، خليني أعيش حقيقي، خليني أعيش حقيقي، مش عايز أعيش كذبة ولا عايز أعيش نفاق. غير قلبي علشان لما أسألك تسمعني وترد عليا وأعرف مشيئتك.

الرب النهاردة يقول لك خبر طيب استقبله منه، يقول إن فتيلة خامدة يمكن بقيت فتيلة حياتك عاملة دخانة جوه البيت، منكد على عيالك، منكد على مراتك. يمكن الفتيلة اللي المفروض تكون بركة ونور جوه البيت بتمليانة بالصمات. يمكن في وسط الاجتماعات، يمكن مع الناس، الرب النهاردة مستعد ينفخ فيها نفخة جديدة. رب مستعد يشعلها النهاردة ويولع فيها تاني وينور فيها تاني. يمكن كلماتك اللي كان فيها رضا، اللي كان فيها شكر، كلماتك اللي كان فيها فرح، بيت كلمات عاملة زي القصبة المردودة بتطلع صوت مليان بالشكوى، مليان بالمرار، مليان بالتمرد. هذه القصبة المردودة سيدك مش هيقصفها، هو لا يكل انه يشتغل عليك، هو لا يكل انه يفهمك فكره، هو لا يكل انه يريح قلبك المضطرب الحيران، هو لا يكل انه يقول لك المرض اللي انت بتمر بيه ما تخافش ما تخافش. انا عايز اقول لك هذا المرض، هذا المرض عايز اتمجد من خلاله فيك. هذا المرض علشان اقول لك انا امرت ليك ببركه. انا عايز اقول لك ان كل الاشياء في حياتك تعمل معا للخير. عايز اقول لك الاحتياج اللي انت بتمر بيه عايز اعلمك تسند عليا، عايز اعلمك تؤمن بيا، عايز اعلمك تصدق ان ليك ولي حي. عايز اقول لك ان اله مسحه الزيت موجود، ما تغيرش، هو بيدي، هو بيبارك، هو بيغطي. النهارده عايز يباركك من جديد، وعايز يقول لك ان في امرا جديدا الان ينبت، الان ينبت على حياتك، عشان تفهم ربنا وتفهم فكره، تبقاش حيران ومضطرب وبتروح رايح شمال يمين مع كل ريح بيخبط فيك وكل موجة بتخبط فيك. قل له النهاردة أنا مصدقك يا رب إنك حطيت إيدك عليا. يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا مخلصي. بتقولي لا أهملك، أنا مصدقك. بتقولي لا أتركك، أنا مصدقك. اديني جسارة إيمانية النهاردة أقول زي كل القديسين، هقول لهم وانا مليان بفرح لما اقول لا اهملك ولا اتركك، لذا نقول واثقين الرب معين لي فلا اخاف ماذا يصنع بانسان. صدقوا النهارده عشان تفهم فكره، عشان ما تبقاش حيران ومضطرب. هو بيحبك وغالي عليك. تعال رنم الكلمات دي مع بعض، بس قبل ما نرنمها انا هصلي معاك وغمض عينك بس ناخد دقيقه نصلي. قول يا رب انا جاي فعلا حيران النهارده. يا رب أنا فوجئت وبغت إن الأسيس بيتكلم إزاي أفهم فكرك، إزاي أعيش إرادتك، إزاي أسمع صوتك، إزاي أكون متحقق زي ما بولس كان متحقق عندما تكلم الروح القدس إليه. يا رب أنا جاي النهاردة بقولك أنا محتاج لك برؤية جديدة، بكلمة جديدة، بمسحة جديدة، بشفاء جديد، بإيد تيجي تاني تلمسني تاني وتباركني تاني.

0: تطبطب عليا تاني وتقول لي انت غالي في عينيا رغم اللي انت عايش فيه، انا مش شايف فيك حتى عيبه واحده لان انت غالي في عينين ربنا. اخجل من اللي بيعمله معاك وقول له انا بشكرك يا سيدي، انا بشكرك لانك هتعمل معايا امرا جديدا جاي على حياتي وجاي على بيتي، جاي على اولادي، جاي على مراتي، جاي على زوجي، جاي على ابويا وامي، جاي على الناس اللي حواليا. خليني نور في المكان اللي انا فيه علشان اقدر افهم واسمع صوتك. مبارك اسم الرب. امين.
1: يا ابو قلب طايب يا غاني بالرب.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

0: أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. النهاردة وبنعمة الله معنا أخونا ولات الكردي وهيشاركنا بقصة إيمانه واختباره. فمع حضراتكم بنرحب بيه. أهلا بيك أخ ولات.
1: أهلا بيك يا أخ نورة.
0: أهلا بيك. طبعا يعني أول حاجة اسم حضرتك عشان يعني غريب شوية على ما سمعنا. أنا شخصيا أول مرة أسمعه. فهو أنت قلت لي إن هو اسم كردي, فلو تقول لنا معنى ولات عشان نبقى من الأول كده فاهمين كمان معنى الاسم. تفضل.
1: أنا بداية أنا اسمي ولات, يعني وطن. أنا كردي من مدينة عفرين.
0: معنى اسمك وطن.
1: أيوة.
0: رائع جدا, رائع, ربنا يباركك. انا عارفه قد ايه الاكراد بيعتزوا جدا بهويتهم, فربنا يحفظك ويحفظ كل الشعب الكردي في كل مكان. شعب رائع جدا وكتير جدا من الاكراد. نشكر الرب جدا من اجلهم, امنوا بالرب يسوع المسيح. وكان معايا كتير جدا من اخواتنا واخواتنا من الاكراد في برنامج صوت العابرين, شاركوا معانا باختباراتهم. فبرحب بيك معانا اخوالات, ربنا يباركك.
1: أمين. شكراً كتير أختي نورة, الله يباركك.
0: أمين. إحنا طبعاً يعني متعودين في بداية كل حلقة إن إحنا بنصلي. ففي البداية أنا بشكر ربنا جداً من أجل وقف إطلاق النار ووقف الحرب وإن يكون في سلام في منطقة الشرق الأوسط ويكون في هدنة ويكون في هدوء. بنصلي إن باسم يسوع الأمر ده يتم, يكون سلام كامل في المنطقة دي كلها باسم يسوع, ومنطقة الشرق الأوسط دي تهدى بقى ويعني يشعروا بالسلام شوية. أمين يا رب. أمين يا رب باسم يسوع. كمان بنصلي من أجل حماية طبعا كأس العالم 2026 في أمريكا وكذا دولة تاني. بنصلي أن برضو الرب يحفظ اللي بيحضروا والمشاركين من أي عمل أو أي عمل إرهابي أو أي شغب أو أي محاولة للتعكير الصف هذه يعني هذا الحدث الكبير. فربنا يحفظ الجميع. ده اللي بنصلي من أجله, أن السلام والحماية تكون للجميع. ما فيش عندنا نقول لمرضى اشفي مرضى المسلمين ولا احفظ المسلمين, لا. احنا بنصلي من أجل الجميع. الجميع الله بيحب الجميع.

0: عرفنا كده، الرب عرفنا كده من وقت ما آمنا بيه، إن هو بيحب كل الناس ومطلوب مننا إن إحنا نحب الجميع. ممكن نختلف مع العقيدة، نحاول إن إحنا نوضح اللي فيها لأننا من نفس الخلفية، لكن المحبة للإنسان زي ما أمرنا الرب هي محبة لأنه إنسان، لأنه إنسان أحب الله وخلقه على صورته. فأستأذنك أخ ولاد تصلي في بداية الحلقة، تفضل.
1: أمين. يا رب يسوع أشكرك من أجل اليوم يا رب، لأنك أنت أعطيتني فرصة يا رب أجل عند أقدامك. بصلي يا رب من أجل حمايتك على حياتنا يا رب، وعلى كل الأخوة يا رب اللي بيحاولوا يجوا لنورك يا رب، أنك أنت تساعدهم يا رب. يا رب أنت قلت سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم بل أنا أعطيكم. يا رب أصلي من أجل مثل ما أخت نورة ذكرت أنه السلام من أجل الشرق الأوسط يا رب، من أجل كل البلدان اللي فيها حروب يا رب. نحن يا رب منحب الكل يا رب، ما غايتنا يا رب أنه يا رب كل الناس يؤمنوا فيك يا رب، وإلى معرفة الحق يقبلون يا رب. يا رب يسوع أنت قلت أحببتكم محبة أبدية يا رب، أنت حبيتنا إلى المنتهى يا رب. أنا جاي الآن يا رب أقول أنا كنت أعمى والآن أبصر يا رب، أبصر خلاصك يا رب. شكرا يا رب لأنك أنت تعاملت معي يا رب، يا رب لأنك أنت غيرتني وفتحت عيوني يا رب، حتى يا رب ضميتني لشعبك يا رب. بصلي يا رب حمايتك على البرنامج وعلى قناة الكرمة يا رب، وعلى كل المستخدمين مستخدمين خلف الكاميرات يا رب، أنك أنت تحفظهم وتباركهم يا رب، وتبارك كل الأشخاص الموجودين في استديو يا رب. في اسم يسوع المسيح برفع صلاتي تكون حلقة مباركة يا رب، كل الأشخاص يا رب اللي بيسمعوا هالحلقة يا رب أنه يتلامسوا مع حضورك يا رب، مو بس يسمعوا كلام منا. في اسم يسوع آمين.
0: آمين. طيب في البداية كده معنا كم تعليق بسرعة، وهيكون برضو بيرد معنا الأخ ولات. يعني احنا بنقول ان احنا يعني بنوضح للمسلم الاسلام اللي هو كان فيه، يعني بصراحه يعني دي كلمه قلتها كتير، ان بنيجي نعرف المسلم على اسلامه. يعني غالبا غالبيه المسلمين في حته كده او في جزء كده بيبقوا عايزين يتعرفوا على الاسلام، اقول له عزيزي المسلم هو ده الاسلام، عزيزتي المسلمه هو ده الاسلام، بس عشان في الجزء ده انت ما كنتش واخد بالك. واغرب حاجه انك تلاقي المسلم هو بيضحك على حاجه وهو مش فاهمها، هو بيسخر من عقيدة الآخر، هو مش فاهم، وللأسف هو معذور لأن إلهه مش رسوله، بقى إلهه ورسوله ما كانوش عارفين عقيدة المسيحيين أو المسيحيين بيؤمنوا بإيه. عشان كده في القرآن بيقول إله الإسلام لعيسى، عيسى القرآن، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس. فطبعا سؤال غريب من إله مفروض إن هو عارف، يكون عارف عقيدة المسيحيين دي إيه يعني، فبيقول له انت قلت للناس اتخذوني، وفي ما فيش مسيحي بيقول لك ان العذراء اله، ما فيش مسيح. فاله الاسلام كان يغفل هذه الجزئيه، وهكذا ورث المسلمين عدم الفهم وعدم المعرفه بايمان الاخرين، فتلاقيه بيتهكم وهو مش فاهم. حقيقة الضحك لما الواحد بيشوف الناس دي بتضحك، وخصوصا ان احنا من خلفيه اسلاميه، يعني بيصعبوا عليه فعلا، بيصعبوا عليه. خلينا نشوف كده. طبعا انتوا عارفين حضراتكم في موضوع المعموديه كلام قد كده بقى، ويقول لك والرشم وما اعرفش ايه، وهم مش فاهمين ولا اي حاجه، ولا فاهمين المسيحي المسيحيين المعموديه بتكون في سن كام سنه، الموضوع الزيت دوت بيتعمل للاطفال عندها كام سنه، موضوع الزيت ده اصلا وتفاصيل المعموديه ما هياش في الكتاب المقدس من الانجيل، من تعليم المسيح عمدوهم المعموديه بالتغطيس في الماء، لكن التفاصيل اللي بعد كده اللي بتعملها الكنيسه ده نظام كنسي وضعته الكنيسه، لكن تعليم المسيح كانت زي ما هنشوف كده في الفيديو اللي جاي بيكون التغطيس باسم الاب والابن والروح القدس زي ما هنشوف كده في المعموديه، في المعموديه دي. لكن تلاقي ان المسلم يشتم المسيحي او المسيحيه بموضوع الرشم، انت فاهم حاجه؟ الرشم يعني الدهن بالزيت، انت فاهم حاجه؟ هم صوروا لك فكره خاطئه يعني يستريح ليها ذهنك اللي هو في اجزاء معينه بس هو اللي بيفكر فيها، ما بيفكرش بالعقل، بيفكر بمناطق تانية، فبيصور ان كل الناس زيه كده، عندها نفس الفكره، عندها نفس التخيل. فخلينا نشوف مع بعض مع حضراتكم الفيديو. طيب يعني دلوقتي في حاجة غلط في اللي شفاه، باسم الآب والابن والروح القدس.

0: فيش. لكن تيجي بقى ايه للفكر المسلم اللي هو عايز يتعرف على جينه. فانا بيقول ايه في السورة اللي قدام حضراتكم، ما الدنيا سهلة هي يا جماعة، كلها غطستين ثلاثة وتخلص من كل ذنوبك. يعني وبيضحكوا، يعني غطستين ثلاثة وبتخلص من كل ذنوبك. يعني احب اعرفك على دينك عشان انت مش فاهم، انت مش فاهم المعمودية اولا او امتى بتكون المعمودية. لكن احب اعرفك على دينك، ان انت اي واحد مش فاهم اي حاجة، ان انت اصلا مسلم ما تفهمش 90% من القرآن ومن الاسلام نفسه، ومش واصل لك كل المعلومات اللي في المكتبة الإسلامية الضخمة اللي هي آلاف الكتب. بس ما علينا، انت كده يعني مسلم كده بالبركة كده بالشهادة والحمد لله ولله الحمد، وتصلي على النبي طول النهار وتجمع حسنات ودنيتك خلصت، وتحفظ من قصار السور من جزء عام عشان تكمل صلواتك وممشيها. عايز اقول لسيادتك وعرفك على الإسلام، ان اي حد تقول له قول الشهادة يقول لك، تقول له اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، خلص الف مبروك وانت كده بقيت مسلم وانت كده داخل الجنة. فايه ايه احب اعرفك يعني على اسلامك، ان مش غصتين ثلاثه، لا ده هم بالكلمتين، حتى اللي هو مش عربي وتقول له الشهاده يقول وراك بعربي مكسر اشهد ان لا اله الا الله، بيقولها زي ما بيقولها يعني باللغه المكسره، هو بالنسبه لك خلاص هو دخل الاسلام وبقى مسلم وبقى وتفرح بيه وضامن الجنه. لكن انت مش فاهم ان المعموديه دي وبالذات اللي زينا اللي هو جاي من خلفيه تانية مش بنوصل لها كده، لا ده في تلمذة، في دراسة كتاب، في وقت كتير قوي بيمر بيه الشخص لغاية لما يوصل لمرحلة المعمودية. ومرحلة المعمودية دي مش ان هو كده بقى مسيحي، لا هو بقى مسيحي من يوم ما قبل المسيح، من يوم ما تلمذ واقتنع تماما وعرف ايه هو الايمان المسيحي. المعمودية دي بتبقى مجرد اعلان، اعلان قدام اللي واقفين اللي حاضرين الحفل ده ان انا اصبحت مسيحي، وبتمم المعمودية اللي أمر بها المسيح، حمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. فأنت مش فاهم حاجة، هو مش غطس بقى مسيحي، لا هي مش الشهادة الإسلامية، هي يقول كلمتين حتى لو مش فاهمهم بلغة مكسرة هو بقى مسلم. لا اتعرف على دينك وما تضحكش، لأنك في نفس النقطة اللي انت بتضحك فيها على غيرك تسخر منها بيها من غيرك، يعني فعلا انت الأحق بالسخرية فيها حقيقي حقيقي. طيب ايه تعليقهم تاني عن الموضوع المعمودية ده؟ نشوف. المهم زي ما قلت حضرتكم، مش بيفكر المسلم بالعقل هنا، لو ليه أماكن تانية كان متعلمها من رسوله ان هو بيفكر بيها. المهم تكون عريانة عشان ذنوبها تنزل في المياه. وبعدين السؤال، هي المياه مش هتتعكر من أول امرأة المفترض انها غطست فأسقطت ذنوبها في الماء، فكيف تنزل؟ يعني قمة الجهل، قمة يعني عدم الفهم. وياريتهم حتى يعني يبحث يفهم هو هيقول ايه، ذنوب ايه اللي وقعت وكلام ايه. طب بص بقى بيقول ايه، المهم تكون عريانة. لا اعرفك برضو على دينك، انت عشان تروح الحج وترجع حرفيا اسلاميا بدون ذنوب وكما ولدتك امك، انت لازم تكون عريان. تخيل تخيل يا عريان، ما ينفعش ذنوبك تتغفر في الحج غير لما تكون عريان. عريان ازاي؟ طبعا من الحج الوثني اللي كانوا بيلفوا حوالين الكعبة عراة نساء ورجال، فجي رسول الاسلام قال لا احنا هنختلف عنهم، هتحطوا بس بشكير، لكن انتوا عريانين. فمين سيادتك اللي عشان يتغفر ذنوبه يبقى عريان؟ انت، انت فيما تتمناه. اكتر حاجة بيتمناها المسلم انه يروح يحج، يروح يحج هو ايه؟ عريان. ليه؟ عشان تغفر ذنوبه. فانت بجد صعبانين علي، انت بتسخر من حاجة انت مش فاهمها، انت مش عارفها، وللأسف هي حرفيا عندك. انت ما ينفعش تغفر ذنوبك غير لما تكون بتلف حوالين الحجر الكعبة الأوضة الحجرية والحجر الأسود وانت عريان حرفيا عشان تغفر ذنوبك. يعني قبل ما تسخروا من غيركم وتحطوا ضحكات كده وهيضحك عليكم أصلا ان انتوا قمة الجهل، أمة ما أنا بقارئ، حتى يعني ما فيش بتاع ده يعني لحظة كده مطالعة. ف يعني ابحثوا عشان ما نضحكش عليكم وأداة السخرية بتاعتكم تتقلب ضدكم. طيب بعد كده في عندنا نفاق الأستاذ الإخواني أبو تريكة، طبعا مع نفاقه وحقد، يعني هو عنده نفاق ان هو بيقول لك المونديال بتاع قطر 2022 كان افضل، ما اعرفش يعني. انا ممكن ما يعني ما فيش وقت ان احنا نجيب فيديوهات وصور، لكن انتوا حضراتكم ممكن تروحوا للافتتاح بتاع 2022 اللي افتتحوه بالقران، والافتتاح اللي موجود دلوقتي والمناظر الفظيعه لهذا الحدث واللي تليق بهذا الحدث. فهو عنده كراهيه، عنده نفاق، عنده كراهيه ضد امريكا والغرب، عنده نفاق عايز ينافق البلد اللي هرب ليها وعايش يعتبر يعني في خيرها، فبيقول الكلام ده. وللأسف لما بيرد عليه بيرد عليه من المسلمين حقيقي، وهنشوف في الفيديوهين الجايين. اتفضلوا حضرتك.
1: امبارح في المؤتمر الصحفي بيدافع الغلط، بيدافع الغلط. فالآن اللي عايز يغسل سمعته ينظم كاس عالم، بلد مشارك في إبادة في غزة، الآن كاس العالم عاوز يغسل هذه السمعة، بلد يعمل حرب على بلد آخر وجاي يغسل سمعته في كاس العالم، بلد خد رئيسه رئيس دولة أخرى من بيته عشان يغسل كاس عالم ويقول لك احنا سمعتنا واحنا الديمقراطية و فبعد مونديال قطر فنيا مفيش حاجة في كاس العالم، وتنظيميا ده بالنسبة لي أحلى كاس عالم اتعمل. فنيا هنشوف مشاكل،
0: يعني فنيا وتنظيميا هو شايف ان اللي هتنظم مونديال 26 الدول دي ما عندهاش يعني إمكانيات فنية والدنيا دي زي قطر، واخدين بالكم؟ وأمريكا هي اللي أمريكا محتاجة تغسل سمعتها فتعمل مونديال، تخيلوا أبو تريكة. وللأسف هو ما يهمناش أبو تريكة، لكن الفكرة إن في زيه كتير، لما تشوف التعليقات لقوا ده أبو تريكة يمثلني، فده يمثل المسلم الإخواني، المسلم السلفي، المسلم اللي عارف يعني إيه إسلام. شوف طريقة كلامه فيها حقد، فيها بغضة، مش مجرد ان دولة ولا غسيل سمعة. ايه احنا لو بحثنا وشوف التحقيقات اللي كانت وقت قطر، كتير يقال واكيد ان قطر هي اللي دفعت ورشت بتوع الفيفا او ايا يكون يعني عشان ياخدوا المونديال وقتها. لكن ما علينا، هي هل امريكا محتاجة تغسل سمعتها وتعمل كاس عالم؟ يعني يرد عليه ودخل السياسة في الكورة عشان هو عنده حقد، يقولك غزة ومش غزة والناس اللي هم بيتحججوا بموضوع القضية في أوقات مناسبة في أوقات معينة، لأن هم كانوا مستفيدين منها للأسف. وبالنسبة للأسف بالنسبة لهم لما الأمر ده يعني خلاص وبقى فيه معاهدات سلام وبقت فيه اتفاقيات والدنيا دي، لأ ما تنفعهمش، لأن هم كان الأمر ده موضوع القضية ده كان بيضر لهم وكان ماشي في مصلحتهم. فخلينا نشوف رد مذيع عليه، يعني راجل كروي بالكاف، ان هو بيقول له ايه، يعني بيقول له خليك بس انت كسياسي، ما انت سياسي فاشل او محلل سياسي فاشل فمالكش في الجزء ده. فنسمع مع حضراتكم.
2: وبعدين صاير ما شاء الله محلل سياسي من الطراز العالي، مع ان تحليلك كله غلط، بس يعني يحسب لك ان انت مقتنع ان انت محلل سياسي ممتاز، لكن اتمنى تركز على الكوره
1: اكثر. حاضر كابتن،
2: مساء الخير كابتن.
0: يعني هو كفايه عليه حقيقي اللي اتقال له. وبعدين لما يقولوا لنا بقى فلسطين ومش فلسطين، ويجي برضو واحد من غزه برضو من اللي كانوا مستفيدين من القضيه لكن للاسف يعني خسروا بسبب الامور دي. نشوف الفيديو رقم 15 برضو، اللي يعتبر من الناس اللي كانوا يعني او كانت موضوع القضيه ده بيضر لهم موارد ماديه. اسمعوا.
3: غزه تنزف والعرب يشاهدون كاس العالم، بدل ما تشاهدوا المباراه لمده 90 دقيقه شاهدوا غزه واهلها وناس اللي قاعدين بموتوا وبروحوا ضحايا بلا اي صمت. اذا كاس العالم اهم من غزه تجاهلنا، لكن سنكون خصومكم امام الله يوم القيامه يا عرب اللي خذلتونا وطبعتوا ضدنا. حسبي الله ونعم الوكيل، لله المشتكي. خليكم لايين في المباريات وفي كاس العالم، واطفال غزه قاعدين بموتوا وبروحوا اشلاء ضحايا بلا اي صمت. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: يعني هم دايما يعني تلاقيهم هم مستفادين من امريكا ومن الغرب. طبعا ده بيتكلم هو في غزه مش قادرين ان هم يتفاعلوا مع مواقف زي كده، ان هم يفرحوا، ان هم يعني ما يكونش عندهم الغل ده. لكن ما علينا، يعني ما علينا، مش بنشخصن الامور. لكن الناس دي مستفادين جدا من الغرب. التليفون اللي بيصور بيه ده ايه؟ طب ما هو ده يعني عاملها امريكا ولا عامله الغرب الكافر. لكن الحقد والدفينه والكراهيه يعني موجودين، فما بيصدقوا اي موقف فيطلعوه، ما بيعرفوش يفرحوا. فنفس ابو تريكا اللي هو بيقول لك بيتكلم بغل وامريكا طب ما انت الايفون اللي معاك ايه؟ طب ما انت التابلت اللي انت معاك، اللي معاك ايه الكاميرات؟

المايك لبسك ايه. فكله مش كل ده من الغرب من امريكا من الناس اللي انت كارهها ومستفيد من اللي هم منتجاتهم ودنيتهم. نفس الامر ده تلاقي الفلسطينيين والناس دي عايشين في الغرب ومتمتعين بكل خيراته، لكن لما يجي اي موقف او

0: أساسه الموروث الديني، الموروث الديني اللي خلى المشاعر دي ما يعرفش المحبة الآخر، ما يعرفش إن هو يكون في تصالح مهما كانت الأمور، يقدر يحس بال يعني بالتقدير بالعرفان للناس دي اللي هم شالوه ووقفوا معاه في مواقف معينة. لا، بتظهر على طول البغضة اللي أساسها الدين. وفي كل الظروف دي وبيقول لك القضية ومش قضية. نشوف في الفيديو اللي بعد كده، الفيديو رقم 3، المغنية الفلسطينية وهي في الافتتاح ماسكة الشال اهو، الشال الفلسطيني وحطه في وسطها وبترقص بيه. فايه الشعوب دي بجد؟ يعني يعني نشوف مع بعض الفيديو. يعني في انفصال، في انفصام في الشخصيات. تمام. نتمنى لشعوبنا ديت ان هي يعني يكون عندها استفاقة بجد، يعني عشان ما يعيشوش الحالة الانفصالية دي وما يدخلوش الامور في بعضها. يكون في مونديال، يكون في فرقهم بتلعب في مشتركة في مباريات، يكون في فرق عربية يشاركوا ويفرحوا بالامر ده، ما يكونوش بالصفات الصعبة اللي احنا بنشوفه والغل ده اللي موجود ودفين وبيطلع في الأوقات دي. عندك أي تعليقات على الفيديوهات اللي شفناها أخ ولاد؟ تتفضل.
1: صراحة يعني الناس مثل ما أنت قلتي أنه الناس اللي بيقولوا يعني الغرب كفار، يعني ما عندهم ديمقراطية وأطفال غزة بيموتوا، فنحن كمؤمنين بالمسيح فصلاتنا من أجلهم، صلاتنا أنه جميع الشعوب الأرض يعيشوا بالسلام. ولكن هن مثل ما أنت قلتي في ناس بيستفيدوا من وراء هالقضية، فلا هيك هن ما بيحبوا هالشيء. عندهم نفاق كمان من ناحية أنه اللبس اللي بيلبسوه والتليفونات اللي بيصوروا فيهم وكل الأشياء يعني اللي بيستخدموه بيكون من الغرب. وبعدين بيرجعوا بيقولوا أنه الغرب منافق والغرب ما عندهم ديمقراطية. فالشعوب أنا يعني صلاتي فعلا من أجلهم أنه الرب يفتح عيونهم ويحررهم، لأنه أنا واحد كنت منهم، يعني أنا كنت في الظلمة والرب يسوع فتح عيوني. وبشكر الرب لأنه يسوع قادر على كل شيء، قريب من كل قلب مكسور. ففعلا إذا أنت قلبك مكسور على أطفال غزة، قلوبنا كمان مكسورة على كل الناس اللي بيعيشوا تحت الظلم. فتعال عند المسيح، آمن فيه، وبدل ما بتعمل الفيديوهات كأس العالم وكذا، فروح آمن بالمسيح وروح بشر الناس اللي بيموتوا، خلي يخلصوا ويعيشوا أبديتهم مع المسيح، لأنه هن بيموتوا من غير ما يكونوا عندهم حياة الأبدية.
0: أمين. طيب قبل ما أسمع منك أخ ولاد، يعني بما ان حضرتك يعني عايش في اوروبا وكده، من اسبوعين كان في مباراه في فرنسا، وبرغم ان الفريق فايز لكن المهاجرين اللي هناك او اللي هربوا من بلادهم راحوا هربا لفرنسا. شوف ازاي بيعملوا. ما انا بقول ان ما فيش احساس بالتقدير للبلاد اللي هي فتحت لهم، اتفضلوا فتحت لهم ابوابها. بصوا يا جماعة ازاي، يعني انا مش فاهمة لما يكونوا فرحانين يعملوا كده، اما لو هم حزانة يعملوا ايه؟ تفضل. تخيلوا التخريب دوت، لان هم كانوا فرحانين ان الفريق فاز. عشان كده بنصلي، صلينا وبنصلي ان الرب يحفظ في اسم يسوع في الوقت كاس العالم ده. فا ايه رايك في المشاهد دي يا اخ ولاد؟
1: صراحه انا كواحد ساكن في اوروبا فكنا عم نتفرج على المباراه فرنسا انا صراحه ما بتفرج على المباراه، ولكن يعني كنت بشوف انه طلعوا مظاهرات وكذا. فبعدين شفنا على الانترنت فيديوهات انه بباريس وفي مدن اخرى بيكسروا المحلات يعني التجاريه الغاليه لغالي الثمن، مثل محلات ابل والذهب وهالاشياء، بيعملوا تخريب مش انه لانه في احتفال للمباراه انه فرنسا ربحت، لا، لانه في مهاجرين ما بيحبوا فرنسا اصلا، بيقولوا بلاد الكفار، فبيستغلوا الفرصه لحتى يسرقوا المحلات وفي كتير محلات انسرقوا، محلات

0: خاصة محلة أبل موجودة في باريس، انسرقت منه نص التليفونات واللابتوبات الآيفون، ومحلات ألبسة في باريس كلها محلات فاخرة. فعن جد هالشيء شغب من الشعب. البلاد اللي نحن بندخل عليه لازم نحترمها، لأنه هي فتحت باب لحتى أنت كشخص بتدخل على هالبلد تعيش بالسلام. بلدك اللي أنت عم تقول أنه بلاد المسلمين ما استقبلك وما عاش بالسلام، والبلد اللي بتقول عنه بلاد الكفار وأنت فتح الباب وأنت عم تعيش بالسلام، فلازم تحترم قوانينها. يعني هالشيء أنا كنت يعني عن جد وقت شفت الفيديوهات استغربت أنه ليش وكيف ليه، يعني كل ما صار مباراة يكسروا كل الدنيا، يعني ما بتنفع هيك نهائياً.
1: وبعدين كمان يعني هو بيقولوا يعني بلاد كفر، فهم عايزين ايه؟ عايزين يقيموا الشرع الاسلامي، يعني هم ما عرفوش يعيشوا العقيده او الشريعه الاسلاميه في دولهم، فجايين عايزين يطبقوها في الغرب اللي استقبلهم، اللي هم اصلا هربانين من دولهم الاسلاميه. وهنشوف معاك في الفيديو اللي جاي اخ ولاد ازاي واحد عايش في بريطانيا غالبا، لكن بيطالب بريطانيا وامريكا ان هو عايز يمارس حريته. ايه هي حريته؟ ان هو يقيم الشريعه الاسلاميه. خلينا نشوف الفيديو ده، فعلا يعني حاجه، يعني فعلا ناس عندهم يعني انفصام حقيقي. الفيديو اللي بعد كده فيديو رقم 6. شوف حضرتك، ممكن نكبر الشاشه عشان نشوف الترجمه كده.
2: I want to see the hand of the thief cut. I want to see adulterers stoned to death. I want to see Sharia law in Europe, and I want to see it in America as well.
3: The only thing I would say is that in America and in the United Kingdom, democracy...
2: A backwards one.
3: But it's a system
2: one.
3: That allows the people to choose what they want and allows people freedom.
2: So why can't I choose Sharia? When in Rome, overthrow Caesar, implement the Sharia.
3: In your home, you can do whatever you want.
2: But what about in the public? Why can't I tell you to cover up? Am I free to say that?
3: Because it would be outrageous.
2: So where's my freedom? Where's my freedom?
3: You can say it to me, but
2: okay, so cover up. Wear the hijab.
1: تخيلوا يعني دوت، يعني لو حد كده، انت كشخص مسلم شوف الفيديو ده كذا مره كده، فبيقول لها ان ان ان عايز يمارس حريته، فبتقول له يعني في دينا انت مارسها في بيتك، انت في بلدك، لكن كل واحد ليه حق يعيش حريته في الدول ديت اللي عندها قوانين. فبيقول لها فين حريتي؟ يعني ايه حريته؟ هو بقى حريته ان هو يقيم الشريعه الاسلاميه، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي يرجم الزاني، يطلق، يخليها هي تتنقب وتضع الحجاب. فهو بيقول لها حريتي انا ان انت تعملي كده. ايه ده بجد؟ طب حريه الشخص اللي قدامك، لو شخص في قوانين يقطع ايد السارق، حريتي انا عايز اقطع ايه ده؟ هل في منطق؟ هل في عقل في الناس؟ يعني هي فعلا بتقول له، يعني دي حاجه فعلا يعني امر لا يصدق. انت ايه اللي بتقوله؟ انت حريتك انت، انت بيقول اين حريتي؟ حريتك انت انك تلبسني انا النقاب، حريتك انت انك تقعدني في البيت وتقول المرأة ما تخرجش، حريتك انت انك تقطع ايد اللي سرق ومفيش قانون يحاسبه. ايه ده؟ ايه الجنان ده؟ طيب نشوف بقى واحد تاني، وده بقى يعني قمة الهزل، يعني عايش في اوروبا برضو. طب انتوا مش قادرين تعيشوا في اوروبا، ارجعوا بلادكم. فده عنده مشكلة، فبيقول له بتعمل ايه في موضوع غض البصر؟ حل المشكلة، تعال نشوف حلها ازاي.
4: شلون تغض بصرك وانت بأوروبا وتشوف كل هالمناظر الخلابة؟ تذكر انهم ما يستعملوا الشطافة فورا. والله هاي نصيحة لكل الشباب اللي بأوروبا، بس الشيطان يصير يلعب معك يقول لك اتطلع وشوف وكذا. تذكر انهم لا يستعملوا الشطافة. هذا الإحساس بالقرف يكفيك عن مو بس غض البصر وانت ماشي، والله العظيم رائحتهم كريهة. خلي هاي الفكرة دائما ببالك أنهم قذرين. وأنا حاولت أبحث وأسأل أنه شو هالتبرير اللي بمخهم، يعني ما فهمت. أنا أعتذر على هذا الكلام وأعتذر على طرح الفكرة وعلى طرح الموضوع، بس والله هذا الواقع. مجرد ما الشيطان يصير يلعب معك تذكر هذا الموضوع. كمية القرف لا توصف والعياذ بالله. الحمد لله، سلام.
1: يعني هو شاف في الغرب واحدة جميلة فبيبص بقى لشكلها، لأ تفكر. أقول إيه؟ عرفت بقى هو بيفكر فين؟ عرفت المسلم بيفكر إزاي؟ تفكر إنها مش بتستخدم الشطاف. طب رسولك لما مرت من قدامه امرأة واشتهاها وأتى زوجته مريم، زوجته زينب وهي تمعس منيئة لها وقضى حاجته، كانت إيه؟

0: تفكرش. كان في شطاف ساعتها. طيب لما الرسول كان يعني اي واحده بتعجبه او في واحده، لا في واحده ما عجبتهوش، فبص لها من فوق لتحت كده امعن النظر يعني، ما غضش البصر وما رضاش ان هو يخليها تبقى من الواهبات. فايه يعني كانت تفكر في موضوع الشطافه. انتوا بتتكلموا ازاي؟ بجد احنا عايزين نعرفكم بدينكم بجد يعني. الرسول نفسه كان عنده شطافه، كان عنده شطافه يا جماعه. الاخ ده حد يقول له الرسول كان عنده شطافه؟ الرسول كان بيستنجي بثلاث حجرات، بيجيبوا له ثلاث حجرات ينظف نفسه بيهم ويرجع من الغائط ياكل ويلعق اصابعه. ده قمه القرف، ده القرف حقيقي. لو انتوا عايزين تتعرفوا على القرف اتعرفوا عليه، هو ده قمه القرف. فتفكر انها الغربيه اللي فتحوا بلادهم ليكم، تفكر ان هي مش بتستعمل الشطافه وانت هتغض بصرك بجد. اتفضل يا اخ ولات، يعني لو عندك تعليق ما فيش يا ريت تكلمنا بقى عن يعني حياتك قبل ما تعرف المسيح والاسلام كان بالنسبه لك ايه. لكن لو عندك تعليق لك الحريه انك تقول، اتفضل.
1: صراحة أنا رح أحكي عن حياتي قبل الإيمان كيف كان وبعد الإيمان كيف كان. أنا صراحة حياتي قبل الإيمان كنت إنسان يعني عايش بالظلمة، كنت أعمل مشاكل كثيرة وكنت طفل مشاغب. فيوم من الأيام يعني وأنا عم بعمل هالشي بحس حالي إنه أنا بطل. أنا برجع على البيت وبكل فخر إنه بقول إنه وقت يشوفني أبي إنه عم بعمل هالشغلات فلازم يفتخر فيني أنا ابني بطل، ما بيرجع على البيت وهو بيبكي. وكل ما كنت بعمل هالشغلات يعني أهل الأطفال اللي كنت أنا بضربهم كانوا يجوا لعنا على البيت يشتكوا أن ابنك ضرب أولادنا. فأبوي كان يعني يأدبني إنه هالشي غلط. فمن يوم من الأيام ونحن قاعدين نتفرج على المسلسل التركي، في أسئلة ببالي أنا يعني مش عارف يعني إنه كيف إنه أطرح الأسئلة. أنا سألت أهلي شو الإنسان لازم يعمل لحتى الله يغفر له ذنوبه ومعاصي تبعه. فأبوي الرد اللي يعني أهلي رد أبوي اللي رد علي رد كلام كتير حلو. قال أنا صح ما بآمن بالإسلام نهائيا، ولكن ما في حل تاني، أقول لك روح على الجامع صلي وبلكي الله يفتحها بوجهك. فأنا ما كنت بعرف حتى أصلي كيف أنه واحد بيصلي. في كان واحد من عنا من الضيعة كان عنده كتاب الصلاة، فأخذت من عنده كتاب صلاة كيف واحد بيصلي. تعلمت صلاة وكنت أروح على الجامع أصلي بالاستمرار معه، وحتى بدأت أصلي 5 ركعات باليوم يعني الصبح ظهر مغرب وعصر. فيعني الأشياء اللي أنا كنت بعمله مشان أن الله يغفر لي وأن أصير إنسان أحسن، فلسه صرت إنسان أسوأ بأكثر. ما بعرف يعني الشعور كيف كان وقتها. يعني بعدين دخلت بإحباط وتركت الإسلام يعني في 2014. في 2014 تركت الإسلام، صرخت صرخة كثيرة قوية لله. قلت له يا الله إذا أنت فعلا موجود وأنا طلبت منك أنك تغيرني، ف أنا جربت إنه أروح على الجامع ما غيرتني. فإذا أنت فعلاً إله ديانة الإسلامية أعطيني علامة، إذا أنت فعلاً إله ديانة أخرى فكمان أعطيني علامة ورجيني طريقك. أنا واثق إنك موجود ولكن ما بعرف أنت وين. فنحن كأكراد انظلمنا كثير في سوريا، ما كان عندنا حقوق ندرس لغتنا الكردية ولا نتعلمها نهائياً. أنا ككردي كطفل كردي ما كنت أعرف أقرأ الكردي، وفي كتير أكراد اللي بيشاهدوني بيعرفوا هالشيء. فبعد ما انسحب النظام السوري البعثي من مدينة عفرين فتحوا مدارس كردية، استلمت قوات الكردية وفتحوا مدارس الكردية. بدأنا نروح على المدرسة الكردية، ومن خلال هالحرب اللي كانت تصار كانت في مدينة حلب بتصير، اجوا مهاجرين من مدينة حلب على مدينتنا عفرين. فمن ضمنهم كان في عائلة مسيحية من عنا. وقت أنا شفتهم يعني شبكة يعني أبوي قال لي إنه هالأشخاص مسيحيين، فأنا حبيت أتقرب منهم أعرفهم من هالأشخاص. ونشكر رب يسوع أنه وقت فتحوا مدارس الكرديه، وبنت من هاي العائله راحت

معنا على المدرسة، وكنا عم نروح على المدرسة سوا. البنت هي كانت دائما تقول لي يسوع المسيح يسوع المسيح يسوع المسيح. والمصيبة وين؟ المصيبة الشيخ الجامع اللي أنا كنت أصلي وراه كان أستاذ المدرسة بيعلمني اللغة الكردية. البنت كانت دائما تقول يسوع المسيح، فأنا قلت لها تعالي لهون، مين هذا الشخص اللي أنت دائما بتكرري اسمه يسوع المسيح؟ فهي البنت قالت لي يسوع المسيح هو اللي انصلب على الصليب من أجل خطايانا، أنا ما بعرف حدا اسمه يسوع المسيح، أنا بعرف متعلم بالقرآن عيسى المسيح، فهذا الشخص يسوع المسيح غريب علي. فبعدين البنت بكل احترام أخذت ورقة فاضية ورسمت صليب عليه وعطتني اياه، قالت لي هذا هو الصليب يسوع المسيح اللي انصلب عليه. فانا اخذت الورقه منها وحطيت على الارض ودعسته بالاقدام. فانا الرد اللي كنت منتظر منها، ففكرت انه هي راح تقول تشتمني وتعمل لي كلام سيء، مثل ما نحن متعلمين حدا يغلط بحقنا ونشتمه. فهي الرد اللي ردت علي لحد هلا يعني ببالي، قالت لي روح الرب يسامحك. أنا استغربت، طلعت بنظرة غريبة عليها، شو هالتعليم الجديد؟ يعني كيف إنه أنا عم بسيء بحقها وهي عم تقول لي الرب يسامحك؟ فأستاذ الشيخ الجامع هو نفس الأستاذ سمع كلامنا، فقالوا هالكلام هون ممنوع، ما لازم تقول هالكلام هون. فبعد وقت صار انصراف المدرسة، كان أخوي الصغير معنا. أخوي الصغير كان بسن البنت اللي كانت تحكي لي عن المسيح، وهن طلعوا مع بعض لأنه كانوا صغار كانوا بيلعبوا مع بعض. بعد ما خلصوا اللعب رجع أخوي الصغير على البيت معه قصة، أنا شفت القصة مكتوب عليه قصة يسوع المسيح. فأنا أخذت القصة منه، يعني حبيت أقرأ شو القصة، مين هذا يسوع؟ لأنه تذكرت فورا البنت كانت تقول لي يسوع المسيح. فبدأت أقرأ، أول ما قرأت قصة امرأة السامرية، وقد يسوع كان بيحكي مع امرأة السامرية على البئر. وبعدين قرأت قصة 5000 شخص بالبرية، كيف يسوع المسيح طعمهم من 5 خبزات و3 سمكات. كان بالنسبة إلي عادي جدا، أما وقت قرأت قصة أنه كيف يسوع المسيح بيمشي على المي، كان هذا بالنسبة إلي واحد كأنه مسكني وهزني. صار عندي سلام داخلي، وأنا حكيت بيني وبين نفسي قلت مستحيل هذا يكون نبي، هذا شيء معجزة إلهية، هذا أعظم من النبي. فأنا أملي كان كله هالعائلة اللي كانوا بيحكوا لي عن المسيح، أنه استفسر أكثر من هو هذا الشخص المسيح. فبين فترة وفترة يعني بعد ما التقاطع كنت أروح لعندهم، بعدها أن سافروا على تركيا اسطنبول. وفي وقت أنا كان عمري 15 سنة، يعني أنا في مرحلة البحث مين هو الإله الحقيقي. أنا شفت المسيح وشفت معجزاته بهذه القصة صغيرة، فحبيته وحبيت أعرف عنه أكثر من هذا الشخص. فأنا كنت صغير ما كنت أقدر يعني أطلع لحالي على تركيا على اسطنبول، فأنا اتصلت بابن عمي، هو كان موجود باسطنبول، اتفقت معه يا ابن عمي أنت اتصل بأبوي اتفق معه حتى أنه يعطيني فرصة أجي لعندك حتى أعيش باسطنبول معك. فنحن نسقنا خطة بيناتنا، ابن عمي اتصل وأبوي وافق على الموضوع. ونفس اليوم اللي أنا كنت بدي أطلع على تركيا كمان عملت مشاكل، ضربت أولاد وهربت على قرية تانية مشان أنه أبوي ما يضربني. وصار ليل أنا عم بتطلع من بعيد أنه أشوف أبوي عم بيراقبني بينتظرني لحتى يضربني ولا لا. فبعد شيء أبوي وقت شافني قال تعال ضب شنطتك رح تطلع على تركيا. فبعدها دخلت البيت لميت أواعي أنا حطيته في الشنطة وانتظرت. تاني يوم طلعنا على إسطنبول، طلعنا على إسطنبول، الكلام اللي كان ابن عمي متفق معي كان كله غلط، يعني كان بيقول عندي بيت وعندي مكان وكل شيء، ولكن أخذني بين 40 شخص في المهجع كانوا كلهم بيتعاطوا مخدرات وبيتعاطوا حشيش، سجائر الحشيش، واللي بيعمل وشم واللي بيصرخ في السكن. أنا صغير كان عمري 15، كان بالنسبة لي الرعب، أنا داخل على

فكان زومبي. فأنا كنت أبكي وقتها دائما. نشكر الرب يسوع، الرب إذا عنده خطة بده يتممها. أنا اتصلت بأمي وقتها وأنا عم ببكي، أنا قلت لها الكلام كله طلع غلط، أنا بين 40 شخص بعيش بالقصة هيك بتعاطوا مخدرات. فجارنا كان نازل زيارة من تركيا على سوريا، لأنه بين فترة وفترة كان ينزل زيارة. هو سمع الكلام من أمي، قال أنا في عندي بيت في فلان مكان، روح مفاتيح فلان مكان، طالع المفاتيح وادخل لعندي على البيت، أنا بس أرجع بكون معك. نشكر الرب، أجا من سوريا على تركيا كمان، دخلنا على 2016. فهذا الشخص ما كان يعرف يتكلم تركي كتير منيح، فأنا لأنه كنت صغير كنت ألقط كلام كتير منيح يعني بسرعة، يعني حفظت لغة منيح وكنت بدور كتير، فحفظت أماكن كتير حلوة. فهذا الشخص قال لي يا أخوالات لو بتحب نروح اليوم عطلة على أماكن حلوة زيارة سياحية، أنت بتعرف إسطنبول أحسن مني. قلت له أوكي ما في مشكلة. فبعد فطرنا وطلعنا من البيت، وصلنا على نص الطريق هو وقفني قال لي يا أخوالات أنت بتعرف لوين رايحين؟ قلت له أنا استغربت، قلت له ما أنت قلت لي نروح على أماكن سياحية وهلأ أنت بتقول لي أنت بتعرف لوين رايحين؟ فأنا استغربت منه، قال أنا باخدك على الكنيسة بتروح معي؟ طلعت هيك يعني بنظرة، قلت له أنا اللي بدور على الكنيسة، أنا بحب أروح على الكنيسة. قال لي تمام يلا نروح. ولسه هيك عم نفكر بالكنيسة، أنا كنت بفكر أنه الكنيسة هي مجرد تماثيل وصلبان وتمثال المسيح، وكنيسة كبيرة مثل ما نحن بنتخيل وشفنا بالتلفزيونات. فهو قال لي يا أخوالات الكنيسة فقط مكان نحن بنجتمع فيه كمؤمنين بالمسيح ومنصلي. أنا كان الكلام غريب علي لأنه أنا ما بعرف شيء. ركبنا الباص وصلنا عند الكنيسة. فأول ما يعني أنا دائما كنت بفكر على طريق عيسى المسيح، يعني أنا هيك متخيل لأنه تعلمت هيك من القرآن. هو قبل ما ندخل على الكنيسة قال أوعى بالكنيسة تقول عيسى المسيح، نحن منقول يسوع المسيح. فدخلنا على الكنيسة، كان حضور الرب. الأخوة استقبلوني باستقبال، حضنوني بالغمرة وعطوني مكان يعني مثل ما مذكور في الكتاب المقدس أعلى مقام. فأنا كنت يعني غريب، يعني كان أمورهم غريبة علي، كانوا بيرنموا، أنا أول مرة بسمع بشي اسمه ترنيمة. رنموا ترنيمتين كردية لأنه كانت كنيسة كردية وكانوا في إخوة عرب كمان معنا. رنموا ترنيمتين كردية، بعد ما رنموها خلصوا رنموا ترنيمة أيمن كفلونها صوت الملائكة. يا هالترنيمة هزت بدني وأنا عم ببكي مع الترنيمة، ما بعرف ليش، كأنه في شيء عم بيمسكني وبيهزني. فعن جد كان شعور روعة جدا جدا. بعد ما خلص الاجتماع الكنيسة أخذني خادم على الطرف، سألني كم أسئلة، أنت شو بتعرف عن يسوع المسيح؟ أنا قلت له بصراحة أنا قرأت قصة امرأة سامرية وما يسوع كيف كان بيمشي على المي، ويسوع كيف كان طعم 5000 شخص في البرية، ولكن ما عندي معلومات زيادة عنه أكثر. فالمهم هو أعطاني إنجيل عهد جديد فقط. أنا من فرحي، بتركيا كان ممنوع التبشير، مسيحي يبشر في الشارع أو مسيحي يمسك كتاب مقدس. أنا ما كنت مسيحي بس أنا كنت يعني كان معي كتاب المقدس، وكنت أطلع يعني طلعت على الشارع وعم بنط من الفرح وعم بمشي بالكتاب كتاب المقدس، يعني إنجيل العهد الجديد. فبعد ما رجعنا على البيت كان معي ومع هذا الأخ اللي أخذني معه على الكنيسة 3 أشخاص مسلمين بالبيت. فأول ما شاف واحد منهم الإنجيل معي قال ولاد أنت صرت مسيحي؟ قلت له نعم بكل فخر أنا صرت مسيحي وأنا بحب يسوع المسيح. فمن كتر يعني محبتي للكتاب المقدس الإنجيل اللي أعطاني إياه أخ اسمه دانيال، فكنت أخبيه تحت مخدتي وقت أنا عم بنام مشان أنه يكون بأمان ما حدا يقرب عليه. في يوم من الأيام يوم الأربعاء هذا نفس الخادم كان بيعمل دروس كتاب المقدس عنده بالبيت،
فهذا أخ اللي كان معي اللي أخذني معه على الكنيسة

0: طلع من البيت نص ساعة بيتصل فيني بيقول في شخص عند الحديقة الفلانية بينتظرك لحتى تجي على البيت أخ دانيال. أنا بطلع من البيت بروح لعند الحديقة بنتظره، بيجي الشخص صاحبي وحبيبي، كل يوم كنا مع بعض وكل يوم بنطلع ونتمشور مع بعض. أنا طلعت عليه: جلال أنت صرت مسيحي؟ قال لي: نعم أنا صرت مسيحي، ليش ما خبرتني؟ قال لي: أنا خفت أخبرك والناس مثل ما الناس تركوني أنت كمان تتركني. أنا ما فهمت الكلام، بس بعد ما آمنت صار نفس الشعور معي. فدخلنا على البيت أخ دانيال، أخذنا درس كتاب المقدس، كنت عم بحضر معهم وكيف كانوا يعملوا، بعمل مثلهم بغمض عيني ونصلي وكذا. فاتقدم هذا أخ دانيال وأخ تاني اسمه زوني، رب يباركه، سألوني أسئلة: هل أنت بتآمن بيسوع المسيح؟ أنا قلت لهم أكيد بآمن. هل أنت بتآمن أنه يسوع المسيح هو المخلص العالم؟ قلت لهم أكيد. وهل أنت مستعد تكمل حياتك كله معه؟ قلت لهم أكيد مستعد أعيش حياتي كله للمسيح. فقال لي: أوكي غمض عينك معي ونصلي صلاة الخلاص معك. صلوا، أنا صليت، رديت الصلاة وراهم وكمان صلوا لي صلاة. كان شعور يعني ما فيني أوصف الشعور اللي كنت فيه أنا وقتها. الكل حضنوني والكل بوسوني: مبروك خلاص أخونا، أنت اليوم مولود جديد. ولسه أنا موجود في المكان، في شاب صديقي دائما وقت كنت في الاجتماع كان يتصل فيني، فما كنت أفتح عليه لأنه أنا موجود في المكان، يعني عيب واحد يرد على التليفونات. بعد ما خلصنا الاجتماع أنا بعثت له رسالة: آسف أنا كنت مشغول كان في الاجتماع. قال: واجتماع شو؟ أنا خبرته أن أنا مع عائلة مسيحية وأنا صرت مسيحي. شتمني ولعاني وحذرني، قال: روح أنت صرت كافر. فأنا وقتها انبسطت كتير، وأنا ذكرت فورا كلام صديقي جلال اللي قال: أنا خفت أخبرك وأنت تتركني. فبنشكر الرب يسوع المسيح، من وقتها أنا مؤمن بالرب يسوع المسيح من 2016.
1: امين امين، الرب يبارك حياتك. طب موقف الاسره ايه قبل ما، يعني ممكن تقول لي بسرعه قبل ما اخد تليفون عشان معانا تليفونات، اتفضل. موقف اسرتك ايه من
0: موقف
1: ايميلك؟
0: موقف الأسرة، أنا أبوي كان أكبر داعم لي. أنا أبوي وقت أنا آمنت بالمسيح هو كان مبسوط جدا، قال: ابني أنت أعظم شيء عملته في حياتك. ولكن أمي كانت شوي مترددة وبتحكي كلام لأنه مسكينة مش كانت فاهمة شو الموضوع، يعني لأنه ما كانت تعرف تقرأ كمان. فأمي كانت تقول: يا ابني نحن ولدنا مسلمين وراح نموت مسلمين،
1: للأسف
0: وعادات وتقاليد، يعني هي كانت تمشي على عادات وتقاليد. قلت لها: يا أمي مسيح كسر كل القيود وعادات وتقاليد، نحن صرنا أحرار. فبعد شوي شوي أمي تقبلت الموضوع، وأمي هلا مبسوطة أنه نحن أتباع المسيح.
1: أمين أمين، مجدا
0: أمين.
1: للرب. طيب قبل ما أخد تليفون، بس في أخت اسمها ريان محمد كاتبة كده في تعليق على الفيسبوك، بتقول: خليكم في الزنا والدعارة في الكنائس والأديرة. طبعا يعني أنا، يعني أنا مشفقة عليكي طبعا، ومش هقول لك طبعا على أساس، يعني يعني مش هاخد على حضرتك بناء على كلام رسولك عنك، يعني أو تقريره عنك إنك ناقصة عقل ودين. أنا مش هحاسبك بمنظور رسولك عنك، ولا انك بتقبلين وتدبرين في صوره شيطان. لا لا، انا مش هبص لك، انا هبص لك كانسانه، وهرد عليك كانسانه. وصعبان عليا حقيقي، لانك انت كامراه يعني اقري عن وضع المراه في الاسلام، لكن يعني انا يعني هكلمك كواحده صعبان عليا لانك مش فاهمه حاجه حقيقي. طبعا بتقول هنا الزنا والدعاره في الكنائس والاديره اهم يعني تعليم المسيح، أو في تعاليم المسيح بيقول كده: من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فده مبدأ، ده مبدأ عند أي مسيحي، إن مجرد النظرة هي يعني هي زنا، هو بيزني في القلب. لأن الإنسان المؤمن المفروض إن هو بيتعامل مع ربنا بقلبه، مش بالحاجات اللي هو بيعملها، لأن الله شايف قبل ما بعمل، شايف تفكيري، شايف قلبي. فهو ده التعامل الروحي، التعامل اللي فيه إحساس روحي، اللي فيه مخافة، أو مش خوف من الله لكن مخافة، مهابة الله. فالمسيح علمنا، علم كل مسيحي مؤمن، ما هو مش كل مسيحي ولد في المسيحية هو مسيحي مؤمن، المسيحي المؤمن اللي هو بيتمم تعاليم المسيح وعايشها. فالمسيحي المؤمن عارف اللي بيطبق تعاليم

0: المسيح ما يقدرش ينظر، لان هو عارف لو نظر الى امراه ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فهو ما عندوش بقى مشكله ان غض البصر والكلام الكتير ده في الاسلام، لكن هو متعلم المسيح ان ما ينفعش يبص نظره فيها شهوه. فدي حاجه اساسيه ومبدا اساسي. لكن اللي بقوله وقلته في اول حلقه ان احنا بنعرف المسلمين على الإسلام. فحضرتك يا أستاذة ريان محمد خليني أعرفك على الإسلام وأقولك إن الإسلام كل مسلم ليه حظ من الزنا كتبه عليه إله الإسلام، وده هنشوفه مع حضرتك في الفيديو رقم فيديو الحويني الشيخ الحويني. لو قدامكم بس بدور على الرقم. فيديو الحويني الشيخ الحويني كان ثواني
1: حظه على ابن آدم
0: بالظبط. شكرا.
1: حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة.
0: أيوة.
1: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش والرجل تزني وزناها المشي، والفم يزني وزناه القبل، واللسان يزني وزناه الكلام، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب يتمنى ويشتهي. ممكن القلب يتمنى كل واحدة من دول، كل واحدة من الأشياء التي ذكرتها يتمناها القلب لكنه لا يفعلها. أنت بقى يسمى زانيا حكما، اسما وحكما بقى، ويطبق عليه الحد. قال صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني إذا عصم الله عز وجل العبد فلم يزني بفرجه كل الزنا ده لمم. عشان كده ابن عباس قال ما رأيت أشبه باللمم من حديث أبي هريرة من كلام أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: فأنا قلت لك إيه بقى؟
1: ده كله لمم.
0: قلت لك إيه أستاذة أريان؟ إن في تعليم المسيح إن من نظر إلى امرأة شايفة قد زنى في قلب، لكن عندك إن إله الإسلام عامل لك ليك كل مسلم نصيب من الزنا، والعين تزني وزناها النظر، لكن لو بقى لو عين نظرت، لو حصل إن هو حصل سوري يعني حصل أحضان وقبلات مع واحدة غريبة عنه فيما عدا طبعا اللي هو بيسموه الزنا اللي هو الفعل، يعني اللي هو في علاقة ما بينهم، مادام ما وصلش كده ده اسمه اللمم. فأنت عندك كل حاجة كده كده متاحة ليكي، ونصيبك في الزنا لازم تعمليه لأنه مكتوب عليكي، ومهم بس إيه ما توصلش إيه للحتة اللي عند إله الإسلام ده الغريب إن هي دي المشكلة عنده. بعد كده بتقول الراهب برسوم المحرقي عاشر 5000 امرأة. طبعا محدش بيقله بشر لأن دي أشخاص وغلط وتعاقب، بس هم 5000 معرفش أنت قادرة عدتيهم معرفش، لكن دي إحنا دايما بنقول إن دي تصرفات أشخاص. هو شخص مفيش عندها تأليه للأشخاص وغلط زيه زي كتير من الشيوخ ومحافظين القرآن اللي بيعتدوا على البنات وعلى الأولاد. عندك أنت إمام الدعاء المقدس عند المسلمين الشيخ الشعراوي في محضر رقم 1163 ضد الشعراوي، ده شذوذ مع ولدين. اكتبي كده رقم المحضر وهتلاقيه حضرتك وهتعرفي. بعد كده بتقول اكتبي على جوجل اغتصاب القساوسة للأطفال في الكنائس، اغتصاب الراهبات في مهمة التبشير. معرفش ايه الكلام اللي بتقوله ده، حمل الراهبات في الكنائس ما برضو قولنا. يعني حضرتك يا ريت تقولنا لو عندك معلومات، احنا بنقول لك اهو بنقول لك معلومات اهو. لما بيكون في حد غلط بنقول ما احنا ما بنقلهش بشر، فلو عندك معلومات قولي. ما اعرفش حد يعرف يا جماعه اولاد لراهبات، يعني الولد ده ابن الراهبه والبنت دي الكلام بجد بجد حرام عليكم نفسكم، يعني ربنا مديكم عقل يا ريت تفكروا. طيب بسرعه في 30 ثانيه ناخد عبده، اخونا الاستاذ الاخ عبده من امريكا، اتفضل.
2: شكرا استاذ نور.
0: اتفضل حضرتك.
2: ده سلفي. أيوة. سلفي اللاعب دوت ويكره حاجه اسمها مسيحيه.
0: ايوه ابو تريكه
2: يعني يكره هو يكره عشان هم انضف منه، انضف. هو عم يتكلم في الكوره ماله مال السياسه هو.
0: ما هو يعني هو خد جزاؤه في نفس الجلسه، قال له يعني انت مقتنع لك انت مش كده. فنشكر ربنا، اشكرك جدا على مداخلتك. طيب في 30 ثانيه اختنا سيلة اهلا بيكي، اتفضلي. فقدنا اتصال بيكي، بنعتذر جدا. طيب احنا يعني كان معانا الاخت فريال، بس بعتذر جدا ليكي اخت فريال، الوقت يعني دهمنا، وبعتذر لكل كانوا معانا على التليفونات، الاخ جوزيف ومصطفى من سلفانيا، معلش الوقت مش هيكفي. عايزه اخد يعني في 30 ثانيه كلمه

0: ختامية من أخونا ولا تتفضل لو بجد 30 ثانية عشان الوقت خلاص، كلمة ختامية تفضل.
1: صلاتي من أجل كل الشخص اللي لسه ما بيعرف المسيح يقرأوا الكتاب المقدس بنفسهم، لأنه أنا كنت واحد منهم، كنت بحكم على الكتاب المقدس من جلده. أنا يعني أول ما بلشت أقرأ الكتاب المقدس انبهرت بكلام المسيح وبالمحبة، أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل المسيئين إليكم. يعني هذا عمق الكلام المسيح. أنا صلاتي من أجل جميع الناس أنه إلى معرفة الحق يقبلون في اسم رب يسوع.
0: امين امين. اشكرك جدا لوجودك معانا اخ ولات، الرب يبارك حياتك ويستخدمك لمجد اسمه المبارك. شكرا لحضراتكم على متابعه الحلقه النهارده، وكل باحث عن الحق لا تنسى ان الرب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. اسبوع جاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في البداية نعتذر عن التأخير، وبعدين تعالوا كلنا نتجمع عند أقدام حبيبنا يسوع ونقول له حاجتنا شديدة إليك، حاجتنا شديدة إليك، وانت أدرى باحتياجات نفوسنا كلنا. كل إنسان ساجد قدامك، كل إنسان ساجد قدامك، واسقين إنك هتباركنا، واسقين إنك هتباركنا، وسد احتياج كل نفس. خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك.

وتهلل برؤياك، فينا التعبان مين يريحه غيرك، فينا المهموم ومين يشيل عنه غيرك، فينا الحزين ومين يعزيه غيرك، وفينا المريض ومين يشفيه غيرك.

ملا شريرك ملا شريرك. عبر ايدينا ببركات جديدة يا رب، عز وطمن كل نفس مضطربة.

Kalama o Mecidelik, Kalama o Mecidelik. وسخين انك حتباركنا لنادي. والحرب علامة، علامة هيجان العدو الشرير، لكن نقول له حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكننا بقوة يسوع غالب على الدوام.

كرامة ومجدني، كرامة ومجدني، حتدينا جلسة هنية عند قدميك، هتعزينا وتفرحنا، هتستجيب كل طلبتنا، كرامة ومجد ليك. صلي كل إنسان ساجد في محضره وساجد عند قدميه، نصلي قل له طلبتك يسوع المسيح وحده هو اللي يستجيب، هو اللي يعطي، هو اللي يفرح، هو اللي يعزي، هو اللي يشدد، هو اللي يشفي، هو الكل في الكل، وحدك وليس سواك. اعلن ذاتك في وسطينا يا رب، اعلن ذاتك لكل عين ساجدة قدامك، نشوفك بالإيمان. اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، اعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك.

شاهدا حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا يا مضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا حضورك سر فرحنا حضورك سر فرحنا حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا حضورك سر فرحنا عزانا وانشرحنا يا مضلل بالحب علينا وانت منور مطرحنا.

يا ربي في ناس كتير ساجدين عند أقدامك الآن محتاجين لك، محتاجين لك، محتاجين لك. كل إنسان بيصلي معانا قول له وجدني في محضرك يا رب، وجدني في محضرك. قل له، قولي له افتح عيون ايماني عشان اشوفك في وسطينك، واديني ايمان وثقة بحضورك، واني جلستنا مش عادية، ما هوش وقت بنقضيه ولا كلام بنملى بيه فراغ. لا يا رب، اوجدنا في محضرك انت بذاتك في وسطينا، انت بذاتك في وسطينا، لان وعدك حق، وعدك حق، انت في وسطينا.

وحاضر في الوسط يا ساكن الأبد.

تضحك هكذا وعد حبك قال أنا بين اتنين أو تلاتة حال.

كلامك أصرخ إليك، عند قدمك أصرخ إليك، ارحمني أنا بين إيديك. أشكي لك ذاتي يا ربي بالإيمان طاهر قلبي،

جودك يا حنين واغمرنا بجودك يا حنين واسكب من روحك يا حنين من أجل جروحك يا حنين واسكب من روحك يا حنين.

كرامة ومجد ليك، ما أحلى الوجود والسجود عند قدميك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، أوجد الكل في محضرك، أوجد الكل، وعدك حق بالبركة. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا لأنك آمر بالبركة. آمين آمين. احنا اعتذرنا عن التأخير، بعدين هيكون ميعادنا هو ايه؟ هنخلص امتى يعني؟ طيب نشكر الله. الشيطان مش عارف يعمل ايه عشان يعطل الخدمه، لكن واثقين في مجد الرب. تعالوا عند أقدام المحبة، ربنا يكلمنا كلمتين واحنا في انتظار تليفوناتكم. بس يا ريت التليفونات تبقى بأمور جادة، يعني مش طلبات صلاة، احنا بنصلي من أجل الكل. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا هقول كلمتين صغيرين وإحنا عند أقدام المحبة. قلنا المرة اللي فاتت عند أقدام المحبة كلنا عند أقدام المحبة، تعالوا نتعلم، تعالوا نتعلم. وقلنا نتعلم أولا من المسيح له كل المجد، وقلنا في البداية قبل ما نتعلم من المسيح قلنا كلمة مهمة قوي، نتعلم المسيح ذاته، لأنكم لم تتعلموا المسيح هكذا. وغنينا مع بعض وقلنا إيه؟ ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. الله.

ساعدني أتعلم منك وأكون تلميذ عند قدميك، أتعلمك وأعلمك للناس اللي بتدور عليك. تعالوا نبتدي نتعلم من المسيح. أولا له كل المجد، المحب، المحب بيدور على الخطاه. قال أنا أولا أعلم الخطاه. الله، يعني أنت يا رب مش بترفض الخطاه؟ قال لا، ده أنا بدور عليهم، بدور عليهم إني بحبهم، وأنا عايز كل إنسان يخلص، يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يبقى نمرة واحد يعلم الخطاة، يعني اطمن يا فلان يا علان، مكتوب الرب صالح ومستقيم، لذلك يعلم الخطاه الطريق. الرب صالح ومستقيم لذلك يعلم الخطاه الطريق. يعني وانت لسه في الخطيه اطمن انك مش مرفوض، بالعكس ده ربنا بيدور عليك

وعايز يعلمك وعايز يقودك ويرشدك، وعايزنا كلنا نكون تحت كنفه. أهل العالم ممكن يرفضوا الخاطئ أو يحتقروا أو يتجنبوا، لكن المسيح له كل المجد. لا، ما بيدور على الخاطئ، بيدور على الخاطئ. هو مات من أجل الخطاه، من أجل الخطاه. عشان كده يجي للإنسان الخاطئ في حين

تميل الرقة والحنان. احنا ممكن لما نوعظ ممكن كلامنا يبقى فيه شيء من الدبش احيانا، لكن رب المجد يسوع لما يتكلم يقول افتحي لي يا اختي، ها انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. فبيقول توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من عند الرب. عارفين كل الكلام ده، توبوا وارجعوا. وبعدين بيشجع الخطاة، تعالوا يا أولادي يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. شجع أولاده، وإن أخطأ أحد فلنا إيه؟ فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. قال ما تخافوش لو إنسان يغلط، لينا شفيع. كان قدامي أسئلة هنا دلوقتي، واحدة بتقول أو واحد بيقول فهمني يا أبونا أرجوك الحتة دي، لما إنسان يتملي بالروح القدس ويعيش حياة القداسة والصلاة قابلته مشاكل وتضايق واتكلم بطريقة شديدة يعني غلط، هل الروح القدس ممكن يفرق ويغسل؟ ده سؤال. ربنا مش واقف ماسك لنا كرباك واللي يغلط يذبحه، لا بالعكس، لا ممكن لما انسان يغلط بس يكون امين، يعني ربنا يدفدف عليه ويطبطب عليه ويشجعنا. فبيكتب للمؤمنين يا أولادي أكتب إليكم ألا تخطئوا. لا تخطئ يعني ده سمات المؤمن. وإن أخطأ أحد فلنا إيه؟ فلنا شفيع. بيجي يكلم بقى التايبين، إنسان خاطي وتاب، يقول كل من يثبت فيه لا يخطئ. ناخد بالنا، مسيح له كل المجد النهاردة بيعلم الخطاة، والخاطئ يسمع ويتوب، وهو برا يدخل ويترمي عند أقدام المحبة. فبيقول له السكة هتكون معايا وفي إيدي ومش هتفرق. فبيقول اثبت فيا يا خاطئ، اتعلم، تعالى قدم توبة وسيب الخطيه واثبت في المسيح له كل المجد، ومن يثبت فيه لا يخطئ. وبعدين خلي بالك يا كل أحد، خلي بالك كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. كلمة صعبة صعبة صعبة. المهم النهاردة المسيح له كل المجد، عامل وليمة، عامل وليمة، وليمة حب، وليمة عطاء، وليمة غفران لكل إنسان غير مؤمن ولكل إنسان خاطي، لكل إنسان خاطي. فاتح ذراعيه ويقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. تعالوا يا أولادي، خصوصا ولاد المسيح اللي شاردين بعيد واللي في الكورة البعيدة واللي استهوتهم الشهوات والجسديات والأمور العالمية، تعالوا إلي يا جميع المتعبين، يلي تعبتوا من الخطيه، يلي شربتوا مرار الخطيه، الراحة

0: عند المسيح، الراحة عند المسيح. يبقى النهاردة المسيح له كل المجد، عايز يعلم الخاطي. تعال إليه وترمي عند قدمي، قل له أنا خاطي جاي لك تعلمني، أنا خاطي جاي لك تعلمني، تديني نعمة وتقبلني، يقبلك ده مستنيك بكل الحب بكل الشوق. دول كلمتين صغيرين، احنا طبعا النهاردة مش بنوعظ، لكن بقول كلمتين كده باختصار. المسيح له كل المجد، احنا كلنا جايين عند قدميه، والنهاردة المسيح بيرحب بالخطاة عشان يعلمهم، بيرحب بالخطاة عشان يعلمهم. نعم، في تليفونات، تفضل. مين معايا؟ الو.
1: الو،
0: ايوه،
1: ابونا مكاري.
0: نعم.
1: انا اسمي نبيله،
0: نبيله،
1: بكلم قدسك من امريكا.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا بيك يا ابونا. انا فقدت رجائي خالص يا ابونا، لان احنا بنمر بتجربه صعبه قوي عليا وعلى الاب والام، لان ابنهم واحدهم عنده اوتيزم.
0: ايوه،
1: بس ما بيتكلمش خالص.
0: ايوه،
1: بقالي 10 سنين بصلي ليل ونهار وبدموع علشان ربنا يشفيه لابوه ولامه. انا مش عارفه انا ليه مهزوزه، انا مهزوزه خالص يا ابونا، مش عارفه اعمل ايه.
0: اي اوكي اوكي
1: فانا عايزاك تنصحني بايه اعمل ايه.
0: حاضر، شكرا شكرا. انا هسال سؤال.
1: ايوه يا ابونا،
0: بس قبل السؤال هسال اقول، هل انتوا بتحبوا ربنا ولا بتحبوهوش؟
1: طبعا بنحبه طبعا.
0: بس
1: ازاي ما بنحبوش؟ ده انا
0: طيب خلاص،
1: يعني
0: بس
1: انا تحت رجليه يا ابونا.
0: ايوه اسمعيني خلاص، يعني بتطلعيش كلام. انتوا بتحبوا ربنا، ربنا يرد عليك ويقول كل اللي بعمله لخيركم. ازاي؟ بيقول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل شيء او كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. الرب صادق في وعده، انتوا بتحبوا ربنا يبقى كله للخير، لكن ابننا عنده اوتيزم والحال صعب، واحنا تعبانين
1: جدا،
0: واحنا تعبانين. لست تفهم الان لكن ستفهم فيما بعد. ليه يا رب مخلي ابننا مريض مش راضي تشفيه؟ كل أموره بحكمة يصنعها، وبكرة هتعرف. إيه المطلوب مننا؟ المطلوب مننا كمؤمنين وبنحب مسيحنا واثقين إنه بيعمل لخيرنا، إن إحنا نعيش حياة الشكر. أشكرك، أنا واثق إن اللي بتعمله للصالح. النهاردة أنا مش شايفه للصالح، لكن بكرة هفهم وأعرف وأتأكد إنه ده للصالح. إحنا محتاجين نرفع ذبيحة شكر دائما للرب، لأن واثقين في محبته واثقين في جوده. وإن كانت الأمور اللي قدامنا صعبة علينا ومش مريحة بالنسبة لنا، لكن ستفهم فيما بعد. إحنا نعيش حياة الشكر. أشكره، وإن سمحت اشفيه. احنا تعبانين يا رب، احنا بنشكي لك تعبنا. امين. ايوه، مين معايا؟ هلو.
2: علي وعلى الاب والام.

0: انتوا ما قفلتوش ليه يعني؟
1: الو
0: ايوه مين معايا؟
1: الو انا من امريكا بتصل بيك، انا بنت الرب بتصل بيك من امريكا، ابونا مكاري معايا.
0: ايوه يا ريت تقفلوا التلفزيون، يا ريت تقفلوا التلفزيون.
1: انا يا ابونا عايزه مشوره منك بالروح.
0: انت مين؟
1: انا بنت الرب من امريكا.
0: اهلا وسهلا، تفضلي.
1: اهلا اهلا سلام ونعمه يا ابونا.
0: سلام.
1: انا عندي بنتي منفصله ومعها بنت عمرها 10 سنين، فابوها لما بتروح عند ابوها بحكم القانون انها بيفضل يضربها هو ومامته، بيبهدلوها وبيضربوها، وبعدين بيتفرج على افلام اباحيه يجبرها انها تتفرج عليها.
0: يجبر.
1: ولما بلغت البوليس يجبرها تتفرج على الافلام الاباحيه.
0: البنت الصغيره اللي سنها 10 سنين.
1: للبنت الصغيره اللي سنها 10 سنين لما بلغت البوليس، هو مش بيجبرها دلوقتي بس يقول لها تعالي نظفي هنا والتلفزيون شغال، ودي طفلة عندها حب استطلاع. وبعدين أول ما تروح عنده قال لها لا مؤاخذة عريانة خالص، وقعد يفتش فيها. وبعدين إيه تخليها تشتغل، ينيمها في الحمام، يخليها تنام في الحمام، و يعني المعاملة وحشة. البنت خلاها تعقدت وخلاها نفسيتها زي الزفت. وبعدين دلوقتي حولوها لكاونسلينج عشان خاطر تروح عندها تقول لها ايه اللي بيحصل معاها.
0: طيب شكرا.
1: فعايزة مشورتك يا ابونا، وعايزة ايه الحل، نعمل ايه، ايه الموضوع نعمل ايه فيه.
0: شكرا شكرا
1: شكرا يا ابونا شكرا.
0: الناس ناسيه ان المسيح على الابواب والرب بيدي علامات. يعني انسان ربنا اداله عطيه، بنت سنها 10 سنين، ودي امانه او وديعه الرب حطها في ايد الاب وفي ايد الام، امانه وديعه، وهو وكيل عليها، وقريب هيقف قدام ربنا وربنا يقول له اعطي حساب وكالتك. جاي فين بنتك؟ ده لما يقف قدام ربنا. احنا محتاجين ان الرب يفتح العيون، يفتح العيون ويعطي الإنسان حكمة، يعطي الإنسان حكمة. ودي علامات أواخر الأيام، أواخر الأيام، إن المحبة تبرد والإنسان ينشغل بالأمور الجسدية والعالمية، محبين للذات، محبين للذات، محبين لأنفسهم، إلى آخره من الكلام ده. طبعا القانون عندكم ممكن بينصف في المظلوم، وقانون عادل، وممكن يحمي الطفولة والحاجات دي زي ما بعرف. انتوا عليكم تصلوا، تهتموا اولا واساسا بخلاص نفوسكم، اولا واخيرا بخلاص نفوسكم وحياتكم الابدية. حياتكم لازم قبل ما اغمض عيني وانام اضمن مكاني في السماء. الظروف اللي حواليا صعبه وفي محاربات شديده والشيطان عامل ومسوي فينا، لكن انا أئب من كل ده واترمي على المسيح وارمي كل احمالي عليه. ارموا كل الظروف وكل الأحوال، ارموها على المسيح، وهو يوجد حلول ويوجد سلام ويوجد محبة ويوجد استعداد وطمأنينة. ربنا يكون معاكم ويبارك حياتكم. أيوة.

0: الو،
1: ايوه
0: ايوه متوفر.
1: الصوت واطي، مين معايا؟
0: انا بسمة من اسوان يا دكتوره.
1: لا الصوت واطي.
0: انا بسمة من اسوان.
1: بسمة من اسوان، اهلا.
0: اهلا وسهلا دكتوره. انا معايا جوزي معمول بسحر، وحاليا دي 3 شهور دخلوه قرا كتاب 7 ملائكة، ومن ساعتها حياته كلها اتدمرت،
1: كل حاجة اتدمرت.
0: ويا ابونا وديته لأبهات كهنة يطلعوا عليه ويرجعوا له تاني بعد ما يطلع من أب الكهنة على طول.
1: مش فاهم الكلام الأخير ده.
0: جوزي عليه شياطين، وكل
1: قلت
0: ما وديه أب كاهن يطلع اللي عليه ويرجع له تاني، يطلع اللي عليه ويرجع له تاني.
1: طيب خلاص اوكي، يطلع
0: وهو
1: اللي عليه.
0: ايه،
1: خلاص يا ستي فهمت. خلاص هو قبل ما يطلع اللي عليه لازم يقدم توبة، توبة عن الخطية. وانتي نعم هو موجود حاضر، فين هو؟
2: الو،
1: علي صوتك.
0: علي صوتك.
2: الو
1: اسكتي انت خالص. انت مين؟
2: ايه
1: انت مين؟
0: قولولك انت مين؟
2: ابو نو.
1: انت ايه؟
2: ايه
1: اسمك ايه؟
2: ابو نوب.
1: ابو نوب. بتروح الكنيسة يا ابو نوب؟
2: ما اروح الكنيسة يا ابو.
1: وبتعترف؟
2: اعترف يا ابو، انا بصلي بتعب.
1: وبتتناول؟
2: بتناول يا ابونا.
1: وبتشتم وتكذب؟
2: ايه يا ابونا؟
1: بتشتم وتكذب؟
2: بشتم يا ابونا.
1: وبتكذب؟
2: لا يا ابونا.
1: يعني لو سألتك انت تايب ولا خاطي؟
2: ايه يا ابونا؟
1: انت تايب ولا خاطي؟
2: طيب يا ابونا.
1: تايب.
2: طيب
1: تايب ولا تتوب دلوقتي؟
2: ايه
1: تايب ولا تقدم توبة دلوقتي؟
2: تايب. وانا ايه؟
1: تقدم توبة، تتوب يعني.
2: نعم يا ابو.
1: قول يا رب سامح.
2: يا رب سامح.
1: واغفر خطاياي.
2: واغفر خطاياي.
1: واقبل توبتي.
2: واقبل توبتي.
1: واسكن في قلبي.
2: يا ابونا.
1: اسكن في قلبي.
2: واسكن في قلبي.
1: وحررني.
2: وحررني.
1: فك قيودي.
2: فك قيودي.
1: امين.
2: امين.
1: وانا اقول باسم يسوع المسيح الناصري انتهر كل روح مضادة، تخرج من عبدك ابونا. يلا يا سيدي.
2: سامعك يا ابونا.
1: خلاص انا صليت يا ابونا.
2: ايه؟
1: خلاص. ايوه. الو.
3: ايوه.
1: ايوه مين؟
3: انا نادر الريحاني يا ابونا.
1: انت ايه؟
3: نادر الريحاني.
1: نادر.
3: ايوه مين؟ انا نادر الريحاني يا ابونا.
1: اقفل التلفزيون من فضلك. اقفل التلفزيون من فضلك.
3: ايوه نادر الريحان يا ابونا.
1: ايوه ايه؟ نادر الروحاني. الروحاني ولا الريحاني؟

0: قول يا ابني مين؟
1: أنا نادر الريحاني، نادر الريحاني من أمريكا.
0: ايوه اتفضل.
1: الريحاني، الريحاني.
0: الريحاني. طيب اتفضل. نعم.
1: أبونا، في عندي سؤالين.
0: ايوه السؤال الاول
1: أبونا، في عندي سؤالين لو سمحت.
0: قول يا حبيبي اتفضل.
1: السؤال الأول، شو رأي الكنيسة في حرق الموتى؟ شو رأي الكنيسة في حرق الموتى؟
0: حرق الموت،
1: نعم.
0: رأي الكنيسة. والسؤال الثاني،
1: السؤال الثاني، ليش كان ممنوع تقدمة العسل والخمير على مذبح الرب في العهد القديم؟ السؤال الثاني، ليش كان مرفوض تقدمة العسل والخمير على مذبح الرب؟
0: طيب تفضل تفضل.
1: وبركاتك يا أبونا.
0: أيوة. بالنسبة لحرق الموتى، طبعا احنا لا نوافق على حرق الموت، لأن احنا بنحترم الأجساد وأجساد القديسين. ممكن رب بيستخدمها تعمل آيات ومعجزات. لما وقع ميت على قبر إليشع، الميت قام، وإحنا بنتبارك بأجساد القديسين، فإحنا ككنيسة ما نوافقش على حرق الموت. لكن لما بيروح إنسان مننا في مكان، بيمشي حسب عوايد المكان. أما السؤال الثاني، الخمير رمز للخطية، رمز للخطية. أيوة. مين معايا؟ ألو. ألو.
2: ألو، المسيح أبونا.
0: ألو،
2: ألو، ألو، سامعك أبونا.
0: مش سامع، علي صوتك.
2: أنا نادية من نادية من كندا.
0: نادية من كندا، تفضلي يا نادية.
2: أبونا مكاري، أنا أمسح صلواتك عشان بيتنا مأسود بالشياطين.
0: لا الصوت مش واضح كده.
2: ماما عليها شيطان.
0: ماما عليها شيطان. فين
2: ايوه
0: ماما؟
2: بكاري.
0: فين ماما؟
2: ماما في الأوضة الثانية. أنا هنا بكلمك عشان أقول لو اتكلمت معاها هي هتقول ما عندهاش حاجة.
0: صوتك مش واضح يا بنتي.
2: طب أنا هديك ماما وصلت لها أبونا، طلعت طلع الشياطين.
0: ايه اللي خلاكي بتقولي عليها شيطان؟
2: هي راحت عند الشيوخ.
0: راحت عند الشيوخ
2: ايوه ابونا، واتقلبت.
0: واتقلبت.
2: ايوه ابونا، بتشتم ربنا وبتشتمنا وعاوزة تعمل مصايب كل يوم.
0: عندكم شيوخ في كندا؟ في شيوخ؟
2: لا هي عملت من العراق واتقلبت.
0: هي
2: قالت
0: جاية
2: انت
0: من العراق يعني.
2: ايوه ابونا، هي من العراق عملت كده واكتر من 30 سنة.
0: والشيوخ دول عملوا لها حجيبة وحاجات؟
2: هي عملت بس احنا قطعنا الأحجبة.
0: صوتك مش واضح.
2: ايوه ابونا، بس احنا قطعنا الأحجبة،
0: نعم.
2: رمينا الأحجبة.
0: صوتك مش واضح. انا مش سامع حاجة. قطعوه.
2: الو،
0: طب هاتي امك نشوف.
2: انا عاوزك تطلع الشيطان اخوك المسيح.

0: الصوت مش واضح، بقول هاتي أمك.
1: حاضر أول بس تصليها يطلع الشيطان منها. أنا هجيبها أظن دلوقتي.
0: يو
1: ألو، أيوة أظن سامعاك.
0: هاتي أمك يا بنتي.
1: حاضر. أظن مكاني.
0: ألو،
1: أيوة أظن.
0: اديها هي المايك، اديها هي التليفون.
1: حاضر.
0: الو
1: سيد أبونا.
0: الو،
1: ألو أبونا.
0: ازيك؟
1: الله يخليك تسلم أبونا. الله
0: اسمك
1: يخليك
0: ايه؟
1: ازيك؟
0: اسمك ايه؟
1: منيرة.
0: بسمة؟
1: منيرة. منيرة. منيرة.
0: أميرة؟ منيرة.
1: منيرة. منيرة. منيرة.
0: بتحب المسيح؟
1: أموت على المسيح أنا.
0: يا أميرة، بتحب المسيح؟
1: منيرة. منيرة.
0: أيوة، بتحب المسيح يا منيرة؟
1: ألو.
0: منيرة
1: ألو. أيوة أبو منير. اسمها منيرة.
0: يا بنتي، اديها المايك وغيب بنتي. يا منيرة،
1: نعم أبونا.
0: بتحب المسيح؟
1: طبعا ايش ما احبه،
0: ايه،
1: انا مسيحية.
0: انت ماما مسيحية؟
1: مسيحية انا
0: ايوه، بتحب المسيح،
1: طبعا أبونا
0: بتحبيه، ها؟
1: بحبه
0: وبتصلي؟
1: طبعا. أصلي.
0: بتصلي؟
1: ايه بصلي أبونا.
0: ها؟ وتقول له يا رب سامحني
1: طبعا
0: واغفر
1: بقول
0: خطاياي، ها؟ وطلع الشيطان اللي عليا.
1: أبونا.
0: وطلع الشيطان اللي عليا.
1: أيوة بقول.
0: أأمر باسم يسوع المسيح الناصر، لو في شيطان يكلمني. يا منيرة، مين معايا؟
1: أنا منيرة.
0: أنا منيرة. ربنا معاك يا منيرة، عيشي مع
1: شكرا أبونا.
0: المسيح، عيشي مع المسيح، أنت وبنتك عيشوا حياة توبة حقيقية واحتموا في المسيح، له كل المجد. آمين. تفضل
1: آمين.
0: تفضل. ايوه، الو، الناس دي ما عليهاش شياطين ولا حاجة. ايوه، الصوت مش واضح يا اولاد، مش متفسر الصوت.
1: ألو.
0: ايوه،
1: سلام يا أستاذ منى.
0: مين معايا؟
1: أنا اسمي سارة.
0: الصوت مش متفسر ومش واضح.
1: سلام يا أستاذ منى.
0: أنا سامع بس الصوت مش واضح.

0: نقابة الأيادي أو الصابونة.
1: ايوه اتفضلي، مين معايا؟
0: سارة
1: سارة منين؟
0: من أمريكا.
1: ايوه اتفضلي يا سارة.
0: عندي سؤال لقطتك.
1: ايوه
0: هو أنا وجوزي كنا بنخدم قبل الجواز، جات علينا فترة اتجوزنا وكنا مشغولين، كان في كلية وفي شغل وكانت حياتنا كانت يا
1: الصوت
0: دوبك ماشية بالعافية.
1: الصوت مش واضح، كلام مش متفسر يا ابني، الصوت جاي لي من هناك مش متفسر. ايوه
0: أيوة سابونا. سامعني؟ قلت لك سامعني؟
1: سامع،
0: قلت لك سامعني يا سابونا؟
1: كلمي اتفضلي.
0: أيوة كنت بقول لقلتلك إن أنا وجوزي قبل ما نتجوز كنا خدام وبنخدم، بس اتجوزنا صغيرين شوية وكان ورانا كلية ورانا شغل، فبعدنا عن الخدمة وابتدينا إن إحنا ما بين الكلية والشغل والكلية والشغل، وخلفنا وجبنا عيلين ونقلنا في مكان تاني، وطبعا كنا خلصنا كلية وكل حاجة وكان عندنا كنيسة جديدة بتبتدي، فأبونا اتكلم معانا وقال لنا انزلوا الخدمة زي ما كنت بتخدم. نزلنا الخدمة، من ساعة ما بدأنا الخدمة وكل حاجة ماشية بالعكس، يعني ابني الكبير يتعب قوي لدرجة ان هو قالوا لي ان عنده مرض تقرحي في بطنه، حتى القربان بقى محروم منه. جوزي يتعب بقى يسمع وش على طول في ودانه، ما مش عارف يركز، كل حاجة اتقلبت. طب ليه؟
1: نعم شكرا.
0: انا بطلب يعني من قصتك تجاوب على سؤالي
1: حاضر
0: وبصلي كتير من اجل ابني وجوزي.
1: حاضر حاضر. شوفي، بالنسبة للإنسان المسيحي، الشيطان ممكن يسيب الدنيا واللي عليها ويحارب الإنسان المسيحي. لو الإنسان بدأ توبة، ترك الخطية، الشيطان يبدأ الحرب. يعني هو يبدأ والشيطان يبدأ. لو الإنسان المؤمن بدأ الخدمة، الشيطان يبتدي الحرب. يمكن البعض يفكر إن أنا لما أخدم وأعمل وأسوي يبقى هتبقى السكة سهلة. لا، ده تو ما أبدأ الخدمة. لو كان بيحاربني إقراط هيحاربني 24، فيحارب من هنا ويحارب من هنا. لكن وعد الرب إن إحنا لينا نصرة ولينا غلبة. يعني بيقول ما تخافش، شيطان يحارب لكن أنت في إيدي محفوظ. وعد بالنصرة، وعد بالغلبة. فإحنا علينا نحتمل ونجاهد ونصبر ونشكر وما نرجعش لورا في الخدمة. بالعكس، الرب يجدد الرجاء في قلوبنا ويجدد القوة لينا ونتقدم في الخدمة. وإن كان النهاردة في تعب، بكرة هيكون في راحة. ربنا يديكم نعمة وفرح وسلام. آمين.
2: سلام. ألو.
1: ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: ألو، مساء الخير يا أبويا.
1: مساء النور.
2: زي قدسك، معك عماد من سراج يا أبونا.
1: اسمك إيه؟
2: عماد يا أبونا.
1: عماد من سراج.
2: أيوة، أنا تعبان يا أبونا.
1: ليه؟
2: تعبان، معمول لي حاجة بتخليني ما قدرش أخد نفسي، وعايز أرجع وعايز أأذي ولادي.
1: ده من امتى؟
2: اكتشفت الموضوع ده من قيمة سنة كده.
1: من قيمة سنة.
2: أي يا أبويا.

0: انت فين من المسيح يا عماد؟
1: أبويا
0: انت فين من المسيح؟
1: عايز أدوق حلاوة المسيح.
0: انت فين من المسيح؟
1: أنا عايز أدوق حلاوته.
0: عايز تدوق حلاوته.
1: أيوه
0: طب وايه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟
1: تعبان يا ابونا،
0: تعبان من ايه؟
1: تعبان، عايز اتعب،
0: عايز ايه؟
1: عايز ادوق حلاوة المسيح في حياتي.
0: طب ومال؟
1: تعبت
0: ومال؟
1: تعبت وشغل تعب يا ابونا.
0: بس استنى بس،
1: حاضر،
0: انت ما جاوبتش على سؤالي، انت فين من المسيح؟
1: أنا قريب من المسيح وبطلب المسيح كل يوم وبصلي له وبتعب في الصلاة.
0: يعني عايش حياة توبة وبتعترف وتتناول.
1: وبعترف وبتناول، ومن ساعة ما قفلت الكنائس وأنا حالتي صعبة.
0: ومستعد
1: مستعد يا أبونا.
0: يعني لو طلبك دلوقتي تروح وانت مطمن؟
1: أيوة يا أبويا،
0: طيب امال ايه اللي تعبك دلوقتي؟
1: تعبني مش قادر.
0: انت دلوقتي بتعمل كده ليه؟
1: عايز ارجع،
0: عايز ايه؟
1: عايز ارجع
0: عايز ترجع.
1: من اول الاجتماع انا تعبان ومش قادر ابلع ريش.
0: باسم يسوع المسيح الناصري التهاب، كل روح مضادة تخرج ولا تعود حتى للحرب.

0: ها يا ابوي،
1: خلاص يا عمان، يلا
0: حبيبي يا رب،
1: يلا،
0: حبيبي يا رب،
1: مسيح معاك يا حبيبي.
0: حبيبي يسوع، شكرا يا بور.
1: طيب سلام. هلو، الو،
2: ألو
1: ايوه
2: ألو
1: ايوه مين
2: ألو،
1: معي؟
2: مرحبا أبونا مكاري.
1: مرحبا، مين معايا؟
2: أنا عم بحكي من أمريكا،
1: انتي مين؟
2: سيلفا
1: سيلفا.
2: سيلفا. نعم،
1: طيب تفضلي. نعم،
2: أنا عندي حفيد عمره 17 سنة،
1: عندي ايه؟ عندك ايه؟
2: عمره 17 سنة، عندي
1: حفيد.
2: حفيد ابن ابني،
1: ايوه،
2: عمره 17 سنة،
1: 17.
2: 17، نعم،
1: اي
2: هو بضل بحكي مع حاله كأني في شخص مقابيله،
1: مش فاهم.
2: بحكي كأني في شخص قدامه ما بنفهم عليه شو بحكي.
1: أنا مش فاهم كلام. ها؟ فسر لي يا ابن الكلام.
2: هو بحكي مع حاله،
1: بيحكي مع خاله.
2: مع حاله،
1: ايوه،
2: اي نعم،
1: اي، مع حال،
2: كأني في شخص قدامه،
1: كأن في شخص قدامه، يعني بيكلم نفسه.
2: نعم نعم وبعدين بياكل اظافيره، ما ضل اظافير عليه،
1: بياكل اظافير.
2: بياكل اظافيره، اظافير اجرين بشيله،
1: طيب عرضتوه على،
2: وهيك يعني ابني كثير زعلان عليه،
1: طيب
2: يعني على طول بيصلي،

0: على طول بيصلي،
1: ده ابنك.
0: وحبيت احكي معك مشان تصلي لنا.
1: حاضر. والطب بيقول ايه؟
0: نعم،
1: الطبيب بيقول ايه؟
0: طبيب بيقول معه شوي توحد بسيط، بس معه غير شغلات، معه في شغلات عصبي.
1: عصبي. طيب احنا نصلي وربنا يمد ايده ويشفي. امين. نعم. الو. الو. طيب.
2: مرحبا أبونا، كيف صحتك؟
1: أهلين.
2: أبونا، أنا اتصلت قبل أسبوعين.
1: أنت مين؟
2: اتصلت حتى الفعل،
1: أنت
2: وكمان
1: مين؟
2: طلبت
1: أنت مين؟ أنت مين؟ وبتتكلمي منين؟
2: أنا عم بتصل من كندا، اسمي رولينا.
1: أنت اسمك إيه؟
2: اسمي رولينا.
1: إيه؟
2: رولينا. نعم، أنا عم بتصل من كندا. قبل أسبوعين خابرت طلبت صلاة، وأيضا سألت سؤال على موت أخويا، كان بالمستشفى وورا يوم، بعدين أنت صليت لأجل أخويا، وهو طلع من المستشفى بعد يومين، واليوم هو قاعد يسمعك من التلفزيون وقال لي أتصل وأحكي بمكانه. هو عم يطلب منك تصلي لأجله ويطلب السماح من الله، ويتمنى تعلي صليبك وتصلي له مثل ما بتصلي لكل الناس المريضة، لأن هو قال أنا كمان ما بعرف ليش أنا هيك وشو بيا، بس أريد أطيب. فهو عم بيطلب صلاتك.
1: حاضر. نصلي ربنا يتمم مشيئته في حياته. آمين. تفضل. الو. الو.
3: الو.
1: ايوه.
3: الو.
1: ايوه.
3: ايوه يا ابونا. سلام يا ابونا مكاري.
1: سلام.
3: مع قدسك ريهام من مصر.
1: ايمان.
3: ريهام
1: من مصر.
3: اتفضل. ابونا، كنت عايزه اسال قدسك سؤال. هل الصوم والصلاة بيغيروا مشيئة ربنا أو خطة ربنا في حياتنا؟
1: أشكرك.
3: نعم؟
1: أشكرك. خلاص حكال.
3: تمام. والسؤال الثاني، إيه الحاجات اللي ربنا بيخليني فيها أنا مسيرة باختياري يعني، ولا مخيرة يعني؟ إيه الحاجات اللي ربنا بيسيب لي فيها حكم عقلي، وإيه الحاجات اللي ربنا بيقول لي لأ دي مشيئتي هي اللي لازم تمشي؟
1: شكرا. هل الصوم والصلاة اللفظ نفسه هل هيغيروا من مشيئة ربنا أو ترتيبه؟ معنى أن أنا أقول كلمة يغير يعني ربنا عنده تغيير. ربنا ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، وكل شيء ثابت منذ الأزل وإلى الأبد، فيش حاجة هتتغير. لكن لما بصوم وصلي ربنا استعلن مشيئته في حياتي. بالنسبة لمسيرة الإنسان، الإنسان على الدوام مخير، إن هو الكائن الوحيد اللي ربنا خلقه كائن حر مريد ناطق مريد، وله إرادة يحترمها ربنا. يعني مثلا ربنا له كل المجد يقول للإنسان جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، فاختار طريق الحياة. أنت حر، أنت مخير. يقف على باب قلب الإنسان إن شاء الله العمر كله، يقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد وفتح الباب. طب لو ما فتحش يا ربنا، قال أنا بحترم إرادته.

0: اقدرش اقتحم حياته. فالانسان على الدوام مخير، وربنا ما يفرضش شيء على الانسان اطلاقا، لان ربنا خلقه حر مريد. ايوه نعم. هلو.
1: اهلا.
0: نعم
1: مساء النور.
0: نعم
1: معايا ابونا مكاري.
0: ايوه نعم.
1: شرف كبير لي يا ابونا مكاري انه انا عم بتصل فيك وعم بتكلم معك. ابونا انا، انت عم تسمع؟
0: عم بسمع.
1: أبونا مكاري أنا معك شهرزاد، وأنا عم بتصل فيك من الجزائر.
0: شهرزاد من الجزائر.
1: شهرزاد أيوة من الجزائر. نعم.
0: أنت مسيحية؟
1: أبونا أنا اتصلت فيك من قبل مرة وما بعرف إذا أنت متذكر، من كثرة الاتصالات ومن كثرة المشاكل اللي أنت عم بتكون فيها، وعم يعني أكيد بتكون نسيت، بس ما في مشكلة أبونا. أنا اتصالي اليوم كان لأنه أنا كتير كتير متأذية.
0: كتير إيه؟
1: متأذية. نعم
0: متأذية.
1: أيوة متأذية أبونا. لو سألتني أنت ليش أنت متأذي، هقول لك ليش. يعني أبونا أنا في استحواذ شيطاني، واستحواذ شيطاني من قبل تسليط، قاموا بتسليط جن علي، شيطان، ولحد هلأ ما سلمت منه ولحد هلأ ما رضي يفارقني. ف
0: يا شهرزاد،
1: فأنا نعم.
0: أنت مسيحية؟
1: لا أنا مش مسيحية، أنا إنسانة مسلمة، وكنت اتصلت من قبل على قناة الكرمة، وكنت صليت من قبل وقبلت المسيح وقبلت يسوع، وأنا كنت من قبل شفت يسوع المسيح في منام، شفت أمنا مريم العذراء، وشفت الله، وشفت يوم الأيام، وشفت كثير إشي. فأبونا أنا قبلت المسيح لما صليت.
0: طيب عايزة أي دلوقتي؟ ألو
1: أنا معك أبونا تفضل.
0: أيوة عايزة إيه سؤالك إيه؟
1: أبونا يعني أبونا أنا مثل ما قلت لك أنا إنسانة مسلمة عادية، وفي إلي جن مسلط. فا أذية كانت من قبل تسليط الجن علي، وهذا الجن أنا عم شوفه وعم يمشي معي برا، وعم يجيني على شكل ذباب، على شكل
0: ذباب.
1: ذباب، أنت بتعرف شو الذباب يعني؟ ما بعرف إذا
0: الكلام مش واضح.
1: عم بقولها بيجيني على شكل ذباب يعني هيك بيطير. فلما بكون هيك بمشي بشوفه وبيجيني على شكل ذباب. فأبونا يعني أستطيع أشوف الجن. في إلي كتير تغيرات فيزيولوجية، تغيرات شكلية، تغيرات خارجية. ما بقدر بوصف لك الأذية اللي أنا فيها أبونا.
0: طيب
1: هذا الشيطان.
0: طيب
1: نعم
0: خلاص.
1: نعم
0: يعني كل اللي بتشوفيه تهيؤات، واحيانا على شكل الذباب، مش كده؟
1: شو ابونا التغيرات هو؟
0: على شكل الذباب.
1: هو الشيطان. الشيطان بيستطيع انه يتشكل على شكل انسان، وبيستطيع انه يتشكل على شكل على شكل عناصر طبيعيه مثل الذباب، مثل القطط، مثل الحيوانات.
0: طيب.
1: فانا احيانا بشوفه انسان، وباحيانا بشوفه ذباب.
0: طيب خلاص. اوكي.
1: نعم.
0: تصدقي ان المسيح يحررك دلوقتي؟

0: أنا أصدق بالمسيح، أيوة، وبآمن فيه، أيوة،
1: جاوبيني
0: وكل
1: بكلمة،
0: إيمان وكل
1: لو
0: المجد له.
1: سمحتي
0: نعم،
1: جاوبيني بكلمة، تصدقي إن المسيح يحررك دلوقتي؟
0: هل بصدق أن المسيح بيحررني دلوقتي؟ بصدق أن المسيح بيحررني، وبصدق أنه ما في قوة على الشيطان إلا اسم يسوع الناصري قوته.
1: لو سمحت،
0: بس أبونا هذه مو كل الحكاية، مو كل الحكاية.
1: لو سمحتي السؤال
0: نعم،
1: بالإجابة بتاعته أيوة أو لا، تصدقي إن المسيح
0: أيوة،
1: يشفيكي
0: بآمن،
1: ويحررك دلوقتي؟
0: أيوة بآمن وبصدق، أيوة
1: يلا باسم يسوع المسيح
0: بآمن
1: انتهر
0: وبصدق.
1: كل روح مضادة تخرج ولا تعود حتى للحرب. تفضلي.

0: Allô?
1: Allô?
0: ايوه.
1: Allô?
0: نعم.
1: Allô? أبونا مكاري؟
0: نعم.
1: ألو،
0: ايوه، مين معايا؟
1: مرحبا، تسمونا؟
0: مرحبا.
1: أنا ابن رياض من العراق.
0: ايوه، تفضل.
1: أنا عندي سؤال يا أبونا. أنا المشاكل دائما محوطاني يعني، وإيماني عم يضعف، وأنا عندي 2 مرضى معاقين
0: ده
1: يعني.
0: السؤال اللي
1: صلي بالليل، وأول ما فيه أصلي.
0: طيب، ده السؤال، إن المشاكل
1: ألو،
0: محوطاني.
1: سمعني؟ سمعني؟
0: أيوه، سامع
1: سمعني يا أبونا؟
0: سامع.
1: إيه. أنا دايما بصلي، بس عندي 2 مرضى يعني معلقين برادتي، 2 مشلولين، وأختي عليها شياطين، وبي مشلول كمان
0: طيب،
1: يعني. وصار لي أنا مهجر من العراق على لبنان، صار لي 7 سنين.
0: خلاص هنصلي. خلاص، عندك مشاكل، واختك عليها شيطان، ومين مشلول. خلاص نصلي وربنا يكون معكم. المهم ان الانسان يعيش مع المسيح ويعيش حياة الاستعداد.
1: بدي اياك تصلي لي بس لتيجي وراء السفر تبعتنا لامريكا، وصلي لبي واختي. اختي عليها شياطين ومشلوله وتخلف عقلي، وعايشه في دنيا ثانيه يعني. مش
0: خلاص خلاص، اوكي.
1: وانا مثل الطائر اللي في الساقيه، بس بدي
0: ليه
1: اوصل لهم
0: ماسك
1: مثل الشايب.
0: التليفون؟ انا قلت خلاص. ليه بيسيبوا التليفون؟ لا لا لا لا، خلاص عرفت فلان عايز ايه. قلت خلاص. هلو، طب نجاوب سؤال. واحد بيسأل بيقول ايه معنى الآية في رسالة بولس الرسول لأهل فيليبي إصحاح 3 وعدد 19، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. فبيقول ماذا يقصد بولس الرسول في هذه الآية؟ هم الخدام ولا إيه؟ فيليبي 3 وعدد 19. شوف بيقول ايه.

بيقول لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا، والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. يعني ناس كتير من اللي آمنوا وقبلوا المسيح ومشوا معاه، بيقول دايما كنت بتكلم عنهم أذكرهم أيضا، الآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح. يعني مش بس رجعوا، بقوا أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون في الأرضيات. يعني لما رجعوا من وراء المسيح طبعا نهايتهم الهلاك، إلههم بطنهم، يعني إنسان عايش لجسده، مجدهم في خزيهم في الأمور الشريرة، الذين يفتكرون في الأرضيات، يعني كل اهتماماتهم أرضية وعينيهم اتكفت من فوق ونسوا الحياة الأبدية وسابوا المسيرة المقدسة والمباركة. بعد ما كانوا ماشيين مع الرسول بولس، كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعضاء صليب المسيح. أيوة. السؤال اللي أنا جبت سيرته وأنا بتكلم ويفهمني يا أبونا أرجوك الحتة دي، لما الإنسان يتملي بالروح القدس ويعيش حياة القداسة والصلاة، قابلته مشاكل واتضايق واتكلم بطريقة شديدة، هل الروح القدس ممكن يفرقه ويخسر ملء الروح اللي فرح بيه ولا ايه؟ لا، الروح القدس مش بيفرقه، ممكن الروح القدس يحزن او يطفي فيه. يعني يقول لا تحزنوا الروح لا تطفئوا الروح. يعني ايه؟ الروح القدس ساكن فينا واخدناه بالمسحة المقدسة، وهو المالئ الكل، مش يفارق ولا ما يفارقش او يطلع او يدخل او يتحرر، لا، مالئ الكل، يعني لا يخلو منه حيز او مكان. فهو فينا وفي غير المؤمنين وفي كل انسان، بس فينا ليعمل. لو الإنسان عايش حياة تقية طاهرة ونقية، الروح القدس يعمل فيه ويدي مواهب ويدي ثمار وينطق على لسان ويشتغل بيه ويخدم بيه ويشهد بيه. لو إنسان غير مؤمن، الروح القدس فيه بس غير عامل ساكت، وبالخطية الروح القدس يسكت. ساكن في الكل لكن ساكت في غير المؤمن والشرير، وعامل في الإنسان المؤمن، ساكن في الجميع مالئ الكل، ساكت في الإنسان غير المؤمن والإنسان الشرير، وعامل في الإنسان المؤمن. أنت إنسان مؤمن واختبرت ملء روح الله وجيت غلط، ربنا مش هيرفضك ولا يرميك، لا، ممكن ربنا يتعامل معاك بطريقته الخاصة وترجع وتعود تعيش حياة الملء مرة تاني. فاطمن خالص، المهم احنا نرجع ونتوب. احنا ممكن نغلط، لكن ان سقطت اقوم. 7 مرات ان سقطت اقوم، لكن ما ارجعش للكورة البعيدة مرة تانية.

أنا بحضر الاجتماع وبشرب من المية بنية الشفا، لكن برجع كتير. أنا فلان متجوز من فلانة، زوجتي كانت أرملة وليها 3 أولاد، وهي كانت أرملة خالي، وحكمت الظروف على زواجي منها، وكرمني ربنا منها بطفل، رغم ان الزواج ما تمش بسهولة. بس بعد كده زادت المشاكل بيني وبينها، وكمان مع اولادها، رغم انهم كانوا بيحبوني جدا. وتعبت كتير، طرقت كل باب، حتى اني رحت لشيخ قال لي انت واكل او شارب سحر، واحد تاني قال لي ده عشق من الجن. وفضلت كام سنة على الحال ده، كل يوم والتاني مشاكل، واسيب البيت بالايام، وهددها اني هاخد ابني، لدرجة ان الاجتماع لدرجة اني فكرت اروح لدكتور نفساني، لحد واحد صديق واخ مسيحي قال لي شوف الاجتماع. وشفت الاجتماع 2 مرات، وكل مرة اشرب من المية ارجع واتعب. ها هو انا كده يا ابونا عندي سحر، من فضلك صلي من اجلي في الاجتماع وادعيلي، ربنا يفك الكرب ويهدي زوجتي وأولادي. أنا برحب بيك معانا هنا، وأنت أخ محبوب لينا، وإحنا خدامين للمسلم قبل المسيحي، وإن كان في سحر أو غيره، أنا عايز أقول لحضرتك وأقول لكل إنسان إن رب المجد يسوع هو اللي قال باسمي تخرجون الشياطين، باسمي تشفوا المرضى، باسمي تحرروا المقيدين، باسمي يبطل عمل السحر وغيره. عشان كده يا أخ فلان أنا هقول، بس يكون عندك إيمان وتصديق في الاسم الحسن، هقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد فلان بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، أمين. واحد بيقول أنا كنت مشغل الاجتماع بس مش على التلفزيون، كنت مشغله على التليفون من الفيس، وكنت حاطط كوباية مية جنب التليفون، وجه قعد معايا واحد صاحبي مسلم، وكان بيقول لي تعبان ومفيش علاج نافع، بس بصراحة أنا خفت أديله من المية لأن ممكن ما يرضاش يشرب منها لأنه متعصب. أنا كده صح ولا غلط؟ ولا غلطان؟ أعمل إيه وأنا حاسس إني ما استاهلش إني أحضر الاجتماع ولا أشرب من المية، لأني كل خطايا، وإزاي وأنا خاطي أديله مية وحيخف؟ يا ريت حد يرد علي بكلمة منفعته. أولا نقول الخاطي توب،

الخاطي يتوب. وثانيا يا حبيبي، المية دي والبركة لكل إنسان، لكل إنسان. أنت خفت تديله مية أو فكنت بتفكر في إيه؟ ده أنت هتعمل خير، هتعمل خير. وعايز أقول لك إن الإنسان المسيحي على الدوام صانع خير. زي ما كان سيدك وهو في حال الجسد على الأرض كان يجول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، أي إنسان يعيش مع المسيح له كل المجد يجول يصنع خيرا، يجول يصنع خيرا. فأنت خليك مع المسيح، سلمه حياتك، اخضع لمشيئته، قول له يا رب اديني نعمة اني اشهد واني اعيش ليك. امين. ودلوقتي تعالوا نصلي ونتجمع كلنا حوالين المسيح له كل المجد، ونقول له نشكرك لأنك باركتنا يا رب، وعزتنا وطيبت خواطرنا كرم ومجد ليك، واستجبت طلبتنا، ادينا نعمة نكرمك زي ما بتكرمنا، وساعدنا نعيش ليك الزمان الباقي، نمجدك ونرفعك ونعليك. واثقين انك بتحارب عنا، واثقين بالغلبه والنصره، واثقين ان احنا في ايدك محفوظين من كل شر. زي ما كنت معانا واثقين انك هتكون معانا، لنهايه المشوار انت سندنا. واقول لكل واحد وواحد عند اقدام المسيح، ارمي احمالك عليه وانت سيب الشيل عليه، ماشي معانا كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. اقبل شكر قلوبنا لأنك سمعت واستجبت وطيبت خواطرنا. آمين آمين. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. وقبل ما ننصرف أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحيي، أؤمر بالشفاء لكل مريض وبالتحرير لكل إنسان مقيد من الشيطان والأبد.

محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم. ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح، الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة، الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

ترنيمة تانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة كلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد، مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله، ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

0: الكلمة أنت الله أنت الرب المجيد أنت الحق والنور.
1: ترنيمة 5 بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. وإحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

سيئاً عشتم في حياتكم وكم يوماً قاتماً عانيت الكثير. أنا دفنت طفلاً مع زوجي. هذا من أسوأ الآلام على وجه الأرض. لا أتمناه لأحد. لكن هذا الرجل خسر أولاده جميعاً في يوم واحد. خسر ممتلكاته. خسر نفوذه. خسر عائلته. خسر كل شيء. ووجد نفسه مفلساً بالكامل. أريد فعلاً أن تلتقوا أيوب هنا. فكروا في رجل خسر كل شيء. أحياناً نصادف مشردين. كنت أكلم مشرداً. كنت مع زوجي في فلوريدا فنزع القميص عن كتفه وأعطاه إياه. لم يكن لديه سوى ملابسه الداخلية. وكان المشهد مؤثراً فأخذ زوجي قميصه وألبسه إياه. وفي يوم آخر ذهبت لأعطيه طعاماً. كان دوماً عند زاوية محطة وقود. سمحوا له بالبقاء هناك طوال الوقت. كان يجب أن يثق بنا لأن الناس كانوا يسيئون إليه كثيراً. يبصقون عليه ويشكونه بالقمامة. وأنا أعطيته طعاماً فنظر إلي وأخذه. في يوم آخر ذهبت. شيئاً فشيئاً بدأ يثق بي. ثم علمت أن زوجته وأولاده الأربعة ماتوا في حادث سيارة في يوم واحد. وهو كان مدير شركة. فنظرت إليه واستطعت أن أتخيله. كان شاباً وسيماً فعلاً. يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال. وكان مدير شركة. لا تدين الناس. هذا ما جرى هنا. كان منظره يفوق الوصف ولم يبدو كإنسان ذلك المشرد. هذه نكسة. هنا أريد أن تنتبهوا. لا يهم ما يحدث لكم بل رد فعلكم على ما يحدث لكم. يجب أن لا نفشل. لا تضيعوا الفرصة. انتبهوا. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد. رجاء افهموا. تلقى أسوأ خبر في حياته. أصيب الرجل بصدمة. يجب أن تفهموا الخبر السيء يسبب صدمة. وهذا ما حدث له. سجد لله وقال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ. فليكن اسم الرب مباركا. في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة. لم يقل لما أنا؟ لم يقل ماذا فعلت؟ كان بإمكانه أن يجادل الله. كان بإمكانه أن يرفع شكواه إلى الله. لكن أول رد فعل تبدونه في أي ظرف هو انعكاس لإيمانكم بالله. أول رد فعل تبدونه في أي وضع هو إعلان وانعكاس لإيمانكم. هل ستستسلمون؟ هل ستبدأون بلوم الناس؟ هل ستبدأون بلوم الله؟ هل سيجن جنونكم؟ أم إنكم ستعبدون الله؟ أياً تكن ظروفي سوف أعبد الله. هذا مهم جداً. مزق ثوبه وجز شعره. كل ما كان على أيوب حتى على جسده مزقه بالكامل. كل ما هو جسدي، شعره الذي أمكنه التخلص منه، ملابسه التي أمكنه التخلص منها، فقال نعم، يعني هذا عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك. خذ هذا وخذ هذا.

تتصرفون عندما لا تنالون مرادكم؟ هذا يعكس الكثير عنكم. وبعدها حلت مأساة أخرى، صحته. فعل الشيطان الأمر نفسه وهاجم صحة أيوب. ولكن أبسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه، فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان: ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه، احفظ نفسه. أنا أؤمن فعلا بأنه لكي يخسر الناس حياتهم، لكي يقتلوا، يجب أن يسمح الله بذلك. ويسمح، هو لا يصنع الأمر ولا يفعله، لكنه يسمح به برأيي. لكنه مسؤول على كل حياة، فهو قال إن شعر رأسكم كله معدود، وهو قال بدون إذني لا يسقط عصفور أرضا، صح؟ بدون إذنه طبعا، بدون إذنه لا يحدث لكم شيء. فأخذ أيوب لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد. فقالت له امرأته: أنت متمسك بعد بكمالك؟ جدف على الله ومت. لا تدينوها، لا تدينوها. من منكم خسر 10 أولاد في يوم واحد؟ من منكم؟ من منكم خسر كل شيء وأولاده في يوم واحد؟ مع صحته وكل شيء في يوم واحد، لا تدينوها. فهي أم، هي بشر. وما أدراكم، ما لم تضعوا أنفسكم مكان الآخرين لا تدينوهم. ما لم تكونوا مكاني، ما لم تأتوا من خلفيتي وتروا الأمور من منظوري وتروا الأمور من منظور مختلف، لا تدينونني. ما لم تتعرضوا للتعنيف والاغتصاب والتحرش، ما لم يتم ركلكم على الأرض وصفعكم ولكمكم كما لو أنكم أقل من الكلاب، لا تدينونني، لا تدينوا الناس. ثم قال لها أيوب: أنقبل الخير من عند الله والشر لا نقبل؟ في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. فلما سمع أصحاب أيوب 3 أليفاز التيماني وبلدد الشحي وصوفر النعماتي بكل الشر الذي أتى عليه، جاءوا كل واحد من مكانه وتواعدوا أن يأتوا ليرثوا له ويعزوه. علموا بالخبر، الخبر السيء ينتشر بسرعة، الخبر السيء ينتشر بسرعة. لكن تذكروا أن جمالا بالآلاف نفقت في الأرض. خراف بالآلاف نفقت، أعني فكروا في الأمر، المشهد جنوني هنا. ورفعوا أعينهم من بعيد ولم يعرفوه، فرفعوا أصواتهم وبكوا، ومزق كل واحد جبته، وذروا ترابا فوق رؤوسهم نحو السماء، وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليال، ولم يكلمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة جدا. أنا أقدر من استطاعوا لسبعة أيام ألا يتفوه بكلمة. أنا أقدر الأشخاص الذين يقدرون أن يلزموا الصمت لـ7 دقائق. تعلمون، زرت بولندا منذ سنوات والتقيت راهبا كاثوليكيا نذر الصمت، وكان قد خرج من نذر الصمت 11 سنة. الرجل لم يتكلم 11 سنة. افعلوا ذلك 3 أيام لا أكثر، نحتاج إلى أصواتكم. إذن أنا لا أعطيكم أفكار. 11 سنة لم يتكلم. فقلت: واو، سأخذ عهدا على نفسي بعدم الكلام 11 دقيقة. كان صعبا. ماذا لو كان 11 ساعة؟ قام هؤلاء بأمر لا يصدق. جلس أصدقاء أيوب معه 7 أيام و7 ليال ولم يتفوه أحد بكلمة. حسناً، هذه فترة الحداد في اليهودية، في التقاليد اليهودية، ويعتقد علماء كثر أن هذا التقليد بدأ مع أيوب. تخيلوا، قبل عهد اليهودية سلوكه بالبر والصلاح هو وأصدقائه أثر في التقاليد.

والتقاليد والديانة اليهودية. أقدم مخطوطة: الحداد لسبعة أيام يدعى شيفا، الجلوس بصمت في شيفا. توجد ثلاثة أسباب وجيهة لحداد الشيفا: احتراماً لأحبائنا عبر الحداد لمدة أسبوع، لنشير أننا لا نعمل كالمعتاد، خسرنا قريباً عزيزاً فأوقفنا حياتنا لفترة لتمييز هذا الحدث غير العادي لكن الأهم في حياتنا. ثانياً، فترة الشيفا لسبعة أيام تتوافق مع الرحلة الروحية التي تقوم بها نفس الراحل، فالانتقال من هذا العالم إلى الآخر ليس بسيطاً ولا فورياً، بل هو تدريجي في معتقداتهم. ثالثاً، من المستحسن نفسياً للمفجوع أن يجلس في الشيفا، لأن هذا يساعدنا على خوض عملية الحداد. أقول لكم، درست عن مشاطرة الأحزان وخدمة الحداد. الناس يقولون أغبى الكلام لأناس فقدوا أطفالهم أو أحبائهم: إنه في مكان أفضل، إنها في مكان أفضل. أفضل أمر يمكنكم فعله لشخص مفجوع هو مساندته. عانقوه وأحبوه، أطبخوا له، نظفوا، والزموا الصمت. ليس عليكم فعل شيء، لا يمكنكم قول أي شيء للتعويض عن فقدان شخص عزيز. وإذ لم تعيشوا هذا، وإذ لم تمروا به، رجاء احترموا ووقروا ما يمرون به. هؤلاء عرفوا ذلك فلزموا الصمت. أيوب 3، أيوب سب يومه. إذن في هذه المرحلة ظهر الأصدقاء في الصورة. لن أتحدث عن هذه الأمور الآن، لكن دار جدال مستمر شعرياً بين الأصدقاء وأيوب. بدأ أيوب يدافع عن نفسه: قطعت عهداً مع عيني ألا أنظر إلى فتاة لأشتهيها. أحد الأمور التي أحبها في زوجي هو أنه بعد أيوب قطع عهداً مع عينيه. لم يقل هذا، لكني أقول لكم، كنا نشتري جرائد، ولحظة شراء الجرائد، ومن هنا تعرفون ما إذا كان تقياً، كان يفتح الجريدة ويرمي الإعلانات في القمامة، لأن فيها إعلانات حمالات صدر وبيكيني وملابس سباحة، ولم يكن ينظر إليها. هو يفعل هذا دائماً. إذا كان أي فيلم نشاهده لا سمح الله فيه أي مشهد إباحي أو غير لائق كان يوقفه، فهو قطع عهداً مع عينيه، قطع عهداً مع عينيه ألا ينظر إلى شيء ليشتهيه. كانت سيدة تأتي إلى اجتماع دراسة الكتاب المقدس في فلوريدا مع شق في قميصها. أعني حين أقول إننا في فلوريدا فالمسألة جدية جداً. حسناً، كانت تأتي: مرحبا أيها القصريك، كيف حالك؟ فكان يأتي إلي قائلا: أبعدي هذه السيدة عني. فأقول: كيف سأبعد هذه السيدة عنك؟ نحن نخدم هؤلاء الناس. وكانت تقول: أيها القص، أيمكنك الصلاة من أجلي؟ فأقول: لا، سأطرد هذه الشياطين منك الآن. مستحيل، مستحيل أن تروه وحده في سيارة مع امرأة. أؤكد لكم، يؤسفني، يؤسفني أن أخبركم ذلك، قد يضرب إعصار وأنتم في الخارج تسيرون تحت زخات المطر، فينظر زوجي إليكم قائلا: يجب أن أصلي لأجل بيلار تحت المطر، يا رب أرسل إليها سيدة لتقلها. هكذا هو، لديه معايير عالية. أؤكد لكم، كنت أماً عازبة ولم أكن سأتزوج رجلاً عليه علامات استفهام، صح؟ إذن لكنه هكذا، هذا ما نحتاج إليه في جسد المسيح، هذا النوع من الرجال نحتاج إليه في جسد المسيح. قطعت عهداً مع عيني ألا أشاهد إباحية، أنا من هذا النوع من الرجال. فهذا مخزن جدا، هذا حيواني جدا، ولن أعيش هكذا، سأعيش كرجال الله. عندما لا يراكم أحد ولا أحد يعرف ولا أحد ينظر،
لديكم ضمير صالح.

وراح هؤلاء يهاجمونه. لا بد أنك فعلت شيئاً. العام الماضي لدي صديقة لديها 7 أطفال، وهي خادمة لله مثل أيوب، وأنا أعرفها. أصيبت بمرض خطر منذ 2 سنين، أصيبت بسرطان خطر مع علاج كيميائي وكل شيء. كان وضعها سيئاً، وذات مرة ظننا أننا سنخسرها. اتصلت بي وقالت، كنت أزورها، لكن اتصلت بي خصيصاً قائلة، هل لا تأتين إلى منزلي لتصلي من أجلي؟ فقد يعلن لك الله أمراً ما. فقال لي الله، لا تديني خادمتي، لأننا فندنا كل شيء، فهي تابت عن هذا وتابت عن ذاك، وهي أمور بسيطة، أمور في قلبها، أبوها أساء إليها وغير ذلك، تابت عن كل شيء ولم يخطر في بالها أي شيء. ماذا فعلت؟ ماذا يجب أن أتعلم؟ وقامت بكل واجباتها أمام الله وقالت، رجاء تعالي، لم يعد لدي أفكار، فلنصلي. إذا أراد الله أن أموت فسيسمح بذلك، لكني أريد أن أكون مستقيمة أمام الله. وبينما كنت أقود سيارتي رحت أفكر، يا رب أعطني كلاما أقوله لها لكي تشفى. فقال، إياك أن تتفوهي أمامها بأي كلام يدينها أو ينتقدها، فهي خادمة لله. فذهبت إلى هناك وقلت لها، هذا ما يريد الله أن أقوله لك، لم تفعلي شيئا لتستحق ذلك، هذه نكسة وستبلغين نقطة التحول. وأقول لكم إنها فجأة زارت الأطباء. عندما كانت ذاهبة لنيل علاج كيميائي مرضت، أصبت بالإنفلونزا، فاتصلت بي قائلة، كيف أصلي من أجلك؟ في طريقها إلى العلاج الكيميائي، واتصلت بي، فقلت، أنا أسعل جراء الإنفلونزا، لكن يجب أن أصلي من أجلك. لكن بعد 3 ساعات قالت، تركت حساء دجاج عند بابك. بعد العلاج الكيميائي اشترت حساء دجاج من بانيرا وتركته عند بابي. ألا يحدث هذا لكم؟ تحولون اللعنة إلى بركة إذا أحسنتم معالجتها. إذا أحسنتم معالجتها فهي تصبح نقطة تحول، وليس نكستكم بل فرصتكم. وما يحدث هو أنكم تجتازون شوطا والله صامت. أحيانا يبقى الله صامت ويراقبكم. كيف ستعالجون الأمور؟ كيف ستتعاملون معه؟ كيف ستجيبون؟ كيف ستردون؟ هل ستكذبون هنا؟ هل ستخلقون الأعذار؟ كيف ستتعاملون مع الأمر؟ إصحاح 38، أرعد الله واستدعى أيوب ليستجوبه وقال، يجب أن تفهموا، أياً تكن ظروفكم، مهما رأيتم في حياة الناس، يجب أن تثقوا بسيادة الله. حسناً، يمر الناس في امتحانات واختبارات لأنها امتحانات، انجحوا في الامتحان. يمر الناس في محن نتيجة أعمالهم، إذا توبوا. يريد الله أن يكسركم، يريد أن يكسركم ليستخدمكم، ليتدفق زيت المسحة من خلالكم. أنا مسرور لأني تألمت، قال حزقية. أنا مسرور لأني مرت، أنا مسرور لأني تعرضت لهذا، لأن آخرته أعظم من بدايته. لا أحب الجلوس مع أشخاص لم يمروا في اختبارات، فهم لا يفيدونني. عشت حياة مثالية، جدتي كانت واعظة، وجد جدتي أسس الكنيسة المعمدانية، فلان أسس كذا، أتعلمون؟ حظيت بعائلة مثالية وبزواج مثالي. حسناً، ليس لديك ما تضيفه إلى حياتي. أعطوني شخصاً عبر إلى ناحية الأخرى، أعطوني شخصاً عبر الخنادق، أعطوني شخصاً عاش في الوحل، أعطوني امرأة عملت في الدعارة، أعطوني شخصاً كان قواداً، أعطوني شخصاً فشل مراراً لأتعلم من فشله. أتعلم من فاشل لم يستسلم أبداً أكثر من الذي لم يفشل أبداً. أعطوني شخصاً خسر عزيزاً، أتعلم منه أكثر مما أتعلم ممن لم يفقد أحداً.

تخافوا من الفشل، لا تخافوا من المحن، لا تخافوا من الويلات، فهي ضرورية في حياتكم. المشكلة الكبرى هي المخدرات. لماذا؟ لأن الناس لا يتحملون الألم. سألني طبيب اليوم الماضي، قال: سأعطي زوجك مخدراً

أنجح. عندما مررنا في صراعات زوجية لم يكن زوجي سيدمن شيئاً لأنه خادم أمين لله ولا يعتاش على أي مادة. تعلمنا الكثير الكثير لأنه قال لا يريد الناس أن يتألموا. حيثما يوجد ألم يرحلون يغادرون ويحاولون إيجاد بديل. ليست المشكلة في المخدرات بل في جذور مشكلة المخدرات. ليست المخدرات هي المشكلة، ليست الكحول هي المشكلة، وليس الجنس هو المشكلة. ما هي الجذور؟ ما الذي يجعلكم أنتم أو أي ممن يشاهدونني الآن يلجأ إلى الكحول وإلى المخدرات؟ إنه الألم. أنتم تتألمون وحاولتم إيجاد شيء ولم تحصلوا عليه، فهذا مؤقت. إنه مؤقت، إنه مؤقت، وأنتم تهدرون حياتكم. كلم الله أيوب وقال بعد ذلك كله، قال أيوب قد سمعت عنك والآن رأتك عيني. سمعت عنك والآن التقيتك. أترون؟ أكبر المحن إما أن تجعلكم أفضل أو أن تشعركم بالمرارة. أكبر المحن في حياتكم إما أن تقربكم إلى الله أو أن تبعدكم عنه. عليكم الاختيار. أكبر المحن في الحياة تجعلكم رجالاً أفضل ونساءً أفضل. وهو قال أتعلمون؟ سأكون إنساناً أفضل. أنا سمعت عنك والآن رأيتك. أترون؟ يوم نلت الخلاص التقيت يسوع. كنت أجهل اللاهوت، كنت أجهل العقائد، لم أفهم الثالوث، لكن التقيت يسوع المسيح. التقيت لاهوتيين، التقيت علماء يعرفون الكتب، كانت في أذهانهم بالعبرية واليونانية، كانوا يجيدون اللغتين، لكني اختبرت يسوع. تطلعون الناس على جذور هذه الكلمة بالعبرية وجذور هذه الكلمة باليونانية، لكن من لديه مسحة الروح ينادي الناس ويقول لهم يسوع يحبك، هو خلص حياتي يوم أردت قتل نفسي. قال رجل إندونيسي سجدت أمام شاشة التلفاز وسلمت حياتي ليسوع المسيح. إنها المسحة النابعة من المحنة، لا تحتقروها. في أيامه الأخيرة ضاعف الله كل شيء في حياة أيوب. هذه نقطة التحول، هذه نقطة التحول، هذه نقطة التحول. إذا كنتم قد فشلتم، إذا كنتم قد خسرتم، إذا كنتم مدمرين، افرحوا بنقطة التحول. فنقطة التحول هي هذه: أنا فشلت، أنا أخفقت وخسرت، خذلت الله وأحزنت قلبه، لكن الله. الأطباء قالوا لي هذا، الأطباء قالوا لي ذاك، لكن الله. كانت عائلتي هكذا، أبي تركني، أمي جرحتني، لكن الله. هذه نقطة التحول. توجد نقطة تحول، ونقطة التحول هي دائما نفسها، لكن الله. لكن الله. أيا يكن ما مررت به، أفسدت كل شيء، وأقول لكم قد يجعل هذا حياتكم معقدة لكن غير مستحيلة. توجد دائما نقطة تحول، ونقطة التحول هي لكن الله. الله ضعف كل شيء لأيوب. والجزء الرابع هو أنه ذهب إلى أصدقائه وصلى من أجلهم، هؤلاء المشتكون الديانون. كان عليه الذهاب إليهم، وهو كان متواضعا بما يكفي ليصلي من أجلهم. قال الله اذهب وصلي من أجلهم. كان بإمكان الله أن يوبخهم ويشفيهم، لكن لا. قال الله افعل أنت ذلك، لأنك تملك سلطانا على كل ما تتغلب عليه. إذا تغلبتم على أمر ما يصبح لديكم سلطان عليه. تهزمون الشيطان فيصبح لديكم
سلطان.

عليه ونتعلم دروسا من أيوب، نتعلم من المحنة أكثر مما نتعلم من النصرة. حسنا، مع كل امتحان تأتي شهادة حياة. كيفية معاملتكم للناس في المحنة تبين نضوجكم ونعمتكم وتواضعكم. وأقول لكم إن معظم من يحكمون على الناس يكرهون أنفسهم. من لقوا رفضاً من أهلهم يحكمون على الناس، لماذا؟ لأنهم يكرهون أنفسهم، روح كراهية الذات فيهم، أرى ذلك فوراً، روح كراهية الذات، وهم يجرحون الآخرين كثيراً. أيضاً الشبيبة يحكمون على الغير بسهولة، لماذا؟ لأنه تنقصهم الخبرة. سهل عليكم أن تحكموا على الناس، الروح الآخر هو روح الكبرياء، من لديه روح كبرياء يحكم على الناس. أيضاً يحكمون على الناس بسبب روح التدين والبر الذاتي. هذا تحديداً ما جرى لأصدقاء أيوب، أناس يستخدمون الحق، يزعمون أن كل كلامهم حق، لكنه كذبة في حالة أيوب. يمكنكم استخدام كلمة الله كما فعل الشيطان في متى 4 في البرية، ويمكنكم لعب دور الشيطان في حياة أحدهم. إذا استخدمتم كلمة الله لا يعني هذا أنكم ضمن مشيئة الله. أقول لكم يجب أن تقادوا بالروح القدس. وأيوب لا تحكم على أحد بسبب موسم يمر فيه في حياته. في النهاية ضاعف الله كل شيء باستثناء أولاده، الله رحمه. الله ضاعف كل شيء لكنه أعطاه العدد نفسه من الأولاد. الله يسمع، الله يرى، الله يعوض، الله يفدي. لا تفقدوا عزيمتكم لأن الأمور لا تسير على هواكم. في نهاية محنتكم ستكونون ضحايا أو منتصرين، القرار لكم. وأقول لكم تنظرون إلى الناس وترون فوراً ما إذا كانوا ضحايا أو منتصرين.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

يكرمنا جدك اخر ازرار القديسة والدتنا لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل اكليل الشهداء تهليل الصديقين سبات الكنائس اخراج الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لورد واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد لنا الروح القدس ومريم العذراء فأنس وصهر عمنا على عهد الأقصى البنطي تألف وكبر وقام بين الأموات يوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي يدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن كده. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المقيم مصبوطنا الآب نسجد له ونمكنه مع الآب والإب ونناطق الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة هي مع رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا

الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لئلا تبصرن أذانكم

نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه، لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في مجد

0: أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الآتي أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

يسوع المسيح كلمة أبي قطع كل ربطات خطايا من قبل آلهة مخلصا محيا. من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم أمسكتم عليهم سكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا نعمت على الذين عملوا في كانت في كل زمان في كنيستك المقدسة يغفر خطايا الأرض وتحل كل ربطات الظلم. الآن نطلب عن عبيدك أبنائي وإخوتي وضعفي هؤلاء محيين برسالهم مجدك المقدس ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا. إن كنا قد أخطأنا لك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصار القلب فأنت كصالح محب البشر اللهم نعم.

0: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: سيدي قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، نحن لا نؤمن بالصدفة، فلكل شيء تحت السماء وقت، والله بيده تدبير الأزمنة والأوقات. اشتقنا إلى هذه الزيارة منذ زمن بعيد. أتذكر أنني كلمت قداستكم عام 2006 داعيا قداستكم إلى نهضة الأنبا شنودة، ووقتها اعتذرت قداستكم لانشغالك بعيد تجليس مثلث رحمات سيدنا نيافة الحبر الجليل الأنبا بخمس، ولم أفقد الأمل. ومرت سنوات أخرى وطلبت من قداستكم في أولى سنوات جلوسكم المبارك على كرسي ماري مرقس، وقلت لي وقتها ربنا يدبر الأمور. وفي يوم تدشين كنيسة ماري برجس بالشطبي جددت الطلب. أي وقلت لك يا سيدنا نفسي تزورنا، فقلت لي باسما وليه نفسك أزوركم، وها أنتم يا سيدنا في كنيستنا المباركة التي تباركت بالأكثر بزيارتكم الكريمة.

أيوة سيد، التفت سيد. أيوة. وها أنتم يا سيدنا في كنيستنا المباركة التي تباركت بالأكثر بزيارتكم الكريمة في ضوء احتفالنا بمرور 53 عام على إنشاء الكنيسة، ولسان حالي يقول لست الصغرى بين كنائس الإسكندرية. أتممت أمس عامي 31 في الكهنوت، وها فرحي قد كمل بزيارتكم الكريمة. وأخيرا أنقل لكم تحيات ومحبة ليس شعب الكنيسة فقط بل مسلمي المنطقة أيضا، فالكل مبتهج منذ أن انتشر خبر زيارتكم المبارك، وعلى وعد بزيارة قادمة أخرى للتدشين بنعمة الله. وأختم كلامي ذاكرا روح أبونا الحبيب عبد المسيح لبيب، هو الذي أسس وبنى وعلم ومهد الطريق وخدم في وقت من أصعب الأوقات، وأثق أن روحه متهللة الآن بهذه الزيارة المباركة. وكذلك روح أبونا الحبيب صموئيل منير الذي خدم هنا 8 سنوات، ذكراهم محفورة في قلب كل واحد فينا. دمتم قداستكم بركة للكنيسة كلها وسبب فرح لكل أولادك.

نسجد لإلهنا الصالح ونرفع قلوبنا بالشكر والتهليل. فالله الذي بيده التدبير زي ما أبونا شنودة قال، تدبير المكان والزمان والظروف، سمح في هذا اليوم المبارك بهذه الزيارة المباركة لأبينا ولراعينا صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تودروس الثاني. تتكتب الزيارة دي والتاريخ ده 17 يونيو 2026 بحروف من نور في تاريخ هذه الكنيسة، وبكون زيارة أول بطريرك لمنطقة دنا كلها وطبعا للكنيسة دي. فهذه المناسبة وبكل الفرح والتهليل يا سيدنا نستقبلك أبينا ورعينا، ونقدم لقداستك خالص الشكر رغم انشغال قداستك والوقت المزدحم جدا، لكن استقطعت لنا هذا الوقت اللي لا يمكن هننساه طول طبعا العمر. ربنا يديك طول العمر. بيقول القديس أغناطيوس الأنطاكي أحد آباء القرن الثاني، بيقول حيثما يوجد الأسقف هناك تكون الكنيسة، وحيثما تكون الكنيسة هناك المسيح يسوع. وهكذا فإن وجود قداستك يا سيدنا هو يؤكد حضور المسيح في وسطنا الآن. وبحسب لغة شعبنا بقى الحلو المحب لآبائه، لما بيزور الآباء في البيوت بنقول لقداستك يا سيدنا في افتقادك لولادك في كنيسة الأنبا شنودة والأنبا هرمينة، المسيح زارنا النهاردة يا سيدنا، باركتنا وكثرت بينا. المناسبة دي يا سيدنا بنقول لقداستك كل عام وقداستك طيب، لأن يوم الاثنين اللي فات 15 يونيو بيوافق تذكار عيد صيامتكم المبارك أسقفا عاما على إبراشية البحيرة. كلام ده سنة 1997، واليوم ده كان هو اللحظة الفارقة في حياة قداستكم في حياة الكنيسة، لأنه من بعديه ابتدت سلسلة طويلة تمهيدا للبركة الكبيرة اللي نلتها الكنيسة بعد كده بجلوس قداستكم على كرسي ماري ماركوس الرسول بابا وبطريرك كنيسة اسكندرية والكرازة الماركوسية. فإلى ما انتهى الأعوام يا سيدنا. حابب يا سيدنا حط بس بطاقة تعارف أو

0: تعريف الكنيسة. الأول المنطقة اتسمت عزبة دنة لأن كان ملكها هو أحد اليهود اسمه يوسف دنة، فتسمت العزبة باسمه إلى وقتنا هذا طبعا. وكانت عبارة عن أرض زراعية لزراعة الرز، عشان كده كانت المنطقة دي معروفة بأرض الرز. طبعا قداستكم عارف الرز بيبقى الأرض بتاعته مغمورة بالمياه وأرض طينية، فكانت الخدمة في هذه المنطقة صعبة جدا. عشان كده زي ما أبونا شنودة قال، أبونا عبد المسيح في بداية خدمته كانت في منتهى الصعوبة، وأنا سمعت من بعض اللي يعني عصروا خدمته إنه كان عشان يوصل للكنيسة كان يغوص في الأراضي الطينية لغاية ما يوصل الكنيسة، تقريبا كان بيلبس كازلك عشان يوصل للكنيسة. تاريخ الكنيسة أكتر من 53 سنة، بحيث إن اللي اشترى الأرض اللي اتبنت عليها الكنيسة طبعا في بدايتها هو أبونا قسطنطين نجيب راعي كنيسة ماري جرجس باكوس، هو اللي اشترى الأرض. وابتدت طبعا كنيسة صغيرة، وافتتحها أبونا أناستاسي الصمويلي، وقتها كان وكيل البطريركية، ومعه أبونا قسطنطين وبعض أباء الإسكندرية السابقين طبعا. الكلام ده كان سنة 8 يوليو 73، بداية الصلاة في هذه الكنيسة. في حد من اللي موجودين حضر الفترة دي الكلام ده؟
1: حد كان موجود في التاريخ ده؟ لا، عايز واحد يكون موجود في التاريخ ده. 8 يوليو 73، حضرتك اسمك ايه؟
2: تسمع
3: طبعا. بالنسبه لابونا عبد المسيح، لان رايح روحه قاسى معانا ياما اوي.
1: لا، انا عايزك تشرح لي اليوم ده كان ايه اللي موجود
3: في 73 بالظبط. انا كنت لسه طبعا بالجيش بقى لسنه
1: كويس،
3: وكانت الدنيا هنا كلها ما حدش بيعرف يمشي فيها، كانت ارض زراعيه كلها. وبنخلصوا بمرضه في التينه في الدفاع، وكنا بندس كذلك. وكانت المنطقه دي كلها مصارف وحطوا عبء خشب كده عشان نعزل المصرف. طبعا كل ده الله يريح روح ابونا عبد المسيح، حضره وشافه وساعد معانا وكل حاجه.
1: طيب لما في التاريخ ده كان في سكان هنا؟
3: كان في بس بسيط يعني، مش هنا.
1: حضرتك كنت ساكن هنا؟
3: انا هنا من 64.
1: من 64 يعني كنت موجود؟ كنت موجود في الوقت ده. ويوم الافتتاح تفتكره؟
3: لا، يوم ايه بالظبط؟ لا، لان انا كنت على هي الاول ما كانتش موجوده الكنيسه دي، كنا بنصلي في الجمعيه. وبعد كده بقى بجهد ابونا عبد المسيح لما شال الارض دي وبتاعه، وجهد الناس اللي كانت معاه برضه في المنطقه،
1: بركه كبيره
3: ولا حصل يعني،
1: بركه كبيره.
3: شكرا شكرا شكرا.
4: تعالى
1: بس هنا كده.
4: 52 سنة ما حدش جانا خالص.
1: قرب الميكروفون بس. أنا بحكي على التاريخ بتاع 8 يوليو 73. عايز أتخيل إيه اللي كان موجود.
4: أنا كان سني ساعتها 13 أو 15 سنة.
1: يعني فاكر كويس ولا نسيت؟
4: طبعاً.
1: طب إيه بقى اللي كان موجود؟
4: كنت بخدم أنا وأبونا عبد المسيح فقط، أو معايا 2 شمامسة بس.
1: كويس.
4: الكنيسة.
1: كويس.
4: على قدنا يعني، لان مفيش حد
1: يكتب. كويس كويس. احكي لي ايه اللي كان موجود ساعتها.
4: اللي كان موجود بقى يعني كانت الارض كلها طينيه يا سيدنا.
1: ايوه.
4: يعني كان بيخش بالكزلب بتاع المطاف.
1: كويس.
4: بتاع المطاف الخواطر.
1: كويس كويس.
4: كنت راح اجيب المعلم يوسف، كان اسم المعلم يوسف ساكن مع.
1: ايوه ايوه. انت كنت ساكن في
4: انا هنا
1: ساكن في المنطقه.
4: انا مطب في المنطقه.
1: طبعا ما فيش ستات في التاريخ ده. كان في ستات؟

0: ده التاريخ ده في القرن الماضي.
1: كلهم صحيحين.
0: طب عاد استريع.
1: طبعا ابونا عبد المسيح كان ساكن في كليوباترا. كان ساكن في كليوباترا.
0: وانت كنت ساكن فين؟
1: وانا هنا في المنطقة.
0: في المنطقة
1: انا مولود هنا.
0: يعني اول ما الكنيسة ابتدت انت كنت
1: انا
0: فيه.
1: ما كنت موجود.
0: اشكرك كثير.
1: شكرا.
0: قول يا ماما تفضل. كنت موجودة في التاريخ ده؟
2: نورتنا الاول قدستا.
0: اهلا بيك.
2: انا كنت عيلة صغيرة كده. وكان ابونا عبد المسيح الله ينيح روحه راحوا جابوه من الدير ودخلوه بالكنيسه تحت كانت شدانه الدير. وكان بين الخشب وبين العروق لسه بيصب الخشب وهو داخل كده بين الخشب علشان جايبينه من الدير.
0: اسمك ايه؟
2: اسمي حياه شفيق.
0: حياه شفيق.
2: اخت الاستاذ ماهر شفيق بيخدم مع ابونا جوه.
0: بركه يا ماما. وكنت بقى عيلة صغيرة وحضرت اليوم ده؟
2: ايوه طبعا. كنت واقفة معاهم.
0: كان في ناس كتير؟
2: كان في شعب حلو وناس ياما.
0: بركة كبيرة.
2: شكرا.
0: اشكرك. شكرا خالص. اتفضل يا سيد.
3: في يوم 27 يناير يعني بعد 6 شهور من افتتاح الكنيسة اترسم ابونا عبد المسيح يوم 27 يناير سنة 1974. وطبعا ابونا عبد المسيح حضر او قعد 40 يوم في الدير ورجع استلم الكنيسة يوم 7 مارس 74. ودي كانت بداية جهاد ابونا عبد المسيح في هذه الكنيسة. اختاروا ليها اسم قديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين لان اهل المنطقه طبعا كتير منهم كان من سوهاج وبيحبوا ابو شنودة دير ابو شنودة فعشان كده اختاروا اسم القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين. وبعد كده لما ابونا عبد المسيح جه راحوا ضموا كمان القديس الانبا هرمين السائح. ليه؟ لان برضو طبعا في كتير من اسيوط يعرفوا طبعا الانبا هرمين وديره. فكان الانبا شنودة تاني كنيسة باسمه في اسكندرية بعد الأبال وأول كنيسة في الكرازة باسم القديس الانبا هرمينة بعد ديره اللي في البداري في أسيوط. ليه اختاروا الانبا هرمينة مع الانبا شنودة؟ لارتباط أعيادهم جنب بعض. بتعيد الكنيسة بعيد نياحة انبا شنودة يوم 7 أبيب و عيد ظهور جسد القديس انبا هرمينة يوم 2 أبيب جنب بعض. وترجع كنيسة تعيد بعيد تكريس كنيسة الانبا شنودة يوم 1 كياك وعيد نياحة الانبا هرمينة 2 كياك. فالعيدين مرتبطين فارتبطوا كمان باساميهم في هذه الكنيسة. على فكرة سيدنا من هذه الكنيسة انتشرت ايقونة الانبا هرمينة السائح المعروفة دلوقتي. ابونا عبد المسيح جاب رسام وقعد يوصف له ورسم بحسب الوصف لغايه ما طلعت الصوره بتاعه الانبا هرمينة المتعارف عليها. مكتبه المحبه بعد كده خدتها وطبعتها وانتشرت في كل الكرازه. دي الايقونه اللي رسمها ابونا عبد المسيح. و المناسبة دي طبعا احنا بنذكر بالحب والعرفان ابونا طيب الذكر ابونا عبد المسيح لجهاده في هذه الكنيسة وما ادخرش ولا الجهد ولا الصحة ولا المجهود في خدمته لهذه الكنيسة وشعب هذه الكنيسة. وابونا عبد المسيح اساسا من نقادة وخد ليسانس الاداب قسم التاريخ وبعد كده خد الماجستير وبعد كده خد الدكتوراه في التاريخ وخد دبلومة الكلية الكليريكية من القاهرة. خدم في البداية في العذراء الفجالة مع أباء يعني الرعيل الأول الأنبا صمويل أسقف شبين القناطر وكان ساعتها أمين الخدمة هو القديس الأنبا أثناسيوس موتران.

بني سويف المتنيح، كان هو أمين الخدمة، وكان كمان معاه الأنبا أنطونيوس مرقس، ودول الفترة اللي خدم فيها معاهم. أبونا عبد المسيح كان معروف عنه النسك والزهد، لغاية ما تنيح لم يمتلك سيارة، كان كل تنقلاته من خلال المواصلات، كان يخش هنا زي ما قلت بيغوص في الأرض الطينية. له 5 أبناء مباركين، منهم 2 آباء رهبان، أبونا كيرلوس الصمويلي وأبونا مينا سان أنتوني في كاليفورنيا، دول أبنائه. تنيح 4 فبراير 2006، كان لسه الكنيسة تحت ولسه الكنيسة دي بتتصب يعني، وطبعا كمل كان الهيكل الخرساني، طبعا كمل بعديها أتسابونا شنودة وأتسابونا هرمينة تكميل الكنيسة لغاية ما بقت بهذا الوضع. طبعا احنا برضو بنذكر بكل الحب والعرفان طيب الذكر المتنيح أبونا صمويل منير. أبونا صمويل منير أخو أبونا شنودة في الرسامة سنة 95، هو كان الأول اترسم على كنيسة العذراء والأنبا صمويل بأبيس، اتنقل في سنة 2014 لهذه الكنيسة، والكنيسة خدت بركة خدمته المباركة لمدة 8 سنين. كان اسم على مسمى، كان منيرا، كان متضعا، كان وديعا، والكنيسة خدت بركة كبيرة جدا بخدمته فيها، وخد صليب المرض في الآخر، وتنيح في 9 فبراير 2022. طبعا بنذكر بالحب والعرفان اباء الكنيسة، ابونا شنودة اللي اترسم سنة 16 يونيو 95، يعني امبارح كان عيد الكهنوت، بنقول له منتهى الاعوان يا ابونا شنودة. وبرضو أبونا القميص أبونا هرمينة نصر، وهو رسامة 4 مايو سنة 2006، ربنا يدين كهنوتهم ويخليهم للكنيسة. الكنيسة سيدنا بتخدم حوالي 400، زي ما أبونا هرمينة قال 431 أسرة. وفي الآخر احنا بنشكر قداستك شكر عميق لوجود قداستكم بمحبتكم ورعايتكم لشعبك في كل مكان، ودنا نورت بقدوم قداستكم. وبنقدم طبعا لسيدنا برضو الشكر لكل الأحباء اللي نظموا معنا اليوم ده، الأحباء أعضاء الأمن العام والأمن الوطني وإدارة نور اسكندرية، ضباط وجنود، والمسؤولين في حي شرق لأنهم تعبوا معنا جدا خلال الأسبوع اللي فات، فبنقدم لهم كل الشكر على محبتهم ومجهودهم. قداسة البابا، احنا واثقين ان قداستك بتحملنا في قلبك، تصلي عنا ودايما بتذكرنا امام عرش النعمة، واحنا سنظل ابنائك خاضعين محبين، ونقول لقداستك بنحبك يا قداسة البابا، نورتنا وكترت بينا النهاردة. استاذن قداستك يا سيدنا، هدية بس بسيطة.

تحفة مست العقرة وصف مصر. أنا فاكر إن راحوا بيه، بس دوت يا سيدنا لا يمكن يكتمل أصلا من الوقت من غير درس. الكتاب ده سيدنا جميل جدا، كتبه عالم ملحد بعد ما قرا

هدية لنيافة الحبر جيل الأنبا أنجيلوس. نيافة الحبر الجليلة أنبا بابلي. أبونا القمص إبرام إيميل وكيل البطريركية.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. تفضل اقعد. أنا سعيد جدا إن أنا أجي أزور كنيستكم الجميلة دي، وفرحان خالص إن أنا جيت النهاردة عايز بتنة. وأول ما دخلت الكنيسة كده ولقيتها كلها باللون الأبيض، قلت إيه الكنيسة الجميلة دي، عاملة زي الجوهرة الصغيرة اللي بتلمع ومنورة. وإحنا دايما في تسبيحة يوم الاثنين بنقول الله هو نور، الله هو نور وساكن في النور وملائكة النور تسبحه. انتوا كده كنيستكم ينطبق عليها القول ده، لان اللون الابيض رمز للنور مش كده؟ فضروري كده قلبكم منور وبيوتكم منورة من غير ما تدفعوا فاتورة، يعني مش كده؟ من غير فاتورة. واللون الابيض مريح للعين، حتى لبس الخدمة بتاعتنا ابيض، فحاجة جميلة. ربنا يبارك الكنيسة، هي صح صغيرة لكن جميلة ورائعة يعني، والقبة فيها والأيقونات والعمدان بالرخام الأبيض حاجة جميلة خالص. فأنتوا طبعا شعب كنيسة دنة ضروري قلبهم إيه؟ قلبهم إيه؟

أبيض. وبعدين تهالي كلهم بيقولوا قلبا نقيا، حافظينها؟ قلبا نقيا وروحا مستقيما. أنا شاكر طبعا نيافة أنبا هرمينة على التاريخ الجميل بتاع الكنيسة، وعرفت فيه حاجات أول مرة يعني. وطبعا كلمة الأباء أبونا شنودة وأبونا هرمينة، كلمة جميلة اللي بتعبر عن محبتكم الفياضة. وطبعا احنا فرحانين ويانا النهاردة نيافة أنبا أنجيلوس الأسقف العام في القاهرة في شبرا. وطبعا أنبا بابلي، أنبا أنجيلوس أول مرة يجي زي يعني احنا سواح النهاردة عندكم. وأنبا بابلي طبعا بيجي لكم بين وقت والتاني، وطبعا أنبا هرمينة صاحب المكان هنا. أنا سعيد خالص إن أنا أشوفكم وشوفت الناس اللي موجودين في الكنيسة اللي تحت، فت عليهم وإحنا طالعين. وسعيد بالشمامسة والحماسية اللي بيقولوا بيها الألحان، وفرحان إن أنا أقابلكم. وأنا أسمع من زمان على عزبة دنة، أسمع. وفي وقت من الأوقات ما كنتش فاكر إنها في اسكندرية، كنت فاكر في حتة تانية. والدكتور عادل أعرفه، فكان أجزخنته هنا في عزبة دنة، فما كنتش عارف دنة دي فين، وما كنتش عارف مكانها في اسكندرية يعني. بس النهاردة عرفت الحمد لله. فطبعا معرفة حلوة. وبالأمانة كنيسة أنبا شنودة والقديس هرمينة ما فيش زيها في كنايس كتيرة. وعرفت ليه اتسمت كده. مين من سوهاج هنا؟ من سوهاج. ومين من أسيوط؟ أما الباقي منين إن شاء الله؟ المنيا؟ من هنا. مين مولود هنا؟ مولود هنا. طب حلو خالص، حلو خالص. ربنا يحافظ عليكم ويبارك كنيستكم. وطبعا احنا زي ما شكر نيافة أنبا هرمينة بنشكر الأمن ورجال الشرطة ورجال النظام ورجال المرور وترتيب الزيارة الجميلة دهية. وبنشكر كل إخواتنا السكان هنا في هذه المناطق الجميلة. وربنا يديم المحبة ما بين الجميع. ودايما زي ما قلت قبل كده إن وجود الكنيسة ووجود المسجد هو نقطة التقاء بين الأرض والسماء، عشان دي دور عبادة. فالعبادة بتطلع من الأرض عشان تروح السماء. عشان كده وجود دور العبادة بصفة عامة هو عمل مهم جدا على أرض مصر. وإحنا كلنا عارفين أن المصريين عبر التاريخ شعب متدين، شعب يحب أنه يتواصل مع الله باستمرار، سواء في الكنيسة سواء في المسجد. نشكر ربنا أنه بيدينا النعم الكبيرة دهية، وبيحافظ علينا، وبيدي فخر لبلادنا أنها تحوي كل هذا، وترتفع الصلوات في كل مكان. والصلوات دهية هي اللي بتحمي مصر أولا وأخيرا. طبعا كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة صوم الرسل ابتدينا من حوالي أسبوعين كده، وفي صوم الرسل بنسميه صوم الخدمة وصوم المسؤولية، والصوم اللي بيعضد وبيختم الكنيسة في خدمتها. ابتديت وياكم من أسبوعين بصفة عامة في اجتماع الأربع يعني هنا في اسكندرية، وخدت بعض آيات من الإنجيل وبسميها قانون روحي لنا. فخدت أول أسبوع، خدت تحت عنوان اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، وده سميناه قانون الانتباه. يعني الواحد ازاي يبقى منتبه في حياته. الاسبوع اللي فات خدنا قانون تاني، وهو قانون ان اراد احد ان يكون لي تلميذا، سميناه قانون التلمذة، او بنسميه قانون الانتماء. الانتماء من خلال التلمذة. النهاردة بنعمة المسيح عايزك

بكلمكم في آية جديدة وتكمل السلسلة هنسميه قانون الشركة أو قانون الاشتراك أو العمل معا. وهقرأ جزء من سفر الأعمال في الإصحاح 2. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في سفر الأعمال إصحاح 2 عدد 42 بيقول: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب كثيرة تجرى على أيدي الرسل. اسمع الكلمات الجاية: وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك. وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشترك. قانون الشركة، الحياة المشتركة. وقانون الحياة المشتركة ده هو بنسميه الشركة الحقيقية. تعال اعمل لك رحلة عشان اشرح لك المقصود ايه، لان ده يهمنا كلنا. طبيعة الشركة او المشاركة هي من طبيعة الله. يا الله الخالق العظيم اراد ان يشركنا معه في الوجود، عشان كده خلقنا، خلق كل واحد فينا وما زال يخلق، واعطانا كلنا نعمة الوجود. ولما اعطانا نعمة الوجود لكل واحد فينا قال لنا هديك ثلاث حاجات مهمة ما اعطيتهاش لأي حد تاني، لا للنباتات ولا الحيوانات. اول حاجة هديها لك عقل. ربنا خلق العقل الذي تفكر به وتبدع. وتاني حاجة هديها لك، هدي لك ايد تشتغل بيها وتبدع. وتالت حاجة هدي لك قلب تشعر بيه وتحب وتبدع ايضا. وعطيت لك التلاتة دول وخليتك كده على صورتي ومثالي. خلق الانسان على صورته ومثاله، وخلق الانسان وفضل الانسان او يعني اراد للانسان ان يكون دائما في حياة شركة. ربنا يحب نشتغل كلنا ويا بعض ويكون هو في وسطنا، وده على كل المستويات، في الكنيسة، في البيت، في الأسرة، في المجتمع، في العمل. الله يحب دائما العمل المشترك، اشترك ويا بعض. في العهد القديم عمل خيمة الاجتماع، وقال لنا تعملوا خيمة الاجتماع وتجيبوا تابوت العهد وتحطوا في وسط الخيمة، ده يمثل حضوري، حضور الله. ويعقوب أبو الآباء في العهد القديم كان في الطريق الذي يسير فيه خائفا، يقول لنا في الكتاب الرب يقول له: هانا ذا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. إن احنا نكون ويا بعض، ده مش كده وبس، ده الله من محبته أراد أن يأتي إلينا ويتجسد. وكلكم حافظين الآية: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجدا. وصار اسمه عمانوئيل، الله في وسطنا. هو يحب كده، هو ربنا يحب أن يكون في وسطنا، ما احنا أولاده وبناته. هو يحب أن يشترك ويانا، هو يحب أن نشتغل ويا بعض في أي حاجة. حتى مثلا من الكلمات القبطية المشهورة كلمة هيلا هوب. عارفين هيلا هوب؟ هيلا هوب يعني ايه؟ يعني يلا نشتغل ويا بعض. ده بالقبطي.

كانوا يستخدموها في أعمال البناء، هما اللي بيجي ويبني، مش واحد اللي بيبني، ده واحد بيعمل المونة، واحد بيحضر الطوب، واحد بيرفع الطوب، هلا هوب يلا بينا يلا نشتغل. فالتجسد صورة عميقة جدا لحياة الشركة، يقول لنا ايه؟ هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. البذل ده كان على الارض، هنا على الارض في الصليب. ده مش كده وبس بقى، يعني قلت لك خلقنا، وبعدين مثال خيمة الاجتماع، وبعد كده التجسد، ده في حاجة اكتر من كده، سر الشركة، سر الافخارستيا، سر التناول. سر التناول بنسميه سر الشركة. بولس الرسول يقول ايه؟ كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ عشان كده لما بنيجي القداس احنا كلنا بنشترك في الخبز التي تصير جسد المسيح، وعصير الكرمة الذي يصير دم المسيح. كلنا نشترك، نتناول من خبزة واحدة، من كأس واحد، وهذا يعبر عن حياة الشركة. الحاجة الجميلة بقى ان احنا بعد ما نحضر القداس واحنا طالعين بقى بنسلم على بعض وبنقول عبارة حلوة قوي، بنقول ايه؟ انستك النعمة، انستك النعمة. يعني صرت انا وانت وانتي نشترك في نعمة واحدة اعطاها لنا المسيح، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. فالشركة من طبيعة الله، هو يحب حياة الشركة، يحب ان احنا نكون ويا بعض. حتى في السماء، السماء اللي نروحها، يقول كده أورشليم السمائية التي هي مسكن الله مع الناس. أورشليم السمائية التي هي مسكن الله مع الناس، يعني السماء اللي نروحها هنروح نعمل ايه؟ ده احنا هنروح نسكن مع المسيح. الخلاصة بتاعت النقطة دي ان الله يحب حياة الشركة، ويحب ان نكون نحن البشر في حياة الشركة دائما، البيت الواحد، الكنيسة الواحدة، المجتمع الواحد، وهكذا. طب ازاي حياة الشركة دي تتم؟ ازاي يكون لي دور؟ تعال اقول لك كده بعض النقط تحطها قدامك علشان تعيش القانون صح، قانون الشركة، قانون العمل معا. اول حاجة ان الشركة تبدأ من القلب، ان قلبك يكون عايز كده. هنا يقول لنا في الكتاب وجميع الذين امنوا كانوا معا، ما هو امن بقلبه، فكانوا معا ويا بعض، وكان عندهم كل شيء مشتركا. دي الكنيسة الأولى أو صورة الكنيسة الأولى. اسمع عبارة يوحنا ذهبي الفم، بيقول هذا لي وذاك لغيري، فإن هذا الكلام غريب عن طبيعة المحبة الحقيقية. يعني ما فيش ده بتاعي وده بتاع غيري، لا، طبيعة المحبة هي تخلينا كلنا ويا بعض في عمل واحد. وانا بتكلم على نطاق الأسرة الصغيرة ونطاق المجتمع الكبير، ازاي نعيش في الشركة؟ لازم تبتدي من القلب، يعني بالبلدي كده، ما تبقاش اناني، ما تبعدش لوحدك، لا، لازم يبقى لنا دور. من القصص اللطيفة اللي كنت بحكيها دايما للأطفال قصة صوابع الإيد، بعضكم ضروري سمح كويس. صوابع إيدينا دي، الصوابع الخمسة بتشترك في يد واحدة، لكن جم في يوم اتخانقوا الخمس صوابع، فواحد قال أنا أحسن واحد فيكم، أنا ربنا خلقني لوحدي

لما الناس بتعمل حاجة حلوة بيعملوا كده، ولما بتعمل حاجة وحشة بيعملوا العكس، مش كده برضو؟ فرد عليه نمرة 2 قال له لا، أنا أحسن واحد، ده أنا الأصبع بتاع الإشارة، لما يجي واحد عايز يعرف حاجة قل له امشي كده واحود كده واطلع كده، وكمان أنا الأصبع بتاع التعليم، لما أبقى في الفصل والمدرس بيسأل سؤال بفتح أرفع إيدي كده عشان أجاوب السؤال. فرد عليه نمرة 3 قال لهم لا بقى يا جماعة، أنا أحسن واحد، أنا أطول واحد في وسطكم، وأنا كمان ربنا خلقني 2 على اليمين و2 على الشمال، مش كده برضو؟ فأنا أحسن واحد. جه نمرة 4 قال يا جماعة أنتوا نسيتوا نفسكم، لا ده أنا الأصبع بتاع دبلة الخطوبة ودبلة الجواز، عشان أنا بوصل للقلب على طول. يعني آخر واحد هيقول إيه بقى؟ آخر واحد قال لهم صحيح أنا صغير وقصير وضعيف، لكن خدوا بالكم أنا شايلكم كلكم فوق دماغي، مش كده برضو؟ تقدر تقول إن في واحد أحسن من التاني؟ مش ممكن. طب تقدر تستغنى عن واحد؟ مش ممكن. ربنا يحفظكم جميعا، اشتغلوا يا بعض. وبالإيد الواحدة الإنسان يبدع، عشان بيشتغلوا بعض. الرجل الفنان اللي بيقعد يرسم لوحة أو أيقونة ويستخدم صوابعه، وانت يا ماما في المطبخ تعملي كل الأكل، لما تعودي تحشي محشي مش كده برضو؟ وتحطي مش عارف ايه وتجيبي ايه. والراجل اللي بيعزف البيانو بيستخدم صوابع ايديه، عشان كده بيسموا حضارة الإنسان حضارة اليد، لأن الإيد هي اللي عملت الحضارة. الكنيسة الجميلة بتاعتكم ده هي اشتغلت فيها أيادي كتير، من أول الرسام والمهندس اللي رسم الرسم، لغاية البنا اللي بنى، لغاية النقاش اللي نقش وعمل الألوان الجميلة، لغاية اللي ركب الكهرباء، اللي ركب الرخام، إلى آخره. يعني حياة الشركة تبتدي من الداخل، من قلبك. وأجمل حاجة في حياة الشركة إن يلا بينا نعمل حاجة، أنا أعمل حاجة وأنت تعمل حاجة وأنت تعمل حاجة، نكمل بعض، التكامل. ده في قصة جميلة أو في الإنجيل كلكم بتحبوها، الست إياها الأرملة اللي كانت على قد حالها، اللي دخلت وحطت إيه؟ فلسين. فلسين دي عملة صغيرة قوي، يعني عملة لا تقاس، كان زمان العملة معدن، كلها ما كانش فيه الورق بتاع الأيام دي، فكده العملة ويعملوا الصندوق معدن، يعني الواحد لما يحط حاجة تعمل صوت، فلو العملة صغيرة يبقى الصوت صغير، ولو العملة كبيرة تعمل صوت كبير. فكان لما واحد يخش يحط عملة كبيرة الناس يبصوا له كده يعني باهتمام وبعظمة. صاحبتنا كان واقف فلسين، وكانت بتحط من اعوازها مش من اللي فايض عندها، خدوا بالكم من الفرق، كانت بتحط عشان تشارك في مصاريف الهيكل من اعوازها، يعني هي اولى بيه، ولكن وضعت الفلسين، وعشان كده نالت مديحا من المسيح لأنها قدمت من أعوازها. الله ليس عنده الكم، الله عنده الكيف اللي هو بقلب الإنسان، المشاركة. بتعجبني عبارة كده بيقالها البابا شنودة زمان، قال كده عندما توجد النية الله يعطي الإمكانية، عبارة من العبارات الجميلة اللي كان بيقول. لما تبقى النية موجودة، قلبك جاهز، الحاجة اللي هتعملها هتبقى حلوة وزي الفل. أحيانا أنتوا تقولوا فلان ده نيته وحشة، مش كده؟ بنقولها كتير. أو فلان ده نيته حلوة عشان كده ربنا فتح قدامه الأبواب والمشاركة.

كمان لما نشترك ويا بعض في أي عمل، هذه أفضل صورة نقدمها عن المسيحية. يقول لك كده في عدد 47 في الآية: مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. لفي الكنيسة الأولى لما كان كل شيء مشتركا مع بعض، يقول لك مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. كل الناس يشوفهم يقول لك ايه الناس الجميلة دي، ايه الروح الحلوة ده، هي ايه العمل المشترك ما بينهم. ما فهمش واحد عمال يقول انا الرئيس وانا اللي لازم اتسمع كلامي وانا الكبير وانا اللي تمشي ورا، ما فيش الكلام ده خالص. هي دي صورة المسيحية، الصورة الجميلة. فحياة الشركة بتقدم صورة حلوة. اظن احنا دلوقتي في مباراة كاس العالم مش كده، وغالبا بتتفرجوا عليها صح، وبتصلوا يصهروا طبعا، بتصلوا للفريق بتاعنا ولا بتنسوا؟ لا لازم تصلوا للفريق مصر، والمباراة الاولى كانت حلوة مش كده برضو، شفتوها ولا ما شفتهاش؟ شفتوها وشجعتوا، ولما دخل الجون هيصته، ولما جه الجون بقى التاني عدته كويس. يعني صلوا لهم وشجعوهم، حاجة حلوة خالص. ليه بنحب اللعبة دي؟ لأنها بيشتركوا ببعض، وتحس كده انهم نغمة وبعض. حياة الشركة بهذه الصورة الجميلة. طب ايه اللي بيعطل بقى حياة الشركة؟ ايه اللي بيعطل الناس ما تشتغلش ويا بعضها؟ ايه اللي بيعطل العمل؟ اول حاجة بتعطل العمل ان حب القنية، حب التملك، ده بتاعي وده بتاعك، ده بتاعك وده ما لكش دعوة بيه، ويفضل فيه نوع من الشد والجزر. مرة ام من الامهات عندها طفلين في سن قريب لبعض، فحبت تعلمهم ازاي يشتركوا ويا بعض. ففي وقت كانت حطلهم في الفطار بالطين مسلوقين، واخدت البيضة الاولية وعطتها للولد اللي قاعد على يمينها ابنها، قالت له قشرها، فقشرها، قالت له اقسمها اتنين، فقسم اتنين ودي النص تاني لاخوك. كويس، بعد ما خلصوا الاولانية راح البيضة التانية عطتها اللي قاعد على شمالها، قشرها واقسمها اتنين ودي النص لاخوك. طبعا واحد فيكم يقول ايه وجع الدماغ ده، ما كان كل واحد ياخد بيضة ونخلص، هي شغلانة؟ هي عايزة تزرع فيهم حب الشركة. ازاي نشترك؟ ازاي افضل اخويا؟ ازاي الحكاية دي؟ اول حاجة تعطل حياة الشركة التملك. انتوا فاكرين الشاب اياه اللي راح لغاية المسيح وركع قدامه وقال له ماذا اعمل؟ ها؟ الله، ده شاب جميل قوي. ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ يا وانت شاب بتفكر في السماء، يا بختك، تباك. وبعدين قال له تعمل كده وتعمل، قال له كل الوصايا انا حفظتها، قال له برافو عليك، فضلك حاجة واحدة. ايه الحاجة الواحدة؟ باع كل ما عندك واعطي المساكين وتعالى اتبعني. يقول لنا الكتاب مضى حزينا، حزينا، وما نعرفش اخرته بقت فين، بس كده برضو الانجيل ما قلناش. شطرتك انك تشوف احتياج الاخر، شطرتك انك تشعر باحتياج الاخر. اول حاجة تعطل الشركة حب التملك، حب القنية، ده بتاعي، اللي هي شكل من اشكال الانانية. الحاجة التانية اللي تعطل حياة الشركة لو دخل الكذب، الكذب. في الصورة الجميلة اللي بيقدمها سفر الاعمال عن الكنيسة الاولى، حصلت قصة كده بنقراها في اعمال 5 او 6.

نقرأ عن مين؟ عن حنانيا وسفيرة. عاقبهما عن البخل. عاقبهم عشان الكذب. هم جرحوا صورة الشركة. لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس؟ واحد بيكذب على التاني فيهم، طب يمشوا ازاي؟ غياب الحب. انا لازم احب اللي وياي، اللي بشتغل وياه. ما هو لازم، ما هو ربنا ما خلقش واحد. عشان كده من الحاجات الجميلة رعوس وقصتها الجميلة بتاعتها، لما حصلت لها الظروف طبعا تفضل ويا حماتها نعمة وتقول لها العبارة الجميلة، حيثما ايه ده، ده انت في بلاد غريبة، ده انت متغربة، ده انت ظروفك صعبة. لا، الحب يغلب كل شيء. عشان كده المسيح قال لنا بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. الانجيل مش بيكذب، الانجيل بيقدم لنا حقائق الحياة، الانجيل بيقدم لنا الوصية اللي توصلنا السماء. خد بالك، اوعى يجي في خطرك الانجيل ده كلام قديم، او الانجيل ده كلام بتاع المثاليات، او الانجيل ده الناس ناس. ابدا، الانجيل وصية لنا كلنا. انا كلمت الاسبوع اللي فات عن قانون التلمذة، ان اراد احد ان يكون لي تلميذا منتهى الاختيار. هنا بيقول لي بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. من اكتر المواقف اللي انا شخصيا بتعب فيها، بزعل فيها جدا، لما الاقي اخين متخانقين او مختلفين او متخاصمين او واقفين في المحكمة قصاد بعض. ربنا ما يسمحش حاجة زي كده، لان ده يكسر اهم حاجة اعطاها لنا المسيح وهي حياة الشركة. عايز الخص لك بقى كل الكلام ده عشان ترجع بالبيت وتقف قدام ربنا وتقول له رب انا عايز اعيش حياة الشركة زي ما انت قلت لي عليها، قانون الشركة ان انا اعمل او نعمل معا. يقول لنا الكتاب جميع الذين امنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء، كل شيء مشتركة. تعالوا نقف عند كل شيء. اول حاجة شركة الروح، شركة الروح اللي هي بتبان في كل بيت، في كل كنيسة، في كل خدمة، لما نصلي ويا بعض، ولما نقرأ الانجيل ويا بعض، لما البيت يقف يصلي ويا بعض. ده حين تقعدوا تتفرجوا على حاجة كلكم ويا بعض، فيش مانع. لكن احنا نقف جوه بيتنا في ركناية، وكبار وصغيرين، ونرفع قلبنا بصلاة حتى لو كانت أبانا الذي فقط. ان احنا نقرأ ايات معدودة، سواء من المزامير، سواء من الاصفار، سواء من الاناجيل، انك تقرا في البيت جوه البيت مره كل اسبوع لو ما كانش ممكن مره كل يوم. اسمها شركه الروح. بيتنا يتعلم، بيتنا يتملى من حياه الشركه، بيتنا ما يتجرحش لا من انانيه ولا من بعد ولا من جفاف. حياه الشركه

تاني من حياة الشركة اللي مفروض نعملها اللي هي شركة الألم. في ناس كتيرة متألمة، سواء ألم تعب أو مرض، ربنا يحميكم، أو أتعاب الحياة بصفة عامة. إزاي تقدر تقف جنب الشخص المتألم؟ في العهد القديم كان أيوب، وأيوب اتعرض لبلايا

ليالي ولم يتكلم أحد إليه بكلمة. هم اتكلموا بعد كده بس قعدوا 7 أيام يشاركوه الألم وفي حالة صمت. شركة الألم، زيارة المريض. ولادنا الأيام دي في امتحانات بتوع ثانوية عامة، ربنا يقويهم كويس. ازاي نشاركهم؟ أنا فاكر تلميذ الزميل يعني كان يقول لي أمي كانت تسمع لي النصوص. قلت له يعني كانت بتقعد تقرأ يعني النصوص؟ قال لي لا، أمي ما تعلمتش بس كانت تمسك الكتاب وأنا أقول قدامها النص وهي يعني إيه كأنها فهمة الكلام، فكانت بتشارك وياه تسهر وياه. زي القصة بتاعت كنيستكم الجميلة دي. طبعا البداية عشان كده انا سألت الناس هو كان في ايه سنة 73 وكانت الارض ايه، وزي ما شرحتوا لينا ناس تعبت، اباء تعبوا، رجال ونساء تعبوا في الخدمة. هنا احنا النهاردة قاعدين في كنيسة والهواء جميل واللون جميل وكلنا في حالة فرحة كبيرة، لكن دخلنا على تعب. لازم تشارك المتألمين ولازم تشعر بالآخر. حاجة مهمة جدا الشعور بالآخر. أحيانا مثلا الولد ولا البنت يجي يحكي حكاية تقول له إيه؟ انت عامل لي فيها فنان، انت عامل لي فيها تتريق عليه، يعني اللي بيسموه التنمر دلوقتي كويس. وفي اب وام وخادم وخادمه وابونا وسيدنا يشجع، يشجع مهما كانت الحاجه بسيطه يشجع. في قديس في الكنيسه الاولى قديس برنابا، برنابا الرسول، برنابا الرسول سموه ابن الوعظ، هو كان من أسرة غنية، مش فلوسه هي اللي خلته مشهور، ده حياته وخدمته هي اللي خلته وعظاته طبعا وتعليمه هو اللي خلته مشهور في وسط الكنيسة الأولى في تاريخ الكنيسة في تأسيسها الأولي خالص. الإحساس بالآخر، من فضلك شركة الألم وشركة الإحساس بالآخر. حاجة كمان شركة الفرح، شركة الفرح. المناسبات المفرحة انتوا بتسموها انا رايح اجامل فلان، اجامل يعني اجمل الموقف. شركة الفرح شركة مهمة جدا. حتى المسيح قال لنا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، قال الفرح الاول. بمناسبة اي حاجة حلوة عند الانسان بتحصل، ايام حلوة، ازاي تشارك فيها؟ ازاي تعبر عن فرحتك فيها؟ ازاي تقف فيها؟ افرض ابني جاب نمرة مش ولا بد، ما خدش بقى اليوم ده هو وان انا اتكلم واقول له كلام كده يعني يكسر نفسه، لكن ممكن اقول له انت لو اجتهدت هتجيب نمرة احسن، وانا متأكد انك هتجيب نمرة افضل، نوع من التشجيع. انا في قصة دايما احكيها باستمرار على الام اللي كانت عندها ابنة نشيطة جدا وشاطرة جدا وجت ثانوية عامة ما جابتش حاجة خالص كويس، فانا بقيت محرج ان انا اكلم الست الام يعني هقول لها ايه. فبكلمها تاني يوم بعد ظهور النتيجة بقول لها مدام فلانة انا قلبي معاكم عشان النتيجة الوحشة بتاعت البنت، عملتوا ايه؟ انا بسألها. ردت علي اغرب اجابة، قالت لي انا خدت بنتي ونزلنا اسكندرية عشان افسح برغم انها جايبة نتيجة وحشة. فقلتها تفسحيها؟ قالت لي اه، انا يهمني نفسية بنتي اهم من النتيجة، مش كده؟ يهمني. اوعى تكسروا بنفس اولادكم خالص في اي مرحلة من مراحل الدراسة ومراحل الحياة بصفة عامة. اخر حاجة في الشركة الجميلة شركتنا مع القديسين.

0: احنا بنحب الشفاعه وبنحب اصدقائنا القديسين، وزي ما سمعنا في كلمات نيافه انبا هرمينا ان الناس اللي جم من سوهاج عشان بيحبوا انبا شنوده هناك فسموا كنيستهم انبا شنود، جايبينه وياه مش كده؟ ولغايه النهارده لما حد يسالني انت كنت فين؟ هقول انا كنت عند الانبا شنوده كنيسه هنا، وبتوع اسيوط حبوا يجيبوا انبا هرمينا. كويس ان بس سوهاج واسيوط مش كده برضو؟ ولا تلاقوا عنوان الكنيسه كان يعني قديسين كتير. فقديسين حلوين، شركتنا مع قديسين بيسميها بولس الرسول سحابه من الشهود، سحابه من الشهود. احنا اغنياء بالقديسين، اغنياء بطلب شفاعتهم، وعلى راسهم طبعا امنا العذراء مريم. ويقول لنا كده انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. بنبص لهم كده وهم في السماء، واحنا ارتباط قوي ما بين الارض وما بين السماء. الشركه، حياه الشركه المقدسه بصورها المتعدده هي اللي بتقدم صوره حلوه عن ايمانك بالمسيح. وبنسمي القانون ده هو قانون الشركه او قانون العمل معا، نشتغل ويا بعض. وما تسمحش ان حد يجرح حياه العمل معا. وكل ما واحد يجي يفكر يجرح الحكايه افتكر قصه اصابع الايد اللي بتشتغل كلها ويا بعض. ما اقدرش استغنى عن حد منهم حتى وكلهم مختلفين عن بعض، لكن كلهم بيتكاملوا مع بعض. ربنا يحفظكم ويبارك خدمتكم ويبارك خدمة الأباء الأحباء أبونا شنودة وأبونا هرمينة ونيافة أنبا هرمينة، ويبارك كل الخدام وكل الخادمات. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.
1: من الليل يا جوك سابتين كي يوكي عجب هماتي كي نكاري

مساء الخير والبركة والسعادة على حضراتكم، ليلة جميلة سعيدة على الجميع في برنامجكم ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة. مضيفكم دكتور مجدي اسحاق. احنا بنتقابل كل اربع الساعة 9 مساء زي النهاردة كده من كل اسبوع، بننتظركم كل اسبوع. يا رب تكونوا منتظريننا زي ما احنا منتظرينكم دائما. او اول حاجة اقولها في الحلقة قبل ما ابتدي، يا ريت محدش يخش على التليفونات دلوقتي. لاحظت المرة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها تليفونات بتقطع كتير، لأن كلكم بتخشوا دلوقتي. أول ما ندي فاصل خشوا على التليفونات، لكن تقعدوا نص ساعة معلقين التليفون الخطوط كلها بتقع. فأستأذنكم تستنوا بس معانا نص ساعة وبعدين تبتدوا الحلقة بتاعتكم من الأسئلة يعني. تاني حاجة، حلقة النهاردة هتبقى قصيرة شوية لأن أنا هتكلم على موضوع جميل وخفيف مش هياخد وقت طويل، وندي فرصة أطول للأسئلة بتاعت حضراتكم عشان كتير منكم بيشتكوا إن هم ما بيلاقوش وقت يوصلوا لنا. فيعني إن شاء الله النهاردة عندنا فرصة لإجابة أسئلة كثيرة. حلقة النهاردة عن إيه بقى؟ النهاردة نتكلم عن موضوع جميل جدا ومنتشر جدا. هو مش جميل يعني، مفيش مرض جميل، لكن موضوع معروف ومنتشر اسمه متلازمة القولون العصبي. عندي قولون، عندي مغص، عندي ألم، عندي إمساك، عندي إسهال. كلنا دلوقتي بنشك في

القولون العصبي، مرض منتشر لدرجة تصل إلى 20%. يعني من كل 5 قاعدين قدامي في حوالي واحد عنده قولون عصبي، ده رقم كبير. اسم المتلازمة دي سباستيك كولون أو الريتابول باول سيندروم. تعالوا نتكلم بقى في الموضوع ده بشكل طبي. دي متلازمة القولون العصبي اللي فيها القولون بيبقى متشنج زي ما نشوف حالا مع بعض، اسمه الريتابول باول سيندروم او اسمه ميوكاس كولايتس او اسمه سباستيك كولايتس او اسمه سباستيك كولون، اي حاجة في دول كلمة مظبوط. تعريفه ايه؟ متلازمة القولون العصبي عبارة عن اضطراب وظيفي، يعني الوظيفة بتاعت القولون فيها خلل، يعني مش مرض التهابي، مش مرض ميكروبي، مش مرض فيروسي، مش مرض عضوي، ده مرض وظيفي. يتميز هذا المرض الوظيفي ان وظائف القولون بتختل، انه البني ادم بيجيله تلات حاجات: الم في منطقة القولون اللي هي دي منطقة البطن او القولون اللي هي اسفل البطن على طول، النصف الاسفل من الكرة الأرضية المحيطة ببطنك دي، من الكروشة الجميلة اللي طالعه لك. نمرة 2، تغير في عادات التبرز إما بالإمساك أو الإسهال. نمرة 3، دي مهمة جدا، في غياب مرض عضوي محدد، يعني مفيش مرض عضوي، يعني ما اقدرش الاقي عندك أي ميكروبات في القولون. يعني لو عملت تحليل براز أو عملت تحليل دم مفيش مرض مناعي، مفيش ميكروبات، مفيش فيروسات، مفيش مرض عضوي. يبقى ثلاث حاجات: وجع، ألم شديد أو خفيف زي ما نشوف حالا دلوقتي مواصفات الألم ده. نمرة 2، عادات التبرز اتغيرت، بدل ما أنا بخش التويلت كل يوم بشكل طبيعي، لا فيها حاجات هنشوفها، في عادات اتغيرت سواء بالإمساك أو بالإسهال. 3، في غياب مرض عضوي محدد. حلو كده، ده التعريف بتاعنا. نسبة الانتشار قلنا 10 لـ20%، ممكن تصل لـ20%، ده رقم عالي على فكرة، يعني ان مرض يبقى منتشر بنسبة 20% ده عالي جدا. وهو يصيب عادة النساء اكثر من الرجال، النساء عصبيات اكثر شوية من الرجال باعتبار ان هم عاطفيات زيادة يعني. طيب ايه هي الاسباب بتاعت القولون العصبي؟ اسباب القولون العصبي الحقيقة ما حدش عارف سببها، تيجي لي يمين تيجي لي شمال تيجي لي فوق تيجي لي تحت، كلها نظريات غالبا، والله اعلم. اقول والله اعلم على يعني على مسؤولية الراوي او الباحث، غالبا مرض نفسي. ناس بتقول انها حساسية مفرطة في الجهاز المناعي للقولون، ناس بتقول ان هي متلازمة تالية للعدوى، يعني واحد جاله عدوى فيروسية او بكتيرية، بعد العدوى دي مخفت جاله الالتهاب المناعي في الوظيفي في القولون، لكن غالبا هي موضوع نفسي بالدرجة الاولى. عشان كده اللي بيجي لهم قولون عصبي بيبقوا محتارين، يروحوا لدكتور جهاز هضمي ولا يروحوا لدكتور جهاز نفسي ولا جهاز نفسي هضمي. دلوقتي حتى اخواننا بتوع الجهاز الهضمي بياخدوا كورسات نفسية عندنا بندرسهم كيف نعالج القولون العصبي. طيب اللي لاحظنا في الناس اللي عندها قولون عصبي مستويات غير طبيعية من السيروتونين في القولون، بس اقف هنا وقفة صغيرة جدا جدا. السيروتونين اللي هي مادة السعادة اللي بتبقى في المخ اللي بتسبب السعادة بتتكون جوه القولون، بتتكون في القولون ثم تسافر عبر القنوات الدموية والعصبية إلى المخ، حيث تؤدي مفعولها بأنها تسعد البني آدم. وعشان كده لوحظ الآن في هذه الآونة الأخيرة في أبحاث كثيرة طويلة عريضة علاقة وثيقة ما بين القولون وما بين الدماغ، اسمها gut brain axis، الاكسس ما بين او الوصلة ما بين الجت والبرين. الناس اللي عندها مشاكل في المخ القولون يضطرب، واللي عندها مشاكل في القولون المخ يضطرب.
وبالتالي لقوا ان الناس دول عندهم خلل في مستوى السيروتونين.

طبعا دي ممكن انتوا تلاحظوها بشكل حتى في الـ يعني في الحياة اليومية، في الكلمات اليومية. يقول لك مثلا الست تدخل للراجل من معدته، كلام قديم قوي، انه يعني الراجل يحب مراته لو عملت لقمة جميلة. لاحظوا ان الناس لما بتنبسط بتاكل، ولما بتتضايق ما بتاكلش، ولما بتضطرب بيجي لها اضطرابات في الامعاء وفي القولون وفي غيره، يعني الاضطرابات النفسيه معها اضطرابات قولونيه شديده. وبالتالي الجاد برين اكس هو اللي اثار الانتباه ان هناك علاقه ما بين الاثنين. طيب ايه هي بقى، ازاي تشخص القولون العصبي؟ اول حاجه زي ما قلنا تغيرات في حركه الامعاء، الم في البطن، انتفاخ في البطن. 3 حاجات الامعاء حركتها اتغيرت، وهنشوف حالا التغيرات دي مع بعض. يعني ايه التغيرات اللي في الامعاء؟ اما امساك او اسهال. تقول لي ايش جاب لي جاب؟ هو القولون العصبي ده خلل وظيفي، فاما الخلل الوظيفي يبقى ان القولون يقفش قفشه، يقفشه قفشا، فلما يقفش المواد اللي موجودة جوه القولون وهتنزل تقعد جوه ما تنزلش بسهولة، فيتحول الفضلات إلى براز صلب ذو قطر ضيق. أنا آسف بقى، معلش النهاردة يعني excuse my language، يعني استحملوا لغتي، إن اللي هينزل في مش هنقعد نبص إحنا، بس لو بصيت يعني هتلاقي إن اللي بينزل عبارة عن، مش عارف أقولها إزاي دي، المهم يعني ايه؟ ان هو البراز بيبقى صلب ذو قطر ضيق، يعني بيسموها بيلت، يعني حاجات رفيعة كده. انتوا عارفين البراز لما بينزل خيرات الله كثيرة، يعني ما هو في ربنا ما يقطعها عادة. الواحد عادة لما بيقوم يشوف يعني حصل ايه، فلو حضرتك قمت شفت حصل ايه بتلاقي اللي نازل حاجة يعني مشرفة يعني. لا، في الظروف اللي فيها القولون العصبي اللي بينزل مش مشرف، تبقى حتت صغننة ضيقة، لان القولون ضيق فمتكونة ضيقة جواه، يعني اللي بيسموها قطر بيسموها حتت، بيسموها ميوكس بيلت، اسمها كده بيلت، يعني حتت رفيعة. ده معناه ان القولون متشنج يعني. او العكس بقى، انه يبقى فيه اسهال، بس مش اسهال زي الاسهال بتاع النزله المعويه، لا، كميات قليله من براز رخو. ده معناه ان الامعاء مرهرطه. ما هو القولون العصبي يا اما حصل تشنج جامد فقفشت على المكونات اللي جواه، يا اما حصل ارتخاء فالمكونات اللي جواه بتنزل، بس مش بتنزل بكميات كبيره، لان هي مجرد ان الحركه قلت فبتنزل حتت ورا حتت ورا حتت، بس حتت كميات قليلة بس لينة جدا. عشان كده هنشوف حالا دلوقتي ان القولون العصبي له اشكال والوان زي ما هنشوف حالا دلوقتي. وبعدين في كمان صفة يجيله حاجة اسمها تبرز ملح بعد الاكل. اول ما ياكل من هنا يجيله رغبة في التبرز على طول، واحيانا يجيله رغبة ما بين الامساك والاسهال. عشان كده لما بيجوا يقسموا القولون العصبي بيقسموه ل4 انواع. بصوا بقى، القولون العصبي الاولاني اسمه القولون العصبي اللي هو القولون العصبي دي، اللي هو اللي فيه الاسهال سائد، IBS-D، او IBS-C اللي هو الامساك هو اللي سائد، كونستيبيشن سي يعني كونستيبيشن، او IBS-M مزيج من الاسهال والامساك، او IBS-U unclassified مش عارف اشخصه، لا امساك ولا اسهال، غازات وامساك واسهال واضطرابات شديدة من اشكال وانواع. كل ده بشرط واحد، شروط انك انت لا يوجد في البراز ما يثبت ان هناك التهاب عضوي، يعني ما عنديش جوه البراز ميكروبات او فيروسات او طفيليات. خلاص، يبقى القولون العصبي 4 حاجات، يا اما امساك يا

إسهال، يا إما إمساك وراء إسهال، يا إما حاجات مش عارف أعمل لها كلاسيفيكيشن. حلو كده؟ تعالى بقى، أنت رحت للدكتور يقول لك أنا عاوز أشخصك قولون عصبي. أول حاجة الدكتور بيشغل باله بيها، أنت عندك وجع، بيجي لك ألم في بطنك، بيجي لك ألم في بطنك. ما هي صفات هذا الألم؟ أولا تقلصات، وهذه التقلصات عامة، مش تقلص هنا ولا تقلص هنا ولا تقلص في النص، تقلص عام في البطن كلها، مش متركز في حتة وما بيسمعش في حتة. يعني مثلا تقلص ازاي؟ ده بيجي في الناحية اليمين ويسمع شمال. تقلص المرارة بيجي في الناحية اليمين فوق ويسمع في المعدة. تقلص المعدة بيجي في النصف الأعلى من فوق. لكن القولون كل ده ضارب، لأن القولون ده عبارة عن مساحة كبيرة جدا جدا جدا من الأمعاء اللي موجودة في المنطقة دي، كله بيتشنج أو بيرتخي يعني. فعشان كده بيسموا التقلصات دي ألم منتشر ديفيوز. تاني حاجة، الألم منتشر أكتر فين؟ في النصف الأسفل من البطن. يعني ادي بطني، احنا بنقسم البطن دي لاربعة كوادرانت، اربعة تربع، ربعين فوق وربعين تحت. ادي بطنك الكرش ده متقسم ربع يمين شمال فوق تحت، هو في النص الاسفل من البطن، يعني اللي هي منطقة القولون. خلاص كده؟ هذا الالم الم شديد على الم خفيف، يعني نوعين من الالم، يا اما الم عام لكن يتزايد عليه نوبات من الألم الحاد. كويس كده؟ لما البني آدم يتبرز، مش عارف، الحلقة كلها تبرز النهارده. ألم يتبر البني آدم يتبرز، الألم يخف بس ما يختفيش، لأن ما زالت التقلصات موجودة. حلو كده؟ طيب، هل هناك أعراض أخرى للقولون العصبي؟ نعم نعم نعم نعم. أول حاجة، مع التبرزات في إفرازات مخاطية، ميوكس، عشان كده يسموه ميوكس كولايتس. طبعا ده نتيجة الاحتقان اللي بيحصل داخل القولون، في عسر هضم وحرقان في المعدة، في أحيانا إحساس بالغثيان والقيء، لأن القولون لما بيتنفخ يروح ضاغط على المعدة، فيبقى البني آدم عنده رغبة في التقيؤ. أحيانا كمان يبقى معاه ألم، قد يكون هذا الألم بيسمع في المنطقة العليا من الصدر نتيجة ارتفاع الحجاب الحاجز، فالبني آدم يجي له آلام زي الذبحة الصدرية. عشان كده من الحاجات المشهورة جدا إن لما الناس بيجي لها آلام في منطقة القلب، مش كله ذبحة صدرية، دكاترة القلب الشاطرين يقول لك لا، اطمن كمان بالمرة على القولون، لا يطلع قولون، مرات يطلع القولون مسمع في الصدر فوق. بيعمل كمان حاجات غريبة جدا، أولا بيعمل ضعف في الوظائف الجنسية، بيعمل كمان ضغط على المثانة فيجي لهم اضطرابات في التبول وكثرة التبول، بيعمل اضطرابات في الدورة الشهرية لأن القولون جنب الرحم، فبيعمل اضطرابات في الدورة الشهرية، بيعمل اضطرابات عامة في الحالة النفسية، لأن زي ما قلنا القولون بيلخبط سيروتونين، فالناس دول بيجي لهم آلام في جسمهم، جسمه كله بينقح عليه من توتر، واحيانا يبقى معاه اعراض اسمها الفايبرومايالجيا، تلاقي جسمه كله وجعه، كتافه وظهره وايديه ورجليه. هل القولون العصبي سهل التشخيص؟ جدا جدا جدا، لان هو القولون العصبي ده بيتشخص بالاستبعاد، يعني ما لقيتش عنده اي حاجه في التحليل البراز خالص. طبعا خلي بالكم يا جماعه، ما حدش يروح للدكتور يقول له انت عندك قولون عصبي وخلاص. الدكتور الشاطر لازم يستبعد وجود امراض وظيفيه، امراض عضويه، لالا يطلع حاجه سيريس، لان بعد الشر ممكن تبقى حاجه مش مظبوطه، ممكن يبقى عنده امراض وظيفيه، التهابات، ميكروبات، فيروسات، طفيليات، ممكن بعد الشر يبقى عنده اورام سرطانيه، يبقى في دم في البراز. فعشان كده الدكتور بيعمل كل التحاليل الممكنه، لو لقى كله طبيعي يقول له انت عندك قولون عصبي. خلاص كده؟ واحيانا الدكتور يعمل حاجة تانية مهمة، يقول للمريض وقف اكل معين
او دخل

الاكل معين، بس اهم حاجة يوقف اكل معين، لان في بعض الاكلات يقول يسأل المريض هل لما بتاكل الاكلة دي المغص بيزيد، الالم بيزيد، الامساك بيزيد، الاسهال بيزيد. يسأل المريض سؤال مهم جدا، يقول له اكتب لي لستة امتى الالم عندك بيزيد. في ناس مثلا عندها الالم بيزيد مع البقوليات، مع الخيارياية، ياكل خيار قشر الخيار يولع الدنيا، او مع البقول بكل اشكالها، البقول والخضروات والسلطات، لان الالياف دي بتزود حركة القولون والقولون مش ناقص. فيقول لك، يقول له يا دكتور انا اكل الخيار من هنا وزغرت من هنا طول الليل، وتطلع الارياح وتطلع الالام المبرحة والروائح الكريهة والامساك ووراء الاسهال، يبقى انت الاكلة دي بتعمل لك الالم ده. وقف الاكلة دي الالم ده توقف، يبقى العلاج مش هديك بقى لا مسكنات ولا مضادات تقلص ولا مضادات الم، هنوقف الاكل، نغير نوع الاكل. عشان كده مرات التحليل بتاعنا داخل المعمل يبقى ان الدكتور يقول لك وقف، شوف لي الاكل اللي بيتعبك، وتعال نعمل تجربة اسمها استبعاد اكل معين ونشوف اثره على القولون شكله ايه. يبقى التشخيص بيتم ازاي؟ نمرة واحد بعمل تحليل براز عشان استبعد وجود اي ميكروبات. نمرة اتنين استبعد انواع معينة من الاكل واشوفها تحسن القولون ولا لا. نمرة تلاتة ممكن اعمل سونار على البطن عشان اشوف شكل القولون، الاقيه متشنج او مرتخي. ممكن عن طريق السونار الدكتور الشاطر يبعت بالسونار يقول له في غازات متكومة، والغازات دي هي اللي عاملة القولون العصبي. طيب نيجي دلوقتي للجزء المهم جدا جدا جدا جدا في الحلقة، الكلام بقى اللي جاي هو الكلام اللي بفلوس. كيف نعالج القولون العصبي لو نسبته 20% من البشر؟ يعني اول حاجة تغيرات في نمط الحياة. اول حاجة امشي، لازم تمشي بانتظام او تلعب شوية رياضة، لان المشي بيحرك الجسم كله بما في حركات الامعاء. نمرة اتنين دخول الحمام في مواعيد ثابتة حتى لو مش هتعمل حاجة، لا تقطع عادتك الصباحية، ادخل الحمام اقعد، فاهم الفكرة؟ وسطا روحك، فاهم الفكرة؟ اقعد فترة كافية، مش مستعجل ومتلهوج عاوز تقوم، لان مجرد ما بتخش بيبدأ حاجة اسمها الجاستروكوليك ريفلكس، تبتدي الاشارات العصبية، المخ لما يلاقي نفسه مهيأ وحمام وباب مقفول وقعدة جميلة وحاجات حلوة، يبتدي المخ يشتغل، فيبتدي الحركة دي تؤدي لحركة الامعاء. لكن لا تكتم رغبتك في التبرز، خليكم معايا، لان الحكاية دي اسوأ شيء في الدنيا. انت عايز تتبرز وبس مستعجل عاوز تنزل جري، فالبراز مش عارف القعدة الكلام كله على البراز، البراز متكون داخل القولون، فالمية تتسحب منه، الجسم يشفط المية فتحجر. وربنا يوريك ايام جميلة يحرمك منها لو البراز حجر، تلاقي الحجر بقى موجود وتضطر بقى تعمل حقنة شرجية ويجي لك امساك ويجي لك مغص ويجي لك صعوبة في الطبق، تجي لك كارثة. عشان كده بننصح تماما، ضروري جدا جدا جدا جدا انك انت لا تقطع عادتك الصباحية. كل يوم الصبح بتخش قبل ما تنزل اقعد في الحمام ربع ساعة، ولو جات لك رغبة في التبرز سيب كل اللي في ايديك وتحرر من كل قيودك وانطلق بسعادة الى بيت الراحة، لكي يعني تعبر عن نفسك بمنتهى الحرية وانت لوحدك. ما ده المكان الوحيد اللي احنا بنعبر فيه عن راحتنا يا جماعة، ده المكان الوحيد اللي احنا بنغني فيه ونفضي فيه ونفرح فيه. تمام. فاول حاجة تمشي كويس. نمرة اتنين ما تقطعش عادتك الصباح. نمرة تلاتة تشرب سوائل كتير، مية كتير، لان على فكرة المية بتسهل احلى ملين في الدنيا، احلى ملين. يعني لو يقعد يقول لي انا عايز حاجة تلين المعدة هنقول حالا،
لين معدتك، بقى اشرب سوائل كتير، لان السوائل

الكوائل بتحرك القولون الحركة الدودية الجميلة، فتساعد على نزول الفضلات بكميات كويسة. يعني الناس اللي ما بتشربش دايما بيجي لها امساك. نمرة كمان، قلل من المشروبات الغازية اللي فيها كافيين او القهوة والشاي. قلل، ما بقولش وقف، لان المشروبات الغازية دي ممكن تعمل تقلصات حادة في الامعاء. خلاص، حاول تاكل اكلات وجبات صغيرة. لما تاكل ما تاكلش بالكي فود، ما تزلطش. لما تيجي تقعد امضغ الاكل كويس وكل كميات بوجبات قليلة. ليه تمضغ كويس؟ لان احنا ما عندناش سنان غير في بقنا، لا المعدة فيها سنان ولا القولون فيه سنان. المعدة فيها انزيمات هاضمة فبتهضم الاكل، لكن القولون ده مظلوم، ما فيهوش سنان تفرم ولا انزيمات هاضمة تدوب، فهو بيتصرف مع اللي بيجيله من بقك ومن معدتك. فلو اللي جاي من فوق ومن المعدة مش كويسين، يقعد فيه الأكل، ينزل الأكل سميك وتخين ومش مهضوم ومش مفروم. الهضم يبدأ في الفم. انضغ الأكل كويس عشان فيه إنزيم موجود في البق اسمه أمايليز، طب بيهضم الكربوهيدرات اللي هو السكريات. لو زلطت الاكل، تعرفين احنا متعودين على الزلط، يا اما المفاجيع بتزلط يا اما اللي ما عندهمش اسنان بيزلط. فما عشان كده الناس الكبار في السن بيجي لهم قولون، لانه ما بيعرفش يمضغ، او اللي مركبين طقم وينسوا يلبسوه، او اللي متعودين على الزلط اللي هو نظرية الاوبن بوفيه، يخش في القعده الاكل كتير مش هيخلص، صدقني ما هيخلص، بس يلم الاكل كله في طبق واحد وعاوز ياكل قبل ما يعني يستوفي الوقت اللازم للهضم. فزق الكفته بالسلطه وابلع وهضم على، مفيش الكلام ده. لازم تمضغ، تقطع الاكل ببقك عشان يتهضم وتديله مساحه تنزل الانزيمات الهاضمه. فاحنا متعودين على عادات غذائيه سيئه، وبعدين تيجي تشتكي من القولون العصبي. فامضغ الاكل جيدا، اشرب كميه سوائل كافيه، كل كميات اكل وجبات صغيره حجما عشان تدي فرصه للامعاء انها تهضم. يعني كل ما الاكل ينزل مهضوم، كل ما ينزل في القولون بشكل جيد. يعني ايه كمان تاني؟ في حاجه اسمها بروبيوتيك دلوقتي بنستخدمها في علاج القولون العصبي. اسمعوني يا جماعه في الكلام ده، لان في وسائل طبيعيه جدا لعلاج القولون العصبي قبل ما تلجا للدكتور. البروبيوتيك في بيتعمل منها حاجات في البيت، بس انا اسهل حاجه في الدنيا، في انواع معينه من الزبادي موجوده في السوبر ماركت. لو انت عندك قولون عصبي فيها بروبيوتيك. بروبيوتيك بيتباع في السوق في الاكزخانات، اسف، في صوره باودر وفي صوره كبسولات، مش هقول اسمها عشان كده هعمل دعايه. لكن لو عاوز اقول لك، في نوع مشهور من الزبادي الاخضر عليه بروبيوتيك، تاكل سلطانيه زبادي يوم يوم لا قبل العشاء. لاحظوا كمان ان البروبيوتيك دي اللي هي البكتيريا النافعه اللي بتحسن وظائف القولون موجوده في الاكل المخمر. مش هقول لكم فين المخمر، مش المشمر، مش المحمر. المخمر، المحمر والمشمر ده مش كويس، لكن المخمر زي ايه؟ زي مثلا الكرنب المخمر. مفيش في عندنا في مصر الكلام ده، لكن عارفين فين؟ في الحاجات زي المخللات بس بكميات قليله. المخلل فيه مواد مخمره، الفسيخ فيه مواد مخمره لو كلت كميات صغيره منها. حلو كده. تجنب الاكلات المقليه والحاره. تعرفين يا جماعه احنا لما بنيجي ناكل اغلبيه اكلنا الحلو، انا بقول لكم حاجه لوجه الله، الاكل الضار كله طعمه حلو. يعني اي اكله طعمها حلو قاعدة كده فيها ضرر. تخيل الاكل الهيلثي طعمه وحش. يعني انت لما تاكل جرجير على خيار على كرومب على اسف على على سلطات على كده مش حرش، لكن اديني بطاطس مقلية وخيار مخلل وفراخ مقلية في الزيت، طبعا اكل دسم. الاكل التقيل ده هو اللي بيسبب القولون العصبي.

هقلل منه، مش هحرمك من حبك للحياة، الحياة تلات ارباعها اكل، بس نفسك تاكل فراخ مقلية، ادي حتة من الورك، مش تاخد الفرخة كلها، حتة من نفسك، نفسك تقرمش لك قرمشتين قرمش. لكن فكرة انك انت تاخد الفرخة ده في بعض الاكلات اللي بشوفها لو عصرتها تنزل منها صفيحة زيت وزيت عربيات كمان. فتجنب المقليات والمحمرات، احتفظ بمذكرة فيها الأطعمة الضارة عشان بس ما تتعبش، تحديد الأطعمة اللي تسبب الاكتئاب ده احنا قلناه في أول كلامنا. شوف الأكل اللي بيتعبك شكله إيه، إذا كان أكل زي البقوليات أو السلطات أو المحمرات أو المقليات، عرفت إن الأكل دي بتتعبك خلاص بقى ابعد عنها أو كل منها أقل كمية ممكن. تمام، ابعد عن التوتر، لو بقى ان التوتر والقلق ده هو واحد من اهم اسباب القولون العصبي، لا داعي للتوتر اطلاقا، طنش فوت. حكيت لكم مش عارف ولا لا، صدقوني صدقوني، الناس الاكثر جهلا بالحياه اكثر سعاده منا. توفيق الحكيم زمان كان كاتب كتاب اسمه جنه العبيط، وكاتب في الكتاب ده ان العبط احيانا بيبقوا اكثر سعاده من العقلاء، لان ضارب الدنيا اي كلام، فمش حامل هم حاجه، شايل الهم ليه ومتضايق من ايه، هيجرى ايه، ارمي حمولك على ربنا وسيب الدنيا تمشي بسلام، اعمل اللي عليك ولكش دعوه بالباقي، ذاكر تيجي النتيجه زي ما تيجي، اشتغل تيجي الفلوس زي ما تيجي، قدم المشيئة وسيب ربنا يشتغل وراك. فابعد عن التوتر بكل الطرق، خد كفايتك من النوم لو سمحت على قد ما تقدر يعني. حلو كده؟ ايه تاني كمان ممكن نعملها؟ بعض الناس بننصح لها ببعض الاعشاب الملطفة للقولون، زي ايه؟ زي الجنزبيل والنعناع والبابونج اللي هو الكاموميل، الحاجات دي كلها موجودة عندك في البيت، بتحط معلقة على كوباية مية مغلية وتشربها زي الشاي، بدل ما تشرب كافيين على طول، لا خد لي بعض الزنجبيل أو الجنزبيل والنعناع والبابونج لتخفيف أعراض التهاب القولون. حلو كده؟ نيجي بقى للجزء الطبي اللي أنا هقوله بس من باب العلم بالشيء، ان احيانا حضرتك بتضطر تروح للدكتور عشان يكتب لك علاج. العلاج الطبي يشمل شقين كبار، شق دوائي مضاد للتقلصات وشق نفسي مضاد للتوتر وللقلق. مضادات التقلصات زي الانتي كولينرجيك والانتي دايريال والترايسايكليك انتي ديبريسنت، دي ادويه عليا انا اللي اكتبها. تمام؟ وبعدين الأدوية اللي هي مضادة للقلق والتوتر، اللي هي بتقلل حدة التوتر الموجود في العقل عشان القولون العصبي يهدأ ويبتدي الجسم يتفاعل مع الحياة بشكل أقل حدة وأقل توتر. تمام؟ هل اكتشفوا أدوية حديثة لعلاج القولون العصبي؟ نعم، هناك أدوية جميلة حديثة، لقوا البروكاينيتك ايجنت، هقولها بس من باب العلم بالشيء، البروكاينيتك ايجنت، سيروتونين ريسبتور انتاجونيست زي الالوزيترون، كلورايد تشانل اكتيفيتور زي اللوبي بروستون، دي الادوية الحديثة اللي اكتشفوها لعلاج القولون. طبعا انا مش قادر اقول الاسماء التجارية ولا مصر كلها تاخد هذا العلاج. يبقى علاج القولون العصبي ببساطة متلخص في الاتي عشان نقوله تاني بسرعة، هو اولا تناول البروبيوتيك بشكل كافي، زي ما قلنا الزبدية اللي فيها البروبيوتيك الزبادي الأخضر، ممارسة الرياضة، شرب المية بشكل كافي، دخول الحمام في أوقات ثابتة، تناول وجبات أصغر حجما، تجنب الأكلات الحادة الحامية اللي مليانة زيوت، مضغ الأكل جيدا بشكل جيد لفترات طويلة، شرب الماء الكافي، عدم الامتناع عن دخول الحمام في الاوقات اللازمة لدخولها عشان اول ما تيجي الرغبة في التبرز نتبرز.

تتمرن النوم بشكل كافي، البعد عن التوتر، ثم اللجوء لمتخصص لعلاج القولون العصبي. كانت هذه حلقتنا عن القولون العصبي، أتمنى تكون نالت رضاكم. تليفونات تتفتح دلوقتي، تفضلوا حضراتكم، ناخد 2 3 دقايق ترنيمة جميلة ثم نعود لاستقبال أسئلة حضراتكم، أوعوا تروحوا في أي حتة، ابقوا معنا.

فقرة الأسئلة، التليفونات مفتوحة في انتظار أسئلة حضراتكو. معانا أول تليفون. ألو ألو، ألو، الخط مفتوح يا جماعة. ألو، ألو، إيه الأخبار يا جماعة؟ ولا يهمك، أبو فاصل تاني.

على فكرة احنا كنا بنتكلم على موضوع مهم النهاردة، اللي هو موضوع القولون العصبي. كنا بنتكلم فيه على تفاصيل كتيرة. الناس اللي تابعت معانا من الأول قلنا انه ده اضطراب وظيفي في القولون، يعني اما تشنج زائد او انبساط زائد. مش انبساط يعني مبسوط، انبساط يعني سايب يعني. فلو القولون اتشنج يحتفظ بالمواد اللي فيه يبقى فيه امساك، لو القولون فك يبقى المواد اللي فيه تنزل اسمها اسهال. والامساك له صفات والاسهال له صفات. الامساك يبقى البراز اللي نازل عبارة عن اقراص صغيرة يعني قصيرة حجما وموضوعا، يسموها بيلت، اقراص كده. اما الاسهال فمبقاش مية، بقى عبارة عن اجزاء رخوة متتابعة يعني. بالإضافة الألم بيغطي القولون كل البطن، من بالذات النصف الأسفل من البطن يعني. سؤال على الفيسبوك.

في سؤال على الفيسبوك بيقول عندي صباعي الإبهام الأيمن الجزء اللي تحته في الكف بيوجعني وبينمل لما بمسك حاجة حتى لو موبايل، أعمل إيه يا دكتور؟ دي حاجة مشهورة جدا نتيجة إن بني آدم بيمسك حاجة بإيده فترة طويلة، دي ظهرت بعد ظاهرة استخدام الموبايل. أولا ما تحملش على إيدك كتير، ثانيا لو الوجع اختفى بشوية مية دافية أو مسكنات خفيفة خلاص، لو ما اختفاش بنعمل تحليل حمض اليوريك أسيد اللي هو البوليك، ولو الألم شديد وما اختفاش خالص بنضطر نعمل أشعة على الإيد بالكامل. الحلقة الجاية يا جماعة احنا على فكرة بنفكر ان احنا نستقبل اسئلة حضراتكم بدري بدري قبل النص ساعة دي ما تبتدي، عشان نديكم فرصة اللي يحب يخش معانا في الاسئلة من بدري قبل الحلقة ما تسخن يعني، فما عندناش مانع ان الاسئلة تيجي من بدري ونرد عليها. معانا مين النهاردة؟ نطلع ترنيمة تانية. طب ناخد ترنيمة تانية لغاية لما النت يرجع تاني للشغل. تفضلوا ابقوا معنا ما تروحوش في اي حتة، احنا في فاصل دلوقتي.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكولة. كن عونا لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضا يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

يعني بنحاول نصلح الامور. انا عارف انه انتم مستنيننا وصدقوني انا مستنيكم اكتر، بس هم بيبذلوا جهد شديد عشان يرجعوا التليفونات. ان شاء الله نحاول نرجع للتليفونات بسرعة، نحاول نرد على سيادة الفيسبوك. ف اه فيبي انتوني بتقول ابني 25 سنة في تحليل، احنا القعدة كلها تحليل براز طبعا، واضح ان الليلة دي ليلة براز. فالدهون لا تهضم، ايه السبب لذلك وشكرا. غالبا عندنا مشكلة يا اما في المرارة يا اما في الانزيمات الخاصة بالبنكرياس. فنراجع انزيمات المرارة، لان اللايبيز اللي بيطلع من البنكرياس والمرارة هو المسؤول عن هضم الدهون. فنراجع وظائف المرارة هيطلع فيها مشكلة. ده الاحتمال الاولاني. او في احتمال تاني ان عندنا حاجة اسمها استاتوريا، اللي هو بيسموه الاسهال الدهني. ده له اسباب كتيرة بقى جدا، محتاج دكتور جهاز هضمي، لكن السبب الاشهر هو سبب المرارة. امل مخيل بتقول عندي ورم في الصدر يا دكتور، واضح فيه غدد صغيرة ومجمعة، خايفة اعمل اشعة لانها لو الورم حميد بيقولوا انها بتؤذي الصدر، ارجو الاستجابة والاطمئنان والرب يعوضك. لا لا، الاشعة ما بتعملش حاجة، لا لا خالص، بالعكس احنا لازم نعمل اشعة عشان نطمن هل الورم حميد ولا بعد الشر مش حميد. فما تخافيش، الاشعة امنة جدا جدا. الورم الحميد في مكانه لا يتحرك اكثر من المكان اللي هو فيه، ممكن يكبر بس يكبر في مكانه. الخبيث يكبر وينتشر في اماكن بعيدة عن المكان بتاعه، يعني يبقى مثلا ورم في الثدي ينتشر للدم ويروح للكبد وللطحال وللامعاء وللمخ الى اخره. الورم الحميد في مكانه، الخبيث ينتشر. لا، الخراج ده تجمع صديدي، هو ورم بس ورم صديدي، بيسموه خراج لان فيه صديد، وده سهل، مجرد ما تفتح الخراج والصديد يطلع يتم الشفاء، بس بشرط ان ينزل اخر نقطة في الصديد اللي اسمها ملقح. وملقح دي اللي هي النقطة اللي تكون حواليها الصديد. يعني حضرتك يا دكتور بتجيلي تقريطة جامدة جدا اسفل البطن، لكن ليس بصفة مستمرة، غالبا قبل الشعور بالحمام. اهو ده بقى المغص بتاع القولون العصبي. حاجة من اتنين، يا اما حضرتك عندك قولون عصبي، يا اما انت بتهمل في دخول الحمام في الفترات المطلوبة، فبيحصل محاولة لانزال التراكمات الفضلات اللي موجودة جوه القولون. لاحظ بس التقريطة دي بتحصل امتى. لو بتحصل قبل التبرز على طول، يبقى دي غالبا ما قبل الدخول البراز الحمام، يعني او وصول البراز الى منطقة المستقيم. ماهيش اشرح حتة للي يحب يفهمني. يعني القولون عندنا قولون صاعد وبعدين مستعرض وبعدين هابط، وبعدين في الاخر خالص حاجة اسمها المستقيم. المستقيم ده اللي هو اخر جزء من القولون اللي اسمه الشرج، ده الجزء اللي لما بيوصل فيه فضلات البراز يبتدي يتقلص. اول ما البراز بيوصل للحته دي تبدأ قصة التبرز على طول، ان هو ده الجزء اللي قابل للتقلص بسرعة. فعشان كده اول ما البراز بيتراكم في الحته دي اجري على الحمام بسرعة ولا تتباطأ، يعني اهرب لحياتك ولا تقف في كل الدائرة ان شاء الله. النصائح لتجنب القولون كالآتي: نمرة واحد غير اللي احنا قلناه، الرمرمة بره البيت، ان مشكلة القولون العصبي بتبدأ بالاكلات اللي بره البيت. انت ما تعرفش بتاكل ايه الا لو ضامن المكان اللي انت بتاكل فيه. احنا بناكل على الله، يعني بتاكل اكل ني على نص ني على مستوي
على نص مستوي على سلطات.

بنعتذر عن العطل الفني او الفن العطلي، ايهما اقرب ليكو يعني، اسفين الخطوط فجأة وقعت ومش عارفين نلم

على حاجات مغسولة على مش مغسولة، فالناتج النهائي ان احنا بنهيج القولون بشكل دائم. الحاجة التانية المواد الحريفة، الفلفل والشطة الجامد اوي. احنا انا اعرف ناس، كان في حد قريبنا الله يرحمه، كلهم ماتوا الله يرحمهم يعني، كان لما ياكل يفرك الشطة بايده على يعني الكشري، يجيب طبق الكشري يجيب الشطة الحمراء يفركها بايده على الكشري، ده مش هيجيله قولون، ده يجيله يعني امراض الدنيا كلها. الشطة مهيجة جدا للقولون، فتجنب المواد الحريفة لها زي الشطة والفلفل بكثرة يعني، والرمرمة. الأكل السخن جدا والساقع جدا، احنا متعودين نشرب مية ساقعة على بق واحد، أو مية أو حاجات دافية جدا، بنشرب الشاي وهو ملتهب. دوق ببقك، لو لقيتك مستحمله كمل شرب، لو مش مستحمله استنى، مش هيروح في حتة، مش اللي جنبك مش هيشربه. انا عارف ان في ناس تحب الحاجه مغليه، لكن اشربوا بالراحه يعني. نمرة 3 الزلط، انا قلتها في اول الحلقه بتاعتنا، ان تزلط الاكل زلطا من غير ما تندغ، اندغ فتره كافيه. الفتره السليمه للمضغ تمتد من اول دقائق الى 2 3 لغايه 10 دقائق واكتر من كده. لاحظوا ان كل ما تمضغ اكتر كل ما تهضم الاكل اكتر، فالاكل ينزل مهضوم فتبلعه بسهولة، فينزل القولون سهل من غير غازات متكونة. كمان حاجة من ضمن النصائح، ما تاكلش الأكلات الصانعة للغازات، بيسموها جاز فورمينج فود. الأكلات لو أنت مثلا بتاكل بصل وتوم، دول أساسا بيعملوا غازات. طبعا في ناس ما بيتحوقش فيها لا بصل ولا توم ولا يعني اي نوع من انواع الاكلات، ما بي ان شاء الله يكون سم هاري بياكل اي حاجه، لكن في واحد حساس للبصل وللثوم، فالاكل اللي بيعمل غازات تجنبه على قد ما تقدر، لان الاكل ده بيخلي فيه انتفاخ في القولون. دي الحاجات اللي انا اقدر اقولها تساعد على القولون العصبي. في اسئله؟ المرة الجاية ان شاء الله بعد اذن حضراتكم نعمل فكرة كويسة، بس يا رب تكون التليفونات رجعت ان شاء الله، ان احنا هنعمل الاسئلة وسط الحلقة، نعمل التجربة دي الحلقة الجاية، ان احنا مش هنستنى لما نخلص النص ساعة بتاعتنا، انما نعمل اسئلة وسط الحلقة، بمعنى ان احنا نتكلم مثلا 10 دقايق 7 دقايق، ولو جالنا سؤال نرد عليه عشان يبقى فيه تفاعل ما بيننا وما بينكم ان شاء الله. فمن المرة الجاية هنعمل التجربة دي، وإن شاء الله تلاقي القبول عند حضراتكم. إيه تاني ممكن نعمل؟ طيب اللي مش عارف يتواصل معانا على التليفونات، الفيسبوك مفتوح، ممكن تبعتوا لنا أسئلة على الفيسبوك وأنا معاكم. في أسئلة تانية على الفيسبوك ولا إيه الأخبار؟ طب نعمل إيه؟ احنا نصيبنا النهاردة مفيش اسئلة، عشان الخطوط كلها وقعت، كان نفسنا نسمع اسئلة حضراتكو. طب نعمل ايه؟ انا تحت امركم. شغلوا ترنيمة تانية. طيب نعمل ترنيمة تانية، ابقوا معنا ما تروحوش في اي حتة. نيم انا في انتظاركم ان شاء الله. ابقوا معنا.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: التليفون معانا تليفون يا جماعة من أمريكا، التليفونات رجعت تاني، معانا تليفون من أمريكا. ألو،
1: مساء الخير،
0: تنور.
1: يعني الرب يباركك حبيبي على صبرك على علينا.
0: لا العفو، ازاي بقى تحت أمرك؟
1: أنا من 3 أسابيع أو 4 عندي ألم في كعب رجلي، فمش عارف السبب، مع العلم كل التحاليل اللي عندي نورمال ما عدا الكوليسترول، يعني عالي سنة وباخد له دواء، ما أعرفش إيه السبب.
0: اولا الكوليسترول ملوش دعوه بالكعب، الاحتمال
1: يعني ما عنديش سكر ولا ضغط ولا الحاجات دي
0: حللت
1: كلها،
0: يوريك
1: كله
0: اسيد؟
1: نورمال
0: حللت يوريك اسيد؟
1: نورمال
0: طيب
1: نورمال.
0: بص، الاحتمال الاكثر شهره في الحته دي ان يكون عندك شوكه عظميه.
1: لا ما اعتقدش، لانه يعني بيجي ويروح بيجي ويروح.
0: بص، لو بيجي ويروح، احنا من اجل الاطمئنان احنا الكالكينيان سبير ده بيجي ويروح فعلا، الشوكه العظميه بتيجي وتروح، بس من باب الاحتياط. اصل هي بتبقى حته زايده عظميه قد كده بتبان في الاشعه العاديه، حتى مش لازم تعمل اشعه مقطعيه، اشعه اكس راي عاديه بتتعمل على كعب الرجل. بتبص على كعب الرجل تلاقي بدل ما الكعب مدور كده تدويره طبيعيه، تلاقي حتة شوكة رفنعة قوي قوي كده يا دوب طالعة. لو عملت التهاب في البطانة اللي بتاعت اللي تحتها على طول يبتدي الألم يبان. فبس اعملها وقول لي، لو لقينا شوكة عظمية على الأرجح هنحتاج مسكنات، دي سهلة، بس بشرط إن حضرتك تستحمل المسكنات. العمر كام لو حضرتك تتعب وتقول لي؟
1: لا عمر كبير، يعني 87.
0: 7. يديك الصحة والعمر. طب وظائف الكلى
1: شكرا يا
0: كويسة؟
1: حبيبي، كله نورمال، نشكر الرب.
0: طيب لو احنا كده ممكن اقول لحضرتك على اسم دواء اسمه سيليكوكسيب، هقول لك الاسم التجاري وممكن تدور على الاسم العلمي كمان.

0: عشان انت بس في امريكا انا
1: اوكي
0: عارف صرف الادويه صعب عندك، تاخد السيليكوكسيب
1: اوكي
0: واخد بالك، او
1: ايوه
0: لو تقدر تجيب بقى اون شيلف بروفن لو معدتك تستحمل بروفن، بس تاخد معاه حاجه للمعده،
1: اوكي
0: تاخد لك قرص بروفن تجرب نفسك كده بقرص، او كل يوم قرص بروفن من 400 ل 600 مللي جرام في اليوم، والبروفين في منه 300 و400 و600. خد قرص 300 في اليوم لمدة يومين ثلاثة، لو الألم اختفى يبقى ده انفلاميشن بدل ما تدوخ نفسك يعني.
1: طيب اوكي حبيبي ربنا
0: انتوا
1: يبارك لك،
0: عندكم أليف
1: هحاول
0: في
1: اعمل
0: أمريكا،
1: كده.
0: في أمريكا الأليف
1: اوكي
0: ممكن تاخده تجربه، بس ما تطولش فيه أكتر من 3 4 أيام، لو الألم اختفى ممكن يكون دي بداية مبشرة بالخير يعني.
1: طيب شكرا حبيبي،
0: ألف
1: ربنا
0: سلامة
1: يخليك
0: عليك، العمر كله
1: ويباركك
0: ليك،
1: ويستخدمك لمجد الرب.
0: العمر كله ليك، تحت أمرك. طيب معانا مونيكا أشرف بتقول يا دكتور أنا بيجيلي سخونة في كل صيف، ودايما السخونة بترفع بتبقى 38 ونص 36، وليه نزلت 36 و36 و37، من يومين كانت الحرارة 8 ونزلت ل7، والبول بينزل فيه سخونة. ما طبعا طالما سخنت البول هيسخن، هو البول هيسخن منين؟ هيجيبه من بره. حضرتك تنصحني بيه اروح لدكتور ايه؟ سألت الدكتور قال لي اعملي تحليل مزرعة بول CBC، انا عندي غدة وبتعالج من الغدة. بص يا ست الكل، الحرارة لوحدها لا تشخص مرض، دي عرض، زي ما تقولي لي انا مصدع، الصداع ده مش مرض ده عرض، ممكن الصداع يبقى له اسباب كتيرة جدا، فاحنا عشان نشخص لازم نعرف سبب المرض. انت بتقولي سخونة، عشان يبقى في سخونة وفي معاكي مشكلة في البول لازم يبقى في حرقان، لازم يبقى في البول بيقطع، لازم البول يبقى فيه صديد، يبقى فيه دم، يبقى فيه املاح. فمش انا اجري اعمل تحليل بول كونه سخن ده طبيعي يعني، لكن حرارة وايه؟ حرارة ومغص، حرارة وكحة، حرارة وحرقان في البول، حرارة ووجع في الصدر، حرارة وصداع، حرارة وإيه؟ فلما بنروح للدكتور ونقول له حرارة لازم يسألك الأسئلة دي كلها، لو مش عارفة تجاوبي بيطلب منك بروفايل طويل، وأسهل حاجة إنك تروح لدكتور أمراض باطنة يطلب بقى منك تحليل كبد وكلى وصفرة وبول وبراز، والتحاليل المطلوبة كلها اخبار ايه. بس عايز انبه على موضوع صغير قوي، في نوع اسمه هابيتوال هايبرثيرميا، ده مرض نادر جدا، خديه مني وما تقلبيش. لما بنلاقي العيان ما عندوش ولا مرض بس حرارة تعلى وتنزل بس، ده اسمه هابيتوال هايبرثيرميا، اللي هو ارتفاع درجات حرارة طبيعي، ده يبقى معناه الثرموستات بتاع دماغك ضارب. كلنا عندنا الترموستات ضارب، بس الترموستات ضارب عندك ده، حضرتك ما تعملوش ولا حاجة غير تاخدي له مخفضات حرارة مرة في اليوم لمدة كام يوم، تختفي تبقى القصة تروح. وفي ناس ما بتديلوش اهتمام خالص على الإطلاق يعني. حاضر. بتاع الدراع الشمال ده، دراع الشمال من فوق مع الهوا بيوجعني، هل ده ممكن يكون روماتويد ولا روماتويد وراثي او ذئبة حمراء؟ الروماتويد ما بيجيش في الكتف يا جماعة، الروماتويد بيجي في صوابع الايد الصغيرة، عشان يجي في الكتف ده نادر جدا جدا جدا، فده مش روماتويد. فرايح دماغك، الروماتويد بيبتدي في مفاصل الايد الصغيرة، تمام؟ وهل الروماتويد وراثي او الذئبه الحمراء؟ الاجابه نعم، في عامل وراثي. اللي بعده، في سؤال كمان، طفله عندها 4 سنين دايما تشتكي من وجع في بطنها خصوصا قبل دخولها الحمام، تحاليل وطلعت جرثومه معده، اخذت ادويه ما زالت تشتكي من بطنها، يبقى الجرثومه ما خفتش، كورس جرثومه المعده يتاخد من مره لمرتين لثلاثه، مع وضع في الاعتبار ان لو في ألم بسبب جرثومة المعدة بنطلب كمان تحاليل

براز عشان نطمن على وظائف القولون ووظائف الامعاء. بيجي لها جرثومة دي في اي سن؟ نادي عدوى. جرثومة المعدة دي تيجي من الاكل من بره يعني. في سؤال لشخص عنده 75 سنة جاله دور مناعي ضار فقاقية وتتفتح تبقى قرح في جسمه، وكان بياخد جرعة كورتيزون عالية، دلوقتي نزلنا جرعة 10 ابتدى يخف، هل ممكن يرجع نفس الدور تاني؟ ده دور مناعي جديد اسمه ستيفن جونسون سندروم، ده التهاب مناعي حاد. ده ممكن يحصل بسبب التهابات مناعية، عادي انه يحصل يعني، بس المهم ان الدور ده لازم يتلحق بكورتيزون. ده على فكرة الدور ده عنيف وما فيهوش هزار، كورتيزون كورتيزون حقن لو ستيفن جونسون زي ما انا بقول. ماما عندها خشونة في الركبة من الدرجة الرابعة، الفرق بين حقنة سوبلاستين وهايالجين هي هي، لو اخدتها للركبة عشان تخفف الألم مدتها كام في الوقت؟ شكرا يا دكتور. المدة تتراوح من 6 شهور لسنة ونص، بتخفف الألم من 6 شهور لسنة ونص حسب يعني درجة الخشونة اللي موجودة في الركبة، لكن لا أقل من كده ولا أكتر من كده، إلا بقى يعني فيما رحم ربي يعني. طب إحنا في سؤال جه أهو أرد عليه. حنة جميل، أنا عندي شوكة عظمية في رجلي، أنا حالة من اسكندرية، عايز أعرف بس سنة ونص بعاني منها 2 سنين إشاعة. الشوكة العظمية اللي موجودة في الرجل بالترتيب كده، الحقنة الأولى بتجيب نتيجة، التانية بتجيب نتيجة، لو ما جابتش الأولى بناخد التانية، تالت واحدة غالبا بتبقى كافية يعني، ما تلاقيش ممكن نكرر الحقنة مرة واتنين وتلاتة بالترتيب كده، التانية والتالتة مش هيجيلك شوكة عظمية خالص، فكل ده هيروح ان شاء الله. طب ابقى بكرر اعتذاري عن الموقف اللي حصل لحضراتكم، غصب عننا التليفونات وقعت، لكن ان شاء الله ربنا يسهل المره الجايه نبقى مع حضراتكم من اول الحلقه في التجربه الجديده بتاعتنا. كانت حلقتنا عن القولون العصبي، ارجو تكون نالت رضاكم. الحلقه بتاعتنا بتطلع على الفيسبوك، الاسئله قصدي بتاعتنا بتطلع على الفيسبوك اللي موجود قدامكم على الشاشه، دي ار مجدي اسحاق اوفيشال. بفكركم ان الحلقه بتتذاع الاربع اللي هو النهارده، تتكرر الجمعه، تتكرر الاثنين. اللي عنده اي سؤال يبعت لنا على الفيسبوك اللي قدام حضراتكم ده، مش على اي صفحات اخرى بتشير الاقوال بتاعتنا، لان دي ممكن يبقى عليها الاقوال لكن ما عليهاش الاجابات بتاعتنا، فعشان ما حدش يتلخبط ابعتوا لنا اسئله على الفيسبوك بتاعنا. ان شاء الله الحلقه القادمه تنال رضاكم، ونلتقي على خير، والى ان نلتقي لكم مني ارق واطيب واحلى الامنيات، تصبحوا على مليون خير.

تحتاج قناة الكرمة إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هي بابل الزانية كما جاءت في سفر الرؤيا؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

سؤال مهم، من هي بابل الزانية؟ واللي بيقرأ الآية الواردة في رؤيا 14:8، ثم تبعه ملاك آخر قائلاً سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. لازم يسأل سؤال مهم، من هي بابل الزانية؟ هل هي مدينة بابل العراقية الآن؟ ما المقصود ببابل؟ محتاجين نقف شوية عند إيه هي بابل تاريخياً ونعرف مقصود إيه ببابل سفر الرؤيا. مدينة بابل اللي معنى اسمها باب إيلو، وباب إيلو يعني باب الإله باللغة الأكادية، باب الله أو باب الإله بحسب اللغة الأكادية، دي من أقدم المدن، ودي كانت في أرض شنعار في أرض الكلدانيين، وتأسست فيها أول مملكة على وجه الأرض أيام نمرود، وتأسست فيها أيضا العبادة الوثنية. نعرف الكلام ده من سفر التكوين أصحاح 10 ومن سفر التكوين أصحاح 11. بعد قضية بلبلة الألسنة تكونت الوثنية وبدأت هناك في بابل، وانتشرت الوثنية إلى كل العالم، جاءت إلى مصر القديمة.

قديمة وذهبت إلى فينيقية وذهبت إلى أوروبا إلى أرض اليونان وهكذا انتشرت إلى كل العالم. يبقى في بابل اللي كان معنى اسمها بابل إله لكن صارت بابل يعني تشويش وشوشرة بعد بلبلة الألسنة، بدأت الوثنية وكانت مملكة عظيمة جدا أسسها نمرود الذي كان جبار صيد ضد الرب. والحقيقة في بابل زي ما قلت انتشرت الوثنية لكن كمان انتشرت النجاسة، فحيثما توجد الوثنية توجد النجاسة والزنا. ولا غرابة لأن المعابد الوثنية قديما كانت تكرس للزنا والعهارة والنجاسة خدمة للآلهة، زي ما كان موجود في مصر القديمة في المعابد أو في أي معابد وثنية على مستوى العالم. لكن اللي حصل إنه انتقلت الثقافة البابلية إلى كل العالم بسحرها ونجاستها وأيضا مبادئها الروحية، إلى أن نصل إلى العهد الجديد ونشوف شوية كلام في منتهى الصعوبة على كيان دين اسمه بابل. الكتاب قال عنه إنه بابل، يا زي الكلام اللي جه في رؤية 14 ورؤية 17 ورؤية 18. يا ترى إيه هي بابل الزانية اللي جه كلام عنها في رؤية 14 و17 و18؟ الحقيقة بابل الزانية ده أكبر كيان ديني سيكون على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. خلينا أقول الكنيسة الآن موجودة على الأرض، لكن عندما تؤخذ الكنيسة الحقيقية من على الأرض باختطاف الكنيسة باختطاف المسيح لها، سيترك على الأرض المدعين زورا أنهم مسيحيون، يعني المسيحية الإسمية، يعني دائرة اعتراف المسيحي ممثلين في العذارى الجاهلات بحسب متى 25. دول هيعملوا إيه؟ هيعملوا تحالف عالمي، هيجمعوا كل ديانات العالم لتنصهر معا في بوتقة واحدة وتعمل ديانة عالمية ترتبط بالوحش وتستخدم مملكة الوحش وقدرة الوحش في نشر سطوتها على كل العالم قبل ما ينقلب عليها الوحش في آخر الضيقة العظيمة. يبقى بابل بحسب رؤية 14 و17 و18 هي أكبر كيان ديني المسيحية الإسمية اللي هتلم تحتها كل ديانات العالم. إيه ده؟ يعني واضح إن في ديانة عالمية موحدة ستأتي على الأرض بعد اختطاف الكنيسة؟ نعم، ولا غرابة أننا نرى الآن في هذه الأيام مساعي سياسية ودبلوماسية ودينية لصهر الديانات معا تحت مسمى نبحث عن الشيء المشترك، لغاية ما نشوف بعد كده أن كل هذا يؤدي إلى انصهار الديانات معا وتكوين ديانة عالمية تأخذ قدرتها من الوحش وتفرض سيطرتها على مملكة الوحش قبل أن ينقلب عليها الوحش. الديانة العالمية هي بابل الزانية. فصح 14 بيتكلم عن دينونتها، دينونة بابل الزانية. ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. طبعا مركز هذه الديانة العالمية بعد اختطاف الكنيسة مرتبط بمملكة الوحش هيكون روما، فإذا مدينة بابل ستكون هي مدينة روما. إلى أن نصل إلى أصحاح 17 و 18. فأصحاح 17 من سفر الرؤيا هنشوف دينونة الله على بابل وسقوطها دينيا، لكن في أصحاح 18 من سفر الرؤيا هنشوف دينونة الله على بابل وسقوطها عمرانيا ومدنيا. فما جاء في السقوط الديني في أصحاح 17 مثلا على سبيل المثال يقول: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبع جماد وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها، فماض بي بالروح إلى برية. خدوا بالكم، راح بي لبرية، البرية تتسم بالنشوفة، لكن لما يحب يوريله الكنيسة الحقيقية سيصعد به إلى جبل عال. فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي. المرأة جالسة على الوحش، أي أن الديانة العالمية تحت إدارة المسيحية المرتدة ستكون مسيطرة على مملكة الوحش وتستخدم نفوذ الوحش لفرض سيطرتها على كل العالم. المرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز إلى آخر هذا الكلام. عدد ستة يقول: ورأيت المرأة سكرة

0: دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ده سقوطها دينيا، لكن في رؤية 18 سقوطها عمرانيا وسقوطها مدنيا، وبالتحديد سقوط مدينة روما، مركز هذه الديانة ومركز وسلطان مملكة الوحش. لما بيقول في عدد واحد: ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا لشياطين. يبقى بابل هي الكيان الديني الموحد بعد اختطاف الكنيسة، اللي يكون عامل تحالف مع الوحش قبل ما الوحش ينقلب عليها. وبكده حطوا قدامكم أن الكنيسة الحقيقية بخلاف البابل الزانية، الكنيسة الحقيقية سر اتحاد المسيح والكنيسة، أما بابل الزانية سر الإثم وسر بابل الزانية بحسب رؤية 17. الكنيسة الحقيقية أخذ يوحنا لكي يراها على جبل، أما بابل الزانية أخذه الروح القدس لكي ما يراها في برية. بابل الزانية عكس تماما كنيسة الله. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

من المشاكل التي بدأت تنتشر بكثرة في الآونة الأخيرة الحصول على فرصة عمل، لا سيما للشباب الخريج من الجامعات والذي لا يجد الفرصة ليحقق أمنياته بعد مرحلة الدراسة. وأمامنا في هذه الحلقة من برنامج نحو أسرة أفضل سؤال من شاب جامعي تخرج يقول بالحرف الواحد: بعد تخرجي من الجامعة لم يوفقني الحظ للحصول على عمل، فأصبحت كالمتسول. التصقت بأصدقاء السوء وتعلمت كل أنواع الشرور بما في ذلك إدمان المخدرات. أشعر في نفسي أني لا أساوي شيء وخسارة أن أعيش. هل تعتقد أن لي أمل؟ في الحقيقة أنا أرى الأمل موجود والحل موجود في مضمون هذا السؤال. قد يظهر السؤال أنه معقد أو صعب، لكن في الواقع أشكرك لأجل كتابتك إلينا أولا ولأجل صدقك في التعبير. مجرد أنك تشعر بأنك لا تساوي شيء وأنه خسارة أن تعيش، هنا بداية مفتاح الحل. المشكلة في من يشعر أنه ذو قيمة وهو ضائع، لكن أنا أرى فيك شخص منكسر، شخص تألم بسبب المتاعب والشرور، وهناك الاستعداد الداخلي داخلك للتواضع. لذلك أنا أرى كل الأمل في سؤالك. الحقيقة مشكلة العمل هي مشكلة قومية.

هي بتهدد الكثيرين لست أنت فقط. والأمر الثاني أنه تعرفك على أصحاب السوء هو ده الحقيقة اللي بدأ يحضر حياتك ويسبب ليك كل هذه المتاعب. فعدم العمل في حد ذاته جزء من المشكلة، لكن مجموعة المشاكل اللي جاءت بعد ذلك ليست لعدم وجود فرصة عمل، لأن في ناس كتير ما بتشتغلش لأسباب صحية، وفي ناس كتير ما بتشتغلش مؤقتاً، وفي ناس بتبحث زيك لفرص عمل، لكن المشكلة الأساسية في أصدقاء السوء. يقول الكتاب المقدس يا عزيزي في رسالة كورنثس الأولى أصحاح 15 آية 23، أتمنى لو كتابك المقدس قريب منك تفتحه وتقرأ معي هذه الكلمات. يكتبها الرسول بولس الذي كان يعاني في شبابه مثلك، أحب العالم وكان شخص مضطهد أيضا للكنيسة، شخص عاش في شر، عاش في عنف، لكن افتقدته نعمة الله، وكتب بذاته يقول لا تضلوا فأن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. أريد أن أقدم لك بعض النصح والإرشاد لكي تستطيع أن ترى الأمل من جديد. الأمر الأول، إلجأ إلى الله فهو الآب السماوي الذي ينتظرك. إن كنت ترى في نفسك أنك لا تساوي شيء، لكن دعني أوجه نظرك وانتباهك إلى الله أبوك السماوي الذي يرى فيك قيمة ثمينة ويرى أنه لديك إمكانيات عظيمة. طالب جامعي كان عندك وقت فيه امتحانات وذاكرت وتعبت واستوعبت وتخرجت بنجاح، ومكتوب كنت متفوق في الدراسة. أنت شخص لديك إمكانيات عظيمة جدا، لكن الشيطان عرف الطريق إليك فاستخدم إمكانياتك ضدك. لكن النهاردة عايز أوجه نظرك إنك توجه قلبك إلى الله، إلى الآب المحب، وتعود إليه كما أنت. في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 15 وابتداء من آية 11 يسجل قصة مشابهة جدا لقصتك. يقول عن ابن ترك الأب، ترك البيت، يقول هذا المثل: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطنا القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. بعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج. ثم يكمل الحديث إن حاول يحل مشكلته بنفسه، ما قدرش، حاول يبحث عن عمل لم يوفق، ولكن بدأ يدور على الحل الصح. قال في نفسه: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأرجع إلى أبي. في الحقيقة دي خطوة جريئة جدا، إنه يرجع لبيت أبوه. طبيعي الشيطان هيقول له هترجع إزاي، يمكن يلومك، يمكن يرفضك، يمكن يطردك، لكن هذا الشاب شاب واعي ذكي، يعرف محبة أبوه له، ويعرف إنه مش ممكن أبوه يرفضه وهو راجع تائب ونادم. ما أروع أن تأتي إلى الله طالبا منه أن يعطيك معونة وغفران عن كل ما مضى، حيث تبدأ بداية جديدة. أمر الثاني، اقطع علاقتك تماما بكل الأصدقاء والأماكن والأشياء. اقطع علاقتك تماما بكل الأصدقاء والأماكن والأشياء اللي بتبعدك عن فكر الله وعن الحياة السليمة الأمينة. تأثير المجتمع، تأثير الأصدقاء، تأثير الجلسات، كلم الكتاب المقدس في المزمور الأول يقول: في مجلس المستهزئين لا تجلس، لأن لهذا تأثير شديد عليك. وثق إن الله ينتظرك، كذلك الأب
الذي

جاء ابنه يقول الكتاب قام أبوه، وإذ كان الولد لم يزل بعيدا رآه أبوه ورقد وقع على عنقه وقبله، وقال الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ما فعلت يا عزيزي هو كان في حق الله وفي حق نفسك، وأنت محتاج أن تقدم اعتراف وتوبة لهذا الأمر. أنصحك أيضا أن تزور

يمكن أن تعتني بيك وتقدم ليك مصحة روحية ومصحة أيضا طبية. أنت محتاج إلى مكان فيه تستريح من عناء رحلة هذه المتاعب مع أوساط جديدة وأناس مختلفين يساعدوك لتخطي عقبة ومشكلة المخدرات. وعايز أقول لك بصراحة، أنت محتاج أيضا إلى جو جديد وعائلة جديدة. اذهب إلى الكنيسة المجاورة وتحدث مع راعي الكنيسة عن احتياجك لفرصة عمل، تحدث معه عن احتياجك إلى مصحة تذهب إليها. خذ من هذه الكنيسة عائلة لك، وخذ من الكنيسة مناخ ووسط جديد يمكن أنك تمارس فيه حياتك وتجد من يتفهم ظروفك. وعايز ألمح على بعض النقاط الهامة جدا في هذا السؤال. تقول: لم يوفقني الحظ للحصول على العمل. الحقيقة موضوع العمل يتطلب منك بعض الخطوات الهامة. مش بالضرورة يكون فرصة العمل هي في مجال الدراسة اللي انت درستها. انا اعيش في اوروبا وارى اناس تخرجوا من جامعات لكن قدام ضغوط الحياة الاقتصادية بنفس راغبة وبنفس حلوة يمارسون اعمال لا علاقة لها مطلقا بما تعلموه في الجامعة. طبعا لو توجدت الفرصة ان الواحد يشتغل في مجال دراسته هذا شيء رائع، لكن إن لم تتواجد فكن طيب النفس وراضي بأن تقبل أي فرصة عمل تقدم لك. وقد تكون فرصة وقتية، مجرد أن أنت بتمارس فرصة عمل تسدد منها احتياجاتك الضرورية لحين أن تتعرف على مجالات أخرى وأوساط أخرى. عندي أصدقاء كثيرين بدأوا بأعمال بسيطة جدا جدا، ومن خلال هذه الأعمال اتعرفوا على أصدقاء والأصدقاء وصلوهم، والنهاردة بيحتلوا مراكز رائعة جدا في تخصصاتهم وكل ما كانوا يرغبون. فلا تتوقف عند عمل معين. أمر ثاني: كن متواضعا واقبل ما يقدمه ليك الله من خلال الكنيسة. في شباب كتير عنده عزة نفس، عندما تقدم له الكنيسة مساعدة أو عمل ولو متواضع ينفر منه، لكن أرجو أن تكون متواضعا وتقبل أي مساعدة تقدم لك في هذه الأونة. أشجعك أيضا على قراءة الكتاب المقدس. أنت بتقول هل في أمل؟ اسمح لي أقول لك أن في هذا الكتاب العظيم أمل، بل آمال عظيمة لحياتك. يقول الكتاب في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس وآية 17، كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس وآية 17: إذن، أنا مش هقول اسمك لكن هقول إذن إن كان أحد، إذن إن كان فلان، إذن إن كنت أنت في المسيح فأنت خليقة جديدة. الأشياء العتيقة، مخدرات، شر، أيا كان نوعه، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. الله عاوز يصنع معاك شيء جديد. الله مثل هذا الأب في القصة بتاعت إنجيل لوقا أصحاح 15، أب خارج بيدور، أب منتظرك. ارجع له، في مرنم كتب ترنيمة بتقول: بالأحضان الأبوية قلبك بينادي علي. راجع للآب الحدان، عارف وواثق إن أنا ليا مكان. بذنوبي أنا راجع، بشروري أنا راجع. بشجعك إنك ترجع لقلب الأب السماوي اللي بيبحث عنك كل يوم، اللي سطر عليك وحفظك أيام ما كنت في عمق الشر وبعد العلاقة، كان بيحبك كل يوم وما زالت محبته موجودة. ارجع إلى قلب الله السماوي. أشجعك أن تبتعد عن كل الأوساط الشريرة. زور الكنيسة القريبة منك، أطلب المساعدة من الراعي، اقرأ كلمة الله ففيها أمل وفيها تشجيع، فيها نصح وفيها إرشاد. ياريت تكتب لنا تاني، بنفرح قوي لما يوصلنا رسائل. وثق إن اسمك وعنوانك موضوع السرية والكتمان التمين، وأيضا
كل

ما تكتبه لينا يأخذ مننا كل احترام وتقدير. بتمنى لك بركة وفرح وأمل من جديد إلى أن نسمع منك. أستودعك في عناية القدير والرب معك. أعاني من عيب خلقي مما يشعرني دائما بالنقص. إحنا أسرة مكونة من 6 إخوة وأخوات. كنت في رحلة فرازية مع بعض الأصدقاء منذ فترة ليست ببعيدة. جاءت شابة تعاني جدا ومتضايقة من طول قامتها، هي ألمانية. بنات كتير جم وبيشتكوا بسبب كبر الصدر. في نفس اليوم جاءت شابة تشتكي من صغر وضمور الصدر.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم لقاء جديد مع وراء الأحداث. حلقة النهاردة الأربعاء 17 يونيو 2026. الحقيقة النهاردة يوم مهم بالنسبة للجي 7، والحقيقة الرئيس ترامب قال كلمة ومكرون قال كلمة، بس كل الأعين كانت على ترامب ولقاءاته وكلماته، وهنحاول نركز عليها. وبنأكد لحضراتكم هو غادر ومش هيحضر التوقيع بتاع يوم الجمعة، رغم أنه هو كان يعني قريب جدا من المكان في جنيف اللي هيوقعوا فيه، لكن التوقيع مازال معاده. بالنسبة توقيع نقدر نقول عليها ونأكد أنها مذكرة تفاهم هيتم توقيعها إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهنشوف ونعرف إذا كانت فعلا لبنان جزء من الموضوع ولا لا. بس النهاردة الرئيس ترامب بيتكلم على حاجات كتير خاصة بلبنان، وأنه هو يعني إيه مش مبسوط قوي من نتنياهو. بالنسبة للملف القبطي، عندنا زيارة البابا توادروس لكنيسة الأنبا شنودة في دانا بالأسكندرية تمت اليوم. عندنا بالنسبة بقى اللي كان في غارات جوية روسية استهدفت دير في كييف، والحقيقة الدير ده دير يبلغ عمره نحو 1000 عام، والحقيقة فيه طبعا يعني ناس كتير جدا زعلانة لأنه هو كان مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وكتير قوي كانوا بيطالبوا مش مفروض أنه الأماكن الأثرية دي تدخل في نطاق أو يكون في ضربات قريبة من هذه المناطق الأثرية. غارة جوية روسية. عندنا كمان مصر بقى كلها بتتكلم على موضوع مستشفى الشاطبي في الأسكندرية، وبالتحديد قسم النساء والولادة، لأنه اللي حصل إن في طبيبة امتياز كانت ليها فترة كانت في الامتياز، ومعرفش اللي خلاها مرة واحدة طبعا حكت على كل البلاوي اللي بتحصل بالنسبة لتعامل الدكاترة مع السيدات اللي هم بيجوا للولادة، ممكن ولادات قيصرية بتتم ما بتبقاش مطلوبة، يعني نوع من أنواع التنمر على سيدات، تعامل مش آدمي، يحطهم على الأرض لما يكون مفيش سرائق. ففي شوية حاجات كده بصراحة كده بتبوست مطول، والدنيا بقى اتقلبت، وبعدين راحوا قبضوا عليها. وهنشوف برضو الناس كلها يعني انت بتقبض على واحدة بتتكلم على أمور حصلت، طب ما تحققوا وتشوفوا الأمور دي بتحصل ولا لا، مش تقبضوا عليها. المهم عندنا كمان برضو من الحاجات المثيرة للجدل في مصر ان الداخلية كشفت التفاصيل تعدي على سيدة وألقوها بعد كده في مجرى مائي. عندنا الإيقاف المحامية نسمة الخطيب عن العمل بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر لحين انتهاء إجراءات الدعوة التأديبية، معلش يعني صعب شوية. عندنا كمان النهاردة معانا الكل ألقى الضوء على مشاركة الرئيس السيسي. حابة أوضح حاجة أن الجي 7 دول 7 الدول الصناعية الكبرى، ولكن على هامش هذا الاجتماع الهام بيكون دايما في ضيوف من القادة دول العالم مدعوين علشان يكون في استثمارات مع دول تانية، على أساس بقى أن دول قادة الدول الكبيرة وجايبين معاهم طبعا وفود كبيرة، فممكن أي رئيس أي دولة عايز يعني يكون في صفقات تجارية.

هي بيكون دي فرصه، هذا الاجتماع فرصه مهمه جدا. فمن ضمن طبعا الحضور كان الرئيس السيسي، كان مودي من الهند، كان الامارات، كان يعني، والحقيقه الرئيس السيسي شارك في فعاليات او يعني كان في لقاءات، لقاء هام جدا مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وكان برضو التقى صور جماعته مع مودي، صور جماعته مع رئيس الامارات. فيعني كان في شويه كده فعاليات هامه، وتكلموا كمان عن موضوع سد النهضه هو والرئيس الامريكي دونالد ترامب، السيسي وترامب. الرئيس ترامب الحقيقه بيحس نتنياهو او على الانسحاب من لبنان. الحقيقة قال له انت يعني بيضربوا لك صاروخين، ينزلوا الصاروخين دول حزب الله من جنوب لبنان، الصاروخين دول بينزلوا في أراضي صحراوية وما بيضروش حد، تيجي انت بعد كده تضرب صواريخ تدمر بيوت وتقتل ناس كتير من اللبنانيين اللي هم ناس يعني بصراحة فيهم أطباء ومهندسين وعلماء وحاجات زي كده. الحاجة التانية انه ملف حزب الله قال انا هيبقى في ايد اللي هو الشرع الرئيس السوري، فبرضه دي كلام كتير قوي بتتقال على موضوع انه الرئيس ترامب اعلن بشكل واضح وصريح انه ملف حزب الله هيخليه في ايد الرئيس احمد الشارع الرئيس السوري. عندنا كمان تسجيلات بقى بيقولوا انها مسربه، كشفت تفاصيل دقيقه لحوارات دارت بين ترامب ومعاونيه، بس دي في الاوضه اللي هي الاوضه السريه، الاوضه اللي ما بيدخلهاش اي تليفونات. والحقيقه ناس كتير بتشكك في موضوع التسريبات دي، وبيقولوا ما فيش اي موقع نقل او عرض ان في تسجيلات يعني اتعملت، لان ما حدش مسموح له اساسا ان يدخل باي، بيكون في تفتيش قوي جدا قبل ما يدخلوا هذه الحجره. الكلام ده كان عن مواضيع ايه؟ عن مواضيع الترتيبات اللي كانت بتتم حيال ايران، عشان في كتاب هينزل عن التفاصيل ليها علاقه بالقرارات اللي اخذها الرئيس ترامب هو الكابينت بتاعه بالنسبه بخصوص ضربات ايران. عندنا موضوع تاني برضو مهم، وهو موضوع 300 مليار دولار اللي اعلن عنهم جي دي فانس ان ده هيكون فيه صندوق، ودول هيتعطوا لايران. الدنيا اتقلبت، منين انت متضايق من اوباما على انه هو دفع فلوس في الاتفاق النووي اللي بتاع 2015 وان في اموال راحت لايران، ومنين انت النهارده بتقول ان جي دي فانس بيقول ان هيبقى فيه 300 مليار دولار هتروح لايران؟ ايه الازدواجيه دي؟ هنوضح مع حضراتكم الموضوع ده، لانه ده موضوع اثار جدل كتير كبير، واللي متابعني الحلقة اللي فاتت أنا كنت مستغربة جدا الخبر ده. فترامب نفسه وضح الموضوع ده النهاردة، حتى وبالصدفة كان أثناء اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. عندنا كمان طبعا التصريحات بقى والوضوح شوية بالنسبة لمذكرة التفاهم، وإن مضيق هرمز مفتوح حاليا، مفتوح بشكل يعني جزئي، ولكن هيفتح بالكامل يوم الجمعة. فالحقيقة جي 7 كان اجتماع جي 7 أو الدول السبعة كان فعلا أكتر حاجة ناقشوها موضوع إيران والاتفاقية هتكون إزاي والدنيا إيه. النهاردة بقى الفيدرالي أعلن تثبيت الفايدة تحت قيادة وارش، يعني ما حصلش أي تغيير، لا قلل ولا زود. والحقيقة إنه كانت التوقعات كلها بتقول هذا الكلام نتيجة للتضخم الكبير اللي في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا. بالنسبة لعندنا برضو كان في حادث، الحقيقة وتفاصيل الحادث ده كانت تحطم قاذفة القنابل من تراز بي 52. هذه القاذفة كانت قاذفة مهمة جدا، في تقرير هام قوي عن هذه القاذفة، وبيقال انه مش الحادث الأول، لكن المرة دي للأسف اتحطمت، وكان كل اللي على متنها توفوا للأسف الشديد. أما حرائق الغابات بقى فرجعت تاني بشكل مكثف في ريفرسايد، وكان في طوارئ وكان في إخلاء، ووصلت لمناطق قرب ريدلاندز، والحقيقة يعني كده برضو منطقة ريفرسايد أو سان برناردينو كاونتي كمان اتأثرت بحرائق غابات. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كان الحقيقة أثار الجدل شوية، لأنه هو كان بيتكلم أنه يا جماعة أنه حقيقي أنه نستبشر خير بأن الحرب الإيرانية في سبيلها إلى الحل، لكن وارد يحصل صدمات خارجية مفاجأة. الناس قالوا له يعني أنت عايز اي حاجه يعني تتكلم فيها بشكل سلبي؟ ده احنا بفرحانين كلنا، والدنيا المفروض الاقتصاد هيتحسن والدنيا هتتحسن، انت ليه بتشير ان هيحصل صدمات تانية وهتاثر بقى؟ يعني انت بتمهد ان في حاجات هتاثر على الاقتصاد المصري. فناس كتير الحقيقه علقت هذا التعليق على تصريحاته. لكن على فكره النهارده الدولار يعني نزل تحت ال 50، سعر الدولار بالنسبه للجنيه المصري اقل من 50 جنيه النهارده، وده بيقولوا بعد 3 شهور طبعا من بدايه
بدايه الحرب. كامل الوزير كان

أمام البرلمان في استجواب، والحقيقة قال لهم أنا مش لاقي الجنيه المصري وعندنا فائض بالدولار ومش بناخد مليم من الموازنة، لكن في ناس برضو اتكلموا على انك انت اكتر مكان اكتر وزارة بتاخد قروض، وانه في حاجات كتير تبعك ما هياش جايبة الربح اللي كانت بتتكلم عنه. فالحقيقة انه كان في شوية مواجهات من اعضاء من مجلس النواب المصري في استجواب كان لكامل الوزير النهاردة او كان بيتكلموا معاه في مجلس النواب المصري. كان برضو انتشر فيديو كده كان غريب قوي، والناس ما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل. الناس كانت في العربياتها ونشرت الفيديو وقالوا ألسنة اللي هي بتضيء السماء، طلع ان ده حريق ضخم التهم منازل واشجار بمدخل المنيب. الحقيقة للأسف الشديد يا جماعة، بعد حادث الموتوسيكل الفنان المصري او الفنان محمد مزربان كان للأسف توفى بعد مضاعفات طبعا الحادث اللي كان بالموتوسيكل. هو كان بيقود موتوسيكل وعربية ضربته، وقالوا ان اللي هم قبضوا على السائق محمد مرزبان. الحقيقة كل الناس نشرت انه المسلسل الاخير اللي كان خلصت حلقاته بالامس، مسلسل يا وردة على فل وياسمين، هو كان مشارك فيه كطبيب الهام او الفنانة صبا، وانه هو كان حتى الجملة اللي كان بيقولها الاعمار بيد الله، وفعلا قالوا ده كأنه بيتكلم على نفسه. بنعزي كل اسرته وكل محبيه الفنان محمد مزربان، توفى في مستشفى ابو خليفة في الإسماعيلية. عندنا كمان هنتكلم عن أمور لها علاقة أيضا بالحرب الروسية الأوكرانية. ترامب بيؤكد قدرة واشنطن على إنهاء الصراع في أوكرانيا، وبيتكلم بوتين وزيلينسكي بيقول كده ان هم منفتحين على الحوار. كتير جدا قالوا بعد ما تنتهي، بعد ما يبتدي توقيع مذكره التفاهم ويكون في المفاوضات على مدى 60 يوم بين ايران والولايات المتحده، وقالوا ان احتمال تدخل دول الخليج والموضوع بتاع لبنان واسرائيل والكلام ده، بس قال لك هيفضى بقى الرئيس ترامب للموضوع بتاع الحرب الروسيه الاوكرانيه. لحظات حبست الأنفاس في المكسيك، غرقت حفارة ضخمة في بحيرة شامبيان خلال عملية إنزالها من بارجة إلى اليابسة، ورغم سرعة الحادث واختفاء الآلة تحت الماء في ثواني زي ما أنتم شايفين، لكن المشغل نجا بإعجوبة. في حوادث فعلا غريبة بتحصل اليومين دول يعني، وبتبقى يعني المهم ان الناس اللي كانوا في هذا الحادث يكونوا نجوا. داعش اعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكر تابع لوزاره الداخليه السوريه في الرقه ومقتل احد افراد الامن. يعني للاسف داعش لسه موجود، وطبعا كان في تصريحات من سوريا ان هم بيبذلوا مجهودات كبيره جدا في الداخليه للقضاء على عناصر داعش. قبل ما يزور البابا توادروس كنيسة الأنبا شنودة في دانا، كان في بيان نزل من الكنيسة عشان تنظيم أمور تنظيمية، فكانوا بيقولوا إنه ما حدش هيروح يعني يا جماعة من فضلكم الالتزام إنه اللي هنستقبلهم في زيارة قداسة البابا هيكونوا شعب الكنيسة. الناس بقى مسكت الموضوع ده، وهو انتوا بقى كل شويه هتعملوا قرارات، وبعد ما الموضوع بتاع كنيسه مصر الجديده وانتوا في ايه، وهي ايه اللي انتوا بتعملوه ده، واتهامات بقى للبابا واتهامات للي عم في الكنيسه، وانتوا كده مش عايزين اي ناس يعني تيجي الكنيسه غير الناس بتوعكم، هو ايه اللي بيحصل في الكنايس، هي ليه الكنايس بتعمل البيانات الغريبه دي؟ يا جماعه الكنائس بتنظم، ما انت النهارده لما بيكون في زياره لقداسه البابا اكيد في ناس كتير بتبقى عايزه تروح يعني تسمع قداسه البابا في الزياره دي، يعني تشوفه، فده طبيعي في اي مكان بيحصل. فالكنيسه بتعمل نوع من انواع التنظيم علشان خاطر يقدروا ان هم يكون في امن وامان ويكون في نظام في وجود شخصيه زي البابا توادروس. فيعني الموضوع اخذ الحقيقه اكبر من حجمه على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات وفي ملاحظة كده ان في تطاول بيكون بشكل غريب جدا على قداسة البابا او على قيادات كنسية بشكل مستفز شوية. فارجوكم يا جماعة يعني حتى الانجيل بيقول لنا ان لازم نحترم القادة بتوعنا، يعني سواء قادة كنسيين او حتى القادة على المستوى السياسي. فانا مش عارفة بصراحة الفيسبوك بقي كده ومواقع التواصل الاجتماعي كلها بقت ساحة الحقيقة، اي حد عايز يقول اي كلمة، اي حد عايز يشتم، اي حد عايز ينتقد، فبقت حاجة صعبة جدا. لكن الزيارة نفسها زيارة كانت الكنيسة، كنيسة القديسين الأنبا شنودة رئيس متحدين أنبا هرمين السائح منطقة دانا محافظة الأسكندرية، استقبلت النهاردة قداسة البابا توادروس الثاني، ودي تعتبر أول زيارة رعوية للكنيسة. وألقى عزة الأربعاء الأسبوعية من

0: هذه الكنيسة، وبحسب ما أعلنته الكنيسة تم فتح أبواب الكنيسة أمام الشعب الساعة 3 عصرا، وتم غلق الأبواب فور اكتمال الأعداد المحددة اللي هتكون جوه الكنيسة، مع عدم السماح بالدخول بعد ذلك، وتم تخصيص الدخول من الباب الجانبي. يعني كانت كلها يا جماعة موضوع تنظيمي بحت، وكان في ضوابط عشان حضور العزة وحضور الزيارة، فده يعني ما يخليناش أبدا نعمل الحاجات اللي اتعملت على مواقع التواصل الاجتماعي دي بشكل غريب جدا يعني. فعموما بنتمنى يكون في سلام وهدوء كده لشعب الشعب المسيحي، ويقللوا أو يبطلوا حكاية التعليقات السلبية اللي على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة انتوا عارفين طبعا خلاص أبونا صموئيل البراموسي جاب السلامة إلى مصر، والناس كلها كانت الحقيقة تمت باللقاء البابا مع رئيس رجع لكاليفورنيا، يعني عفوا وصل كاليفورنيا وراح لدير الأنبا أنتونيوس. الناس كلها كانت استقبلت اللقاء ده اللي تم ما بين قداسة البابا وما بين الأنبا إيسيزوريس، الأنبا إيسيزوريس رئيس دير العدرا مريم البراموس بوادي النطرون، وأبونا صموئيل طبعا من هذا الدير. وكتير برضو علقوا على أنه أهو يا جماعة كان في لقاء ما بين البابا والأنبا إيسيزوريس، وقبل ما برضو قرر أن أبونا صموئيل يرجع كان في فعلا تواصل ثلاثي أو رباعي نقدر نقول، الأنبا سرابيون مع البابا مع الأنبا إيسيزوريس، وكمان كان الأنبا إبراهام المطران اللي معانا هنا برضو في أو الأسقف اللي معانا هنا، أسقف معانا هنا في كاليفورنيا، والمطران هو الأنبا سرابيون. المهم الحمد لله والناس كلها فرحانة، وبيرتبوا دلوقتي زيارات لأبونا صموئيل في الدير علشان كل الناس والشعب كنيسة ماري مرقس لوس أنجلوس برضو يقابلوه يطمنوا على صحته، عشان كده مسميين حتى اللقاء ده الأنبا إيسيزوريس، سنه كبير شوية فعشان كده حتى الناس شايفينه بيقولوا بصوا لقاء المحبة والتواضع من قداسة البابا تواضروس مع آب الآباء والرهبان نيافة الحبر الجليل الأنبا إيسيزوريس. ده كان في دير العدرا مريم البراموس بوادي النطرون. أيضا قداسة البابا استقبل وفد من الكنيسة الروسية، والحقيقة كانت برئاسة المتروبوليت إيزيدور، وكان الاستقبال ده في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ونقل الوفد تحيات بطريرك موسكو كيرل، وأكد عمق العلاقات بين الكنيستين، الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية. أشاد الجانب الروسي بالتعاون الروحي والثقافي، وكان في احتفال بالقديسين الأقباط في روسيا واهتمامهم بالرهبنة القبطية وتأثيرها، وتم الإشادة بدعم الكنيسة القبطية الجالية الروسية في الغردقة وتسهيل أماكن الصلاة لهم، وكمان اتفق الجانبان على تعزيز تبادل الزيارات بين طلاب الإكليريكيات لتقوية الروابط. والبابا أكد أهمية توحيد الصوت الأرثوذكسي في قضايا كتيرة، وأهم حاجة موضوع المحبة إن هي أساس وحدة وشهادة الكنيسة. برضو ناس كتيرة نشرت الحقيقة إشادة بنيافة الأنبا مكاريوس بأنه هو كان راح وفي زيارة للست أم خلف. ليه برضو الاهتمام ده؟ عشان السيدة المسنة اللي كانت قلناها الحلقة اللي فاتت اللي هي ما كانش قالوا أنه محدش كان مهتم بيها وكده. بص أم خلف عندها على فكرة بيقولوا 108 سنة، وسمح الله لها الله أن ترى أجيال عدة من نسلها، وهي تحيا سلام مع الجميع والكل يشهد بفضلها وطيبة قلبها ويحرص نيافته في كل زيارة للقرية على زيارتها، نطلب لها من الرب دوام الصحة والعافية. يعني يا جماعة برضو ده بيبين انه فيه اهتمام، ومش كل حاجة بتكون سلبيات، لكن على قد ما بنقدر يعني بنقول انه مهم جدا ان الكنيسة تهتم بالناس الكبار اللي ملهمش حد من اسرتهم حواليها. ربنا يهدي كده الدنيا كلها ويدي دايما سلام لكل الكنيسة وكل الشعب. ربنا يهديكم شوية كده. تمام. بالنسبة بقى عندنا الحقيقة الخبر بالنسبة للكنيسة هي تعتبر كاتدرائية، غارات روسية للأسف الشديد استهدفت دير كييف في منطقة الكنيسة دي أو الكاتدرائية دي بيبلغ عمرها حوالي أكتر من 1000 عام، ومدرجة ومدرج هذا الدير على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. اندلع حريق في كاتدرائية رقاد السيدة العذراء داخل دير الكهوف التاريخي في كييف، وهو أحد أهم المواقع الدينية والتراثية في أوكرانيا، والمدرج على قائمة اليونسكو. الحريق تسبب في أضرار بموقع ديني بالغ الأهمية وسط ظروف الحرب طبعا دي اللي هي اللي ليها كام سنة دلوقتي للأسف الشديد. المهم دير الكهوف ده بيعد رمزا روحيا وتاريخيا، عمره قرابة 1000 عام، بيستقطب ملايين الزوار والحجاج. فرق الإطفاء تمكنت بالسيطرة على الحريق ومنع ابتداده لباقي أجزاء الدير، لكن الحادث أثار قلقا واسعا بشأن حماية التراث الديني والإنساني في مناطق النزاع. الدير بيقع على التلال مطل على نهر دنيبرو، وأهميته الروحية طبعا يعتبر مهد الرهبنة في المنطقة. والكاتدرائية بنيت في القرن 11 وأعيد بنائها وتوسعها في القرنين 17 و18، وإن هي صنفت منظمة اليونسكو مجمع الدير كموقع تراث عالمي عام 1990.
1: عمره نحو 1000 عام في أوكرانيا، غارات جوية روسية استهدفت عدة مدن أوكرانية، أصيب على أثرها 13 شخصا. تظهر هذه المشاهد تصاعد النيران من دير كييف بشيرسك لافرا المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. فماذا نعرف عنه؟ يعتبر دير لافرا رمزا مهما للتاريخ الروحي والثقافي الأوكراني. تأسس في عام 1051 على يد القديسين أنطونيوس وثيودوسيوس، وتم إدراجه كموقع للتراث العالمي لليونسكو منذ عام 1990، ويضم متاهة كبيرة من الكهوف الموجودة تحت الأرض تحتوي على رفات قديسين مدفونين فيها، ويقع على هضبة تطل على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. المجمع كان يكتسب طابعاً حديثاً ويشمل معالم رئيسية تبدأ من كاتدرائية رقاد السيدة العذراء وكنيسة بوابة الثالوث وبرج الجرس الكبير وكنيسة جميع القديسين وكنيسة الطعام، وصولاً إلى الأسوار الدفاعية المحيطة به. يشكل الدير الذي تعرض للهجوم الروسي معلماً حضارياً عند الأوكرانيين، ويتهم تيمور رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف روسيا بتعمد ضرب قلب أحد المزارات المسيحية.
0: الأوضاع في السودان احنا عارفين، والاشتباكات اللي بين الدعم السريع والجيش السوداني لكن مستمرة، ولكن هناك الحقيقة أيضا يعني استهداف لمسيحيين. ففي مسلمون اعتدوا على مسيحي سوداني داخل كنيسة في مخيم اللاجئين. حادثة اعتداء قيل انها وقعت داخل كنيسة، والكنيسة دي في مخيم جروم للاجئين في جنوب السودان. يعني المفروض جنوب السودان حتى المفروض ان هو فيه يعني أغلبية مسيحية، ولكن الحقيقة أنه شخص اسمه دريك هارون تعرض للاعتداء من قبل مجموعة وصفت بأنها من المسلمين. ليه بقى هو الحقيقة؟ لأنه تحول من الإسلام للمسيحية. فطبعا يسبوه؟ لا ما يسبوهش. يعني يسبوه إزاي؟ وقع الهجوم داخل الكنيسة بتاريخ 28 مايو الشهر الماضي، وبيقال أنه هارون كان اعتنق المسيحية رغم ما يترتب على ذلك من مخاطر اجتماعية أو أمنية. التقرير بيربط الاعتداء بخلفياته كمسلم سابق اعتنق المسيحية. لم تحدد هوية المهاجمين بشكل مؤكد، وفق النص اللي بيصف التقرير الكنيسة بأنها كانت تمثل مكانا آمنا للاجئين المسيحيين داخل المخيم. ربنا يكون مع كل المسيحيين في كل حتة الحقيقة في العالم. كنيسة بقى في كاليفورنيا يا جماعة، أبونا كان هو اللي اتكلم عنها، والحقيقة أبونا إبرام أيوب. هو الموضوع هنا بس انتشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي إنه في مثلا ديانة معينة هم اللي هاجموا. الحقيقة كل اللي حصل إن أبونا نشر وقال إن ده مبنى كان ملحق للكنيسة وبيتعمل فيه اجتماعات، وهم ما يعرفوش مين اللي هجم عليه. الكنيسة دي في تيميكيلا، فاللي حصل انه الهجوم ده كان من مجهولين، وبعدين ابونا كان حتى بيتكلم على بالانجليش على الموضوع ده، وبعد كده اتكلم باللغة العربية، والهدف كان من نشر الفيديو ده للتحطيم والدمار اللي حصل لهذا المبنى، انه الحقيقة عايزين بيجمعوا فلوس علشان خاطر الاعمار للكنيسة دي. ممكن نبتدي من هنا، يمكن يكون بدأ الكلام باللغة العربية، وده بس للتوضيح ما فيش اي ذكر مين هم دول. مجهولين هجموا على هذه الكنيسة في منطقة تيميكلا التابعة لكاليفورنيا، وأبونا نشر الفيديو علشان خاطر أنه بيجمعوا تبرعات لأنه تصليح الدمار ده محتاج مبلغ كبير والكنيسة مش هتقدر عليه، فعملوا فاند مي اللي هي يعني نشروا شوية كده سان توماس الكنيسة وهي في منطقة تيميكلا.
2: Gonna come in the postal and also in GoFundMe.
3: Okay. God bless you and bless you all. حبايبي حصل بس في المكان القديم بتاع الكنيسة.

0: بستخدمه بس ان كان مره في الشهر او مع بعض الاكتيفيتي تاني للولاد وكده وللسينيورز. حصل يعني الناس دخلت وكسرت المكان كله، بس ف يعني بنصلي من اجل تعديل المكان والتجديد مره تاني عشان يرجع للخدمه. يعني معلومات الدونيشن موجوده، ربنا يبارك عطاياكم ويحافظ على الكنيسه وشعبها. اهلا كل منكم.
1: name of the father son holy spirit one god amen.
2: بالنسبة بقى لموضوع مستشفى الشاطبي واللي أثار ذوبعة كبيرة في مصر، بدأ الموضوع بقى إزاي؟ زي ما قلت لحضراتكم في العناوين إنه كان في دكتورة، الدكتورة دي اسمها أمنية سويدان. الدكتورة دي كانت اشتغلت في الامتياز في المستشفى دي من كام سنة، وبعدين يبدو ان مثلا حصل شكوى، حصل حاجه خلاها بقى كتبت كل اللي كان بيحصل اثناء فتره الامتياز بتاعها. والحقيقه ان هي قالت اني يعني نفسي اي انسان او اي اذان انسان، دي بس مكتوبه معرفش ليه انسان بالثه ولا ايه، محترم في موقع ده، الموقع هو اللي كاتب الكلام ده غلط، يعني دي مش صوره التغريده بتاعتها، ده موقع كاتب الدنيا غلط. يعني ايا كان عنده، لو كان عنده ذره من ضمير او اخلاق يفتح ملف مستشفى الشاطبي قسم النساء، والمكان الموبوء اللي تسبب في صدمه نفسيه لاكثر من 90% من مرتديه من مرضى واطباء وطلاب، وان هي قضت في المكان ده شهرين طبيبه امتياز، وكانوا اتعس واسوأ فترات حياتها واكتر فتره حسيت فيها بالعجز وقله الحيله. معلش احنا طبعا واخدين علشان هي البوست بتاعها كان كبير قوي، فحبينا ان احنا نوريكم ملخص كده للي قالت. واحده ست كانت بتولد، وكان اول مره تولد، وبعدين الحقيقه اللي حصل بقى ان بتقول الدكتور المحترم عشان مصدع من صوتها وهي بتولد عمل اجراء طبي. يعني المهم يعني هي بصوا يا جماعه، لان المواضيع اللي هي كاتباها كانت فيها شويه حاجات كده ايه متخصصه شويه في الموضوع يعني، بس في النهايه انه اللي اتكلمت عنه انه كان في تنمر، واللي كان في نجيب اللي هو رقم 2 و3 وكده، يعني نشوف بس بسرعه كده ايه الكلام اللي قالتها. انه كانت بتتكلم على احيانا برضو كانوا ممكن يكونوا ناس مش عايزين عمليات، مش محتاجين عمليات قيصرية يدخلوهم عمليات قيصرية، كان ممكن دكتور يتريق على مريضة ويطلع قدام التمريض ويقول التريقة، فده نوع من انواع التنمر. فهي كتبت حاجات كتيرة جدا، وبتتكلم طبعا على انها فظائع. هي بتقول الامتياز بتاعها كان ما بين مارس ومايو 2020، فهي اتكلمت عن في تعرق، تحرش، انتهاك للأعضاء التناسلية، اعتداءات بالضرب والسب والقذف، وكمان قالت طبعا انتهاكات أخرى، رفض تقديم الخدمات الطبية المنقذة للحياة، مش عارف واحدة داخلة تعمل تكمل إجهاض فلا ادينا لازم تجيبي وثيقة الجواز الأول. فيا جماعة في كل حتة في العالم المفروض بتنقذ المريض وبعد كده اسأل على أي وثائق ولا أي أموال ولا أي حاجة تاني يعني. المهم يعني فقالت لك حتى الست دي فضلت تنزف، فالفظائع يعني كانت صعبة جدا جدا. قالت لك كان في اعتداء على سيدة حامل مما أدى لإجهاضها ومقتل جنينها، ومش بس رفضوا إبلاغ الجهات المختصة عن واقع عنف واضحة أو حتى تقديم الخدمات الطبية، لا ده بجانب إجراءات طبية تندرج تحت بند تعمد الإيذاء أو الإهمال. الكباسيتي او الكثافه عندهم كتيره، فمثلا تكون واحده على السرير ينزلوها على الارض عشان ياخدوا السرير ده. فقالت لك شويه حاجات مزعجه جدا جدا جدا، ده غير بقى اللي بيتعرض ليه اطباء الامتياز والاطباء المبتدئين واستخدام الفاظ بذيئه في بيئه عمل المفترض انها طبيه. والحقيقة أصدرت نقابة الأطباء المصرية بيان أكدت فيه أن متابعتها لما أثير، لكنها أوضحت أنها لم تتلقى أي شكوى رسمية بشأن هذه الوقائع حتى الآن، رغم أن البوست نفسه بتاع منا كان مليان ناس قعدوا يقولوا خبرتهم الصعبة في هذه المستشفى، لكن واضح أن هم ما كانوش مقدمين بلاغات بيها. دعت النقابة أي شخص يمتلك أدلة أو معلومات أو تعرض لوقائع تستوجب التحقيق إلى التقدم بشكوى رسمية للجهات المختصة زي النقابة أو إدارة المستشفى أو كلية الطب جامعة اسكندرية أو الجهات الرقابية أو النيابة الإدارية. وشددت النقابة على أنها إلى أي تجاوز أو خطأ مهني لو ثبت هيواجهوه بحزم وب

وشفافية، وأكدت رفضها تعميم الاتهامات أو التشكيك في جهود الأطباء المصريين عموما، وده السبب اللي خلاهم يقبضوا على منا طبعا. ونقابة الأطباء قالت إن هي هتحقق وهتشوف الدنيا، وإنه غالبية الأطباء بيأدوا عملهم. وبعدين كمان قال إيه نقيب الأطباء، قال الكلام ده مرفوض وبتفاصيل يندى لها الجبين. وكان طلع في مداخلة مع إحدى البرامج، والحقيقة المذيعة بتسأله بتقول له طب احنا بعد الكلام اللي اتكتب ده كله ايه اللي يضمن لنا ان هيكون في تعامل جيد مع المرضى، هب فيها وبتاع وحصلت جدل كده. المهم يعني فلا يتمكن يمكن لاي مريض يلاحظ اي مخالفه التقدم بشكوى، هيتم التعامل، والوقائع دي حالات فرديه ويجب التحقق منها. واطباء مصر بينحتوا في الصخر، ويعني هو حاول يدافع عن الاطباء بكل جهده. بس حصل حاجه كمان، انه الحقيقه ان هم منعوا وطلعوا بيان بمنع اطباء الامتياز من ان هم يدخلوا بعض الاماكن. الجدل بقى اللي حصل الحقيقه هو برضو قالوا ان المستشفى كان تاسست مع تاسيس كليه الطب بجامعه اسكندريه عام 1943، وافتتح المستشفى جامعي متخصص عام 55. فكل ده طبعا كان كلام عن التاريخ ده. تم القبض على الطبيبة أمنية سويدان، وناس كتيرة استغربت طب انت يعني دلوقتي بتقبض عليها ليه؟ طب هل انت تحققت وبحثت في الكلام اللي هي بتقوله ولقيت انه كلام غلط عشان كده قبضت عليها؟ المفترض ما كنتش تقبض عليها غير بعد ما تحقق الأول. تم ضبطها بداخل منزلها، وطبعا بسبب التصريحات دي على أساس أن هي كده يعني اتهمت الأطباء المصريين والمستشفى كل ده. المستشفى نفسها أصدرت أمر إداري بمنع دخول أطباء الامتياز غرف العمليات. يا سلام، طب ده مش يأكد برضو أنه أهو البيان ده مش ده بيأكد برضو أن أنتوا كده في حاجات بتحصل في غرف العمليات ومش عايزين دكاترة الامتياز؟ وطب أنتوا واخدين بالكم أنه الإصدار الأمر ده يعني والمفترض ان هم بيتدربوا، فانت ازاي بتمنعهم؟ ممنوع بنعا باتا تعقيم ودخول اي طبيب امتياز داخل جميع غرف عمليات المستشفى. حوادث لست مناظير مركز الاسكندريه للاورام، ومن يخالف ذلك سيعرض للمساءله القانونيه. ممكن معلش نشوف التوقيت يعني، لانه بصراحه الموضوع كده يعني غريب شوية يعني، فمش عارفة أقول لحضر معلش نرجع تاني لموضوعنا. معلش البيان ده تاريخ، أنا كنت عايزة بس تاريخ البيان معلش زميلنا علشان خاطر نفهم بس إيه اللي بيحصل. وإنه المفترض أهو يا جماعة 9/6/2026، فبالتالي يعني بصراحة الواحد مش فاهم ايه اللي بيحصل. عموما الموضوع ده قلب الدنيا دلوقتي، وبدأت ناس كتيرة تكتب على موقع التواصل الاجتماعي خبرتها مع قسم التوليد في مستشفى الشاطبي الجامعي وايه اللي حصل لهم، وان شاء الله نوصل في التحقيقات كده ونشوف ايه اللي هيحصل. على فكرة دي مش اول مرة طبعا حد برضو يكتب مواضيع حصلت في مستشفيات او حاجة زي كده، بس انا مش فاكرة الطبيبة اللي قبل كده. كان برضو اي حد بيكتب اي حاجة عن ممارسات بتحصل بشكل خاطئ والمفروض ان هو بيكتب عنها عشان تتظبط بيقبضوا عليه قبل ما يشوفوا ويحققوا في الكلام اللي هو قايله. إن شاء الله هنتابع معاكم الموضوع ده في حلقتنا اللي جاية. بالنسبة لموضوع التاني، وهو موضوع التعدي على سيدة وإلقائها بمجرى مائي في الجيزة، والموضوع ده برضو كان أخد صدى كبير قوي قوي. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة بتزعم تعرضها للاعتداء. أهي السيدة دي طبعا بعد ما تم يعني بعد ما لقوها، وزي ما انتم شايفين شكلها. المهم قالت ان هي كانت راكبة في ميكروباص، وكان في اتنين في الميكروباص ده بعد ما نزلت وبدأوا يعني يعتدوا عليها الحياة وتحرش وكده، وبعد كده خدوا الحاجات يعني الحاجات اللي كانت معاها السمينة وراحوا رموها في مجرى مائي بمحافظة الجيزة. وتبين عدم وجود بلاغات رسمية سابقة بشأن الواقعة، ولكن الداخلية كتبت عنها، وهي بصراحة موضوع صعب جدا. الموضوع ده يقلق الناس كلها دلوقتي، انه هل حتى الميكروباصات وان هم ما يقدروش يعني يركبوا، مفيش اي سيدة تقدر تركب اي ميكروباص بأمان مثلا دلوقتي؟ ما هو برضو المفروض
عند انه يا جماعه ما فيش داعي انه يكون كمان في صيغه او ذهب او حاجات برضو تكون ملبوسه. والداخليه هي كشفت ملابسات مقطع الفيديو وتضرر القائمه على التصوير من بعض الاشخاص مجهولين طبعا، وهنا برضو جايبينهم اهو، فاعتقد ان هم كده تم القبض عليهم. وده على حسب بيان الداخليه تمكنت الاجهزه الامنيه من تحديد هويه المجني عليه

فيها، وبرضو قالوا طالما نشروا الصور كده يبقى ده تحديث، وان هم قبضوا عليهم للجناة دول. ربنا يحافظ على كل السيدات والبنات في كل يعني وسائل المواصلات في مصر. سيدة وهي في عربيتها بصت لقت في شخص ماسك سيف وقاعد بيقطع في جسد شاب في الشارع، فوثقت الحادثة وهي من عربيتها طبعا. فدي منطقة الورديان غرب الأسكندرية، جريمة قتل مروعة أثارت غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول الفيديو ده اللي كان بيظهر طبعا. يعني هو في حتى بعض الناس معملين صورة من الفيديو علشان كان صعب جدا جدا، لكن دي صورة يعني تعبيرية. المفترض ان الموقع انتشر وتم تحديد هوية الأطراف المتورطة في وأسباب الواقعة، تمهيدا طبعا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ربنا يرحمنا. برضو ناس كتير بتتساءل هو ايه اللي بيحصل للناس ده، يعني ايه الحاجات والعنف اللي بيحصل، واحنا كل شوية بنشوف حاجات زي كده بتحصل في الشوارع بشكل صعب جدا، والناس بقت يعني مش عارفة ايه الإجرام ده كله وايه الحوادث اللي بتحصل في الشوارع دي كلها. نروح بقى لمجموعة اجتماعات، اجتماع مجموعة السبع وإلقاء الضوء على مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات مجموعة السبع أو الجي 7. الحقيقة أنه الجلسة كان في جلسة حول الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، عشان كده أنا بقول لحضراتكم كان في جزئين في هذا الاجتماع. مجموعة الدول السبع هم دول اللي هو اجتماع الدول السبع دول يا جماعة، دي الدول الصناعية الكبرى وهم مسمينه حتى الجي 7 اللي هم الدول الصناعية الكبرى، وده بيتعمل كل سنة وبيكون على هامش هذا الاجتماع لهذه لرؤساء الدول دي مع وفودهم، بيكون في استقبال لآخر لرؤساء دول أخرى يعني، وبيناقشوا بعض الأمور زي مثلا مكان الاجتماع ده، وهو الجلسة دي جلسة الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي أكد أن استقرار المنطقة بيتطلب تسوية شاملة للمشاكل، وتكلموا برضو على القضية الفلسطينية وموضوع تنفيذ خطة سلام اللي طرحها الرئيس دونالد ترامب بالنسبة لقطاع غزة، واستعداد مصر للتعاون مع الشركاء الإقليميين. وجدد أيضا الرئيس السيسي رفض مصر وإدانتها اعتداءات على دول الخليج اللي تمت من إيران طبعا. وبعد كده برضو اتكلموا على موضوع الخط الأصفر اللي بالنسبة اللي في قطاع غزة وبرضو في جنوب لبنان، يعني ناقشوا كل القضايا في منطقة الشرق الأوسط. والرئيس السيسي قال أن استقرار الشرق الأوسط بيتطلب احترام سيادة الدول، وكمان تناول الاجتماع تأثيرات إقليمية على التجارة والطاقة والملاحة. زي ما انتم شايفين هنا كان برضو في من الزعماء الخليجيين اهو بن زايد، وكان في اعتقد اورسولا فوندر لاين يعني، وامير قطر طبعا، ومن ورا خالص اهو الرئيس ترامب لو تاخدوا بالكم، ماكرون جنبه، ورئيس وبرضو طبعا ميلوني رئيسته. فزي ما انتم شايفين انه أورسولا فوندر لاين رئيسة الاتحاد الأوروبي اللي هي وراء الرئيس السيسي على طول. الصورة دي زي ما انتم شايفين يعني الاجتماع كان اجتماع على مستوى رؤساء وقيادات من زي ما انتم شايفين أوروبا، الرئيس ترامب، الرئيس الفرنسي، أعتقد كمان يمكن مستشار الألماني اللي كان معاهم بجانب مشاركة من دول الخليج. فالحقيقة تناول الاجتماع تأثير التوترات الإقليمية على التجارة والطاقة والملاحة، وأشاد عدد من القادة بدور مصر والرئيس السيسي في جهود السلام، فيما أكد الرئيس السيسي أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تمثل نموذج يمكن البناء عليه لتحقيق سلام أوسع في المنطقة. الحقيقة أن ناس كتير جدا نشروا فيديو أو مجرد موصول الرئيس السيسي، وأهلا وسهلا يا ريس، والترحاب الكبير جدا بالرئيس السيسي لما طبعا وصل لمقر الاجتماع. وده الرئيس ماكرو أعتقد، يعني ليش أنا الدنيا مظلمة شوية، بس هو الرئيس ماكرو طبعا استقبله. بعد كده داخل القاعة كان الرئيس ماكرو قاعد جنب الرئيس ترامب وقال له أنه الرئيس السيسي أهو، فالرئيس
ترامب واقف والحقيقه وقف له يعني مش وهو قاعد على الكرسي كده. فدي برضو ناس كتير اتبسطت قوي انه بصوا يا جماعه وقعد يتكلم حلو ورسلم عليه سلام كبير اهو. فدي برضو كانت حاجه جميله جدا في هذا على هامش الاجتماع قاده الدول السبعه. كمان كان في صور جامعه ايضا رئيس وزراء الهند مودي مع

0: الرئيس السيسي خلال قمة مجموعة السبع في إيفيان في فرنسا، وكمان كان في صورة لقادة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسي. مش دول مش قادة الدول السبعة بس، لكن كمان الوفود اللي كانت جت أو اللي هم دعوهم لهذا الاجتماع، ومن ضمنهم الرئيس السيسي. دي بالنسبة طبعا لهذا الجزء. كان في جزء بقى مهم جدا جدا، وهو سد النهضة وأثيوبيا كيف تعاملت مع هذا الملف، حيث أكد الرئيس ترامب أن أثيوبيا تعاملت مع مصر بطريقة غير منصفة، ونعمل على حل أزمة سد النهضة. يعني رئيس ترامب يا جماعة رجع تاني لموضوع سد النهضة، وهو كده شايف الدنيا صح، شايف أن أثيوبيا اتعاملت بطريقة غير صحيحة. هناك جهود تبذل للتعاون مع عدد من الملفات الإقليمية المهمة، من بينها قضية سد النهضة، مناقشات تناولة القضايا المرتبطة بنهر النيل، تأثيرات السد على حقوق مصر المائية. والرئيس ترامب على دراية بالمشكلات اللي تسبب بها السد بالنسبة لمصر، وأكد على استمرار العمل لإيجاد حلول تسهم في معالجة الأزمة. وده طبعا موضوع مهم جدا جدا. عندنا أعتقد برضو تقرير ممكن نحاول نشوفه، نرتب التقرير ده، وهو مش تقرير يعني، هو كان جزء من اللقاء اللي كان ما بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب، وكان حتى بعد كده معهم صحفيين وتكلموا عن أمور كتيرة الحقيقة.
1: طب احترام جميع الدول حول العالم، من بينها احترام الولايات المتحدة. هذه العلاقات التي لطالما كانت شخصية لفترة طويلة، نعمل سويا ونعمل على عدد من المشاريع.
0: زي ما شفتوا ان الموضوع كان كمان في مشاريع، في حاجات كتير تطرقوا اليها. الرئيس ترامب قال نتطلع على مواصله تعزيز العلاقات المصريه الامريكيه والانتقال بها الى افاق ارحب. فزي بقول لحضراتكم كان في اشاده كبيره جدا بهذا اللقاء المتميز. كمان الرئيسين الرئيس ترامب والرئيس السيسي كانوا التقوا برئيس دوله الامارات، وكان في مشاهد جمعت صور ما بين الرئيس الامارات والرئيس السيسي. وبعد كده لقينا كمان انه كان في بقى حاجه لذيذه قوي حصلت، انه كان في صحفي الحقيقه كان اعجب بيه الرئيس ترامب وهو قاعد مع رئيس الامارات الحقيقه، وقال له انه ايه الجمال، يعني اشاد بوسامه واسلوب الحديث الصحفي للاماراتي على هامش للشخص الاماراتي يعني اللي كان بيتكلم معاه، وقال لك طبعا انه يعني دي حاجه جميله جدا. كان في حاجات كتير لذيذه حصلت على هامش الحقيقه القمه. وطبعا يعني برضو رئيس الإمارات كان قاعد يتكلم، فقال لهم عندما تكون سريا المفروض أنك أنت تقعد تتكلم كتير يعني. والصحفيين بيقولوا برضو يعني ممكن أن هم يتحدثوا بهذا الإسهاب. دي كانت برضو من الحاجات اللي حصلت في هذا اللقاء. وكان موضوع لقاء الرئيس برضو ترامب برئيس الإمارات. كل دي كانت فعاليات على هامش زي ما بنقول مجموعة السبع. من الحاجات التانية برضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هو تعهد بتقديم المساعدة للهند في حال تعرضها لأي هجوم. وخلال لقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان قال أعتقد أن علاقتنا مع الهند ممتازة، وكمان كان بيتكلموا عن أنه هيكون في صفقات واستثمارات. الحقيقة كان برضو هذا الكلام تم التأكيد عليه. بالنسبة كان بقى الحقيقة قبل ما يلتقي الرئيس ترامب برئيس الوزراء الهندي كان نزل تغريدة مهمة جدا، وقال فيها ان احنا هنعمل مؤتمر صحفي في خلال 45 دقيقة. والمؤتمر الصحفي ده علشان بعد كده هيتكلم فيه فعلا بالفعل عن حاجات كتير ليها علاقة بإيران. وقال بعد كده هنروح لفرساي لتناول العشاء مع القادة الفرنسيين والأوروبيين الآخرين، ثم سأعود إلى الوطن الليلة. الرحلة كانت ناجحة للغاية، ولكن ما أراد الناس التحدث عنه في الغالب هو حقيقة أن إيران لن تمتلك سلاح نووي، أن مضيق هرمز سيفتح على الفور، أرقام رائعة في جميع فئات اقتصاد الولايات المتحدة، حيث يعمل اليوم عدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى، ويتم استثمار أكثر من 19.1 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية مع المصانع وكل شيء آخر يحدث. لكن الأهم من ذلك أن أرقام سوق الأسهم الأخيرة مرتفعة للغاية بسبب التسوية، وبالمثل فإن أسعار النفط تتراجع. ودي كانت التغريدة الهامة جدا، واللي فعلا بعدها التقى بمودي وكان فيه العشاء، وبعدين عفوا المؤتمر الصحفي وبعدين العشاء، وبعد كده شفنا مشاهد لمغامرة

0: مغادرته. وكان مهم قوي انه بيركز على المغادرة يا جماعة، لان كان ناس كتيرة بتسأل عن فكرة انه الرئيس ترامب ليه مش هيحضر يعني حصل أسئلة وجهت من كتير جدا، وأنا حتى قلت لكم أنا مستغربة أنه هو أهو ده جنب يعني فرنسا وسويسرا جنب بعضيهم كده، فليه مش هيقعد يحضر التوقيع، لأنه واضح أن التوقيع ده عشان الرئيس يحضره لازم يكون على مستوى مين دلوقتي اللي بيقود إيران ومكتبة خامنئي، محدش شايفه أساسا من يوم 28 فبراير اللي هو كان تم قتل والده. فبالتالي الموضوع ده طبعا كان كده يعني واضح انه بالتغريدة دي انا سأغادر مش هحضر التوقيع، ما قالهاش مش هحضر، لكن كانت مهمة جدا جدا. موقف تاني طريف كده كان حصل ان هو ترامب كان وهو داخل بيقال ان هو قال ان كده العشاء ده هيأخر عودتي لأمريكا وانا مش بنام كتير، ولكنه يعني حضر العشاء زي ما قلت لحضراتكم كده قبل المغادرة، وبالرغم من ان هو ما كانش عايز يحضره. والرئيس الفرنسي اختار تنظيم عشاء خاص مع ترامب داخل القصر التاريخي في محاولة للحفاظ على اجواء ودية خلال اللقاء. كمان كان بقى من الحاجات التانية ساعة ماكرو كان نسيها على الترابيزة، وبعدين اتكلموا على انه جورجيا ميلوني كانت يا ترى بطلت السجاير ولا لا، ومش عارف القميص كمان بتاع قالت على فكرة ان هي بطلت من اول مايو. كان في ميكروفونات مفتوحة خلت شوية حوارات من الحوارات الجانبية دي كانت معلنة، ادوا للرئيس ترامب علشان موضوع كاس العالم برضو الفانيلا اللي هو ماسكها دي في النص، فكان شوية حاجات كده ناس كانت بتهتف هيا يا أزرق علشان الفريق بتاع الفرنسي، فيلا يا أزرق كل يعني حتى كاس العالم كان برضو طغى على هذه الفعالية. فعالية كانت مهمة جدا جدا. خلونا نقول برضو من التقارير الهامة الضغوط المتزايدة على روسيا وترامب بيستعد لخطوة جديدة، ده بالنسبة من أيضا المخرجات لقمة الدول السبع.
1: المتحدة قد علقت بعض العقوبات على النفط الروسي للحد من الارتفاع الكبير في أسعار النفط الناتج عن النزاع مع إيران، ولكن في إيفيون وبعد لقائه فولوديمير زيلينسكي كان هذا رد دونالد ترامب على سؤال حول إعادة فرض العقوبات على روسيا.
2: سنتمكن من القيام بذلك قريبا لأن النفط يتدفق بغزارتنا الآن، كنا قد علقنا العقوبات لأننا لا نريد الإضرار بالولايات المتحدة وسنعاود ذلك قريبا.
1: ويأتي هذا الإعلان فيما أبدى قادة مجموعة السبع الآخرون رغبتهم المشتركة في زيادة الضغط على موسكو لوقف الحرب. أما فولوديمير زيلينسكي الحاضر في إيفيون فهو مقتنع بأن ميزان القوى على الأرض قد تغير الآن لصالح أوكرانيا، ويقول أنه بات يسعى إلى حوار مع موسكو.
3: يمكن أن يحدث ذلك في سويسرا أو تركيا أو في دول من الشرق الأوسط، وأعتقد أنه من المهم جدا عقد مثل هذا الاجتماع قبل الشتاء. روسيا تعلم أننا مررنا بشتاء صعب، وهي أيضا قد تواجه شتاء لن يكون سهلا.
1: الحرب في أوكرانيا هي أكبر صراع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وكما هو حال زيلينسكي يرغب القادة الأوروبيون في إنهاء سريع للنزاع ولكن وفق شروط كييف.
0: نروح بقى لأهم جزئية كان كل الناس طبعا بيناقشوها، أو يعني الرئيس ترامب ألقى الضوء عليها في المؤتمر الصحفي وفي الكلمة. طبعا كان في كلمة لماكرون، كلمة للرئيس ترامب. ترامب تطرق لحاجة مهمة جدا جدا، وهو موضوع أنه نتنياهو الحقيقة لازم قواته تنسحب من لبنان، وأنه طبعا كان في أحد اللقاءات مش فاكرة كان مع مين، لكن هم يعني ألقوا الضوء على قصة مهمة جدا جدا، تصريحات للرئيس ترامب أنه اللي هيتولى ملف حزب الله هو الشرع الرئيس السوري. المهم ان اعلام عبري قال ترامب بحث مع نتنياهو انسحاب اسرائيل من مواقع جنوبي لبنان، وطبعا كان ترامب قال بدوني لن تكون هناك اسرائيل، ما فيش اي رئيس سيقوم بما قمت به، اتمتع بعلاقات جيده مع نتنياهو. ويتكلم برضو على انه الرئيس الشرع هو القادر على انه هو يتعامل مع ملف حزب الله ويتكلم معاهم، واقترح ان تتولى سوريا مسار حصر السلاح في لبنان، و دمشق بترفض الحقيقة، لكن المهم أنه قال أنه تحدث مع الرئيس السوري بشأن مواجهات ميليشيات حزب الله. طلعت برضو اللي هي الحديث اللي

0: الرئيس ترامب ده انه لولا امريكا لما وجدت اسرائيل، وعلى نتنياهو تحمل المسؤولية تجاه لبنان، وده كان من التصريحات الهامة جدا جدا. ترامب برضو قال كان بامكانهم التصرف بشكل افضل على موضوع برضو الصواريخ، وده مهم ان احنا نسمعه.
1: I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. I love them as a partner. They were terrific. But they could do a much better job with Hezbollah. On that, I don't think they're doing well. And I feel very bad for Lebanon. Lebanon's been, you know, it was a great culture. It was a great, they had the
0: زي ما الرئيس ترامب قال لولايا ما كانتش اسرائيل، وانا الرئيس الوحيد الامريكي اللي كان عندي القدره ان انا اواجه ايران بعد 47 سنه من انتهاكها. واتكلم ان هو طبعا قدر دلوقتي بالضربات اللي كانت مع اسرائيل ان هو ينقذ الضربات اللي كانت مع اسرائيل ضد ايران، انه قدر ان هو ينقذ اسرائيل. يعني قال كده لولا امريكا لما وجدت اسرائيل. ولازم، والحاجه الثانيه اللي قالها برضو السفير الامريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أكد هذا الكلام، قال إن إسرائيل لا تمثل إرثا للإسرائيليين وحدهم، بل هي أيضا جزء من إرث الولايات المتحدة، وإنه بدون إسرائيل وبدون الأساس اليهودي لما كانت كمان هناك الولايات المتحدة. يعني الكلام على الجنبين، يعني ترامب أنا اللي خليت لإسرائيل وضع وأنا اللي أنقذتها، وهاكابي بيقول كمان إنه الإرث بالنسبة بدون إسرائيل وبدون الأساس اليهودي لما كانت هناك الولايات المتحدة الأمريكية، لأن اللوبي اليهودي هنا في أمريكا طبعا لوبي قوي مؤثر جدا جدا. قال إنه نتنياهو كان قال اتفاق مع إيران أبرمه ترامب وهذا قراره، ونحن لنا مصالحنا الخاصة. وترامب قال برضو مش مشكلة أبدا إنه من حق نتنياهو إنه يدافع عن نفسه، لكن الجزء اللي كان بالإنجليش ده عشان برضو هي كان في ترجمة بالعربي اللي ما قدرش يلحقها، قال له يعني مش معقول صاروخين يتضربوا في صحراء وتروح أنت هادم بيوت، ومش معقول إنك أنت عشان تقتل قائد من قادة حزب الله وعندك معلومات إنه في مبنى معين إنك أنت برضو تدمر الدنيا دي كلها. يعني ما حاول تشوف طرق أخرى. وطبعا هو بيؤيد كده أنه لازم يكون في تهدئة بالنسبة للوضع في جنوب لبنان. حكاية بقى التسجيلات المسربة واللي كان فيه تفاصيل دقيقة لحوارات كانت دارت بين ترامب ومعاونيه حول الوضع أو حول الإجراءات اللي هياخدوها بالنسبة لإيران. نيويورك تايمز نشرت مقتطفات نصية مش صوتية من اجتماعات مغلقة تناولت خطط تغيير النظام الإيراني، والتسريبات تضمنت حوارات دقيقة ونصوص حرفية المسؤولين رفيع المستوى. هم بيقولوا ان التسريبات دي صحيحة ليه؟ لانه في تصريحات للمسؤولين اللي في إدارة ترامب كانوا قالوها بالنص زي ما اتكتبت. روبيو وصف خطط نتنياهو بشأن إيران بأنها هراء ضمن التسريبات المنشورة. مصادر قالت انه استخدام اي اجهزة تسجيل محظور تماما يا جماعة، يعني ما كانش فيه اي تسريبات صوتية نهائي. كل الحكاية بس برضه هم عايزين يعرفوا مين اللي خرج من الاجتماع ده وقال تصريحات لصحفيين. المفروض ان اي مناقشة لأي حاجة في هذه الغرفة دي بيسموها يعني تصريحات ما ينفعش انها تتقال للعلن. مسؤول في إدارة ترامب برضه قال نخشى ان تكون بعض محادثاتنا الاكثر حساسية قد سجلت ولا نملك ادنى فكرة. ومصادر في البيت الابيض لم تشكك في مصداقية النصوص، ولكن ترامب ابدى غضبه من تسريب تفاصيل دقيقة من نقاشات كانت في هذه الغرفة المغلقة المحصنة. المهم انه طبعا هذا التقرير اتى قبل صدور كتاب جديد حول محاولات تغيير أمريكا للنظام في إيران. أدى هذا الأمر لخلافات بين ترامب ومعاونيه. وذكرت إسرائيل اليوم أن الرئيس دونالد ترامب بيدرس إقالة، بس هو محدش بصراحة هم طالعين يعني رايحين لأقصى حاجة. موضوع أن هو يقيل وزير الحرب بتكساس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف وعدد من المسؤولين اللي كانوا عرضوا الاتفاق النووي الإيراني، لكن الكلام ده يا جماعة مش مؤكد. لكن الخلافات دي برضو دارت بسبب التسريبات دي كلها. الرئيس كمان كانوا بيقولوا نيجي بقى للموضوع المهم جدا جدا، وهو موضوع 300 مليار دولار يا جماعة اللي كان أعلن عنها جي دي فينس. الموضوع اتضح بأنه اتقال أنه إيه بقى، أنه دي استثمارات. وهو قاعد مع الرئيس السيسي كان سأله صحفي قال له ازاي انت بتقول الموضوع بتاع انك انت متضايق من اوباما وان هو ادى فلوس في الاتفاق النووي الايراني الاولاني وانت هتدي

ما هو 300 مليار دولار. قال له لا انتوا فهمتوا غلط، الموضوع ده مش صح خالص، هو كل الحكايه انه كان الاعلان عن انه هيكون في صندوق استثمارات يوصل ل 300 مليار دولار، لكن احنا مش هندي فلوس لايران في ايديها ابدا، وانه في نفس الوقت انك انت لو انتوا عايزين تستثمروا استثمروا، هو انا ينفع اقول ما تستثمروش في مصر؟ اشاره الى انه الرئيس جنبه السيسي يعني قال له هل ينفع اقول كده ما تستثمروش في مصر؟ انا ما ينفعش اقول الكلام ده، لكن اللي عايز يستثمر في ايران بيستثمر، اللي عايز يستثمر في اي دوله

لو ما حصلش الاتفاق رئيس ترامب هدد تاني احنا ممكن ندمر البحرية الإيرانية والسلاح الجوي والبري الإيراني وهنضرب بكل قوة لو ما حصلش توافق في اللي هو التوقيع والتوافق خلال 60 يوم. وطبعا قال لك لولا الاتفاق ده لظل غلق مضيق هرمز موجودا بسبب انطلاق الصواريخ. وترامب قال ان مضيق هرمز سيكون مفتوح بالكامل ان شاء الله من يوم الجمعه بدون فرض اي رسوم وسيبقى كذلك. الاغبياء فقط هم من يريدون ان يتسببوا في وجود كساد عالمي على اساس ان هو في ناس بتقلل من اهميه الموضوع. تقول له طب ما انت لما بديت الحرب من الاول خالص انت ما حسبتش حسبتك صح والمضيق كان مفتوح، فانت النهارده عايز تقنعنا انك انت الانجاز اللي انت عملته انك دلوقتي هيتفتح المضيق. طب هو كان مفتوح اتقفل بسبب ان انت اتدخلت في هذه الحرب. وفي الاخر طبعا الناس بتشكك في المكاسب وناس تانية بتقول ايران هي اللي كسبت. ده دعا طبعا بعض الاصوات اللي كانت بتقول طب هي ايران كسبت ازاي من اول يوم واتدمرت لهم كل تدمير الصواريخ وتدمير اماكن اللي هي المصانع وتدمير حاجات في البنية التحتية وتدمير حاجات في النووي وفقدوا عدد كبير جدا اولهم خامنئي، فانتوا بتتكلموا ازاي ان ايران هي اللي فازت. المهم ان الاتفاق على فكره وقع الكترونيا وتجميد الاموال مرهون بالالتزام في بنود كتيره جدا هيتم النقاش عنها. وبرده ايران قالت ان الحصار الامريكي رفع بالفعل. جي دي فانس هيترأس الوفد الامريكي وهيكون في جلسه من المفاوضات بعد التوقيع على هذا الاتفاق. وطبعا زي ما قلت لحضراتكم الانتصارات الايرانيه قال لك اغتيال 400 جنرال، قتل 4500، 90,000 جريح، تدمير 125,000 منشأة عسكرية ومدنية، مليار دولار، 350 مليار دولار خسارة، حاجات كتيرة جدا يا جماعة. وفي الآخر بتقولوا إن إيران هي اللي فازت. طب إزاي يعني إيران تكون فازت؟ على فكرة مذكرة التفاهم لم تطرح وهنعرفها إن شاء الله كلنا معاكم يوم الجمعة. ألقاكم على خير والمزيد من الأحداث وراء الأحداث الجمعة القادمة، انتظرونا. إلى اللقاء.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

عزيزي المشاهد، برحب بيك في حلقة جديدة في يوم جديد من برنامجنا وعد جديد ليوم جديد. النهاردة وعد وعد جميل أشعر إن كلنا محتاجينه، وبنستكمل تأملاتنا في مزمور 103: بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، إلى آخر هذا المزمور الرائع. اتكلمنا في الحلقة السابقة عن بركة ووعد الغفران الذي يغفر جميع ذنوبك، وبدون شك بعد ما الرب يغفر جميع الذنوب نحتاج إلى الشفاء الذي يشفي كل أمراضك. وقد إيه كلمة جميع وكل بتتكرر هنا في المزمور ده علشان تعلن لينا عن إنه مفيش شيء يستحيل على الرب. كل أمراضك، في أمراض نفسية وفي أمراض روحية وفي أمراض جسدية. أسهل أمراض ممكن الرب يشفيها هي الأمراض الجسدية. بدون شك محتاجين أن الرب يشفينا من الأمراض الروحية، لا سيما مرض الخطية، والرب قادر أنه يطهر خطايانا بدمه الكريم. بعد ما نتمتع بوعد وبركة الغفران، محتاجين أن الرب يشفينا كمان نفسيا. بدون شك أن الخطية دمرتنا روحيا وفصلتنا عن الله، لكن كمان تعبتنا نفسيا. وقد إيه في هذه الأيام بتنتشر أمراض نفسية خطيرة، والعالم بيعاني من أمراض مش محتاجة غير للرب اللي قادر أنه يشفي من كل هذه الأمراض. لكن كمان في أمراض جسدية وما أكثرها، والأيام دي عمالين بنسمع عن أمراض غريبة وعجيبة. لكن النهاردة عندنا وعد من الرب الذي يشفي كل أمراضك. في سفر الخروج أصحاح 15 وعدد 26 يوعد الرب الشعب بهذا الوعد الجميل، ويقول كده: فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده، فمرضا مما وضعته على المصريين لا أضع عليك، فإني أنا الرب شفيك. وعلى فكرة كلمة أنا الرب شفيك جت في العبري يهوى روفي، وكلمة روفي جاية من الفعل رفع، وهي تقريبا نفس الكلمة اللي ممكن نستخدمها في العربي رفع لما كان البنطلون أو القميص يتقطع، نوديه لحد علشان يرفيه علشان يرجع يصلح الأنسجة اللي تلفت. وهي نفس الكلمة اللي استخدمت هنا، معنى الشفاء أن الرب يرجع يصلح الأنسجة اللي اتقطعت. الرب عايز يشفي ويصنع شفاء، وفي كل مرة بنيجي للرب نطلب منه الشفاء، هو قال أنا الرب شفيك، وهو اللي كان في أيام جسده على الأرض يجول يصنع خير ويشفي كل مرض في الشعب، وهو ما تغيرش، هو أمس واليوم وإلى الأبد. زي ما شفى زمان يقدر يشفي، ويقدر يشفيك دلوقتي إن وضعت ثقتك فيه. والرب بيشفي بأربع طرق. الطريقة الأولانية يشفي بالمعجزة، وأديه الكتاب مليان بالمعجزات الرائعة، والرب يقدر في اللحظة دي يعمل معاك معجزة ويشفيك بالتمام. وعندنا اختبارات رائعة لمعجزات صنعها الله مع ناس كتير، ويمكن تكون واحد منهم النهاردة. لكن كمان الرب بيعمل معجزات ويشفي، لكنه كمان

بيستخدم الطب وبيستخدم الدواء. بيكلمنا الكتاب عن حزقية لما مرض ان الرب بعت له اشعياء بوصفة طبية انه يجيب قرص تين ويضعه على الداء، فكانت النتيجة ان الرب استخدم الوصفة الطبية دي في انه يشفى. ونفس الطريقة الرب استخدمها مع تيموساوس لما بولس قال له، وتقريبا اخذ الوصفة دي كانت من لوقا الطبيب، انه لا تكن فيما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا من اجل معدتك واسقامك الكثيرة. دي كانت وصفة. وكمان لما يعقوب بيقول إن كان بينكم مريض ادعوا شيوخ الكنيسة يصلوا عليه ويدهنوه بالزيت. إيه حكاية الزيت؟ الزيت كانت وصفة طبية، وده اللي عمله السامري اللي كان نازل من أورشليم لأريحة وصب على المجروح خمر وزيت، وكأنه الرب بيستخدم الطب والدواء في الشفاء. لكن كمان الطريقة الثالثة اللي الرب بيستخدمها في الشفاء إنه يدي نعمة للمريض إنه يتحمل مرضه طول حياته، وده اللي عمله مع بولس لما أعطي شوكة في الجسد صلى 3 مرات إنه الرب يشفيه. لكن كانت استجابة الرب للشفاء تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. أما الطريقة الرابعة فهي الطريقة إنه الرب يشفي الشفاء الكامل بإنه ينقل هذا الشخص إلى السماء فيتم الشفاء. يمكن ما تعجبكش الطريقة الرابعة، يمكن ما تعجبكش الطريقة الثالثة، يمكن تنبسط من الأولى ويعني شوية في الثانية، لكن الطبيب العظيم الشافي هو يقدر يستخدم أي طريقة من الثلاثة دول ويشفيك. وده اللي بنصلي أن الرب يحققه في حياتنا، أننا نختبر هذا الاختبار الرائع. أنا هو الرب شافيك.

حبايب المشاهدين، برحب فيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. ما أجمل أن نأتي أمام كلمة الله فنتعلمها فنتغير، فالرب يشكلنا ويستخدمنا لمقاصده ولمجده. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن الطرق التي يتكلم بها الله من خلالنا، من خلالها إلينا، ونأتي إلى الطريقة الرابعة رقم 4. الله يتكلم من خلال السلام الداخلي. السلام الداخلي هو عبارة عن راحة وسلام ناحية أمر معين أو قرار معين. هو شعور حقيقي بالطمأنينة والسلام عند اتخاذ قرار معين. كلمة الله في رسالة فيلبي إصحاح 4 وعدد 7 بتقول: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكلمة يحفظ تعني يحمي ويحرس حراسة كاملة. فالله سلام الله يحفظ قلوبنا وأفكارنا. ممكن تسألني سؤال، وهذا سؤال وارد ومنطقي جدا: كيف أستطيع أن أميز هذا السلام؟ كيف أميز إذا هذا السلام كان سلام الله أو كان هذا السلام مني أنا؟ خليني أقول لك طريقة السلام الداخلي، أنه أعرف صوت الله عن طريق السلام الداخلي. هذه طريقة أحيانا ممكن ما تكونش واضحة تماما لإلنا أو تخدعنا، وبالتالي علينا أن نكون حريصين ومدققين في هاي الطريقة. كيف أميز السلام إذا كان مني أو من الرب؟ أول شيء علي أن أكون محايد. كل مرة باجي فيها قدام الرب وبكون محايد، بمعنى أن أضع خططي وأفكاري جانبا، بمعنى أن أحط حتى الأمور اللي أنا برغب فيها أضعها على المذبح وأقول له: يا رب أنت تكلم، أنت أرشدني وأنت قودني. لما أكون محايد بكون الموضوع علي أسهل. من النقاط الأخرى حتى أميز إذا كان هذا السلام من الله: السلام الداخلي اللي بيعطيه الله بيزيد وبيزيد أكثر فأكثر كلما جلست في محضر الله. فسلام الله لما أكون محايد بقدر أشعر بسلام الله بصورة أفضل في الموضوع، وهذا السلام يزداد كلما جلست أكثر في محضر الرب. في نفس الوقت بعد ما أخذ القرار، إذا كان السلام هذا حقيقة من الله، فأنا بشعر بإطلاق، بريليس من جوا بعد ما أخذ القرار. لكن إذا كنت بتفتقد للسلام الداخلي، لا تتحرك ولا تأخذ أي خطوة بدون ما يكون في سلام أو قبل ما تتضح الأمور أمامك. وأحيانا الله يتكلم إلينا بأمور لكن وقتها لم يأتي بعد. يعني مرات الأمر بكون صحيح، الأمر يكون من الرب، لكن التوقيت ما بكون من الرب. فعشان هيك انتظر الرب في التوقيتات. الله بكلمك بأمور لكن في له توقيت، فعشان هيك علينا أيضا نكون حريصين وحذرين من موضوع التوقيت. فكم من أشخاص، كم من خدام أخذوا خطوات وأخذوا قرارات في حياتهم، والقرار والأمر ربما يكون من الرب لكن أخذوا القرار في توقيت غير مناسب والنتيجة لم تكن موفقة. فالسلام الداخلي هو أحد من الأمور، لكن لا تعتمد على السلام الداخلي لوحده، خاصة في القرارات الكبيرة في الحياة، في القرارات المهمة والمصيرية. خلي الرب يكلمك بطريقة أو اثنين وثلاثة، والسلام يكون إشي إضافي لهذه الطرق اللي الله بيتكلم فيها من خلالك. الطريقة الخامسة الله بيتكلم فيها إلينا، أو من الطرق التي نستطيع من خلالها أن نسمع صوت الله، نستطيع أن نسمع صوت الله

من خلال أشخاص آخرين، شخص معين يأتي إليك بكلام، بآية، بقصة، فالله يتكلم إليك من خلال أشخاص آخرين. في أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس، رح أذكر في صموئيل الثاني إصحاح 12 وعدد 7. في صموئيل الثاني إصحاح 11 بنعرف داود سقط في الخطية وزنى مع بثشبع، وبعدين قتل زوجها أوريا الحثي، والرب بعث له نثان، النبي نثان، في إصحاح 12 من صموئيل الثاني. ونثان قال له قصة، قال له في اثنين شخصين كانوا عايشين في نفس المدينة، واحد غني عنده بقر وغنم كثير، وواحد تاني فقير ما عندهش غير نعجة واحدة بس، وهي النعجة في بيته وعايشة معه، بتأكل من أكله، بتشرب من شربه، وبتنام في حضنه، وبيعتبرها زي ولاده. وفي يوم من الأيام أجا ضيف عند الرجل الغني، فالرجل الغني أراد أنه يقدم شيء للضيف، فلم يأخذ من غنمه ومن بقره، لكن أخذ نعجة الرجل الفقير. فداود حمي غضبه وقال له أنه لا، ما بينفع، ويقتل هذا الرجل وترد النعجة 4 أضعاف. فنثان قال له أنت هو الرجل، أنت هو الرجل. فكانت كلمة الله له من خلال نثان. في سفر أعمال الرسل إصحاح 21 وعدد 4، كان في مجموعة من التلاميذ، بقول كانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم، كانوا بيتكلموا لبولس بالروح القدس أن لا يصعد إلى أورشليم. فالله يكلمنا من خلال أشخاص، الله يكلمنا من خلال آخرين. لكن خليني أرجع أأكد مرة تانية، في قرارات كبيرة في الحياة، في قرارات هامة، في قرارات مصيرية، خلي الرب يكلمك أولا، وصوت الآخرين يكون تأكيد للأمور اللي الرب تكلم فيها لحياتك. وخاصة إيماني الشخصي في موضوع الارتباط، لا تخلي موضوع الارتباط حد يكلمك، في حد يوصل لك صوت الله في هذا الموضوع، خلي الرب يكلمك أنت. إذا الرب أكد من خلال الآخرين يكون الأمر جيد. الله بيكلمنا من خلال أشخاص آخرين، وبشكل خاص إذا كانوا قادة روحيين أو مرشدين روحيين أو أباء روحيين. سفر الأمثال إصحاح 15 عدد 22 بقول مقاصد بغير مشورة تبطل، وبكثرة المشيرين تقوم. لكن في صفات للأشخاص اللي الله بيتكلم من خلالهم، يعني مش أي شخص يجي لك برسالة من الرب ويتكلم إليك، في صفات معينة في الأشخاص اللي الله بيتكلم من خلالهم. يجب أن يكونوا أشخاص مؤمنين، أشخاص روحيين، أشخاص موثوق فيهم، أشخاص عندهم حياة إيمان مستمرة، عندهم حياة صلاة قوية، عندهم ثقة، عندهم علاقة مع الله. هدول الأشخاص اللي الله ممكن يتكلم من خلالهم. وحاول تسمع الكلام اللي بيقولوا لك يا الآخرين، حتى لو لم يتفق مع اللي أنت بتفكر فيه، حتى لو لم يتفق مع الخطط اللي عندك. أكيد مش لازم تقبله مباشرة، لازم تمتحنه، لكن اسمع للآخرين، لأنه الله يتحدث من خلالهم. الله بيتكلم من أشخاص، من خلال أشخاص آخرين. لكن في أمر مهم جدا، وحتى نتعلم جيدا، في بعض أشخاص أحيانا بيسأل عدد كبير من الناس حتى يلاقي شخص يقول له الشيء اللي هو بيفكر فيه. يعني بيكون عنده قرار مسبقا عايز يمشي في هذا القرار، وبروح يسأل أشخاص آخرين لحد ما يلاقي شخص بيقول له نفس الكلام اللي عنده، فيقول آه هذا صوت الله لحياتي. أرجوكم أن لا نخدع أنفسنا، ونكون أمناء جدا وشفافين عند محاولتنا سماع صوت الله. ولما نسمع كلمة أو نصيحة أو مشورة من شخص ما، اسمعها، خاصة إذا كان خادم، اسمعها، امتحنها، صلي فيها، وخلي الرب يتكلم إليك. الله أيضا يتكلم من خلال قادة كنيستك المحلية، الرعاة، الله بيتكلم من خلال أشخاص آخرين، خليك مفتوح إنك تسمع منهم. الطريقة السادسة الله بيتكلم فيها لحياتنا، رقم 6، الأحلام. الله يتحدث من خلال الأحلام، والله يستخدم الأحلام ليتكلم مع الناس. والحلم هو شيء أنت بتشوفه وأنت نايم، مثل دانيال الله كلمه بأحلام كثيرة. في إنجيل متى إصحاح 1 وعدد 20، الله تكلم ليوسف في حلم وقال له لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس. الله تكلم ليوسف في حلم. في سفر يوئيل إصحاح 2 عدد 28 بقول يحلم شيوخكم أحلاما، يرى شبابكم رؤى. ممكن تسألني طيب سؤال مهم جدا، كيف أعرف إذا هذا الحلم من الله؟ وبعرف في أشخاص بيشوفوا أحلام كتير، وأحيانا هذا السؤال بننسأله كتير، كيف أقدر أعرف إذا هذا الحلم من الله أو أنا مخربط في الأكل على سبيل المثال؟ كيف أقدر أعرف الأحلام الإلهية؟
الإجابة رح أعطيك إياها مش من الكتاب المقدس، لكن من الخبرة وبعض الأمور اللي

تعلمتها من خبرتي الشخصية أيضا. الأحلام الروحية غالبا إذا الله أعطاك حلم غالبا أنت بتصحى بعد الحلم مباشرة، لأنه وقت الله يتكلم إليك الموضوع بيكون كبير جدا للدرجة أنك ما بتقدر تستمر في النوم، فغالبا أنت بتصحى بعد الحلم مباشرة. أيضا الناس اللي بيحلموا أحلام من الله بتضلك متذكر الحلم لفترة طويلة جدا، مش موضوع حلم وبتنساه بعد يوم يومين، لكن بتضلك متذكره لوقت طويل جدا وكأنه أمام عينيك. في كتير من المرات الحلم بيكون واضح جدا، وأحيانا يكون بالألوان بتقدر تميز الألوان في الحلم. الحلم اللي من الله يصاحبه سلام، والحلم اللي من الله قد يتكرر للتأكيد أو قد يتكرر إذا المعنى ما كانش واضح بالنسبة لإلك. عشان هيك علينا نمتحن برضو، مش أي حلم هو من الله، لكن الله يتحدث من خلال الأحلام. أيضا بحب أكد على شغلة مهمة جدا، إنه الحلم يجب أن يتوافق تماما مع كلمة الله. يعني الله مش هيتكلم إليك في حلم بأي شيء يعاكس كلمته أو يناقض كلمته، لأنه كلمة الله هي الأساس، زي ما قلت كلمة الله هي الأساس، هي المقياس، أي شيء آخر بنقيسه على كلمة الله. من الطرق الأخرى التي يتحدث فيها الله إلينا أيضا رقم 7، من خلال الرؤى، إذن الأحلام وأيضا الرؤى. الحلم بتشوفه وأنت نايم، لكن الرؤية بتشوفها وأنت صاحي وأنت متيقظ. والرؤية هي رؤية إلهية، هي رؤية خارقة للطبيعة، أو أحيانا رؤية نبوية، أو أحيانا صورة ذهنية بتشوفها وأنت صاحي. والرؤية قد تكون صورة، قد تكون كلام، وقد تكون صورة وكلام. في عدد كبير من الأمثلة في كلمة الله، في نبوة يوئيل طبعا بقول يرى شبابكم رؤى، شباب يروا رؤى. أنظر معكم في بعض الأمثلة من سفر أعمال الرسل إصحاح 10 عدد 3. سفر أعمال الرسل إصحاح 10 يتحدث عن قصة كورنيليوس قائد المئة، بقول فرأى ظاهرا في عدد 3 رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له يا كورنيليوس، وبعدين تكلم إليه فشاف رؤيا، شاف رؤيا، والرؤيا كانت في النهار. في نفس الإصحاح في عدد 11 أيضا بطرس رأى رؤيا. بطرس بقول جاع واشتهى أن يأكل بينما هم يهيئون الطعام وقعت عليه غيبة. في عدد 11 من أعمال 10 بقول فرأى السماوات مفتوحة وإناء نازلا عليه مثل ملاءة عظيمة مربوطة بأربعة أطراف ومدلاة على الأرض، وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وصار إليه صوت قم يا بطرس اذبح وكل. فقال بطرس كلا يا رب لأني لم آكل شيئا دنسا أو نجسا. فصار إليه صوت ثانية ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، وكان هذا للتأكيد. بالتالي هون بطرس بنشوف شاف رؤية، والرؤية كانت في النهار، والرؤية كان فيها صورة وكان فيها كلام، الله تكلم إليه في هذه الرؤية. في أعمال الرسل إصحاح 16 أيضا بنشوف مثال آخر، بولس بعد ما الروح القدس منعه أن يتكلم بالكلمة في آسيا، بعد ما منعه أن يذهب إلى بثينية، بقول في عدد 9 وظهرت لبولس رؤية في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلينا وأعنا. شاف رؤية، شاف رجل، وسمع الكلام، هذا الرجل يقول له أعبر إلينا وأعنا. في أعمال الرسل إصحاح 18 بنشوف مثال آخر في عدد 9، أعمال الرسل 18:9 قال الرب لبولس في رؤية في الليل. هلأ الرؤية هون كانت كلام بس، وما شافش صورة لكن سمع كلام في هذه الرؤية. لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فالله تكلم لبولس في رؤية. إذن الله يتكلم من خلال الرؤى، والرؤى هي صورة معينة أنت بتشوفها، صورة ذهنية، أحيانا بتكون كلام أو صورة وكلام. أعطيك تحذير مهم جدا، كون حساس جدا جدا للروح القدس، واقضي وقت كافي مع الله، خلي يكون عندك علاقة وشركة كافية جدا مع الله، لأنه الخيال مشابه جدا للرؤى. لما كل واحد يتخيل أشياء، في بعض الناس بيتخيلوا أشياء بالجسد ويعتقدوا أن الرب يكلمهم، وبالتالي نكون حريصين جدا في هذه الأمور. الأمور هاي بحاجة لحرص ولتمييز روحي عالي، وكل هذا ينبع من علاقتي الشخصية مع الله. خلي عندي علاقة شخصية مع الله وأكون قريب من الرب جدا، حتى لا أخدع وأتخيل أمور وأعتقد أنه الله بعطيني رؤية.
في الأحلام وفي الرؤى خلينا نتذكر ونتأكد على طول إنه الله هو اللي بيبلغنا الرسالة، والله دائما هدفه إنه يجعل رسالته واضحة تماما قدامنا لأنه هي رسالة منه. فبما أن رسالة منه هو يريد أن يوصل إلنا صوته، يريد إنه رسالته تكون واضحة طالما قلوبنا متوافقة معه، مع كلمته ومع روحه. مهم أيضا إنك تقيم الرؤية، هل هي بحسب كلمة الله أو لا؟ ما تفترض المعنى اللي بدك إياه، لكن دايما اطلب من الرب التفسير، اطلب من الرب يفسر لك الرؤية، يعطيك التفسير الصحيح، يعطيك التوضيح، واسأل نفسك بعض الأسئلة. أحيانا ممكن سؤال أسأله، هل هاي الرؤية أو الحلم متماشي مع كلمة الله؟ أو لو حد حلم فيي، شافني في حلم، خليني أتأكد هل هذا الشخص قريب من الرب وبعيش حياة مقدسة؟ خليني أسأل سؤال آخر، هل الرؤية أو الحلم هذا يقول لمجد الله ولمجد المسيح؟ مهم أسأل هاي الأسئلة. مهم إخوتي أنه الله بيتكلم من خلال أحلام الرؤى، لكن مهم أنه نمتحن الأمر جيدا حتى نسير في الطريق الصحيح.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعى لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس أليكس بقوده في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالإيمان ألمسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند

0: أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر يسوع النهاردة رفع راسي وراسي ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت له لا الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بيكم معايا النهاردة مع حلقة جديدة من السلسلة اللي أنا بقدمها لكم من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا بعنوان الحجارة تتكلم. لو حضراتكم فاكرين الثلاث حلقات اللي فاتت، أنا كنت معاكم في جزيرة بطمس وشفنا المكان اللي الرسول يوحنا شاف فيه الرؤية، وشفنا المكان اللي سجد فيه للمسيح، وشفنا إزاي قال له اكتب ما انت رائي والواقع، وهنا هوريك هوريك بعد كده اللي هيحصل، وده اللي هتشوفوه حضراتكم في اصحاح 4. وزي ما قلت لكم في البداية، انا مش هدفي ان انا افسر سفر الرؤية، ولا هدفي ان انا اقدم مدارس. انا كل هدفي من السلسلة دي ان انا انادي لكل واحد لسه عنده شك في كلمة ربنا، بيشككوك في الوحي، بيشككوك في كلمة الله، بيشككوك في الكتاب المقدس. عايز أقولك أنه حتى لو الناس دي كلها حاولت تسكت كل المؤمنين، الحجارة هتتكلم. احنا في مدينة أفسس العظيمة، واحدة من أعظم الأماكن اللي لسه محتفظة بأجزاء كتيرة. يعني احنا هنحاول في خلال الحلقة دي نوريكم بعض الأجزاء العظيمة في مدينة أفسس، وده اللي باقي من أفسس. مش عارف انتوا قادرين، انا متأكد انكم شايفين اللي ورايا وشايفين الأجزاء الكتيرة اللي بتحصل هنا في المكان اللي احنا فيه. على على على ناحية ايدي الشمال كان في معبد الآلهة، معبد أرتميس الآلهة ديانا. ومعبد الآلهة ديانا ده طبعا انتوا فاكرين الرسول بولس لما عمل في سفر الأعمال تقروا عنها، وابتدوا يصرخوا فيه عظيمة هي آلهة أرتميس. وكانت العبادة في معبد أرتميس، في معبد ديانا، هو هي عبادة زنا. كانت الكهنة بتاعتها ستات، الكهنة بتاعتها العذارة، كانوا بينزلوا الشارع لابسين صنادل مكتوب عليها فولو مي، وبيجيبوا الشباب أو الرجالة لجوه المعبد ويزنوا فيها. فكان مكان في منتهى الخطورة، الخطورة اللي كان بيواجهها الرسول بولس، وبيواجهها تحديات للمؤمنين اللي جايين جديد للإيمان المسيحي. أفسس واحدة من الكنائس اللي ابتدى الرب يسوع يوجه ليوحنا انه يكلمها. فاكرين زي ما اتفقنا انه الرب يسوع بعت 7 رسائل للسبع كنائس، وكأنه بيوجه رسالة للكنيسة العامة. وزي ما هنشوف في الرحلات اللي جاية، في الحلقات اللي جاية، انا هاخدكم كنيسة كنيسة، بنبتديها من افسس، وبعد كده بنروح سميرنا، برغاموس، بنروح لأماكن كتيرة، بننتهي بلودوكية، الكنيسة السابعة، الكنيسة الفترة. طيب، علشان وقتنا، انا اشجعك ان يكون معاك كتابك المقدس وانت بتتابع معايا اللي بيحصل دلوقتي. انا عايزك وانا بوعظ او انا بقدم لك

الفكرة النهاردة، اوعى تنسى انه الحجارة تتكلم. ايه هدف الكلام ده؟ انه جم في وقت من الاوقات من 2000 سنة قالوا للمسيح سكت تلاميذك، سكت الناس اللي بتصرخ، سكت الناس. زي ما العالم النهاردة بيحاول يسكت كل واحد بيقول ان كلمة الله حية وفعالة، كلمة الله صادقة، وعمالين نطلع باساليب جديدة وافكار جديدة وفلسفات جديدة. ودي انا في ظهري اهو قمة الفلسفات، الفلسفات دي وقعت فاضل منها اثار، واللي باقي كلمة الله اللي عمرها ما سقطت. الناس دي ياما فلسفات بتطلع وياما نظريات بتطلع، عشان كده بيسموها نظريات، عشان كده بيسموها نظريات. وبستعجب عن المؤمنين اللي بيحاولوا يجمعوا او يوفقوا بين النظريات اللي العالم بيقولها والكتاب المقدس، وبيضغطوا على كلمة الله كأن كلمة الله محتاجة تطوية ومحتاجة. يا جماعة أنا هنا عشان أقول لكم الحجارة تتكلم، الحجارة بتشهد إن كل كلمة كل حرف قالوا المسيح. إحنا هنا في تركيا، أيوة هي بلد مش مسيحي، لكن الأثار اللي فيها بتتكلم. لو على بعد 600 يعني مش عايز أقول بالضبط كيلوهات من أفسوس، في جبل أرارات، الجبل اللي نزلت عليه سفينة نوح. فكل مكان في الكتاب المقدس في حجارة بتشهد عن الكلام ده وعن صدق الكلمة وصدق. يفضل حاجة بقى أهم، إن الله ما بيكذبش، وليكن كل إنسان كاذب، لكن الله لأ، الله كل كلمة قالها هنا وكل كلمة بعتها. طيب وإحنا بنتكلم عن الكنائس السبعة، زي ما قلت لكم انا مش دوري هنا ان انا اديك درس كتاب تقدر تاخده في كنيستك، ومش دوري ان انا ناقش مدارس. انا بقرا الكتاب المقدس، بشوف اللي بيحصل ده ربنا عايز يقول لي انا هشام ايه، انا كخادم، انا كابن ربنا، انا كمتعبد لربنا، انا كواحد بيحب يسوع واتخلصت بدمه، زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت لما الرسول يوحنا بيقول الذي احبنا وقد غسلنا بدمه. احنا محظوظين جدا ومباركين جدا انه ربنا حبنا وغسلنا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة، جعلنا ملوكا وكهنة. فانا لما بقرا الرسائل دي مش بقول شوف بتاع افسس او بتاع لودوكية، لا انا بقول يا ترى انا في الموقف بتاع لودوكية، يا ترى انا فاتر روحيا، ولا انا ايه وضعي. انا بحاول اخد كلمة ربنا وطبقها في حياتي، وعايزك تطبقها في حياتك، لان عايزك تعيش حياة وحياة افضل. بصوا تعالوا نقرا الرسالة الى كنيسة افسس، بيقولوا واكتب الى ملاك كنيسة افسس. فاحنا في المكان اللي يوحنا شاف في الرؤية في بطمس وبيكلم المدينة بتاعة أفسس. وبالمناسبة برضو عشان أقول لكم، الأفسس دي المدينة اللي كان فيها الرسول يوحنا واتقبض عليه واتخاد للمنفى، وعلى بعد 2.5 كيلو بالضبط، 2.5 كيلو من المكان اللي أنا واقف فيه. وهاخدكم بعد شوية، تابعوني على الفيسبوك، بعد شوية هتلاقونا عند بيت العذراء مريم. البيت ده اكتشف من حوالي 200 سنة، وقالوا أنه واحدة راهبة ألمانية قدرت تكتشف أن ده البيت اللي كانت عايشة فيه العذراء مريم لما يوحنا اتاخد للمنفى. والكنيسة الكاثوليكية والبابا يوحنا اعترف به كمكان للزيارة أو كمكان للحج المسيحي. وهنطلع نشوف البيت ده فوق، بس مش هنحطه في الحلقة، لكن تقدر تتابعني على الفيسبوك أو اليوتيوب، هتلاقي هكون عامل جزء عن كده. بس ده انا بقوله لك، شوف الموقع اللي احنا واقفين فيه استراتيجي ازاي. ده المكان اللي كان بيبشر فيه يوحنا، ده المكان اللي كانت فيه كنيسه افسس، ده المكان اللي العذراء مريم كانت عايشه فيه. فالحجاره دي كلها بتشهد وبتتكلم. بيقول واكتب الى ملاك كنيسه افسس، هذا يقوله الممسك السبعه الكواكب في يمينه. وانا عايز افكر حضراتكم بانه المشهد اللي شافه يوحنا لما قال انه الرب كان ممسك بسبع الكواكب في يمينه، ودي حاجه تطمنك وتطمنك مهما كان انت عايش في انهي بلد في العالم، مهما كنت بتنتمي لاي بلد في العالم، وبلد ديمقراطيه مش ديمقراطيه، بلد فيها حريه ما فيهاش حريه. عايز اطمنك انه مهما كان الكوكب اللي انت عايش فيه والبلد اللي انت عايش فيها كلها مضمونه في ايد يسوع، وانت بتنتمي ليسوع. فعشان كده بيقول له خد بالك يا يوحنا، يا ملاك كنيسه افسس، هذا يقول الممسك بيمينه السبعه كواكب. الله هو المتحكم في كل الامور. بس لو عايز افكركم ان في اصحاح واحد لما يوحنا وقع عند رجلين المسيح سقطت كميت عند رجليه، وضع يده اليمنى علي وقال لا تخف. الايد اللي شايله السبع كواكب دي هي نفس الايد
اللي بتطبطب عليا وبتطبطب عليك وبتطبطب عليكي وبتقول لك النهارده

لا تخف. طيب بيقول له هذا يقول الممسك بيمينه السبعة كواكب في يمينه الماشي وسط السبع مناير الذهبية. وهنا المناير الذهبية بترمز، وطبعا تقدر ترجع لكنيستك والأسيسك ولدراساتك. سبع مناير أغلب المفسرين بيقولوا أنها بترمز للسبع كنائس، فهو ماسك السبع كواكب وبيمشي. أنا عجبني قوي تعبير السائر بين السبع مناير الذهبية، عارف معناها إيه؟ معناها أن ربنا شغال في كل كنيسة وشغال في كنائسه، الفترة والواقعة والضيعة واللي فيها محاربات واللي فيها خصومات واللي فيها المرأة إيزابل اللي بتعلم تعليم، الرب لا يهدأ عن كنيسته، لأن دي عروس المسيح. أنا عايزك لما تفكر في الكنيسة فكر إنها عروس المسيح، عروس الرب يسوع، عروس المسيح. عشان كده بيقول له إيه؟ بيقول له الماشي، الماشي في وسط السبع مناير الذهبية. يا ترى ربنا ماشي في بيتك؟ يا ترى سامح لربنا يتمشى في بيتك؟ يا ترى يا كل أسيس ويا كل خادم سامح لرب الكنيسة يتمشى في كنيستك؟ ولا أنا دي كنيستي وعقدتي وأنا عندي الرولز بتاعتي وأنا أصلا كبرنا على كده ودي عقائدنا ودي معتقداتنا؟ عشان كده كتير قوي الممر بيبوظ من الكنائس لما بنحاول إن احنا ما نديش فرصة لرب الكنيسة انه يمشي في كنيسته، انه يمشي في كنيسته، انه ياخد مكانته في كنيسته. هنا بيقول لملاك افسس، بيقول له الماشي في وسط السبع مناير الذهبية. طيب عدد اتنين، ودي اول مرة بقى هنسمع كلمة انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. هنا أول مرة بنسمع أن ربنا بيقول لملاك الكنيسة، وطبعا في تشريحات كتيرة لمين هو ملاك الكنيسة، مين هو ملاك الكنيسة، لكن anyway أنا عايزك تاخدها على أنها رسالة شخصية ليك. أنا أقدر أديك تفسير، وطبعا عندي تفسير كتيرة قوي، لكن أنا عايزك تاخدها بالإيمان البسيط بتاعي. أنت اللي ربنا بعت لك الرسالة دي النهاردة، أنت اللي ربنا بعت لك الرسالة دي النهاردة، بيقول اكتب إلى ملاك الكنيسة، لملاك الكنيسة وقول له أنا عارف أعمالك. وربنا النهاردة بيبص في عينيك وبيبص في عينيا وبيبص في عينيكي وبيبص في عينين خدام كتير ورؤساء كتير وقادة كتير ومرنمين كتير وشعب كتير، ويقول له أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. الكلمة دي ليها جانبين، جانب سلبي أو جانب يخوف وجانب مشجع. الجانب اللي يخوف إنك كل حاجة بتعملها في السر وبتفتكر إن محدش شايفها، ربنا بيقول لك أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك، فتخوف، واو، ربنا عارف، ربنا عارف. لكن خليني أخذ الجانب الإيجابي، الجانب اللي بيشجعني أنا شخصياً. أحيان كتير إحنا كخدام وكمؤمنين بنعمل حاجات محدش بيشكرنا عليها، ومحدش ما بتلفتش نظر، أنت دايماً ما بتسمعش غير لو في نقد، لو في تقصير. لكن ربنا بيقولك أنا عارف أعمالك، أنا عارف. يمكن انت ما تشكرتش من الناس، يمكن الناس ما سقفتلكش، يمكن الناس ما قالتلكش برافو ربنا يباركك على اللي انت بتعمله، يمكن ده بيحصل معنا مع ناس كتيره مننا كلنا. لكن ربنا النهارده بيقول لك بص، حتى لو العالم ده ما قدركش وما و و و وما شكركش، انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك كويس قوي، انا عارف اللي انت عملته في الخفة، اللي انت كم واحد طبطبت عليه، كم واحد مسحت دموعه، كم واحد زرته، كم واحد كلمته عني، كم واحد كنت انت سبب فرح وتشجيع ليه. انا عارف اعمالك اللي انت يمكن عملتها وما كنتش فاكر ان حد تاني شافها ابدا، انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك. فانا عايز اشجعك النهاردة، الذي يرى يعمل في الخفاء ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك، يجازيك على ناتن، ابوك يجازيك على ناتن. اوعى تخاف، اوعى تخاف من اعمالك، اوعى تخاف ان انت تبطل تعمل اعمال، تقول ما فيش تقدير، ما حدش بيحس باللي انا بقوله. صدقوني انت حتى لو بتشيل ورقه في الكنيسه، حتى لو بتطبخي علشان لاخوه الرب، لو بتعمل اي حاجه يمكن ملهاش تشجيع وملهاش بريق كده زي اللي واقف على المنبر ولا اللي بيقود تسبيح، لكن ربنا بيقولك انا عارف، انا عارف اعمالك. ومش بس عارف اعمالك، عارف تعبك. يمكن الناس ما بتقدرش تعبك، ما بتقدرش تعبك، بتبقى ليل نهار تعبان في خدمة ربنا وتعبان في الكنيسة وتعبان في العمل وتعبان وتعبان، ومحدش بيقولك شكرا أو حاسس تعبك. ربنا بيقولك أنا عارف أعمالك وعارف أنك تعبت، أنا عارف أنك تعبت، وتعبكم ليس باطلا في الرب. أنا عايز أشجعك، اوعى تبطل تعمل تخدم لربنا، اوعى اوعى الشيطان يفشلك ويقولك شوف محدش، شوف محدش بيقدر. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، صبرك يا أخي، يا صبرك. الناس كانت تقول يا صبرك، أيوة هي الخدمة صبر، صبر، الصبر، الصبر يقول

خد للرجاء، بيقول وعارف اعمالك وتعبك وصبرك. صبرك انت مر عليك قد ايه ناس قالوا ان هم رسل وفتحت لهم الابواب، وافتكرت ان دول ولاد ربنا، وافتكرت ان دول خدام، وافتكرت ان دول انا اقدر اكتب تاريخ، اقدر اكتب كتاب، بالذات لان انا عايش في المهجر. كمية الناس اللي عدت علينا في الكنيسة وقالوا انهم رسل، قالوا انهم تلاميذ، قالوا انهم خدام، قالوا انهم اسس، قالوا انهم بتاع، وكانوا في النهاية مش كده. ربنا بيقول له، بيقول للكاتب افسس لملاك كنيسة افسس، بيقول له انا عارف، انا عارف اعمالك، عارف تعبك، عارف صبرك، عارف احتمالك للناس اللي جم وكذبوا عليك، والناس اللي جم ومثلوا الايمان. في وقت هيقع ورقة التوت دي، هتقع في وقت كل شكل التدين وشكل المنظر التدين والايمان ده هيقع، مش هيفضل غير الايمان الحقيقي. فبيقول له، بيقول له انا عارف، انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وان انت مش قادر تحتمل الاشرار، وهو في شر اكتر من اللي احنا عايشين فيه في مجامع وفي كنايس وفي قادة في العالم كله، اللي بيوافقوا على رسامة الشواذ ولا جواز الشواذ ولا على كل ما هو ضد كلمة الله، وانت مضطر تتعامل معاهم، وانت مضطر تتعامل معاهم. الشر اللي بقى منتشر في يعني كتير قوي. بعض افكر لما ربنا كان بيقول له عند الباب خطية رابضة، النهارده الخطية مش رابضة عند الباب، دي الخطية رابضة جوه البيت وتحت السرير وفوق السرير وفي التليفون وفي التلفزيون وفي الانترنت وفي كل حاجة. الخطية النهاردة بقت محيطة، الشر محيط بينا من كل اتجاه، لأن العالم قد وضع في الشرير. فبيقول له أنا عارف إن أنت مش قادر تحتمل الأشرار، أنا عارف إنه روحك بتحتد جواك من اللي بيعملوا الأشرار، ومن اللي من كل حرب من الأشرار عليك. خد بالك من إنك تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسل. جربت انك ناس جم وقالوا لك ده احنا عايزين نخدم معاك، ده احنا كذا بس اعمل كذا، ده احنا، ويتقدم لك واحد وتفتكرين انه خادم وبعد كده يطلع او خادم. الرب يقول لك انا عارف انك جربت اللي قالوا انهم رسل وليسوا رسلا، فوجدتهم كاذبين. وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل. وانا هنا بس عايز اوجه انه احنا حين كتير بنتعب بس مش بنتعب من أجل اسم المسيح، بنتعب من أجل اسم هشام. أنا عايز اسم هشام يبقى معروف، أنا عايز الناس تقول يا شوف هشام بيعمل إيه وإيه وإيه، شوف كنيسة هشام بيحصل فيها إيه. شوف بص، كل واحد تعب من أجل اسمه خد أجره على الأرض. الحاجة الوحيدة اللي مجيدة وهتفضل تمجد هو أنك تتعب من أجل اسم يسوع، أنك تضطهد من أجل اسم يسوع، أنك تجاهد من أجل اسم يسوع، لأن هو الاسم الوحيد اللي يستحق أنك تحارب من أجله، تجاهد من أجله. هو الاسم الوحيد، لأن هو الاسم الوحيد اللي بيخلص وبيحرر وبيفدي وبيشفي وبيعمل كل حاجة. فأعظم نصيحة بنصحها لك النهاردة، أن كل ما تعمل خدمة، كرازة، تبشير، صلاة، وضع أيدي على مرضى، إخراج أرواح شريرة، كل اللي أنت أي حاجة بترنم، بتقود فترة صلاة، بتقود فترة عبادة، اعمله باسم يسوع. بيقول ولم تكل من أجل اسمي. أنت عملت كل ده أنا مقدره جدا، لأنك ما كنتش بتعمله عشانك أنت، ولا عشان اسم كنيستك، ولا اسم طائفتك، ولا اسم القادة اللي أنت بتنتمي ليهم، أنت عملته من أجل اسمك. أنا بشجعك النهاردة وبشجعك أن كل حاجة تعملها من دلوقتي ككنيسة، كمؤمن، كمؤمنة، اعملها لمجد اسم يسوع. كفاية بقى السنين اللي احنا عشنا نمجد طائفتنا ونمجد عقيدتنا ونمجد في قادتنا ونمجد في رؤسائنا وكأن هما دول الحماية. الاسم الوحيد اللي لازم يمجد وكلنا نعمل من أجله هو اسم يسوع، اللي فداني وحررني وحبني وغسلني بدمه، فداك وحررك وحبك وحبك وغسله وغسلك بدمه. بيقوله كده ولكن عندي عليك. هنا بقى الكلمة الصعبة قوي وهنلاقيها في كنائس كتيرة، عندي عليك. في عندك مشكلة صغيرة، هي مش صغيرة بصراحة، هي مشكلة. عندك مشكلة ايه يا رب المشكلة دي؟ عندك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. هنا بيقول له بص يا أسيس، بص يا خادم، بص يا مؤمن، يا مؤمنة، فاكر يوم ما اتجددت؟ فاكر يوم ما سلمت حياتك ليسوع؟ فاكر يوم ما ركعت قدام يسوع واستقبلت منه الخلاص وغفر خطاياك وسامحك على كل شرورك وسامحك على كل خطاياك الماضية وكتب اسمك في سفر الحياة؟ فاكر لما نقلك من الظلمة للنور؟ فاكر لما نقلك من الموت إلى الحياة؟ فاكر دي حاجة ما تتنسيش،
دي حاجة ما تتنسيش، لأنه أنا ممكن أنسى أي حاجة في الدنيا غير أن أنا ما أقدرش أنسى أن في يوم من الأيام كنت شرير.

وكنت ساقط وكنت ضايع وكنت غير محبوب وكنت ملقى على قارعة الطريق وكان إبليس مستعبدني، ولكن يوم ما قابلت حبيبي يسوع غير حياتي. يوم ما قابلت يسوع نقلني نقلة تانية، قال لي مغفورة لك خطاياك، قال لي أنا سامحتك على الماضي، قال لي خطاياك لا أعود أذكرها، قال لي أنت من الآن اسمك مكتوب في سفر الحياة، من الآن أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. عشان كده بيقول له فاكر يوم، فاكر اليوم ده، فاكر اليوم ده، فاكر اليوم لما ربنا دعاك للخدمة، فاكر اليوم اللي ربنا قالك فيه أنا عايزك تخدمني، أتحبني، ارعى خرافي، فاكر المشاعر اللي كانت جواك والقوة اللي كانت جواك، يا رب أنا عايز أخدمك، أتبعك، إحنا بنقولها كتير في التنيمة، أتبعك يا ربي، أحبك يا رب يسوع، أتبعك بلا رجوع، أتبعك أين، أتبعك، كلام حلو قوي يتقال في الترنيم، بس يا ترى إحنا عايشين الكلام ده ولا لأ؟ قال له عندي عليك أنك نسيت المشاعر الأولى دي، نسيت المحبة الأولى دي، نسيت العلاقة اللي كانت بيني وبينك، نسيت بيني وبينك، الصلاة بقتش تهتم بيها، الكلمة ما بقتش تهتم بيها، العلاقة مع أخواتك ما بقتش تهتم بيها، إنك تتكلم عني. أنت فاكر لما تكون بتحب واحد أو بتحبي واحدة على طول بتجيب سيرته، على طول بتتكلم عنه. احنا دلوقتي بنتكلم عن السياسة، بنتكلم عن الحكومات، بنتكلم عن الكورة، بنتكلم عن الفاشن، بنتكلم عن كل حاجة بتحصل. الحاجة الوحيدة اللي العالم نجح ان يقولك لا مفيش داعي تتكلم عنها هي يسوع، مفيش داعي. ليه يعني اتكلم، ليه تزعل اللي قدامك؟ اتكلم عن السياسة يا اخي، ايه بايدن ولا ترامب ولا بوتين ولا مش عارف ايه ولا الملك فلان ولا الرئيس فلان، اتكلم عن السياسة، اتكلم عن الموضة، شفت الموضة طالعة جديد، انهي شنطة وانهي فستان وانهي براند، اتكلم عن ماتشات الكورة، مش عارف النادي الفلاني ولا النادي الفلاني ولا الحاجات دي كلها. ده بتاعي كده تقعد وتتكلم وانت وتلاقي قدامك واحد بينتمي لنادي تاني وتتخانقوا مع بعض، لكن كأنك تتكلم في الموضوع ده. لكن تعالى بقى تتكلم عن اسم يسوع، يبتدي ابليس يقولك لا الناس دي هتزعل، ده مش هيجوا تاني، ده مش هيبتدى. عشان كده بيقوله انا عايزك ترجع لمحبتك الاولى، انا عايزك ترجع لمحبتك الاولى، انا عندي عليك. اي بص انت خادم رائع يا هشام، انت بتوعظ في العالم كله، انت بتبشر، انت بتخدمي، ده انت مش مبطل الاجنده بتاعتك يا حرام، مليانه مواعيد، كل ده رائع، لكن انت ناسي اهم حاجه عندي، لا وعظك ولا تعليمك ولا ترنيمك ولا خدمتك ولا جريك هنا وهناك، اهم حاجه عندي محبتك الاولى. يا ابني اعطني قلبك، انا كل اللي بدور عليه مش انت عملت قد ايه، انت بتحبني قد ايه، اتحبني، اتحبني، ده اللي قاله البطرس، ما قالوش انا، قال له انا عايز اسالك سؤال، انت بتحبني ولا لا؟ لانه المسيحيه كلها ايه، هكذا احب الله العالم بس، ويوحنا يقول لنا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. فهي العلاقه في المسيحيه كلها علاقه حب، ويوم ما بيقف الحب ده يوم بصوا المسيحيه احنا ما عندناش شريعه تدخل برجلك اليمين ولا تدخل برجلك الشمال، تصلي كذا ولا تصلي المواعيد، احنا ما عندنا. المسيحية لم تقدم لنا شريعة، المسيحية قدمت لنا مخلص. مهم قوي انك تعرف الكلام ده، احنا ما عندناش شريعة، احنا عندنا مخلص بيحبني، ولان انا بحبه مش هكذب، لان انا بحبه مش هشتم، لان انا بحبه مش هعمل كذا. اللي بيخليني ما اعملش الخطية وببعد عن الخطية وبعيش حياة قداسة لانه غيرني، فانا بقيت بحبه. عشان كده بيقوله انا مقدر كل اللي انت بتعمله ده، ومقدر كل اللي انت اكتست فيه، ومقدر كل المتاعب اللي انت عشتها والحروبات اللي انت عشتها، انا عندي مشكله واحده، انك تركت محبتك الاولى. طب يا رب الاقيها ازاي؟ يقوله لا انا عايزك بقى تقعد كده قاعده بينك وبين نفسك، وده انا بشجع كل اخواتي المشاهدين في العالم كله النهارده انك تعمل الوقفه دي، ادخل مخدعك، اقعد لوحدك وافتكر من اين سقطت، افتكر في اللحظة اللي علاقتك فيها ابتدت تفتر، في سقطة حصلت في حياتك، قد يكون حد عثرك، قد يكون وقعت في خطية ومش عارف تخرج منها، قد يكون وقعت في إدمان مش عارف تطلع منه، أنا ما عرفش إيه اللي حصل. بيقولك أذكر من أين سقطت، اللحظة اللي حصلت في حياتك دي وخلتك أيوة لسه بتخدم ولسه ماشي بنفس السرعة بس مش بنفس الحب. خد بالك خادم أفسس كان ماشي بقوة بنفس القوة وبنفس السرعة بس مش بنفس الحب، وربنا قال له أنا ما يهمنيش ده كله، أنا عايزك ترجع لمحبتك، ترجع لمحبتك الأولى. عشان كده بيقول له أذكر من أين سقطت، أذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى. أنا عايزك ترجع أنت دلوقتي بقيت بروفيشنال، دلوقتي بتعمل أعمال عظيمة قوي، لا أنا عايزك ترجع للأعمال الأولى اللي كنت بتعملها بحب. صدقوني

الأولى اللي أنت كنت بتعملها بحب، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا أنك تبغض أعمال النقلويين، وأنا أتكلم عليها أكتر بعد كده في حلقات تانية التي أبغضها أنا أيضا من له أذن. وده اللي أنا عايز أختم بيه بقى، إنه الرسائل دي مبعوثة من اللي ليه أذن وبيسمع همس الروح القدس. ممكن تسمع الحلقة تقول آه ده الشام ده راح أماكن حلوة قوي، ده كويس إنه ورانا الأماكن الجميلة دي. أنا ده ما يهمنيش، أنا يهمني أنك تسمع همسة الروح القدس وهو بيخبط على باب قلبك. عشان كده هتلاقيه متكررة في السبع كنائس، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيسة. ربنا بيكلم الكنيسة، بيكلمك كمؤمن، بيكلمك كمؤمنة، بيكلم الخاطئ اللي لسه ما اختبرش محبة ربنا، بيقوله تعالى شوف أنا بحبك إزاي. اوعى تقفل ودنك واوعى تقفل قلبك عن همس الروح القدس في حياتك. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح القدس، الروح للكنائس. هنا بقى في الختام أروع كلمة بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس. اللي هيقدر يرجع لمحبته الأولى، فاكرين الشجرة اللي ربنا طرد آدم وحواء قال ألا يأكل من شجرة الحياة؟ شجرة الحياة دي من حقك النهاردة ومن حقك النهاردة. بيقول من يغلب، من يستطيع أن يغلب هذا الصراع ما بين المحبة الفترة وما بين الفتور، ما بين الاستكانة لحالة الفتور، ويرجع مرة تانية لحرارة الروح. والروح القدس بس هو اللي يقدر يعمل فيه كده. لما تفتح قلبك وتستلم نار الروح القدس جواك، تلاقي كده يتقول زي تلميذي عمواس، ألم يكن قلبنا ملتهب فينا؟ تلاقي قلبك ملتهب بفرح وملتهب بحب ومليان مشاعر لله ومليان حب، عايز ترنم له، عايز تصلي له، عايز تقضي معاه وقت، مش قادر تبطل قلبك عمال، لأنه قلبك بيحب يسوع لما ترجع لمحبتك الأولى. فبيقول من يغلب، من يستطيع أنه يخرج بقى من حالة الفتور المحبة الفترة، ومن يغلب أنه يقدر يرجع للمكان اللي سقط فيه ويتوب توبة حقيقية. الشخص اللي هيقدر فينا النهاردة يسمع همس الروح القدس ويغلب، يغلب حرب إبليس ويغلب كل روح إبليس رميها عليك أنك تفضل زي ما أنت. إبليس عمال يشجعك يقولك ما أنت بتخدم، أنت رائع هو، ما أنت حلوة هو، ما أنت بتعمل كل حاجة حلوة هو، أنت يعني إيه يعني ما بقيتش تحب ربنا زي زمان؟ سواء ربك يا أخي، ربك رب قلوب. من يغلب، هنا ربنا عارف ان في صراع وعارف ان ابليس بيعمل كده، بس يقول من يغلب ساعطيه ان ياكل من شجره الحياه، الشجره اللي كانت ممنوعه على حواء وممنوعه على ادم، النهارده الشجره دي بقت من حقك. انا برحب مره تانية باسئلتك، برحب مره تانية بتجاوبك معانا، وبصلي انك تتابع معانا النهارده. دي اول كنيسة من الكنائس السبعة، تابعنا في الحلقات اللي جاية هنكمل رحلة في السبع كنائس. وإذا نسيت كل حاجة تذكر حاجتين، إن الله بيحبك وإن الحجارة تتكلم. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وكنيسة جديدة.

أكثر تكثيرا أوجاع مخاضك فتنجبين بالألام أولادا، وإلى زوجك يكون اشتياقك وهو يتسلط عليكِ.

0: حواء.
1: لأنك أذعنت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي نهيتك عنها، فالأرض ملعونة بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، بعرق جبينك تكسب عيشك حتى تعود إلى الأرض، فمن تراب أخفت وإلى تراب تعود.

0: تفضل كل.
1: حواء، ما هذه الفاكهة المتعفنة؟ خذي كليها أنتِ.

هو أنا آسف، لم أقصد ذلك. ماذا يجري لنا؟ لم يؤذ أي منا الآخر من قبل. ماذا فعلت؟

0: لدي بعض البذور، متى ستزرعها؟
1: سأزرعها غدا بعد أن أنتهي من بناء المأوى.
0: إنني تعبة، قدماي تؤلماني وظهري يؤلمني.

0: هو ذا مرة أخرى.
1: ما هو؟
0: لقد رفسني.
1: لا أغربه كالحيوانات إني أشعر بالجوع.
0: لا أستطيع إحضار الفاكهة اليوم، لا أستطيع التقاط الجوز، إنني تعبة، تعبة جدا.
1: حسنا أنا سأذهب، ابقي هنا.
0: يا الله افتح الممر لآدم زوجي، رجاء يا الله، إن لم يكن من أجلي فمن أجل آدم.

Hush! Hush, stop that! Hush! Hello, man! Hush! Hush!

0: Hombre, la misma. لقد أنقذنا حواء. أعتقد أنني بدأت أفهم الوضع الآن. انظري.
1: ماذا تعني؟
0: أتذكر ما قاله الله للحية عند خروجنا من الجنة؟ بأن نسلنا سوهشم رأسها. لقد أنقذنا، انظري. ما أجملهما وما أقواهما. ربما يقودنا أبناؤنا إلى العودة للجنة.
1: يا آدم، هل تعتقد أن ذلك ممكن؟
0: نعم، من المؤكد أن الله سيأتي، لن ينسانا. إنهما طيران لم يخطئا.
1: إنني سعيدة جدا يا آدم.
0: من المؤكد أن الله لن ينسانا، سيأتي. نعم.
2: لن ينسانا.
3: ابعد عن هذه الشجرة.
0: هابيل، الثمر لم ينضج بعد، ما زال فجا. عندما

0: ينضج يمكن أن أقطفه، وعندها سيكون طعمه لذيذا. قرين، راقب أخاك ولا تدعه يقطف الثمر.
1: نعم يا أبي.
0: إنها لا شيء، ثمرة غير ناضجة، إنها لا تنفع أحدا إذا قطفناها.
1: أبي أبي أبي يا رب الثمر.
0: قرين، طلبت منك أن تراقبه وأن تمنعه من قطفه.
1: إني ركبته.
0: الثمر لم ينضج بعد يا قرين، ما زال فجا. لقد أتلفت الثمر يا هبيل. انظر يا بني، لم يكن ناضجا، إنك لا تستطيع أن تأكله. لماذا فعلت ذلك؟

0: أرأيت ما فعل الأولاد؟
1: ماذا فعل؟
0: الثمر.
1: لا شيء، هما ما زالا صغيرين.
0: كلا، لقد عصيا كما عصينا.
1: إنهما أصغر من أن يعرفا معنى العصيان. إنهما لا يفهمان ما يفعلان.
0: قايين يفهم. لقد قلت له أن يراقب أخاه وأن يمنعه من أن يقطف الثمر، وأن أعرف أنه كان يستطيع ذلك ولم يفعل.
1: أنت لا تعرفين ذلك.
0: لقد رأيت ذلك على وجهه، كان يعرف. أنت كنت تستشيط غضبا وهو يبتسم.
1: تقولين أنه كذب علي؟
0: نعم يا آدم. يا آدم، إنهما يكبران ليصبحا مثلنا ويرتكبان مثل أخطائنا. لن يهشم رأس الحية ليبطل خطأنا الرهيب.
1: ماذا تتكلمين حواء؟ إنهم أطفال.
0: سأكون صريحة معك يا آدم، أنت سمحت لي بأخذ تلك الفاكهة في الجنة مثلما سمح قايين لهابيل بأن يقطف الثمر.
2: لم أستطع أن أمنعك.
0: غير صحيح، لقد قلت لله تلك المرأة التي أعطيتني هي التي فعلت ذلك. أتذكر يا آدم؟ قلت أنني أنا التي فعلت ذلك.
1: لا يهم ذلك الآن.
0: أنت تستطيع أن تلوم الحية على خداعنا، لكنك لومتني.
1: حسنا،
0: إن تلك الحية ما زالت تغوينا يا آدم. أشعر بالخجل الشديد من ذلك، بأننا ضعفاء.
2: كفى حديثا عن ذلك. إن أطفالنا أقوياء، يجب علينا جميعا أن نتعلم ونجتهد ونتعلم من أخطائنا.

0: قررت أن أخذ الولدين إلى الممر غدا.
1: ستأخذهما؟
0: نعم، لقد حان الوقت، إنهما رجلان وقد آن الأوان لكي يرى الممر.
1: لكن الممر بعيد،
0: يمكننا أن نصله خلال يوم واحد.
1: أوافق أنت؟
0: نعم.

0: أبي أما زالت بعيدة؟
1: لا ليست بعيدة، إننا نقترب منها. أنا أذكر هذا المكان.
0: إذن سنرى بيتنا القديم.
1: لم يكن بيتا بل بضعة غصون.
2: أبي هل تعتقد بأن الله سيفتح الممر لنا؟
1: ربما، إنكما شبان لطيفان، أعتقد بأن الله يحبكما لأنكما تسمعان الكلام، ليس دائما، معظم الوقت.

0: هل هو المكان؟
1: هذا هو المكان.
2: لا أرى شيئا.
3: كانت هنا. أنا أعرف أنها كانت هنا.
1: الله يا إلهي، أين أنت؟
2: أبا الجنون. أبي، انهض. لا أظن أننا سنرى ممرات تفتح.
4: اتركه يا قرين.
2: اسكت يا أبي.
4: لا تقل لي اسكت.
2: أنا أقول لك اسكت. أما أنت فلا تقل لي اسكت، ولا تطلب مني أن أعمل أي شيء.
3: أبي.

0: Colin! Colin!
1: ماذا جرى لأبيكما؟
2: لقد انهار فجأة.
3: هذا لأنه لم يجد الممر.
1: أدخلاه.

0: لا بأس، لا بأس عليك.
1: ليس الأمر على ما يرام. لم أجد أي أثر للممر الذي خرجنا منه.
0: ماذا كنت تتوقع؟ أن يفتح الممر؟
1: نعم.
0: إني خائفة يا آدم، خائفة.
1: وأنا أيضا.
0: ماذا سنفعل؟
1: لا أدري يا حواء، لا أدري.

0: سنبقى خارجها إلى الأبد.
1: كم على طريق العودة فكرت بذلك؟ يجب أن نعلم ولدينا ما تعلمناه.
0: أنت على حق.

يا إلهي، لماذا أدرت وجهك عني؟ أشعر بدونك وحيدا. لما لا تعدني إلى الجنة؟ لما هجرتني؟ كنت متأكدا أنك ستأتي، لكن هذا لم يحدث. إنه يؤلمني.

0: أمي، لقد قررت أمرا، سأرعى الغنم والماعز كل الوقت. قايين سيفلح الأرض، إنه يحب أن يحرث التربة ويزرعها. أنا أحب التلال والمراعي والعيش في العراء.
1: أعرف ذلك، لقد زادت القطعان وهي بحاجة لمن يرعاها كل الوقت. أنتما بالفعل ولدان مختلفان.
0: أمي،
1: ماذا؟
0: أيمكن أن تحدثيني عن الجنة؟
1: نعم، سأحدثك عنها.
0: كيف كانت الحياة هناك؟
1: كان عندنا كل شيء، لم نكن بحاجة لأن نبحث عن غذاء أو ماء، لم تكن الحيوانات تفزع منا كما لم نفزع نحن منها، لم نشعر لا بالحر ولا بالبرد، لم نكن بحاجة إلى ملابس لأننا لم نشعر بالحياء من بعضنا البعض.
0: أعرف عن ذلك، ولكن أريد أن أعرف كل شيء عن الله.
1: الله كان كريما لطيفا معنا، كان يحدثنا ويقول لنا الأشياء بطريقة نفهمها، وقد فرح بآدم كثيرا قبل أن يخلقني من ضلعه. لقد أحبنا الله كثيرا.
0: هذا كل شيء يا أمي؟
1: لا، هناك الكثير مما لم نخبرك عنه،
0: وأنا أريد أن أعرف كل شيء وكل التفاصيل.

0: لما اتعامل انا اقول لك عين اسمعني
1: انظر الي
2: الماء منعش اليس كذلك
1: انه منعش بعده من شاق
2: كفى حسنا على صواريخ حسنا

0: أمك وأنا نفكر أن الوقت قد حان لكي تتعلما عن الله وطرقه.
1: الله، ذلك الذي طردكما من الجنة، من النعيم إلى الحياة الشاقة التي نحن بها أنا وهابيل، والآن لا تجنيان سوى الشوك.
0: دعني أعلمك عن الله.

0: أيها الشوكة الصغيرة.
1: قرين، كنت تريد معرفة الله فيجب أن تسعى إليه كما تسعى لاستنشاق الهواء، بكل قوتك وبكل كيانك، بكل ذرة قوة فيك، حتى ولو كلفك ذلك حياتك اسعى إلى الله.
2: ما هو شكل الله إذا؟
1: إنه كالماء، يحف بك كالماء ويغطيك تماما من كل جانب كما كنت قبل لحظة.
2: إذن يجب علي أن أتنفس الماء.
1: هذه أمور جدية، تعتقد أنك خفيف الظل؟
3: كفى كفى كفى كفى.
4: قال الله لأبي أنه يستطيع أن يأكل كل شيء في الجنة ما عدا ثمر تلك الشجرة؟
5: كل شيء ما عدا ثمر شجرة معرفة الخير والشر. الحية كانت ماكرة، ومشينا يوما بالقرب من تلك الشجرة، فبدأت الحية تكلمني وقالت لي إنه يمكنني أن أصير مثل الله، أستطيع التمييز بين الخير والشر. وبدت الثمرة لذيذة.
4: قال الله أنكما ستموتان بالتأكيد إذا أكلتما من هذه الشجرة.
5: قال الله ذلك لآدم وليس لي.
4: ولماذا أخذتها؟
5: أردت أن أعرف بقدر ما يعرف آدم، وأن تكون لي حكمة الله. كانت الثمرة جميلة، أخذتها بيدي، شممتها فكانت حلوة، قشرتها وقدمتها، ثم ملأت فمي فوجدتها لذيذة.
4: وماذا حدث؟
1: لم يحدث شيء، ناولتني الثمرة فأكلت منها.
2: ذلك كل شيء
1: بالبداية؟ نعم، لكن بعد قليل شعرنا بأننا نفقد شيئا، شعرنا بفراغ داخلنا وخجلنا مما فعلنا. فجأة أدركنا بأننا عراة، خطنا لأنفسنا مآزر من أوراق التين لنستر عورتنا.
2: أكنتما عريانين؟
1: البداية لم تكن بنا حاجة إلى ملابس في الجنة، كانت حياتنا بريئة وقلوبنا مكشوفة. عندما عصينا الله عرف فورا أننا أصبحنا مختلفين، وأن سلوكنا وعلاقتنا قد تغيرا.
2: لكن كانت الحياة هي التي أغوتكما، لقد كذبت عليكما.
1: وهذه هي المشكلة، وثقنا بالحية أكثر من ثقتنا بالله.
5: جاء الله يبحث عنا في طراوة ذلك اليوم، فاختبأنا منه، عرفنا أننا عصيناه وأننا فعلنا ذلك بأنفسنا، فطردنا من تلك الجنة المثالية إلى هذا العالم الذي نشعر فيه كأشباه أموات من دونه، حتى بعد أن أحزننا قلبه أعلم أنه ما زال يحبنا. وإلا لماذا صنع لنا الملابس ليستر عورتنا؟
4: وهل كلمكم الله بعد ذلك؟
5: أحيانا نظن أننا نسمع، لكنه عويل الريح، نستطيع رؤية دليل على وجوده حولنا، نرى أعماله ولا نسمع صوته.
4: سأفكر في هذا، علي أن أعرف هذا الإله.

0: هل هو إلهي أنا أيضا؟
1: نعم هابيل، إنه خالق كل شيء.
0: إذن لابد لي من معرفته.

0: قلت دائما أن الله سيأتي.
1: نعم. ولكن السنين جعلت هذا الأمل يتلاشى كما تتلاشى ذكريات الجنة.

0: اذهب هابيل اخرج اذهب هابيل هابيل انظر ما فعلت الاغراض بعقل الحكومة لقد دمرت العقل كله سقتلها
1: انا ارد
0: القفاز على
1: القفاز على
0: انظر ما فعلت الاغراض بعقل الحكومة لقد دمرت العقل كله.
2: كيف حدث هذا يا هابيل؟
1: لابد وان الحظيرة لم تكن قوية لتمنعها والحقول مغرية.
2: اخرجها اخرجها من هنا.
1: انا اسف يا والدي.
0: ماذا ينفعني هذا الاعتبار؟ هل سيعيد الخدارة الى الحق؟
1: ماذا تريد؟ قل لي ماذا
0: أولاد
1: تريد؟
0: كفى انا اقول لك.
2: سأعوضك يا بني. انا سأعوضك.
3: هابيل اترك الغنم انا ادخلها. اذهب واغتسل بالنهر.
4: لا بأس يا امي.
1: يحق لقائنا ان يغضب.
3: سنساعده. ماذا جرى؟ تعال اجلس اجلس.
1: انه عصبي ويصعب التفاهم معه
3: ولا يزول عنه الغضب بسهولة.
1: قد يحسن بي أن أبتعد بالأغنام بضعة أسابيع بتلال.
3: أعتقد أن ذلك هو الأحسن.
1: خير لي أن أغادر فورا.
3: اذهب اذهب.
5: ليت هذا لم يحدث بين الإخوة.
3: هابيل إنه راع جيد
5: وقايين مزارع جيد.
3: هابيل يتقن العمل. هل رأيت قماشه؟
5: نعم إنه سميك ودافئ. نكون بأمس الحاجة إلى هذه الأقمشة في فصل الشتاء البارد.
3: لم نشهد فصولا كهذه في الجنة.
5: غريب، هنا تموت الأوراق على الشجر كل خريف وتعود كل ربيع جديدة وخضراء كأنها لم تمت أبدا.
3: أتذكر في الجنة كان الربيع دائما.
5: تذكرين ذلك الطائر الصغير الذي وجدته قبل يومين؟ كان باردا جدا، حاولت تدفئته بيدي لتدب فيه الحياة ثانية.
3: لكن من غير فائد.
5: أتدرين؟ إني لا أستطيع حتى أن أركض بالسرعة التي كنت أركض بها. كأن صيف حياتي يتحول إلى خريف وأصبحت أشعر ببرد أكثر.
3: أحيانا يغمرني الحزن العظيم على أنفسنا.
5: أتمنى لو عاد بنا الزمن إلى الوراء لنبطل ما فعلنا.
3: ليته يعود. هذا ما يجب أن

0: نعلمه لأبنائنا. إنك لا تستطيع العودة ولا تستطيع إبطال ما فعلت.
1: ألحقنا خراب. إنا أبيل
2: قاين، عندنا وفرة وهذه السنة لسنا بحاجة إلى خضروات.
3: لقد تعبت في زراعة هذا الحقل حتى يأتي أبيل بأغنامه ويدمره. أريد أن أعرف ماذا يعمل أبيل غير أنه يتسكع بأغنامه هنا وهناك.
0: قاين، إنك تشرب من حليب أغنامي وتأكل من لحومها كما أنه يقتسم صوف الغنم معه.
3: سأعيد له الصوف. لا أريد أن أشرب من حليب غنمه ولا أن أكل من لحومها. أريد أن يعود حقلي كما كان.
2: أنت تعرف أن ذلك غير ممكن. اجلس هنا وساعدنا.
1: هيا.
4: أنا أقول لكم سيدفع ثمن هذا

يا رب أبي آدم، الحمد لك، لقد قهرت خصما عظيما بعونك. ماذا يمكنني أن أعطيك؟ ماذا تريد بالمقابل؟

0: ماذا تفعل؟
1: أبني مذبحا.
0: وكيف تعرف أن هذا هو ما طلب الله أن نفعله؟
1: هو أبلغني.
0: الله أبلغك؟
1: نعم.
2: هو أمرك؟
1: نعم.
2: أبي، هل توافق على هذا؟
3: نعم، أعتقد أن الله تكلم معه.
0: كلمه الله وطلب منه أن يفعل هذا.
1: طلب الله أن نحضر أحسن ما في الأرض. الحمل الصغير الذي أنقذته هو الأنقى ولا غبار عليه.
0: أعتقد بأن الله يريد أن يرى من سيحضر له الأنقى. أنا سأقدم أحسن ما في الأرض. إنها منافسة.
3: أعتقد أن علينا أن نفعل هذا كعائلة. انتظر يا قرين.
2: انتظر ماذا؟ انتظر حتى يخزيني يا أبيل؟ كلا، إني أرى ما يجري. إنها منافسة. منافسة.
1: ليس الأمر كذلك أبداً.

0: انظر ما أكبر مذبحي.
1: إنها ليست منافسة يا قايين.
0: بلى إنها كذلك، منافسة لكسب عطف الله. إذا أنت سمعت صوته حقا، كيف يبدو صوته؟ كيف يبدو صوته؟
1: لم أسمعه بأذني، لم يأتني من الهواء، بل من خلال جسمي كله وكياني كله.
0: أراهن أنها كانت الريح تتكلم بأنين ناعم.
1: لا أفعل هذا لأظهر نفسي أفضل منك، إنها ليست منافسة يا قايين.
0: لا بأس، سنرى.
1: كلا لن نرى.

0: سمعتي وفيرة، أنا جاهز.
1: ماذا فعلت؟ لقد أفرغت كل مخزوني.

0: نرى من ستلقى تقديمته حظوة عند إلهك.
1: إنه إلهك أيضا، وهو إله أبينا، وهو إله كل شيء.
2: قايين، هابيل، تعالى لتأكلا، لابد أنكما جائعان.

0: أبي تعال كل معنا.
1: هو هابيل؟
0: نعم هذا هو الحمل الصغير الذي أنقذته من الكلاب.
1: نعم إنه حمل رقيق صغير

0: وقدمته لم يصلح لك. كبدي لا يعني لك شيئا.
1: إنك تحبي يا أخي دائما، إنك تحبي
2: ثم تكلم الله إلى قايين:
3: لماذا اغتظت؟ لماذا اغتظت هكذا؟ لقد ظهر ذلك على وجهك. لو أحسنت في عملك أفلا تكون مقبولا؟ وإن أخطأت أفلا تكون الخطيئة عند بابك؟ إنها الخطيئة تتشوق أن تتسلط عليك لتخزيك، لكن يجب أن تتحكم فيها.

Daniel? Daniel?

0: أين أخوك هابيل؟
1: لا أدري، هل أنا حارس لأخي؟
0: ماذا فعلت؟ إن صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض.
1: كفى كفى كفى كفى.
0: فمنذ الآن تحل عليك لعنة الأرض التي فتحت فاها وابتلعت دم أخيك الذي سفكته يدك. عندما تفلح الأرض لن تعطيك خيرها، وتكون شريدا وطريدا في الأرض.
1: عقوبتي أعظم من أن تحتمل. أنت قد طردتني عن وجه الأرض وسأختفي عن وجهك، وسأظل طريدا وشريدا.
0: سأعاقب كل من يقتل قايين بسبعة أضعاف العقوبة.
2: قايين!

Abis! Abis! Abis!

وأنجبت حواء ابنا آخر لآدم أسمته شيث، ومن خلال نسله سيبارك الله البشرية بعد إذن.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

أحباء المشاهدين، إحنا بنصلي لأجلكم باستمرار ودايماً بطلب الصلاة لأجلنا، لكن في اسم الرب يسوع إحنا بنطلب معددين شهريين، لأن اللي بيتبرعوا للكرمة قليلين جداً ومش مكفيين شهرياً الطلبات اللي مطلوبة من الكرمة. عشان كده أنا بصلي إن الرب يبعت لنا معددين شهريين كل شهر. طلع زي ما بتطلع الفواتير بتاعتك، طلع فاتورة لإلهك تعدد بيها قناة الكرمة عشان نقدر نسد الفواتير اللي علينا ونكمل الخدمة اللي مطلوبة مننا من الرب. ربنا يبارككم. أنا واثقة في محبتكم للكرمة وفي أمانتكم على عمل الله، وإن أنتوا هتعددوا الكرمة بقلوبكم وبصلواتكم وبالماديات أيضاً. رب يبارككم ويحفظكم ويتمجد معاكم في اسم الرب يسوع.

0: اهلا بيكم ونصره جديده على تحديات متنوعه بتقابلنا.
1: اهلا بيك يا امين.
2: امين.
0: احنا اتكلمنا عن نوعيات متعدده من التحديات، بس اعتقد انه كمان في وقت بيبقى فيه تعدد تحديات، يعني هو مش تحدي واحد. فيبقى مثلا حد بيسمع كده يقول يا انت بتتكلم على تحدي. لا الحقيقه ده انا عندي شيل التحديات. قابلت حالات زي كده عادي
1: كتير. قابلت حالات يعني لدرجه تقولي هو ربنا ما روش غيري انا يفضل يديني في امتحانات امتحانات امتحانات. سمعت لفظ من قريب بتقولي كده، انا كل ما افقع كل ما افقع يعني كل ما اقول خلاص اقع كل ما اقول خلاص ربنا دخلني في حاجه تانية، فانا حاسه انه كفايه كده.
2: ايوه.
1: فطبعا بتبقى مؤلمه قوي، لانه اولا مؤلمه طبعا نفسيا، شخص بيحس انه مش قادر يعني يفوق نفسيا. ثانيا مؤلمه لانه ساعات في علاقتي بالله، لانه ساعات يجي جواها فكر انه ربنا نسيني، ربنا يعني بيديني انا، ربنا مش مهتم بيا. يعني ده ساعات بتبقى اسئله كتيره من كتر ما هي بتتعرض لازمات كتير، فبتفقد ثقتها انه الله بيحبها. وفي البعض، انا بدي بقى امثله مختلفه، في البعض بيبقى جواهم هو انا ايه الخطيه اللي عملتها علشان ربنا بيعاقبني. يعني ساعات وبتبقى مش بتتريق، يعني هو ربنا بيعاقبني في ايه وانا عملت ايه. فكل دي افكار لما بيكون في تعدد في الازمات.
2: يعني عندي صديقه ليا كانت يعني معايا في الشغل بتاعي، هي فقدت زوجها في حادثه كبيره، وبعدها بسنه هي جالها كانسر، وبعد سنتين هي توفت، وكان عندهم ابن وحيد. يعني فالحقيقة المثل ده قدامي كان مؤلم جدا، وهي خلال الرحلة دي كلها كان دايما عندها هذا التساؤل، إيه الحاجة الغلط اللي أنا عملتها في حياتي عشان يحصل معايا كل المشاكل ديت والأزمات دي. يعني
0: مراثي أرمية أصح ثلاثة.
1: أيوة.
0: الراجل ده بيقول إيه؟ أنا نفسي إخواتي يقروه، لأنه زي ما كنا بنقول قبل كده، لو أنت موجوع مش عيب أوي إنك تقف قدام ربنا وتقول له يعني أنا موجوع
2: إيه اللي حصل يعني؟
0: وإيه اللي حاصل؟ طب أنت بتعمل معايا كده ليه؟ فإحنا بنقول اللي قال الكلام ده مش واحد خاطي ولا شرير، ده نبي من أنبياء الله العظماء، إرميا النبي وقف وقال لربنا أنا هو الرجل الذي رأى مذلة بقضيب سخطه، قادني وسيرني في الظلام ولا نور، حقا أنه يعود ويرد علي يده اليوم كله. يعود معناه ايه؟
1: بيكرر،
2: يرجع تاني.
0: بيكرر. قبل لحمي وجلدي كسر عظامي، بنى علي وأحاطني بعلقم ومشقة، أسكنني في ظلمات كموتى القدم، سيج علي فلا أستطيع الخروج، ثقل سلسلتي. أيضا حين أصرخ وأستغيث يسد صلاتي، سيج طرقي بحجارة منحوتة، قلب سبلي. هو لي، بصوا اللفظ الرهيب ده، هو لي دب كامن، أسد في مخابئ، ميل طرقي ومزقني، ميل طرقي ومزقني، جعلني خرابا، مد قوسه ونصبني كغرض للسهم. عارفين
2: ينشن
0: عليه. يعني هو سوري بيلعب سهام، فحطتني انا قدامه، ادخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكه لكل شعبي واغنيه لهم اليوم كله. بص اللي جاي صعب قوي. اشبعني مرائر وارواني اسفنتينا، جرش بالحصى أسناني، كبسني بالرماد، وقد أبعدت عن السلام نفسي. بصوا الكلمة الجاية، نسيت الخير. فلما حد يجي يكلمنا عن الخير أقول له يا أنت لسه في فاكر أن في حاجة
2: وفين الخير؟
0: اسمها خير. وقلت بادت ثقتي ورجائي من الرب، ذكر مذلة

0: التي وتيهاني أفسنتين وعلقم ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا. يعني أعتقد إن في ناس بتشاركنا وبتقعدوا معاها
1: بتقول نفس الكلام. الناس بتقول نفس الكلام.
0: كنت بتقول لنا حالة زي كده يعني وإحنا بنحكي يا أخت فينيس إنها بتمر من أزمة لأزمة ومن
2: يعني هي بتقول إحنا مش بنلحق إحنا مش بنلحق يعني بنخرج من حاجة ندخل في حاجة. حد تاني قال مرة التعبير ده يعني قال هو بيلعبني كل الألعاب يعني من فقد الزوجة لحادثة مروعة لحاجات كلها فوق الاحتمال حاجات صعبة قوي قوي مؤلمة جدا. يظل الله صالح طبعا جدا وحكيم وأمين وقدير محب لكن في أزمات بتبقى صعبة قوي قوي قوي.
0: أتوقع أن الأزمات المنفردة متنوعة يعني حد انتقل له ابن حد انتقل له زوج حد فقد مراته فقد شغله فقد بس أعتقد في أزمة عالمية العالم كله منحني قدامها دلوقتي أزمة الاحتياج يعني الاقتصاد كله بيقع كل العالم نزل درجة واتنين في الاقتصاد بره كانوا
1: فعلياً كانوا عاليين ولو إنهم برضو تأثروا على فكرة
0: تأثروا كل العالم تأثر
1: بس تأثرهم مش زي الشرق الأوسط.
0: فقالوا لي هل ده واقع إحنا عايشينه والناس بتتكلم فيه؟
1: بتتكلم فيه في كل حتة يعني مثلاً كان زمان الناس تخاف تحكي وتتكلم دلوقتي خلاص من كتر المرار ومن كتر مش عارفين يعملوا إيه بيتكلموا لأنه أصبح مش بس الاقتصاد في الأكل والشرب أصبح في الدواء يعني في أدوية بقت ثلاث أضعاف يعني إحنا بنتكلم على حاجات مش ارتفعت ضعف ده ثلاث أضعاف وفي الأكل البسيط اللي كنا نقول عليه زمان أكل الناس البسطة
2: أساسي
1: بقى اللي هو الأساسي اللي هو عارف إحنا في مصر نحب الفول الفول والعدس والعيش كل ده غلي طبعا فأنت بتلاقي صرخة صرخة من نسبة كبيرة من الشعب إنه إحنا مالياً بقينا مش قادرين نكون بنكمل حياتنا كده.
0: حاسة بالتحدي ده في البيت بكل صراحة
2: حاسة بيه أكتر كمان في شغلي لأنه أنا يعني بشوف إزاي عيانين كتير قوي مش لاقين الدواء والناس بتتكالب علشان تاخد العلاج ومفيش مفيش
0: كزوجة علشان تعالج الأمر ده بتعملي إيه؟
2: الحقيقة أنا يعني بعيش مع زوج فعلا مكتفي إلى أقصى حد عنده استعداد يعيش في أي ظروف تحت أي وضع ما عندوش أبدا احتياج ولا مطالب في الحياة فده علمني إزاي أكتفي إزاي أكون مكتفية بما أنا فيه إزاي أشكر إزاي أحافظ على الحاجات البسيطة اللي عندنا وتعلمت كمان حاجة يعني جميلة من رمسيس إزاي ندي في عمق الاحتياج إحنا في بداية حياتنا كان دخلنا محدود قوي قوي وكان عندنا قليل جدا لكن كان بيتنا مفتوح طول الوقت للناس
0: بس قلت لي حاجة عن اختباركم كده لما اتجوزتوا كان عندكم دولاب جميل كده انت شرحته لي فمن فضلك احكي لي قصة الدولاب
2: بلاش بقى لا
0: نفسي اسمع قصة الدولاب دي
2: لا ولا حاجة احنا يعني جالنا كان عندنا ابننا الاولاني وما كانش عندنا دولاب يعني السرير بتاعه كان السرير بتاع رمسيس في بيت بابا وماما في بيت بابا ومامته ده كان سرير شاين ابننا يعني لكن كنا محتاجين دولاب فرمسيس كرياتيف يعني بيفكر كويس قوي فجبنا تلاجة فقرر انه ياخد الكرتونة اللي جات فيها التلاجة ويعملها دولاب وده كان الدولاب بتاع شاين لسنين يعني قعدنا مش فاكرة قد إيه بس عدد من السنين لغاية لما عملنا دولاب خشب
0: وحاجات كتير زي كده إيه؟
2: أنا كنت مبسوطة يعني كنت مستغربة بص يعني هو كان دايماً في حاجات متعارضة إحنا الاتنين دكاترة يعني لكن في بداية حياتنا ما كانش معانا دخل يخلينا نقدر نكون بيتنا بس كنا حاسين إنه لازم البيت يتفتح للرب ولازم يبتدي البيت يستخدم للرب يعني فقررنا نبتدي بالبسيط اللي عندنا وبعد عدد من السنين رب أكرمنا بأنه حد ادانا أنتري مستخدم بس الأنتري كان هابط قوي كان يعني على الأرض خالص، وإحنا عايزين الناس

0: تقعد تبقى مرتاحه. فرامسس كان بيشتغل في شركه ادويه، فاخذ النوت اللي كانت بتتوزع عليهم يدوها للدكاتره وحطها كانها تعالي الانتري، رجل تعالي الانتري، وعشنا حياتنا والبيت اتفتح واستخدم وناس كتيره جت وباتت واكلت وانبسطت والبيت اتفتح من ولا حاجه. انا بس بقول انه مرات كتيره بنفتكر انه الحاجات الماديه اساسيه قوي قوي في الحياه، مع انه لما بنقرر انه نكتفي وانه نفكر في الاولويات اللي هي مجد الرب واللي هي البيت. انا مش بقول كلام وعظ، لكن بقول كلام احنا عايشناه بجد.
1: الكلام ده في المشورة وحضرتك بتقابليه واقعي وينفع يترجم؟
2: طبعا مش بسهولة، مش أي حد بيقبل. يعني في ناس بتبقى متمسكة قوي بالمستوى المادي اللي كانت فيه، فعشان نقنعها إنه يعني زي ما قالت فينيس إحنا بننزل مستوى وتقبل بقى بالأمور البسيطة وهي راضية وتكتفي، بناخد وقت. بس طبعا هو واقعي لو اتطبق، لو إنه طيب احنا النهارده كنا بنشتري من سوبر ماركت غالي، النهارده ممكن نروح السوق. يعني امبارح كنا بنروح سوبر ماركت ونجيب الفاكهه المغلفه، لما ننزل درجه ايه رايك تروح السوق؟ لا، تحس انه لا مش هينفع. فواقعي لو انا عايزه يبقى واقعي. يعني في حياتنا دايما في حالات المشوره كل شيء واقعي، بس المهم انه انا ابقى اتجاه قلبي. يعني اعتقد انه فينيس لو كانت اتذمرت انه ما ينفعش يبقى الكرتونه، ما ينفعش ازاي؟ فين الأرفف؟ ما هو كل واحد بيبقى عنده منطق اللي ما عملش بيه الحاجة اللي تنفعني، فكانت ممكن تقوله فين الأرفف؟ طب هحط ده فين؟ طب ما أنا محتاجة. فخلاص باظت الفكرة. الفكرة نجحت لأنه الطرفين قبلوا أنه يبقى فيه مستوى معين. ففي المشورة بيبقى دورها أنه أدي، ولو عملنا كده ولو نزلنا ولو غيرنا السيستم طبعا بنقدر لحد كبير نبقى بن بن بنقابل الامور الماديه. مش هقول بيرفكت لانه الحياه صعبه، بس على الاقل يعني هخفف شويه من عبء المصاريف اللي كنت بصرفها زمان.
0: ده حقيقي.
1: يعني افهم من الكلام وقولوا لي اللي انتوا كنتوا بتشاركوني بيه، واسف اني سالت، بس انا الحقيقه منبهر باللي بيتقال النهارده، انه المبدا الاولاني اللي لازم ابقى واعيه ليه بالذات الزوجه، لاني اشعر انه عماد كل بيت الزوجه
2: هي اللي بتصرف وهي اللي بتقول نجيب ايه وهي اللي طبعا
0: او بتبقى راضيه او متذمره.
1: حتى في امثال 31 الكتاب المقدس لما يتكلم عن المراه الفاضله تقول يقول تتامل حقلا فتاخذه
2: بيدها،
1: فهي اللي بيد الانجاز التعبير
2: تشتغل بيدين راضيتين.
1: تشتغل بيدين راضيتين. كلام جميل قوي. فأتوقع أن لو قلت أن رقم واحد الناس لو فرقت الوقت ده بين الاحتياجات وبين الرفاهيات
2: رغبات
1: والرغبات، أعتقد برضو هتبقى الدنيا أفضل. أنه الرب قال يملأ إلهي كل احتياجكم، ما قالش يملأ إلهي كل رغباتكم ولا رفاهياتكم. فالرب مسؤول أنه يملأ احتياجاتي،
2: والاحتياج هو شيء، عشان بس لو مش عارفين الفرق، الاحتياج هو شيء أنا مش هينفع أستغنى عنه. يعني أكل،
1: دواء
2: مش لازم مثلا نجيب أكل غالي، ده بالنسبة لي رغبة، أنا نفسي أكل حاجة، فده رغبة الله مش يعني طبعا هو بيدلعنا لما بيحقق رغباتنا، بس الوعد إنه الاحتياج مش هيمر يوم من غير ما تبقي بتاخدي أكلك.
0: بالظبط.
2: مش هيمر يوم وأنتي مش متغطية، ده احتياج. الاحتياج غير الرغبات. فأنا دايما أسأل وده احتياج انا من غيره مش هعرف اعيش؟
1: صحيح.
0: انا عايزه اقول انا اتفاجئت لما حضرتك امبارح بتقول لي انك ممكن تقعد اسابيع او شهور كل بتاكله هو تونه وفول
1: بالنسبه لما بروح افريقيا فعلا. يعني الحقيقه بعمل كده، بس هقول حاجه، لانه ده مبدا علمهوني الكتاب المقدس للامانه، اسمه الفليكسبيليتي،
2: المرونه
0: والتكيف.
1: المرونه والتكيف في الحياه، اني اشعر بالمبدا اللي الرب وقف قاله بكل ثبات لابليس في متى 4، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. فأنا شاعر أني حر، مش مربوط أن لازم يبقى عندي الحاجات الفلانية عشان أبقى سعيد. لا، أنا أقدر أبقى سعيد في كل الأحوال. فمثلاً أحب أقرأ معاكم فيليب 4، لأني أنا بنبهر بالكلمات العظيمة دي اللي قالها بولس، وبنبهر أني أفسر جزء

0: كتابي الناس فهمها غلط.
1: أيوة.
0: فقال في فيليبي 4:11: ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني قد تعلمت أن أكون مكتفياً بما أنا فيه. تعلم. بص بقى المرونة والجمال، أعرف أن أتضع
1: وأعرف
0: أيضاً أن أستفضل، يعني يبقى عندي زيادة في كل شيء وفي جميع الأشياء، قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. وقال الآية الجميلة دي اللي كل الناس بتقف تقولها بس في مواقف
1: ملهاش دعوة
0: بالتطبيق، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مش معناها أستطيع أني أعمل معجزات وإمبهارات وحاجات عظيمة، لا، ده بولس في الجزء ده بيقول إيه؟ لا يا جماعة، أستطيع في كل الأوقات أني أتعايش وأفرح وأتبارك وأبقى في منتهى الرضا. وأتوقع الاختبار النفسي برضو تكمله لينا يعني أختنا فينيس، أنه رضاها في البيت، ابتسامتها، انها سوري ما كانتش منكده وقلبه الدنيا على شريك حياتها وطول الوقت، اصل انت خليت بختنا مايل، اصل انت أيوة يعني صح. بسمع الكلام الحقيقه ده من
2: وش معنى فلان بيعمل لمراته وانا لا، ما كل ده بيزود الازمه الماليه في
1: أيوة
2: حياتنا.
1: أيوة.
2: المقارنات مع الناس التانيه. أيوة. والزوجه هي اللي في ايديها انها تقول لا انا قابله، وهي برضو اللي بتقول اشمعنا واشمعنا واشمعنا واشمعنا.
1: بالظبط بالظبط بالظبط. يعني هي دي نعمة طبعا، أنا مش سوبر وومن ولا حاجة يعني، لكن هي دي نعمة ربنا عملها. يعني عايزة أقول فرحتنا بأنه الرب بيستخدم البيت، وبأنه ناس كتيرة تيجي رغم هذا الوضع الصعب، يعني
0: البساطة
1: تقول احنا بنرتاح قوي في بيتكم، احنا بيفرق معنا قوي، ممكن بس نيجي نقعد معاكم. وانا حس جوايا
0: هو ايه يعني اكبر اكرام ربنا عمله في اولادكم؟
1: لسه كنت هقول لحضرتك، يعني انا فوجئت انه احنا اولادنا كبار، يعني ابننا الكبير متجوز بقاله 5 سنين، اول مره زرناه احنا فوجئنا بالبساطه والاكتفاء اللي هم عايشين فيه والرضا، ومراته فرحانه جدا وما عندهاش اي تذمر ولا اعتراض، ولا هو عنده طموحات رهيبه،
0: مؤمن بيحب ربنا
1: جدا جدا،
0: ناجح في حياته،
1: ناجح في حياته، بيخدم الرب، فاتحين، ابتدوا يفتحوا بيتهم للناس هم كمان. فانا حاسه انه ايه ده يا رب انت عملت، واحنا ما كانش في بالنا طبعا، احنا بس قلنا الاولويه هي للرب، احنا عايزين نفتح بيتنا للرب، ده اللي كان فارق معانا، البيت لازم يتفتح للرب. ازاي بقى؟ انا مش عارفه، يعني احنا اسبوع قبل الفرح كان البيت متلخبط ومتكركب، وجي اخ من الخدام الجمال عمل لنا بس اوضه النوم ظبطها، وحد ادانا مطبخ بسيط كده ابتدينا بيه، وكان عندنا 4 كراسي حديد، هم دول السفره، هم دول الانتريه، هم دول كل حاجه. ده كانت بداية حياتنا. بس أنا عايزة أشهد أنه الرب باركنا جداً في البيت، جداً بناس جت وفرحت وعاشت وباتت واتخدمت وتصللها وخرجت، يعني
0: مباركة من الرب
1: فعلاً.
0: تشاركون أن ينفع النهاردة نشارك إخواتنا بالقصة الجميلة بتاعت ملوك الثاني 4 اللي أقدر أسميها من الأزمة إلى الوفرة، وإزاي المرأة اللي من نساء بني الأنبياء اللي قال عنها الكتاب المقدس ان كان عندها احتياج رهيب، بالدرجة انه زوجها مات، يعني انا بسميها ازمة رباعية، مش 3 في 1، لا، دي 4 في 1.
1: ازمة
0: متكاملة. الزوج مات، ليس في البيت شيء على الاطلاق، انتهى كل حاجة. رقم 3، المرابي اتى ليأخذ ولديها عبدين، ودي ازمة كبيرة. الازمة الرابعة انه مفيش حاجة تعيش بيها،
2: مفيش امل انها تسدد الدين ده، ومفيش حاجه تكمل بيها،
0: لا تسدد، يعني الدين ده ازمه، وكمان المستقبل هتكمله ازاي، ده ازمه كبيره.
1: بالظبط.
0: قولوا لي مفاتيح الحل، يعني اعتقد في مفاتيح حل حقيقيه نقدر نقدمها للمشاهد ونقول له مقدرينك جدا، ومش بنقول لك كلام من خياله من حته تاني، لا، مقدرين كل حد بيعدي في الوقت ده، وكل زوجه بتعدي في احتياج، وشعر ان ابنها مش قادر يدخل المدرسه اللي نفسها تدخله، مش قادره تجيب له الهديه واللبس اللي هو محتاجه، يعني انا عارف الزنقه دي ومقدرها جدا، وفي اوقات كتير بعيط بيها، بس مش في مفاتيح للغنى والنعمه اللي ربنا بيديها؟
2: للنعمه والغنى. لأنه
0: أيوة.
2: النعمة دي هنلاقيها عند واحد بس. لو احنا رجعنا للحالة اللي بتتكلم عنها، اللي هي السيدة دي الأرملة، قال لها إن أول حاجة عملتها إنها راحت لمين؟
1: لأليشا.
0: لأليشا.
2: أليشا اللي هو رجل الله.
0: واو.
2: فأنا يعني أنا أسفة وكده، يعني أنا ممكن نزل لنفسنا الإنسان. فأول حد أنا ألجأ له إنه أرفع عيني لفوق، يا رب أنت شايف، انت شايف ظروف شكلها ايه، وانت شايف

0: خايف أنا مش عارفة أتصرف إزاي. حل وبارك. يعني ممكن ما يبقاش بيحل بزيادة فلوس، لكن يحلها ببركة بالفلوس اللي في إيدي، بالسمكتين والخمس ترغيف. فيا رب حلها من عندك، يعني تصرف أنت. وده أول حل على الإطلاق، عيني تترفع لفوق. ده أول حل.
1: قصدك أخبط على الباب الصح.
0: آه يعني يعني أنا يعني ما فيش غيره اللي هيحس بي، ما فيش غيره اللي هيديني نعمة أني يبعت لي حد يسندني.
1: وقلت جملة أنا يعني عايزة أقف عليها، مش عايزة أعديها الحقيقة، اللي هو ممكن ما يديش فلوس كتير، لكن يحفظني من أني أبقى طول الوقت عند الدكتور.
0: بالظبط، دي البركة.
1: دي البركة.
0: آه يعني فلوسي مش هتروح عند دكتور.
1: ما يديش كتير، بس يديني ابن بيذاكر لوحده
0: ومش محتاج دروس. أنا بسمع كتير عائلات تقول أنا بشكر ربنا ابني محتاجش دروس. فده وفر عليه ألفات. مش ألفات. ليه؟ لأنه الله دي البركة اللي بيديها، وده مفهوم لازم نعرفه. بركة الله لينا مش بزيادة الفلوس. بركة الله لينا إنه يخلينا مش محتاجين نصرف فلوس على حاجات كتير.
1: بركة الرب تغني
2: ولا يزيد معها تعب.
0: ولا يزيد معها تعب.
1: إيه تاني؟
2: ده حقيقي. يعني أنا عايزة أقول إن الست دي كان جوزها راجل تقي، كان بيخاف الله. يعني عارف لما الكتاب يقول إنه ليس عوز للمتقي، ده حقيقي. الشخص اللي بيتقي الرب فعلا لا يبات مديون. هو بيكرم الرب فالرب بيكرمه. فحتى لو عدى في أزمة، يعني عايزة أشجع كل حد بيسمعنا إنه اتمسك بالرب بجد، اتقي الرب بجد. زي ما الكتاب بيقول أطلب أولا ملكوت الله وبره، وبالحقيقي هذه كلها تزاد لك. يعني بيبقى فيه وفرة وزيادة لمجرد أن أنت زي زبطت الأريال بتاعك، زبطت الفوكس. يعني بقى الفوكس هو ومجده وملكوته هو يعتني بيه،
1: وهذه كلها
2: تزاد لكم. تزاد بجد.
1: يبقى أقول رقم واحد خبطت على الباب الصح، رقم اتنين التقوى مفتاح البركة. عندي مفتاحين ويعني بحبهم قوي في القصة دي، أنه رجل الله قال لها اجمعي لنفسك أوعية أوعية من خارج، وبعد كده ما شرح عليها استني كثري
2: ولا تقللي.
1: الحق الإيمان جميل. الإيمان في الوقفة قدام ربنا وأنا في قلب الأزمة وأنا بشكره وبقول له بشكرك على اللي فات، بس عندي إيمان أني إيدك مليانة خير. المرنم قال له ما بتدي إلا
2: الخير.
1: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي
2: نازلة من فوق
1: من عند الله أبو الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. فالإيمان ده عملة جميلة قوي. حتى الكتاب قال بدون إيمان
2: لا يمكن إرضاؤه.
1: وعشان كده قال لها نصيحة بعدها، قال لها وانت بتجمع الأوعية دي من فضلك اغلقي الباب على نفسيكما، يعني اغلقي الباب عليكي انت وأولادك. أتوقع في دي حاجة مهمة قوي، النكديين آسف إن أقول الكلام دي، أو اللي بيسلبوا الإيمان أو اللي بيقولوا كلام يشكك في الوقت
0: المتشائمين.
1: ده المتشائمين.
0: لكن انت يا ستي ايه ده، انت بتصدقي الكلام ده؟ ده مش هينفع، مش
2: هيحصل.
1: طبعا هو ايه الدروشه اللي انتوا فيها دي؟ لما الرب عمل المعجزه مع رجل الله، جال واحد قال له وهو بيقول غدا تكون كيلتا الشعير بشاقل وكيله الدقيق بشاقل، قال له هو ربنا هيفتح،
2: هينزل من السماء
1: طاقه من السماء وينزل خير. يا عم ما تخليك واقعي. فعايز أقول إنه الإيمان فوق الواقع.
0: أيوة.
2: يعني عايز أقول عمليا في الوقت ده حلو لو اتعلمنا حاجة بتفرق قوي، إني أشكر على اللي جاي. أشكر على اللي جاي. أشكرك لأنك مش هتسيبنا، أشكرك لأنك هتباركنا، أشكرك لأنك هتسدد احتياجاتنا، أشكرك على الوقت الصعب اللي إحنا بنعدي بيه لأنه أنت معانا في الوقت ده. إعلان الحق، إعلان الشكر، إعلان إن الرب فوق التحدي ده بيفتح سكة لرب، بيغير دي أنا، بيغير قلبي الخايف المضطرب الكذا، بينقل ثقتي في شخص الله، وفي نفس الوقت بيفتح سكة، يعني زي كأني
1: البركة.
2: بقول للرب أنا واثقة فيك.
1: احنا قربنا نختم، بس لازم أسمع منك يا هايدي، أنه كنت بتكلميني امبارح أنه العطاء مفتاح
0: البركة.
1: عايز أسمع منك.
0: يعني أنا بحب قوي ملاخي لما الله بيقول سلبتموني، وبعدين الشعب سلبناك في ايه؟ انه كنتوا سبتوا مخازني فارغه، ما اديتونيش العشور والتقدمه. قال هاتوا العشور وجربوني ان كنت لا افتح لكم قوى السماوات. فدي البركه، ان انا ودي قالت على فكره فينيس في الاول، انا بدي، يعني انا كتير مثلا ابقى جايبه المرتب

0: حطه. ده للنور، ده للغاز، ده للأكل. طب فين حق الله؟ يعني ده احنا وكلاء يا جماعة، المال ده احنا وكلاء عليه. أدي، أطلع ودي. الأول حاجة تتعطي إنه نملى خزائن كنائس الله. دي دي العشور. على فكرة هو قال العشور والتقدمة.
1: أيوة.
0: يعني مش مجرد 10%، لا ده احنا بندي. ولما بندي حقيقي وعن تجربة، الله بيبارك. بيبارك، بتحس إنه زي الشهر عدى، بيبارك زي ما قلت بالصحة، بيبارك
2: يعني
0: بأولاد.
2: أنا لو أغلقت
0: خلاص
2: بغلط
0: انت بقى
2: على نفسي.
0: طبعا ليه؟ لانه انت اللي بتظبطي ميزانيتك. انا اغلقت وانا بقى هظبط وعامله نفسي شاطره وهجيب وهعمل. طب وريني شطارتك،
2: اعملي لي منها
1: كعكة اولا.
0: أنا
2: أولا.
0: انا الرب اولا. الرب اولا، يعني دي مهمه قوي. الرب اولا، حق الله يتعطي في الاول، هتقدري تشوفي بركه الله. وعايز اقول نقطه هنا قبل ما نختم. في ازمات لازم الله اللي يكون بيتدخل، لأنها صعبة والإنسان مش هيعرف يعمل فيها حاجة من هالأزمات المالية.
2: يس. خليني أختم معاكم بالآية الجميلة اللي قالها الكتاب، لأن دي مشجعة قوي في نفس القصة، في عدد 7 من ملوك الثاني 4. فأتت وأخبرت رجل الله لما امتلأت الأوعية وامتلأ الزيت، يعني عدد 6 بيقول ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي وعاء أيضا، فقال لها لا يوجد وعاء، فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله. وهنا مهم قوي أنه لما الرب يبارك أني أشعر أن أنا وكيل فأصرف إزاي. فقال اذهبي بيع الزيت وأوفي دينك. فالرب بيسدد دين الماضي، لكن الجميل يقول وعيشي أنت وبنوك بما تبقى. فالرب ضامن الماضي والرب
0: الحاضر والجاي
1: والمستقبل.
2: المستقبل في تسديد الاحتياج. ربنا يبارككم، حلقة رب. جميلة. يملى بيوتكم وبيوت إخواتنا بالخير.
1: أمين.
2: والبركة.
1: أمين أمين.
2: قالت لي الحقيقة النهاردة بقول زوجي ابني عيان وسخن بيموت، فبصلها وقال لها هو باباك ومامتك بيعملوا ايه؟ تتطلق؟
0: من هنا بقول اهربي، لان عمره ما هيتغير.
2: داخل اول مرة وهو فاتح 3 صيدليات ولابس اسف تيشيرت، انا اتكسف وانا في بيتي البسه؟ وقال لا الحقيقة انا اصل الحاجات دي ما بتفرقش معايا. طب وضل راجل ولا ضل حيطة؟
0: لا ما عدا ضل حيطة.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيراً ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضاً، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

0: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.